0: کار برای همیشه این جریان باید یکسره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اگه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم، شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، صفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
2: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وأنه سيتم تدميره. أضاف ترامب بأنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. نقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز قوله إن القوات الأمريكية استهدفت مواقع من بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك.

0: انضم إلينا من عمان مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. بداية كيف تعلق على هذه التطورات؟ كنا نسمع عن أخبار إيجابية، مسودة اتفاق بين الجانبين، وربما زيارة تتم إلى قطر لتنسيق الإفراج وتحرير بعض المواد أو الأموال المجمدة، وفجأة يتم الإعلان عن استهداف زوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في المضيق الذي من المفترض أن يتم تحريره.
1: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول رفع سقف التهديد الأقصى بالنسبة للجانب الإيراني وعدم التهاون أمام استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز وإعاقة حركة الملاحة، وأيضا رسالة أخيرة لمنع الجانب الإيراني من محاولاته في المماطلة والتسويف عبر مجموعة من الخطوات التي يحاول منها تحقيق مكاسب على حساب الجانب الأمريكي. خلال أوقات سابقة كنا نتحدث ربما كان هناك غض طرف من جانب الولايات المتحدة على الإجراءات الإيرانية وحدية الجانب، وبروز أيضا مطالب أمريكية مفاجئة خاصة فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم للولايات المتحدة الأمريكية أو تدميره مكانه، وهذا بيأكد على أن الجانب الأمريكي بدأ الآن يسير باتجاه آخر، وهو ليس الوقوف ضد الجانب الإيراني بشكل مباشر، بل أيضا ضد الدول التي تحاول أن توفر غطاء دوليا للتصرفات الإيرانية، خاصة روسيا والصين التي وقفت إلى جانب إيران في مجلس الأمن الدولي. بالإضافة إلى أنه ربما هذا فيه وقوف أو إعادة نظر للخطوات الأمريكية فيما يتعلق بالاصطفاف أكبر مع رؤية الجناح الجمهوري الصقوري الأمريكي المتشدد إزاء عدم التهاون مع الجانب الإيراني بأي شكل من الأشكال. إضافة أيضا مضافا لها موقف إسرائيل الداعي إلى ضرورة أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية جديدة لمنع إيران من الاستمرار في سياساتها، خاصة فيما يتعلق ليس فقط في مضيق هرمز بل الخطوات الأحادية للجانب فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب وضرورة إما تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية أو تدميره مكانه أو توجيه ضربة عسكرية ضد ما تخشى إيران هي فقدانها لورقة الردع الأخيرة عبر الاستمرار في إعاقة الملاحة من ناحية، وأيضا توظيف ورقة

0: اسمع، هو هاي الورقة دكتور نبيل حسب ما تم تسريبه من معلومات، عاجلا أم آجلا حتى قبل الحديث والتفاوض عن النووي سيتم فتح المضيق، لن يسمح لإيران بتصدير النفط أو تحرير الأموال دون فتح هذا المضيق، وبالتالي السؤال لماذا تصر على الاستمرار في زرع هذه الألغام؟ هل تريد ربما تعطيل عمليات تنظيف الممر للمماطلة وشراء الوقت؟ يعني غير مفهوم هذا التوجه الإيراني.
1: صحيح، المماطلة وكسب الوقت، على الرغم من أن الجانب الإيراني حاول أن يخفض من خطاب المواجهة اللي سعى من خلالها إلى حماية النظام ومنع الانهيار الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على خطوات أخرى لا تقل أهمية من الناحية الاستراتيجية، هي السيطرة على المضيق باعتبارها ورقة نووية اقتصادية كما تحدث عن ذلك وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا في محاولة لكسر الحصار البحري وشراء الوقت كما تفضلت، بالإضافة إلى أن الجانب الإيراني لا زال لغاية هذه اللحظة هو يدير أزمة ولا يحل أزمة. هي حتى الجانب الإيراني ينظر إلى الهدنة في حال إبرامها كفرصة لإعادة التموضع وترميم الدفاعات وتهدئة الداخل واستعادة الاقتصاد الإيراني والترهان على التسويف كأداة أحد الأدوات التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل ما تقوم فيه إيران لغاية هذه اللحظة هو تجميد أزمة وليس حل أزمة، لأنه خلال الفترات الماضية فشلت أو لم تحقق الولايات المتحدة الأمريكية عدة أهداف اللي طرحتها، لا نجحت في إسقاط النظام ولا إيران خرجت منتصرة استراتيجيا بل أضعف اقتصاديا وعسكريا وأمنيا، وبالتالي الطرفان انتقلا من منطق الحسم إلى منطق منع الانفجار الكبير لغاية هذه اللحظة. لكن ما الذي يعني استهداف هذه الزوارق؟ الهدف الأول هو الآن بات لي الجانب الأمريكي التصرف بشونة أكبر لإجبار الإيرانيين لتقديم تنازلات، لأن الجانب الإيراني بدأ يستشعر سياسة الاستقواء ضد الجانب الأمريكي، وأن هنالك متغيرات تدفع باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات، من ضمنها الضغط بشكل أكبر من خلال مضيق هرمز والقيام بإجراءات أحادية الجانب، على الرغم من أنه يعني كان الجانب الإيراني ولا زال راهن على انقسام دولي وعدم اصطفاف دول الناتو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءات التصعيدية، ولو كان موقف هذه الدول أكثر حدة لما تجرأت إيران على القيام بمثل هكذا خطوات من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى تأجيل دول الناتو للسعودية، دعني أسميه للوقوف ضد سياسات إيران في مضيق روسيا تتحدث عن بعد انتهاء هذه الحرب وانكشافها، وبالتالي سوف تعتمد على سياسة مرافقة السفن والإسهام في إزالة الأرغام البحرية في محاولة لتأجيل الأزمة وليس حل الأزمة، يعني ترحيل هذه الأزمة بحيث أنه تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما قامت به من حصار للجانب الإيراني عبر مضيق هرمز.
0: أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج دراسات إيرانية في مركز دراسات الإقليمية، كنت معنا مباشرة من عمان. حصلت العربية على مسودة مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران والتي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية. ينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. نص الاتفاق على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات، على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، وكذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط، ويؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية الإفراج عن البقية لاحقا. وفقا للمصادر لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز و تفسير الحقوق السيادية لإيران على المضيق والوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. كيف ستنفذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بحسب المسودة؟ ستبدأ المرحلة الأولى.

0: بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. وينص الاتفاق كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما المرحلة الثانية التي ستمتد لـ60 يوما سيتم خلالها مضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وباقي الملفات النووية، وكذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة.
1: سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوششون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه. مردم خیلی توی مجبوری و خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
2: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست. و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، صفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: ينضم إلينا واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. حقيقة في كثير قضايا ونقاط نود أن نبحثها معك، لكن دعني أبدأ بين هذه الاشتباكات والمعلومات المتعلقة باستهداف قوارب كانت تحاول زراعة ألغام حسب يعني المسؤولين الأمريكيين. الاتفاق وما سرب عنه يتضمن وللمفارقة أن تلتزم إيران بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز، وها هي تحاول زرع المزيد منها. ما تفسيرك لهذا الأمر؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أعتقد الولايات المتحدة تستخدم خليطا من الضغوط والإغراءات بخصوص إيران. الاتفاق الذي تم تسريبه أعتقد هناك تراجع من جانب الإدارة الأمريكية عنه، لأنه يبدو اتفاقا سخيا لصالح إيران. الرئيس ترامب تلقى الكثير من الضغوط الداخلية على نحو سريع ومن حلفائه أنه هذا أسوأ من اتفاق أوباما 2015 الذي يعني شيطنه الرئيس. اليوم تصريحات الرئيس أنه أي اتفاق سينضي مع إيران فسيكون أفضل من اتفاق أوباما، أما اتفاق عظيم أو لا اتفاق يعني العصا والجزرة. الضرب يعني هو مو فقط ضربه، يعني الإعلان الأمريكي لا يتضمن فقط ضرب الزوارق البحرية الصغيرة السريعة الإيرانية وهي فعالة، وإنما أيضا منصات إطلاق يعني قامت بضربها الولايات المتحدة. يعني أولا علينا أن ننتبه أنه اليوم الجانب الإيراني أعلن مساعدة وناطق باسم وزير الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن إيران لا تفرض رسوم على المرور بمضيق هرمز، وإنما تفرض ما يسمى ضريبة بيئية، يعني التفاف على الألفاظ هو نفس الشيء لهذا. فالولايات المتحدة أنا يعني بتصوري تضغط أكثر وتبعث رسائل لإيران هي مستعدة للعودة للحرب وإنها قادرة على فتح المضيق. هل هي فعلا قادرة أم لا؟ لا ندري. بريطانيا نشرت يعني هناك دعم أعتقد يأتي للولايات المتحدة أوروبيا. بريطانيا نشرت مئات الملاحين البحريين وقالت إنها يعني ستنشر طائرات وأدوات للمساعدة في فك مضيق هرمز. فنحن بين السلم والحرب. بتصوري احتمالات الحرب أعلى قليلا بعد تراجع التأييد عن مذكرة التفاهم التي سرب محتواها. واضح أنه الولايات المتحدة تراجعت عنها بسبب الضغط الذي تلقاه ترامب وقدمت.
0: هذه نقطة مهمة دكتور رقيل، لأنه بالفعل هو بالأمس استمات الرئيس الأمريكي في الدفاع عن هذه المذكرة وقال لا تعلقوا وترفضوا شيء

0: أن لم تطلعوا عليه، ثم ألحق هذا الأمر اليوم بتدوينة كانت مثيرة جدا حول موضوع الغبار النووي، قال سنقوم بتدميره إما داخل إيران أو في أي مكان آخر بإشراف دولي، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسحب ورقة إبقاء هذا اليورانيوم المخصب من إيران، لأن إيران كانت تراهن على أن يذهب إلى طرف ثالث، وفي حال لم تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق أن تقوم باستعادته، وبالتالي هذا الأمر إلى أي مدى يقطع الطريق على أي مشروع إيراني لاستكمال هذا البرنامج؟
1: أعتقد بالوحده ليس كافيا، يحتاج الرئيس ترامب كي يقول أنا جئت باتفاق أفضل من اتفاق الرئيس أوباما، أي يوقف التخصيب، إيران توقف التخصيب. الاتفاق الذي تم التوصل له أنه أمريكا تسمح بالتخصيب، تقبل مبدئيا بالتخصيب لصالح إيران، أنه إيران تقوم بالتخصيب، ثم تتطوع إيران بإعلان تجميد طوعي للتخصيب. هذا ما رشح بخصوص مذكرة التفاهم، لكنه يعني هذان الأمران إذا استطاع ترامب الحصول عليهما، تجميد التخصيب على نحو واضح وإزالة اليورانيوم المخصب، يستطيع أن يذهب إلى تفاوض بمشاكل قليلة. لكن ما يعطيه للجانب الإيراني هو الذي أثار غضبا أمريكيا، يعني رفع التجميد عن أموال إيرانية مجمدة بحدود 25%، تريد أمريكا، إيران تريد 50%، نحن نتحدث عن 100 إلى 120 مليار دولار، بمعنى إيران تحصل على 25 مليار دولار، رفع التدريجي للعقوبات في أثناء التفاوض. فهذه أعتقد هي التي أثارت يعني غضبا داخليا أمريكيا،
0: صحيح.
1: ما دفع الإدارة لتقديم مطالب جديدة لإيران وإيران. لذا الآن الحديث نحتاج بضعة أيام يصلون إلى المرشد الأعلى، الوصول للمرشد الأعلى معقد، يعني عاد الحديث. قبل يومين كان الحديث يوم غد أو في خلال ساعات ستصدر المذكرة النهائية، الآن نحتاج بضعة أيام والحديث له هو كيفية الوصول للمرشد، والوصول معقد بسبب الاحتياطات الأمنية. لماذا الوصول للمرشد؟ لأن هناك أعتقد مطالب أمريكية جديدة، إذا رفضتها إيران وعلى الأغلب سترفضها، يعني احتمالات الحرب تصبح أعلى العودة لها.
0: سؤال، إنه الضغوط التي تحدثت عنها هي حصرا ضغوط داخلية، أم هناك أيضا ضغوطا تمارس على الولايات المتحدة من أطراف أخرى وعلى رأسها إسرائيل؟ هذا الشق الأول من سؤالي. والشق الثاني، إلى أي مدى سيذهب الرئيس الأمريكي بعيدا في تعديلاته؟ هل الولايات المتحدة معنية بإنجاح هذا الاتفاق بإقحام شروط تعلم واشنطن بأنها ستحرج إيران في الداخل، أم أنها ستحاول الموازنة بين إمكانية قبول هذه الشروط وتجنب ربما حدوث مواجهة أو عودة إلى الخيار العسكري؟
1: أعتقد ترامب تلقى ضغطا خارجيا، حلفاء الولايات المتحدة، إسرائيل، دول الخليج، كل لأسبابه، وضغطا داخليا، لكن هو كان يتصور أنه يستطيع أن يمضي إرادته على حلفائه الخارجيين، لا تأثير داخلي، لكن الضغط الداخلي هو الذي أعتقد دفعه إلى إعادة التفكير بالأمر، وكان يعني ضغطا واضحا وسريعا ومن حلفائه. يعني لينزي غراهام يقول هذا، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أعتقد كان صعبا عليه أنه فهم أنه ذاهب إلى خسارة سياسية، خصوصا عندما أثير موضوع اتفاق أوباما وأنه هذا أسوأ من اتفاق أوباما. أنا بتصوري يعني هو سيسحب بعض الأشياء، خصوصا قضية الأموال، أنه تعطي أموالا لإيران من حتى قبل التوصل إلى اتفاق. هذا كان عليه اعتراض شديد في موجة الانتقادات التي تلقاها الرئيس. ما الذي سيطلب من إيران؟ أنا أعتقد أي شيء سيطلب من إيران سترفض إيران الموافقة عليه، لأنها تعتبر أنها قدمت تنازلات كثيرة. فما هي الخطوة المقبلة؟ يعني هذا ما قاله البارحة كان لافتا، قلب الطاولة، يعني قال أنه لن نرفع الحصار البحري إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي، فيما مذكرة التفاهم تتحدث عن تناظر، أنه يرفع الحصار البحري الأمريكي ويرفع الحصار

0: الإيراني على مضيق هرمز، واحد مقابل آخر،
1: تزامن. نعم
0: تزامن في البارحة، وأطاح بها. صعب إيران تقبل بمثل هذا، لأنه يعني
1: صحيح.
0: لماذا تذهب إلى صفقة هي محاصرة فيما تفقد ورقة ضغطها الأكبر، وهي
1: طيب
0: الحصار
1: هو
0: على مضيق
1: وقتنا
0: هرمز.
1: انتهى دكتور عقيل، لكن أعود لسؤالي الأساسي، بأنه هل الولايات المتحدة ترغب بالعودة إلى الخيار العسكري لتنفيذ هذا الأمر، أم أنه ستحاول إيجاد يعني مخرج، لأنه هي تعلم بأنه إيران إذا تخلت عن جميع أوراقها هي مضطرة لأن ترفض، لأنه هذا استسلام ربما الصقور الذين يقبضون على القرار في إيران لن يوافقوا عليه.
0: هو أعتقد الرئيس ترامب ما يزال مستثمرا في سلام على أساس شروطه، لكنه أيضا يدرك أنه هذا السلام احتمالاته تتراجع، وبالتالي هو مضطر للعودة للحرب، ولا يفضل هذا، لكنه الظروف تدفعه، وإلا هو سيمنع بخسارة سياسية. أما أن تقدم إيران تنازلات جدية له بحيث يستطيع أن يمضي صفقة في داخل الولايات المتحدة لا تبدو خاسرة، أو يعود للحرب ويستطيع ربما بتصوره وتصور خبراء أن ينجز عبر الحرب حرب مكثفة سريعة، أهداف واضحة، استخراج اليورانيوم المخصب، قصف أجهزة الطرد المركزي التي عبرها يتم التخصيب، يستطيع عبر هذه الحرب القصيرة المكثفة المركزة أنه ينجز ما لم يستطع أن ينجزه عبر التفاوض، بمعنى يقدمه في الولايات المتحدة على أنه انتصار، إيران لا تستطيع التخصيب، دمرنا أجهزة الطرد المركزي، أخرجنا اليورانيوم المخصب، نستمر في الحصار البحري، وفي هذه الأثناء يشتغل على فك مضيق هرمز ربما بالاستفادة من الأوروبيين وبعض الدول الآسيوية التي أبدت رغبة أولية بالمساعدة. فأعتقد يعني مغامرته ذاهبة بهذا الاتجاه، الحرب ستعطيه أكثر مما يعطيه السلم.
1: لكن الحرب أيضا وهذه الأجواء تأثيرها لافت على أسعار النفط، للمفارقة أنه بالأمس كنا نتحدث عن انخفاض وصل إلى 3% بأسعار النفط، الآن العقود الأجري لخام برنت ترتفع 1.5 دولار بنسبة 1.6% إلى 97.6 تقريبا دولار للبرميل. ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة أيضا خبر ليس سعيدا للرئيس الأمريكي، هو يحاول جاهدا فتح مضيق هرمز لتخفيف الضغط من الحلفاء وتخفيف الضغط الداخلي، فكيف يمكن أن يوازن الرئيس الأمريكي بين الأمرين؟
0: أعتقد ما يركز عليه هو أنه الضرب العسكري المكثف الهائل المركز على إيران سيدفع إيران إلى تليين موقفها، وصولا إلى التهديد بضرب بنى الطاقة، هذا يعني أن عليه ندافع عن بنى الطاقة في دول الخليج. لذلك هو لا يفضل خيار الحرب لأنه ليس مضمونا، إيران قد يكون لها خيارات تفاجئه بها، يعني مثلا رشح أنه إيران عندما هددت باستهداف يتجاوز الشرق الأوسط، استهداف موانئ وطرق بحرية على الأكثر حيث تنقل البضائع وينقل النفط، بمعنى مو فقط نفط الخليج الذي يمنع عبر مضيق هرمز، وإنما النفط في بلدان أو في بحار في مناطق أخرى، يزيد الضغط على سوق الطاقة. هل تستطيع إيران أن تفعل هذا؟ لا نعرف، لكن هناك معلومات استخبارية أنه إيران تفكر هكذا، لن تستهدف دولا أخرى لأن هذا يزيد العداء لها، وإنما ستستهدف طرق ومسارات بحرية وربما موانئ لزيادة الأزمة. كيف سترد الولايات المتحدة؟ الموانئ في هذه البلدان، هل سيدخل الأوروبيون؟ بمعنى سيناريو ليس بالضرورة مسيطر عليه ولا يمكن التنبؤ بنتائجه، ولذلك هو
1: وبالتالي دكتور عقيل يعني اسمح لي على المقاطعة، لكن من يملك نزع فتيل هذه الأزمة؟ الوسيط الباكستاني، كان هناك دول دخلت على خط هذه المواجهة، لكن هل نحن الآن في فترة حساسة؟ ما هي أو ما هو الإطار الزمني الذي يمكن أن يحدد ما إذا كنا نتجه نحو تصعيد أم ربما تهدئة؟
0: يعني التهدئة هي الخيار المفضل، وربما تعويل الرئيس ترامب أن الإيرانيين يقدمون هذا التنازل بضغوط باكستانية، ضغوط خليجية، هذا هو أفضل سيناريو. أما إذا هذا

0: لا يحصل، هو لا يستطيع البقاء هكذا، ويحاول إلى ما لا نهاية، ومضيق هرمز مغلق، والضغط يعني عليه سياسيا يزداد في داخل الولايات المتحدة، سيضطر حينها أن يذهب إلى الحرب، يستخدم كامل إمكانياته لمحاولة فك المضيق، وهذه لم تجربها الولايات المتحدة. أعتقد الفاصل والفارق هنا هو أن ما سمي بعملية الحرية أو الحرية بلس نفسها لم تجرب كاملا، يومين وأوقفها الرئيس، فحظوظه ستكمن هنا، وربما مساعدة دول أخرى، ليس بالضرورة فتح المضيق كاملا، وإنما فتحه جزئيا، بمعنى أن إيران تشعر أنها تخسر جزء من ورقتها الأهم فيما الحصار البحري مستمر ضدها. هذه يمكن أن تشتغل، لكن هذا كلها ترتبط بتوقع السلوك الإيراني، وهذا ظهر أنه أمر صعب جدا، يعني كيف سيرد الإيرانيون؟ هذه ربما يعني حيرة الرئيس ترامب. لديه أوراق كثيرة أكثر بكثير من أوراق إيران، مؤثرة أكثر بكثير من أوراق إيران، لكن أي الأوراق التي يستخدمها تقود إلى النتيجة المطلوبة؟ هنا التحدي.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا، مختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. خلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع يوم الذكرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
2: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
1: نفت قطر تقارير تزعم عرضها 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هذه التقارير عارية عن الصحة، متهما الأطراف التي تداولتها بالسعي لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. الأنصاري أضاف بأن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة. أصيب شخصان على الأقل في هجوم بمسيرات وصواريخ على مخيم دارشكران، وهو مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق. يتصاعد الترقب في مضيق هرمز مع استعداد البحرية البريطانية مشاركة في عمليات لتطهير الألغام وتأمين الممر ضمن ترتيبات دولية محتملة بالتوازي مع مفاوضات بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد، فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط باتجاه اتفاق نهائي، بينما تؤكد طهران تمسكها بسيطرتها على المضيق حتى في حال التفاهم.
3: ليس مجرد ممر بحري، بل خط رفيع يفصل بين استقرار أسواق الطاقة العالمية واحتمال انفجار إقليمي واسع. هكذا يعود مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث وسط تداخل متسارع بين التحركات العسكرية والجهود الدبلوماسية لإعادة ضبط واحد من أكثر الملفات حساسية في الخليج. في هذا السياق أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمشاركة في عمليات محتملة لتطهير الألغام وتأمين المضيق ضمن ترتيبات يجري إعدادها بالتنسيق مع فرنسا وفق مصادر عسكرية غربية. وتشير المعطيات إلى أن مئات البحارة البريطانيين في حالة جاهزية بانتظار أوامر التنفيذ في إطار سيناريو مرتبط بإمكانية التوصل إلى تفاهم سياسي بين واشنطن وطهران، يهدف إلى إعادة فتح وتأمين هذا الشريان الحيوي لحركة التجارة العالمية الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز.
4: مضيق هرمز ممر مائي دولي، وما يحدث فيه غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الهدف هو حله دبلوماسيا، رغم أنه لا بد من حل المشكلة بطريقة أو بأخرى.
3: سياسيا تتواصل الجهود الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى صيغة اتفاق أو مذكرة تفاهم لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى مضيق هرمز، بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط باتجاه اتفاق نهائي مع الإبقاء

0: على العقوبات والإجراءات القائمة حتى توقيع أي تفاهم رسمي وملزم. وفي المقابل تؤكد طهران أنها ستواصل فرض سيطرتها على المضيق حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما يعكس استمرار التباين العميق في الرؤى بين الطرفين.
1: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل. مسؤول أمريكي يستنكر تجاهل حزب الله للإنذار النهائي لوقف النار واستمراره في هجماته، محملا إياه المسؤولية عن تطورات الوضع الحالي. ردينا أيضا، كاميرا العربية توثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الأوكراني في مدرسة لوغانسك والذي فجر موجة من العنف والقصف المتبادل.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحق حزب الله في لبنان حسب تعبيره، وأضاف بأنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي صور والنبطية، بالإضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 من البنى التحتية التابعة لحزب الله، من بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة صور. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن سلاح الجو قام بأكثر من 85 غارة في عدة مناطق داخل لبنان. قال مسؤول أمريكي للعربية إن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار تجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. وأضاف المسؤول بأن الحزب أطلق منذ 17 من إبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، ومؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أهلا بك أستاذ إبراهيم. كيف تعلق على تطورات الأحداث فيما يتعلق بلبنان من جهتين، من جهة التصريحات الأمريكية التي تحمل حزب الله مسؤولية ما حدث، ومن جهة التصعيد الإسرائيلي باتجاه استهداف المزيد من البنى التحتية للحزب في لبنان؟
6: أولا صباح الخير أستاذ إبراهيم لك وللسادة المشاهدين. من الواضح أن التصاعد وتيرة العمل العسكري كان من جانب إسرائيل أو من جانب حزب الله يتزامن قبل أيام قليلة من عقد جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وأيضا تتزامن مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر الوساطة الباكستانية. هذا يعني اليوم أن إيران تستعمل ورقة حزب الله من أجل مفاوضاتها مع واشنطن، وكذلك الولايات المتحدة تدعم العملية العسكرية أو توسعة العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله أيضا في الإطار عينه. يعني اليوم لبنان دخل مرحلة شد وجذب أمريكية إيرانية بواسطة إسرائيل وحزب الله، وبطبيعة الحال كل هذا يأتي كما كنا نتحدث بالتزامن مع جلسة المفاوضات

في واشنطن بعد أيام قليلة، وكذلك تستغل إسرائيل هذه الفرصة لرفع وتيرة عملياتها العسكرية من أجل الضغط أكثر على الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله أو الحصول على تعهدات وضمانات سياسية بنزع هذا السلاح في الفوضى.

0: لكي تقوم بذلك. كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذا التحدي؟
1: أولا يعني أولى المؤشرات السلبية من جهة حزب الله كانت ما قاله نعيم قاسم أمين العام قبل يومين، الذي تحدث أو هدد بإسقاط حكومة الرئيس نور سلام وهدد باللجوء إلى الشارع، علما أن الظروف اليوم مختلفة عن السابق، يعني كان داخليا أو إقليميا وما سوى ذلك. لكن هذا التحدي يقول أن نعيم قاسم يحاول أن يبحث عن خصم داخلي بعد فشله العسكري في الحرب مع إسرائيل، وبالتالي سيحاول أن يدفع الأمور نحو إشكالات داخلية بمحاولة التنصل والتهرب من مسألة معالجة سلاحه. لكن في الأساس أيضا هناك قرار لدى مجلس الوزراء في 5 و7 آب الماضيين وكذلك في مطلع آذار حول سلاح حزب الله، وحينما تضع هذه الحرب أوزارها أو تخف وطيرة هذه الحرب فإنه لا مفر في الداخل اللبناني من الضغط على حزب الله من أجل تسليم سلاحه، وليس من ضغط حزب الله لإسقاط الحكومة. اليوم من ينتظر حزب الله بعد هذه الحرب ومن اللبنانيون والدولة اللبنانية من أجل الضغط على لإنهاء ملف هذا السلاح بعد الحروب المتكررة والخسائر التي وصلت خلال عامين فقط بحسب تقديرات رسمية أستاذ إبراهيم إلى أكثر من 20 مليار دولار عدا الخسائر في الأرواح والجرحى وممتلكات المواطنين.
0: أنا أشكرك على وجودك معنا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كنت معنا مباشرة من بيروت. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها إنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. وكانت روسيا توعدت بشأن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. إذن الآن تراجع أسعار الخام الأمريكي أكثر من 5% رغم الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران. إذن هناك ربما تحول في أسعار الخام التي كانت ارتفعت بواقع 1.6% والآن هي تهبط بأكثر من 5% رغم الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران. على كل حال، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. بحسب الخارجية الروسية، فقد أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض تفاهمات ألاسكا. انضم إلينا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بك سيد ديمتري. كيف تعلق على ما يحدث؟ إذا معنا أستاذ بسام البني. نعم سيد بسام، أعتذر على هذا الخلط. على كل حال، فيما يتعلق بهذا التصعيد الروسي، إلى أي مدى هناك محاولات روسية لفرض واقع جديد فيما يتعلق بهذه المواجهة، خصوصا الدعوات التي أطلقتها روسيا للبعثات الدبلوماسية بمغادرة كييف؟ كيف يمكن فهم هذا التصعيد الروسي؟
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم لك ولمشاهدين قناة العربية الكرام. يعني بكل تأكيد هذا الموضوع يدل على أن روسيا فقدت آخر صبرها، يعني الصبر الاستراتيجي التي كانت تمارسه جاءت الشعب التي قصمت ظهر البعير عندما تم استهداف المدرسة في لوغانسك. وهذا الموضوع واضح العيان. وقد كانت روسيا عندما نفذت أول ضربة أوروشنيك قالت عندما سنستخدم هذا السلاح من جديد سننذر مسبقا المدنيين من أجل إخلاء المناطق الإدارية ومراكز صنع القرار والمناطق العسكرية من أجل عدم إصابتهم، وهي اليوم تنفذ بوعدها وتنذر كل المواطنين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية من مغادرة محيط السفارات ومحيط المناطق الإدارية والعسكرية في كييف. وقد نفذت الضربة الأولى والضربات القادمة أيضا

0: ستكون قريبة جدا، ستغير الأمر الواقع على الأرض. يعني هذا هو النتيجة.
1: طيب الآن هل تتوقع موسكو أن يكون هناك رد فعل غربي أمريكي أوروبي تصعيد، خصوصا بأنه التهديد سيطال البعثات الدبلوماسية، وبالتالي إن حدث أمر من هذا النوع هل هو كفيل بتغيير المعادلة؟
0: أستاذ إبراهيم، لا تهم روسيا وجه، يعني أصبح الأمر لا يهم على الإطلاق. يعني وصلت لمرحلة لا تطاق، يعني استهدفوا المناطق المدنية، استهدفوا العمق الروسي، استهدفوا المناطق المنشآت النفطية، استهدفوا كل شيء يستطيعون استهدافه. ولماذا ماذا ستصبر روسيا؟ يعني أكثر من 4 سنوات روسيا تحارب هناك يعني كالجراح، صح التعبير، بعملية جراحية دقيقة. اليوم أعتقد أن روسيا فقدت صبرها وستضرب بقوة كيف، وأن تدخل الغرب أكثر، ربما تمتد الضربات إلى المصانع التي تصنع درونات في الغرب. يعني لا يمكن استثناء أي شيء، كل الاحتمالات مفتوحة. وروسيا اليوم يعني مصممة على إنهاء أهداف العملية العسكرية الخاصة، كما أعلنها الرئيس الروسي في بداية العملية العسكرية في 28 فبراير 2022.
1: لكن هذه الأجواء يعني ربما تفقد مسمى العملية العسكرية الخاصة طبيعة العملية. الآن بدأت تتسع كثيرا، تعتقد بأنه العودة الآن ستكون أصعب لأنه كان في أجواء كما تعلم بعد الهدنة لثلاثة أيام إيجابية حتى من قبل المسؤولين الروس، ثم جاء هذا التصعيد، ألا توجد خشية من أن تصل روسيا وأوكرانيا إلى نقطة اللاعودة؟
0: يعني منذ زمن هم وصلون إلى نقطة العودة، منذ أن قرر الغرب يعني استهداف روسيا بحرب بالوكالة عن طريق أوكرانيا وصلوا إلى نقطة العودة، وهذا الأمر واضح. يعني من أهداف العملية العسكرية هي يعني سحب السلاح من الجيش الأوكراني وتدميره بشكل ممنهج، يعني سحب النازية لم نعد نسمع به منذ زمن، اليوم أصبحنا نعيد سماعه. يعني اليوم أنا أتابع القنوات الرسمية الفيدرالية الروسية، كان الحديث يعني عن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهناك مطالب شعبية يعني إن صح التعبير بالحزم والضرب بقوة بيد من حديد، لأن الشعب الروسي قد مل هذه الحرب ومل هذه العملية العسكرية الخاصة. فالحرب كما تعلم يقودها المجتمع، يعني يقوم بها المجتمع، بينما العملية العسكرية الخاصة يقوم بها الجيش. اليوم المجتمع يطالب الدولة بالحزم، يعني هناك العديد من المطالبات عبر القنوات وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي للحزم والضرب بقوة. فلا يمكن لروسيا أن تتغاضى عن مثل هذا الأمر، خصوصا أن روسيا يعني تعتبر نفسها دولة عظمى، وهي على مختلف طرق على مدى خطوات من إنشاء عالم متعدد الأقطاب. فلا يمكن لها أن تسمح لنفسها بالهزيمة أمام أوكرانيا مهما كان من خلفها، وكان سواء كان الناتو أو الأوروبيين أو الأمريكان، يعني لا يمكن لها. وأعتقد أن اليوم حديث لافروف مع روبيو كان تحذيرا للدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة كييف، لأن روسيا جادة فيما تفعله.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا بسام البني المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. الكاميرا العربية وثقت حجم الدمار الذي خلفه القصف الأوكراني على مدرسة لوغانسك، وفجر موجة من العنف والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. مراسل العربية زار الموقع وأعد لنا التقرير التالي.
2: في هذا الموقع في مدينة ستاري بيلتك، أطراف مقاطعة لوغانسك الحدودية مع مقاطعة خاركيف التي تشهد معارك ضارية بين الجيشين الروسي والأوكراني، شهد هذا الموقع وهو عبارة عن كلية تعليمية وفيها سكن للطلاب، شهد ضربات متتالية من المسيرات الهجومية الأوكرانية، 16 مسيرة هجومية ضربت عدة نقاط في هذا الموقع. وحسب تفسير الجهات الأوكرانية قالوا بأن هذا الموقع هو عسكري، لكن الجانب الروسي وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن هذا الموقع تعليمي وأنه لا يوجد أي آثار للجيش الروسي أو للآليات العسكرية في هذا الموقع، وطالب الجيش الروسي بالرد على هذه الضربة لأنها

0: قل فتح قتلى، أعداد كبيرة من القتلى، نتحدث عن 21 قتيل أخرجت آخر الجثث من تحت الأنقاض، والحديث هنا عن 64 إصابة في المستشفيات، منها حالات خطرة ومنها حالات متوسطة وخفيفة.
1: هذه مدرسة واسمها كلية، لكنها في الحقيقة مدرسة وينام فيها الأطفال، وكان فيها 86 طفلا من عمر 16 إلى 18 عاما، والذي حدث أن 3 مسيرات استهدفت أول موقع، وبلغ عدد المسيرات 16 طائرة قصفت مركز الكلية في ذات الوقت الذي وجد فيه الأطفال.
0: طالبت موسكو به اجتماع طارئ في مجلس الأمن على إثر هذه الحادثة، وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن بأن أوكرانيا تعمل بهذا الاتجاه وتنفذ أعمال سماها بالإرهابية على المدن والمدنيين في لوغانسك وفي ما يسمى روسيا الجديدة. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، لوغانسك.
2: بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وسط استعدادات من الجهات المعنية لأداء ركن الحج الأعظم الثلاثاء، وأكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام الحجاج بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك، موضحة أن خطة التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة.

في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يخير طهران، إما تسليم الغبار النووي فورا أو تدميره في مكانه بإشراف دولي، متوقعا استجابة وتعاونا إيراني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن استهداف مواقع لمنصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. العربية تحصل على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران، وأهم بنوده تمديد الهدنة على جميع الجبهات لمدة 60 يوما قابلة للتجديد وفتح مضيق هرمز. وخلال 24 ساعة فقط الجيش الإسرائيلي يهاجم 70 هدفا لحزب الله في لبنان. إلى اللقاء.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان.

0: ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خضر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره. أضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هونكنز قوله إن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، بالإضافة إلى ذلك نفذ ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. حصلت العربية على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران. ينص الاتفاق في مرحلته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما، على أن يبدأ بفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم إضافية، مع التزام إيران بإزالة الألغام خلال 30 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بشكل تدريجي. أصيب شخصان على الأقل في هجوم بمسيرات وصواريخ على مخيم دارش كران، وهو مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق. نفت قطر تقارير تزعم عرضها 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل لاتفاق. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هذه التقارير عارية عن الصحة، متهما الأطراف التي تداولتها بالسعي لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ماجد الأنصاري أضاف أن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله، بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة الصور. قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن سلاح الجو قام بأكثر من 85 غارة في عدة مناطق داخل لبنان. بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وسط استعدادات من الجهات المعنية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم الثلاثاء. أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام الحجاج بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. نهاية الموجز في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. العربية تحصل على مسودة الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، تبدأ بفتح هرمز وتنتهي بحسم الملف النووي خلال شهرين. قليباف وعرقجي في الدوحة وشهباز شريفي بكين بحثا عن دورين للصين، منه استلام اليورانيوم المخصب. في دعوة أحادية ومفاجئة، ترامب يربط الاتفاق مع إيران بتوسيع اتفاقيات إبراهام ويقول إن انضمام طهران مرحب به. وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ينتقد تحريض نعيم قاسم على إسقاط الحكومة والتدخل في شؤون البحرين ويرفض محاولات إبقاء لبنان في دائرة الفوضى. حصلت العربية على المسودة الأولية الخاصة بمذكرة التفاهم المرتقبة ما بين الولايات المتحدة وإيران. كما ذكرنا لحضراتكم بالأمس، نحن بصدد مذكرة تفاهم يعقبها بعد ذلك اتفاق شامل. هذا الاتفاق أو هذه المذكرة للتفاهم تتضمن أن يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يكون أيضا هناك

0: فتح لمضيق هرمز خلال 30 يوما، وتقوم إيران وتتولى مسؤولية الوضع اللوجستي الخاص بإزالة الألغام وما إلى ذلك، حتى يتم عودة الملاحة إلى المضيق كما كانت قبل هذه الحرب. هناك أيضا بنود مهمة في هذه الوثيقة تتحدث عن خفض التصعيد، وهو أمر أساسي ومطروح، ومنه مسألة إلغاء العمليات على كافة الأصعدة. وهذا يثير تساؤلات كبيرة، لأن هذا النص تحديدا يحاول نتنياهو اللعب عليه، وهو المتعلق بوقف الحرب على كافة الجبهات الإقليمية، لأن هذا الأمر يعني أنه سيتم وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، وهذا ما يرفضه بشكل قاطع نتنياهو. لكن حتى اللحظة المسودة تقول أن هناك تسوية تؤدي إلى تهدئة إقليمية، وهذا يعني أن لبنان وفقا لهذا الأمر ستكون متضمنة في هذه المذكرة. الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا كان مثار خلاف، وما زالت هناك بعض النقاط العالقة في هذه النقطة تحديدا، حجم الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها في المرحلة الأولى، حجم الإعفاءات التي ستمنح لإيران في هذا الأمر. وأنا أريد هنا أن أقرأ عليكم النص كما جاء بشكل واضح في هذه المسألة، لأنه لابد من التعامل مع بعض المفاهيم بنوع من الدقة. هناك حديث عن تخفيف أمريكي للقيود على الموانئ الإيرانية، تخفيف، وهذا يعني أنه ليس هناك رفع كامل للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. يبدو أن المنطق الذي يحكم هذه المسودة هو أنه نقطة بنقطة، تقدم الولايات المتحدة نقطة، تقدم إيران نقطة، وكلا الطرفين يختبر الآخر. وبالتالي النص الذي جاء في هذه المسودة يتحدث عن تخفيف أمريكي للقيود على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات محددة، وهذه عبارة أيضا يجب الوقوف أمامها، لأن كان هناك تساؤلات كبيرة، هل هذه المذكرة للتفاهم ستعني بشكل قاطع أن الحصار الأمريكي الذي فرض على الموانئ الإيرانية سيتم رفعه بالكامل؟ طب إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفعه بالكامل في مسودة الاتفاق، ما الذي تبقى لديها من أوراق للضغط؟ لذلك هذه المسودة تجيب على هذا التساؤل بأنه سيكون هناك رفع أو تخفيف للقيود وليس رفع كامل، سيكون هناك إعفاءات محددة من العقوبات التي تسمح لإيران باستئناف تصدير النفط. هناك سؤال رئيسي أيضا حول إدارة مضيق هرمز، البعض يعتقد أن هذه النقطة تحديدا لم تحسن بعد، لكن ما جاء في هذه المسودة عبارة شديدة الوضوح، فتح مضيق هرمز دون أي رسوم، حتى أن هناك عبارة استخدمت، طبعا هذه المسودة يتم ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية، ولذلك بعض العبارات في الثقافة الإنجليزية مختلفة لدينا. حينما نقول مثلا أنه سيتم رفع المضيق أو فتح المضيق دون رسوم إضافية، فالبعض يقول بمعنى أنه ستكون هناك رسوم ولكن لن يتم الإضافة عليها، لا، في التعبير الإنجليزي بمعنى أنه المرور كان بدون رسوم وبالتالي سيكون بدون رسوم. كلمة إضافية هنا تأتي بمعنى أنه لن يتم إنشاء واقع جديد لم يكن موجودا من قبل، وهذا يعني العودة إلى الوضع الذي كان موجودا في المضيق قبل هذه الحرب. ولكن الخلاف هنا حول إدارة مضيق هرمز. نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيراني.
1: إدارة مضيق هرمز مسألة تخص الدول المطلة عليه وحدها، نحن لا نفرض رسوما أو ضرائب عبور، ويجب توخي الدقة في استخدام هذه المصطلحات. وبطبيعة الحال تقدم بعض الخدمات مثل خدمات الملاحة والإجراءات اللازمة لحماية البيئة في مضيق هرمز والخليج العربي وبحر عمان، وهذه الخدمات تترتب عليها تكاليف يجب تحصيلها، لكن لا ينبغي وصفها بأنها رسوم عبور أو ضرائب.
0: في لغة وفي اختلاف في هذه اللغة، بالمناسبة تلاحظون أن في التصريحات السياسية على الطرفين، صحيح أن ترامب يحاول دائما أن يقول أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ولكن يضع هذه الخطوط في إطار ما حثه عليه الأطراف المتعددة التي تقوم بالوساطة في هذا الأمر، أن يتم ذلك في إطار

0: لا يؤدي إلى إشعال حرب إعلامية تكون لها تداعيات تؤدي إلى إفشال جهود هذه التهدئة. لذلك لغة إيران ولغة أمريكا خلال هذه الأيام مختلفة لمن يرصد بدقة ما الذي يحدث. لكن الأمر المهم أيضا كان وجود قاليباف وعرقجي اليوم ومعهم محافظ البنك المركزي في زيارة إلى قطر وعقد مباحثات واضحة مع رئيس الحكومة القطرية أو رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن. وكانت الأنظار تتجه إلى تساؤلات حول هذا اللقاء، ما الهدف منه؟ لماذا ذهب قاليباف وعرقجي ومعهم محافظ البنك المركزي؟ هذا الأمر بالتأكيد يتعلق بمفاوضات فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وحجم هذه الأموال التي سيتم الإفراج عنها في المرحلة الأولى. ومسألة حجم الأموال بالمناسبة سؤال مهم، لأن هناك من يقول تسربت بعض الأرقام، هناك من تحدث عن 20 مليار، هناك من تحدث عن 25 مليار، هناك من تحدث عن 12 مليار. المبلغ لم يحدد حتى الآن، لكن الثابت حتى اللحظة أنه سيكون هناك إفراج عن جزء من هذه الأموال المجمدة. أما بقية الأرصدة المجمدة وبقية العقوبات المفروضة على إيران في مجال النفط، مجالها في المفاوضات التي ستعقب مذكرة التفاهم وستمتد لمدة 60 يوم. اليورانيوم مكانه أيضا في المفاوضات المتعلقة بالستين يوم، طالما أن إيران ستتعهد بشكل واضح بمسألة عدم امتلاك سلاح نووي. أعتقد أننا من متابعتنا لكل ما يتم الحديث عنه من معلومات بدأت بعض الخطوط العريضة تتشكل في أذهاننا جميعا كمتابعين لتطورات هذا الملف. نذهب إلى بعد آخر وهو البعد الدولي في هذه المسألة، الصين. الصين هنا لاعب ولاعب رئيسي، هذا صراع لا تتحكم فيه أطراف إقليمية فقط أو صراع مع الولايات المتحدة، ولكن الصين حاضرة وبقوة في هذا الصراع. ولكن هناك سعي لأن يكون للصين دور مختلف هذه المرة، باعتبار أن إيران تبحث عن ضامن منذ بداية هذه المفاوضات وإيران تكرر هذا الأمر. ما الذي يضمن التزام الرئيس الأمريكي بهذا الأمر؟ هناك جهود حثيثة على ما يبدو من الجانب الباكستاني لحث الصين للعب هذا الدور، دور الضامن من ناحية، وهناك بعض الأنباء التي تتسرب عن إمكانية استقبال الصين لليورانيوم المخصب. تعلمون أن المرشد الإيراني كان قد اعتبر هذا الأمر خطا أحمرا لن يتم التفاوض حوله، وهو مسألة خروج اليورانيوم من إيران. لكن عادة في التفاوض توضع العناوين الكبيرة، ولكن حينما نصل إلى صيغة الاتفاق النهائية ستكون هناك إجابة واضحة عن مصير اليورانيوم المخصب. ولكن البعض يقول ويسرب ويؤكد أن مسألة اليورانيوم ومسألة الضمانات ربما تلعب فيها الصين دورا رئيسيا خلال الأيام القادمة. لذلك كان هناك حديث من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أو أيضا من قائد الجيش عاصم منير عن مسألة تحرك ما للصين في هذا الأمر. تصريحات ترامب كانت واضحة، وأعتقد أنها كانت تحمل لغة سياسية للداخل الأمريكي بشكل كبير حينما تحدث عن أنه لن يقوم بعقد صفقة سيئة. هو يقول عن نفسه أنه ليس رجل الصفقات السيئة، الصفقات السيئة يعقدها أوباما وغيره، لكن هو يقول أنه إما أن يكون هناك اتفاقا جيدا للغاية مع إيران أو لا اتفاق. دعونا ينضم إلينا من إسلام أباد السيد جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق. مرحبا بك معالي السفير، وسعيدة بوجودك معي الليلة في خارج الصندوق. هناك تساؤلات، وصلنا إلى أين؟ هذا هو التساؤل الرئيسي. دائما الجميع في انتظار الإعلان عن مسودة التفاهم الأولية أو مذكرة التفاهم، متى؟
1: أولا تحياتي لك يا رشا ولجميع جميع المشاهدين. فعلا نحن في حالة ترقب وننتظر الإعلان أو الإمداء على الحل الأتاري، ولكن تأخرنا بأسباب عديدة بما فيها يعني هناك انعدام الثقة كما نعرف منذ بداية

0: كل طرف يعني هناك واحد هناك مشاكل الصياغه. واخيرا ما جرى البارحه او اول البارحه يقول الرئيس ترامب او يطرح شرط ان يتفق الدول العربيه المهمه والاسلاميه على اعتراف باسرائيل ضمن الاتفاقيات ابراهيم. ويبدو لي بان هناك نوع ما افساد الاسرائيلي او هو يريد ان يعني كسب الرداء اللوبي الاسرائيلي في امريكا، وهو يقترب من الانتخابات النصفيه وايضا هناك انتخابات في اسرائيل. فكل هذه الاشياء قد يؤدي الى تاخير او تاجيل كما يسمى اعلان اسلام اباد.
1: طيب هناك تصريحات لمسؤول امريكي لCNN الاخباريه الامريكيه، وكان مصدر باكستاني ايضا قد اشار الى هذا الامر، ان مساله الاتفاقيات الابراهيميه ليست شرطا، هي فكره طرحها ترامب خلال الاجتماع وفقا لمسؤول امريكي لCNN بشكل عابر، وبالتالي لم يتم الوقوف امامها كثيرا، حتى ان المصدر الباكستاني قال ان هذا ليس شرطا للاعلان عن مذكره التفاهم. اعود الى مذكره التفاهم، ما الذي تبقى لدينا؟ يعني أصبحت هناك مسودة موجودة وبها نقاط واضحة، ما هي النقاط التي لا زالت عالقة مع السفير؟
0: نعم، يعني هناك تصريحات متداربة كما جاء في تقريركم. مثلا إدارة مضيق هرمز، ماذا يعني هذا؟ يعني إيران تقول ترهن آخر بأن لن تكون هناك أي رسوم على سفن تمر بالمضيق، ولكن هناك تكاليف لإدارة المضيق مثل الحفاظ على البيئة وأشياء أخرى. ولكن سؤالي هو بأن هناك نقاط أخرى أيضا، مثلا باب المندب، جبل الطارق، مضيق ملاكا، ونقاط أخرى في العالم، حسب القانون الدولي وحسب القانون البحار التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1982، كل سفن حق بمرور بريء من هذه المياه الدولية. ومضيق هرمز ايضا مياه دوليه. فهذا يعني هناك اشياء بسيطه
1: مثل هناك عباره موجوده في المسوده التي يتم الحديث عنها، وهي تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بحقوقها السيادية المتعلقة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولية، على أن تتم مناقشة الترتيبات التفصيلية ذات الصلة في مفاوضات فنية لاحقة. وهذا يعني أن هذه النقطة سيتم تأجيلها إلى مفاوضات الستين يوما.
0: نعم، يعني يمكن أن تناقش، ولكن من حيث مبدأ يعني موقف إيراني تجاه الرسوم بأي شكل من الأشكال موقف ضعيف جدا. ونحن يعني نحن الآن بحالة ترقب، ونتمنى أن تكون هناك جولة أخرى في إسلام أباد، وسوف نرحب بكم في إسلام أباد في جولة أخرى.
1: هناك تصريح لرئيس الحكومة شهباز شريف أنه يعني من المتوقع في ظل الانفراج الحالية أن يكون هناك وصول للوفود لعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات. السيد جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق من إسلام أباد، تحياتي.
2: یه چیزی باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبوری و خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید

0: سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم که آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، سفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر ولی توافق قرص و محکم باشه به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
2: منذ ساعات النهار وهناك حالة من الجدل حول الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدول المشاركة في المحادثات الجارية حاليا بشأن إيران لضرورة أن يتم وفقا لهذه الاتفاقية بشأن إيران للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. هنا تمت حالة من الإثارة الشديدة في كافة الأوساط السياسية، خاصة أن ترامب تحدث عن دول كسعودية، قطر، باكستان، تركيا، إضافة إلى مصر والأردن، وهم أساسا لديهم اتفاقيات سلام مع إسرائيل. البعض رأى أن في تغريدة الرئيس الأمريكي ربط ما بين الاتفاق الخاص بإيران وانضمام هذه الدول التي تشارك في هذه المفاوضات وتدعم هذه الجهود في مسألة الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، وبالتالي بدأ السؤال الآن اتفاقيات إبراهام ولماذا؟ ولماذا يتم الربط بالاتفاقية أو بالإطار المتعلق بالاتفاق مع إيران؟ ذهب ترامب بعيدا ليتحدث أيضا عن إيران نفسها، وقال إن إيران نفسها مرحب بها، يعني إذا كانت تريد أن تنضم إلى هذا النادي الذي وصفه بأنه سيكون أعظم تنظيم في العالم، لماذا لا تنضم إليه؟ من هنا بدأت التساؤلات وبدأ الجدل. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. أهلا بك أستاذ جاسر. إعلان مفاجئ، يعني أنا شفت بعض التغريدات حتى السادسة صباحا تقريبا حينما قالت أن الرئيس ترامب حينما كان يتحدث إلى القادة قال لهم وهيا بنا ليكون هناك أيضا مع هذه الاتفاقية توسيع الاتفاقيات إبراهام بحيث توقعوا جميعا، ويقال أن كان هناك صمت من القادة حتى أن الرئيس الأمريكي سألهم هل أنتم ما زلتم معي على الهاتف؟ ما القصة؟
3: السعودية والعلاقة مع إسرائيل، أنا أشعر كأننا نتحدث إلى شخص مصاب بالزهايمر فنقول له بالمعنى لن تكون علاقات مع إسرائيل إلا في حالة قيام دولة فلسطينية أو ضمان مسار موثوق لها. في اليوم الثاني ينسى القصة وتبدأ من جديد. الموقف السعودي في المسألة ثابت يعني، ولا أفهم هذا أولا، يعني ما لا يوجد فيها كلام، يعني قصة ليست قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال ولم تكن مطروحة، هذا أولا. ثانيا لا أحد يتحدث باسم السعودية، يعني باسم المملكة ونيابة عنها أو يقرر في شأنها. ولذلك النقطة الثالثة أن هذا الموضوع لا يعني يستدعي من المملكة أي تحرك أو ادعاء أو رفض، أو لأنها فيه بديهيات، فيها ثوابت، هذا خط مسار مستقيم للمملكة العربية السعودية لم يتغير أبدا. النقطة الأخيرة طبعا يعني نأخذ كلام
2: طبعا. ولم يتحدث عن السعودية وحدها، ده حتى الدول التي لديها اتفاقيات كمصر مثلا،
3: يعني مثلا لم يكن،
2: وحتى الإمارات والبحرين،
3: السعودية والسعودية وقطر وباكستان هذه ثلاث دول بالضبط. وهذا لو تحققت، ولذلك أنا أقول ممتاز هذا التصريح من ترامب ممتاز، لكن إذا كان حريصا فعلا على أن تطبع السعودية من إسرائيل فليضغط على إسرائيل من أجل الدولة الفلسطينية، وبالتالي ستكون السعودية أول المرحبين وأول المستجيبين إذا تحققت هذه النقطة. هذه النظرة العورة إذا صح قولي لمسألة الاتفاقيات مصر، طبعا المنطق العام في التغريدة غير متناسق، يعني إقامة تحالف
2: هو الربط مش مفهوم،
3: يعني لا توجد أي صلة، يعني إحنا مثلا المملكة لن تتحالف مع إيران مثلا على سبيل بأي شكل من الأشكال، وتحالف مع من وضد من ولماذا يكون تحالف؟ ولذلك إذا كان هناك أي تحولات، إذا كانت المسألة نعم حرصا على الاستقرار، تريد يا ترامب فعلا تصنع فرقا تاريخيا وأن تضع بصمة مهمة في هذا الجانب، لنترك مسألة إيران ومسألة إيران، حقق اضغط على إسرائيل من أجل الدول الفلسطينية وسيكون هناك تحولا إيجابيا في موقف الدول.
2: لو حاولنا ندور على سبب عقلاني أو منطقي لهذا الطرح، البعض حاول أن يفسر خلال الساعات الماضية فقيل أن هذا ربما نوع من يعني الطبطبة أو يعني جبر الخاطر لإسرائيل أنه سيعقد اتفاق مع إيران، لكن لا تقلقي سيكون هناك مقابل لذلك وهو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وكأنه يحاول إرضاء إسرائيل في نوع

0: من الدعاية التي لا ترتبط بخطوات فعلية.
1: بس لك إسرائيل على الأقل، أولا من سيحدث فرق في إقامة علاقة مع إسرائيل؟ المملكة العربية السعودية.
0: صحيح.
1: دول عربية كثيرة أقامت علاقات مع إسرائيل، لم يتبدل الوضع ولم يتغير. لماذا قيمة المملكة؟ للتأثير طبعا الإقليمي والدولي، ولأنها قاعدة يعني مثلا لو قامت المملكة علاقات مع إسرائيل، باكستان ستكون يعني الخطوة الثانية مباشرة يعني في هذا التنظيم.
0: بعيدة قوي. بعيدة يعني السعودية وباكستان يعني وقطر يعني بعيدة هذه الدول
1: وليس الطبطبة، يعني بمعنى أن الإسرائيليين أنفسهم يدركون تماما هذا الموقف السعودي. ليست أول مرة يدعو ترامب في الوقت اللي كانت رسائل ترامب تتوالى بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل في السعودية خلال زيارته للسعودية وخلال زيارة الأمير محمد إلى واشنطن، كانت المملكة تحشد 157 دولة من أجل حل الدولتين، مسارين مختلفين.
0: طبعا عندك حضرتك تفسير لهذا الربط الآن؟
1: أنا أعتقد يعني مثل ما كان يمكن أحيانا، طبعا ترامب نتوقع منه كل شيء وفي كل وقت، وأحيانا يكون جادا.
0: طب أنا هستند لتصريح من مسؤول أمريكي نقلته شبكة CNN الأخبارية الأمريكية. قال هذا المسؤول أن هذا الأمر عرض بشكل عابر وليس شرطا لإتمام الاتفاق مع إيران. هذا كلام يعني جد يمكن مسكه، يعني له معنى، يعني يبدو أن هناك من حاول أن
1: إذا اتفقوا مع إيران ما علاقة يعني التطبيع مع إسرائيل؟ القصة مع إيران قصة مختلفة، موضوع احنا نتكلم على حرب لها نتائج ولها آثار، وشاركت في دول الخليج قد تتحقق لها نتائج إيجابية وقد تتسنى في الحرب مرة أخرى. لا يوجد حتى الآن أصلا مسار واضح في هذا الجانب. هذا التحول، وسواء هو كان لإرضاء الإسرائيليين هو للطبطبة، هي فكرة مرت في ذهن الرئيس وقال حكى، هو أحد ما قالوا تطوير العلاقات في هذا الجانب أنه قد تكون، وهو أيضا في نفس التغريدة استدرك وقال أن هناك دولة قد يعني يكون
0: لم يعلق أو لم تعلق هذه الدول بشكل رسمي. ربما
1: لا، موضوع لا يمكن التعليق عليه. أنا أعتقد مثل تحويل غزة إلى شاطئ سياحي في تلك الفترة وكانت الحملة
0: فكرة عابرة،
1: وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، يعني هذه
0: يعني لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد.
1: أولا يعني لنا في المملكة العربية السعودية تحديدا دولة تتحرك بهدوء وثقل يعني في هذا الجانب. هذه مسألة لن تتكلم السعودية فيها، أولا الموقف واضح لا يحتاج تبرير ولا تقديم، ولم يحدث أي تغير في هذا الموقف بحيث أنه يكون، لنفرض أنه مثلا لو كان بالصدفة أنه مسؤول سعودي التقى بمسؤول إسرائيلي ممكن تثار يعني قصة كهذه مثلا على سبيل المثال، لكن هذا موقف. وبالتالي
0: على فكرة مصدر سعودي تحدث أيضا لCNN الأمريكية وقال أن هذه المسألة كما ذكرت حضرتك ليست محل نقاش بأي حال من الأحوال، يعني إقامة علاقات مع إسرائيل مرتبط بمسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. نحن نكرر مرارا وتكرارا هذه العبارة ولا تغيير فيها.
1: احنا كان واحد يأتيك يقول سنغير القبلة صلي الجهة الأخرى، لا يمكن، هذا موضوع ليست قابل لا تتحدث فيه السعودية لأنه أصلا ثابت ليس يعني هناك.
0: طب مين الدولتين اللي قال يعني نتفاهم أن وضعهم يمكن لا يسمح بعقد الاتفاقية الآن؟ أنا حاولت أن أفكك اللوغاريتمات الموجودة.
1: السعودية وباكستان أتصور أنا
0: بشيء. أقصد السعودية وباكستان.
1: أتصور لأنه الموقف السعودي صارم
0: وباكستان. أيوة بس الباقي موقع. يعني مصر الأردن عندها اتفاقية السلام، الإمارات والبحرين يعني منضمين للاتفاقيات الإبراهيمية، يعني كانت حالة غريبة للغاية.
1: ولذلك هذا الموضوع يعني أعتقد أنه تداول على الأقل فيما يخص المملكة العربية السعودية لا أميت له، وباكستان أعتقد دستورها نفسه لا يعني لا يتضمن اعتراف.
0: طيب لأطرح الأسئلة أيضا، يعني يمكن أن يطرح البعض هذه الأسئلة، هل يمكن أن يقول الرئيس الأمريكي أنني لن أوقع اتفاق مع إيران إلا إذا أعلنت الدول الداعمة في الإقليم لهذا الاتفاق تعهدها بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟
1: أنا أعتقد في حالة لو فرضنا، طبعا هذا غير منطقي مستحيل، لو فرضنا سنقول لا توقع يعني لا يمكن تغيير مبادئ أساسية لدولة لمجرد هذه حالة حربية ناشئة ظرف، لكن إذا كانت هذه النتيجة لا، فبالتالي ليست القصة مطروحة للنقاش، يعني بمعنى أنه هذا خيار قد يتم التغاضي عنه، لا يمكن في هذا الجانب. في موقف المملكة في هذا الجانب ليس وليد اليوم، يعني آخر إعلان كان الأمير محمد سلمان حين ألقى الخطاب الملكي، يعني موقف الدولة، هل الدولة تتغير؟
0: على فكرة هي يعني في كل الخطابات أو التصريحات السعودية العبارة كما هي. حتى ليس هناك تغير في حتى في الصياغة. هي صيغة واحدة تكرر بنفس الصيغة بنفس الشكل. نص دائم. نعم صحيح.
1: منع للتأويل والتفسير.
0: نعم نص دائم.
1: فبالتالي أنا أعتقد لا تؤخذ، فتنا نتعامل معها بهذا، نتعامل مع المملكة.

0: الشكل، أي تطورات أخرى سيكون هناك تأكيد للتوضيح في هذا الجانب، لأن هذه فعلا ليست قابلة للنقاش بأي شكل من الشكل. نعمل بالاتفاق مع إيران وتنتهي القصة بهذا الشكل. أصلا حتى إيران يعني دخل إيران
1: إيران مرحب به
0: إلى الآن، إحنا لم نجد يعني إيران واضحة ومحددة ولم يتم الاتفاق على مسألة. يمكن يعني الآن ترامب أعتقد هو في الفترة هذه حريص لا يكون هناك توترات يعني او شك او شك كاس العالم
1: يعني فاول يخفف هذا بعيدا
0: كاس العالم او شك ان يكون يعني يكون التركيز فعمليه يعني التهدئه والوعود المنطقه في هذا الشكل فيها. لكن اعتقد هذا كلام يعني يذهب وياتي، لا يغير شيئا في الموقف باي شكل.
1: طيب السؤال الذي ما زال مطروح حتى اللحظه، بنسبه كم حضرتك بتعتقد اننا امام مسار تهدئه حقيقي وطويل المدى؟ أنا قبل الهواء سألت يعني بعض المصادر المنخرطة، يعني كانت لديهم مؤشرات تفاؤل أن المسار يسير بشكل جيد رغم كل ما يقال.
0: التحرك الإيراني الأخير، يعني أعتقد أول شيء ميزان القوة مختل لا توجد. يعني إيران حينما كانت تقف قوية وصامدة في 2015 كانت دولة يعني لها هيبتها. اليوم إيران دولة مستباحة عسكريا على الأقل، يعني في الجانب تشكل خطر تخريبي.
1: ولكن كنت لسه أقول لحضرتك إيه؟ ولكنها أكثر تهديدا من 2015.
0: خطر تخريبي يعني هذا صعب السيطرة عليه. يعني يمكن فصائل من حرس الثوري ممكن تشكل أغراق سفن، تفجير الكيبلات في البحرية، استهداف مناطق منشآت، هذا خطر قائم في الحالة، إلا إذا إيران أصبحت تتجه دولة. إيران اليوم أعتقد تحاول حتى في عودة الإنترنت، عودة الإنترنت أعتقد
1: مؤشر خطير. نعم
0: مؤشر كويس إنه الآن يحاول، لأنه احنا يعني لا ننظر، احنا المشكله النظر في ايران يتم على المساله العسكريه لكن لا يتم على الغليان في الداخل. هناك يعني
1: لا هناك تغير ايضا استاذ جاسم، اعلم انك تتابع كل التصريحات، في حتى لغه المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه، لغه محسن رضائي مستشار المرشد، هناك ثمه الرئيس الايراني طبعا خطابه دائما ما يحمل بعض المؤشرات، هناك تغير في اللغه،
0: في تغير وفي عودة للمؤسسة الرسمية بشكل أكثر وضوحا، الممثلة في الرئيس وزير الخارجية في ظهور يعني حالة الارتباك والتداخل الحادة السابقة الآن أصبح.
1: بالمناسبة اليوم كانت تجديد الثقة في قاليباف كرئيس البرلمان، هذا أيضا
0: عودة في هذا الجانب. واضح إنه يعني إيران، يعني إيران أنا أعتقد هي تخسر يوميا، هي أقرب إلى الصلح، أحرص على تحقيق الاتفاق من أمريكا. ترى ترامب مبسوط، يمكن أكثر دولتين يعني يعجبهم الوضع روسيا وأمريكا
1: بالتأكيد،
0: ارتفاع أسعار يعني هذا دولة مرتاحتان لمسألة الإغلاق ولو غير متضررين،
1: بس في دول خليجية كمان مستفيدة من ارتفاع الأسعار.
0: يعني لا بس انه في يعني في تبعات اخرى. انا اقول دول
1: يعني هناك نظر للمصاري الكبير الخاص بالتنميه
0: واللي استفادت انها عدلت اليات عملها واستفادت صحيح من تقنيات تطويرها في التحرك والتحرر من هذه المساله. ايضا قدمت رساله ترى مضيق هرمز لن يكون خيارا اصيلا بالنسبه صحيح لنا، وان عندنا بدائل اخرى في هذا المجال.
1: استاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي، شكرا لمشاركه حضرتك معنا في خارج الصندوق. وخارج الصندوق مستمر معكم، وبعد الفاصل نعيم قاسم يثير الجدل بتحريضه على الإطاحة بالحكومة في لبنان والتدخل في شؤون البحرين، ما القصة؟

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي،
1: قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.

0: عن حماية سيادة لبنان، يعني الحكومة اللبنانية هي التي أدت إلى احتلال 68 قرية من الجنوب خلال الشهر الماضي. هذه الحكومة من وجهة نظري، يعني هناك سؤال: من يتحمل اختراق سيادة لبنان؟ من يتحمل مسؤولية احتلال هذه القرى الجديدة؟ السيد نعيم قاسم يقول أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية اختراق سيادة لبنان، وأنها عاجزة عن حماية سيادة لبنان، وبالتالي عليها أن تستقيل. نستمع.
1: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: حتى البحرين لم تسلم من هجوم نعيم قاسم حينما استخدم لغة ربما ليست سهلة على الإطلاق، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بتهديد نسيج المجتمع في البحرين، حينما قال إن البحرين تقوم بالقبض على عدد من العلماء وعلى عدد من المتميزين من الشيعة لمحاولة تصفية حسابات معهم. وهذا كلام خطير، يختلف تماما مع الرواية التي تتحدث عنها الحكومة البحرينية، وهي أن هؤلاء الذين قامت بالقبض عليهم كانت عبارة عن خلايا شكلت مصدر تهديد للأمن القومي البحريني. نستمع إلى ما قاله بشأن البحرين، ولكن نستمع إلى رد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والذي أكد بشكل واضح أن ما يتحدث عنه نعيم قاسم هو تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبحرين، يهدف إلى نشر الفوضى والانقسام في لبنان. لابد من اتخاذ إجراءات يتم التعامل فيها والتصدي مع حالة الفوضى هذه، مؤكدا على أن من تم القبض عليهم في البحرين كان نتيجة إجراءات تتعلق بحماية الأمن القومي، لأن هؤلاء الأشخاص كانوا متورطين ولهم علاقة مع الحرس الثوري في قضية تخابر. توفرت كافة الأدلة لدى حكومة البحرين عليها، ولذلك يجب التعامل مع هذا الأمر في هذا السياق، بدلا من هذه الصيحات والدعوات التي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى في الإقليم. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمية، مرحبا بك أستاذ محمد. ومن المنامة أيضا الكاتب الصحفي جعفر سلمان، مرحبا بك معنا سيد جعفر. دعونا في البداية فقط نستمع إلى ما قاله السيد نعيم قاسم بشأن البحرين لنطرح الموضوع للنقاش.
1: يفعل ملك البحرين؟ ماذا تفعل السلطة في البحرين؟ 41 من العلماء وقادة الرأي يزجون في السجون لأنه عندهم اتجاه ثقافي فكري، عندهم اتجاه سياسي، عندهم رأي. هل معقول؟ هذا أمر كبير اللي عم يعملوا البحرين. هذا جزء من سقوط هذه الحكومة وهذه السلطة. على البحرين أن تعود إلى رشدها وأن تفرج عن المعتقلين.
0: أستاذ جعفر، هل اعتقل عدد من العلماء والباحثين وغيرهم بسبب انتماءاتهم الثقافية المختلفة كما يقول نعيم قاسم؟
2: مساء الخير لك أستاذ نشاء ولضيفك بيروت ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع ما أدلى به الشيخ نعيم قاسم هو تدخل فج في شؤون دولة ذات سيادة، وللأسف يأتي هذا التدخل تحت عنوان طائفي. هذا التدخل طبعا هو مجرد قمة جبل الجليد. البحرين عانت منذ سنوات من تدخل حزب الله اللبناني، وتم اكتشاف خلايا كثيرة تم تدريبها في لبنان من قبل حزب الله اللبناني. ومعلومات الخاصة، آخر شخصين على الأقل تم القبض عليهم في البحرين كانوا يتدربون في لبنان مع حزب الله اللبناني. هناك أيضا قبل فترة وأثناء هذه الحرب تم نشر الكثير من الصور لبعض الذين قبض عليهم وهم في جنوب لبنان مع حزب الله اللبناني. فحزب الله اللبناني،
0: يعني هل هم متورطون في أعمال تتعلق بالتخابر وتهديد أمن الدولة، أم أنهم فقط مواطنون مختلف يعني حتى

0: حضرتك تحدثت بصراحة على
1: ساعتيكي.
0: نعم يعني أنهم تفضل
1: ساعتيكي في هؤلاء تم القبض عليهم، وأقصد الكثير من الشباب البحريني الذي دربهم حزب الله، وهذا وما أدلى به نعيم قاسم يثبت الرواية البحرينية أو صحة الرواية البحرينية بوجود تدخلات من قبل حزب الله في الشأن البحريني. بالنسبة للواحد وأربعين من أسماهم عالما الشيخ نعيم قاسم عفوا، هؤلاء لا يمثلون وجهة نظر مختلفة، يعني هم لا يختلفون مثلا مع الدولة على ملكية وسائل الإنتاج، هل هي في ملك الدولة أو ملكية خاصة. هؤلاء يمثلون فكر ولاية الفقيه، وكلنا نعرف بأن ولاية الفقيه ليست مجرد فكرة، بل هي تطبيق عملي واقعي على الأرض يهدف إلى خلق دولة داخل الدولة، كما رأينا الشيخ نبيل نعيم قاسم عفوا وكيف حزبه خلق دولة في لبنان داخل الدولة. طبعا البحرين ستقف حائط صد لمنع هذه الأفكار الضالة ومنع تكرار مثال حزب الله.
0: يعني ما يحدث هو ليس في إطار اضطهاد الشيعة كما يحاول أن يقول نعيم قاسم.
1: لا، أنا شيعي وأقول بضرس قاطع لا يوجد هناك انتهاك لحقوق الشيعة تحت عنوان الشيعة. هناك محاسبة لبعض الشيعة تحت عناوين أخرى، ومن ضمنها محاولة الدخول أو محاولة
0: لترد سيد حمية على هذا الموضوع، لأن ما يطرحه السيد جعفر الآن يؤكد أن ما يقوم به نعيم قاسم هو نوع من تهديد السلم والأمن المجتمعي في دولة مثل البحرين، حينما يحاول أن يستغل هذه الرواية على أساس مذهبي أو طائفي لإشعال فتنة داخلية. أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد حمية يبدو أنه لا يسمعني. طيب سنعود إليه مرة أخرى، ولكن بصراحة شديدة أستاذ جعفر، إلى أي مدى يمكن أن يستخدم نعيم قاسم أو غيره من الزعامات الشيعية هذا الأمر لتأليب المجتمعات داخليا على بعضها البعض، وإثارة نوع من النعرات الطائفية من مناخ للكراهية؟ هذا أمر خطير يطرح تساؤلات يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار الدول.
1: صحيح، وهذا ما يفعله جلب العنوان، وهذا التدخل الفج تحت إطار طائفي أو تحت عنوان طائفي لا يهدف لشيء سوى لخلق المزيد من انقسام المجتمع عموديا في البحرين بين السنة والشيعة. يعني يحاول تصوير الأمر وكأن هناك الشيعة مضطهدون وحكومة سنية ظالمة وتضطهد هذا الشيعة. ما الذي يهدف هذا الخطاب غير تعميق لمفهوم المظلومية الشيعية العالمية، وذلك من أجل خلق تلك الدولة داخل الدولة.
0: طب ابقى معي أستاذ جعفر، لأن يعني السيد حمية سمعنا الآن بشكل جيد. سيد حمية، كنت أطرح عليك السؤال، كما يقول أستاذ جعفر ما يحاول القيام به نعيم قاسم هو نوع من إثارة النعرات الطائفية داخل مجتمع البحرين، وهذا يمثل مصدر تهديد كبير لأمن دولة مثل البحرين. لماذا يقوم الشيخ نعيم قاسم بهذا الأمر؟
2: مساء الخير الأستاذة رشا، مساء الخير لضيفك وللمشاهدين. أولا هذا يعني كلام الشيخ نعيم قاسم هذا ليس بجديد، هو موقف سياسي لطالما كان حزب الله يعني يعلنه في وقت سابق. هذا أولا. ثانيا أنا شخصيا يعني ضد أن تتدخل أي دولة في شؤون دولة عربية أخرى، انسجاما مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الأمر الثالث، طبعا يجب أن يعني أي طرف يجب أن لا يهدد أمن الدول العربية والأمن القومي العربي. الأمر الرابع، أنا أعتقد أن هناك الكثير من بيانات حزب الله نفت أي علاقة له بخلايا داخل الدول العربية وداخل سوريا وداخل كل الدول. ها هي يعني يمكنكم العودة إلى البيانات في هذا الأطار. إضافة إلى ذلك،
0: يمكن أن ينفي حزب الله ولكن عربية، يعني يمكن أن ينفي حزب الله ولكن الحكومات تكون لديها أدلة يتم على أساسها القبض على المتورطين.
2: نعم انت يعني سبقتيني في الموضوع. انا كنت ساقول لك ان اي دوله تمتلك ادله ومعطيات امنيه واستخباراتيه عن اي وجود

0: لحزب الله يمكنه أن يعني ترسله عبر وزارة الخارجية إلى وزارة الخارجية اللبنانية وتعلن الأسماء بهذا الأمر؟ وطبعا يعني الشعب اللبناني كله يرفض أي تدخل أو تهديد لأمن أي من الدول، كما نحن نرفض أيضا أي دولة أخرى أن تهدد أمن لبنان وأن
1: طيب ما هو يعني تتدخل. تصريحات السيد نعيم قاسم تعني أنه يقدم رواية مخالفة لما قدمته الحكومة البحرينية، وبالتالي هو يمثل نوع من التحريض على حكومة البحرين كما قال السيد جعفر، ونوع من إثارة الفتنة لتبدو وكأنها صراع مذهبي سني شيعي.
0: أنا لست ناطقا باسم حزب الله، لكن أنا يعني أستند إلى بيانات حزب الله، وحتى الآن لم يعني ليس هناك أي دليل قاطع على تورط حزب الله. نتحدث بكل موضوعية، لم يثبت حتى الآن أي يعني أدلة ووقائع، لم ترسل إلى وزارة الخارجية اللبنانية أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية أي.
1: طيب الشيخ نعيم قاسم بيتكلم في الموضوع ليه؟
0: ويجب سيدتي ويجب أن يتم التحقيق، يعني حتى لو أرسلت، بس دعيني نقطة سريعة، حتى لو أرسلت معطيات أو أدلة من أي دولة يجب أن تخضع للتحقيق والتدقيق داخل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.
1: طيب لترد على هذا الأمر سيد جعفر، هو أقول لحضرتك أن حزب الله نفى تماما أن تكون له أي خلايا ضالعة في أي من الدول العربية، وأنه إذا كانت هناك اتهامات فيجب أن تخضع للتحقيق ويكون تحقيقا عادلا حتى تظهر الحقيقة وحتى لا يتم ظلم أحد.
2: للأمانة يعني أجل الأمر وكأنه كوميديا سوداء، يعني صور هؤلاء أو بعضهم يتدربون مع حزب الله منشورة في الإنترنت، يعني لا أعرف عن أي دليل آخر نتكلم. هل أرسلت البحرين الأدلة؟ طبعا تاريخ طويل من إرسال الأدلة وإرسال الاعترافات وإرسال كل شيء للحكومة اللبنانية، لكن هل تستطيع الحكومة اللبنانية السيطرة على حزب الله ومحاسبة حزب الله؟ يعني رأينا الوقاحة،
1: حزب الله يطالب بإسقاط الحكومة أصلا.
2: لا رأينا الوقاحة، يعني السفير الإيراني في لبنان يعني طرد رسميا من قبل الحكومة اللبنانية الشرعية ورفض الخروج تحت حماية حزب الله ولا يزال في لبنان. فهل نتوقع يعني
1: ولكن ما يقوله سيد حمية ما يقوله سيد حمية سيد جعفر له منطق في مسألة أن يكون هناك أدلة تثبت تورط الأشخاص حتى لا يتم إطلاق اتهامات عامة دون أدلة، وهذا ربما يحاول البعض أن يستغله لإثارة ما تفضلت به حضرتك النعرات الطائفية.
2: يعني الأدلة وصلت حتى الشيء لدرجة أنها موجودة في الإنترنت، لدرجة أن صور هؤلاء البحرينيين مع مقاتلين حزب الله منشورة في الإنترنت.
1: طيب ليرد السيد حمية على هذا الأمر، يقول لحضرتك بالصوت والصورة موجودة هذه التسجيلات ليست فقط.
2: نعم بالصور موجودة هذه ومنشورة في الإنترنت.
1: يعني هل هناك دليل على تورط؟ هو يحاول أن يقول لك سيد حمية، هل هناك دليل على تورط عناصر حزب الله أكثر من ذلك؟ سيد حمية يعني يمكن أن يرد فقط على هذا السؤال سيد جعفر إذا سمح. تفضل أستاذ حمية.
0: تفضل. لا سيدتي أنا حسب يعني المعطيات أن لم يصل ملف كامل إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا الآن ولا منذ سنوات، عن أسماء وأدلة ومعطيات، ولم تحقق الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان بأي ملف بهذا الشأن. اليوم أنا أقول لضيفك، اليوم حزب الله والمقاومة وحركة أمل واللبنانيين وأهل الجنوب اليوم معركتهم الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي دولة عربية أخرى. اليوم المقاومة تحترم كل الدول العربية، واليوم هناك دور إيجابي للدول العربية في دعم لبنان وفي منع وفي السعي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم هناك مساعي، هناك دعم عربي لكي يقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهناك يعني الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان جاء إلى لبنان ودعم الموقف اللبناني ورفض أي
1: يعني. يحاول أن يقول لك لأن الوقت ضيق سيد جعفر رد على هذا الأمر، هو يقول لك السيد حمية من غير المنطقي أن يقوم حزب الله بهكذا تشكيلات أو خلايا، لأن الدول العربية ليست عدوا لحزب الله، هو يركز مع العدو الحقيقي وهو العدو الإسرائيلي.
2: يا أخي يا أستاذ الكريم، يعني يكفي كما قاله الشيخ نعيم قاسم ليكون تدخل في شأن دولة عربية ذات سيادة.

0: وما سبق وقاله الراحل السيد حسن نصر الله عدة مرات. حزب الله لم يتوقف عن التدخل في شؤون البحرين الداخلية، والدليل أمامنا تصريح الشيخ نعيم قاسم. يعني لا أعلم ما الذي يهدف إليه الشيخ نعيم قاسم من هذا التصريح الذي جاء تحت عنوان طائفي. هو أمر سيادي بحريني لا يعني حزب الله في شيء، ليس من وظيفة.
1: ولكن السيد حمية يقول لك لم يصل يوما إلى الحكومة اللبنانية أي ملفات تتعلق بتورط عناصر في تشكيل هذه الخلايا أو تدريبها أو تمويلها أو أي علاقة بها.
0: الذي أعرفه بأن البحرين سبق وأرسلت الكثير إلى السفارة اللبنانية الكثير من الأدلة، لكن مع فرض وجود، يعني سأقول هناك وجود ملف كامل ما يقرش المية مثل ما يقولون، من الذي سيحاسب حزب الله؟ يعني هل حزب الله قابل للمحاسبة أصلا؟
2: أنا صحفي في لبنان، أنا صحفي في لبنان وأتابع، يعني لم أعرف أن هذا أمر. أنا أقترح على ضيفك اليوم، الحكومة اللبنانية ليست خاضعة لحزب الله، وليست الأجهزة الأمنية والقضائية ليست تحت يعني أوامر حزب الله، فلتتفضل أي حكومة وترسل الملف مع التحقيقات.
1: لكن هو يطرح عليك سؤال يا أستاذ حمية،
2: وإذا كان هناك تورط
1: يا أستاذ جعفر يطرح عليك سؤال. نعم. ليه أصلا نعيم بقاسم بيتكلم بهذه اللغة؟ هذه اللغة تحمل تحريض، يعني هو يقول لك ليس هناك دليل أكثر من ذلك، هو يشكك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية ويحاول أن يقول بعبارة واضحة وصريحة أن هناك اضطهاد للشيعة في البحرين.
2: سيدتي أنا أفصل بين الموقف السياسي، ربما أي طرف يتضامن مع طرف آخر، هذا مشروع داخل كل الدول، اليوم كل الدول تتدخل كموقف سياسي في كل الدول في كل القضايا. أما أفصل بين الموقف السياسي وبين العمل الأمني أو تهديد أمن أي دولة أخرى، أنا أعود وأكرر، أنا يعني أرفض أي تدخل من أي دولة ومن أي جهة بأي دولة.
1: طيب رأيي يعني شوف حضرتك حضرتك كإنسان أو كمواطن ترفض هذا الأمر، ما بالك برئيس حزب الله؟ لماذا لا يتدخل؟ لماذا يتحدث في شأن داخلي من هذا النوع ويتحدث بلغة تحريضية؟
2: أعود وأكرر
1: يعني هذه سقطة، يعني يمكن للبحرين الآن مثلا أن تقاضي نعيم قاسم وتقول أنه يحمل خطابا تحريضيا ضد أمن وسلامة واستقرار البحرين بصفته الرسمية كرئيس لحزب الله أو زعيم لحزب الله. أستاذ حمية.
2: نعم سيدتي أعيد وأكرر أن اليوم الموقف السياسي كل اليوم كل الدول تتدخل في قضايا النزاع في المنطقة. أنا أعود وأكرر أنا كشخص.
1: طيب أنا سأنقل هذه الجملة لأستاذ جعفر، يعني هو كان أستاذ حمية بيقول لحضرتك
2: وأنا ضد أيضا،
1: يعني كل الناس بتتكلم إشمعنى جت على نعيم قاسم، يعني يقول رأيه هو كمان. طيب يقول رأيه هو كمان، يعني بما أن كل
2: هناك دول كثيرة تتدخل في الشأن اللبناني
1: بالتأكيد. طيب ليرد سيدنا
0: هذه مشكلة هذه مشكلة لبنان، إن كنتم تسمحون للدول في التدخل في شؤونكم نحن لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا. المشكلة أن نعيم قاسم لم يبدي رأيا بل هو مارس تحريضا، فرق كبير أستاذي الفاضل. من جهة أخرى البحرين لا تتعاطى أساسا مع حزب الله باعتباره.
1: نعم انتهى الوقت، شكرا لك، شكرا أستاذ جعفر، شكرا أيضا أستاذ حمية، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. ترامب يخير طهران، إما تسليم الغبار النووي فورا أو تدميره في مكانه بإشراف دولي، متوقعا استجابة وتعاونا إيرانيا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن استهداف مواقع لمنصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يستنكر تجاهل حزب الله للإنذار النهائي لوقف النار واستمراره في هجماته، محملا إياه المسؤولية عن تطورات الوضع الحالي. لأداء ركن الحج الأعظم، بدء عمليات تصعيد الحجاج إلى جبل عرفة. تراجع سعر النفط الخام الأمريكي بأكثر من 5% رغم الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران.
1: یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
2: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وأنه سيتم تدميره، وأضاف بأنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز قوله إن القوات الأمريكية استهدفت مواقع من بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، بالإضافة إلى ذلك نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلنت

0: انضم إلينا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك أستاذ ياسر. أنا أود بداية أن أسألك عن حقيقة هذا التصعيد الذي شاهدناه. رغم حدوث هذا التصعيد أسعار النفط يعني كان أداءها عكسي، يعني عادة ما تتجه صعودا في حال وجود أي مواجهة. تعتقد بأنه هذه المواجهة كانت في إطار إيصال رسائل إلى الجانب الإيراني وليس في إطار التصعيد الأمريكي الذي يخشى منه الكثير؟
1: تحية طيبة لك أستاذ إبراهيم ولمشاهدي قناة العربية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانخراط أو العودة إلى حرب شاملة. هي ربما أشارت الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الضربات هي دفاع عن النفس ولا تنوي التصعيد، وبالتالي ربما كذلك ثقل التحركات الدبلوماسية إذا كانت من الجانب الباكستاني أو حتى الإيراني، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما هذه انعكست طمأنت الأسواق، أسواق النفط، ولهذا حافظت على الهبوط ل5%. وبالتالي تحاول الأسواق فهم التحركات الأمريكية وربما جدية الأمر في هذه المرحلة، أن الوفد الإيراني تحرك إلى قطر، هناك وفد رفيع المستوى من باكستان تحرك إلى بكين، وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه أعطت طمأنة للأسواق، وربما هي طمأنة حذرة لحين التوصل إلى اتفاق كامل أو فتح الخط الدبلوماسي بشكل كامل. الرئيس الأمريكي أمام خيارات واضحة أو يطرح الخيارات أمام إيران، لا يكون هناك كما يسميه هو غبار نوويا يجب أن يتم تدميره بشكل كامل إما داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل إيران وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: هل تركت واشنطن لطهران ربما أي شيء يمكن أن تسوقه في الداخل على أنه انتصار؟ لأنه مشكلة إيران الحقيقية ليست في تقديم التنازلات لكن في تسويق هذا الاتفاق، خصوصا بأنه موضوع التخلي عن اليورانيوم المخصب سيضعها موضع الشك.
1: إيران لا زالت متمسكة أنها لن تتنازل عن قضية نووية أو الطريقة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تدميره بها، وبالتالي هي تحاول لحد الآن الحفاظ على صورة أو السردية الإيرانية للجمهور. هناك هذا الاتفاق حتى لو تم في مرحلته الأولية وبالتالي سيحتاج إلى آلية للتطبيق. هذه الفترات الزمنية ستكون هناك لدى إيران فرصة لعكس السردية الإيرانية حتى لا يكون هناك سخطا جماهيريا أن هذه المعركة خرجت إيران ربما بخسائر أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك لا يهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هي السردية التي تريد النظام الإيراني إيصالها إلى الجمهور. أولا أن توافق على تطبيق القرارات الأمريكية، نتحدث فقط الآن الحديث يدور فقط عن النووي والغبار النووي، ولكن بالمقابل هناك شروط أمريكية تتعلق بدعم النفوذ الإيراني في دول المنطقة إذا كان حزب الله في لبنان أو حتى الميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن، وكذلك يعني الصواريخ البالستية ومديات الصواريخ البالستية وصناعة المسيرات، هذه كلها مطروحة على البنود الأمريكية 14. لحد الآن يتحرك الرئيس الأمريكي وهذا ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن، أن لا تمتلك إيران خطوات أو ربما مستقبلا لسلاح نووي يريد ترامب أن يتحصل من إيران على اتفاق يكون أفضل من اتفاق الذي عقده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015 في النظام أو اتفاق 4+1.
0: سيد ياسر، في إيمان حقيقي بأنه لا يمكن التوصل إلى نهاية لهذه الأزمة من خلال الحل العسكري، وأنه الاتفاق هو الذي سيعود أو سيعيد الأمور إلى نصابها، لكن الفكرة بأنه إيران لم تفهم على مدى سنوات طويلة إلا لغة القوة، هل يمكن أن تستخدم الولايات المتحدة القوة العسكرية

0: لربما الضغط على إيران للموافقة على عدد من النقاط، على رأسها موضوع الهيمنة على مضيق هرمز، وأيضا التخلص والتخلي عن اليورانيوم المخصب، أم أن الوسطاء والضغوط الدبلوماسية كفيلة بإيصال هذا الأمر إلى ما تريده واشنطن؟
1: الاتفاق مع إيران حتى الخط الدبلوماسي بوجود الحشود العسكرية الأمريكية واستمرار وجودها، هذه رسالة لإيران بأن هذا الاتفاق الدبلوماسي وتحت الضغط العسكري، وهذا واضح، الرسائل الأمريكية واضحة. وكذلك على جانب آخر، اليوم الضربات العسكرية في بندر عباس أو في مدينة أو في جزيرة لارك، هذا دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية حازمة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة إذا لم تذهب إيران إلى خط دبلوماسي مفتوح بشكل كامل وعدم خرق الاتفاق. أمام الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد عاد وكرر لأكثر من مرة بأن الخط الدبلوماسي، وهذا يعرفه الجميع، إذا ما ذهبت إيران مع الشروط الأمريكية فستكون عدم وجود حرب، بالتأكيد سيخرج الجميع بخسائر أقل. أما إذا لم تنفذ إيران أو كما هو معتاد المماطلة، أسلوب المماطلة وكذلك العودة والاتفاق و مثلا العودة عن بعض النقاط التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية من بادئ الأمر، هذا كذلك يراه الرئيس الأمريكي بأنه مماطلة، وبالتالي صحيح في جانب أن الاتفاق هو يرضي الجميع ويخرج الجميع بخسائر أقل، ولكن كذلك الضربات العسكرية الأمريكية كما يقول الرئيس الأمريكي ستكون حاضرة إذا لم تلتزم إيران ببنود الشروط والاتفاق الدبلوماسي.
0: شكرا على وجودك معنا من واشنطن، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر حايك، شكرا جزيلا لك. حصلت العربية مشاهدين على مسودة مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، والتي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية، وينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. ينص الاتفاق على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات، على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، وكذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد، بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محدودة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط. ويؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإفراج عن الباقي لاحقا. ووفقا للمصادر، لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز وتفسير الحقوق السيادية لإيران على المضيق والوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. كيف ستنفذ مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران؟ بحسب المسودة، ستبدأ المرحلة الأولى بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. وينص الاتفاق كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد 60 يوما، سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وبقية الملفات النووية، وكذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة. ينضم إلينا موصل مختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس من جديد. حقيقة أنه هذا الاتفاق حسب ما تم تسريبه يتضمن الكثير من المزايا لإيران، هل ستنظر إيران بعين إيجابية إلى كل ما تحمله لجهة أن تكون إيران بعيدة عن الاستهداف مجددا، لجهة أن تحاول إيران أن تعمل على فتح صفحة جديدة مع محيطها على أساس ربما

0: التنمية، الازدهار، آفاق أفضل لها، خصوصا بأنه أكثر من 4 عقود من التصعيد ومحاولات ربما بناء قدرات عسكرية لم تنجح في إيصالها إلى مبتغاها. هل يمكن أن تكون هذه الأزمة نقطة تحول لإيران، أم أن إيران ربما ستلعب على التناقضات وتحاول شراء الوقت في سبيل ربما استكمال مشروعها في مرحلة ما؟
1: نعم سيد الكريم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد متابعة بسيطة لطبيعة المسودة التي من الممكن أن يتم التوافق عليها، وهي مسودة إعلان النوايا، يعني تتمحور حول العديد من الإغراءات التي قدمت للجانب الإيراني. ولكن برأيي أن المشكلة الأساسية هل أن إيران قادر على الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بها، وهذا كان واضح جدا حقيقة من طبيعة التراكمية التي تحدثت عنها إيران من خلال الحديث عن ملفات ثانوية، ومن ثم نتحدث عن ملفات جوهرية واستراتيجية خلال فترة 60 يوما. وبالتالي أنا أتصور أن المشكلة الأساسية بالنسبة لإيران أنها غير قادرة على خلق مسافة أمان بين ما يمكن أن تحصل عليه وبين ما يمكن أن تعطيه لإدارة ترامب. وهذا هو أصل الإشكال الحالي، لأنه نحن نتحدث عن أنصاف حلول ونتحدث عن أنصاف يعني دعني نسميه ضمانات تقدمها إيران، لأنه عمليا كل ما يتم الحديث عنه اليوم هي ضمانات ذات طابع سياسي وليست التزامات ذات طابع قانوني. وهذا حقيقة ما يفرض ضغوط مضاعفة على رئيس ترامب. يعني ما جدوى أن نعطيهم بعض الأموال المجمدة إذا لم تكن إيران قادرة على أن توفي بالتزاماتها على أقل تقدير في أهم ملفين، وهو اليورانيوم عالي التخصيب ومضيق هرمز. وبالتالي أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن ينتج موازنة، ولكن مثل هذه الموازنة حقيقة لا زالت تصطدم بمدى رغبة إدارة ترامب في حسم الملفات بأسرع وقت ممكن.
0: المشكلة دكتور فراس بأنه يعني هذه ربما تعتبر فرصة إذا نظر إليها بطريقة إيجابية. يعني إيران على مدى سنوات طويلة وهي تبيع نفطها بأبخس الأسعار إلى الصين بسبب العقوبات، هذه فرصة لها لتتخلص من العقوبات المفروضة عليها، لتقوم ربما استيراد قطع غيار للطائرات التي كانت تسقط بسبب ضعف الصيانة. لماذا لا يتم النظر إلى هذا الأمر على أساس أنه فرصة جديدة لفتح صفحة جديدة، أم أن الأيديولوجية الإيرانية ربما تمنعها؟ هل التحدي هو في التوجه الفكر، أم ربما هناك خشية من تغيير التوجه الذي سيسقطها في الداخل؟
1: برأيي سيد الكريم الأمر يتعلق بأيديولوجيا النظام، لأنه عمليا لو رجعنا قليلا إلى الوراء ووجدنا طبيعة المنافع التي تحققت أو تحصلت عليها إيران بعد توقيع اتفاق عام 2015 إلى حد انسحاب الرئيس الأمريكي عام 2018، نجد أن إيران لم تستفد من الوفرة المالية الكبيرة التي تحصلت عليها من خلال تعجيل أو دعني أسميه البدء ببرامج تنمية اقتصادية في الداخل الإيراني، وإنما استثمرتها في آلتها العسكرية، استثمرتها بدعم الوكلاء. وبالتالي أنا لا أتصور أن الجانب الإيراني اليوم ينظر بأهمية كبيرة جدا بموضوع التنمية الاقتصادية بقدر ما يهتم بإعادة ترميم يعني جدران النظام التي تصدعت، وكذلك ترميم جدران حلفاء. وبالتالي أنا يعني أنا أشكل على هذه النقطة، أن مشكلة إيران اليوم أنها لا تستطيع أن تتخلص من الأيديولوجيا الحاكمة للنظام الحاكم السلوكي في منطقة الشرق الأوسط، لأنه بالنهاية هناك فجوة واسعة بين ما يريده الشارع الإيراني وما يريده النظام. الشارع الإيراني يسعى للحصول على أموال مجمدة من أجل إنعاش الحالة الاقتصادية، ولكن يبدأ من النظام يذهب باتجاه إنعاش حالته السياسية وإنعاش حالة حلفائه ووكلائه في المنطقة بالإطار الذي يجعل إيران حاضرة في المنطقة خلال الفترة القادمة بغض النظر عن المتطلبات والاحتياجات التي يتطلع إليها الشارع الإيراني من الصفقة التي من الممكن أن توقع مع إدارة ترامب.
0: سؤال أخير، بما أنك أتيت على موضوع الشارع الإيراني، لافت بأنه الإيرانيون يحاولون تسويق فكرة أن الشارع يعني يقف وقفة واحدة وموحدة خلف هذا النظام، لكن حقيقة الأمر بأنه الشارع الإيراني يتوق إلى التغيير، يتوق إلى أن تصبح إيران دولة مثل باقي دول العالم، وبالتالي تفويت فرصة من هذا النوع هل ستدفع إيران ثمنها من الداخل؟
1: بالتأكيد أستاذ إبراهيم، لأنه عمليا كل ما يقوم به النظام اليوم هو تأجيل الحالة الاحتجاجية لليوم التالي للصف. أنا أتصور هناك تيار واسع في الشارع الإيراني سوف يفرض نفسه في الحالة الاحتجاجية خلال الفترة القادمة، وكل ما يحاول النظام يثوره على أن الشارع هو داعم لتوجهات النظام أعتقد هي تأتي في إطار سياسة دعائية وإعلامية موجهة للخارج وموجهة لإدارة ترامب من أجل أن لا يراهن على مسألة أن ينتفض الشارع ضد النظام. ولكن أنا أتصور هناك

0: واسعة ترسخ خلال الفترة الماضية، ولا أعتقد أن النظام سوف يكون قادر على ردمها، لا عبر ما يمكن أن يتحصل عليه من أموال مجمدة، ولا على مستوى إعادة تجديد شرعيته في الداخل الإيراني خلال الفترة القادمة.
1: الآن في الأخبار العاجلة دكتور فراس، وزير الخارجية الأمريكي يقول التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا رغم ضرباتنا الأخيرة. إلى أي مدى هذه التصريحات تحاول من خلالها الولايات المتحدة قطع الطريق على إيران من خلال تسويق فكرة بأنه هذه الضربات تشير إلى أن أمريكا غير جادة في التوصل إلى اتفاق؟ الولايات المتحدة قالت بأن هذه الضربات كانت ضربات دفاعية لأنها رصدت محاولات ربما لزرع ألغام في مضيق هرمز، وبالتالي الآن هذه رسالة من أمريكا لإيران بأنه موضوع الاتفاق ما زال ممكنا وقائما ويجب العمل على إنجاحه. كيف ستستقبل إيران هذه الرسالة؟
0: بالتأكيد إيران سوف تستقبل هذه الرسالة سيد كيربي بمزيد من عدم الثقة، لأنها تدرك تماما أن التفاوض تحت ضغط الزناد هذا لا يعكس تصوراتها من من المشهد التفاوضي الكامل، لأنه عمليا لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق في بيئة آمنة في ظل استمرار التصعيد الأمريكي. وإن كنت أتصور أن الإدارة الأمريكية هي كانت أو بمعنى دقيق تذهب باتجاه إنتاج سياسة قصدية في هذا الإطار من أجل أن تفرض ضغوط مضاعفة على إدارة أو على الجانب الإيراني من خلال القول أننا رغم حاجتنا إلى المسار التفاوضي لأننا لا نستبعد الخيار العسكري، ومن الممكن أن يكون هذا الخيار العسكري أكثر اتساعاً وأكثر قوة خلال الفترة القادمة، فيما لو أصرت إيران على الثبات على مواقفها أو حتى التشدد في بعض الملفات التي يبدو حتى هذه اللحظة غير قادرة على أن تعطي بها تنازلات جوهرية. وبالتالي هي رسالة من أجل تعزيز السلوك التفاوضي وتهديد قيم صانع القرار في إيران بغض النظر عن ما يمكن أن يبديه النظام من ردة فعل خلال الساعات أو خلال الفترة القادمة.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور فراس الياس المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الموصل. خلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع إحياء يوم الذكرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا لأن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
2: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
1: نفت قطر تقارير تزعم عرضها 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل للاتفاق، وقال متحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هذه التقارير عارية عن الصحة، متهم الأطراف التي تداولتها بالسعي لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ماجد الأنصاري أضاف بأن جهود قطر الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين معروفة وواضحة. أصيب شخصان على الأقل في هجوم بمسيرات وصواريخ على مخيم دارشكران، وهو مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق. في الشأن الاقتصادي المتعلق بالتصعيد في إيران، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.46% رغم الضربات الأمريكية الجديدة ضد مواقع إطلاق الصواريخ في إيران، ليصل سعر البرميل إلى 91.33 دولارا للبرميل.
3: چارس کنم هر چی که هست یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی دیگه مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
4: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
3: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، خب آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و منتن، صفت و منتن، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و منتن باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست.

0: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحق حزب الله في لبنان حسب تعبيره، وأضاف بأنه أصدر أوامره بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي صور والنبطية بالإضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 من البنى التحتية التابعة لحزب الله، بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة صور. وقال الجيش الإسرائيلي في بياناته إن سلاح الجو قام بأكثر من 85 غارة في عدة مناطق داخل لبنان. إذن وزير الخارجية الأمريكي يقول عن اتفاق إيران التفاوض حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. إذن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن الاتفاق مع إيران بأنه هناك تفاوض الآن حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية التي ذكرناها في صدر هذه الساعة الإخبارية. وأكد قبل قليل بأنه رغم الضربات الأمريكية إلا أن الاتفاق ما زال ممكن مع الجانب الإيراني. طبعا سنضعكم في صورة كل التطورات والتصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الذي قال بأن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. إذن في تأكيدات أمريكية مشاهدين على لسان وزير الخارجية بأن الأمور ما زالت جارية وأن التفاوض ما زال حول هذه المسودة قائما، وأن النتيجة النهائية ستستغرق ربما بضعة أيام لصياغة هذه الورقة التي ربما ستكون وستؤسس لوقف لإطلاق نار يمتد لستين يوما قابلة للتجديد وفقا لاتفاق الطرفين. لكن الأساس هنا هو الوصول إلى توافق حول البنود الرئيسية، وعلى رأسها ربما فتح مضيق هرمز والذي سيقود إلى الحديث والتفاوض على الملف النووي الحساس الذي تسعى الولايات المتحدة أن تنزع هذه الورقة من إيران، من يد إيران من خلاله في نهاية المطاف. أيضا الآن وزير الخارجية الأمريكي يقول يجب أن تبقى المضائق مفتوحة كما ذكرنا، وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. إذن قضيتان أساسيتان تشغلان بال الإدارة الأمريكية، الأولى فتح مضيق هرمز في المرحلة الأولى، والثانية الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالملف النووي. إذن مسؤول أمريكي كان قال للعربية أن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار تجاه إسرائيل بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. وأضاف المسؤول بأن الحزب أطلق منذ 17 من إبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة أو أكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
1: بعد هجوم حزب الله المتكرر على الحكومة اللبنانية ورئيسها بسبب حرب افتعلها الحزب نفسه، وجه أمينه العام نعيم قاسم تهديدا وبصراحة بإسقاط الحكومة في الشارع، مجددا رفض تسليم السلاح ورفض المفاوضات.
2: بعدين وسائل الحكومة ينسحب من الوزارة، شو عم يضحك حاله؟
3: شو خاصة حكومية؟ ما بده مفاوضات، كل همه ما بده مفاوضات، كيف تنحل؟ كيف بيشيلوه من الجنوب؟ العالم نايمة على الطرقات.
4: في مثل بيقول لك انه كل شيء بتسمحي فيه بكفي. بقى تهديد على طول هيك ما بيسوى، في حدا لازم يجاوبه ويعمل له حد.
2: حتى لو نزل على الشارع رح ينزل لحاله ويطلع لحاله من الشارع. بقى يا نعيم قاسم صلي على النبي، وحد الله وصلي بايدك على وجهك وفوت بهالدولة تنعمر هالبلد ونحط ايدنا بايد ونعيش كلنا براحة البال وباقتصاد وبازدهار بهذا البلد، حاجة تدمر هالبلد أكثر ما هو مدمر.
1: سريعا جاء الرد، وهذه المرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية ولن يسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالحكومة بأن تكلل بالنجاح.
5: واضح أنه نعيم قاسم عم يربط هذا التصريح والتلويح بإسقاط الحكومة بالمفاوضات التي تجري، وكأنه عم

0: فعلا نعيم قاسم انتصار بهذه المعركة، وبالتالي هو قادر يغير المعادلة السياسية في البلد. الموقف الأمريكي جاء ليقول لنعيم قاسم لا تستعجل وتعلن انتصار وتفكر أنه فيك تسيطر على الساحة اللبنانية. تلك المرحلة تغيرت، مرحلة ما بقى 2008 ومن بعد 2008 اليوم تغيرت. هناك موازين قوى، هناك دول اليوم تمسك بالملف اللبناني وليس متروكا لا لحزب الله ولا لإيران.
1: وللمفارقة فإن كلام قاسم كان لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير عندما تحرر جنوب لبنان من إسرائيل عام 2000، ما استدعى امتعاضا وسخرية من الرأي العام الرافض لاحتفال الحزب بهذه المناسبة بعدما سبب دمار هذه الذكرى باحتلال إسرائيلي جديد.
2: بعد ساعات على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، جاء رد لبنان الرسمي على لسان رئيس الجمهورية الذي جدد تأكيد أهمية المفاوضات وحق لبنان بحماية أرضه وسيادته من خلال قواه الأمنية الشرعية. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
3: دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها إنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. وكانت روسيا توعدت بشن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية والدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وبحسب الخارجية الروسية فقد أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. خلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض تفاهمات ألاسكا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدوره زار مواقع القصف في كييف بعد هجوم روسي واسع النطاق أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، في حين استمرت عمليات الإنقاذ في مواقع القصف في أنحاء العاصمة. زيلينسكي أكد أن الهجوم كاد أن يدمر متحف تشيرنوبل وألحق أضرار بالمتحف الوطني للفنون.

كما أظهرت لقطات جوية ناقلة الوقود الروسية أركتيك ميتاغاز وهي تنجرف في البحر المتوسط بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته السلطات الروسية.

0: انضم الينا من موسكو مدير وحده الدراسات الروسيه في مركز الدراسات العربيه الاوروبيه ديمتري بريجي. اهلا بك سيد ديمتري. هل تعتقد بانه الاتصال الذي اجراه وزير الخارجيه الامريكي مع النظير الروسي من شانه تخفيف حده هذه الازمه؟
1: صباح الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو تغيرت الإدارة، طبعا الإدارة سابقا إدارة جو بايدن كانت تدعم بشكل مباشر أوكرانيا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الآن في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية لا تدعم يعني زيلينسكي كما كان، لكن ما زال هناك تنسيق عسكري وأيضا بعض الأمور المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية ما زال شبه موجود. لذلك أعتقد أنه هناك محاولة من روسيا أن تجد نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لعودة للمسار الدبلوماسي كما كانت هناك محاولات سابقا.

0: لأنه حتى الآن لم نرى نتائج، حتى بعد اجتماع الرئيسين بوتين وزيلينسكي في ألاسكا لم تؤدي ذلك إلى اتفاق أو مستبدة اتفاق متعلقة ب وقف إطلاق النار أو إنهاء الأزمة الأوكرانية. ولا ننسى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد حل جذور الأزمة الأوكرانية وليس تجميد الصراع بين روسيا وأوكرانيا كما حدث في اتفاق مينسك عام 2014، عندما كان هناك يجب أن يكون هناك مسار دبلوماسي وسياسي أوسع لحل الأزمة في أوكرانيا.
1: هل تعتقد بأنه هذا التصعيد العسكري الروسي بعد استهداف مدرسة في لوغانسك هو تصعيد مؤقت يأتي في إطار رد الفعل لإظهار أن روسيا لديها اليد الطولة وعدم تمرير هذا الهجوم يعني مرور الكرام، أم أنها ستكون سياسة جديدة بأن تصبح العاصمة كييف وما بعدها في غرب أوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا في قادم الأيام؟
0: يعني اعتقد هي طبعا ردة فعل انتقامية لاستهداف العمق الروسي، لاستهداف المنشآت النفطية والصناعية وانسداف السكن الشبابي في لوغانسك. وبكل تأكيد هي يعني سلسلة من عمليات انتقامية يقوم عليها الجيش الروسي اللي يعني بسبب الاستهداف الأوكراني للعمق روسي. لذلك اعتقد قد يكون هناك استمرار لهذه السياسه كممارسه ضغط على الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي وعلى الطرف الاوكراني للذهاب بمسار تفاوضي مع الطرف الروسي، بان يكون هناك يعني نقول ان تعطي بعض الملفات الاوراق الطرف الاوكراني متعلق بالاراضي المتعلقه بالامور التي ما زالت عالقه بين روسيا واوكرانيا. لكن هناك أيضا مخاوف بأن لا تذهب المعركة خارج نطاق أوكرانيا، كان هناك تقارير تتحدث عن أنه أوكرانيا تستعمل دول الجوار أيضا لاستهداف العمق الروسي بالمسيرات، لا سيما طبعا جزء كبير من الجنوب الروسي الذي هو مستهدف يوميا، مستهدف من قبل المسيرات الأوكرانية، لا سيما المنشآت كما قلت النفطية والمنشآت الصناعية. وهذا الشيء بشكل عام يؤثر على القطاع الاقتصادي في روسيا ويسبب خللا كبيرا في يعني كثير من الصناعات والشركات.
1: إلى أي مدى إنذار روسيا للبعثات الدبلوماسية بمغادرة كييف سيكون له آثار سلبية على موسكو، خصوصا بأنه هذا الأمر يعني يقحم بعثات دبلوماسية في أزمة لا ناقة لها فيها ولا جمل؟
0: أعتقد هو طبيعة الحال أن هناك قرار لدى يعني القيادة الروسية باستهداف مراكز صنع القرار السياسي والعسكري في أوكرانيا، وهذا هو قرار واضح من قبل يعني وزارة الدفاع الروسية كردة فعل انتقامية وردة فعل بسبب انتهاك أوكرانيا للسيادة الروسية وانتهاك يعني ما كان يجب أن يكون ضمن حتى الحرب المتبادلة، لأن تم استهداف مناطق مدنية. ذلك هناك الآن ردة فعل نقول قاسية من روسيا ولا سيما من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب يعني الاستهدافات الأخيرة إن كنا نتحدث عن عمق روسيا.
1: بس هذه يعني هذه الاستهدافات ربما سيكون لها أيضا رد فعل وستعطي كييف مبررا لاستهداف العمق الروسي من جديد، وبالتالي ستبقى هذه المواجهة تدور في حلقة مفرغة. إلى أي مدى أو لماذا إلى الآن لم تتبلور قناعة لدى الطرفين الروسي والأوكراني بأنه هذه الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية ولن تحسم إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات؟
0: يعني أعتقد هناك أسباب مختلفة. كما قلت أن هناك أسباب متعلقة بأن بوتين يريد حل جذور الأزمة الأوكرانية ويريد اعترافا أوكرانيا بأن الأراضي في شرق أوكرانيا والتي ضمتها روسيا وهي دونيتسك لوغانسك زاباروجيا وخيرسون أصبح جزء من روسيا الاتحادية، وبأن يجب أن يحدث هناك تغييرات سياسية في داخل الأوكراني، كما يعني نتذكر الاتفاق والتفاهم

الانتخابات التي جرت والاجتماعات التي جرت، كان الطرف الروسي يطلب حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية، حدوث إصلاحات سياسية وإصلاحات لا سيما دستورية، لكن لم يحدث ذلك فعليا. ف

0: يعني لا يمكن أن يعترف بها كجزء من الأراضي الروسية، لأنه في الدستور الأوكراني أيضا هناك مسألة بأن أوكرانيا لا يمكن تسلم الأراضي، إذا يجب أن يحدث هناك استفتاء داخلي في أوكرانيا بأن يتم حل مشكلة الأراضي التي ضمتها روسيا، وهذا الشيء أيضا مرهون على الطرف الأوكراني ومرهون أيضا على الطرف الروسي. هل سوف يكون هناك ليونة أو تسهيلات من الطرف الروسي أيضا من بمسألة الملفات العالقة، منها المسائل أيضا المتعلقة بالأراضي، لا سيما أن جزء كبير خيرسون وزاباروجيا ما زال تحت القوات الأوكرانية.
1: شكرا على وجودك معنا ديمتري بريجي، مدير وحدة دراسات روسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وسط استعدادات من الجهات المعنية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم اليوم. وأكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام الحجاج بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك، موضحة أن خطة التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة. إن الحمد والنعمة لك.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: اولا شعور لا يوصف صراحة من السعادة والفرح وانه بكرة يوم عرفة. يعني الحمد لله واشكر الله على اني حجيت هذه السنة.
2: بالنسبة للشعور بمنى فلا استطيع الوصف، يعني بصراحة وصف لا نستطيع ان نتكلم فيه، يعني من القلب راحة وسكينة واطمئنان وسعادة عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى.
3: أسأل الله العظيم أن يتممها على خير بإذن الله، وأن ربنا يكرمني في هذه المناسك دي، وأول لحظة في حياتي طبعا أحس بيها، وحاجة جميلة قوي ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منا، وجزاكم الله كل خير.
4: نسأل من الله أن يتقبل حقنا وسعينا، والحمد لله على كل حال. شعور الحمد لله رب العالمين، طمأنينة وراحة من القلب.
5: هذا قد أكد أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات تفشي أو أوبئة.
6: وفي هذا اليوم الثامن من ذي الحجة نطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، ولم تسجل أي حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة بفضل الله، ثم بفضل الجهود الوقائية والاستباقية والتكامل المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
5: في موسم الحج كل شيء يعمل على مدار الساعة سعياً لخدمة الحجاج من قطاعات حكومية وخاصة وحتى الأسواق وسكان المدينة. الزميل عبد الرحمن الصيمي باحثاً عن مكة المكرمة التي لا تنام، نتابع.
7: في مكة المكرمة تسابق قلوب الحجاج أقدامهم باتجاه الحرم المكي في رحلة هي رحلة العمر لعشرات الآلاف منهم القادمين من مختلف بقاع العالم. مكة المكرمة في موسم الحج مدينة لا تغفو أو تنام. الساعة الآن تشير إلى الواحدة صباحاً. نشاهد هؤلاء الحجاج يبتعون المجوهرات.

0: والذهب والهدايا وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب خلال الموسم.
1: طبعا زي ما انتم شايفين احنا باطهر بقاع الارض يا رب لك الحمد، وقرابه الفجر وجميع الخدمات متاحه ومتوفره من المطاعم من المحلات من رجال الامن وتواجدهم كلهم، فيا رب لك الحمد. انا خلصت عمرتي باقل من ساعتين وكنت شايل هم انها بوقت متاخر، وجاي الحين يا رب لك الحمد اكل وكل شيء متوفر. يعني
2: فاتحين 24 ساعه لخدمة الحجاج، وما شاء الله في حجاج من جميع أنحاء العالم، وبرضو إنه نخدم الحجاج اللي يجي يشتروا ذهب. بالنسبة لنا إحنا تجار موسم مهم جدا جدا جدا.
0: أصبحت الساعة الثانية صباحا، المطاعم تعيش ذروة نشاطها مع تدفق الحجاج، الكل هنا يعمل بكامل طاقته التشغيلية على مدار الساعة لتوفير ملايين الوجبات اليومية خلال موسم الحج.
3: احنا شغالين 24 ساعة دايرك على طول، حجاج ان شاء الله على طول موجودين، ولنا برج الساعة بجوار الحرم والخدمة ممتازة وشرفونا في أي وقت.
0: الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة على بعد دقائق قليلة من ارتفاع صوت الأذان.

0: ساحات الحرم المكي طواف لا ينقطع، وصفوف مصلين في كل الاتجاهات، وحركة بشرية منظمة تديرها منظومة تشغيلية وخدمية تشارك فيها عشرات الجهات الحكومية والآلاف من المتطوعين. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
1: مشاهدينا، نتحول إلى مكة المكرمة لمتابعة هذه الصور التي تصلنا مباشرة لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأعظم، وهو الصعود على مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. إذن بدأت جموع الحجاج بالتوافد إلى مشعر عرفات قادمين من منى استعدادا لإحياء هذا اليوم. ونشاهد هذه الصور لحجاج بيت الله الحرام، وجموع الحجاج تبدأ بالصعود إلى مشعر منى وسط تنظيم دقيق وأجواء إيمانية روحانية مفعمة بالخشوع والدعاء.

0: إذن مشاهدينا، هذه هي الصور الأولى ليوم عرفة، وتتواصل هذه الجموع بالوصول قبل أن ينتصف هذا اليوم لمشعر عرفات في ركن الحج الأعظم. وصى استعدادات كبيرة من الجهات المعنية لتسهيل هذا الأمر وتحقيق انسيابية في التنقل وسلامة في إقامة هذا الركن الأعظم من الحج. أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: يستغل المنتخب السعودي اليوم تحضيراته للمونديال بمعسكر تدريبي في نيويورك بعد وصوله

0: إلى الولايات المتحدة. أعلن لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري قائمة معسكر إيرلندا التحضيري للمونديال بعد تقليصها إلى 28 لاعبا تمهيدا لإعلان القائمة النهائية مطلع يونيو المقبل. خلت قائمة المنتخب الإسباني النهائية المشاركة في مونديال 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات لاروخا في البطولة العالمية. كشف نيستور لورينزو مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، والتي شهدت حضور خاميس رودريغيز والحارس ديفيد أوسبينا. أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم ضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني إلى القائمة الأولية المكونة من 32 لاعبا استعدادا لكأس العالم. أعلن ميلان إقالة مدربه أليجري من منصبه عقب تراجع نتائج الفريق وإنهائه الدوري الإيطالي في المركز الخامس وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
1: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها: ترامب يخير طهران، إما تسليم الغبار النووي فورا أو تدميره في مكانه بإشراف دولي متوقع استجابة وتعاون إيراني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن استهداف مواقع لمنصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع إلغام في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يستنكر تجاهل حزب الله للإنذار النهائي لوقف النار واستمراره في هجماته، محملا إياه المسؤولية عن تطورات الوضع الحالي. لأداء ركن الحج الأعظم، بدء تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل.

0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
9: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
12: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، استقر حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم 9 من شهر ذو الحجة على صعيد عرفات، وتم تصعيد الحجاج من مشعر منى وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجاج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة.
1: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة.

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. المنتخب السعودي يغادر إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته لنهائيات المونديال. قائمة منتخب إسبانيا للمونديال تخلو من لاعبي ريال مدريد. خاميس رودريغيز ودافيد أوسبينا يتقدمان تشكيلة كولومبيا في كأس العالم. الشيخ أحمد اليوسف يتحدث للعربية عن خطته لتطوير الكرة الكويتية بعد انتخابه رئيسا لاتحاد اللعبة. إقالة أليغري من تدريب ميلان بعد خسارة مقعد دوري أبطال أوروبا.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وكان اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني للأخضر قد أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. يفتتح الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب أوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. من نيويورك يلتحق بنا موفد العربية نايف ثقيل. أهلا بك نايف، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكون ارتحت وأخذت وقتك. أخبرنا يعني آخر مستجدات قضية سعود عبد الحميد، هل هناك أي تحديث حول قضيته؟
1: اهلا ليليان. طبعا سعود عبد الحميد تواصلت انا مع وكيل اللاعب مشعل السفاعي، واكد ان سعود عبد الحميد تسلم تذكرة العبور من السفارة السعودية في لاهاي اليوم، يعني قبل تقريبا 3 ساعات، وهو ينتظر الان رحلة مغادرته الى جدة. حين وصوله سيتجه الى مديره العام للجوازات وسيستلم جوازه البديل، ثم يذهب الى القنصلية الأمريكية في جدة وسيتقدم بطلب إعادة طباعة للتأشيرة التي يملكها. اللاعب يملك تأشيرة مدة 10 سنوات، تبقى فيها تقريبا 9 سنوات، لذلك ليس في حاجة للبدء بإجراءات إصدار التأشيرة، فقط

0: سيقوم بطلب إعادة طباعتها ووضعها في الجواز الجديد. متوقع أن يعني اللاعب سينضم أو يلتحق بمعسكر المنتخب السعودي في نيويورك في غضون 3 إلى 4 أيام إن شاء الله.
1: نعم. طيب نايف، يعني بعد بيان الاتحاد عن قضية سعود عبد الحميد طرته بعض الانتقادات أنه تطرق كثيرا ل يعني أمور خاصة أو تفاصيل خاصة يعني بسعود عبد الحميد، هل هو كان على اطلاع على هذا الأمر وأخذ الموافقة منه؟
0: يعني حسب تأكيدات، أنا تأكدت من الجانبين في هذا الموضوع، حسب تأكيدات وكيل اللاعب أن التفاصيل التي كتبت في البيان الصحفي أو الإيضاح الصحفي كانت بطلب من سعود عبد الحميد. سعود عبد الحميد يرغب بأن يكون الجمهور السعودي على اطلاع بالسبب الذي دعاه للتواجد في أمستردام وعدم العودة إلى السعودية بعد نهاية مشاركته في نهائي كأس فرنسا، في وهذا حسب تأكيد وكيل أعماله. أيضا في المقابل إدارة المنتخب، الإدارة الإعلامية، حسب المعلومات اللي وصلتنا أنها يعني شاركت اللاعب البيان الصحفي قبل نشره ووافق اللاعب على نشره بكافة تفاصيله. أيضا هناك يعني في تواصل الآن ما بين الأجهزة اللياقية والأجهزة الفنية مع اللاعب، متابعته في الأربع أيام التي سيقضيها في جدة حتى يكون على أتم الاستعداد من ناحية التجهيزات الجاهزية البدنية. اللاعب سيمارس تمارينه في النادي الصحي في جدة بمتابعة الجهاز اللياقي والفني حتى لا يتأثر انقطاع الأربع أيام تؤثر عليه عند انضمامه مع المجموعة في معسكر المنتخب السعودي.
1: عظيم. طب نايف، بعثة المنتخب غادرت الرياض ظهر الاثنين، يعني متى متوقع أن تصل إلى نيويورك حيث أنت أمام الفندق الذي ستنزل فيه، صح؟
0: نحن الآن نقف من أمام الفندق الذي سيسكن فيه المنتخب السعودي حتى الأول من يونيو. تقريبا تبقى 4 ساعات ونصف على وصول طائرة المنتخب إلى مطار جون كينيدي. حينها ستنتقل البعثة من المطار إلى الفندق ولن يكون هناك أي حصة تدريبية للاعبين. ستصل الطائرة ستصل تقريبا الساعة 9:30 مساء بتوقيت نيويورك. غدا تبدأ التدريبات، سيكون هناك ميران مغلق، في اليوم الذي يليه سيكون تمرين مفتوح، والذي يليه في اليوم الثالث سيكون هو التمرين الرئيسي قبل مواجهة الإكوادور سيكون مغلق، واليوم الذي يسبق المباراة سيكون مفتوح لوسائل الإعلام.
1: طيب عظيم، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك مفضل العربية نايف ثقيل، كنت معنا من نيويورك، شكرا. تتفاوت مدد معسكرات المنتخب السعودي الإعدادية الختامية قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم خلال المشاركات الست السابقة.
2: المحطة الأولى، مونديال أمريكا 94، التجمع الأطول في تاريخ الأخضر بدأ في 15 أبريل لقرابة 2.5 شهر بين فرنسا ونيوجيرسي، خاض خلاله 6 مواجهات ودية، فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر البقية قبل البداية الرسمية ضد هولندا في 20 يونيو. إلى فرنسا 98، انطلق المعسكر الأوروبي في 1 مايو واستمر 40 يوما بين إنجلترا والنرويج وفرنسا. لعب الأخضر 6 وديات أبرزها التعادل التاريخي في ويمبلي أمام إنجلترا. كان مجموع مواجهاته 6 4 تعادلات وخسارة وفوز ليبدأ البطولة ضد الدنمارك في 12 يونيو. في مونديال كوريا واليابان 2002، تجمع اللاعبون في 10 مايو في الرياض لتبدأ رحلة السفر مباشرة للشرق الأقصى. تخلل المعسكر الختامي وديتان فقط، فوز مثير على السنغال بثلاثية وخسارة من الدنمارك ليدخل مواجهة ألمانيا في 1 يونيو. أما في ألمانيا 2006، كان معسكر بادنهايم الذي بدأ في 8 مايو، 4 وديات رسمية خاضها الأخضر، تعادل في 1 وخسر 3 ليصل إلى قمة الجاهزية قبل لقاء تونس في 14 يونيو. بعد غياب عاد الأخضر في روسيا 2018، التجمع النهائي بدأ في 19 مايو في سويسرا وألمانيا، 3 مواجهات نارية، خسر من إيطاليا والبيرو واختتمها بخسارة صعبة أمام ألمانيا ليفتتح المونديال ضد روسيا في 14 يونيو.

0: قبل مونديال قطر 2022 بدأ المعسكر الإعدادي الأخير في أبوظبي 17 من أكتوبر. خاض الأخضر 5 وديات، فاز في واحدة وتعادل في 3 مباريات، ثم عاد للرياض ليخسر وديا من كرواتيا وطار بعدها إلى الدوحة.
1: في الاستوديو ينضم إلي العبد الوهاب السابق تركي العواد. أهلا بك دكتور تركي. يعني انطلق المنتخب اليوم بالمعسكر الإعدادي لكأس العالم، أتمنى للتوفيق إن شاء الله تكون خطوة موفقة يا رب. بداية وزارة زيارة وزير الرياضة للاعبين والتحدث معهم قبل سفرهم والرسالة التي أوصلها من سمو ولي العهد، ما الأثر الذي ممكن أن تتركه لدى اللاعبين، يعني خاصة من الناحية المعنوية؟
2: أثرها كبير بكل تأكيد. يعني سمو وزير الرياضة تحدث مع اللاعبين ونقل لهم تحيات سمو سيدي ولي العهد، وبكل تأكيد هذه الكلمات دائما محفزة. ونتذكر كأس العالم الماضية عندما التقى اللاعبين والجهاز الفني والإداري بسمو سيدي ولي العهد وقبل مباراة الأرجنتين، وكان لها أثر كبير. يعني في أثر كبير، وأنا جربتها كلاعب، كيف أن هذه الكلمات المحفزة تضع المسؤولية على اللاعبين. لاعب يروح لكأس العالم أو البطولة الكبيرة وهو يعرف أنه آمال الجميع من قيادة وشعب يعني يتحملها اللاعب،
1: فلذلك ولي العهد قال لهم بهذيك
2: صحيح،
1: قال لهم مش مطلوب منكم تفوزوا ولكن أدوا
2: العبوا واستمتعوا.
1: عرف جيدا هذه الجملة أنه قديش أعطاهم من راحة،
2: كان أثرها رائع جدا. راحوا لعبوا مباراة يعني تاريخية، هي بالنسبة لي أهم مباراة وأقوى مباراة ونتيجتها عظيمة قدام الأرجنتين. فالآن أيضا يعني الكلمات الرائعة من سمو وزير الرياضة وأيضا تحيات سمو ولي العهد وبكل تأكيد دعمه، هذه تنعكس على اللاعبين. اللاعبين اليوم قاعد يفكرون في هذه المسؤولية الكبيرة، ومتأكد أنا أن مباراة الافتتاح مع الأوروغواي ستكون ما تقل إن شاء الله عن مباراة الأرجنتين
1: إن شاء الله. تعيين فهد المفرج يعني مديرا تنفيذيا للمنتخب، شو الفائدة منه وكيف سيكون تأثيره بهذا التوقيت بالتحديد؟
2: فهد يعني عنده سي في رائع جدا وعنده خبرة غير عادية، ويعني أنا قاعد أفتش يعني في كثير من الأشياء، لقيت عنده ماجستير في الإدارة الرياضية، عنده دبلوم من الفيفا في الإدارة الرياضية، عنده كثير من الأشياء اللي مي بظاهرة على السطح. ويعني هذه أيضا من الأشياء الرائعة، أنك أنت كلاعب تسلحت بالخبرة الكبيرة ولكن أيضا عندك العلم، ويعني أنك تأخذ يعني أفضل التجارب العالمية من خلال للفيفا. فبكل تأكيد 14 سنة من الهلال حقق فيها عدد كبير من البطولات، الآن مرحلة جديدة لفهد، وتوقع على النجاح الكبير، ومو بغريب طبعا على المنتخب، كان لاعب في المنتخب، ولا بغريب على البطولات، ولا بغريب على هذا الضغط الكبير. فبكل تأكيد اختيار جدا مناسب، وأتصور أنه خلال كأس العالم بنشوف ايضا الاثار الجيده لفهد من خلال يعني عنده شخصيه جيده في جمع اللاعبين، تحفيزهم، القرب منهم، وهذا شفناه كثير في الهلال، والان ستنتقل للمنتخب.
1: عظيم. طيب بالمعسكر الاعدادي، برنامج المعسكر والمباريات الوديه، يعني كيف تراه؟ يعني نحن نتكلم عن ما هي مقومات المعسكر كي ينجح معسكر المنتخب، يعني ما هي مقومات نجاح معسكر استعدادي لبطولة مثل هذه؟
2: يعني هم الآن راحوا في وقت مناسب جدا، ما راحوا مبكرا. أنا طبعا ما أحب المعسكرات الطويلة لأنها يعني تصيب اللاعبين بالملل.
1: 94
2: كان 66 يوم، لكن هي الفكرة الأساسية أنه أحيانا النتائج تكون جيدة، فالناس تعتقد تربط بين معسكر طويل والنتائج جيدة، لأنه هذاك المنتخب كان منتخب استثنائي وتاريخي وتأهل لدور 16 من أول مشاركة. ولكن بالنسبة للاعبين المعسكرات طويلة مملة جدا، فأنا مع المعسكرات اللي قبل البطولة على طول، وهذه اعتقدنا من البطولات اللي ما فيها معسكر طويل، وهذا شيء جيد نظريا على الأقل من الآن. يحتاجون بكل تأكيد للملاعب وهذه موجودة، محتاجين للهدوء أكثر، محتاجين المدرب، نعرف أن هذه أول مباريات المدرب وأول معسكر لدونيس مع الفريق، ومحتاج أنه يبين لهم فلسفته، يبين لهم طريقته، نوعية الأداء اللي بيلعبه. ودونيس عنده يعني خبرة كبيرة في الدوري السعودي وقدم نتائج ممتازة، ويعرف اللاعب السعودي جيدا، وكثير في المؤتمرات الصحفية حتى لما كان يدرب الخليج كان يتحدث عن اللاعب السعودي ويعني طريقة اللاعب السعودي.
1: ستساعده هذه بالرغم من أنه ليس لديه خبرة مع المنتخب بشكل عام.
2: أكيد هو لما أنت تفهم اللاعب السعودي فأنت ما تجي زي لما مانشيني جاي يبغى يطبق طريقة إيطالية

0: يبغى اللاعبين يتحولون إلى لاعبين يعني من طراز مختلف. لا، هو ميزة دونيس أنه يعرف اللاعب السعودي، شاف اللاعب السعودي في كل حالاته وقدر يطلع أحسن ما عنده. أنا شفته مع الخليج طلع أفضل ما من عدد كبير من اللاعبين اللي برزوا معه، فلذلك اختياره هو وفهد المفرج وهذا التحدي الأول لهم في هذه البطولة في هذا المعسكر، وأتوقع لهم كثير النجاح لأنه اثنين عندهم الخبرة الكافية اللي ممكن تساعدهم، بخلاف لو جابوا مدرب أول مرة يقود المنتخب بعيد عن اللاعب السعودي بعيد عن الدوري السعودي قد يتفاجأ بكثير من الأشياء في المباريات الرسمية اللي في الوقت اللي ما ينفع. لكن هنا على الأقل نعرف أن دونيس معه ما في مفاجآت، مع فهد المفرج، مع الـ يعني الطاقم الجديد اللي جاي مع دونيس، أتصور أن عندهم فهم كافي للاعبين وللتحدي القادم في كأس العالم. طيب،
1: المعسكر فيه ثلاث مباريات ودي، إكوادور وبورتوريكو والسنغال. اختيار جيد.
0: جيد. أول شيء أنك أنت يعني بورتوريكو والإكوادور هي أقرب شيء للأورغواي، أنت تشوف يعني هذه أمريكا الوسطى أو يعني نقدر نقول أقربها إكوادور للأورغواي، وأنت محتاج للمباراة الافتتاحية أنك تعطيها الاهتمام الأكبر. طبعا كثير بيقولون ليش ما في فريق أوروبي في هذه المرحلة، أنا مع الخيارات لسبب، أنت ما تبغى تلعب مع فريق أوروبي قبل هذه البطولة وممكن تصير عندك إصابات، ممكن ما تكون نتيجة جيدة، ممكن أي شيء. الجانب الآخر واللي الآن تطور في الإدارة الرياضية أنه رائع أنك تبدأ بطولة بمباراة غير قوية ودية عشان الفريق يبدأ بنجاح، فهو يبدأ من نجاح وممكن أيضا يتحول إلى نجاح، في العكس لما يلعب مباراة وتكون قوية وتستهلك اللاعبين
1: أو نفسيا
0: يعني. فجيد يعني مباريات السنغال تحدي جيد، وإكوادور أيضا لعب المنتخب السعودي مع عدة مباريات وجيد، فهي تحديات ليست التحديات الكبيرة وليس يعني العشرة الأفضل في كأس العالم أو المنتخبات الأفضل على مستوى العالم، ولكنها أيضا تحديات قريبة المنتخبات اللي بيقابلها، خصوصا مباراة الأورغواي اللي لازم المنتخب يركز عليها.
1: عظيم، شكرا لك بالاستوديو اللاعب دور السابق دكتور تركي العواد، شكرا. أعلن الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري قائمة المختار للمعسكر الخارجي الذي سيقام في أيرلندا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026. وشهدت القائمة تقليص عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا بعد استبعاد 7 أسماء من القائمة الأولية التي ضمت 35 لاعبا، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية مطلع يونيو المقبل. ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراة ودية أمام المنتخب الأيرلندي يوم 28 من مايو الجاري ضمن برنامج التحضيرات للمونديال، ويشارك منتخب قطر في المونديال ضمن المجموعة الثانية. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الشيخ أحمد اليوسف يتحدث للعربية عن خطته لتطوير الكرة الكويتية بعد انتخابه رئيسا لاتحاد اللعبة. إقالة أليغري من تدريب ميلان بعد خسارة مقعد دوري أبطال أوروبا.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في أول حديث بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الكويتي، أكد الشيخ أحمد يوسف وضع خطة مستقبلية لتطوير كرة القدم الكويتية وإعادتها إلى الواجهة. مراسلنا مناف الفضلي التقاه وأجرى الحوار التالي.
1: طبعا اليوم أول اجتماع مجلس إدارة عرض علينا من اللجنة الفنية

0: تطوير الخطط المستقبلية إلى نهاية دورتنا إن شاء الله في 2030، وراح كل واحد يدرسها من إخواني وأختي أعضاء مجلس الإدارة. وما بعد العيد إن شاء الله، يعني إذا كانت هي الأفضل نراها راح نعتمدها إن شاء الله بإذن الله. منتخبنا راح يستعد حاليا في تاريخ 31/5 بيذهب إلى تايلاند يلعب مباراة تجريبية أمام المنتخب التايلندي، ومن ثم راح نستكمل دورينا إن شاء الله خلال شهر 6 بعد الكتاب اللي تلقيناه من قبل الاتحاد الآسيوي. طبعا ما في شك عندنا مشاركة كأس الخليج وكأس آسيا، ووقعنا في مجموعة اللي فيها البلد المستضيف للمملكة العربية السعودية، وهذا دور الجهاز الفني والإداري حاليا قاعد يعني يدرسون السبل الأمثل لإعداد المنتخب لمشاركتين هاي المهمتين في كأس الخليج وكأس آسيا بإذن الله. المنتخب السعودي هو الفريق المرشح لكأس الخليج وهو المرشح لكأس آسيا، هو الفريق اللي يمثلنا حاليا في كأس العالم، نتمنى له التوفيق. أيضا وقعنا أيضا مع المنتخب العماني نفس الشيء في كأس آسيا وكأس الخليج، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، ويعني هو بالنهاية منتخب واحد اللي راح يفوز وهو اللي راح يكون الأفضل أكيد. جدا متفائل في الإخدلال، وخاصة بعد المدير اللي رشحوها لنا الاتحاد الدولي الأخت رشا، إن شاء الله راح يتعاونون مع بعض. أنا شفت السي في مال دلال ما شاء الله كلها عندها شهادات تدريب رياضية وعندها دراية كبيرة بالنشاط النسائي في دولة الكويت، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق بإذن الله. إحنا راح ندعمهم وكل شيء يبونه إن شاء الله راح نمشي.
1: تحولت مدينة مانشستر إلى لون الأزرق الاثنين احتفاء بالثنائية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي، ولوداع أخير للمدرب بيب غوارديولا الذي قاد الفريق للتتويج بكأس كاراباو وكأس إنجلترا في موسمه العاشر والأخير، رافعا رصيده من الألقاب مع النادي إلى 20 لقبا، كما كانت وداعا للمخضرمين القائدين برناردو سيلفا وجون ستونز لمغادرة الفريق هذا الصيف. انطلق الموكب من الحي الشمالي للمدينة وانتهى عند مدخل منصة كولين بيل خارج معقل السيتي، ورفق الحافلة آلاف من مشجعي الفريق لتعكس شوارع المدينة باللونين الأزرق والأبيض. اختتم انتر ميلان المتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه، اختتم الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة 38 والأخيرة. احتفل فيدريكو دي ماركو ظهير انتر بنيله جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بأفضل طريقة من خلال افتتاحه التسجيل لفريقه في الدقيقة 22، لكن بولونيا رد بثلاثية متتالية عبر لاعبي فيدريكو برناردسكي وتومازو بوبيغا و بيوتر جيلينسكي لاعب انتر بالخطأ في شباك فريقه، ليسجل اندي جوف هدفين في الدقيقتين 64 و68 وادرك التعادل لفريقه. احتفل انتر ميلان بتتويجه رسميا بلقب الدوري للمرة 21 في تاريخه. أنهى نابولي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه أودينيزي بهدف من دون مقابل في الجولة الأخيرة على ملعب ديجو أرماندو مارادونا. الهدف سجله راسموس هويلاند في الدقيقة 24 لينهي نابولي الموسم على 76 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر البطل، بينما بقي أودينيزي عند 50 نقطة في المركز العاشر. وأكد نابولي رحيل مدربه أنطونيو كونتي وذلك في بيان مقتضب من 4 كلمات فقط بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المدرب مغادرته خلال مؤتمر صحفي شهد تبادلا للاتهامات بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس. وأعلن كونتي تنحيه في مؤتمر صحفي قبل أن يدخل في مشادة مع الرئيس، ودعا دي لورنتيس أن نابولي كان يدافع عن لقب الدوري بنجاح لولا النقص الذي عانى منه الفريق بسبب مشكلات اللياقة البدنية طوال الموسم. وعانى نابولي لفترة طويلة خلال النصف الثاني من الموسم من غياب لاعبين بارزين مثل سكوت ماكتوميناي وكيفن دي بروني وروميلو لوكاكو والقائد جوفاني دي لورينزو لفترات طويلة. في نفس التوقيت أنجز روما المهمة بتفوقه على مضيفه لاس فيرونا بهدفين من دون رد ليتقدم إلى المركز الثالث. سجل روما هدفيه في الشوط الثاني عبر الهولندي دونيل مالين في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد ستيفان الشعراوي الانتصار بهدف ثاني في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل ضائع. هذه النتيجة ضمن فريق الذئاب عودته.

0: إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 7 أعوام في إنجاز يحسب للمدرب جان بييرو غاسبريني. مفاجأة الموسم كان نادي كومو الذي حجز مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعدما أمطر شباك كريمونيزي ب4 أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة. افتتح الإسباني خيسوس رودريغيز التسجيل في الدقيقة 36 وأضاف زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس هدف التقدم الثاني في الدقيقة 51 قبل أن يقلص كريمونيزي الفارق بإحراز هدفا من ركلة جزاء بعدها ب4 دقائق. وتكفى لوكاس داكونيا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لكومو في الدقيقتين 74 و81. بهذه النتيجة أنهى المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الموسم في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الخامس. في سانسيرو خسر ميلان تحت قيادة ماسيميليانو أليغري بهدفين مقابل هدف أمام ضيفي كالياري ليغيب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بمسماه الجديد. سجل أليكسيس سالي مايكيريس الهدف الأول لميلان في الدقيقة الأولى وأدرك كالياري التعادل بواسطة جينارو بوريلي عند الدقيقة 20. واستطاع الضيوف تسجيل الهدف الثاني عن طريق أخوان رودريغيز عند الدقيقة 57. بهذه النتيجة فشل ميلان بالتأهل لدوري الأبطال بعدما حل خامسا في الترتيب ب70 نقطة مقابل 43 لكالياري الذي احتل المركز 14.
1: من جديد كايتانو عند
0: ميلان أعلن إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري عقب الانهيار الذي شهده الفريق في نهاية الموسم والذي وصفته إدارة النادي بالفشل الذريع بعد أن حل خامسا بدور الدرجة الأولى الإيطالي وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أقيل المدرب المخضرم إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين جورجيو فورلاني وإجلي تاري وجيفري مونكادا كجزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة عمليات كرة القدم استعدادا للموسم المقبل. واختتم أليغري النصف الثاني الكارثي من موسم الدوري الإيطالي بهزيمة بهدف لهدفين أمام ضيفي كالياري ليكون فريقه قد فاز مرة واحدة في آخر 4 مباريات. وأيضا فشل يوفنتوس بالتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 35 عاما بعد أن تعادل بهدفين في قمة تورينو. شهدت المباراة اشتباكات بين مشجعي يوفنتوس وتورينو خارج الملعب إلى تأخير الانطلاقة لمدة ساعة تسببت بتأخير الانطلاقة. افتتح المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 24 قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني لفريقه. تورينو قلص الفارق عبر سيزار كاس عادي في الدقيقة 60 ثم أدرك تشي أدامز هدف التعادل في الدقيقة 84. بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في المركز السادس ليخفق أبناء المدرب سباليتي بحجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مكتفين بتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. ونجح النادي ليتشي في ضمان البقاء ضمن أندية الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوزه على جنوى بهدف من دون مقابل. هدف الفوز أحرزه باندا في الدقيقة 6. بهذه النتيجة احتل ليتشي المركز 17 برصيد 38 نقطة ضمن به البقاء في الكالتشو مقابل 41 نقطة لجنوى 16. من ناحيته رغم تعادله مع نظيره فيورنتينا إلا أن أتلانتا أنهى الموسم في المركز السابع ليضمن مقعدا في دور المؤتمر الأوروبي. المباراة انتهت بهدف لهدف. روبرتو بيكولي سجل هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 39 قبل أن يدرك بيترو كروموتسو الهدف التعادل للضيوف في الدقيقة 81 بالخطأ في مرمى فريقه. أتلانتا وصل بهذا التعادل إلى 59 نقطة وحل في المركز السابع بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز 14. ماندراغورا من بعيد جدا. ورغم فوزه على بيزا لم يضمن لاتسيو مقعدا في أي بطولة أوروبية والمباراة انتهت بهدفين مقابل هدف. مثلت المباراة احتفالية خاصة لبيدرو قائد لاتسيو الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق. تقدم بيزا في نتيجة بالدقيقة 22 عبر ستيفانو موريو قبل أن يتمكن فيسايو باشيرو من تسجيل هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة 32. وترك النجم الإسباني بيدرو بصمته في يوم المغادرة بتسجيل الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 34 ليقتنص الانتصار 14 في الدوري الإيطالي هذا الموسم. رصيد لاتسيو ارتفع إلى 54 نقطة حل بها تاسع.

فيما تجمد رصيد بيزا الهابط مسبقا لدور الدرجة الثانية عند النقطة 18 في المركز الأخير. في مباراة منتصف الترتيب فاز بارما على ضيفه ساسولو بهدف من دون مقابل على ملعب إنيو تارديني. هدف المباراة سجله ماتشي بيليغرينو في الدقيقة 79 لينهي ساسولو الموسم في المركز 11 ب 49 نقطة، بينما اختتم بارما موسمه في المركز 13 ب 45 نقطة.

سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. قائمة منتخب إسبانيا للمونديال تخلو من لاعبي ريال مدريد. خاميس رودريغيز ودافيد أوسبينا يتقدمان لتشكيلة كولومبيا في كأس العالم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. أكدت شبكة سكاي نيوز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رصد ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم، حيث تتصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى نحو 871 مليون دولار. وبحسب الشبكة فإن فيفا قرر زيادة إجمالي الجوائز بأكثر من 100 مليون دولار مقارنة بالأرقام التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي. ستحصل المنتخبات المشاركة في المونديال على عوائد مالية بغض النظر عن نتائجها أو مدى تقدمها في المنافسات. ولم يكشف الاتحاد الدولي حتى الآن عن قيمة الجوائز الخاصة بالمنتخبات التي ستصل إلى ربع نهائي أو نصف النهائي، إلا أن بطل العالم سيحصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ 50 مليون دولار. أعلن المدير الفني لمنتخب كولومبيا نيستور لورينزو القائمة الرسمية للمنتخب الذي سيشارك في بطولة كأس العالم. وضمت القائمة مزيجا من الخبرة والشباب، مع وجود القائد خاميس رودريغيز لاعب نيسوتا يونايتد والحارس المخضرم دافيد أوسبينا من أتلتيكو ناسيونال، بالإضافة إلى القوة الهجومية التي يمثلها نجم بايرن ميونخ لويس دياز، إضافة إلى المهاجم لويس سواريز من سبورتينغ لشبونة. كما شهدت بعض المفاجآت مثل وجود المدافع ويلرديتا. ستواجه كولومبيا منتخبات أوزبكستان والبرتغال وجمهورية الكونغو ضمن المجموعة 11 في كأس العالم. أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم اختيار ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن تشكيلة مبدئية تضم 32 لاعبا استعدادا لكأس العالم هذا العام. سيتدرب اللاعبون في معسكر تدريبي في شارلوت بولاية نورث كارولاينا طوال الأسبوع قبل أن تعلن كندا عن قائمتها الرسمية لكأس العالم. خلت قائمة المنتخب الإسباني النهائية المشاركة في مونديال 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات لارخا في البطولة العالمية. ضمت التشكيلة 8 لاعبين من برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني، يتقدمهم لامين يامال الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية، وبيدري وغافي وداني أولمو، إلى جانب رودري هرنانديز وفابيان رويز ونيكو ويليامز. سيخوض المنتخب الإسباني منافسات المجموعة الثامنة إلى

0: من منتخب فقد هويته بعد 2010 إلى جيل جديد يقوده لويس دي لافوينتي بهدوء نحو حلم استعادة مجد منتخب إسبانيا.
1: بعد الخروج من كأس العالم 2022 لم يتجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى مدرب ثوري أو اسم صاخب، بل اختار رجلاً يعرف هذا الجيل أكثر مما يعرف اللاعبون أنفسهم، لويس دي لافوينتي، رجل قضى سنوات طويلة داخل منتخبات الشباب يشاهد هؤلاء الأطفال يكبرون أمامه قبل أن يقودهم اليوم في كأس العالم 2026. وربما من هنا تكمن الفكرة الأهم في إسبانيا الحالية، بأن هذا ليس منتخباً تم تجميعه بل مشروع تمت تربيته. ففي عهد دي لافوينتي استعادت إسبانيا شيئاً فقدته طويلاً، استعادت الشخصية. فازت بدور الأمم الأوروبية 2023 ثم بطولة أمم أوروبا 2024 وعادت إلى صدارة تصنيف فيفا، والأهم أنها وصلت إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة. لكن المثير هنا ليس الرقم بل الطريقة، فإسبانيا لم تعد النسخة القديمة من التيكي تاكا. المنتخب صار أسرع، أكثر مباشرة، وأكثر اعتماداً على المهارات الفردية، ولهذا يبدو لامين يامال اليوم أهم من مجرد موهبة كروية. هو اليوم رمز لتحول كامل في هوية الكرة الإسبانية. حتى قائمة المونديال نفسها بدت وكأنها إعلان رسمي عن إسبانيا الجديدة. فلأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب الأول لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد داخل القائمة، مقابل حضور لثمانية لاعبين من برشلونة، في إشارة واضحة إلى أين يتحرك المشروع. أما عن قائد هذا الجيل فهو رودري، اللاعب الأكثر مشاركة دولية في القائمة بـ 61 مباراة، اللاعب الذي يشبه دي لافوينتي أكثر من أي شخص آخر، هادئ لكن كل شيء يمر من خلاله. وفي الطرف الآخر من الصورة يقف لامين يامال بعمر 18 عاماً فقط، يستعد لأول كأس عالم في مسيرته، وكأن إسبانيا تريد أن تربط حاضرها بمستقبلها في اللحظة نفسها. واليوم يدخل منتخب إسبانيا لكرة القدم المونديال بعدما تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية برصيد 16 نقطة، يدخل المنافسة وهو ليس الأكثر صخبة قبل البطولة بل الأكثر خطورة. منتخب لا يخسر، ومدرب لا يحب الضجيج، وجيل يبدو وكأنه جاء ليعيد إسبانيا إلى المكان الذي غادرته منذ 2010. ديما محمد السائح، العربية.
0: يلتحق بنا من جيرونا المدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين، مدرب جيرونا وإشبيليا وإسبانيول وألافيس سابقا وصاحب التجارب اللافتة في الدوري السعودي مع العين والرائد. أهلا بك سيد بابلو، شكرا لوقتك ولتواجدك معنا. بداية أريد أن أعرف منك رأيك باختيارات دي لافوينتي والقائمة التي أعلنها الاثنين اليوم.
2: I'm happy to be with you.
3: يسعدني أن أكون معكم.
2: I believe that the
3: أعتقد
2: selection of the national team
3: أن انتخاب المدرب الوطني يعد مثاليا ورائعا، لأنني أعتبر أن كافة اللاعبين الذين تم انتقاؤهم من إسبانيا هم في الطليعة، ولسوء الطالع هناك بعض اللاعبين الذين لم يكن بمقدورهم المشاركة، لكن بقية اللاعبين هم النخبة، وتشكيلة تعد تتسم بالتوازن إلى حد كبير.
0: يعني منذ أعلنت هذه القائمة لم يعني يكن أي عنوان يتغير عن أنه خلت هذه القائمة من لاعبي ريال مدريد لأول مرة في تاريخ مشاركة لرخا بكأس العالم.

0: العالم. هل هو مبرر هذا يعني عدم الاختيار أو استبعاد كافة لاعبي ريال مدريد؟
1: أتفق معك، أعتقد بأنه أنها المرة الأولى في تاريخ أسبانيا التي لا يوجد فيها لاعبين من ريال مدريد، لكن هذا أمر عادي لأنه في الفترة الحالية هناك بعض اللاعبين الذين لا يلعبون بوتيرة مستمرة من ريال مدريد، قد يكون هناك فقط لاعب أو لاعبين ممن يتسمون بالاستمرارية، ومثل كارباخال، لكنه قد أنهى موسمه للأسف بإصابة، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استثناء لاعبي ريال مدريد، لكنني أرى أن هذا أمرا منصفا لأن برشلونة هو العمود الفقري للمنتخب الوطني، لأنه يلعب بوتيرة متسقة في الدوري وأعداد أكبر من المباريات، ولديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين، الأمر الذي يعد مهما للفريق الوطني.
0: بما أنك ذكرت كارفاخال، يعني كارفاخال هذا الموسم لعب 1085 دقيقة بينما استدعى ميرينو لم يشارك أبدا هذا الموسم بأي مباراة، يعني هل هي أكثر اختيارات على أن هي تركيبة وتشكيلة كاملة أكثر منها نجوم؟
2: No, I think that
1: أعتقد أن معظم اللاعبين الأسبانيين الذين تم انتقائهم قد يكونوا في موضع ومن شأنهم أن يحسنوا من مستوى الفريق بصورة عامة، وما ذكرته بأن هذا الاختيار هو اختيار متوازن، وهناك بعض اللاعبين الجدد الذين يحتمل أن يلعبوا في مواقع مختلفة ويتسمون بقدرات تنافسية ويمكنهم أن يصمدوا حتى النهائي.
0: يعني بشكل عام دي لافوينتي كما ذكر التقرير قبلنا أنه يعمل على بناء هذا الجيل الجديد وهذا المنتخب الجديد، وخاصة بعد خروجه من الواجهة منذ 2010. هل يمشي دي لافوينتي على الطريق الصحيح؟ نحن بكأس العالم ده السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر بمجموعته، ماذا تتوقع منه بدور المجموعات تحديد؟
1: أعتقد أن لويس دي لافونتي المدرب الوطني يدرك مدى أهمية الجيل الجديد من اللاعبين، لأنه كان قد درب فرقا بفئاتها المختلفة وشهد نشأة وانطلاقة هؤلاء اللاعبين التي كانت رائعة، والآن قد تكون هي اللحظات المثالية لهؤلاء اللاعبين ليظهروا الميزات والخصائص الممتازة التي اكتسبوها. أعتقد أن المدرب قد أظهر بأنه أدار اللاعبين بصورة جيدة واللاعبون يؤمنون به، وهذه ناحية مهمة من أجل خلق أجواء إيجابية ومن أجل اللعب كفريق متكامل، وأعتقد أيضا أن هذا سوف يتجلى في بطولة كأس العالم.
0: يعني دي لافوينتي معروف يعني أنه شخص عنيد وتفكيره صلب بعض الشيء. سألوه بالمؤتمر الصحفي على الإعلان القائمة عن المصابين، لديهم مصابين كثيرين بالقائمة وهم الذين استدعاهم مصابون، قال نحن نعمل عليهم ولكن لدينا أمل أن يلتحقوا بنا بأول مباراة، وتكلم عن لامين يامال أنه من الممكن أن يلتحق بنا كان بالمباراة الأولى أو الثانية. هل هناك يعني هامش للمخاطرة باللاعبين خاصة بلامين يامال أم أنه هذا ممنوع؟

0: أنا متأكد أنه بات لزاما أن يتم إشراك لامين يامال لأنه هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وقد يكون هو الأفضل في المستقبل وهو لاعب مهم للفريق الوطني نظرا للخصال الخاصة التي يتمتع بها وما يحمله من قدرات تكتيكية والقدرة على التفوق على خصومه ويلعب كرة قدم جميلة وأنا متأكد بأن المباريات بدون لامين لن تكون مكتملة بسبب ما يمتلكه من أداء لكن بقية اللاعبين أيضا يمتلكون مهارات كثيرة هناك بعض اللاعبين الآخرين مثل نيكو ويليامز الذي قد لا يكون في أفضل أحواله لكنه مستعد للمنافسة وسوف يتحسن وسوف يعزز من مستوى الأداء ويمكنه أن يكون في طليعة اللاعبين المهمين وخاصة بعد أنه كان مصابا في الآونة الأخيرة.
1: عظيم، شكرا لك من جيرونا مدرب إسباني الشهير بابلو ماشين، مدرب جيرونا وأشبيليا وإسبانيول وألافيس سابقا وصاحب التجارب اللافتة في الدوري السعودي مع العين والرائد، شكرا لوقتك، شكرا لوجودك معنا. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزه الرابع تواليا بعد أن أدى عطل في وحدة الطاقة إلى خروج زميله في الفريق ومنافسه على لقب جورج راسل من جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1. وكان راسل الذي انطلق من المركز الأول قد تنافس على الصدارة مع أنتونيلي في معركة مثيرة قبل أن يتوقف على جانب الحلبة. احتل لويس هاملتون المركز الثاني وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث ليصعد فريقه على منصة تتويج لأول مرة هذا الموسم. وسع أنتونيلي الفارق الذي يفصله أمام راسل في الترتيب العام إلى 43 نقطة بعد 5 جولات احتكر فيها مرسيدس الفوز وثلاثة سباقات سرعة. نعود للحديث عن منافسات الدوري الإيطالي حيث ينضم إلينا من ميلانو الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. فابيو أهلا بك، يعني في خلال 24 ساعة مدربان يرحلان عن فريقين كبيرين، يعني كونتي يغادر نابولي وأليجري يرحل عن ميلان، هل الرحيلان مبرران برأيك؟
0: كونتي كان هو الأول الذي اتخذ قراره في نهاية الموسم وقال بأنه لم يعد هو المدرب وكان قد أعلن عن أنه سوف يبقى سنتين لنابولي وقد أحدث تغييرا كبيرا لدى اللاعبين. ومع ذلك قد يكون هناك مدربا إيطاليا جديدا لأنكم تعلمون بأن هناك حاجة ماسة لمدرب جديد، وتحدث كونتي عن ضرورة البداية وانطلاقة جديدة. هذه هي حالة يوفنتوس وهي التي فقدت أيضا خسرت في بطولة في دوري الأبطال، لكن أحيان إذا ما حدث أي شيء في هذه الأيام وإذا ما كان هناك أي خلاف بين بعض المدراء فقد يكون الخيار صعبا. نعلم بأن هناك أوقات صعبة بالنسبة لهذه الفرق الإيطالية.
1: نعم عظيم. طيب يعني أليجري كان يمكن مبرر أيضا كونه خسر مقعد بدور الأبطال، ولكن مفاجأة هذا الموسم يعتبر نادي كومو. كومو وروما حصلا على المركزين الثالث والرابع وحصلا مركزهما بدور الأبطال الموسم المقبل، هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لروما غياب 7 سنوات وأيضا بالنسبة لكومو المرة الأولى بتاريخه.
0: نعم، يوم الأمس كان مفاجأة في كرة القدم، ففي ليلة واحدة ميلان ويوفنتوس يخسران دفعة واحدة. هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذين الفريقين اللذان باتا خارج دوري أبطال أوروبا، على الأقل بقي فريق واحد. هذه مسألة دراماتيكية.

0: هي بالنسبة للفرق الكبرى في الكرة الإيطالية التي قد تكون مماثلة لفرق أخرى مثل أسبانيا وألمانيا، واتفقوا بأنه مؤسف بأن كومو قد استطاع الفوز على كريمونزي دون أي صعوبات، لكن المشكلة تبقى أن ميلان لم يكن مختلفا عن الأحداث السابقة. أعتقد أن المسألة تتعلق فقط بكيفية اللعب وليس في عمل في مسألة الإبداع في كرة القدم. الفريق يعتقد ويفكر فقط بمسألة التكهن في الأوضاع الأخرى، وهذا ليس أمر جيد. هذه أوقات مختلفة بالنسبة للفرق المنظمة لفابريكاسي. ففابريكاس مثلا مدرب الفريق الأسباني كان يتمتع بحسن كبير للكرة الإيطالية، لأنه كان يلعب بروح كبيرة، وندرك بأنه كان من أفضل المدربين. وأما جاسبريني فقد جاء من أتلانتا وكان قد طبق نفس الفلسفة السابقة، وهي كانت غير مناسبة إلى حد كبير بالنسبة لهذا الفريق، لأنها سياسة قديمة.
1: نعم، شكرا لك من إيطاليا، من ميلانو، من مدينة ميلانو، الإعلام الرياضي فابيو ليكاري، شكرا لوجودك معنا. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم، تحية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية ونبدأها بالعناوين.
1: Never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
0: ترامب يخير إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب والتخلص منه في أمريكا أو تدميره داخل أراضيها. بالتزامن مع المحادثات، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في جنوب إيران، وطهران تعلن سقوط 4 قتلى.

استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن قد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية أوسع النطاق ضد حزب الله. الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو لمواجهة إيبولا، وإيطاليا تعلن الاشتباه في حالتين عائدتين من أوغندا. البداية من جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره. أضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. كشف روبيو أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر، وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذلك سيستغرق الأمر بضعة أيام. هذا وحصلت العربية على مسودة مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والتي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية. ينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلة النفط دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. ينص الاتفاق على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز. كذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط. يؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإفراج عن البقية لاحقا. ووفقا للمصادر، لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز وتفسير الحقوق السيادية لإيران على المضيق، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي بمحيط إيران. إلى ذلك، ووفقا للمسودة، ستنفذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بداية بالمرحلة الأولى، وذلك بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف

جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. ينص الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد 60 يوما سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وبقية الملفات النووية. كذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة.

0: خب که چه عرض کنم، هر چی که هست یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه. اون مردم خیلی توی مجبور، خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
1: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
0: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم که آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوام با جنگ ما باش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
2: من واشنطن معنا زميل اول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك. أستاذ توم أهلا بك. كان هناك تطور ملفت الليلة، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جنوب إيران ويعلن أنها استهدفت زوارق كانت تقوم بزراعة الألغام في مضيق هرمز. كيف يمكن تفسير استمرار إيران في زراعة ألغام في مضيق هرمز رغم أن المفاوضات تقود باتجاه فتح المضيق وإزالة الألغام والعوائق البحرية؟
3: صباح الخير لك وللمشاهدين. نعم، القوات الأمريكية قالت بأنها قامت بهذا التصرف ليس فقط دفاعا عن نفسها وعن سفنها، بل من أجل إبقاء المضيق مفتوحا من أجل الملاحة. يبدو أنه كان هناك تصرف غير مسؤول من قبل الحرس الثوري الإيراني، قام بزرع بعض الألغام، بينما أن القادة في إيران كانوا يتحدثون عن عملية إزالتها في فترة قد تستغرق شهرا من الزمن. لا نعلم إذا ما كان هؤلاء الأشخاص يعملون دون أي أوامر أو إذا ما كانوا يقومون بتنفيذ الأوامر من رؤسائهم، لكن بكل تأكيد إيران مطالبة بشرح عما كان قد حدث في مضيق هرمز هذا الصباح.
2: طيب، هناك تطور آخر متعلق باليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. ترامب كان خير إيران ما بين أن تسلم هذا اليورانيوم المخصب إلى أمريكا وتقوم أمريكا بتدميره، أو أن يتم تدميره في الداخل الإيراني بإشراف من الطاقة الذرية. في هذه الحالة باعتقادكم أي الخيارات قد تختار إيران للتصرف بهذا اليورانيوم؟ والمعلوم أن إيران كانت أبدت رغبتها أن يتم تسليم هذا اليورانيوم للصين.
3: إن تسليم هذا اليورانيوم قد يكون هو الحل الأمثل إذا ما قدم للصين، وهذا ما كانت قد اقترحته هو الولايات المتحدة بأن تقول بأنه يجب أن نتبع هذا المسار. أما الاحتمال الآخر فهو أن يتم تخفيف دقة هذا اليورانيوم تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر قد يأخذ فترة أطول من الزمن. الحل الأسلم هو أن يتم شحنه خارج طهران، والصين يبدو بأنها هي البلد التي قد توافق عليها واشنطن وطهران.
2: طيب، هناك تصاعد خلافات في هذه المفاوضات الأولية بشأن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة في محيط طهران، أهم نقاط الخلاف في مسودات الاتفاق. باعتقادكم هل سيتم تجاوزها؟ هل ستقدم واشنطن تنازلات لجهة الانسحاب أو تخفيف التواجد العسكري؟
3: ما أعتقده هو أن واشنطن قد توافق على أنه عندما لم يعد هناك أي حاجة للقوات البحرية لتكون موجودة

0: هناك، أي بمعنى عندما كانت إيران قد تخلت عن اليورانيوم المخصب لطرف ما، وعندما توافق على التدابير الأخرى التي تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وعندما يتم فتح مضيق هرمز، وبالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى، فإن القوات البحرية الأمريكية قد تغادر. لكن في حقيقة الأمر لا أرى أن أي شيء من هذا من هذه الأمور سوف يحدث قريبا، وقد تكون أخبارا طيبة إذا ما تم تحقيق كافة الأهداف في هذه المفاوضات خلال 60 يوما. لكن الاحتمالات قد تكون مختلفة، والجميع يدرك أن هذا أمرا صعب البلوغ. وإذا ما تم تحقيقها فلن يكون هناك أي حاجة لوجود القوات البحرية الأمريكية، وسوف نرى الولايات المتحدة تعود إلى التموضع الذي كانت عليه في نهاية العام 2025.
1: من بين النقاط التي لم يتم التوصل إلى تفاهم فيها في مذكرة التفاهم هي إدارة مضيق هرمز. باعتقادكم كيف سيتم التوافق حول الآلية التي سيتم فيها إدارة المضيق، خصوصا أن إيران تصر على أن إدارة المضيق حق قانوني لها لحماية أمنها القومي، والولايات المتحدة ترفض أن تقوم إيران بإدارة المضيق أو فرض أي نوع من الرسوم؟
0: Well, and the United States, Saudi Arabia, والولايات المتحدة والسعودية وكافة دول الخليج وكافة دول الأوروبية حتى الدول الآسيوية كلهم كانوا قد قالوا بأن المضيق هو عبارة عن مياه دولية منذ آلاف السنين. لذا من الصادم أن نسمع مزاعم إيران بأنها تطالب بالحصول على نصف هذا المضيق، ومن الصعب أن نتخيل كيف يمكن لإيران أو عمان أن يتفقا على إطار مشترك، وخاصة في أن كافة الأطراف تقول بأنه لا يمكن أن يكون نصف المضيق لعمان والنصف الآخر لإيران. لكن في حقيقة الأمر هو أنه لابد من فتح المضيق لكافة الأطراف دون فرض أي أتاوات. هناك بعض التقارير التي صدرت التي تظهر بأن الولايات المتحدة ألحت على عدم دفع أي رسوم كجزء من هذا الاتفاق الإطاري، لكن علينا أن ننتظر إذا ما كانت إيران مستعدة للموافقة على ذلك. وبكل تأكيد هذا رأي معظم الدول في العالم، بأن المضيق هو عبارة عن مياه دولية ولا بد لكافة الأطراف أن تتمتع بحرية استخدامه.
1: طب المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال فترة 30 يوما. باعتقادكم هل سيتم تحقيق هذا الهدف من هذه المرحلة خلال هذه الفترة الزمنية؟
0: في حقيقة الأمر هذا أمر يثير المخاوف. السؤال الحقيقي، ما الذي تعرفه إيران عن الألغام التي زرعتها في قاع المياه؟ وهناك بعض المعدات التي تمتلك تجهيزات لكشف تلك الألغام، ويمكنها أن تقوم بكشف المحيط المغناطيسي لتلك الألغام. لسوء طالع لا أعلم أي طريقة لاختبار ذلك إلا عبر مرور بعض السفن في مضيق هرمز. للأسف هناك بعض السفن القديمة التي يمكن استخدامها لإجراء مثل هذا الاختبار، وهذا ليس أمرا مستحيلا، وقد يستغرق بضعة أسابيع من خلال اختبار وضع بعض السفن في ذلك المكان. لكن السؤال الحقيقي يبقى هو أن إيران يجب أن تكون صادقة ومخلصة في ذكر أين زرعت تلك الألغام بحيث يمكن إزالتها بطريقة آمنة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك، شكرا جزيلا. أما عن جديد التطورات الميدانية وبتزامن مع المحادثات بين واشنطن وطهران، نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز قوله إن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. بالإضافة إلى ذلك نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن نفسها. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. هذا وخلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع إحياء يوم الذكرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

0: مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
1: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: وعن مستجدات الشأن الداخلي الإيراني، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمرا بإعادة فتح الإنترنت للوصول للمواقع الدولية وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول. أشارت وسائل الإعلام إلى أن التصريح صادر عن رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية. وذكر موقع نتفلوكس لمراقبة الإنترنت أن معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات باهظة الثمن متقدمة لتجاوز القيود. هذا ومع مرور 3 أشهر من التعليم عن بعد فرضتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران بعد إغلاق المدارس وتضرر عدد منها جراء القصف. تتصاعد مخاوف الأهالي من تراجع التعليم والعزلة الاجتماعية لدى الأطفال.
2: نيران الحرب في إيران تلقي بظلالها على التعليم. قرابة 3 أشهر من الصراع أبقت أبواب المدارس مغلقة وسط مخاوف من تدهور التعليم والعزلة الاجتماعية. إيران اتجهت إلى خيار الاعتماد على التعليم عن بعد منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير، خطوة قلبت حياة الملايين من الأسر والطلاب رغم سريان وقف إطلاق النار. خيار نتج عنه فرض عباء يومية كبيرة لطلاب المراحل الأولى بحسب شكاوي الأهالي الذين يعيشون حالة من القلق. وأدى القصف الذي طال البنى التحتية في إيران إلى تدمير ما لا يقل عن 20 مدرسة بالكامل بحسب وزارة التعليم الإيرانية، فيما يعيش الأهالي حالة من عدم اليقين بشأن موعد عودة الدراسة الحضورية، ليكون خيار البقاء في المنزل ألما لا بد منه للطلاب.
3: البقاء في المنزل لفترة طويلة كهذه له سلبياته، فهم بعيدون عن أصدقائهم ويفتقرون إلى النشاط البدني الذي اعتادوا عليه في المدرسة وفي تلك البيئة، كما أنهم لا يتفاعلون وجها لوجه مع المعلم. هذا صعب.
2: وبين الشاشات والغارات، التعليم في إيران يواجه عن بعد تحديات تقنية واسعة بسبب ضعف الإنترنت والانقطاعات المتكررة، في وقت يحذر معلمون من تراجع جودة التعليم على المدى الطويل، خاصة في القرى والمناطق التي تفتقر للبنية التحتية الرقمية، رغم أنهم اضطروا لاستخدام تطبيقات محلية لتنظيم الدروس والواجبات والامتحانات، لكن الأهالي يشتكون من مشاكل تقنية مستمرة.
0: معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، أهلا بكم. باعتقادكم في ظل هذا الوضع الداخلي المتأزم في إيران، إلى أي مدى قد تستغل إيران المفاوضات الحالية للتوصل إلى صفقة طويلة المدى تضمن الإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء العقوبات عليها؟
4: صباح الخير أستاذة سهام. يعني لا يمكن ضمان ذلك، خصوصا مع التعنت الإيراني في قضايا عديدة، بدءا كما تفضلت قبل قليل بعقدة مضيق هرمز التي باتت ليست عسكرية فقط بل مالية سيادية استراتيجية. إيران ما زالت تريد وتصر على الاعتراف بدورها في إدارة الممر مقابل فتحه، بينما واشنطن تريد فتح المضيق وتسويل الملاحة دون أن يكون هنالك من لطهران شرعية سيطرة كاملة أو جزئية. أيضا واشنطن تخشى من أن أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس والعودة للتخصيب لاحقا ودعم الوكلاء. لذلك واشنطن تدفع نحو فتح هرمز أولا وتهدئة طويلة ثم ملف اليورانيوم والصواريخ بضمانات أقوى. الآن هناك اجتماعات في الدوحة تتم خلال اليوم الماضي واليوم، تبدو أقرب إلى مرحلة إدارة أزمة لاتفاق نهائي مع التركيز على الأصول المالية الإيرانية المجمدة وآلية الملاحة والتأمين البحري بالإضافة لتخفيف العقوبات النفطية تدريجيا. إيران بموازاة ذلك تريد ربط الملفات كلها، بمعنى سهام رفع العقوبات وقف الحرب وضمانات أمنية ثم النووي لاحقا، بينما أمريكا تريد العكس، النووي أولا ثم المكاسب الاقتصادية لاحقا. وهناك طبعا عقبات كبرى الآن، من يضمن التنفيذ؟ لأنه واشنطن

0: أن ترى القرار الإيراني بطيء وموزع بين عدة مراكز قوى في إيران وليس بيد جهة واحدة. والصين وباكستان يعني دخلتا كوسيط لأنه بكين تحتاج النفط واستقرار هرمز، وإسلام أباد تحاول لعب دور الضامن السياسي والعسكري. هل ربما احتمال الصفقة هل هو مرتفع ولا ضعيف؟ هذا مرتبط بالجانب المرحلي، لأنه الآن بدأوا يتحدثوا عن فتح جزئي للمضيق بالإضافة للتخفيف محدود للعقوبات مع تجميد مؤقت التخصيب وبدون حل نهائي لليورانيوم الخاص ب 60%. يعني تفضلت في بداية النشرة وتحدثت عن ترامب يهدد اما بتسليم اليورانيوم او تدميره فورا، وبالتالي يعني الجانب الامريكي يحاول رفع سقف التهديد الى الحد الاقصى والقول بانه لا حل وسط حول اليورانيوم على التخصيب. والرساله الامريكيه هي واضحه للجانب الايراني، يعني كفاكم لاعبا، الوقت انتهى، اما تسليم سريع لليورانيوم او عمل عسكري. يعني هذا يقصد انه هو تدمير المخزون، وبالتالي واشنطن تحاول منع الجانب الايراني من كسب المزيد من الوقت والمراوغه والتسويف. وهذه نقاط مهمه جدا، خصوصا انه ترامب اراد من خلال كل ذلك ان يثبت ان الملف النووي الايراني بات ملفا تنفيذيا وليس ملف تفاوض لمجرد التفاوض كما تحاول إيران إبرازه. الآن الجانب الأمريكي بيحاول خلال الساعات الماضية توجيه عدد رسائل بأنه مستعد للتصعيد. يعني سألت الضيف من واشنطن عن استهداف الزوارق الإيرانية، وهي رسالة أمريكية لواشنطن سيام بأنه انتقلت من التهديد إلى منع إيران بالقوة عن طريق منح اليمن لزرع الألغام. وأيضا التوقيت مهم، لأن أمريكا تريد كسر أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري قبل أي اتفاق. بالإضافة أن استهداف الزوارق معناه أنه ملف هرمز بات أولوية عسكرية مباشرة وليس ملفا سياسيا للتفاوض والتسويف من جانب إيران. واشنطن تريد سحب ورقة زرع الألغام والتعطيل من يد طهران، وإيران تريد الرهان على التهديد المحدود دون الذهاب إلى الحرب الشاملة عن طريق القيام بهذه الإجراءات التصعيدية. إلى جانب أمريكا تريد أيضا طمأنات الحلفاء والشركاء بأن الملاحة تحت السيطرة، والضربة تؤكد أن واشنطن تراقب إيران استخباريا وترصد أي تطور في مضيق هرمز، لذلك لن تقف إلى حدود أو تقف لمجرد التفرج.
1: دكتور نبيل، الرسائل الأمريكية كما قلتم واضحة موجهة لإيران. بالنسبة للتصرفات الإيرانية، كيف يمكن تفسير هذه التحركات الإيرانية على واقع هذه المحادثات لجهة زرع الألغام في مضيق هرمز في هذا التوقيت الحساس؟
0: يعني بحاول الجانب الإيراني استخدام ذلك كتكتيك تفاوضي لإطالة أمد المفاوضات وانتقال الجانب الإيراني إلى استراتيجية جديدة عنوانها الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية عبر تهديد الملاحة. وهنا طبعا هذا من شأنه التأثير على الطاقة ومحاولة إظهار أنه لا زال هنالك عقبات كبرى تقف أمام أي اتفاق، عبر محاولة الجانب الإيراني تقديم ملف صفقة ملاحة على حساب الملفات الأخرى، وهذا طبعا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية لغاية الآن. إحنا اليوم يعني الولايات المتحدة تنظر إلى أنه فتح المضيق وتسهيل الملاحة دون أن يتم منح الجانب الإيراني السلطة على التوجيه والسلطة على الهيمنة والسيطرة على المضيق. طهران لازالت لغاية الآن تحاول أن توظف هذه الورقة، ورقة هرمز، كورقة تفاوضية أساسية، الرسوم والرقابة والضمانات الأمنية الحصول عليها والحصول على الأموال المجمدة، يعني بمعنى أنه تقديم ملف هرمز على الملفات الأخرى وتغييب الملف النووي لغاية الآن عن طريق عدم اتخاذ إجراءات عملية باتجاهه. وهذا لن ينطلي على واشنطن، واشنطن تريد عكس الآية تماما، الملف النووي وضرورة تنفيذ ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الملف عبر تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60%، وهذا أمر مهم جدا. يعني كان بالأمس هناك طروحات لتسليم اليورانيوم إلى الصين، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك جملة وتفصيلا من خلال حديث ترامب، إما تقوم إيران بتسليم اليورانيوم فورا أو سوف تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدميره داخل الأراضي الإيرانية.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا دكتور. وعن أزمة إغلاق مضيق هرمز، رصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في المضيق، أظهرت صور العربية استمرار حالة احتجاز السفن في محيط مضيق هرمز.

ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 85 غارة في عدد من المناطق بلبنان. وإصابة شخصين في الهجوم على مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل.

0: نكمل من مستجدات موسم الحج. استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، استقر حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم التاسع من شهر ذي الحجة على صعيد عرفات. تم تصعيد الحجاج من مشعر منى وفق خطة تفويج معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. يؤدي حجاج بيت الله للحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة. ومع غروب الشمس هذا اليوم تبدأ جموع الحج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة. معنا من مشعر عرفات مراسل عربية سلطان السلمي. سلطان أهلا بك، أنت من مشعر عرفات، قل لنا المشهد في ظل استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.
1: نعم، بالتلبيات والدعوات حجاج بيت الله الحرام يتدفقون إلى مشعر عرفات. قرابة الساعة ونصف تفصلنا عن هذه المرحلة، مرحلة التصعيد من مقرات السكن بمكة ومن مشعر منى إلى صعيد عرفات. قرابة 14 ساعة هي المدة الزمنية لهذه المرحلة المتعلقة بنقل الحجيج من مشعر منى ومكة إلى صعيد عرفات. نتحدث عن أكثر من 24 حافلة قامت بعمليات النقل إلى مشعر عرفات وسط انسيابية وعملية تشغيلية ضخمة جدا. نتحدث اليوم عرفة والحج عرفة، والصورة أبلغ من الحديث. سوف أزعل زميلي عصام السيد استعرض معكم هذه الصور الحية والمباشرة لجبل الرحمة والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة. نتحدث اليوم عن مشاريع ضخمة جدا ساهمت في تلطيف الأجواء والمناخ. اليوم نتحدث في هذه الصورة الحية والمباشرة اليوم جبل الرحمة المقصد الأول لحجاج بيت الله الحرام. هيئت المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بأكثر من 208 مخرج للهواء البارد والذي يأتي عبر أنابيب تحت الأرض تصل أطوالها إلى 3 كيلومترات وتخفض درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية. إلى جانب المظلات الضخمة وأعمدة الرذاذ نفذ هذا المشروع على مساحة 272 ألف متر مربع بطبيعة الحال لتخفيف من

وطأت ارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة والتي وصلت اليوم إلى 45 درجة مئوية. يقف اليوم ما يزيد عن 1.5 مليون حاج في منطقة جغرافية لا تتجاوز مساحتها 33 كيلو متر مربع في أكبر تجمع بشري بالعالم. تدار هذه العملية التشغيلية عبر أكثر من 60 جهة حكومية تنفذ مئات الخطط التشغيلية، وعززت هذه الخطط عبر أدوات الذكاء الاصطناعي ومنظومات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الحاج وتجويد الخدمة المقدمة. اليوم نشاهد هذه الصور الحية والمباشرة لمئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى هذه المنطقة المحيطة بجبل الرحمة للدعاء والتوسل إلى الله. نشاهد حجم عدد كبير من رجال الأمن يتواجدون اليوم عبر تخصيص مسارات للدخول والخروج لهذه المنطقة لتنظيم عمليات الدخول وفق انسيابية كبيرة. أيضا كذلك وجود كافة القطاعات التي تعمل بشكل مباشر مع حجاج بيت الله الحرام، القطاع الصحي والفرق التطوعية المتواجدة والكشافة وغيرها من القطاع الثالث اللي يقدمون خدماتهم بشكل مباشر لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن فرق راجلة إسعافية تقدم الخدمات الصحية بشكل مباشر. أيضا كذلك نتحدث عن تواجد أمني ملفت لحفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام بعد تهيئة هذه المشاريع من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يعني حسنت حقيقة بشكل كبير جدا من تحسين هذه التجربة لحجاج بيت الله الحرام والتهيئة عبر هذه المشاريع النوعية. حقيقة اليوم مشعر عرفة اختلف كليا حقيقة عن المواسم الماضية عبر المشاريع التي تم العمل عليها. نتحدث على مشاريع زيادة في التشجير، أكثر من 66 ألف شجرة تم زراعتها خلال هذا الموسم في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر عرفة. أيضا نتحدث كذلك عن تهيئة كثير من المسارات وتضليل كثير من المسارات لتخفيف درجات الحرارة، وخصوصا المسارات الرابطة بين المشاعر المقدسة بين مشعر عرفة وكذلك حتى مشعر مزدلفة. اليوم بعد مغيب شمس هذا اليوم سوف يتوجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة. هنالك طرق مختلفة للوصول، نتحدث على قطار المشاعر الذي يقوم بنقل أكثر من 72 ألف حاج في الساعة الواحدة. كذلك نتحدث على مسار أطول مسار مشاة في العالم يربط مشعر عرفات بمشعر مزدلفة وصولا إلى مشعر منى. تم تهيئة هذا المسار بشكل كبير جدا من خلال إنشاء استراحات خاصة لحجاج بيت الله الحرام. هذه الاستراحات تتشكل عبر مظلات ضخمة وأعمدة رذاذ وعيادات طبية وكذلك مرافق خدمية وأكشاك تجارية وكذلك أيضا نقاط لتوزيع المياه والمشروبات، وأيضا وجود مراكز الرعاية العاجلة المنتشرة في هذا المسار وحتى كذلك داخل المشاعر المقدسة بشكل عام. اليوم في هذا الموسم هنالك هاجس كبير حقيقة من ارتفاع درجات الحرارة، لذلك عملت المنظومة الصحية ووزارة الحج وكافة الجهات العاملة في موسم الحج بتوسع ملحوظ في مشاريع نوعية لتخفيف درجات الحرارة كزيادة في أعمدة الرذاذ في المشاعر المقدسة. وأيضا كذلك نتحدث على استمرار في عملية التوعية لحجاج بيت الله الحرام باستخدام المظلات وكذلك عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. ونشاهد حقيقة التزام كبير من قبل حجاج بيت الله الحرام من خلال استخدام المظلات وعدم الخروج في أوقات الذروة حقيقة. أيضا هنالك جداول زمنية حقيقة من الضرورة أن أشير لها اليوم من خلال وصولي إلى ساعة الصباح الأولى. من خلال وصولي إلى مشعر عرفات قضيت فقط أقل من ساعة تحديدا 45 دقيقة للوصول من مقر السكن بمكة إلى مشعر عرفات، وهذا يعود للانسيابية الكبيرة والجداول الزمنية الموضوعة من قبل وزارة الحج بناء على رغبات حجاج بيت الله الحرام. وأيضا كذلك المواءمة حقيقة هذا الموسم هنالك مواءمة كبيرة بين كافة الجهات الحكومية العاملة القطاعات الأمنية والخدمية وكافة القطاعات التي تعمل بموسم الحج لتنظيم حركة الحشود والتنقل بين المشاعر المقدسة. هذه المواءمة اليوم وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية للتفويج بين المشاعر يعني أسهمت بشكل فعال جدا في انسيابية الحركة وكذلك سهولة الوصول إلى مشعر عرفات، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على راحة الحاج وكذلك حتى على العاملين في موسم الحج. نشاهد هذه الصورة المباشرة اليوم، يعني الأجواء هنالك صورة
السرعة في الرياح حقيقة، ولكن نشاهد اليوم الحجاج اليوم حقيقة يحرصون بشكل كبير جدا على التواجد في هذه المنطقة، لذلك عززت كافة القطاعات المنظومة الصحية والأمنية عملها هنا في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة. أيضا نتحدث كذلك عن وجود الفرق التطوعية التي تساهم بشكل كبير جدا في تحسين

0: تجربة الحاج وتقديم الخدمات النوعية حقيقة لهم من خلال المساعدة الطبية وحتى كذلك مساعدتهم في الوصول والتنقل داخل مشعر عرفات، وأيضا كذلك من خلال توزيع المياه وكذلك الإرشاد. اليوم نتحدث عن منظومة إرشاد وتوعية كبيرة جدا بلغات تصل أكثر من 50 لغة أجنبية، حتى يستطيع الحاج اليوم الاستفادة من هذه الأدلة الإرشادية التي تساهم بشكل كبير في رفع نسبة التوعية لحجاج بيت الله الحرام. أيضا اليوم نتحدث عن عمليات ضخمة حقيقة فيما يتعلق بأعمال النظافة، وجود أمانة العاصمة المقدسة اليوم تنشر كافة الفرق الميدانية الخاصة بها من قبل عمالة النظافة وحتى مشرفي الرقابة للتأكد من استمرار عملية النظافة بشكل مستمر جدا. أيضا وجود المركز الوطني للالتزام البيئي للتأكد من جودة الهواء، وأيضا كذلك وجود هيئة الاتصالات اليوم التي تعمل وتقنية المعلومات التي تعمل على التأكد من جودة خدمة الاتصالات والأنترنت. اليوم كثير من الحجاج يحرص على نقل هذه المشاهد المباشرة إلى بلده وإلى عائلته وأطفاله عبر هاتفه أو عبر كاميرا الهاتف اليوم، لذلك هنالك تعزيز حقيقة كبير لشبكة الجيل الخامس في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى وجود شبكة الواي فاي المجانية التي تتيحها السعودية لكافة حجاج بيت الله الحرام في المناطق العامة وحتى كذلك داخل المخيمات. نعم،
1: أشكرك جزيل الشكر من مشعر عرفات مراسل عربية سلطان السلامي، شكرا جزيلا.
2: إن الحمد والنعمة لك.

0: وإلى تطورات في لبنان، حيث رجح مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع نطاقا في لبنان ضد حزب الله. المسؤول قال إن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف النار على إسرائيل. أكد أن إسرائيل غير مطالبة ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها ومدنيها. في الأثناء وفي تصريحات العربية، قال مسؤول أمريكي أن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار تجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. أضاف المسؤول أن حزب الله أطلق منذ 17 من أبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. قبل ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بسحق حزب الله على حد تعبيره. أضاف أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي الصور والنبطية، إضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات الإخلاء. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله، بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة السور. قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن سلاح الجو قام بأكثر من 85 غارة في عدة مناطق داخل لبنان. معنا من بيروت مستشار العربية للشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، أهلا بكم أستاذ علي. كما يقول المسؤول الأمريكي، واشنطن قد تذهب باتجاه إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية أوسع ضد حزب الله في لبنان. باعتقادكم هل هذا وارد؟
1: الولايات المتحدة أعطت البارحة ضوءا برتقاليا، يعني نصف إذن بتكثيف الضربات لمواقع حزب الله ولعناصر حزب الله وفي مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. هذا أتى بعد التهديدات أمين عام الحزب بيوم الأحد الماضي بالانقلاب على الحكومة أو بإنزال مناصري الحزب أو الشارع ضد الحكومة من أجل الإطاحة بها. عندما نتحدث

نتحدث عن الإطاحة عبر الشارع، نحن نتحدث عن الإطاحة بالقوة وبالسلاح، لأنه شارع حزب الله بين مزدوجين، أي جمهور حزب الله مسلح ومدجج بالأسلحة، وبالتالي كان هناك تهديد مباشر من أمين عام الحزب ب

0: الشعور الذي كان سيطلب إليه بالنزول إلى الشارع وبالإطاحة بالحكومة كما تحدث أمين عام الحزب نعيم قاسم. هذا الجمهور نزل إلى الشارع، لكن هذه المرة نزل من أجل مغادرة المنازل، من أجل الخروج من البلدات والقرى والأحياء السكنية خلال الليل. إذن نحن أمام معادلة، هي أن الولايات المتحدة لا تقبل بأن حزب الله أن يهدد الحكومة أولا، ثانيا بأن هناك كما أشرتم في التقرير هناك مسألة إصرار حزب الله على إطلاق النار طالما هناك مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وطالما لم تطوى صفحة الحرب في منطقة مضيق هرمز وإيران.
1: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة بسحق حزب الله في لبنان، إلى أين تتوجه الأمور في ظل هذا التهديد الإسرائيلي؟
0: هذا الصباح كانت هناك بعض التهدئة وتراجعت حدة الضربات الإسرائيلية، لكن فلنقل بأنه الإسرائيليون منحوا هذا الضوء البرتقالي من أجل رفع مستوى الضربات والهجمات، لكن لم تصل بعد إلى حد يعني توسيع الضربات نحو العاصمة بيروت، لأن في ذلك يعني بعرف الأمريكيين قد يكون نوع من الإحراج للحكومة اللبنانية للدولة اللبنانية، ولا سيما بأنه يوم الجمعة المقبل في 29 مايو سوف تكون هناك أولى الاجتماعات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون من أجل إطلاق المسار الأمني والعسكري، إضافة إلى بدء المسار أو انطلاق المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من يونيو المقبل.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي، شكرا جزيلا. أصيب شخصان على الأقل في هجوم بمسيرات وصواريخ استهدف مخيم دارشكران وهو مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق. نشرتنا مستمرة وفيها أوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية لمواصلة عملها من كييف رفضا للاستسلام لما وصفته بالابتزاز الروسي. لدينا أيضا إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس هانتر.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: أهلا بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني أنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. اعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل السفارات للدول الغربية دون تغيير في وجودها. هذا وكانت روسيا قد توعدت بشن سلسلة من الضربات

ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. بدوره جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد على استعداد واشنطن توسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. أوضح روبيو في ختام زيارته للهند أنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف جاهزية الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الحرب، معربا عن تطلعه لإتاحة الفرصة لذلك في أقرب وقت. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. بحسب الخارجية الروسية، فقد أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض التفاهمات. من جانبه، زار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي مواقع القصف في كييف بعد هجوم روسي واسع النطاق أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. أكد زيلنسكي أن الهجوم كاد أن يدمر متحف تشيرنوبيل وألحق أضرارا بالمتحف الوطني للفنون.

في المقابل أظهرت لقطات جوية ناقلة الوقود الروسية أركتيك ميتاغاز وهي تنجرف في البحر المتوسط بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته السلطات الروسية.

0: على صعيد آخر، أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون. أوضح الكرملين في بيان أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة دعم للمقاتلين بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي. نتابع من تطورات انتشار فيروس إيبولا، حيث حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم للدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، حذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر الفيروس. أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغا. وفي إيطاليا فعلت السلطات إجراءات الطوارئ الصحية بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومباردية شمالي البلاد. أكدت السلطات أن الشخصين عادا مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقي ومشكلة معوية، إلا أن مسؤول الصحة بالإقليم رجح أن تكون الحالتان مصابتين بنوع من الملاريا وربما الملاريا الدماغية، فيما تم تفعيل بروتوكولات رصد فيروس الإيبولا احتياطيا.
1: بين هشاشة البنية الصحية وتصاعد العنف المسلح وتدفق حركات النزوح، تبدو الكونغو أمام اختبار مزدوج، وباء ينتشر سريعا وأزمة أمنية تمنحه منافذ أوسع للتمدد، مع تسجيل أكثر من 900 حالة اشتباه بينها نحو 100 مؤكدة هنا في مقاطعة إيتوري، حيث يقطن نحو 5 ملايين شخص. تتسع بؤرة تفشي الفيروس وسط موجة جديدة تتقدم داخل بيئة مضطربة، فيما تتراجع قدرة الوصول إلى المناطق المتضررة. يمتد القلق من

0: تفشي إيبولا إلى نحو 10 دول أفريقية مجاورة، وتشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا. بالمقابل تكثف السلطات الصحية إجراءات الفحص عند المعابر الرئيسية وتوسع خطط الاستعداد، وسط تحذيرات من أن استمرار حركة التنقل عبر الحدود يبقي خطر انتقال العدوى قائما ويزيد احتمالات تسجيل إصابات جديدة. ثالث أكبر تفشٍ لإيبولا في التاريخ بسلالة نادرة تعرف باسم بوندي بوغيو، ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، حيث تبدأ الأعراض بحمى وصداع وإرهاق شديد قبل أن تتطور إلى نزيف داخلي وفشل في الأعضاء في ظل غياب لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات جديدة. وتعتمد الجهات المختصة على العزل والكشف السريع وتتبع المخالطين لمحاولة احتواء العدوى، بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر العالمي لا يزال منخفضا عالميا.
1: وعن انتشار فيروس هانتا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة. الصحة الإسبانية أوضحت كذلك أن المريض كان مخالطا لحالة إصابة مؤكدة، وقالت إنه نقل إلى وحدة العزل عالية المستوى للخضوع لإشراف طبي متخصص. في كندا، وصف رئيس الوزراء مارك كارني الاستفتاء المرتقب في ألبرتا بشأن الانفصال عن كندا بالخدعة الخطيرة، مشبها إياه باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كارني حذر من التصويت لصالح الانفصال كوسيلة لتعزيز موقف ألبرتا التفاوضي مع أوتاوا، قائلا إن ذلك قد يؤدي لعواقب غير مقصودة، وسيقرر سكان ألبرتا في 19 من أكتوبر ما إذا كانوا يرغبون في البقاء كجزء من كندا أو إجراء استفتاء ملزم على الانفصال في وقت لاحق. إلى بوليفيا، حيث اشتبك متظاهرون مع الشرطة في العاصمة البوليفية، وذلك مع استمرار الحركة الشعبية على مستوى البلاد للأسبوع الرابع على التوالي. وتستمر التظاهرات وأدت للضغط على الرئيس البوليفي بالاستقالة، ويطالب المتظاهرون بمن فيهم من النقابات العمالية وعمال مناجم ونقل وجماعات ريفية حكومة باز الوسطية بالتراجع عن إجراءات التقشف ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين.
2: We'll never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
1: ترامب يخير إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب والتخلص منه في أمريكا أو تدميره داخل أراضيها. بالتزامن مع المحادثات، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في جنوب إيران، وطهران تعلن سقوط 4 قتلى. استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن قد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية أوسع النطاق ضد حزب الله. والصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو لمواجهة إيبولا. في أمان الله.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
13: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

من العربية نبدأها بأبرز العناوين. روبيو يؤكد بأن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وأن الاتفاق مع إيران يحتاج إلى مزيد من الوقت. الجيش الأمريكي يشن غارات على منصات صواريخ وقوارب إيرانية حاولت زرع ألغام في مضيق هرمز. ولأداء الركن الأعظم استمرار توافد الحجاج إلى مشعر عرفات. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه والجيش يخطط لتوسيعها لتشمل بيروت. تمهيدا لقصف كييف روسيا تنذر البعثات الدبلوماسية وواشنطن تأمل بوساطة توقف الحرب. أهلا بكم. البداية من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ختام زيارته إلى الهند، حيث أكد بأن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. وجاءت تصريحات روبيو بعد غارات أمريكية استهدفت جنوبي إيران واستهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العملية بأنها دفاعية.

0: وفي تفاصيل الضربات الأمريكية في جنوب إيران، نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز قوله إن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. بالإضافة إلى ذلك، نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. وقبيل تصريحات روبيو والضربات الأمريكية على جنوبي إيران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة أو سيتم تدميره. ونوه ترامب إلى أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. وخلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع إحياء يوم الذكرى، جدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا.
1: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: هذا وحصلت العربية على مسودة مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران التي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية. وينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. وينص الاتفاق على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات، على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، وكذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات.

0: طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. وفي المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط. ويؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإفراج عن البقية لاحقا. ووفقا للمصادر لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز وتفسير الحقوق السيادية لإيران على المضيق والوجود العسكري الأمريكي بمحيط إيران. إلى ذلك ووفقا للمسودة ستنفذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بداية بالمرحلة الأولى، وذلك بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. وينص الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد إلى 60 يوما سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آلية الرصد والتحقق وبقية الملفات النووية، وكذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة.
1: چارس کنم هر چی که هست یه چیزی باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
2: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
1: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، صفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و محکم باشه به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: وننتقل إلى نيودلهي. ومؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي إلى جانب النظراء الهندي والإسرائيلي والياباني فيما يعرف بالمجموعة الرباعية.
3: في تسلم منصبي أردنا أن يكون هذا الاجتماع وهذه الشراكة لأن تكون أكثر من مكان حيث نتجمع أحيانا للحديث عن مشكلة العالم التي نواجهها معا، ولكن العمل الذي يمكن أن نبدأ به لأن نتحرك لننفع شعوبنا وأيضا لشعوب العديد من الدول الأخرى التي هي حول العالم والتي تستفيد مما نعمل عليه. وأنا سعيد جدا اليوم بأنه كنتيجة للعمل الذي قامت به فرقنا قبل هذه المحادثات اليوم وفي محادثاتنا اليوم، فإن لدينا أهداف يمكن أن نذكرها للعالم كله. فيما يخص الأمن الملاحي هناك طبعا إعلان كبيران، أولا هو إطلاق هذه المراقبة والتعاون للمراقبة في البحرية، والذي هذا سيزيد من قدراتنا للمراقبة في الهادي والهندي ولنتقاسم المعلومات. وأيضا مرتبط بهذا الأمر هو توسيع الإدراك أو مبادرة الإدراك، والتي طبعا يكون هناك معلومات وبيانات نتقاسمها معا وكل دول الواقعة في المحيطين. وأخيرا أود أن أشكر الهند لالتزامها باستضافة أيضا المجموعة الأخرى مرة أخرى ليعمل وسبب أن طبعا أن الملاحة مهمة جدا، فحقيقة طبعا الأحداث الحالية تذكرنا حين يتم عرقلة الملاحة البحرية، وهنا أن 60% من التجارة البحرية تمر عبر المحيطين الهندي والهادي، وهذا ليس فقط لمصلحة البلدان الموجودة هنا ولكن عشرات والعشرات من الدول الأخرى التي عددها لا يحصى. والمبادرة الثانية وهي بأننا سنشتغل

0: نتشارك فيما يخص بناء الموانئ، وخاصة قدرات الموانئ في بعض الجزر في المحيطين. فمثلا نعمل مع فيجي لتعزيز قدرات الموانئ في فيجي، وهذه أول مرة شركاء كواد يعملون معا لمشروع للبنية التحتية، ونعتقد أن هذا سيكون ناجحا جدا وسيكون نموذجا للعديد من البرامج المستقبلية. والأمر الآخر هو، والذي طبعا تحدثنا عنه، هو قضية المعادن الحرجة. فطبعا إطار العمل لها يدعونا لأن ننسق سياساتنا واستثماراتنا لتعزيز سلسلة الإمدادات للمعادن الثمينة والحرجة، ومن بينها طبعا التنجيم وإعادة تدويرها. وأخيرا فيما يخص الطاقة وأمن الطاقة، فإننا سنعلن عن شراكة ستساعد في تقوية الصمود الطاقوي، ومن خلال هذا فإن الشركاء سيعملون لتحديد مناطق التعاون أو مجالات التعاون في التكنولوجيا والإدارة والسياسة وتحليل الأسواق والعديد من الأمور الأخرى. طبعا سيكون هناك بيان سنصدره، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة ستستضيف مجموعة الكواد قبل نهاية السنة للحديث أكثر عن هذا الأمر. إذا نحن نبدأ نظهر طبعا تحقيقات وإنجازات، ونحن ملتزمون تماما بهذه الشراكة، وإنها طبعا معلم كبير في شراكتنا وللولايات المتحدة، لأن سعيد جدا وبشأن المبادرات التي نعلن عنها، وسنتحمس أكثر للمشاريع الأخرى مع اغتنام الفرص. وأود أن أشكركم جميعا هنا لتكونوا هنا، وأشكرك لاستضافتنا الوزير جاي شانكار، وأشكر الهند لأنها استضافتنا للعديد من الأيام. إذن نشكركم لكل ما فعلتموه وترحيب بنا وللقاء العديد من الأشخاص، وأيضا مع استضافتكم لهذا الحدث. نعم، شكرا.
1: إذن كانت هذه كلمة لوزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو، وتحدث فيها خلال الاجتماع الرباعية، قال بأن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادي ربما نتناول العديد من النقاط بما جاء بالمؤتمر الصحفي مع ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا بك. يعني إطلاق هذه الآلية، هل ستغني عن تواجد أمريكا وبالتالي حصار مضيق هرمز على الأقل ما بعد توقيع الاتفاق المبدئي؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ عادل. يعني أنا في الحقيقة لم أستمع إلى المؤتمر لأنه لم يكن يصل إلى أسماعي، لكن في حقيقة الأمر أي جهد يعني تقوم به الولايات المتحدة هو يتعلق بتأمين الملاحة البحرية في العالم كله، سواء كان ذلك في المحيطين الهندي والهادئ أو في هناك جهود أخرى تبذل من جانب الولايات المتحدة لتشكيل قوة دولية. هذا كان من عدة أسابيع، وربما تلقت الإدارة الأمريكية بعض الموافقات، لكن المهم أن يكون ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه هذه الحرب باتفاق السلام أو تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وحينها سوف تتضح مدى اتساع هذه الجهود الأمريكية ومدى موافقة العديد من الدول على الانخراط في دور عسكري لتأمين مضيق هرمز والمضائق الأخرى أيضا، لأنه من المهم للولايات المتحدة أن تعيد بسط نوع من النفوذ السابق الذي كانت تتمتع به منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، والذي ربما ظن البعض أنه تضاءل بفعل تراجع عدد القطع البحرية الأمريكية، لكن هي الآن تشير مرة أخرى إلى أنها قادرة على حشد حلفائها في أوروبا وفي آسيا للعودة مرة أخرى لممارسة هذا النفوذ.
1: أي إيران من جهة أخرى تقول بأن إدارة مضيق هرمز هو ضمان لأمنها الإقليمي، وبالتالي ربما ثم فارق كبير ما بين ما تريده الولايات المتحدة وما تسعى إليه إيران من تثبيت حقها بإدارة مضيق هرمز.
2: يعني هذه نقطة خلافية، وأعتقد أن المفاوضات ينبغي أن تتطرق لها، وهي بالفعل نقطة يعني مثيرة للجدل، لكنها في نهاية المطاف يعني أين كانت إيران؟

0: حينما تتحدث عن حقوقها قبل الحرب وعلى مدى سنوات طويلة لم يكن للإيرانيين أي مطلب في هذا الخصوص. هم فقط وجدوا أن هذه فرصة سانحة الآن بعدما يعني حاولوا عرقلة الملاحة البحرية في المضيق، ويحاولون الاستمرار في استغلالها مستقبلا، وهم الآن يتحدثون على أنهم لن يخالفوا القانون الدولي بفرض رسوم عبور، وإنما يفرضون رسوما أخرى تتعلق بالخدمات أو بالرسوم البيئية أو ما شابه من يعني طرائق أخرى، يحاولون من خلالها القول بأن لهم الحق في الحصول على هذه الرسوم، وبالتالي تقليل العواقب الاقتصادية السيئة الجارية الآن في إيران من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون لهم يعني القول في من الذي يمر ومن الذي لا يمر بناء على هذه الرسوم التي لا تتعلق بالعبور. ولكن لا أعتقد أنه هذا أمر يعني سوف توافق عليه لا أمريكا ولا دول العالم التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 84 و82، وبدأ تنفيذها عام 94، وبالتالي هذا سيكون مخالفا للقانون الدولي البحري.
1: طيب اسمح لي أستاذ طارق أن نستمع إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث شدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا، ومؤكدا أن نظام الرسوم الذي يفرضه النظام الإيراني غير قانوني وغير مقبول، ولا توجد دولة في العالم تؤيد ذلك.
2: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable to the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls.
1: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر عبر منصته تروث سوشيال رسما كاريكاتوريا قارن فيه بين سياسته تجاه إيران وسياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وبحسب ما نشره ترامب فإن سياسته تقوم على الضغط العسكري على إيران من خلال نشر صورة تظهر صواريخ أمريكية تجاه زوارق إيرانية وتحتها عبارة سياسة ترامب، مقارنة بسياسة أوباما القائمة على ضخ الأموال لإيران، وذلك في إشارة إلى اتفاق أوباما مع طهران وما ترتب عليه من رفع للعقوبات على الأموال الإيرانية. طيب الآن مرة أخرى إلى واشنطن والكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، يعني لنأخذ هذا الاتفاق اليوم، الرئيس ترامب يريد اتفاق مختلف عما كان في 2015، يريد اتفاق ربما يلغي به اتفاق 2015 الذي حمل باراك أوباما به مسؤولية الفشل من أنه إيران طورت قدراتها النووية وغيرها. اليوم كل العالم ينظر إلى ماذا سيحدث 30 يوما وبعدها 60 يوما إلى النقاش النووي، وبالتالي 3 أشهر هي من مصلحة من؟ إيران دائما ما تراوغ، والتفاوض مع إيران صعب جدا.
0: صحيح، يعني من الطبيعي أن يذهب الأمريكيون في هذا يعني المفاوضات التي تستمر تستمر عدة أسابيع، لأنه كما قال ماركو روبيو الاتفاق السابق استمر نحو استمر نحو عدة سنوات، يعني سنتين وأكثر، وكان في هذه الفترة يعني بحضور مشاركة العديد من الدول، وفي النهاية صيغة في 160 صفحة، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال يعني أيام أو 72 ساعة حسب ما قال ماركو روبيو. لهذا لا زال الأمريكيون يطمحون في إمكانية التوصل إلى اتفاق، وهو بالتأكيد يعني لم تكن هذه رغبة الولايات المتحدة، ولكن هي تجد نفسها أنها في وضع أفضل الآن، وأنها ليست في عجلة من أمرها، وهناك ضغوط داخلية اقتصادية في الولايات المتحدة، لذلك يريد دونالد ترامب أن يستمر في المفاوضات مع فتح مضيق هرمز، وهذا هو الأولوية الأولى له الآن.

0: ألف صحة أستاذ طارق، شكرا جزيلا لك. طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. وحول الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الأمر يحتاج بضعة أيام للتوصل إلى الاتفاق النهائي، وشدد على أنه إما أن يكون هناك اتفاقا جيدا أو لا يكون على الإطلاق.
1: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة. وفق التسلسل الزمني، مئات السفن وطواقمها عالقة. بيانات الأمم المتحدة والمنظمات البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة بمضيق هرمز ومحيطة يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما موجة أكبر من السفن توقفت خلال شهر أبريل. هذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ أشهر. حسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة، بل هي سفن تجارية دولية تمثل نحو 87 دولة، من بينها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند، ودول أوروبية مختلفة. هي لا تتمركز في نقطة واحدة، بل تتوزع في عدة مناطق من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22500 بحار عالقون على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية. تمثل سفن الحاويات المرتبة الثانية بنحو 200 سفينة. نتيجة لحتمية تدهور الوضع الأمني في مضيق هرمز، حركة العبور انخفضت إلى أكثر من 150 سفينة يوميا قبل الحرب، وأصبحت الأرقام غير ثابتة. ووفق تحليل، هناك نحو 100 سفينة حاويات تنتظر الخروج، لكن لا يوجد تقريبا أي سفينة تنتظر الدخول. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا الإنترنت يعود إلى إيران بعد انقطاع لثلاثة شهور، والتعليم عن بعد يلقي بظلاله على الطلبة. ولدينا أيضا مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن قد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية أوسع النطاق ضد حزب الله.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. عن المستجدات في الشأن الداخلي الإيراني، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمرا بإعادة فتح الإنترنت للوصول للمواقع الدولية وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التصريح صادر عن رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية، وذكر موقع نت بلوكس لمراقبة الإنترنت أن معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات VPN باهظة الثمن ومتقدم، ولذلك لتجاوز القيود. هذا ومع مرور 3 أشهر من التعليم عن بعد فرضتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران بعد إغلاق المدارس وتضرر عدد منها جراء القصف، تتصاعد مخاوف الأهالي من تراجع التعليم والعزلة الاجتماعية لدى الأطفال.
1: نيران الحرب في إيران تلقي بظلالها على التعليم. قرابة 3 أشهر من الصراع أبقت أبواب المدارس مغلقة وسط مخاوف من تدهور التعليم والعزلة الاجتماعية. إيران اتجهت إلى خيار الاعتماد على التعليم عن بعد منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير، خطوة قلبت حياة الملايين من الأسر والطلاب رغم سريان وقف إطلاق النار. خيار نتج عنه فرض عباء يومية كبيرة لطلاب المراحل الأولى بحسب شكاوي الأهالي الذين يعيشون حالة من القلق. وأدى القصف الذي طال البنى التحتية في إيران إلى تدمير ما لا يقل عن 20 مدرسة بالكامل بحسب وزارة التعليم الإيرانية، فيما يعيش الأهالي حالة من عدم اليقين بشأن موعد عودة الدراسة الحضورية، ليكون خيار البقاء في المنزل ألما لابد منه للطلاب.
2: البقاء في المنزل لفترة طويلة كهذه له سلبياته، فهم بعيدون عن أصدقائهم ويفتقرون إلى النشاط البدني الذي اعتادوا عليه في المدرسة وفي تلك البيئة، كما أنهم لا يتفاعلون وجها لوجه مع المعلم، هذا صعب.
1: وبين الشاشات والغارات، التعليم في إيران يواجه عن بعد تحديات تقنية واسعة بسبب ضعف الإنترنت والانقطاعات المتكررة، في وقت يحذر معلمون من تراجع جودة التعليم على المدى الطويل، خاصة في القرى والمناطق التي تفتقر للبنية التحتية الرقمية، رغم أنهم اضطروا لاستخدام تطبيقات محلية لتنظيم الدروس والواجبات والامتحانات، لكن الأهالي يشتكون من مشاكل تقنية مستمرة.
0: أما عن جديد التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.46% رغم الضربات الأمريكية الجديدة ضد مواقع إطلاق الصواريخ في إيران، ليصل سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولارا. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك. يعني عرضنا وتحدثنا كثيرا عن الجانب السياسي وما الذي من الممكن أن يكون في قادم الأيام من اتفاقات ما بين إيران وأمريكا، ولكن الآن لنركز قليلا على الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. ما ذكرناه عن الإنترنت، الوضع الاقتصادي وكذلك حتى الوضع التعليمي، هذه الأمور ألا تكون ضاغطة على السلطة في إيران؟ هل من الممكن أن تفرز مستقبلا ربما حراك جديد أو تغيير في النظام؟
3: صباح الخير أستاذ عادل. المفروض الجانب الإيراني أن يتنبه

0: إلى ذلك، لكن المشكلة في النظام الإيراني هو أهم شيء، هو بقاء هذا النظام بغض النظر عن التحديات والمشاكل المعقدة والمركبة التي تواجه المجتمع الإيراني، يعني بالإضافة إلى مشاكل التعليم. وهناك السبب الأساسي أستاذ عادل هو للتعليم عن بعد سواء في المدارس والجامعات، هو الخشية من عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، وبالتالي انفجار الاحتجاجات في هذا القطاع المهم والمحوري اللي كان في أوقات سابقة هو المحرك الأساسي للاحتجاجات وللإضرابات.
1: صحيح، الثورة الخضراء.
0: نعم صحيح، والوقوف ضد سياسات النظام على غرار الثورة الخضراء اللي حدثت في العام 2009 كما تفضلت. أيضا المشكلات الأخرى، وبالتالي لجأ النظام إلى ما يسمى بحجب الإنترنت، وباتت الجغرافيا الإيرانية عبارة عن جزر معزولة خشية من، دعني أسميه في حال اندلاع أي احتجاجات، من انتقال العدوى إلى مراكز المدن الكبرى لا سيما العاصمة طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وغيرها. الأمر الآخر هو أنه الآن في ظل ما يعاني المجتمع الإيراني من مشاكل معقدة، كان قبل الحرب إحنا اليوم كنا نتحدث عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت هذه السلع من 16 أو 15% إلى أكثر من 160%، وبات الشعب الإيراني يشتري هذه السلع بالتخصيص. تصور أنه يشتري الأرز والسكر والدجاج واللحوم بالأقساط، ثم بعد ذلك أيضا انهيار العملة الوطنية توما لهذه الرحلة اللي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، الدولار وصل إلى أكثر من مليون ريال، إفلاس 6 صناديق من مجموع 9 صناديق تقاعدية، وهنالك أكثر من 4 أشهر جزء كبير من قطاع الموظفين والعسكريين والأمنيين لم يستلموا الرواتب، إلى جانب مشاكل أخرى قد تنفجر تداعياتها في أي لحظة، خاصة مع استهداف قطاع البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم اللي بيشتغل فيها أكثر من مليون شخص ما بين مهندس وفني وعامل، وهؤلاء سوف ينضمون إلى صفوف البطالة في إيران. وكذلك أيضا مشكلة التضخم اللي وصلت ما بين المعلومات الرسمية تتحدث عن 66%، غير رسمية تتحدث عن وصوله إلى أكثر من 105 أو 115%، وهذا رقم كبير ومخيف، وهذا دق جرس الإنذار خاصة لدى التيار البراغماتي الذي ينادي بأهمية وضرورة فتح حوار مباشر ومستعجل مع الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على الاقتصاد الإيراني، وخشية من تداعيات اليوم التالي نتيجة انفجار هذه الاحتجاجات. وبالتالي بات هنالك تيار موجود داخل الحرس الثوري، التيار العسكري الأمني المتشدد، الذي يرى بأهمية المواجهة مع واشنطن وبقاء هذه البيئة والحالة الصراعية خشية من تداعيات اليوم التالي، وبالتالي هم يعتقدون أن كلفة الحرب هو عليه من كلفة الاستسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هنالك خوف كبير من انفجار الوضع الداخلي على غرار ما حدث في حرب حزيران. عندما انتهت تلك الحرب حدثت احتجاجات غير مسبوقة، لجأ النظام الإيراني إلى استخدام أسلحة قمعية أدت إلى قتل، معلومات غير رسمية تتحدث 20,000 متظاهر.
1: طيب، شكرا جزيلا للدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. نكمل مع مستجدات موسم الحج. استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، استقر حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم 9 من شهر ذي الحجة على صعيد عرفات، وتم تصعيد الحجاج من مشعر منى وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر يوم غد 10 من ذي الحجة. إذن هذه أيضا صور لحجاج بيت الله الحرام، ونحن نشاهد هذه الصور مباشرة. بالتأكيد هناك الكثير من الخدمات التي تقدم، الجو ربما سخونة الجو وحرارة الجو المرتفعة، تم حتى إجراء بعض التحسينات لتلطيف الجو.

بالتأكيد كانت على دفعات عملية تفويج الحجاج وتصعيدهم إلى جبل عرفات، وأيضا يكون هناك مواعيد محددة لكل الحملات التي تشارك في حملات الحج وفق السلطات السعودية. أكثر من 24 ألف حافلة شاركت بعملية نقل الحجاج من الحرم المكي إلى مشعر منى، وبالتالي أيضا ثمة قطار الحرم لتسهيلا على حجاج بيت الله الحرام.

0: إلى التطورات في لبنان، حيث رجح مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع نطاقا ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال إن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن إسرائيل غير مطالبة إلا ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها المدنية. إلى ذلك، كشف موقع واينت أن رئيس الأركان الإسرائيلي طلب خلال الجلسة في الكابينت بلورة معادلة تشمل بيروت وتدفع جهات داخل الجيش الإسرائيلي نحو قصف العاصمة اللبنانية، فيما يواصل سلاح الجو تنفيذ موجات غارات في الجنوب والبقاع. وقبل ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحق حزب الله في لبنان حسب وصفه، وأضاف أنه أصدر أوامرا بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي صور والنبطية، إضافة إلى بلدات أخرى شملتها انذارات الإخلاء. نشرتنا مستمرة وفيها. أوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية لمواصلة عملها من كييف رفضا للاستسلام لما وصفته بالابتزاز الروسي. ولدينا أيضا إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس هانتا.
1: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
0: حياكم الله. في تطورات حرب أوكرانيا، وبعد أن وجهت روسيا إنذارا إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية في كييف تطالبها بال

الإخلاء تمهيدا لهجمة كبيرة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن هذه الحرب المروعة

0: قال وزير الخارجية الأوكراني إنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون، وأوضح الكريملين في بيان له أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة دعم للمقاتلين بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي. من موسكا معنا مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك. عبد الجواد، لأسأل عن المكالمة التي كانت بين روبيو ولافروف، كيف انتهت؟ والتسريبات، إذا كان ثمة تسريبات، هل ستقبل موسكو بدور أو بدور لواشنطن بوساطة بينها وبين كييف؟
1: عادل، في الحقيقة يعني طالما تحدثت موسكو عن أهمية الدور الأمريكي فيما يخص عملية المفاوضات حول أوكرانيا، يعني الكريملين كان قبل نحو 10 أيام تحدث أكثر من مرة عن رغبته بعودة واشنطن لإحياء ملف المفاوضات الذي توقف طبعا مع زيارة ترامب وبوتين إلى الصين، يعني والأزمة في الشرق الأوسط. لكن عادل، على الجانب الآخر، يعني التصعيد العسكري الحاصل من شأنه أن يؤزم هذا الوضع. يعني كما تحدث لافروف يوم أمس، يعني روبيو تحدث عن أسف موسكو لتقويض تفاهمات ألاسكا التي اتفق عليها بوتين وترامب، ويكمن هذا الأمر في يعني في تلك الضربات والتصعيد العسكري. لكن عادل، يعني في نقطة هامة جدا، يعني كما هو ملاحظ اليوم، يعني الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة، يعني انتهت من مرحلة كسر العظام وضغط على التفاصيل، وإنما يعني ذهبت نحو تكسير الروس كما يقول يعني الداخل الروسي. يعني نلاحظ بأن مئات المسيرات التي وصلت إلى موسكو تلقت ردة فعل من روسيا واضحة، وهي طبعا استعراض العضلات، الصواريخ الاستراتيجية والنووية وتلك المناورات، تبعتها طبعا الضربات الأوكرانية نحو لوغانسك، تلك طبعا التي أصابت المبنى الجامعي الذي يعني كما وصفه لافروف يوم أمس بأنه القشة التي كسرت ظهر البعير، ومنها طبعا انطلقت موسكو نحو استهداف كييف والنقاط العسكرية فيها ومراكز القيادة وصنع القرار. وهنا طبعا كان حديث لافروف يوم أمس واضح بأن على الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم يعني الخروج من كييف وضرورة ابتعاد المدنيين عن تلك النقاط العسكرية. لذلك المرحلة الآن عادل يعني تدخل خطوة جديدة هي على مفترق طرق واضح، يعني إما التصعيد الكبير يعني واشتعال حرب. وملاحظ يوم أمس بأن مقاطعة كالينغراد عادل، تلك التي تقع في قلب أوروبا يعني شمال الأطلسي، للمرة الأولى يوم أمس تعلن عن خطر المسيرات، يعني وهذا الشيء لم يحدث طوال سنوات الأزمة. لذلك عادل، إما تصعيد قاسي عسكري كبير، وإما طبعا هو لرفع سقف المطالب خلال عمليات المفاوضات المنتظرة وقدوم ويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال الفترات القادمة.
0: بالتأكيد سننتظر ونرى، وبوجودك نعرف التفاصيل أكثر. عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو، جزيل الشكر لك. كاميرا العربية كانت قد وثقت حجم الدمار الذي خلفه القصف الأوكراني في مدرسة لوغانسك، وهو قصف فجر موجة من العنف والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. مراسل العربية زار الموقع وعد التقرير التالي.
2: في هذا الموقع في مدينة ستاري بيلتسك، أطراف مقاطعة لوغانسك الحدودية مع مقاطعة خاركيف التي تشهد معارك ضارية بين الجيشين الروسي والأوكراني، شهد هذا الموقع وهو عبارة عن كلية تعليمية وفيها سكن للطلاب، شهد ضربات متتالية من المسيرات الهجومية الأوكرانية 16 مسيرة هجومية ضربت عدة نقاط في هذا الموقع، وحسب تفسير الجهات الأوكرانية قالوا بأن هذا الموقع هو عسكري، لكن الجانب الروسي وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير

0: بوتين قال بأن هذا الموقع تعليمي وأنه لا يوجد أي آثار للجيش الروسي أو للآليات العسكرية في هذا الموقع، وطالب الجيش الروسي بالرد على هذه الضربة لأنها خلفت قتلى، أعداد كبيرة من القتلى، نتحدث عن 21 قتيل أخرجت آخر الجثث من تحت الأنقاض، والحديث هنا عن 64 إصابة في المستشفيات، منها حالات خطرة ومنها حالات متوسطة وخفيفة.
1: هذه مدرسة واسمها كلية، لكنها في الحقيقة مدرسة وينام فيها الأطفال، وكان فيها 86 طفلا من عمر 16 إلى 18 عاما، والذي حدث أن 3 مسيرات استهدفت أول موقع، وبلغ عدد المسيرات 16 طائرة قصفت مركز الكلية في ذات الوقت الذي وجد فيه الأطفال.
0: طالبت موسكو باجتماع طارئ في مجلس الأمن على إثر هذه الحادثة، وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن بأن أوكرانيا تعمل بهذا الاتجاه وتنفذ أعمال سماها بالإرهابية على المدن والمدنيين في لوغانسك وفي ما يسمى روسيا الجديدة. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، لوغانسك.
2: في التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة ثانية بفيروس هانتا لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة أنفي هونديس. وأوضحت الصحة الإسبانية أن المريض كان مخالطا لحالة مؤكدة، وجرى نقله لاحقا إلى وحدة العزل حتى يخضع لإشراف طبي. أما في التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حث الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة فيروس إيبولا، وحذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. وأضاف خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو وهي المصنفة بؤرة لتفشي المرض الحالي.
3: بين هشاشة البنية الصحية وتصاعد العنف المسلح وتدفق حركات النزوح، تبدو الكونغو أمام اختبار مزدوج، وباء ينتشر سريعا وأزمة أمنية تمنحه منافذ أوسع للتمدد، مع تسجيل أكثر من 900 حالة اشتباه بينها نحو 100 مؤكدة. هنا في مقاطعة إيتوري حيث يقطن نحو 5 ملايين شخص، تتسع بؤرة تفشي الفيروس وسط موجة جديدة تتقدم داخل بيئة مضطربة، فيما تتراجع قدرة الوصول إلى المناطق المتضررة. يمتد القلق من تفشي إيبولا إلى نحو 10 دول أفريقية مجاورة، وتشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا. بالمقابل تكثف السلطات الصحية إجراءات الفحص عند المعابر الرئيسية وتوسع خطط الاستعداد، وسط تحذيرات من أن استمرار حركة التنقل عبر الحدود يبقي خطر انتقال العدوى قائما ويزيد احتمالات تسجيل إصابات جديدة. ثالث أكبر تفشٍ لإيبولا في التاريخ بسلالة نادرة تعرف باسم بوندي بوغيو، ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، حيث تبدأ الأعراض بحمى وصداع وإرهاق شديد قبل أن تتطور إلى نزيف داخلي وفشل في الأعضاء في ظل غياب لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات جديدة. وتعتمد الجهات المختصة على العزل والكشف السريع وتتبع المخالطين لمحاولة احتواء العدوى، بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر العالمي لا يزال منخفضا عالميا.
2: ونتابع من فرنسا، وتحديدا ما يعانيه سوق العمل من تسريح للموظفين جراء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث سجلت نسبة البطالة نسبة قياسية تجاوزت 8% خلال الربع الأول من هذا العام، أي ما يعادل 2,600,000 عاطل عن العمل. فادي دهوك معه التفاصيل.
4: واو، 5 قطعة 4.5 يورو.

0: لم يكن قرار تسريح رامي من العمل ورقة إدارية فقط، بل كان نهاية روتين كامل. مهندس في قطاع السيارات يعمل براتب ثابت وبمسار مهني كان يبدو واضحا قبل أن يتغير كل شيء.
1: صار في معامل مغلقة، صار في أماكن تطوير، بحث وتطوير كمان عم بيتم تسكيرها بسبب أنه في جمود بالسوق، وهذا الشيء بينعكس علينا بشكل مباشر.
0: في البيت تغيرت التفاصيل الصغيرة أولاً. سلة المشتريات التي كانت تكفي العائلة بأقل من 150 يورو شهرياً باتت تكلف أكثر من 300.
1: عم بتصير على فترات هاي الغلاء، يعني من شهر للتاني أو ممكن بين شهرين أو ثلاثة أكتشف أنه أنا من شهرين كنت حاطط 40% أقل، 4.3. تفرج فلافلة كيلو ب4.3.
0: قصة رامي لا تقف عند تجربة فردية. بحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ معدل البطالة 8.1% في الربع الأول من هذا العام، مع 2,600,000 عاطل عن العمل.
1: المنتج المحلي سبيل المثال التفاح عم بيكون سعره أغلى من السوق، من غير منتجات تانية غير محلية، فعم نضطر أوقات بسبب السعر أنه نأخذ منتجات جودة أقل مقابل سعر أخف. مثلا الزيت يعني ب 12-35 هو أصلا سعر كتير مرتفع، يعني للتر زيت الزيتون، فحتى لو أخذت تاني منتج معه ب 50% بيضل سعر اللتر شوي غالي. يعني
0: أزمة مضيق هرمز ساهمت بتعقيد وضع اقتصادي كان هشا في فرنسا. الحكومة تحركت بإجراءات سريعة، لكن أصحاب المهن يعترضون ويقولون إنها ليست كافية. فادي الدهوك، العربية، باريس.
2: وفي ملف على صلة بحرب إيران وتحديد مشاركة منتخبها في كأس العالم، أعلن مسؤولون مكسيكيون أنه جرى التنسيق مع سلطات ولاية باخا الكاليفورنيا المكسيكية، وهي المدينة المتاخمة لحدود الولايات المتحدة، لاستقبال المنتخب الإيراني لكرة القدم.
3: رسالتنا واضحة، المكسيك ستستقبل منتخبا وطنيا لا تربط بلده علاقات ودية مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. برأينا يجب الفصل بين القضايا الرياضية والسياسية، لذلك نرحب بالمنتخب الإيراني وبكافة المنتخبات الأخرى.
2: وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الاستفتاء المرتقب في ألبرتا بشأن الانفصال عن كندا بالخدعة الخطيرة، مشبها إياه باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كارني حذر من التصويت لصالح الانفصال كوسيلة لتعزيز موقف ألبرتا التفاوضي مع أوتاوا، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. في بوليفيا اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في العاصمة البوليفية لاباز في ظل استمرار حركة شعبية على مستوى البلاد للأسبوع الرابع على التوالي للضغط على الرئيس رودريغو باز بالاستقالة. ويطالب المتظاهرون بمن فيهم نقابات عمالية وعمال مناجم ونقل وجماعات الريفية حكومة باز بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. تسببت أمطار غزيرة في فيضانات بمحافظة ووين جنوبي الصين، ما أجبر مئات السكان على النزوح، وأصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير من العواصف. إلى العناوين. روبيو يؤكد بأن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وأن الاتفاق مع إيران يحتاج إلى مزيد من الوقت. الجيش الأمريكي يشن غارات على منصات صواريخ وقوارب إيرانية حاولت زرع ألغام في مضيق هرمز. ولأداء الركن الأعظم استمرار توافد الحجاج إلى مشعر عرفات. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، والجيش

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
12: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
13: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
14: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
15: من هنا يأتيكم الخبر.
16: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
15: عبر شبكة مراسلين،
17: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
15: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
18: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
15: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
19: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
15: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
15: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
1: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
19: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار يقدمها لكم محمد عطية وفيها تتابعون. رغم ضربات جنوبي إيران، تفاؤل أمريكي بإمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام وتوعد بإعادة فتح مضيق هرمز. العربية تحصل على مسودة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتشمل تمديدا للهدنة وإنهاء العمليات العسكرية مع استمرار مفاوضات النووي. الحجاج يستقرون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وسيكون معنا زميل سلطان السلمي مراسل العربية فأم من هناك. ونتابع أيضا في الاقتصاد، الذهب يتراجع مع ارتفاع سعر النفط بسبب التوتر بين أمريكا وإيران. أهلا بكم إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله. أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وجود الكثير من التجاذبات حول صياغة الوثيقة الأولية، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا خلال أيام رغم الضربات الأمريكية، كاشفا عن إجراء بعض المحادثات في قطر اليوم. روبيو الذي أوضح أن التفاوض على صياغة الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام شدد على وجوب أن تبقى المضائق مفتوحة، قائلا إنها ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. في الأثناء، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن وجود جهود أمريكية مكثفة لبلورة مسودة الاتفاق النهائي مع قادة المنطقة، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي من المفاوضات الجارية مع إيران هو إما اتفاق جيد أو لا اتفاق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لنقله وتدميره أو تدميره في موقعه بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو الخيار الأفضل، أو في أي موقع آخر مقبول على أن تشهد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها هذه العملية. إذن حصلت العربية على مسودة مذكرة تفاهم نهائية بين واشنطن وطهران. المسودة تنص على تمديد وقف النار لستين يوما قابلة للتمديد، وإنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على جميع الجبهات الإقليمية بما في ذلك لبنان. ونصت مسودة التفاهم النهائية على العمل على إرساء خفض تصعيد إقليمي شامل ومواصلة مناقشة الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. كما أشارت إلى استمرار المفاوضات بشأن بند الوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. هذا ونصت أيضا مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران التي حصلت عليها العربية على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة خلال المرحلة الأولى، ومواصلة الطرفين التفاوض بشأن الإفراج عن باقي الأصول الإيرانية المجمدة. وأكدت المسودة على رفع القيود المتعلقة بالحصار البحري تدريجيا خلال 30 يوما. بموازاة ذلك، ستمنح واشنطن بموجب المسودة لإيران استثناءات من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط وتعيد النظر في تعليق العقوبات على مراحل. معنا الآن عبر زوم المحلل السياسي من واشنطن أستاذ طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن بداية، كيف يمكن أن نعلق على هذه المسودة ما بين أمريكا وطهران؟
2: تحية لك أولا أستاذ محمد وجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه هذه المسودة تكشف بعض التفاصيل المهمة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهي يعني تعطي للجانبين بعض المكاسب ولا تعطي أيضا كل مطمح الطرف من الطرف الآخر. وبالتالي أعتقد أنه النقطة الجوهرية به هي التي لم تحسم بعد، وهي المتعلقة بالملف النووي الإيراني واليورانيوم عالي التخصيب، والذي شهدنا يعني شد وجذب من الطرفين. الإيرانيون ما زالوا مصرين على عدم يعني وضع أي شيء يتعلق بهذا الأمر في

0: مذكرة التفاهم أو في الاتفاق الإطار، وترحيله إلى المفاوضات التي ستجري خلال شهر أو شهرين. والجانب الأمريكي يعني ربما لا يرضى بذلك الأمر، لأنه لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية هجوما من يعني حلفاء الرئيس حتى في الكونغرس الأمريكي القريبين من إسرائيل، وبعضهم أيضا حانق من الرئيس دونالد ترامب بسبب يعني تفضيل آخرين في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وبالتالي كانت هذه الانتقادات تتركز على أنه ما الذي حصل عليه دونالد ترامب كي يذهب في طريق الاتفاق من دون أن يشعر بأن هناك التزامات إيرانية باستخراج اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك الفترة التي ستتوقف فيها إيران عن تخصيب اليورانيوم بعد فترة من التوقف، أنها ستعود إلى التخصيب بعد فترة من التوقف. لهذا سوف يعني نلحظ أنه هذه النقطة أو العقبة الكؤودة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ولهذا كانت يعني هناك تغريدة أو منشور نشره الرئيس دونالد ترامب قبل ساعات قليلة على تروث سوشيال، والذي يتحدث فيه عن أمر ربما هو يقترحه أو ربما وصلت إليه معلومات بأن الإيرانيين يعني أبدوا تفهما لهذه النقطة، وهي أنه إذا لم تقبل إيران بإرسال اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة كما يرغب الأمريكيون، ففي هذه الحالة يمكن تدمير هذا اليورانيوم المخصب سواء من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكانه أو في مكان آخر.
1: هذه نقطة طبعا مهمة أستاذ طارق، يعني من الممكن لا تقبل طهران بهذا البند أو هذا الشرط يعني.
0: نعم من الممكن، لكن هو يطرح أفكارا يعني ربما يعني يكون هذا نوع من التنازل الأمريكي أيضا، لأنه الجانب الأمريكي كان يريد الحصول على كامل اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة، وترددت أنباء على أنه ربما يكون الأمريكيون منفتحون على إرسال هذا اليورانيوم إلى الصين كضامن وكدولة لها نفوذ على إيران، وممكن أن تقبل إيران بهذا الأمر، لكن الإيرانيين كانوا يريدون تخفيض نسبة اليورانيوم عالي التخصيب من 60% إلى 20%، هذا لم تقبل به الولايات المتحدة، والآن دونالد ترامب يقترح تدميره في مكانه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي طرف آخر يراه مناسبا أو مكافئا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: طيب أستاذ طارق، هل هناك جدول زمني واضح اليوم لاستكمال كل هذه العمليات، التفاهمات الخاصة بمضيق هرمز، بالأموال المجمدة، البرنامج النووي؟ طبعا يعني اعتقد ان هناك ليس هناك اي وقت محدد يعني فيه الان.
0: يعني من المفهوم انه في المفاوضات بتجري هذه العمليه بالتدريج ووفقا لمدى التقدم الذي يمكن ان يحرزه كل طرف مع الطرف الاخر، بمعنى ان الولايات المتحده لن تقدم تمويلا لايران مجانيا إلا بعد أن تلتزم إيران بعدد من الالتزامات، سواء بفتح مضيق هرمز أو بإبداء مرونة في الملف النووي أو الاشتراطات الأخرى التي تراها الولايات المتحدة ضرورية لكسب ثقة الطرفين كل منهما للآخر، ومن دون ذلك فستظل هذه عقبة. كانت هناك ترددت أنباء على أن قطر ستقدم 12 مليار دولار إلى إيران إذا هي وافقت على البدء في يعني تسهيل العملية السياسية الآن، ولكن القطريون نفوا هذا الأمر ولا نعلم ما دقة هذه الأنباء، ولكن في كل الأحوال أعتقد أنه ما زالت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تسوية بين الطرفين على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من المتوقع أن يعني تبدأ بالفعل عملية تنفيذ هذا الاتفاق خلال اليومين الماضيين، إلا أنه نظرا للضغوط التي حدثت داخل الولايات المتحدة فتم تأجيل هذا الأمر ومحاولة يعني وضع النقاط فوق الحروف على يعني البنود التي يبدو أن الأمريكيين يشعرون أنها يعني لا تلبي مطامحهم السياسية من هذه العملية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مصدر أمني إسرائيلي لموقع والا أن المستوى السياسي في تل أبيب منح الجيش ضوءا أخضرا لتشديد الردود على استمرار إطلاق حزب الله للمسيرات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن هناك عدة طرق لتصعيد رد الجيش الإسرائيلي الذي يستعد للتحلل من القيود في مواجهة الحزب بحسب تعبيره. كما تحدث المصدر عن تحذيرات داخل المؤسسة العسكرية من أن سياسة ضبط النفس تجاه الحزب تضر بالإنجازات العملياتية التي تم تحقيقها. قبل ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتسريع وتيرة الهجمات ضده، وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستضاعف قوة الضربات على حزب الله وتزيد من وتيرتها.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على البنية التحتية لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي إن سياسة احتواء حزب الله انتهت وقرار توجيه ضربات قوية ضده اتخذ بالفعل. وأضافت القناة 13 الإسرائيلية أنه جرى التنسيق بشأن الضربات مع أمريكا. دافع السفير البريطاني في العراق عرفان صديق عن الوجود الأمريكي في العراق وقال إنه شرعي وقانوني، وجاء بدعوة رسمية مستغربا من الذين يعتبرون أن التحالف قوات احتلال ويطالب بمقاومته. وأضاف صديق أن هناك تقدير لدور الحشد في الحرب على الإرهاب، لكن متسائلا عن احترام دور التحالف. وأوضح أن قضية الميليشيات داخل الحشد لا تقتصر على عمليات الفصائل فقط، بل هي قضية تشمل ممارسات الاضطهاد والابتزاز على حد قوله.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط للارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن تضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4537 دولارا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 4538 دولارا. أعلنت أرامكو السعودية وشركة بتروناس عن توقيع اتفاقية لنقل حصص أرامكو السعودية في مشروع بريف كيم في ماليزيا إلى بتروناس لتصبح المالك له والمسؤول عن أعماله التشغيلية. وتهدف الصفقة إلى تعزيز التوافق التشغيلي والمرونة لشركة بتروناس على نطاق سلسلة القيمة الخاصة بها، مع الاستفادة من شبكة التوريد الدولية ونموذج التشغيل المتكامل. تعمل شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان على توسيع شبكاتها وخطوطها اللوجستية لمواكبة الارتفاع المتزايد في حركة نقل البضائع بين الصين وأوروبا. وقالت الشركة إن التوترات المحيطة بمضيق هرمز والتصعيد الإقليمي أديا إلى زيادة الطلب على النقل البري، مع تفضيل الشركات الصينية مسارات الشحن عبر السكك الحديدية بدلا من الطرق البحرية بسبب موثوقية النقل وسهولة التنبؤ بمواعيد التسليم.

0: ألمح نائب محافظ بنك اليابان إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبا، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق المالية في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم. خلال جلسة في البرلمان الياباني، قال نائب المحافظ أن البنك المركزي سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة مناسبة وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية ومستويات الأسعار، بهدف تحقيق استقرار التضخم بشكل مستدام. تمتلك مصر ثروات معدنية كبيرة، وهو ما دفع الحكومة لسن القوانين الداعمة لهذه الصناعة في الفترة الماضية. المزيد في تقرير فهيمة كامل، نتابع.
1: قفزة كبيرة متوقعة في إنتاج الذهب والمعادن الأخرى خلال السنوات المقبلة في مصر، مع تعديلات على قانون الثروة المعدنية لدعم الاستثمارات في هذا القطاع. والخطوة الأهم توقيع عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وهو الأول منذ 42 عاماً، بما يتيح وضع خريطة واضحة لثروات مصر التعدينية.
2: كنا بنفكر ان احنا نعمل مسح جيولوجي لجمهوريه مصر العربيه بالكامل، والحمد لله تم توقيع النهارده بالحفقه الاولى مع شركه مش الشركه الاولى عالميا، شركه اكسكاليبر. والمشروع هيضم مسح جمهوريه مصر العربيه بالكامل كلها، ومتقسمه على 6 قطاعات. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في عمليات منصه رقميه هيتم ان شاء الله تدشينها في شهر يوليو الجاي باذن الله، واللي هيبقى معتمد ان في خريطه استثماريه موجوده بصفه مستمره.
1: شركات كبيره دخلت مصر خلال السنوات الأخيرة تعكس الثقة في إمكانيات مصر التعدينية وأيضا في مناخ الاستثمار.
3: شركة أنجل جولد أشانتي، وهي شركة الرابعة على مستوى العالم، تقوم بأي أعمال في منطقة الشرق الأوسط. طبعا قبل ما تيجي الشركة عملت ديو ديليجنس أو عملت كافة الإجراءات للتأكد من مناخ الاستثمار في مصر، التأكد من الجيولوجيا الموجودة مع الكفاءات الموجودة، وبناء عليه تم طبعا ضخ استثمار بهذا الحاجة.
1: البحث عن الذهب والمعادن الأخرى عملية صعبة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة، ولكنها تنعكس بشكل إيجابي على إيرادات الدول.
4: الطن في جرام، الطن واحد في جرام، فأنا عشان أعمل أونصة لازم أفجر، لازم أعمل 30 من 30 ل 40 طن عشان أطلع أونصة صخور. فلا الموضوع كبير، عشان أطلع بقى مثلا تخيلي مثلا أطلع 10,000 أونصة مثلا، هشوفي هطحن كم، هكسر اعمل كم خلية.
1: من داخل منجم السكري، تعلن مصر خطة طموحة لزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليا إلى 6% خلال سنوات قليلة.
0: ووصلنا الآن مستمعينا إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج.

0: الركن الخامس.
1: استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم، استقر حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة الصباح اليوم التاسع من شهر ذو الحجة على صعيد عرفات. تم تصعيد الحجاج من مشعر منى وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة. تعمل المنظومة الصحية السعودية على رفع جاهزية الإمداد الطبي عبر مراكز متخصصة وشبكات توزيع رقمية، وفي المشاعر تتوسع الاستعدادات لتأمين وصول الأدوية والمستلزمات الطبية بسرعة وكفاءة مع توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات بدون طيار وأجهزة التشخيص الذكية. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: هذا المركز يعد واحدا من 4 مراكز تدعم أكثر من 127 موقعا صحيا في المشاعر المقدسة. يراقب المخزونات رقميا ويجهز الطلبات على مدار الساعة استعدادا

0: للحظة التي تمتلئ فيها المشاعر بالحجاج.
1: قامت نبكو بتوفير جميع إمكانياتها اللوجستية من أسطول لوجستي مكون من 60 شاحنة بالإضافة لمستودعات متنقلة لخدمة المشاعر وكذلك خدمة المستشفيات المتواجدة والمقدرة ب 127 موقع. بالإضافة إلى ذلك نبكو تعمل على إمكانيات أو الحلول التقنية والحلول اللوجستية الأخرى كمنظومة وخدمة موصول والمشغلة بثلاث مستشفيات في المشاعر، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطارئة من خلال الطائرات بدون طيار الدرونز للتنقل بين المشاعر بسرعة عاجلة، وكذلك التعامل مع الطلبات الطارئة والعاجلة.
0: في الحج لا يعتمد الأمر على التخزين فحسب، فالتحدي الأكبر هو سرعة وصول الدواء والمستلزمات الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون وحقائب التشخيص الطبي الذكية التي من خلالها يمكن أن تشخص المريض وتقيس علاماته الحيوية بشكل فوري، مع إمكانية متابعة الطبيب للحالة عن بعد وإصدار الوصفة الطبية إلكترونيا ليتم صرف الدواء عبر أجهزة ذاتية الخدمة موزعة في المشاعر باستخدام الباركود ومجانا.
2: إذن هذه هي ملامح الجاهزية والاستعدادات للإمدادات الدوائية قبيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولكن كيف تبدو آلية العمل على أرض الواقع؟
0: طائرات درون جاهزة عند الحاجة لنقل بعض الإمدادات الطبية، فيما تنتشر وحدات التوزيع الميدانية بين المراكز الصحية على مدار الساعة. كلما اقترب صعود الحجاج إلى عرفة زادت جاهزية الإمداد الطبي في مشهد تعمل فيه المنظومة الصحية بهدوء قبل ذروة الزحام. أنس الحياري، العربية، المشاعر المقدسة.

0: ومعنا الآن أيضا الزميل سلطان السلمي مراسل عربية اف ام. أهلا وسهلا بك معنا سلطان في هذه النشرة. إذا كيف تبدو لديك الأجواء العامة الآن على صعيد عرفات؟ ما المشهد لديك سلطان؟
1: نعم، الصورة من أمامي هي لأكبر تجمع بشري بالعالم. السعودية اليوم تعيد تعريف إدارة الحشود، وبلغة الأرقام ما يزيد عن 1.5 مليون حاج من 147 وجهة يحملون 147 جنسية، استقروا الآن بمشعر عرفات ذات النطاق الجغرافي المحدود. تدار العمليات التشغيلية هنا بمختلف المجالات والتخصصات، وبالحديث عن منظومة الحج ما يزيد عن 111,000 حاج أو ما يزيد عن 111,000 من القوى العاملة يعملون على مدار الساعة لرفع مستوى الرضا على الخدمات والمبادرات المقدمة لهم. الموسم الماضي سجلت وزارة الحج والعمرة مؤشر رضا بلغ 91% وتسعى إلى زيادة ذلك عبر تكثيف أعمالها النوعية والمشاريع التطويرية. وعلى الجانب الصحي والبيئي الذي يمس صحة وبيئة الحاج بشكل كبير، نتحدث عن قوة عاملة بلغت أكثر من 22,000 موظف لأمانة العاصمة المقدسة. نتحدث كذلك عن 88,000 وحدة نفايات، منظومة متكاملة للحفاظ على نظافة المشاعر المقدسة والبيئة العامة. أيضا كذلك حتى على الجانب الصحي وفيما يتعلق بأغذية الحجاج، أكثر من 1300 عينة يوميا يتم الكشف وأخذها من الأسواق لتعزيز السلامة الصحية والرقابة الوقائية لموسم الحج. اليوم هناك تكاتف كبير حقيقة بين أكثر ومواءمة بين أكثر من 60 جهة حكومية يعملون وفق خطة تشغيلية موحدة. أكثر من 900 خطة في موسم الحج يتم تنفيذها، وهي موائمة مع كافة الخطط القطاعات الأخرى مثل الخطط الأمنية والتنظيمية لإدارة الحشود بشكل انسيابي ورفع مستوى تقديم الخدمة وتجويد الخدمة، حتى كذلك للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وأن يعيش الحاج تجربة مختلفة ونوعية. هنالك مشاريع نوعية تم العمل عليها بمختلف المشاعر المقدسة، أكثر من 25 مشروع نوعي وتطويري عملت عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وبالحديث عن يوم عرفة وفي مشعر عرفات تحديدا هنالك مشروع نوعي

0: ويغشنا هذا الموسم وهو مشروع تكييف وتلطيف الأجواء بالمنطقة المحيطة لجبل الرحمة. نتحدث عن أكثر من 208 مخرج للهواء البارد يأتي عبر الأرض عبر أنابيب طولها 3 كيلومترات، تقوم بخفض درجات الحرارة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة والتي يقصدها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة، بخفض درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية، أيضا إلى جانب زيادة أعمدة الرذاذ وعمل عديد من المظلات لتخفيف من وطأة الحرارة وأشعة الشمس وعدم التعرض للشمس بشكل مباشر.
1: طيب سلطان، ماذا عن الجاهزية الصحية والإسعافية تحديدا في المنطقة التي تتواجد فيها أنت الآن في مشعر عرفات؟
0: نعم، كما أشرت هذا الموسم هنالك ارتفاع في درجات الحرارة، أعلن خلال الساعة الماضية المركز الوطني للأرصاد عن وصول درجة الحرارة أو من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية. لذلك عملت مسبقة للمنظومة الصحية ممثلة بوزارة الصحة بمختلف قطاعاتها النوعية وحتى كذلك أفرعها كالهلال الأحمر السعودي وأيضا حتى كذلك التطوع الصحي. هنالك أكثر من 52,000 موظف أو كادر طبي يعملون بموسم الحج. نتحدث عن أكثر من 25 مركز رعاية عاجلة في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى الفرق الراجلة هنا وتحديدا بمشعر عرفة يعملون على تقديم خدماتهم ومعالجة تحديدا السكري القدم ومعالجة الجروح السطحية وأيضا وجود المركبات الإسعافية كذلك والآليات للتعب تقديم خدماتها على مدار الساعة، وكذلك مع تكثيف الحملات التوعوية للحجاج بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وعدم الخروج من المخيمات من تمام الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا حتى لا يتعرضون لعملية الجهد الحراري أو ضربات الشمس بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا لك من مشعر عرفات، مراسل عربية FM الزميل سلطان السلمي.

إذن مستمعينا، قبل ختام هذه النشرة، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينقذ أو ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، يشمل 76 وحدة اتصالات متنقلة و149 قطعة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم. أيضا 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، و852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام. STC. ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين. رغم ضربات جنوبي إيران، تفاؤل أمريكي بإمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام، وتوعد بإعادة فتح مضيق هرمز. العربية تحصل على مسودة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وتشمل تمديدا للهدنة وإنهاء العمليات العسكرية مع استمرار مفاوضات النووي. الحجاج يستقرون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. نهاية النشرة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل

0: الحالي قفز سعر أنصة الذهب
1: إلى الرياضة.
2: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفلها الكاميرا خلاص.
12: التطورات الميدانية وبالتزامن مع المحادثات بين واشنطن وطهران، نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، كما نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. هذا وخلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع إحياء يوم الذكرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
13: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
12: من الموصل ينضم إلينا المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس الياس. دكتور أهلا بك معنا. هل نجحت إيران بالمماطلة؟ يعني هل وقعت الولايات المتحدة بفخ المماطلة أم لا؟
14: نعم سادة ميسوم، تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد كان يعني هذا النهج التفاوض الإيراني كان ولا زال حاضرا في التعاطي مع إدارة ترامب، وعمليا إدارة ترامب يعني لا يمكن أن نقول أنها انخرطت في لعبة الوقت بقدر ما أنها كانت محكومة في هذا السياق، لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن نهجين تفاوضيين حاول أن يفرض إيقاعهما على طاولة المحادثات ما بين مراكمة الملفات والمراهن عام الوقت وهنا نتحدث عن إيران، وما بين الصفقة الشاملة والضغط الدبلوماسي وهنا نتحدث عن إدارة ترامب. بالتالي الموضوع أو برأيي أن الفكرة الأساسية لا تتعلق بمدى انخراط إدارة ترامب أو عدم انخراطها بلعبة الوقت، بل أن هل أن إدارة ترامب سوف تنجح بإنتاج عودة قسرية لإيران إلى طاولة المحادثات؟ برأيي هذا ما تفكر به إدارة ترامب اليوم، لأنه بغض النظر عن طبيعة ما قد تذهب إليه إيران، ولكن أنا أتصور أن هامش المناورة بدأ يضيق عليها، خصوصا مع الانتقالات التي بدأت تتحدث عنها إدارة ترامب، خصوصا فيما يتعلق بموضوعات اليورانيوم على التخصيب. يعني كنا نتحدث عن تفكيكه ومن ثم نقله لدولة ثالثة، ولكن بدأنا نتحدث عن تدميره في داخل إيران أو حتى في داخل الولايات المتحدة، وهذا ما ألمح إليه الرئيس ترامب.
12: إلى أي حد دكتور هذا الأمر بالذات من الممكن أن يعرقل مذكرة التفاهم اللي كان على أساس يجب أن تمضى أو يتم التوقيع عليها بالأمس أو قبل الأمس، و وجدنا وزير الخارجية روبيو يقول من الممكن أن تأخذ أكثر من يوم؟
14: بالتأكيد هذا يعطي بشكل أو بآخر، لأننا ماضون نحو ماراثون طويل جدا، وهذا أعتقد بشكل أو بآخر يرجع إلى أن إدارة ترامب بدأت تتعود على لعبة الوقت، وبالتالي هي بدأت تحارب إيران بنفس النهج الذي تحارب به نفسها، لأنه أنا لا أتصور أن الجانب الأمريكي وتحديدا إدارة ترامب سوف تذهب باتجاه إعطاء أي مرونة في موضوع مستقبل اليورانيوم على التخصيب، لأنه أنا أتصور أن هذا هو النصر الاستراتيجي الحاسم الذي تتحدث عنه إدارة ترامب، لأنه بدون تحقيق منجز على مستوى هذا الملف لا يمكن أن نتصور أن هناك منجزات قد تتحقق على الملفات الأخرى، لأنه بالأساس جذر المشكلة هو اليورانيوم على التخصيب.
12: طب دكتور فراس، نحن نعلم بأن موضوع اليورانيوم وموضوع التخصيب والملف النووي

0: هو يعني بقدر أهمية وجود النظام، يعني هو جوهري بالنسبة لهم وهو أيضا يكمل وجودهم. ما هي أو ما هو الثمن الذي يمكن أن تأخذه إيران حتى تقبل بتدمير التخصيب اليورانيوم عالي التخصيب؟
1: يعني برأيي سيدتي الكريمة، إيران تحدثت عن هذا الثمن بشكل واضح، إنهاء حالة الحرب ورفع كامل العقوبات وإعادة كل السردية الإيرانية لا تتحدث عن تدمير كامل لليورانيوم على التخصيب، من الممكن أن تتحدث عن تدمير جزئي، عن تفكيكه، عن تخفيض نسب، يعني تخفيض نسبة اليورانيوم على التخصيب، ولكن أنا لا أتصور أن إيران بواردة تفكير بتدمير كامل اليورانيوم، لأنه أزمة، هناك أزمة ثقة، هناك خوف الداخل الإيراني، وهناك خوف على مستوى النظام السياسي من أن هذه المظلة النووية إذا ما رفعت عن النظام فإنه سوف يفقد شرعيته في الداخل، سوف يفقد شرعيته في الخارج، وبالتالي أنا أتصور أن إيران تنظر بهذه الحساسية لموضوعة الورقة النووية، ولا أعتقد أن بواردة التفريط بها بشكل كامل، لأنه عمليا النظام سوف يكون أمام استحقاقات كبيرة خلال الفترة القادمة، على أقل تقدير في كيفية التعاطي مع الشارع الإيراني الذي تحمل العقوبات وتحمل العزلة وتحمل الحروب في سبيل تمسك النظام بهذا الملف. وبالتالي أنا لا أتصور أن النظام يمتلك مرونة
0: كبيرة، وأيضا في سبيل التمسك بالأذرع، لأنه أيضا إيران صرفت الكثير من الأموال، وهذا أيضا كان هناك سخط شعبي عليها على أذرعها. هل الأذرع أيضا سيدفعون الثمن برأيك؟
1: الموضوع برأيي أن الأذرع بدأوا يتأقلمون مع هذا الوضع، وهذا كان واضح جدا من ذهاب هؤلاء الأذرع في تبني أجندة في بعض الأحيان تفسر على أنها خارج السياقات الإيرانية. يعني مشكلة اليوم الأذرع أنهم يواجهون تحديات كبيرة جدا على مستوى العلاقة مع إيران من جهة، وعلى مستوى إعادة إنتاج تموضع جديد في داخل الدول التي يتواجدون فيها. يعني نحن نتحدث عن معضل يواجه حزب الله اللبناني ما بين مسار الدولة اللبنانية في السلام مع إسرائيل، وما بين محاولة إسرائيل نزع سلاحه أو فرض واقع ميداني جديد عليه في الجنوب اللبناني. هناك وضع معقد للفصائل المسلحة في العراق، هناك تحدي كبير جدا يواجه الحوثي في اليمن، وبالتالي نحن نتحدث عن إشكالات مركبة. لا أعتقد أن حتى إيران اليوم لا يعني تطرح فكرة التفريط بهم، لأنه عمليا هم لا يستطيعون أن يسحبون إيران على المدى الطويل، وبالتالي هذه المشكلة المركبة التي تواجهها إيران اليوم ما بين التنازل عنهم أو ما بين إعادة تشكيل دورهم في المجتمعات أو الدول التي يتواجد فيها. وأنا أتصور أن إدارة ترامب نجحت إلى حد هذه اللحظة في خلق مسافة أمان بين ما تريده إيران منهم وبين ما تريده هي من إيران على طاولة المحادثات.
0: طب أيضا بالنسبة لهذا الملف، يعني قبل أن أتابع معك، هناك أيضا أخبار عاجلة. البث الإسرائيلية الآن تتحدث الجيش بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان. يعني هذا أيضا في سياق الذي تتحدث به دكتور فراس، يعني بكل الأحوال إسرائيل ويبدو بغطاء وضوء أخضر من الولايات المتحدة تطلق يدها بغض النظر عن هذا الاتفاق مع إيران، على الرغم من أن المسودة تتحدث بأن وقف النار على كافة الجبهات.
1: يعني برأيي سيدتي الكريمة، ذهاب إدارة ترامب للتعامل مع إيران مستوى يعني لعبة الوقت، أو حتى ظهور أو حتى الاتفاق على ورقة إعلان النوايا، يبدو أن هناك ضوء أخضر أمريكي لنتنياهو بإعادة تشكيل الوضع في جنوب لبنان قبل الذهاب نحو إعلان النوايا، لأنه أنا أتصور أن إيران أو أن إسرائيل تحاول ترتيب وضعها في جنوب اللبناني قبل أن يتم الاتفاق على إعلان النوايا والاتفاق على وضع جديد في جنوب لبنان، وهذا يبدو أنه ما تريده إسرائيل.
0: من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس الياس، شكرا لك. نكمل من جديد. أزمة إغلاق مضيق هرمز، حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا، مؤكدا أن نظام الرسوم الذي يفرضه النظام الإيراني غير قانوني وغير مقبول، ولا توجد دولة في العالم تؤيده.
2: In the world that doesn't. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.
0: هذا ورصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأظهرت صور العربية استمرار حالة احتجاز السفن في محيط المضيق.

لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال إن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، كما أكد أن إسرائيل غير مطالبة ألا ترد على هجمات

0: متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. وقبل ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بسحق حزب الله حسب تعبيره، وأضاف أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. وأيضا الجيش الإسرائيلي استهدف المواقع التابعة لحزب الله في مدينتي سور والنبطية، إضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. من رام الله ينضم إلي المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أستاذ عصمت أهلا بك معنا، لا أدري إذا كنت بعت معنا قبل قليل هذا العاجل على شاشة العربية عن هيئة البث الإسرائيلية التي تقول بأن هناك حالة تعبئة من أجل توسيع العملية في لبنان. ماذا نتوقع بعد هذه التصريحات؟ هل نحن أمام توغل بري أكثر من المناطق التي حتى الآن سيطرت عليها واحتلتها إسرائيل؟
1: صباح الخير، تحياتنا لكم. لا، هو المؤشرات جميعها تشير إلى أنه سيتم تصعيد الوضع. هو بدأ التصعيد الليلة، هناك قصف في البقاع. التصعيد لن يأخذ شكل توسع بري بتقديري، بل سيكون استهداف لمناطق لم تكن إسرائيل خلال 20 يوم أو الشهرين الأخيرين تستهدفهم بسبب القيود الأمريكية. بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية، البقاع، وأيضا استهداف شخصيات في حزب الله وتكثيف عمليات القصف.
0: على كل بالأمس كانت هناك أنباء من وتسريبات بأنه إسرائيل كانت حاولت استهداف أمين عام حزب الله نعيم قاسم أكثر من مرة خلال هذه الفترة الأخيرة.
1: صحيح، وهي فعلا تحاول أن تحقق إنجاز في هذا الصعيد، خاصة على ضوء ردود الفعل الغاضبة في الشمال وكثافة المسيرات واستخدامها من قبل حزب الله، وأنها تؤتي نتائج، تقتل جنود وتصيب جنود وتشل حياة بشكل كامل، خاصة أنه لا يوجد إنذار مسبق حولها، لا يمكن رصدها ولا يمكن حتى إيجاد حلول عملية وعسكرية لمواجهتها. لذلك نحن نتوقع أن يكون هناك، وهذه إشارات أصدرها نتنياهو بالأمس والقادة العسكريين. بالأمس جرى اتصال هاتفي بجلسة مشاورات أمنية هاتفية على مستوى قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة عن الحرب في لبنان، ولذلك كلها مؤشرات تفيد أنه نحن ذاهبون إلى التصعيد.
0: طب أستاذ عصمت أيضا نريد أن نعرف مسودة أو مذكرة التفاهم كما سميت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن وقف النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان، تم تحديد لبنان بهذه المسودة. برأيك نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يحاولون إنهاء الأمر في موضوع لبنان قبل أن يتم التوقيع على هذه المذكرة التي يبدو بأنها ستتأخر أيام كما قال روبيو؟
1: هو بالضبط سيحاول أن يستفيد من هذه الأيام، أولا لخلق واقع أمني متصاعد ومتوتر للدفع أكثر قدر ممكن من التخريب والتدمير وإنجاز أهداف عسكرية، لكن أيضا محاولة فصل هذا الملف عندما تكون جبهة متوترة ومشتعلة وعلى كل المستويات، إما أنه يفصلها عن إيران وهذا ربما سيكون من الصعب إنجازه، أو على الأقل أن تكون المعادلة التي يتم إرسائها بعد الاتفاق هي كما كانت في الهدنة السابقة، بمعنى حرية حركة إسرائيلية مقابل قيود على حزب الله وإلزام حزب الله بالالتزام. لأنه إذا كانت صيغة ضمن ما يحاول حزب الله أن يثبته، بمعنى هدوء يقابل بالهدوء، هذه ستكون ضربة كبيرة لنتنياهو وتراجع حتى عن الاتفاق الذي كان أنجزه في السابق.
0: شكرا لك من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، أوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية لمواصلة عملها من كييف رفضا للاستسلام بما وصفته بالابتزاز الروسي. لدينا أيضا إسبانيا تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس هانتر.

0: أهلا بكم من جديد. أطلق وزراء خارجية دول الرباعية التي تضم أمريكا وأستراليا والهند واليابان شراكة موانئ المستقبل. وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ من نيو دلهي أنه تم الإعلان عن أقوى التزام على الإطلاق من الرباعية تجاه منطقة المحيط الهادئ. من جهته أعلن نظيرها الأمريكي ماركو روبيو عن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ.
1: But each of these four nations represented here today bring unique capabilities that collectively we can bring to bear on some of the most significant problems facing the world, whether it's a humanitarian response, whether it's the security of energy, whether it's the freedom of navigation, whether it's the need to diversify our supplies of not just energy but critical minerals and supply chains. These are areas where all four of our countries, collectively and individually, can bring tremendous assets to bear in terms of solving these problems.
0: ومشاهدينا، سنتابع الآن التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية التي تصاعدت حقيقة في الأيام الماضية. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبا أنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي ورضوخ الإنذارات الروسية. كما اعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. هذا وكانت روسيا قد توعدت بشن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، كما حذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. بدوره، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد واشنطن التوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح روبيو في ختام زيارته الهند أنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف عن جاهزية الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الحرب، معربا عن تطلعه لإتاحة الفرصة لذلك في أقرب وقت. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وبحسب الخارجية الروسية، أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة، أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض تفاهمات ألاسكا. في فرنسا، لم يعد القلق من البطالة يقتصر على الفئات الهشة فقط، بل امتد ليطالة موظفين كان ينظر إليهم سابقا على أنهم في مواقع مهنية مستقرة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت مخاوف فقدان الوظائف تتزايد بشكل ملحوظ.
2: واو، خمس قطع 4.5 يورو.
3: لم يكن قرار تسريح رامي من العمل ورقة إدارية فقط، بل كان نهاية روتين كامل. مهندس في قطاع السيارات يعمل براتب ثابت وبمسار مهني كان يبدو واضحا قبل أن يتغير كل شيء.
2: صار في معامل مغلقة، صار في أماكن تطوير، بحث وتطوير كمان عم بيتم تسكيرها بسبب أنه في جمود

0: السوق، وهذا الشيء بينعكس علينا بشكل مباشر.
1: في البيت تغيرت التفاصيل الصغيرة أولاً. سلة المشتريات التي كانت تكفي العائلة بأقل من 150 يورو شهرياً باتت تكلف أكثر من 300.
0: عبتصير على فترات هاي الغلاء، يعني من شهر للتاني أو ممكن بين شهرين أو ثلاثة أكتشف أنه أنا من شهرين كنت حاطط 40% أقل، 4.3. تفرج فليفلي كيلو ب4.3.
1: قصة رامي لا تقف عند تجربة فردية. بحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ معدل البطالة 8.1% في الربع الأول من هذا العام، مع 2,600,000 عاطل عن العمل.
0: المنتج المحلي سبيل المثال التفاح بيكون سعره أغلى من السوق، من غير منتجات تانية غير محلية. فعم نضطر أوقات بسبب السعر أنه نأخذ منتجات جودة أقل مقابل سعر أخف. مثلا الزيت يعني ب 12-35 هو أصلا سعر كتير مرتفع، يعني للتر زيت الزيتون. فحتى لو أخذت تاني منتج معه ب 50% بيضل سعر اللتر شوي غالي. يعني
1: أزمة مضيق هرمز ساهمت بتعقيد وضع اقتصادي كان هشا في فرنسا. الحكومة تحركت بإجراءات سريعة، لكن أصحاب المهن يعترضون ويقولون إنها ليست كافية. فادي الدهوك، العربية، باريس.
2: وأيضا هناك تطورات بانتشار فيروس إيبولا، إذ حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، كما حذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أضاف خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغا. في إيطاليا فعلت السلطات إجراءات الطوارئ الصحية بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومبارديا شمالي البلاد. وأكدت السلطات أن الشخصين عادا مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقيء ومشكلات معوية، إلا أن مسؤول الصحة بالإقليم رجح أن تكون الحالتان مصابتين بنوع من الملاريا وربما الملاريا الدماغية، فيما تم تفعيل بروتوكولات رصد فيروس إيبولا احتياطيا. أما بالنسبة لانتشار فيروس هانتا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة. الصحة الإسبانية كانت أوضحت أن المريض كان مخالطا لحالة إصابة مؤكدة، كما قالت أنه نقل إلى وحدة العزل عالية المستوى للخضوع لإشراف طبي متخصص. ختاما نذكر بالعناوين.

استمرار توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. ترامب يخير إيران إما تسليم اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره داخل أراضيها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرسوم التي تفرضها إيران للعبور عبر مضيق هرمز غير قانونية. مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن قد تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لعملية أوسع ضد حزب الله. بعد اجتماعه بوزراء خارجية المجموعة الرباعية، روبيو يعلن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. عادل إيدام بعد قليل في أمان الله.

0: التحصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: واستنسيابية في حركتهم بين المشاعر، الحجاج يستمرون بالتوافد على مشعر عرفات. روبيو يؤكد حتمية فتح مضيق هرمز وإطلاق آلية لمراقبة الملاحة تشمل المحيطين الهندي والهادئ. رغم غاراتها على جنوبي إيران، أمريكا تؤكد استمرار سريان الهدنة. غارات على الجنوب والبقاع، والجيش الإسرائيلي يبحث توسيعها لتشمل بيروت. بعد إنذار الروسي بضربات عنيفة على كييف، واشنطن تعرض تجديد

0: الوساطة في حرب أوكرانيا. أهلا بكم. وسط خطة أمنية وتنظيمية وصحية شاملة، يواصل الحجاج توافدهم إلى مشعر عرفات قادمين من مشعر منى، حيث يتم تصعيدهم وفق خطة تفويج معتمدة بالتعاون بين مختلف الجهات، والتي أعلنت في وقت سابق جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج. هذا ويقضي الحجاج نهار اليوم في مشعر عرفات قبل نفرتهم إلى مزدلفة مع غروب الشمس، حيث يبيتون بها حتى فجر يوم العيد. هذا ويسهم قطار المشاعر والذي يستوعب أكثر من 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، إضافة لأكثر من 24 ألف حافلة في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى.
1: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة

0: أنهت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية استعداداتها لاستقبال الحجاج في مسجد نمرة بمشعر عرفات عبر خطة متكاملة من الخدمات التشغيلية والفنية. وكان المسجد الأكبر في المشاعر والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 140 ألف حاج في الساعة قد شهد عددا من أعمال التطوير والتجهيز خلال السنوات الماضية، شملت تحديث أنظمة التكييف والتهوية ورفع كفاءة الخدمات الكهربائية والصوتية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية لخفض الإجهاد الحراري وتلطيف الساحات المحيطة. ودعت وزارة الحج والعمرة الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود. من مشعر عرفات معنا مراسل العربية سلطان السلمي، وأيضا من مشعر عرفات هناك معنا هاني أصفيان. اللي أبدأ أولا معكما بالانطباعات الأولية للحجاج، وبالتالي نتساءل عن الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. هاني معك أولا الكلمة إذا تكرمت.
1: نعم، بما أنني بالقرب من مسجد نمرة حيث يتوجه الآن الحجاج إلى مسجد نمرة بشكل كثيف، حيث يستعدون لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكذلك أيضا الاستماع إلى خطبة يوم عرفة. ولكن بما أننا أيضا بالقرب وسوف نشاهد هذا المسجد عن قرب، هنا في موقع استراتيجي وهو أحد الخدمات التي تقدمها السعودية وتحديدا في هذا القطاع الصحي التابع للخدمات الطبية وزارة الداخلية، حيث تقوم أو يقومون بخدمة الحجاج منذ دخولهم أو كذلك أيضا للحالات الطارئة أو ممن هم أيضا بدواعي التعب والإرهاق أثناء سيرهم أو انتقالهم من مكان إلى مكان قبل وصولهم من مسجد نمرة. لكن بينما الصورة سوف تتجول سوف يكون معي ضيفي المهندس طارق القويفل، وهو المتحدث الرسمي باسم الخدمات الطبية وزارة الداخلية. مرحبا بك مهندس طارق. بشكل سريع، يعني اليوم موقعكم استراتيجي صراحة عند مسجد نمرة، وش الخدمات الطبية تحديدا في مثل هذا اليوم، وخاصة يمكن هذا السنة الأمر مختلف في ظل وجود خدمات عالية وكذلك أكثر؟
2: صحيح، شكرا أخي هاني. نعم صحيح، بالقرب ومن أمام مسجد نمرة يقع مستشفى الخدمات الطبية وزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات، والذي يقدم العديد من الخدمات في مسارات متعددة مثل العناية الحرجة والعناية أيضا المركزة، وأيضا أقسام يعني التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. أيضا يوجد هناك أكثر من 58 سرير غرف للملاحظة، بالإضافة إلى غرفة للإجراءات المحدودة.
1: طيب جيد، سوف أقاطعك. بينما الآن هذه الصورة أستاذ المشاهدين وكذلك أيضا كما تشاهد عادل، هذا هو مسجد نمرة، أحد البوابات التابع لمسجد نمرة، وهذا المركز الصحي الذي هو بالقرب

0: من هذا المسجد. وكذلك أيضا لعل الآن هناك مروحية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية التي تقوم بمتابعة سير الحجاج وانتقالهم من مشعر منى إلى مشعر عرفات، وكذلك أيضا الإنسيابية والحركة وانخفاض في درجات الحرارة بفضل هذه العمليات التبريد وعملية التنظيمية. طارق سوف أعود إليك. أول دائما في مثل هذه الظروف وتحديدا يوم عرفة أكثر الحالات التي تتلقونها؟
1: صحيح، يمكن أكثر الحالات في مشعر عرفات الذي نتعامل معها في مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني هي حالات ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، والذي تعامل معها فريق طبي مكون من أكثر من 250 شاب وشابة سعوديين يتعاملون مع كافة أنواع الحالات. أيضا في مسارات تقديم الرعاية الصحية المتعددة مثل العناية الحرجة والعناية المركزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.
0: جيد. طيب سؤال أخير مهندس طارق، هل اليوم منذ بدء الصباح ومنذ وصول الحجاج يوم أمس هل استقبلتم أي حالات أو إجهاد حراري أو إصابات خطيرة؟
1: الحمد لله والله الحمد، يعني بدأ المستشفى في استقبال الحالات كما شاهدنا قبل قليل، والحجاج يتمتعون بأداء مناسكهم بكل صحة وسلامة، وأيضا حسب ما يوصي المختصين في يعني الحرص الحجاج على أداء مناسكهم باستخدام المظلة وشرب الماء للوقاية من مثل هذه الحالات، إجهاد الحرارة وضربات الشمس وغيره.
0: لكن إصابات خطيرة بإصابتهم بفيروسات، إصابات خطيرة لا سمح الله؟
1: لا والله الحمد، يعني المستشفى يستقبل يقدم الرعاية الصحية بدون أي يمكن حالات تستدعي الخطر أو حاجة من هذا القبيل، والله الحمد. ونتمنى إن شاء الله الحجاج بيت الله كل أداء مناسكهم بصحة وسلامة.
0: نعم، شكرا لك المهندس طارق. إذن كان هذا حديث المهندس طارق القويفل، وبينما أيضا نحن ننهي حديثا مع المهندس طارق أيضا هنا مصورنا خالد أبو منصور يقوم بالتقاط هذه الصور، ولعل الحركة الانسيابية طبعا هناك انخفاض في هذا الاتجاه، هذا الطريق وهو الطريق القادم من مشعر منى فقط للمشاة. هناك من يرغب السير على الأقدام من مشعر منى إلى مشعر عرفات، ونشاهد لعل كافة الحجاج، نستطيع القول بأن كافة الحجاج وصلوا إلى مشعر عرفات ويستعدون الآن بالتوجه إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولعل هذه الآن الصورة هي توضح عن خلو الحجاج ووصول الحجاج كافة الحجاج إلى مشعر عرفات، والآن هم يتجهون إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر، وسوف أيضا نقوم بالدخول. ولكن السؤال المهم اليوم الذي نحن نتحدث عن في ظل درجات الحرارة العالية والشمس أيضا التي هي تعتبر في انخفاض شديد، يعني خاصة اليوم هي تعتبر الشمس عمودية بشكل كبير، إلا أن في ظل وجود عمليات التبريد وكذلك أيضا الخدمات الجديدة والتقنيات الجديدة التي وفرتها السعودية، وكذلك أيضا البرادات أو مياه الشرب التي الآن تعمل بطريقة ذكية، وأيضا الخدمات بالنسبة للعربات و مساعدة الحجاج قد سهلت على طيب. الحجاج عدم عنائهم وكذلك تعبهم ووصولهم من مشعر إلى مشعر عادة.
2: لاحظ يا هاني أنا ما قطعتك، أنا مسترسل وياك يعني كنت أنت مسترسل وشرح، ولكن بالتأكيد فهمي. تؤكد أن كل الحجاج وصلوا إلى مشعر عرفات من مشعر منى. خلينا نروح إلى سلطان السلمي، طولنا عليك سلطان، أدري شمس وحر قواكم الله، ولكن أيضا بودي أنا أتساءل عن الحجاج. هذه المرة أنت تغطي موسم الحج، ولكن ما الذي اختلف عليك وعليهم؟
3: في البداية سوف أخذك في مشهد حي لهذه الأعمدة وهذه مخارج الهواء التي تقوم بإخراج الهواء البارد، ونشاهد مدى الاستفادة القصوى لحجاج بيت الله الحرام من مخارج هذه الهواء البارد المنتشرة بمحيط جبل الرحمة، وتقوم بخفض درجات الحرارة أكثر من 15 درجة مئوية. نتحدث اليوم عن أنابيب تحت الأرض بطول أكثر من 3 كيلومترات تقوم بتوزيع الهواء البارد بكامل محيط جبل الرحمة. اليوم أكثر من 208 مخرج اسطواني.

0: وحتى كذلك أرضية يستفيد منها الحاج بشكل مباشر خلال يوم عرفة. هذه المشاريع النوعية عادل ساهمت بشكل كبير جدا، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم اليوم، ساهمت بشكل كبير في خفض درجات الحرارة، أيضا لا سيما بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أعداد أعمدة الرذاذ هنا في محيط جبل الرحمة، مشاريع نوعية لتخفيف وطأة حرارة الشمس على مساحة تتجاوز 272 ألف متر مربع، مظلات متحركة، أعمدة رذاذ، مخارج للتكييف وإخراج الهواء البارد. بطبيعة الحال هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير. اليوم هنا في هذه المنطقة المحيطة بجبل الرحمة التي يقصدها مئات الآلاف من الحجاج يوم عرفة تحديدا، يتم تكثيف العمليات التشغيلية وخصوصا فيما يتعلق بالمنظومة الصحية وكذلك القطاع الثالث من خلال المتطوعين والكشافة. على سبيل المثال نشاهد هنا فرق التطوع التابعة للدفاع المدني يقدمون خدماتهم بشكل مباشر كالإرشاد وتقديم الحالات الإسعافية والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. اليوم كافة القطاعات الحكومية أكثر من 60 جهة حكومية أمنية وخدمية ويقدمون خدماتهم بشكل موائم جدا. اليوم لا يوجد هنالك اختلاف حقيقة على الأرض، موائمة كبيرة أكثر من 920 خطة تشغيلية، تمت الموائمة بين 60 جهة لتعمل هذه الخطط التشغيلية بكفاءة عالية دون التداخلات بين الجهات الأمنية وحتى كذلك الخدمية. أيضا وجود حقيقة فرق الهلال الأحمر السعودي أكثر من 200 نقطة إسعافية متواجدة في المشاعر المقدسة تقوم بتقديم الحالات تقوم بتقديم الخدمات الصحية بشكل مباشر وفوري لتكون اليوم قريبة من كافة حجاج بيت الله الحرام، خصوصا في المناطق التي يتمركز فيها حجاج بيت الله الحرام بشكل كبير جدا في ظل ارتفاع درجات الحرارة. بحسب ما أعلنت عنه المركز الوطني للإرصاد أن الحرارة متوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية. طيب. نعم عادل اليوم
1: سلطان ما ودي أقاطعك
0: تعمل بموائم عالية. نعم
1: أي أنا ما ودي أقاطعك بس لكن حقيقة التساؤل بأنه هذه المسارات اللي قاعد نشوفها بأنه ما في هذا الازدحام، عملية الافتراش في الأرض بالتأكيد في ناس تأخذ راحة على الأقل من عملية السير أو المشي، ولكن هذه عمليات الافتراش الآن غير موجودة بتاتا، ما كنا نراه في المواسم السابقة. أيضا المسارات الخفيفة هذه بحركة يعني حركة سير الحجاج كلها مخطط لها منظمة.
0: نعم عادل اليوم العملية التشغيلية والأمنية في المشاعر المقدسة أو بموسم الحج بشكل شامل اليوم، يعني قبل دخول أي شخص إلى مكة المكرمة هنالك أكثر من 6 منافذ ضبط أمن للتأكد من دخول حجاج بيت الله الحرام فقط أو من يحمل تصريح عمل اليوم إلى مكة المكرمة. هذه العملية وهذه عملية الضبط الأمني التي أحكمت قبضتها وزارة الداخلية في كافة المنافذ وحتى على حدود المشاعر المقدسة يعني منعت بشكل كبير جدا دخول الحجاج الغير نظاميين. اليوم كافة حجاج بيت الله الحرام اليوم يسيرون وفق جداول زمنية محددة وخروج من المخيمات في أوقات معينة. هذه العمليات بطبيعة الحال ساهمت في الانسيابية الكبيرة التي تظهر أمامكم مشاهدي العربية. يعني ملاحظة بسيطة. نعم عادل
1: خليك وياي راح بس سؤال لهاني سريعا لأرى ما لديه وأعود إليك لنسترسل في الحديث مرة أخرى. أسئلة كثيرة حقيقة بتغيرات وتطورات في حتى العملية التنظيمية. هاني في السنوات السابقة ربما كنتم كزملاء تتنقلون بصعوبة ما بين المشاعر وما بين حتى الأماكن في المشعر الواحد. اليوم شو اللي اختلف؟ قبل كنتوا في دراجة نارية أو دباب كما يسمى، اليوم شنو الوضع؟ سهولة عملكم
2: اليوم إنه معانا. نعم اليوم في ظل وجود التقنيات، ولكن قبل أن أتحدث وليش الاختلاف، يمكن هذه الصورة الأولى التي الآن تنقل على شاشة العربية من داخل مسجد نمرة، هذه الصورة الآن اللي تبث في هذه اللحظات عند وهو المدخل الأساسي والرئيسي لمسجد نمرة، وكما نشاهد الآن العملية الانسيابية التي تقوم بها الجهات الأمنية المشاركة وتحديدا قواتنا من الخاصة التي هي تستلم مهام عمل وتنظيم دخول الحجاج هنا في مسجد نمرة. ونشاهد هؤلاء المصلين.

0: من الحجاج وكذلك أيضا الأعداد المليونية التي الآن سوف نرصدها في الداخل. عملية الاستضافة، عملية اتساع الممرات، العملية التقنية، كل حاج من هؤلاء الحجاج يعلمون في مكان مصلاهم أو المكان الذي يصل إليهم. هناك مربعات خصصتها السعودية وفق تقنية عالية يتجه إليها الحجاج ويقضون صلاتهم أو يقضون وقتهم حتى وقت دخول صلاتي الظهر والعصر أو قيامهم بأداء صلاتي الظهر والعصر وكذلك القيام بالدعاء دون تدافع، دون ازدحام، دون انزعاج، دون مضايقة، وفق خدمات طبية وكذلك أيضا تبريد، عمليات التبريد العالية جدا وكذلك أيضا الانسيابية التي أتحرك بها، ولعل هذه الصورة
1: واضحة
0: يتوضح عدم وجود الحركة،
1: عملية اكتظاظ مو موجودة عند الحجاج
0: دائما. صحيح.
1: ايه؟
0: صحيح صحيح،
1: كل واحد عارف مكانه يعني داخل المسجد
0: وفوق أيضا هذا الأمر. نعم صحيح صحيح نعم، وهذه المربعات التي نتحدث عنها هم يعلمون بعمليات الذهاب إليها من خلال عمليات الترقيم وكذلك أيضا بالتشارك مع مؤسسات الطوافة الذين يتم التنسيق معهم مع متابعة من الجهات الأمنية وهم والقوات الخاصة التي تشرف على مهام إدارة وعملية تنظيم دخول الحجاج. طبعا في الجهة الأخرى هو المخرج أو عدد واحد من المخارج التي وضعتها السعودية من أجل خروج الحجاج وكذلك أيضا ممن يرغب بالتوجه إلى الخارج لقضاء حوائجه أو كذلك أيضا ذهابه إلى محل الوضوء وبعد ذلك يدخل إلى الدخول أو المدخل الآخر ويعود إلى موقعه دون عملية التدافع أو عملية أيضا مضايقة الآخرين من المصلين. لعل بعض ثقافة الحجاج وأيضا نوهت عنها السعودية، ولكن نعم نحن نعلم أن الحاج هو يكون لديه إرهاق وبعض الإعياء، ولكن من الحجاج من يستلقي استلقاء كامل في المسجد، ولكن أيضا هذا يعتبر الأمر مرفوض، ولكن أيضا هذه من واجبات مؤسسات الطوافة التي من المفترض تقول وتنبه وتنوه على الحجاج بأن هذا المكان هو فقط مكان مخصص للصلاة والدعاء، وأيضا هو يأتي فقط في فترة معينة ووقت معينة وبعد ذلك يغادرون إلى مخيماتهم. ما زلنا نقوم بالسير، أنا أعرف ليس لدي وقت كثيف أو وقت كثير
1: إن شاء الله يسامحنا سلطان، يعني
0: سوف أقوم بالتجوع.
1: خذ راحتك.
0: نعم ليس لدي وقت، ولكن طبعا الآن كما نشاهد هؤلاء بعض الحجاج الذين خالفوا التعليمات، هذه حالة لدينا من الحجاج الذين خالفوا التعليمات وقاموا بالخروج من المربع أو المكان المحدد. هؤلاء من الحجاج الذين خالفوا التعليمات وقاموا بالوقوف خارج المربع الآن لديهم، ويقومون رجال الأمن بكل احترام وتقدير لهم بتنويههم وتنبيههم وأيضا توجيههم إلى المكان المخصص لهم وإرجاعهم إلى داخل المربع لهم حتى لا يتم عملية التدافع. نعم لا يوجد عملية تدافع أو يوجد أيضا عملية ازدحام، ولكن هي عملية تنظيمية، وهذا ما أسست أو هي تقر وتركز عليه السعودية أن عملية الحج هو عملية سهلة وعملية تنظيمية أكثر من أجل سلاسة الحج وكذلك أيضا مغادرة الحجاج إلى بلدانهم وعودتهم سالمين.
1: قبل أن أذهب إلى سلطان، أنا بسألك بأنه هذه الأعداد اللي موجودة الآن ستزيد يعني حينما تكون هناك فترة صلاة الظهر والعصر وأدائها جمعا وقصرا، وبالتالي الأعداد القادمة إلى أين ستذهب؟ وين أماكنها؟ كيف سيتم التعامل مع حتى دخولها؟ هل الحملات لديها وقت معين للوصول؟
0: طبعا نحن نتحدث في مساحة شاسعة جدا عادل، نتحدث عن قرابة المليوني حاج سوف يصلون في هذا المسجد. هناك جهات من

0: مؤسسات الطوافة وكذلك أيضا من المؤسسات الحكومية التي تعمل على وصول الحجاج إلى مواقعهم، فمثلا نحن نتحدث عن أكثر من 110,000 متر مربع، هذا أكبر ثاني مسجد في منطقة مكة المكرمة مساحة. وسوف أعطيك مثالا آخرا، هذه المساحة التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من المصلين أو من الحجاج، لم يصلوا بعد الحجاج الذين من المفترض أن يكونوا في هذا المربع أو في هذا، بحسب عملية التنظيم التي هي بين مؤسسات الطوافة وأيضا الجهات الحكومية والتي والأمنية التي تعمل على ذلك. سوف أتجه إلى الزاوية الأخرى أيضا.
1: على ما تذهب إلى الزاوية الأخرى هاني، سأعطيك المجال لأيضا رصد مشاعر الحجاج، ريثما أذهب إلى سلطان وأعود إليك مرة ثانية، ويسامحنا سلطان على عملية التأخير بس الجو بارد عندك يعني، فبالتالي تسامح معنا يا سلطان رغم هذه التقنيات والإجراءات اللي قاعد تتخذ. دائما ما أتساءل بأنه الحجاج كيف اختلف عليهم موسم الحج هذه المرة، وعملية التنظيم والترتيب، عملية دخولهم، وحتى ما ننتظر من عملية من النفرة إلى مزدلفة.
2: نعم، هذا الموسم عاد نتحدث عن أكثر من 25 مشروع نوعي وتطويري في المشاعر المقدسة. اليوم نتحدث على سبيل المثال، قبل قليل شاهدنا هذا المشروع المتعلق بتكييف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة. أيضا روعية في المشاريع النوعية في هذا الموسم عملية الإجهاد الحراري وارتفاع درجات الحرارة من خلال زيادة مساحات التظليل، زيادة نسبة التسجيل إلى 66,000 شجرة، أيضا كذلك التوسع في استراحات الحجاج بين عرفة وكذلك مشعر منى مرورا بمزدلفة. أريد أن أتحدث من داخل هذه المنطقة المحيطة. كما أشرت قبل قليل، هنالك يعني حجاج بيت الله الحرام يقصدون هذه المنطقة بشكل كبير جدا، ويتمركز فيها حجاج بيت الله الحرام. لذلك قامت الجهات المعنية وتحديدا المنظومة الصحية بالتوسع كذلك وزيادة أعداد كوادرها الطبية وآلياتها وأمكانياتها للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وحالات العياء أو الإجهاد العضلي وخلاف ذلك. الآن نشاهد مثل هذه العربات الكهربائية التي تسمى برفيدة. هذه العربة الكهربائية تقوم بنقل الحاج مباشرة إلى أقرب مستشفى أو مركز رعاية عاجلة، تستطيع الدخول إلى الأماكن الضيقة وسط الكثافات البشرية، وهي مجهزة بكامل الاستعدادات والجاهزية. أيضا يقومون يستطيع المسعف اليوم استقبال البلاغ عبر هذا الأيباد أو التطبيق الخاص بالبلاغات الخاص في الهلال الأحمر السعودي، ومن ثم يقوم بمباشرة الحالة بشكل سريع جدا. اليوم منظومة الصحية يعني تقوم دائما بتقليل زمن الاستجابة بشكل كبير جدا من خلال تسخير كافة الإمكانيات. كما نشاهد كذلك نموذج آخر لعربات الإسعاف الجديدة هذا الموسم. هذه العربة الصغيرة التي تستطيع الدخول وسط الكثافات البشرية وبين الحشود، لذلك تم وضعها هنا في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة للتعامل مع كافة الحالات الصحية بشكل سريع جدا، وهي مهيئة بكافة الإمكانيات والمعدات الطبية للتعامل مع كافة الحالات الطبية، وأيضا تسرع بشكل كبير جدا وتقلل من زمن الاستجابة في المشاعر المقدسة في أوقات الذروة تحديدا. أيضا لاستكمال هذه المنظومة الصحية، أيضا وجود الفرق الراجلة التابعة لوزارة الصحة التي تقوم أكثر من 15 فرقة ميدانية تتمركز الآن في محيط جبل الرحمة لتقديم العلاج وتحديدا لإصابات الكاحل وقدم السكري وبعض الجروح السطحية وحتى كذلك عمليات الإجهاد الحراري. اليوم نتحدث عن منظومة متكاملة، ربط مباشر بين كافة المنظومة الصحية والخدمات الأخرى، سرعة كبيرة في عمليات استقبال البلاغات والتعامل بشكل مباشر، حتى كذلك على سبيل المثال اليوم وجود صيدليات متنقلة، تموين كبير فيما يتعلق بوجود الأدوية وكذلك الأجهزة الخاصة بالإنعاش القلبي تتمركز في المشاعر المقدسة. أيضا هنالك رقابة حقيقة لصيقة على الشركات المشغلة للموسم الحج وتحديدا شركات حجاج الخارج أو حتى كذلك حجاج الداخل بالالتزام في عمليات الدخول والخروج من المخيمات من خلال وجود هذا الموسم مستشعرات تقوم بقراءة بطاقة نسك في حال خروج الحاج من البوابة الخاصة للمخيم، تعطي انذار مباشر لغرفة العمليات، ومن ثم وزارة الحج عبر أكثر من 3,000 مراقب ميداني تقوم بالتأكد من عدم الخروج الحجاج في أوقات الذروة تحديدا من تمام الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا. أؤكد لك عادل اليوم أنه هذا الموسم مختلف كليا عبر المشاريع النوعية التي تم العمل عليها. طيب. عبر الموائمة الكبيرة حقيقة.

0: اليوم مكتب إدارة مشاريع الحج عادل اليوم يقوم بالموائمة بين أكثر من 60 جهة حكومية، أكثر من 900 خطة يتم العمل عليها في مسار واحد وباختلف الاتجاهات من قطاعات أمنية وخدمية للموائمة الكبيرة وتوحيد الخطط لتحسين تجربة الحاج.
1: جواك الله، وهذا ملاحظ بالتأكيد سلطان، جواكم الله، ويعني أيضا أنتم وكل من يعمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا سلطان السلمي. هاني أخذت لك تمديد فقط من زميل منتج النشرة دقيقتين حتى أتعرف، لأني وعدتك أني سأعود إليك أتعرف على مشاعر الحجاج وأتعرف أين أنت.
2: نعم سوف أحتاج فقط دقيقة واحدة لأننا في صورة
1: معطينك دقيقتي.
2: وصلنا إلى مقدمة المسجد.
1: نعم تفضل.
2: شكرا. هذا وصلنا إلى مقدمة المسجد الآن، مقدمة مسجد نمرة الذي يعتبر مساحته أكثر، أو المحراب صحيح، نعم مجوز مساحته أكثر من 110,000 متر مربع. هناك مساحة أيضا خارجية خارج هذا المسجد، مساحتها تتجاوز 8,000 متر مربع، جهزت وهيئت بمظلات وعمليات تشجير وكذلك أيضا عمليات تبريد وفق الاستراتيجية التي خطط لها منذ أعوام، واليوم هي تنفذ على الواقع. طبعا هذا المصلى أو في هذا المسجد تحديدا ثاني أكبر المساجد في مكة المكرمة الذي يتسع لأكثر من 400,000 حاج، وأيضا المساحة هناك تأخذ أعداد إضافية، ويتوقع أيضا أن يكون هذا حج هذا العام عدد الحجاج قرابة 1,000,000 حاج، هذا وفق الخطة الموضوعة، وليس هي أيضا فقط رقم تقريبي ولكن الخطة الموضوعة من أجل نقل الحجاج سواء عبر قطار المشاعر هو طاقة الاستيعابية 1,000,000 حاج، وكذلك أيضا الأعداد تقارب اليوم من خلال الكثافة التي نشاهدها على مرأى العين. ولكن أيضا بينما أيضا نتحدث سوف أحاول أن أجري لقاء مع أحد الحجاج إذا تكرمت، يعني بجري لقاء سريع معك إذا معلي. مرحبا فيك.
3: أهلا بيك. أهلا وسهلا.
2: من وين يا
3: أنا؟ من مصر حبيبي.
2: طيب أول مرة تجي تحج؟
3: إن شاء الله.
2: طيب يعني أنت سمعت عن الحج؟
3: نعم.
2: وبيقولون في الحج والحج،
1: إيش
2: الواقع؟ وش اللي شفته؟
3: والله أنا الواقع اللي أنا شفته يعني كان أكبر من خيالي.
2: أكبر من خيالك؟
3: أكبر من خيالي.
2: خيالك؟
3: لا لا أكبر من خيالي حقيقة. وهذا الجهد العظيم والله يعني أقولها صراحة، يعني إن ربنا إن شاء الله دعوة سيدنا إبراهيم مستجابة في هذا البلد. ربي جعل هذا البلد آمنا، دعوة مستجابة في هذا البلد إلى يوم الدين، وكل القائمين
2: تمام يعني إنه
3: الحمد لله كل بلا مشق، حج بلا مشق.
2: الله يعطيك العافية. طيب الخدمات الصحية كيف؟
3: كل شيء طيب وجميل وجيد.
2: أنت جيت عبر الحافلات ولا قطار المشاعر؟
3: لا جيت عبر الحافلات، ولكن كان شيء منظم وشيء
2: وصلت في التوقيت المحدد، مؤسسات الطوافة طيب، ما قالوا لك حاجة وجدت شيء ثاني،
3: كل شيء
2: الخدمات في المخيمات قالوا لك حاجة وجابوا لك شيء ثاني
3: من فضل الله. لا والله كل شيء كان على ما يرام، ويعني ربنا يعني يجزي القائمين على هذا العمل الطيب خير الجزاء، ويبارك في المملكة والقائمين على هذا الأمر وخادم الحرمين وكل الناس.
2: يعطيك الف عافية. أيضا من حجاج العرب وهو من جمهورية مصر الذي تحدث وقبل، واليوم أيضا كان مع حجاج السودان، وأيضا تحدث عن حجاج الجزائر والذين كان لهم نفس الآراء. لا يختلف الأمر أيضا بالنسبة للحجاج سواء في من القادمين من دول أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين، أو كذلك أيضا القادمين من أستراليا، وكذلك أيضا من هناك من شرق أوروبا. الحديث واحد والخدمات واحدة والعمل سواسية من أجل خدمة الحجاج سواء من الرتب العالية أو كذلك من القيادة أو كذلك أيضا منهم منهم في أفراد القطاعات الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك هانس فيان، الله يواليكم العافية جميعا على هذه الجهود. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نكون معك بنشرات ثانية وتأخذ راحتك أكثر.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: كلثوم محمد سيدة سودانية في الثمانين من عمرها تستعد مع عائلتها لأداء الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين. الزميل جزاء النماص.

0: التقى السيدة السودانية في مقر إقامتها في مكة المكرمة ووافانا بهذا التقرير.
1: ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين تستعد السيدة السودانية كلثوم محمد وعائلتها لأداء فريضة الحج، ورغم بطء خطواتها بسبب تقدمها في السن إلا أنها تبدو وكأن الشوق يسرع بها نحو تحقيق أمنية العمر بأداء مناسك الحج.
2: أنا كلثوم محمد نور والدة الشهيد علاء الدين كمال سليمان، أنا جاي للحج وضيافة خادم الحرمين الملك سلمان، وربنا يتقبل وشكرا للملك سلمان.
1: بملامح يكسوها الامتنان وقلب يملأه الرضا، تتكئ هذه السيدة الثمانينية على ابنتها إيمان التي ترافقها في هذه الرحلة الإيمانية.
3: أنا جد سعيدة وشاكرة للملك سلمان إنه أتاح لنا فرصة إنه نجي ونزور بيت الله الحرام ونزور المدينة المنورة والحرم، والحمد لله حاليا أنا معي والدي ووالدتي في زيارة لمكة المكرمة ليو خالص الشكر والتقدير، وبجد أنا ما كنت في يوم من الأيام بحلم إني أكون في الحتة دي.
1: وسط عناية واهتمام رافقت العائلة منذ لحظة خروجها من السودان وحتى وصولها إلى مكة، بدت ابتسامتهما وكأنها تروي حكاية فرح أكبر من أن تصفه الكلمات. من مكة المكرمة جزاعا ماصي العربية.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: نشرتنا مستمرة وفيها روبيو يؤكد بأن الاتفاق مع إيران يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولدينا أيضا ترجيحات أمريكية بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لعملية أوسع ضد حزب الله.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: حياكم الله. خلال مؤتمر لدول الرباعية الولايات المتحدة والهند اليابان واستراليا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من نيودلهي عن إطلاق مبادرة تعاون الرباعية لمراقبة الملاحة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أكدت أمريكا واستراليا والهند واليابان على معارضتها لفرض رسوم على العبور في هذه المياه الدولية.
7: But each of these four nations represented here today bring unique capabilities that collectively we can bring to bear on some of the most significant problems facing the world, whether it's a humanitarian response.

0: whether it's the security of energy, whether it's the freedom of navigation, whether it's the need to diversify our supplies of not just energy but critical minerals and supply chains. These are areas where all four of our countries, collectively and individually, can bring tremendous assets to bear in terms of solving these problems.
1: ونتابع من تصريحات لروبيو على هامش زيارة للهند، حيث أكد بأن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. جاءت تصريحات روبيو بعد غارات أمريكية استهدفت جنوبي إيران واستهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العملية بأنها دفاعية.
2: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls.
1: وحول الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، أكد روبيو أن الأمر يحتاج بضعة أيام للتوصل إلى الاتفاق النهائي، وشدد على أنه إما أن يكون هناك اتفاق جيد أو لا يكون على الإطلاق.
0: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
1: معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويدز. سيد ويدز، أهلا بك. يعني اليوم بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وبين ما ذكره الرئيس الأمريكي من أنه لا يريد اتفاقا أقل من أو ربما كما هو اتفاق 2015 الذي ينتقده كثيرا بعهد باراك أوباما، إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة اليوم من خلال آلية المراقبة للمحيطين الهندي والهادئ وكذلك ما تمركزها في مضيق هرمز حل حالة هذه الأمور وبالتالي عدم إخضاع أي ممر دولي لأي دولة تريد التحكم به كإيران؟
3: هذا هو الهدف طبعا. الهدف هو العودة إلى ما كان عليه الحال قبل الحرب، وحيث إن المضيق كان مثل أي معبر دولي. فنحن نعلم بأن الإيرانيين قد وضعوا نظاما حيث إنهم يمكن أن يفرضوا رسوما لمثلا للضمانات وللتأمين ولأسباب عدة، ولهذا السبب بالإضافة إلى الحصار الأمريكي المضاد، أعتقد بأننا يمكن أن نفتح مرة أخرى المعبر، ولكن هناك شكوك طبعا في كيفية العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 3 أشهر، أو تكون هناك تعديلات على المسار هناك وعلى إدارة المضيق. إذن أعتقد بأننا نحتاج إلى الوقت لنرى الشروط الأخيرة في الاتفاق.
1: يعني هذه الشروط التي نتحدث عنها، تطبيق الاتفاق الإطاري أيضا، كل ذلك لا يأتي بسهولة ويسر. تضارب التصريحات، موقف الصين، كونها ضامن أم لا لهذه الاتفاقية الإطارية، بالتالي ما هي السيناريوهات المطروحة أمام الولايات المتحدة في ظل أن إيران تريد تثبيت موقفها كحارس على هذا المضيق؟
3: نعم،
4: الصين بكونها ضامنة لا أظن أن هذا سيحدث. أعتقد بأن خيارات الولايات المتحدة

لو لم ترضى بما تعرضه أو تطبقه إيران في المضيق، فالولايات المتحدة يمكن أن تحافظ على الحصار ضد إيران وتمنع الدخول والخروج من وإلى الموانئ الإيرانية.

0: لأن هذا سيخيف حتى السفن من المرور عبر المضيق. أظن بأن التفاوض وحل تفاوضي هو الذي يمكن أن يكون مرضيا، وكما رأينا طبعا مع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الآن.
1: مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويدز، شكرا جزيلا لك.

إلى التطورات في لبنان، حيث رجح مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع نطاقا ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال أن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن إسرائيل غير مطالبة ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها ومدنيها. كشف موقع وينت بأن رئيس الأركان الإسرائيلي طلب خلال جلسة الكابينة بلورة معادلة تشمل بيروت وتدفع جهات داخل الجيش الإسرائيلي نحو قصف العاصمة اللبنانية، فيما يواصل سلاح الجو تنفيذ موجات غارات في الجنوب والبقاع. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا تمهيدا لقصف كييف، روسيا تنذر البعثات الدبلوماسية. لدينا أيضا الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو على مواجهة إيبولا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: حياكم الله. في تطورات الحرب في أوكرانيا، وبعد أن وجهت روسيا إنذارا إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية في كييف تطالبها بالإخلاء تمهيدا لهجمة كبيرة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي. وفي روسيا أعفى الرئيس فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون، وأوضح الكرملين في بيان له أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. في التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة ثانية بفيروس هانتا لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة أنفي هوندوس. وأوضحت الصحة الإسبانية أن المريض كان مخالطا لحالة مؤكدة، وجرى نقله لاحقا إلى وحدة العزل حتى يخضع لإشراف طبي. أما في التطورات المتعلقة بفيروس إيبولا، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

0: حث الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة فيروس إيبولا، وحذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. وأضاف خلال اجتماع وزاري افتراضي في جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو وهي المصنفة بؤرة لتفشي المرض الحالي.
1: بين هشاشة البنية الصحية وتصاعد العنف المسلح وتدفق حركات النزوح، تبدو الكونغو أمام اختبار مزدوج، وباء ينتشر سريعا وأزمة أمنية تمنحه منافذ أوسع للتمدد، مع تسجيل أكثر من 900 حالة اشتباه بينها نحو 100 مؤكدة هنا في مقاطعة إيتوري، حيث يقطن نحو 5 ملايين شخص. تتسع بؤرة تفشي الفيروس وسط موجة جديدة تتقدم داخل بيئة مضطربة، فيما تتراجع قدرة الوصول إلى المناطق المتضررة. يمتد القلق من تفشي إيبولا إلى نحو 10 دول أفريقية مجاورة، وتشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا. بالمقابل تكثف السلطات الصحية إجراءات الفحص عند المعابر الرئيسية وتوسع خطط الاستعداد، وسط تحذيرات من أن استمرار حركة التنقل عبر الحدود يبقي خطر انتقال العدوى قائما ويزيد احتمالات تسجيل إصابات جديدة. ثالث أكبر تفشٍ لإيبولا في التاريخ بسلالة نادرة تعرف باسم بوندي بوغيو، ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، حيث تبدأ الأعراض بحمى وصداع وإرهاق شديد قبل أن تتطور إلى نزيف داخلي وفشل في الأعضاء في ظل غياب لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، رغم استمرار الجهود الدولية لتطوير لقاحات وعلاجات جديدة. وتعتمد الجهات المختصة على العزل والكشف السريع وتتبع المخالطين لمحاولة احتواء العدوى، بينما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر العالمي لا يزال منخفضا عالميا.
0: إلى فرنسا، ونتابع من هناك تحديدا ما يعانيه سوق العمل من تسريح للموظفين جراء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث سجلت البطالة نسبة قياسية تجاوزت 8% خلال الربع الأول من هذا العام، أي ما يعادل 2,600,000 عاطل عن العمل. فادي الدهوك معه التفاصيل.
2: واو، 5 قطع 4.5 يورو.
3: لم يكن قرار تسريح رامي من العمل ورقة إدارية فقط، بل كان نهاية روتين كامل. مهندس في قطاع السيارات يعمل براتب ثابت وبمسار مهني كان يبدو واضحا قبل أن يتغير كل شيء.
2: صار في معامل مغلقة، صار في أماكن تطوير، بحث وتطوير كمان عم بيتم تسكيرها بسبب أنه في جمود بالسوق، وهذا الشيء بينعكس علينا بشكل مباشر.
3: في البيت تغيرت التفاصيل الصغيرة أولا. سلة المشتريات التي كانت تكفي العائلة بأقل من 150 يورو شهريا باتت تكلف أكثر من 300.
2: عم تصير على فترات هاي الغلاء، يعني من شهر للتاني أو ممكن بين شهرين أو ثلاثة أكتشف أنه أنا من شهرين كنت حاطط 40% أقل، 4.3 تفرج فليفلي كيلو ب4.3.
3: قصة رامي لا تقف عند تجربة فردية. بحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغ معدل البطالة 8.1% في الربع الأول من هذا العام، مع 2,600,000 عاطل عن العمل.
2: المنتج المحلي سبيل المثال التفاح عم بيكون سعره أغلى من السوق من غير منتجات تانية غير محلية، فعم نضطر أوقات بسبب السعر إنه ناخذ منتجات جودة أقل مقابل سعر أخف. مثلا الزيت يعني ب 12.35 هو أصلا سعر كتير مرتفع يعني للتر زيت الزيتون، فحتى لو أخذت تاني منتج معه ب 50% بيضل سعر اللتر شوي غالي يعني.
3: أزمة مضيق هرمز ساهمت بتعقيد وضع اقتصادي كان هشا في فرنسا. الحكومة تحركت بإجراءات سريعة، لكن أصحاب المهن يعترضون ويقولون إنها ليست كافية. فادي الدهوك، العربية، باريس.

0: وفي ملف على صلة بحرب إيران وتحديد مشاركة منتخبها في كأس العالم، أعلن مسؤولون مكسيكيون أن التنسيق جار مع سلطات ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي المدينة المتاخمة لحدود الولايات المتحدة، لاستقبال المنتخب الإيراني لكرة القدم.
1: رسالتنا واضحة، المكسيك ستستقبل منتخبا وطنيا لا تربط بلده علاقات ودية مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. برأينا يجب الفصل بين القضايا الرياضية والسياسية، لذلك نرحب بالمنتخب الإيراني وبكافة المنتخبات الأخرى.
0: وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الاستفتاء المرتقى في ألبرتا بشأن الانفصال عن كندا بالخدعة الخطيرة، ومشبها إياها باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كارني حذر من التصويت لصالح الانفصال كوسيلة لتعزيز موقف ألبرتا التفاوضي مع أوتاوا، محذرا من عواقب هذا التوجه. في بوليفيا، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في العاصمة البوليفية لاباز في ظل استمرار حركة شعبية على مستوى البلاد، في احتجاجات تطالب الرئيس رودريغو باز بالاستقالة، ويطالب المتظاهرون الحكومة بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. أعلنت الحكومة الفرنسية عن وفاة 7 أشخاص بينهم 5 حالات غرق مرتبطة جميعها بموجة حر شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وسجلت درجات الحرارة ارتفاعا في عدد من الدول الأوروبية بعدما تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا. أما في الصين، فقد تسببت أمطار غزيرة في فيضانات بمحافظة ويان الجنوبية الصين، ما أجبر مئات السكان على النزوح، وأصدرت السلطات على مستوى من التحذير من هذه العواصف.

0: نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وسط انسيابية حركتهم في المشاعر، الحجاج يستمرون التوافد على مشعر عرفات.
1: والنعمة لك والملك.

روبيو يؤكد حتمية فتح مضيق هرمز وإطلاق آلية لمراقبة الملاحة تشمل المحيطين الهندي والهادئ. رغم غاراتها على جنوبي إيران، أمريكا تؤكد على استمرار سريان الهدنة. غارات على الجنوب والبقاع، والجيش الإسرائيلي يبحث توسيعها لتشمل بيروت. بعد إنذار الروسي بضربات عنيفة على كييف، واشنطن تعرض تجديد الوساطة في حرب أوكرانيا. الزميلة ميسون نواهض معكم بعد دقائق، دمتم في رعاية الرحمن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف مهوءً.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن التفاوض مع إيران يتم حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. البث الإسرائيلي تكشف أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان. وسط انسيابية في حركتهم بين المشاعر، الحجاج يستمرون بالتوافد على مشعر عرفات. ونتابع في الاقتصاد، أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول إمكانية استغلاق المفاوضات مع إيران عدة أيام. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره، وأضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. بدوره أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وجود الكثير من التجاذبات حول صياغة الوثيقة الأولية، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا خلال أيام رغم الضربات الأمريكية، كاشفا عن إجراء بعض المحادثات في قطر اليوم. روبيو الذي أوضح أن التفاوض على صياغة الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام شدد على

وجوب أن يبقى المضيق مفتوحا قائلا أنه سيبقى مفتوحا بطريقة أو بأخرى. حصلت العربية على مسودة مذكرة تفاهم نهائية بين واشنطن وطهران. المسودة تنص على تمديد وقف النار لستين يوما قابلة للتمديد وإنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على جميع الجبهات الإقليمية بما في ذلك لبنان. ونصت مسودة التفاهم النهائية على العمل على إرساء خفض تصعيد إقليمي شامل ومواصلة مناقشة الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران. كما أشارت المسودة إلى استمرار المفاوضات بشأن بند الوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران وبشأن البرنامج النووي خلال فترة خفض التصعيد خلال فترة الستين يوما. نصت مسودة التفاهم النهائي أيضا بين واشنطن وطهران على الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة خلال المرحلة الأولى ومواصلة الطرفين التفاوض بشأن الإفراج عن باقي الأصول الإيرانية المجمدة. وأكدت المسودة على رفع القيود المتعلقة بالحصار البحري تدريجيا خلال 30 يوماً.

0: يتعثر إعلان الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران رغم الحديث عن إنجاز معظم بنوده وسط تعقيدات أمنية داخل إيران وضغوط إسرائيلية متصاعدة على إدارة ترامب، ما أعاد المفاوضات خطوة إلى الخلف وأدخل موعد التوقيع في دائرة الغموض. نتابع التقرير التالي.
1: في لحظة كان يفترض أن تقترب فيها المفاوضات من خط النهاية، عاد المشهد إلى نقطة الغموض. ساعات تفصلنا عن اتفاق محتمل. هكذا تسربت الأجواء من كواليس المحادثات بين واشنطن وطهران قبل أن يتراجع الإيقاع فجأة ويبدأ الحديث عن تأجيل غير معلن لمسار كان يفترض أنه اكتمل تقريباً. وبحسب ما نقلته شبكة CBS نيوز، فإن أحد أبرز أسباب التأخير يعود إلى صعوبة الوصول إلى مركز القرار داخل النظام الإيراني، بمن في ذلك المرشد الأعلى، حيث تمر عملية التواصل عبر شبكة معقدة من الوسطاء، ما يبطئ الرد على المقترحات الأمريكية. وفي الوقت نفسه تحدثت مصادر عن ضغوط إسرائيلية مكثفة داخل واشنطن لمنع تقديم تنازلات تتعلق بالعقوبات أو البرنامج النووي الإيراني.
2: حتى كبار المسؤولين في النظام الإيراني لا يعرفون مسبقاً مكان وجود مجتبى خامنئي ولا يملكون وسيلة مباشرة للتواصل معه.
1: وبين بطء القرار في طهران وتداخل الضغوط في واشنطن تتبدل المهل والتوقعات سريعاً، إذ لم يعد موعد التوقيع قائماً كما كان متوقعاً، مع حديث عن أيام إضافية لصياغة الرد النهائي.
0: عبر زوم معنا الآن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان. دكتور هاني، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن كيف تنظر طهران اليوم إلى هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بنقل اليورانيوم أو حتى تدمير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران؟
3: صباح الخير، تحياتي لحضرتك وكل عام وأسرة العربية FM والمتابعين بكل خير وسلام. يعني خلينا نقول ان احنا يعني مسألة اليورانيوم المخصب عند 60% ستكون مسألة معقدة. هناك العديد من التصريحات المتناقضة احيانا وربما المعقدة والغير واضحة والغامضة احيانا اخرى، على اعتبار ان هذا البند هو الاكثر غموضا وتعقيدا فيما يتعلق بالنسبة للجانب الايراني، وان قرار المصير الإيرانيوم المخصب عند 60% ليس ربما مرتبط بأجهزة صنع القرار التقليدية أو السياسية، هو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وبالتالي الوصول إلى خرق أو ربما اتفاق فيما يتعلق بهذا البند سيكون أكثر تعقيدا، وسيكون هناك نوع من المراوغة ونوع من إرجاء الوصول لاتفاق نهائي بخصوص هذا الأمر إلى مراحل نهائية. وده يمكن اللي الحرس الثوري والوفد الإيراني بيحاول الوصول ليه، اللي هو بيركز في البداية على ترتيبات إنهاء الحرب كمرحلة أولى، والترتيبات والمعطيات الخاصة بمسألة مضيق هرمز

0: الأمور المتعلقة بالبنود الاقتصادية ورفع العقوبات وغيرها من هذه الأمور، وإرجاء الملف النووي إلى مراحل نهائية. مسألة التخلص من اليورانيوم المخصب عند 60% في مكانه في الداخل الإيراني أو التصرف فيه إلى الخارج، أعتقد أن هي مسألة ستحظى بخلاف شديد، وستكون مبنية على نوع من بناء الثقة ووفقا للترتيبات الأولية وتنفيذ الأطر الأساسية من هذا.
1: يعني هل ممكن تقبل بهكذا أمر دكتور هاني إيران الآن؟ أو يعني حتى إذا بدأت المفاوضات حول البرنامج النووي؟
0: أنا شايف أن ده أمر شديد الصعوبة، لأن هذا البند، مسألة البرنامج النووي، هو الضمانة الرئيسية وأحد أهم الأدوات الرئيسية التي تشكل هامش مرونة ومراوغة بالنسبة للنظام الإيراني في إدارة مفاوضاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية. البرنامج النووي هو الأساس، واليورانيوم المخصب هو ما وفر لها أدوات وهامش مرونة وابتزاز، ثم البرنامج الصاروخي، وثالثا أضافت لها إيران ورقة مضيق هرمز. وبالتالي هيكون من الصعوبة، وده هيترتب على الخطوات والمراحل الأولية، وإيران طوال الوقت ستحاول التنصل من أي اتفاق ملزم، وسترجئه إلى تنفيذ البنود الأساسية والبنود اللاحقة، وستجعل أي التزام في النهاية مرهون بالدخول في التفاصيل، وستحاول الهروب من هذا المشهد، لأن الحرس الثوري متشدد في هذه المسألة، وهو يراوغ المفاوض الأمريكي في هذا الملف. طار بتصريحات من الحرس وأحمد وحيدي وبعض المسؤولين الإيرانيين، وطار أخرى يحاول إلقاء الكرة في ملعب مشتبه خاميني، سواء بشكل حقيقي من عدم إمكانية الوصول لمشتبه، أو قد يكون لإدارة أدوار ومراوغة من المفاوض الإيراني. وبالتالي هنشوف غموض دائما بخصوص هذا البند.
1: لكن في ذات التوقيت دكتور هاني، هذه التصريحات التي تأتي اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في مسار المفاوضات ومسار توقيع اتفاق، أيضا اتفاق مبدئي مثلا بين الدولتين؟
0: نعم، هناك بالتأكيد مسألة الوصول لاتفاق لن تكون مسألة سهلة، وهي محاطة بقدر كبير من الحساسية والعديد من التصرفات قد تؤثر بشكل أو بآخر. الهجمات التي حدثت بالأمس على زوار الإسرائيلية في مضيق هرمز أعتقد أنها ستكون مؤثر بشكل كبير في العودة مرة أخرى إلى مربع عدم الثقة والحصول على ضمانات. والجانب الإيراني سيحاول ربما الارتكان لهذه المسألة للحصول على بعض الوقت أو ضمانات أكثر، وبالتالي سيستثمرها أيضا الجانب الإسرائيلي الذي لا يريد التوصل إلى اتفاق أساسا، وبالتالي ستكون وستظل هذه دائما مسألة مركبة. كمان تصريحات رئيس دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتهديد الجانب الإيراني أو ربما بعض التصريحات، بتحاول دائما إيران استغلالها واستثمارها في التأكيد على أن الجانب الأمريكي يتراجع عن التزاماته، وأنه إلقاء اللوم على الجانب الأمريكي، وبالتالي يعني سنظل في هذا المربع. لكن في النهاية أنا شايف أن قد يكون هناك خرق في العديد من البنود، وصلنا إلى مرحلة شديدة الأهمية، هناك تحرك في المواقف سواء الموقف الأمريكي أو الإيراني، ومن الممكن من خلال الوسطاء والدول الإقليمية اللي لديها سياسة خارجية رشيدة وعقلة أن يكون هناك في النهاية توصل لاتفاق. ويمكن ده السبب اللي بتحاول الأطراف كلها التركيز على الإطار التفاهم والإطار الأولي، لأن الوصول إلى تفاهمات بخصوص كل شيء سيكون من الصعب. يجب أن يكون هناك تحرك متدرج، بناء ثقة، البدء بالأولويات، ثم الانتقال إلى المراحل الأكثر تعقيدا، ولكن بشرط أن يكون هناك اتفاق على الخطوط العريضة، وهذا هو الأهم.
1: طيب دكتور هاني، أيضا هناك سؤال، يعني موقف التيارات السياسية الموجودة الآن داخل طهران من كل ما يدور الآن فيما يتعلق بمسودة نص الاتفاق والمفاوضات التي يمكن أن تبدأ، موقف هذه التيارات؟
0: نعم بالتأكيد، يعني التيارات السياسية الإيرانية تحاول أن تكون صلبة وكتلة واحدة بالحديث طوال الوقت على أنه لا يوجد ثمة خلافات داخلية، وده يمكن الخطاب الخارج من النظام الإيراني، ويمكن هذا السبب في هذا الخطاب هو مسألة وحدة الخوف من مصير ما بعد سقوط النظام، والخشية من الترتيبات الخاصة بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية. لكن بالحقيقة هذا الموقف ليس صلبة أو كتلة واحدة، هو موقف هش، لأن هناك خلافات في الداخل. التيار الأصولي نفسه المتشدد، هناك تيار خاص بالحرس الثوري الإيراني في اتجاه، وبقية التيار الأصولي الآخر في اتجاه آخر، وده واضح من وجود خلافات بينية ما بين شخصيات مثل محمد باكر قليباف، وما بين أحمد وحيدي، وما بين بعض الشخصيات الأخرى مثل سعيد جليلي وقليباف وغيرها من هذه الأمور. كمان الخلافات ما بين التيار الأصولي والمتشدد وما بين التيار

0: التيار الإصلاحي، واضح بشكل كبير جدا من خلال تصريحات الرئيس مسعود بزشكان المتكررة عندما ألمح في لقائه مع مجتبى خميني المرشد بوجود ربما بعض المشكلات، وأنه يجب إعطاء أولوية لفتح المجال العام وعدم معاقبة ربما المحتجين الذين يقفون ويدعمون النظام الآن. كمان كان لديه اعتراض على استئصار الحرس بمسألة المفاوضات وضرورة تمثيل كافة المؤسسات في مسألة المفاوضات. كمان هناك خلافات بينية بين أحمد وحيدي وبزشكان وغيرها من التيار الداخلي. كمان تيار الصمود وهو تيار داخل الإيراني لديه إشكالية على اختيار قالباف فيما يتعلق برئاسة الوفد التفاوضي، وأعلن عن ذلك سعيد جليلي وبعض الشخصيات اللي كانت موجودة في الوفد الخاص بإسلام أباد في المفاوضات. وبالتالي هناك العديد من الخلافات الداخلية، لكن هناك مخاوف من الإعلان عنها لطبيعة وحساسية التوقيت. كمان هناك ربما إهمال للتيار الإصلاحي وتحييد لبعض العناصر مثل روحاني ومحمد جواد ظريف وخاتمي ومهدي كروبي أو مير حسين موسوي التيار الكلاسيكي القديم، وعمل نوع من الإقامة الجبرية وعدم القيام بأي تصريحات. وبالتالي المشهد الداخلي معقد ولا يوجد اتفاق، لكن هو اتفاق الخوف في الكتلة الصلبة، لكن هناك خلاف في التفاصيل.
1: وضحت الصورة.
0: ومع عدم ظهور مجتبى سيكون هناك إشكالية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإيراني دكتور هاني سليمان، تحياتي لك. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمرا بإعادة فتح الإنترنت للوصول للمواقع الدولية وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التصريح صادر عن رئيس العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية. وذكر موقع نت بلوكس لمراقبة الإنترنت أن معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات VPN باهظة الثمن ومتقدمة لتجاوز القيود. نقرأ مستمعين الآن هذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر مع إسرائيل. يتصاعد الترقب في مضيق هرمز مع استعداد البحرية البريطانية للمشاركة في عمليات تطهير الألغام وتأمين الممر ضمن ترتيبات دولية محتملة بالتوازي مع مفاوضات بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد، فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط باتجاه اتفاق نهائي، بينما تؤكد طهران تمسكها بسيطرتها على المضيق حتى في حال التفاهم. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: ليس مجرد ممر بحري، بل خط رفيع يفصل بين استقرار أسواق الطاقة العالمية واحتمال انفجار إقليمي واسع. هكذا يعود مضيق هرمز إلى واجهة الأحداث وسط تداخل متسارع بين التحركات العسكرية والجهود الدبلوماسية لإعادة ضبط واحد من أكثر الملفات حساسية في الخليج. في هذا السياق أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمشاركة في عمليات محتملة لتطهير الألغام وتأمين المضيق ضمن ترتيبات يجري إعدادها بالتنسيق مع فرنسا وفق مصادر عسكرية غربية. وتشير المعطيات إلى أن مئات البحارة البريطانيين في حالة جاهزية بانتظار أوامر التنفيذ في إطار سيناريو مرتبط بإمكانية التوصل إلى تفاهم سياسي بين واشنطن وطهران يهدف إلى إعادة فتح وتأمين هذا الشريان الحيوي لحركة التجارة العالمية الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز.
3: مضيق هرمز ممر مائي دولي، وما يحدث فيه غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الهدف هو حله دبلوماسيا، رغم أنه لا بد من حل المشكلة بطريقة أو بأخرى.
2: سياسيا تتواصل الجهود الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى صيغة اتفاق أو مذكرة تفاهم لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى مضيق هرمز، بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط باتجاه اتفاق نهائي مع الإبقاء على العقوبات والإجراءات القائمة حتى توقيع أي تفاهم رسمي وملزم. وفي المقابل تؤكد طهران أنها ستواصل فرض سيطرتها على المضيق حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما يعكس استمرار

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اكد مصدر امني اسرائيلي لموقع والا ان المستوى السياسي في تل ابيب منح الجيش ضوءا اخضرا لتشديد الردود على استمرار اطلاق حزب الله للمسيرات في انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار، مضيفا ان هناك عدة طرق لتصعيد رد الجيش الاسرائيلي الذي يستعد للتحلل من القيود في مواجهة الحزب بحسب تعبيره. كما تحدث المصدر عن تحذيرات داخل المؤسسة العسكرية من أن سياسة ضبط النفس تجاه الحزب تضر بالإنجازات العملياتية التي تم تحقيقها. قبل ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتسريع وتيرة الهجمات، وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستضاعف قوة الضربات على حزب الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على البنية التحتية لحزب الله في البقاع وفي مناطق أخرى في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي إن سياسة احتواء حزب الله انتهت وقرار توجيه ضربات قوية ضده اتخذ بالفعل. وأضافت القناة 13 الإسرائيلية أنه جرى التنسيق بشأن الضربات مع أمريكا. مباشرة إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في ختام زيارته للهند بأن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران قد تستغرق بضعة أيام. وجاءت تصريحات روبيو بعد غارات أمريكية استهدفت جنوبي إيران واستهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العملية بأنها دفاعية. كشفت صحيفة تونيك اليابانية عن محادثات أو مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات بين الجانبين. وبحسب التقرير فإن الخطة تقضي بإعادة فتح المضيق بعد نحو 30 يوما من توقيع الاتفاق، على أن تبدأ إيران خلال هذه الفترة بإزالة الألغام البحرية التي زرعت في الممر المائي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تداولات الأسيوية بعد تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات داخل إيران. أعلنت أرامكو السعودية وشركة بتروناس عن توقيع اتفاقية لنقل حصص أرامكو السعودية في مشروع بريف كيم في ماليزيا إلى بتروناس لتصبح المالكة له والمسؤولة عن أعماله التشغيلية. وتهدف الصفقة إلى تعزيز التوافق التشغيلي والمرونة لشركة بتروناس على نطاق سلسلة القيمة الخاصة، مع الاستفادة من شبكة التوريد الدولية ونموذج التشغيل المتكامل. كما تدعم جهود أرامكو لتطوير محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق. تعمل شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان على توسيع شبكاتها وخطوطها اللوجستية لمواكبة الارتفاع المتزايد في حركة نقل البضائع بين الصين وأوروبا. وقالت الشركة أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز والتصعيد الإقليمي أديا إلى زيادة الطلب على النقل البري، مع تفضيل الشركات الصينية مسارات الشحن عبر السكك الحديدية بدلا من الطرق البحرية بسبب موثوقية النقل وسهولة التنبؤ بمواعيد التسليم. ويعزز هذا التحول أهمية ما يعرف بالممر الأوسط، وهو خط السكك الحديدية العابر لبحر قزوين الذي يربط الصين بأوروبا.

الركن الخامس. دعت وزارة الحج والعمرة الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود.

0: كلثوم محمد سيدة سودانية في 80 من عمرها تستعد مع عائلتها لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من ذوي أسر شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل. الزميل جزع النماصي التقى السيدة السودانية في مقر إقامتها ووفانا بهذا التقرير.
1: ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين تستعد السيدة السودانية كلثوم محمد وعائلتها لأداء فريضة الحج، ورغم بطء خطواتها بسبب تقدمها في السن إلا أنها تبدو وكأن الشوق يسرع بها نحو تحقيق أمنية العمر بأداء مناسك الحج.
2: أنا كلثوم محمد نور والدة الشهيد علاء الدين كمال سليمان. أنا جاي للحج وضيافة خادم الحرمين الملك سلمان، وربنا يتقبل والشكر للملك سلمان.
1: بملامح يكسوها الامتنان وقلب يملأه الرضا، تتكئ هذه السيدة الثمانينية على ابنتها إيمان التي ترافقها في هذه الرحلة الإيمانية.
3: أنا جد سعيدة وشاكرة للملك سلمان إنه أتاح لنا فرصة إنه نجي ونزور بيت الله الحرام ونزور المدينة المنورة والحرم، والحمد لله حاليا أنا معي والدي ووالدتي في زيارة لمكة المكرمة ليو خالص الشكر والتقدير، وبجد أنا ما كنت في يوم من الأيام بحلم إني أكون في الحتة دي.
1: وسط عناية واهتمام رافقت العائلة منذ لحظة خروجها من السودان وحتى وصولها إلى مكة، بدت ابتسامتهما وكأنها تروي حكاية فرح أكبر من أن تصفه الكلمات. من مكة المكرمة جزاع ماصي الحدث.
0: ومن مشعر عرفات ينضم إلينا مراسل عربية FM الزميل سلطان السلمي. سلطان أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. يعني الصورة واضحة ربما نستمع لي يعني هذه الأصوات خلفك سلطان، الصورة التي يمكن نقلها اليوم عبر الصوت سلطان تفضل.
4: نعم، عرفة والحج عرفة، اليوم نتحدث عن مشعر عرفات يضم أو يتشكل على مساحة 33 كيلومتر مربع، يحتوي اليوم على مئات المخيمات التي تضم حجاج بيت الله الحرام، أكثر من أو ما يزيد عن 1,500,000 حاج أتوا من مختلف الوجهات يحملون جنسيات متعددة، أتوا لأداء مناسك الحج. نتحدث اليوم عن أعداد أو عشرات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يتواجدون حاليا هنا في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة حيث أقف أنا الآن. حقيقة مشهد يعني مهيب، اليوم هذا الجبل الذي يكتسي بالبياض، اليوم نشاهد اليوم الدعوات ترتفع، الابتهالات اليوم أيضا الكل يحمل في قلبه دعوات كثيرة اليوم يدعو الله لتحقيقها بطبيعة الحال. نتحدث اليوم حتى كذلك على الجانب الإنساني، نشاهد الكل اليوم الحجاج والعاملين بموسم الحج بمختلف قطاعاتهم أمنيا وخدميا، وحتى كذلك القطاع الثالث فيما يتعلق بالتطوع الصحي أو التطوع المدني لتقديم خدماتهم للحجاج. هنالك حقيقة تكاتف كبير بين الجميع، تشاهد من يقوم بتطوع

0: توزيع المياه، تشاهد من يقوم بتوزيع المظلات، تشاهد من يقوم بتقديم الخدمة الصحية، تشاهد أيضا كذلك التزام الحجاج ب الإرشادات الصحية، وكذلك التزام باستخدام المظلات الشمسية وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. أيضا هذه الصفة أو هذه السمة حقيقة هي التي يشاهدها حقيقة الآن منذ ساعات الصباح الأولى اليوم. هنالك قطاعات تعمل بشكل كبير، أكثر من 60 جهة حكومية. اليوم الحكومة السعودية يعني لا تدخر جهدا حقيقة في تقديم كافة الخدمات الصغيرة والكبيرة حقيقة. إذا تحدثنا على سبيل المثال قبل قليل التقيت بالأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، أكثر من 15 فرقة تعمل اليوم في محيط جبل الرحمة وفي مشعر عرفات لتقديم خدمات العلاج لأقدام الحجاج المصابين بقدم السكري أو حتى الجروح السطحية. نعلم ارتفاع درجات الحرارة وقد نعم. يكون هنالك إجهاد عضلي أو بعض الجروح السطحية جراء المشي صحيح. لكن هذه الفرق المتواجدة اليوم هي تنتبه لهذه التفاصيل وتراعي هذه التفاصيل بشكل كبير جدا. لذلك تحدث عن منظومة كبيرة جدا من مختلف القطاعات الحكومية راعت كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لتحسين جودة رحلة الحاج وتحسين التجربة. وأيضا كذلك نشير إلى المشاريع النوعية هذا الموسم، أكثر من 25 مشروع نوعي تم العمل عليه هذا الموسم، زيادة حقيقة أو ترعية في بعض المشاريع عملية ارتفاع درجات الحرارة التي كانت متوقعة من خلال زيادة نسبة التسجيل، من خلال زيادة أعمدة الرذاذ، من خلال زيادة المظلات التي تحمي الحجاج من أشعة الشمس، أيضا كذلك زيادة مواقع توزيع المياه وأيضا زيادة أعداد المظال الشمسية لتحمي الحجاج. نعم.
1: طيب سلطان، يعني لو تنقل لنا أيضا الصورة عن انطباعات الحجاج عن مستويات التجهيز وما رأوه أيضا في مشعر عرفات في موسم حج هذا العام.
0: يعني قبل قليل قبل المداخلة معكم كنت تقوم بعمل مقابلات لأخذ رأي وانطباعات حجاج بيت الله الحرام عن رحلتهم بشكل عام، عن الخدمات المقدمة ومستوى الرضا. الموسم الماضي نتحدث عن مستوى الرضا بلغ 91%. اليوم منظومة الحج تسعى لزيادة ورفع هذا المؤشر إلى أكثر من 95% عبر المشاريع التطويرية والمبادرات التي تعمل عليها. هنالك رضا تام حقيقة على الخدمات المقدمة، على التواجد الكبير لحجاج بيت الله الحرام. أيضا نتحدث كذلك على التواجد الكبير لكافة القطاعات ميدانيا اليوم تقدم الخدمات بشكل مباشر. يعني ليس هنالك وقت للحاج أن يفكر أين سوف يذهب أو أين سوف يجد الخدمة المطلوبة التي يطلبها، فورا سوف يجدهم مباشرة أمامهم. وذلك يعود لانتشار الفرق العاملة وأعداد الكوادر العاملة في منظومة الحج كبيرة جدا في مختلف القطاعات.
1: نعم سلطان، هنيئا للحجاج وهنيئا لك أنت أيضا بتواجدك في هذا المكان، وأنت تؤدي أيضا دورك المهني والإعلامي لنقل الصورة. شكرا جزيلا لك زميل سلطان السلمي مراسل العربية FM من مشعر عرفات، تحياتي إليك. إذن مستمعين، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة، شبكة الاتصالات واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر المقدسة والأماكن، ويشمل 76 وحدة اتصالات متنقلة و149 قطعة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، و852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام STC. نهاية هذه النشرة مستمعين، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن التفاوض مع إيران يتم حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. البث الإسرائيلي تكشف أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده.

0: لتكثيف عملياته في لبنان. وسط انسيابية في حركتهم بين المشاعر، الحجاج يستمرون بالتوافد على مشعر عرفات. وفي الاقتصاد أيضا تابعنا مستمعين، أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول إمكانية استغراق المفاوضات مع إيران عدة أيام. إذن مستمعين، تكاملت هذه النشرة من العربية FM، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن نترككم مع ما تبقى من هذه النشرة مع زملاء من شاشة العربية، مع الزميلة مراسلة العربية من بيروت ناهد يوسف. إلى هناك.
1: لم يعلن عنهم رسميا، ولكنهم يعني كانت هناك تسريبات صحفية قبل أيام تحدثت عن أسماء بعض الضباط الذين سيشاركون خلال هذه المحادثات.
2: شكرا لك، من بيروت ناهد يوسف مراسلة العربية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. وكشف روبيو أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر، وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام.
3: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان شدد في تدوينات على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي كما يسميه فورا إلى الولايات المتحدة، وسيتم تدميره. وأضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات.
4: خب که چارج کنم هر چی که هست، یه چیزی باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوششون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
5: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
4: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست، و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، سفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
2: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى أهلا بك.
6: أهلا
2: معنا
6: بك.
2: الحرب ليست في صالحنا، هذا ما سمعناه من المواطن الإيراني. اتفاقية الإطار أو مسودة الاتفاقية التي مثلا فردت بها العربية،
6: نعم،
2: هل هي قابلة للتنفيذ من خلال معرفتك بتفكير النظام الإيراني؟
6: نعم، في الحقيقة يعني خلال يومين رأينا هناك تباينات في الرؤى بين الإيرانيين وبين الأمريكيين حول هذه الاتفاقية وما سرب عنها. الإيرانيين يظهرون بأنهم هم المنتصرون، هم الذين استطاعوا من خلال صمودهم يحققوا إنجازات ويجعلوا الولايات المتحدة ترضخ لمطالبهم، بينما تصريحات الأمريكية مختلفة تماما. تصريحات روبيو، تصريحات ترامب نفسه حول اليورانيوم.
2: طب كيف يمكن لإيران أن تقبل بتدمير اليورانيوم داخل البلاد؟ لأنه الرئيس ترامب قال يا تدميره إخراجه وتدميره، ويجب على إيران

0: أو أفضل لإيران أن تنسق وأن يكون أيضا لها دور في هذا التدمير، بالإضافة إلى طبعا وكالة الطاقة الذرية أو ما يماثلها. هل من الممكن إيران تقبل بهذا الأمر؟
1: لحد الآن الإيرانيين لا يقبلون بهذه المقترحات، يعني ما يظهر عن الإعلام الإيراني أو عن بعض.
0: طب إذن عن أي أجواء إيجابية يتم الحديث؟ يعني إذا إيران ما قبلت وترامب مصر على هذا الموضوع، لماذا كانت كل هذه الإيجابية بالساعات الأخيرة؟
1: نعم، يعني الإيجابية أعتقد هي المكسب الوحيد لإيران وحتى لترامب هو الزمن، الوقت الذي هو تقريبا شهر. هذا هو المكسب الوحيد، لأن هناك خلافات ما زالت موجودة، هناك فجوة عميقة بين الطرفين، مضيق هرمز ما زال مغلقا، الحصار البحري ما زال مستمرا، وإصرار أمريكا على الحصار حتى توقيع الاتفاق، هذا ما لا تقبله إيران وتنكره حاليا عبر منصاتها الإعلامية.
0: طب حتى مجتبى خامنئي ما زال يصعد، يتحدث بأنه إذا بقيت الولايات المتحدة في المنطقة أو في محيط إيران يعني يهددها، وما زال يبدو بأنه يرفض هذه المسودة.
1: نعم، هو خطاب خامنئي يعني خطاب مبتني على العقائد الثورية، خاصة خطابه اليوم بمناسبة الحج، يعني ركز على الشعارات والعقائد، الله أكبر، شعار المقاومة، وحاول أن يسيس حتى الحاج، وقال للحجاج الإيرانيين أنه عليكم أن تبشروا إخوانكم المسلمين وتنقلون لهم الانتصارات والفتوحات التي وصلت إليها الجمهور الإسلامي. يعني نفس الخطأ.
0: هل هو معزول حقيقة عن الواقع؟ يعني أنه هل من الممكن ما زال يتحدث بهذه اللغة والأمور بمنحى آخر كليا، يعني وخاصة حتى السياسيين عنده بمنحى آخر؟ بازشكيان أعلن فتح الإنترنت وعودته إلى البلاد، حتى الآن يعني لم يتم تطبيقه بشكل كبير، ولكن هذا القرار صدر. هل قليباف وعرقجي اللي زاروا قطر وتصريحات بازشكيان بجانب ومجتبى خامنئي ووحيدي من جانب آخر؟
1: يعني خطاب المرشد دائما كان خطاب مختلف تماما، هو يتكلم عن الخطوط العريضة، عن النظام ومعتقدات النظام، ما يمثلها يعني هو المرشد. حتى أيام علي خامنئي المرشد الذي قتل كانت الخطابات هكذا، كان يهاجم ينتقد، حتى عندما يتفق على شيء ما للضرورة مع الحكومة الرسمية كان يعني يضع طريق للهروب فيما بعد، أو يقول أنا متفق معكم لكن ما زلت أشك في ذلك.
0: يعني برأيك أنت هذه المذكرة لن يكون لها نتيجة؟
1: لا أعتقد لها نتيجة.
0: شكرا لك، شكرا لك موسى الشريفي زميلنا المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية. بالنسبة لجديد التطورات الميدانية وبالتزامن مع المحادثات بين واشنطن وطهران، نقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، كما نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شدد من جهته على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا، مؤكدا أن نظام الرسوم الذي يفرضه النظام الإيراني غير قانوني وغير مقبول، ولا توجد دولة في العالم تؤيده.
2: In the world the Russians are not in favor of a tolling system, the Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.

إلى 10 ملايين روبل. لدينا أيضا موجة حر غير اعتيادية تستمر وتضرب أوروبا، كما تتسبب بوفاة 7 أشخاص في فرنسا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبا أنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. هذا وكانت روسيا قد توعدت بشن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. بدوره جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد واشنطن التوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح روبيو في ختام زيارته الهند أنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف عن جاهزية الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الحرب، معربا عن تطلعه لإتاحة الفرصة لذلك في أقرب وقت. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وبحسب الخارجية الروسية، أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض تفاهمات ألاسكا. من جانبه، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع القصف في كييف بعد هجوم روسي واسع أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. زيلينسكي أكد أن الهجوم كاد أن يدمر متحف تشيرنوبيل وألحق أضرارا بالمتحف الوطني للفنون.

0: من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا. ما هي آخر التطورات الميدانية وكيف تفسر أو تبرر روسيا هذا التصعيد الميداني بالفترة الأخيرة؟ يعني خلال هذا الأسبوع وجدناه مختلف عما كان سابقا، يعني كان إلى حد ما هادئا.
1: ميسون، صحيح ما تقولين، الأزمة الأوكرانية تدخل على مفترق طرق محوري اليوم. هذا التصعيد العسكري الحاصل بين موسكو وكييف خلال الأسبوع الأخير، والذي بدأ مع مئات المسيرات التي وصلت إلى منطقة موسكو، ثم تبعه تلك الضربة للمبنى الجامعي، مبنى السكن الجامعي في مقاطعة لوغانسك،

0: إضافة إلى المناورات النووية التي أجرتها موسكو، ومن ثم نلاحظ ما يحدث خلال اليومين الأخير. هذا التصعيد يعني لعل المناطق الحدودية هي التي تنال حصة الأسد من تلك الضربات، كما هو ملاحظ اليوم بأن حكام المقاطعات الحدودية، الحديث يدور عن كورسك وبيلغراد، يتحدثون عن تعرض تلك المناطق لأكثر من 250 ضربة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، فيما وصل عدد المسيرات التي أسقطتها روسيا يعني فوق أراضيها خلال الليلة الأخيرة إلى نحو 60 مسيرة. هذا طبعا التصعيد ميسون يعني يأتي خلال هذه الفترة بعد تصعيد اللهجة بشكل مباشر بين موسكو وكييف، وتحدث الكرملين بشكل مباشر عن أن المفاوضات متوقفة بشكل مباشر بين الجانبين عبر الوساطة الأمريكية. لذلك طبعا راح الكرملين يتحدث عن أنه يأمل في أن تذهب واشنطن نحو إحياء هذا الملف وملف المفاوضات.
1: بالمناسبة عبد الجواد،
0: ميسون ليست هي المرة الأولى التي تتعرض.
1: صحيح عبد أريد منك أيضا أن نفهم تصريحات لافروف عندما يدعو البعثات الأجنبية بأن تخرج من كييف، وبالتالي رد عليه زيلينسكي وطلب منها أن تبقى. هل هذا أيضا يدلل بأنه التصعيد سيكون أكبر في الأيام القادمة، أم أيضا يدلل بأنه هذا التصعيد هو مقدمة للضغط ويصبح لديهم كل جانب لديه ورقة تضغط بها بأن المفاوضات أيضا أصبحت قريبة لتتجدد؟
0: ميسون، هذه المسألة تحمل وجهين. الوجه الأول طبعا يكمن في أن تصعيد العسكري يعني ربما قد يكون لاختبار جدية موسكو في اختبار مثل هذه الصواريخ، ولا سيما على خلفية المناورات النووية التي أجرتها في الأراضي البيلاروسية. أيضا طبعا يعني سلسلة هذه الضربات التي تستمر منذ نحو 3 أيام تتحدث عن يعني الواقع الذي تذهب إليه موسكو بما يخص عدم استهانتها بما يحدث طبعا من تلك الضربات. لكن على الجانب الآخر كما ترى كثير من التقارير بأن عملية التصعيد هذه قد تسبق عملية المفاوضات لرفع سقف المطالب للوصول إلى أكبر حد بين الجانبين. والتقارير العسكرية تشير إلى احتدام المعارك في شمال دونيتسك، يعني تلك المناطق الغنية بالمياه التي تحتاجها باقي المقاطعات، وهو أمر كما هو معروف لن تتخلى عنه موسكو أبدا طبعا حتى الوصول إليها. ميسون،
1: شكرا لك. عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو. على صعيد آخر، أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون، وأوضح الكرملين في بيان أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة دعم للمقاتلين بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي. أطلق وزراء خارجية دول الرباعية التي تضم أمريكا وأستراليا والهند واليابان شراكة موانئ المستقبل، وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ من نيودلهي أنه تم الإعلان عن أقوى التزام على الإطلاق من الرباعية تجاه منطقة المحيط الهادئ. من جهته أعلن نظيرها الأمريكي ماركو روبيو إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. دعونا نتابع الآن من تطورات انتشار فيروس إيبولا. حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، كما حذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغا. وفي إيطاليا، فعلت السلطات إجراءات الطوارئ الصحية، وذلك بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومبارديا شمالي البلاد. وأكدت السلطات أن الشخصين عادا مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقيء ومشكلات معوية، إلا أن مسؤول الصحة في الإقليم رجح أن تكون الحالتان مصابتين بنوع من الملاريا وربما الملاريا الدماغية، فيما تفعيل بل تم تفعيل بروتوكولات رصد فيروس إيبولا احتياطيا. وعن انتشار فيروس هانتا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية

تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة MV هونجيس. الصحة الإسبانية أوضحت كذلك أن المريض كان مخالطا لحالة إصابة مؤكدة، كما قالت أنه نقل إلى وحدة العزل عالية المستوى للخضوع لإشراف طبي متخصص. في كندا، وصف رئيس الوزراء مارك كارني الاستفتاء المرتقب في ألبرتا بشأن الانفصال عن كندا بالخدعة الخطيرة، مشبها إياه باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كارني حذر من التصويت لصالح الانفصال كوسيلة لتعزيز موقف ألبرتا التفاوضي مع أوتاوا، قائلا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. وسيقرر سكان ألبرتا في 19 من أكتوبر ما إذا كانوا يرغبون في البقاء كجزء من كندا أو إجراء استفتاء ملزم على الانفصال في وقت لاحق. أعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية عن وفاة 7 أشخاص بينهم 5 حالات غرق مرتبطة جميعها بموجة الحر التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجل منذ يوم الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا. انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. وسط انسيابية في حركتهم بين المشاعر، الحجاج يستمرون بالتوافد على مشعر عرفات. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن التفاوض مع إيران يتم حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية. البث الإسرائيلية تكشف أن الجيش الإسرائيلي بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان. واشنطن تجدد استعدادها للتوسط بين موسكو وكييف، وأوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية للبقاء رغم التهديد الروسي. الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو على التحرك الفوري لمواجهة إيبولا. أشكر متابعتكم، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر.

0: خاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة جديدة من العربية، ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة الحج تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات قبل ظهر اليوم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. It's either going to be a good deal or there isn't going to be one. روبيو يلمح لإمكانية التوصل للاتفاق مع إيران، وترامب يخيرها بين تسليم اليورانيوم أو بتدميره داخل أراضيها. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الرسوم التي تفرضها إيران للعبور عبر مضيق هرمز غير قانونية. الجيش الإسرائيلي يبدأ في التعبئة لتكثيف العمليات في لبنان، ومسؤول يرجح أن الخطوة تأتي بموافقة أمريكية. بعد اجتماع رباعي، روبيو يعلن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. البداية من موسم الحج. أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال تصعيد كافة الحجاج إلى مشعر عرفات بحلول الساعة 10 من صباح اليوم، حيث تم تصعيدهم وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون بين مختلف الجهات التي أعلنت في وقت سابق جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج. هذا ويقضي الحجاج نهار اليوم في مشعر عرفات قبل نفرتهم إلى مزدلفة مع غروب الشمس، حيث يبيتون بها حتى فجر اليوم يوم العيد. هذا ويسهم قطار المشاعر والذي يستوعب أكثر من 72

0: 40,000 راكب في الساعة الواحدة، إضافة لأكثر من 24,000 حافلة في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى. هذا ودعت وزارتي الصحة والحج الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة 4 من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشرة للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارتان الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود. إن الحمد والنعمة لك. معنا من قرب مسجد نمرة بمشعر عرفات مراسل العربية هانس فيان، ومن جبل الرحمة مراسل العربية أنس الحياري. أهلا بكما. لأبدأ أولا مع أنس إذا تكرمتم. أنس، يعني هذه هي المرة الأولى لك لتغطية، إذن أيضا ومعنا الزميل سلطان السلامي بعد قليل يكون معنا. أنس، هذه أول مرة تغطي موسم الحج، ما الذي شاهدت بملاحظاتك الأولية وخاصة في مشعر في جبل الرحمة حيث أنت؟
1: نعم عادل، ربما قرأت أفكاري، كنت سأتكلم عن موضوع أن هذه هي المرة الأولى في تغطية موسم الحج، وما كنت أشاهده في السابق وما كنت أسمع عنه من تحضيرات هو جزء بسيط مما رأيته على أرض الواقع في هذه الأثناء. يعني كما تلاحظ، هذا أحد المتطوعين. هذا التصرف، توزيع أكياس الثلج وتوزيع المياه، هو أيضا جزء بسيط مما يقوم به آلاف المتطوعين. يوجد آلاف المتطوعين في كامل المشاعر المقدسة. ماذا يحدث؟ هناك منهم من يقوم بتوزيع المياه عبر برامج معينة وعبر يعني أوقاف معينة. أيضا هناك من يوزع مثل هذه الأكياس مكعبات الثلجية، وأيضا هناك من يقوم بالإرشاد ويعني إرشاد الحجاج إلى أماكن معينة. أيضا من المشاهدات اللطيفة التي شاهدتها، هناك حجاج يقومون يعني لا يستطيعون أن يدعون بصورة جيدة بطريقة مباشرة، يطلبون من المتطوعين العرب القيام بالدعاء والتأمين من خلفهم. أيضا في هذه الأثناء يوجد وزير الصحة السعودي وأيضا رئيس الهلال الأحمر السعودي يتفقدون في هذه اللحظة في هذه الساحة، يتفقدون الحجاج ومتطلباتهم وكافة الخدمات الموجودة. هناك الآلاف من المظليات التي يتم توزيعها في هذه الأثناء. أيضا من الملاحظ أن هناك اسطوانات مكيفات على اسطوانية تقوم بالتبريد، يعني هناك أكثر من 200 اسطوانة في هذه الساحة، اسطوانة تكييف للحجاج، وهناك العشرات بل المئات من مكيفات التي تعمل أيضا بالرذاذ. ويعني كما تشاهد في هذه الصورة، العديد من الخدمات مقدمة من أجل التلطيف على تلطيف درجات الحرارة والتخفيف من درجات الحرارة التي وصلت اليوم إلى 45 درجة مئوية. أيضا تم زراعة يعني المشاعر المقدسة، زيادة أو توسيع المساحة الخضراء بنحو 66 ألف شجرة. هذا الأمر يسهم في تلطيف الأجواء أيضا يعني والتخفيف على الحجاج من هذه الرحلة ومن درجات الحرارة هنا في مشعر عرفة. المنطقة المحيطة بجبل عرفة جهزت كما قلت لك بأكثر من 208 مخارج للهواء البارد. نعم،
0: يعني ربما نتأخر قليلا على هاني يأخذنا بحلمة بعد قليل، ولكن ربما البعض يرى هذه الأسطوانات التكييف أو مرشات المياه لتلطيف الجو قد يراها بسيطة، ولكنها بالفعل كبيرة في وقت الحر وفي هذه الشمس القوية على الحجاج وهم على جبل الرحمة. حينما تتحدث مع الحجاج ماذا يقولون؟ ما هي انطباعاتهم على الأقل؟

0: حتى المسارات التي يسيرون فيها هل هي منظمة بطريقة معينة أم أنه الداخل والخارج واحد؟
1: بالعكس منظمة بشكل كبير. هو تنظيم عشوائي إن صح التعبير. ما يعني تنظيم عشوائي؟ أنت ترى في المشهد عشوائية ربما في هذا، لكن هناك تنظيم مسير للداخل والخارج، وهناك خطوط يسير عليها الحجاج. هناك أيضا العديد من الجهات التي تقوم بإرشاد الحجاج إلى الطريق. مثلا يسألون أين مشعر عرفة، عفوا أين مسجد نمرة. يقوم البعض بإيصال الحجاج أفواج أفواج إلى مسجد نمرة بتجميعهم عبر نقاط. أيضا الأرضيات، هناك أرضيات مجهزة بالكامل، لدرجة أن هناك أرضيات فيها كما تلاحظ فيها مكيفات أرضية. المجموعات طيب. من الحجاج يتجمعون على هذه المكيفات لإعطاء يعني نوع من التبريد،
0: أخذ نفس راحة
1: للجسم.
0: طيب خلينا نروح إلى مسجد نمرة، يعني إذا سمحت لي أنس. هاني صفيان طولنا عليك، ولكن يعني كما يقال من أهل الدار، وبالتالي أنس أول مرة يغطي الموسم. الآن من مشعر عرفة مراسل العربية هاني صفيان جاهز. وهاني، زاوية جديدة من الزوايا التي ترصدها هذه المرة. أنا دائما يمكن أتساءل عن التنظيم، هذه الجهود التي ربما يلمسها الحاج ولكن لا نراها نحن.
2: صحيح، بكل تأكيد. نعم، حتى أن بعض الأيام أنا أسأل الحجاج. الشيء الذي لمسته في موضوع التنظيم وفي أيضا الخدمات، ومن هذه الخدمات الأمر المهم وهو الخدمة الصحية. تخيل لو أحكي لك قصة عادل بشكل سريع قبل أن أتحدث عن موضوعي، أن هناك بعض من الحجاج يأتون إلى هنا يقومون بأخذ علاجاتهم، وكذلك أيضا إجراء عمليات خاصة في موضوع قسطرة القلب وإجراء عمليات القلب المفتوح، يتم معالجتهم وإجراء عملياتهم بالمجان دون مقابل. هذا الأمر، موضوع العمليات الجراحية تحديدا في عملية القلب المفتوح، يكلف أكثر من $15,000 لو تمت في بلدانهم، أو حتى لو تم في عيادات خارجية، فهم يستفيدون أيضا من هذه الخدمات الصحية. نركز دائما على الخدمات الصحية. اليوم الخدمات الصحية في الحاج أمرها تغير من خلال التقنيات والتطبيقات والخوارزميات التي أسستها السعودية، وبينما أين أيضا في مركز تحكم وأيضا إشراف تابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وهو بجانب مسجد نمرة، وبعد قليل سوف نقوم بالخروج في هذه داخل هذه الغرفة التي نشاهد الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونشاهد هذه النقاط التي هي أيضا تكشف الحالة الصحية للمرضى، وكذلك بعض المرضى من الحجاج الذين يتابعون حجهم هم في الخارج وفي الميدان، ولكن عبر هذه التقنيات الحديثة. عموما الدكتور صالح بن زيد المحسن سوف يكون معي، وهو المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لو تنضم معي. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا فيك على شاشة العربية. يعني اليوم تقنيات حديثة عندكم، وقطاع مختلف من قطاعات وهو الخدمات الطبية، من أجل استمرار عملية الحج بالنسبة للحجاج، وأنتم تتابعون صحته ولكن تقنيا. دعنا نتكلم عن هذه المنظومة الصحية للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
3: شكرا لكم، شكرا للقناة العربية على الحضور والاستضافة. طبعا المنظومة الصحية في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية هي رافد مهم للمنظومة الصحية على مستوى المملكة، لتقدم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، امتثالا لتوجيه القيادة الرشيدة حفظها الله. المنظومة الصحية في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تتكون من 25 تقريبا فرقة ميدانية وأربع عيادات متنقلة، بالإضافة إلى 34 عيادة موسمية ودائمة. يرفض ذلك تقريبا 6 عيادات تخصصية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مستشفيين، مستشفى ميداني قريب من مكان الآن في مركز التحكم والقيادة بسعة 110 سرير يستقبل يعني أنواع الحالات، بالإضافة إلى مستشفى تخصصي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة. هذه المنظومة الصحية مسخرة بالكامل لأولا خدمة المكلفين من رجال الأمن، بالإضافة إلى رافد مهم للمنظومة الصحية على مستوى يعني

0: يعني المنظومة الصحية في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
1: جيد. دكتور صالح المحسن المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يمكن أنت حج بعد حج وأنت تنتقل من تقنية أخرى من العمليات الطبية التي كانت بشكل يدوي اليوم تشرفون عليها التقنية. اليوم هذه التقنية كيف تم توظيفها في الخدمات الطبية؟ اليوم الاستفادة منها هل فعلا سهلت العملية وسهلت إجراء أداء نسك الحاج بسلاسة في إطار صحي جيد أم أنها موضوع تقنية صحية جديدة؟
0: لا شك أن الدولة ولله الحمد استثمرت استثمار كبير جدا في التقنيات الناشئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا أدل على ذلك من توجيه وتسمية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بهذا العام بعام الذكاء الاصطناعي. المنظومة الصحية اهتمت بهذا المجال بشكل كبير جدا، سواء للمستفيدين من الخدمة مثلا عندنا في رجال الأمن، أو كذلك المستفيدين على مستوى يعني المواطنين أو الضيوف مثل ضيوف حجاج أو الضيوف الحجاج بيت الله الحرام. التقنيات مختلفة، من ضمنها تقنيات المتابعة الحيوية، تقنيات إجراء العمليات عن بعد، استخدام الروبوت، بالإضافة إلى متابعة العلامات الحيوية. يمكن احنا طبقنا العام الماضي والسنة هذه وتوسعنا في تقديم الخدمة عن طريق السوار الذكي ومتابعة العلامات الحيوية للمكلفين من رجال الأمن في الميدان، وإجراء أي أمر استباقي للتأكد من تمتعهم برعاية صحية ليقدمون خدمتهم الميدانية الأمنية في الميدان للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله.
1: نعم، لفت انتباهي اليوم لديكم وحدات طبية جديدة يمكن مش موجودة أو لم تشاهد أيضا في المستشفيات في بعض المناطق، ولكن وجدت في الحج. يريد تتكلمنا عن هذه التقنيات يعني وفائدتها أيضا.
0: طبعا نتكلم اليوم، إذا كان نتكلم عن وحدات تقدم خدمة رعاية صحية، احنا موجودين اليوم مثلا في مشعر عرفات في مكانين، موجودين في مركز عرفة لتقديم الرعاية العاجلة والطارئة، وخاصة الحالات المتوقعة في مثل هذا اليوم مثل حالات الإجهاد الحراري والتعرض للشمس، ذلك نهيب بالحجاج بالتقيد بالتعليمات التي تحافظ على سلامتهم بالتجنب التعرض للشمس واستخدام كل يعني ما يقيهم من أشعة الشمس وحرارتها، بالإضافة إلى وجود مستشفى ميداني متكامل متجهز بكل التقنيات الطبية لتقديم رعاية صحية مميزة بإذن الله تعالى للمستفيدين. في غرفة عمليات في المستشفى الميداني تقوم إذا إن شاء الله قدر الله كان في حاجة للقيام بالعمليات الجراحية. السنة هذه بالإضافة إلى خلينا نقول استخدام تقنيات سواء خلال متابعة الحالات عن بعد، تم ولله الحمد تطبيق في أكثر من قطاع في أكثر من جهة استخدام الدرونز لإيصال الأدوية والمستلزمات، وتم تطبيقها كذلك بالتعاون مع شركة نوبكو، شركة وطنية نفتخر فيها، بالتعاون مع الخدمات الطبية وزارة الداخلية.
1: سؤال أخيرا وسريعا، الوضع مطمئن حتى هذه اللحظة؟
0: نقول إن شاء الله تعالى، لكن لازلنا نؤكد على الحجاج بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية، لأنه سلامتهم وصحتهم هي توجيهات القيادة التي نحرص عليها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم حج آمن مطمئن وصحي، ويرجعوا إن شاء الله تعالى بذكريات جميلة لبلدانهم.
1: دكتور صالح المحسن المشرف العام على الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، شكرا لك. إذن الوضع صحي حتى هذه اللحظة كما تحدث الدكتور صالح المحسن.
2: نعم.
1: وكذلك أيضا من هذه الغرفة التي الآن نراقب فيها أعداد الحجاج الذين يتم أو المسار الذي يؤخذ به العلامات الحيوية.
2: طيب.
1: بالنسبة لمن هم في الميدان سواء من رجال الأمن أو كذلك أيضا من يحملون هذا السوار الذكي، ولكن الوضع الصحي بشكل عام هو وضع مطمئن.
2: غرفة يعني عمليات وتحكم بالنسبة لتحركات وزارة الصحة. هاني ابقى معي، انضم إلينا الآن سلطان السلمي لأتساءل أيضا عن زاوية جديدة، وأيضا أنس يبدو أن الحر لديك شديد ولكن أرجو أيضا أن تتحملنا قليلا. سلطان، الزاوية من حيث أنت، هذه الصورة كيف تنقلها؟
3: نعم، اليوم في وسط الكثافات البشرية اليوم وحجم التموين الغذائي وحجم حركة المركبات والعمليات التشغيلية بمختلف القطاعات اليوم، لذلك هنالك رقابة شديدة على الالتزام البيئي بشكل عام. نتحدث اليوم عن العمليات التشغيلية ودور كبير للمركز الوطني للالتزام البيئي. مزيد من التفاصيل حول ذلك ينضم معي سعد المطرفي، وهو المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للالتزام البيئي. بداية أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. اليوم أدوار كبيرة تقومون بها في المركز الوطني للتزام

0: البيئي. ما هي تخصصاتكم اليوم في موسم الحج وابرز الارقام المتعلقه بالعمليات التشغيليه لكم؟
1: حياك الله يا مرحبا اخي سلطان، واولا اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الحجاج حجهم ويعودون اهلهم بحج مقبول ومبرور وسعي مشكور ان شاء الله. نحن نركز على ثلاثه امور رئيسيه، هو المحافظه على جوده الهواء والماء والتربه، والمحافظه على الاوساط البيئيه. طبعا يتقسم عملنا ما بين التفتيش وما بين الاستجابه وما بين الرقابة الآنية والرقابة الاستباقية. نحن وزعنا عملنا إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى كان منذ 20 ذو القعدة وحتى 1 ذو الحجة، ثم المرحلة الثانية اللي احنا الآن فيها من 1 ذو الحجة إلى 12 ذو الحجة، والمرحلة الثالثة من 13 ذو الحجة حتى 20 ذو الحجة. فهو حقيقة عمل لمدة شهر كامل. حتى الآن نقوم بعمليات تفتيش، حتى الآن قمنا بتقريبا 1500 جولة تفتيشية ما بين المفتشين، ونقوم أيضا بأخذ عينات باستخدام تقنيات عالية جدا، وتختلف التقنيات في كل سنة إن شاء الله نقدم شيء جديد.
0: خليني أسألك بشكل مباشر، أبرز التحديات البيئية المتوقعة أو التي تتعاملون معها في موسم الحج؟
1: طبعا التحديات البيئية أولا هو الأنشطة ذات الأثر البيئي، من هناك مخلفات قد يكون سواء في المرادب أو عدم التخلص من المواد السائلة والصلبة بطريقة غير نظامية، وكذلك تلوث الهواء من الأتربة والغبار العالق، وكذلك أيضا تلوث الهواء من عوادم السيارات، لا سمح الله كان هناك تجمع للسيارات. لكن الحمد لله كلها نقوم باستخدام كثير من التقنيات مثل الأقمار الصناعية بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدرونز التي تعطينا مؤشرات مبدئية وقراءات وتحليل، العربات المتنقلة، عربات اللي هو اختبارات تحليل متنقل، سيارات الاستجابة، كل هذا حقيقة تقنيات بالإضافة إلى العامل البشري نقوم بمتابعة لا سمح الله هناك أي ضرر بيئي أو تلوث بيئي لا سمح الله.
0: هذا ما يدعني أسألك سؤال آخر عن جودة الهواء اليوم في موسم الحج وسط الكم الكبير من العمليات التشغيلية التي تتم في أيام محدودة وفي منطقة جغرافية كذلك محدودة.
1: مثل ما تفضلت، التحدي الحقيقي هو أن تجمع الملايين من الحجاج في منطقة جغرافية محددة وفي زمن محدد أيضا، هذا تحدي كبير جدا. ولكن الحمد لله ولله الحمد والمنة لم نسجل حتى الآن أي مؤشر خطير في تلوث الهواء. كان هناك بعض المؤشرات المعتدلة، ونحن بالنسبة لنا نحن معتدلة، يعني نبدأ نبحث لماذا كان معتدل، وهذا طبيعي بسبب أنه قدوم الحجاج بالسيارات وعوادم السيارات إلى مناطق المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى بوجود 11 محطة لقياس جودة الهواء، واحدة في عرفة، واحدة في منى، واحدة في مزدلفة، واثنين عند في المنطقة المركزية للحرم، وبقية في مكة المكرمة، كل هذه تساعدنا على السيطرة على الأمور ولله الحمد. ولم نسجل حقيقة، أعيد مرة أخرى، أي درجة تلوث هواء مقلق.
0: على الجانب التوعوي، ما هو دوركم للحفاظ على البيئة وكذلك الجو؟
1: الحقيقة أولا نحن نلاحظ في كل سنة هناك استيعاب وفهم لرقم البلاغات المجاني 988 التي يتجاوب معها سواء الحجاج أو العاملين في الحج والمواطنين في البلاغ مباشرة الإبلاغ عن أي حادث بيئي أو ضرر بيئي في مكان ما. هذا يدل على أن هناك استيعاب، يدل على أن هناك توعوي أو توعية عند الحجاج، هناك إدراك وثقافة تغيرت عند الحجاج. الأعمال التي نقوم فيها في من ناحية المخيمات، من ناحية المنشآت ذات الأثر البيئي، استيعابهم أيضا لأهمية دورنا وبالتالي التجاوب معنا، هذه كلها الحمد لله تؤثر على هذا الموضوع.
0: شكرا لك. كان معنا سعد المطرفي، هو المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للالتزام البيئي. اليوم السعودية عادل تهتم بكل التفاصيل المتعلقة
2: صحيح
0: برحلة الحاج صحيا وأمنيا وبيئيا، وحتى كذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، وخلاف ذلك من المشاريع والمبادرات النوعية التي تحسن تجربة الحاج وتجعلها رحلة لا تنسى له.
2: وهذا أمر للمرة الأولى يعني نشاهد حقيقة الاهتمام حتى بأدق التفاصيل وبالبيئة اللي يعني ما كنا نشاهدها في المواسم السابقة منذ سنين طوال. خلني أرجع لأنس ثم هاني ثم أختم معك بعد قليل السلطان يعني تجهيزا للنفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة، كيف ستكون الصورة لديك أنس الآن وبعد سويعات؟ يعني احنا نتكلم ساعة تقريبا منتصف النهار الظهر اليوم، ربما واحدة من أعلى درجات الحرارة.
3: بالتأكيد يعني سيتم تفويج الحجاج إلى المزدلفة.

0: مختلفة يعني بعد ساعة تقريبا من الآن عبر جداول أيضا زمنية. سيكون هناك مجموعات ولكل جدول زمني سيكون هناك قائد لهذه المجموعة سيرشدهم على الطريق خلال المسير إلى المزدلفة. لابد من الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية في هذه التجمعات وفي هذه يعني في على طريق المشاعر المقدسة يوجد الكثير من النقاط الصحية فيما يعني مثل الهلال الأحمر وأيضا نقاط تابعة لوزارة الصحة. 5 دقائق تقريبا أي حاج يحدث معه أي يعني حدث طارئ لا سمح الله أقل من 5 دقائق يستطيع أو تستطيع هذه الكوادر الطبية أن تكون عنده وتتعامل معه، وذلك لوجود آليات حديثة وبتقنيات عالية يمكن أن تصل إلى هذه الحالات بسهولة وسرعة. هناك منصة بصير أيضا تعمل على الذكاء الاصطناعي وهي تحدد وإمكانها تحديد أماكن الكثافة، وإذا كان هناك أي خلل يمكن أن يحدث مع أي حاج أيضا يمكن الحديث بأنها ستكون شكرا ستكون بإمكانها تحديد نقطة الخلل أو نقطة المشكلة إن وجدت بين الجموع. يعني أيضا ينتشر هناك الكثير من الجهات الصحية، وأيضا هناك حقائب تشخيص ذكية موزعة لأشخاص معينين بعشرات الأطقم. هذه الحقائب هي تقوم بتشخيص أي طبيب أي مريض لا سمح الله ومعرفة يعني علاماته الحيوية كاملة والتواصل مباشرة مع الطبيب. أيضا من خلالها يمكن أن يقوم الطبيب بصرف دواء وبعد كتابة الدواء يمكن للحاج صرفه عبر ماكين أو ماكينات موزعة مجانا من خلال باركود. نعم عادل
1: أنس، يعني بسم الله ما شاء الله أحد يعطيك كيس ثلج حتى يبرد عليك والآخر المظلة أو الشمسية، وبالتالي إن شاء الله تأخذ بالك من وترجع لنا سالم بدون ضربة شمس إن شاء الله. أذهب إلى هاني. هذه المرة هاني أيضا سؤالي حول عملية التفويج وبالتالي النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة. قبل كنا نشوف دائما ازدحامات، نشوفكم ما بين الجموع، هذه المرة أرى سواء أنت أو أنس يعني سهولة في التنقل، ما نشوف هذا الازدحام اللي موجود.
2: يمكن يا عادل بما أنك تحدثت في وقت عند وقت الغروب وكيف سوف يتم
1: صحيح عطني سيناريو
2: تفويج الحجاج إلى مزدلفة. هذا الطريق تحديداً الذي أقف فيه وهو أحد الطرق الرئيسية المخصصة للحافلات مباشرة لا يمين ولا يسار هو باتجاه مزدلفة. نشاهد الآن أحد رجال الأمن رغم أن تلك المركبة مصرحة إلا أنه ينوه عليه بالرجوع وأن هذا الطريق هو مخصص فقط للحافلات وفقط أيضا باتجاه واحد. إذن هذه خطة من الخطط الأمنية والنقلية التي سوف يتم تطبيقها هذا العام من أجل وصول الأعداد الكبيرة من الحجاج مباشرة وبشكل سريع إلى مزدلفة وقت الغروب. طبعا عندما نتحدث عن هذا الطريق ليس الأمر يكتمل فقط بإنشاء طريق مساحته عدد المسارات الموجودة فيه، ولكن أيضا بوجود التقنية التي تعطي الإشارة اليوم بلحظة انطلاقة الحافلات. لا ننسى أن هذه الحافلات لا تقف في مواقف بعيدة وعلى مسافات بعيدة، ولكن تقف عند نهاية المخرج أو من بداية انطلاقها حتى توجهها مباشرة إلى مزدلفة. هذه واحدة فقط من الخطط. عندما دائما نتحدث عن بشكل سريع عن هذه التقنية وأن السعودية اليوم وضعت خوارزميات خاصة لها ليس فقط من أجل عمليات تطبيق لاستفادة اقتصادية أو استفادة أيضا في وضعها الحالي، ولكن هي فقط مخصصة للحجاج وعملية سير الحجاج بكل يسر وسهولة.
1: بالعكس يعني خطط تدرس حقيقة، وما كنا

0: أراه سابقا. ربما أنا واحد من الناس أمانة يعني دهشة من أنه هذه الانسيابية موجودة. إليك سلطان، حيث أنت أيضا الاستعدادات، يعني الآن تم تصعيد الحجاج وبالتالي النفرة، كيفية الاستعدادات وإدارة هذه الحشود من زاويتك؟
1: نعم، منظومة النقل اليوم منظومة النقل اليوم تعد من أهم المنظومات التشغيلية في موسم الحج حقيقة. هنالك وسائل متعددة وطرق وأساليب نقل مختلفة. نتحدث اليوم عن قطار المشاة الذي يقوم بنقل أكثر من 300 ألف حاج، أو سوف يقوم بنقل أكثر من 300 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة. أيضا نتحدث على الحافلات الضخمة
0: بأوقات معينة ولا الكل يذهب بنفس الوقت؟ حتى نكون دقيقين شوي، معلش.
1: سوف أعود لك بهذه التفاصيل.
0: يلا كيفك.
1: نتحدث اليوم عن حافلات ضخمة أسطول أكثر من 24 ألف حافلة مخصصة بنظام النقل الرد والردين، وكذلك المسار الترددي. اليوم نتحدث عن مسارات ترددية خاصة بهذه الحافلات تقوم بنقل الحجيج، لذلك هذا فيما يتعلق بوسائل النقل. أيضا اليوم القطار المشاعر مخصص لنقل أكثر من 300 ألف حاج، أما العدد المتبقي من الحجاج منهم سوف يقوم باستخدام الحافلات، ومنهم سوف يذهب مشيا عبر أطول مسار مشاة في العالم يربط مشعر عرفات بمشعر مزدلفة وصولا إلى مشعر منى. نتحدث اليوم أن هنالك خطط وموائمة تم العمل عليها من قبل أكثر من 60 جهة حكومية عاملة لإدارة هذه العملية، وأيضا بإشراف وتأكد لتنفيذ هذه الخطط من قبل مكتب إدارة مشاريع الحج. هذا المكتب المسؤول فقط دوره في موسم الحج أن يتأكد من موائمة كافة الخطط التشغيلية بين بعضها البعض، وكذلك معالجة الملاحظات في المواسم السابقة من خلال وضع خطط تتناسب وتقدم حلول مختلفة عن كل موسم سابق. نعم، أيضا نتحدث عادل عن عملية تشغيلية مهمة. في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا سوف يبدأ حجاج بيت الله الحرام عبر دفعات وجداول زمنية موضوعة من قبل المركز العام للنقل، وهو المركز المسؤول عن إدارة العملية اللوجستية في موسم الحج وتحديدا في عمليات التنقل بين المشاعر المقدسة. وتحديدا اليوم بعد الساعة الخامسة والنصف سوف يذهب جزء من حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر، والجزء الآخر عبر الحافلات، وكذلك الجزء الأخير عبر مشيا عبر أطول مسار مشاة الذي هيئ هذا العام باستراحات حجاج بمساحات تتجاوز 66 ألف متر مربع كمرحلة ثانية بعد الاستفادة من المرحلة الأولى. لذلك نشاهد أساليب تنقل مختلفة وجداول زمنية موضوعة بناء على رغبات الحجاج. هنالك من يرغب بالذهاب عبر الحافلات، وهنالك من يرغب بالذهاب مشيا على الأقدام، وهنالك من يرغب باستخدام قطار المشاة الذي يقوم بنقل في المشوار الواحد أو حركة النقل الواحدة يقوم بنقل 72 ألف حاج. لذلك الوسائل مختلفة ومتعددة. وأؤكد لك عملية الوصول الجداول الزمنية اللي وضعت لعملية التنقل من مقرات السكن في مكة ومشعر منى وصولا للعرفات تمت في 14 ساعة كامل حجاج بيت الله الحرام. أعتقد أنه عملية التنقل إلى مشعر مزدلفة سوف تكون مدة زمنية أقل، ومن ثم بعد مغيب الشمس أو بعد منتصف الليل سوف يتوجهون إلى مشعر منى لرمي الجمرات.
0: شكرا جزيلا سلطان السلمي، وإن شاء الله الابتسامة دائما على وجوهكم جميعا. سلطان، أنس الحياري، وكذلك هانس فيان، يعطيكم ألف عافية، قواكم الله. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا الإنترنت يعود إلى إيران بعد انقطاع لمدة 3 أشهر.

0: حياكم الله. في جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره، وأضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم هذه العمليات. وخلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع إحياء يوم الذكرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
1: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: هذا ونقلت شبكة فوكس نيوز عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكنز أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع بينها منصات لإطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، كما نفذت ضربات في جنوب إيران في إطار الدفاع عن النفس. من جهته أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي استهدف قوارب جنوب جزيرة لارك. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، وكشف روبيو أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام.
2: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم ينضم إلينا. دكتور، يعني استمعت إلى ما قاله الآن روبيو وربما استمعت إليه سابقا حتى، لكن ربما هناك أمل بتوقيع والانتهاء من الاتفاق الأولي بهذه المحادثات التي تدور في قطر يوم أمس كما قال روبيو، نمعن في التفاؤل أكثر أم أنه لا ربما تكون هي كسابقاتها؟
3: كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بصحة
3: وسلامة. من المبكر الحديث عن التفاؤل، اجتماعات الدوحة تبدو أقرب إلى مرحلة إدارة الأزمة لا اتفاق نهائي لغاية الآن. التركيز الحالي هو من الجانب الإيراني على الأصول المالية المجمدة الإيرانية طبعا، وآلية الملاحة والتأمين البحري وتخفيف العقوبات النفطية تدريجيا. إيران تريد ربط الملفات كلها بمعنى رفع العقوبات ووقف الحرب بالإضافة إلى ضمانات أمنية ثم النووي لاحقا، وأمريكا أستاذ عادل تريد العكس تماما، النووي أولا ثم المكاسب الاقتصادية لاحقا. العقبة الأساسية الآن أنه قابلين للتنفيذ، لأن واشنطن ترى القرار الإيراني بطيء وموزع بين عدة مراكز قوة.

0: في إيران وليس بيد جهة واحدة، والإيرانيين بيحاولوا يوظفوا ذلك للتسويف والمماطلة والمراوغة لكسب الوقت. الأمر الثاني هو عقدة مضيق هرمز، الآن باتت ليست عسكرية فقط، هي مالية وسيادية واستراتيجية. إيران تريد الاعتراف بدورها في إدارة الممر مقابل منحه لواشنطن، بتعتبره هذا هو إنجاز عظيم يعني، بينما واشنطن تريد فتح المضيق وتسهيل المنحة دون منح طهران شرعية السيطرة الكاملة أو الجزئية. وطهران بتحاول تحول ورقة هرمز إلى ورقة التفاوض الرئيسية الدائمة، ومن خلال الرسوم والرقابة والضمانات الأمنية والأموال المجمدة. واشنطن إنه باتت تخشى إنه أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس الثوري والعودة للتخصيب لاحقا ودعم الوكلاء والأذرع. لذلك أمريكا تدفع نحو فتح هرمز أولا، تهدئة طويلة، ثم ملف اليورانيوم والصواريخ بضمانات أقوى.
1: الدكتور يعني فقط في موضوع هرمز الآن، حينما تقول حتى الصين والولايات المتحدة وكل الدول اليوم الرباعية بأنه لا قبول مطلق لأي رسوم تفرض على العبور، بينما إيران تقول بأن إن كان ثمة رسوم وهي تريد ذلك فهي لتأمين المضيق وبالتالي هي خدمات تقدمها لهذه السفن.
0: هذا أمر غير دقيق، وهنالك إجماع إقليمي ودولي على رفض هذا الجانب الإيراني، وربما أستاذ عادل الرسالة الأمريكية كانت واضحة في هذا الأمر عبر استهداف الزوارق الإيرانية اللي كانت بالأمس بتحاول أنها تضع ألغام بحرية، واستهداف أيضا منظومات الدفاع الجوي الواقعة والمشاطئة لمضيق هرمز. هذه رسالة أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد انتقلت من التهديد إلى منع إيران بالقوة. التوقيت مهم بالنسبة لذلك، هي تريد أن تكسر أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري قبل أي اتفاق، لأن الجانب الإيراني يريد توظيف ذلك لإدارة أحادية الجانب من جانب إيران. وبالتالي هذا الاستهداف معناه أنه ملف هرمز بات أولوية عسكرية مباشرة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلجأ إلى خيار عسكري تصعيدي ضد الجانب الإيراني. الأمر الآخر هو واشنطن تريد ورقة سحب التهديد لمضيق هرمز، وهذه أيضا من الأمور المهمة جدا، لأنه إيران تريد الرهان على عبر ما يسمى بالتهديد المحدود دون الذهاب للحرب البحرية الشاملة. وأمريكا تريد طمانات الحلفاء والشركاء بأن الملاحة تحت السيطرة، وبالتالي هذا بيؤكد على أن الولايات المتحدة من خلال عملية الاستهداف تريد أن توصل رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأنها تراقب استخباريا ما يجري في المضيق. وبالتالي الرسالة الأخطر أنه أي تعطيل للملاحة راح تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية عمل عسكري مباشر، ويندرج في هذا الأمر لرفض الولايات المتحدة لما يسمى بسعي إيران إلى استراتيجية لي ذراع المجتمع الدولي عبر تطبيق ما يسمى بفرق الرسوم.
1: دكتور في نقطة ما أيضا في هذا الاتفاق الذي سرب، الولايات المتحدة تطالب إيران بتنظيف المضيق من الألغام، بينما حينما عرضت بريطانيا وفرنسا تأمين هذا المضيق قالت بأن عملية التنظيف تحتاج أشهرا، بينما وضعت مدة زمنية أعتقد أقل من شهر لإزالة الألغام من قبل إيران. هل هذا شرط تعجيزي أمريكي أم أنه أمريكا لديها القدرة وبالتالي هي تضع إيران في الزاوية أمام المجتمع الدولي؟
0: هي تضع الجانب الإيراني في الزاوية أمام المجتمع الدولي، تريد إحراج إيران بأنها هي التي تقوم بإغلاق المضيق وهي التي تتسبب بمشكلة الطاقة الدولية. وبموازاة ذلك هي الولايات المتحدة تحرج الحلفاء، لأنه لغاية هذه اللحظة لم ينخرطوا في أي عمل من شأنه أن يحد من قدرات وطموحات إيران في هذا الأمر. وفي أوقات سابقة يعني فرنسا وبريطانيا التي تصدرت ما يسمى بالتحالف الذي يريد الدخول على خط مضيق هرمز بعد انتهاء المواجهة كما يقولون، بمعنى أنه بعد انتهاء المواجهة العسكرية سوف تنخرط هذه الدول في عمليات مرافقة السفن وإزالة الألغام وتقطير المضيق. وبالتالي يعني لو كان الموقف حلف الناتو واضح في هذا الأمر لما تمكنت إيران من الوصول إلى هذه المرحلة من التحدي للمجتمع الدولي. وبالتالي أنا في التقدير أنه حتى الولايات الدول الغربية تحاول أن أو دخلت في معركة لمكاسرة الإرادات السياسية مع الجانب الأمريكي، ربما لتصفية الحسابات في موضوع أوكرانيا أو في محاولة لإحراج إدارة ترامب أنه إحنا نحن لسنا جزء من هذه الحرب. وبموازاة ذلك أنه في هنالك عقبات داخلية تحول دون الانخراط المباشر، ربما هم بيعتقدون راح يدخلوا

0: في مواجهة عسكرية مباشرة مع الجانب الإيراني.
1: دكتور نبيل لاتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، جزيل الشكر لك. وعن مستجدات الشأن الداخلي الإيراني، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزش

0: الاتصالات الإيرانية. وذكر موقع نت بلوكس لمراقبة الإنترنت أن معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات VPN باهظة الثمن لتجاوز القيود. أعلنت إيران إعدام شخص بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن المتهم ترأس شبكة إسرائيلية للتجسس في الخارج، وتم إدخاله إلى إيران في عملية معقدة لنقل معلومات لإسرائيل. وفي جديد أزمة إغلاق مضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا، مؤكدا أن نظام الرسوم الذي يفرضه النظام الإيراني غير قانوني وغير مقبول، ولا توجد دولة في العالم تؤيده.
1: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.
0: إلى التطورات في لبنان. وبعد ليلة لغارات إسرائيلية وصفت بالأعنف منذ هدنة إبريل الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ التعبئة استعدادا لتكثيف عملياته في لبنان. كما كشفت أن الجيش الإسرائيلي طلب من الجنود الذين سرحوا مؤخرا الالتحاق بالخدمة فورا. قبل ذلك كان مسؤول أمريكي قد رجح في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال أن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، وأكد أن إسرائيل غير مطالبة ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها والمدنيين. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 100 هدف وبنية تحتية تابعة لحزب الله، وذلك في عدة مناطق متفرقة بين البقاع والجنوب اللبناني. معنا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد، أهلا بك. في الداخل الإسرائيلي كيف ينظر إلى توسيع هذه العملية حتى تشمل بيروت من عملية واسعة ضد حزب الله؟
2: هناك ضغط من الجيش الإسرائيلي بضرورة تغيير المراوحة في المكان كما يسميها. الجيش يقول أنه بات عالقا في جنوب لبنان وعرضة فقط للمسيرات. قتل 11 جنديا وضابطا في إطار وقف إطلاق النار. وبالتالي ما طلبه الجيش الإسرائيلي هو أمرين. الأمر الأول توسيع الخط الأصفر شمالا، بمعنى التقدم في العملية البرية وعدم المراوحة في الأماكن الحالية. الأمر الآخر الذي طلبه رئيس الأركان الإسرائيلي من المستوى السياسي هو السماح للجيش بالرد على المسيرات بضرب مباني كما وصفها في بيروت، لعمليا جعل الثمن عال بالنسبة لحزب الله في هذا الإطار. السؤال الجوهري ليس ما يريده الجيش الإسرائيلي ولا ما يقوله السياسيون الإسرائيليون، وإنما ما يقرره الرئيس الأمريكي في هذا الإطار. هل فعلا سيمنح ضوءا أخضر كهذا؟ الأمر ليس واضحا، لكن قد نرى توسيعا وتكثيفا للعمليات، هذا لا شك فيه.
0: حتى الآن لا ضوء أخضر زياد، وبالتالي يعني هناك من يرى بأنه أي ضربة إلى بيروت أو تحرك إسرائيلي يشمل بيروت قد يضعف الحكومة اللبنانية، وهذا قد لا يريده الأمريكان والرئيس الأمريكي تحديدا.
2: هذا صحيح. في هذا الإطار هناك قيود فرضت على إسرائيل، لكن عادل أذكرك قبل 20 يوما استهدفت إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت وقتلت كما اغتالت كما تعرف قائد قوات وحدة الرضوان في حزب الله بهذا المعنى بالتنسيق مع الأمريكيين. وهنا نشدد

0: على قضية بالتنسيق، وبالتالي هذا قد يتكرر باعتقادي بضربات محدودة. هذا لا يعني بأن الضاحية ستشهد تدميرا كما كان الوضع من قبل، ربما عمليات واستهدافات في بعض الأحيان بالإضافة إلى البقاع كما حدث في الأيام الماضية. في هذا الإطار هناك ضغط شعبي على الحكومة الإسرائيلية، بالحكومة ذلك. هذا يدلل على ربما التقييم لديهم بأن الأيام المقبلة في هذه الجبهة قد تكون إلى تصعيد كبير.
1: شكرا جزيلا لكبير مراسلي العربية زياد حلبي من القدس. نذهب إلى فاصل قصير ونواصل بعده هذه النشرة، ابقوا معنا.
2: ممكن تكون مغرية
3: وتكتشف
2: أن الكبير يصغر، الصغير يكبر، والحكم أنت الحكم.
4: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي، معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
1: حياكم الله. أطلق وزراء خارجية الدول الرباعية التي تضم أمريكا واستراليا والهند واليابان شراكة موانئ المستقبل، وصرحت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ من نيودلهي أنه تم الإعلان عن أقوى التزام على الإطلاق من الرباعية تجاه منطقة المحيط الهادئ. من جهته أعلن نظيرها الأمريكي ماركو روبيو أعلن عن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ.
5: Each of these four nations represented here today bring unique capabilities that collectively we can bring to bear on some of the most significant problems facing the world, whether it's a humanitarian response, whether it's the security of energy, whether it's the freedom of navigation, whether it's the need to diversify our supplies of not just energy but critical minerals and supply chains. These are areas where all four of our countries collectively and individually can bring tremendous assets to bear in terms of solving these problems.
1: نتابع من تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، وحذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغ الخطورة. وفي إيطاليا فعلت السلطات إجراءات الطوارئ الصحية، وذلك بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومبارديا شمالي البلاد. وأكدت السلطات أن الشخصين عاد مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقيء ومشكلات معوية، إلا أن مسؤول الصحة بالإقليم رجح أن تكون الحالتان مصابتين بنوع من الملاريا وربما الملاريا الدماغية، فيما تم تفعيل بروتوكولات رصد فيروس إيبولا احتياطيا. وعن انتشار فيروس هانتا، أكدت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة ثانية بالفيروس لمواطن إسباني، مشيرة إلى أنه كان ضمن 14 شخصا جرى إجلاؤهم من السفينة الموبوءة أم في هوندس. الصحة الإسبانية أوضحت كذلك أن المريض كان مخالطا لحالة إصابة مؤكدة، وقالت إنه نقل إلى وحدة العزل عالية المستوى للخضوع لإشراف طبي متخصص. إلى عناوين النشرة.

وزارة الصحة تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات قبل ظهر اليوم. روبيو يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، وترامب يخيرها بين تسليم اليورانيوم أو بتدميره داخل أراضيها. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الرسوم التي تفرضها إيران للعبور عبر مضيق هرمز غير قانونية. الجيش الإسرائيلي يبدأ في التعبئة لتكثيف العمليات في لبنان، ومسؤول يرجح أن الخطوة تأتي بموافقة أمريكية. بعد اجتماع الرباعية، روبيو يعلن إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. انتهت النشرة، أترككم في رعاية الله. قبل ذلك ستكون معكم الزميلة ميسون نويهد على رأس الساعة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

وزارة الحج تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات قبل ظهر اليوم. مصادر إيرانية تكشف أن زيارة قاليباف لقطر أحرزت تقدما وهدفها التوصل لاتفاق بشأن الأموال المجمدة. الجيش الإسرائيلي يبدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان وإنذار بإخلاء مدينة النبطي جنوب لبنان. مجلس الأمن الروسي يعتبر المناورات النووية للقوات الروسية رسالة للغرب بشأن ما وصفه عواقب سياساته. الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك. أهلا بكم. أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال تصعيد كافة الحجاج إلى مشعر عرفات بحلول الساعة 10 من صباح اليوم، حيث تم تصعيدهم وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون بين مختلف الجهات والتي أعلنت في وقت سابق جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج. هذا ويقضي الحجاج نهار اليوم في مشعر عرفات قبل نفرتهم إلى مزدلفة مع غروب الشمس، حيث يبيتون فيها حتى فجر يوم العيد. هذا ويسهم قطار المشاعر والذي يستوعب أكثر من 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، إضافة لأكثر من 24 ألف حافلة، في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: هذا ودعت وزارة الصحة والحج الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وينضم إلي الآن من جبل الرحمة مراسل العربية أنس الحياري. أنس أهلا بك معنا، هل يمكن أيضا أن تطلعنا على الأجواء وخاصة التنقل والوصول إلى جبل الرحمة؟ ماذا لديك من مشاهدات وأبرز الإجراءات المتخذة هناك حتى تبقى هذه الحركة انسيابية؟
2: نعم ميسون، يعني بعد الانتهاء من قبل قليل من خطبة عرفة في مسجد النمرة والتي ترجمت إلى قرابة 35 لغة عالمية لإيصال رسالة منبر عرفة إلى كافة المسلمين في العالم، بدأ أيضا الحجاج بعد الانتهاء من الصلاة إلى العودة إلى محيط جبل عرفة، وليكتمل المشهد بلوحة فسيفية نسائية بيضاء لو يسمح لي المصور، كما تشاهدين في الصورة ما زال الحجاج يتوافدون إلى جبل عرفة بشكل كبير هذه المرة، يعني ربما يستعد أكثر الطواقم الطبية في هذه اللحظات لأي ظرف طارئ ممكن أن يحصل. قبل قليل كنا يعني مع أحد العاملين من الأطقم الطبية في الهلال الأحمر السعودي، أكد لنا أنه بإمكان العاملين هنا من خلال آلياتهم التواجد والوصول إلى أي ظرف حالة يعني علاجية بغضون 5 دقائق في حد أقصى، وذلك بسبب يعني انتشارهم الكثيف كما تشاهدين في أرجاء ومحيط جبل عرفة. أيضا يمكن الحديث صحيا أن وزارة الصحة أكدت أن المنظومة الصحية قدمت حتى الآن أكثر من 1,095,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن، فيما تعاملت الفرق الإسعافية مع أكثر من 76,000 حالة، وأوضحت الوزارة أن أقسام الطوارئ استقبلت أكثر من 28,000 مراجع، وأجريت 222 عملية قسطرة قلبية و13 عملية قلب مفتوح وأكثر من 318 عملية جراحية. هذه الأرقام حتى اللحظة هي يعني من مصادر ربما نقول أنها موثوقة من مصادر للعربية خاصة جاءتنا، لكن حتى هذه اللحظة أرقام رسمية بشكل دقيق لم تظهر بعد. قبل قليل شاهدنا أيضا وزير الصحة في جولة تفقدية في محيط عرفة هو ورئيس الهلال الأحمر، حاولنا يعني الوصول إليه لأخذ مقابلة، لكن فضل في هذه اللحظات على الأقل التوجه إلى الحجاج ومعرفة أبرز يعني المطالبات، إن كان هناك أي مطالبات أو خدمات يمكن أن يعطيها إياهم، وتوجيه العاملين في وزارة الصحة وكافة المنظومة الصحية يعني لعملها من أجل
1: الخدمة. الذي ميز أيضا الحج هذا العام الإجراءات المتخذة بخصوص النقل والطرقات، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة حصلت. دعنا نذهب إلى السلطان السلمي زميلنا المتواجد أيضا من مشعر عرفات ليطلعنا أكثر على تفاصيل هذه الخطط مع ضيفه. تفضل سلطان.
3: أنا بالنسبة لي
4: ورقة توقعها
1: سلطان. يبدو بأنه سلطان ليس جاهزا. سلطان تفضل، هل يمكن أن تطلعنا على أبرز الإجراءات والتحسينات التي حصلت بخصوص الطرقات ووسائل النقل وكل هذه الأمور التي سهلت عملية نقل الحجاج وتحركهم أيضا؟
3: نعم، اليوم تعد منظومة النقل حقيقة في السعودية وتحديدا بموسم الحج منظومة موائمة مع كافة الجهات العاملة في موسم الحج وتحديدا مع وزارة الحج وشركات الحج. نتحدث عن عمليات نقل تمت في ظرف زمني قياسي من مقرات السكن في مكة المكرمة وكذلك من مشعر منى إلى

0: مشعر عرفات في مدة زمنية لا تتجاوز 14 ساعة. هذه المدة الزمنية تعتبر قياسية في ظل الأعداد الكبيرة جدا، نتحدث عن ما يزيد عن 1,650,000 حاج بين حجاج الداخل وحجاج الخارج، كلهم أو جميعهم توجهوا إلى مشعر عرفات في مساحة جغرافية لا تتجاوز 33 كيلومتر. هنالك أساليب نقل مختلفة ومنوعة أسهمت بشكل كبير جدا في تسريع هذه التجربة وتحسين تنقل الحاج عبر قطار المشاعر وعبر الحافلات وغيرها بنظام الرد والردين والمسارات النقل الترددي بين المشاعر المقدسة، أسهمت في تسريع العملية. لكن أريد أن أذهب كذلك في هذا المباشر إلى جانب آخر ومهم جدا فيما يتعلق بالصحة وأبرز الإجراءات التي تمت في الموسم، وحتى كذلك فيما يتعلق بيوم عرفة، هذا اليوم الذي يتواجد به كافة حجاج بيت الله الحرام في منطقة جغرافية ذات نطاق محدود وارتفاع لدرجات الحرارة وظروف مناخية مختلفة. حول هذا الحديث أو حول هذا المحور ينضم معي الأستاذ ناصر الحقباني، وهو الرئيس التنفيذي للصحة القابضة. بداية دعني أسألكم، أنتم اليوم كيفية إدارة المنظومة الصحية، كيف تتعاملون مع حالات الإجهاد الحراري الهاجس الكبير هذا الموسم؟
1: والله أول شيء شكرا لك. حقيقة اليوم التوعية هي أهم شيء، ويا ليت أنك برضو معك مظلة فكانت تساعدنا برضو فيها نشر هالوعي الصحي، فاسمح لي أنك تقرب جنبي.
0: يعني أنا حشارك المظلة لكن فعلا شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: اليوم الوقاية هي يمكن أكثر شيء نحرص عليه اليوم، في كذلك الإرشادات الوقائية من كثر شرب السوائل والأشياء هي اللي تساعد في تخفيف الجهد الحراري.
0: اليوم كيف تعاملتم ميدانيا؟ اليوم نشاهد يعني موظفي صحة القابضة منتشرين في كافة المستشفيات ومراكز الصحة وحتى كذلك ميدانيا.
1: الحمد لله، هذا واجب الجميع حقيقة، والحمد لله everything يعني كل حاجة تحت السيطرة، وهذا واجبنا أساسا نقدم للضيوف بيت الله.
0: طيب ماذا عن العمليات الجراحية التي تمت خلال الموسم؟ بعض الأرقام التشغيلية المتعلقة بكم؟
1: والله الحمد لله، طبعا من بداية الموسم يعني يمكن خلينا نعطيك ماذا ما هو المميز اللي تم تقديمه للضيوف بيت الله، اللي هي يمكن أكثر شيء لعمليات الجراحة الروبوتكس، كذلك معالجات الجراحات القلب المفتوح، هذه أكثر شيء عمليات تم عملها، وكذلك القسطرة ومعالجة الجلطات الدماغية.
0: ماذا عن أعداد أو زيادة مراكز الإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة؟
1: ما في أرقام تقول أنها زادت الأعداد، جميع الخدمات الصحية متوفرة،
0: لكن هنالك توسع ملحوظ في مراكز الإجهاد أعتقد في المراكز الصحية وحتى ميدانية.
1: هي متوفرة من السنة الماضية، ودائما الاستعدادات تكون على أعلى مستوى وعلى قياس استعداد لأي شيء، وليس معنى زيادتها لهجه، ولكن إن شاء الله ما نحتاجها، ولكن هي متوفرة لتقديم الخدمة.
0: نعم شكرا لك. كان معنا ناصر الحقباني وهو الرئيس التنفيذي للصحة القابضة. دعيني أعود إلى محور الطرق والنقل في المشاعر المقدسة، واستضيف معي المتحدث الرسمي باسم منظومة الحج هنا وباسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية بموسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي. اليوم نتحدث عن منظومة نقل كبيرة جدا، سرعة في عملية التنقل بين المشاعر المقدسة، أساليب النقل اليوم، الأرقام القياسية المتعلقة بالحركة التشغيلية هذا الموسم والاختلاف عن الموسم الماضي.
2: الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم ولله الحمد في منظومة النقل والخدمات اللوجستية سخرنا كامل التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، سواء عندما نتحدث على مستوى أسطول الحافلات، أكثر من 33,000 حافلة تم تهيئتها لخدمة ضيوف الرحمن، أو أيضا إذا ما تحدثنا أخي الفاضل على مستوى شبكة الخطوط الحديدية، وخاصة في هذا الوقت عندما نتحدث عن قطار المشاعر، هذا القطار فريد جدا من نوعه بحكم أنه القطار الوحيد على مستوى العالم الذي يعمل لمدة 7 أيام فقط، ولكن العمل على مدار العام لا يتوقف لتطوير هذا القطاع ورفع مستوى سلامته وجودته. بمشيئة الله سينقل خلال هذا الموسم أكثر من 2 مليون راكب في خلال هذا الموسم هذا القطار الحيوي. خلال يوم الأمس تم تقديم الحركة استثنائيا، حركة باء من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء، بهدف ضمان سرعة سلاسة انتقال ضيوف الرحمن. فاليوم هناك تكامل كبير على مختلف الأنماط لخدمة ضيوف الرحمن بشراكة كبيرة مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان خدمة وسلامة ضيوف الرحمن بمشيئة الله.
0: ماذا عن مراحل النقل الأخرى، وتحديدا على سبيل المثال اليوم من عرفة إلى مزدلفة أو إلى مشهد الجمرات؟
2: طبعا اليوم هناك بالفعل تكامل كبير جدا، سواء إذا ما تحدثنا على عملية النقل اليوم فيما يرتبط بعد نهاية يوم عرفة بمشيئة الله، على سبيل المثال عملية قطار المشاعر ودوره الكبير اليوم في نقل ضيوف الرحمن بوقت استثنائي جدا.

0: الميدان، هذا القطار المهم الذي ينقل خلال الساعة الواحدة قرابة 72 ألف حاج. فاليوم هناك تكامل فيما يرتبط حتى في عملية الحافلات، والتكامل اللي يتم حتى مع الزملاء في وزارة الحاج ووزارة الداخلية في عملية التفويج بهدف اليوم ضمان سلاسة انتقال ضيوف الرحمن بشكل سلس. واليوم نشاهد هذا الأمر اليوم حتى على أرض الواقع في عملية تنقل ضيوف الرحمن والتكامل اللي نشهده، خاصة إذا ما تحدثنا أخي الفاضل اليوم على موسم الحج اللي يعتبر أكبر عملية لوجستية، أن تنقل اليوم ملايين الأشخاص في موقع محدد هذا أمر عظيم جدا، وخير برهان اليوم اللي نشاهده كتكامل مع الجهات الحكومية في هذا الأمر.
1: دعني أسألك عن مبادرتكم فيما يتعلق بتبريد الطرق وبعض المواقع الحيوية في المشاعر المقدسة.
0: جميل، طبعا بالفعل اليوم تبريد الطرق احد اهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهده من درجات حرارة عالية جدا في هذا الموسم. تم التوسع في ثلاث مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14 ألف متر مربع، وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل الى 70 ألف متر مربع. هذا الابتكار فكرته اليوم انه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبتت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
1: ماذا عن طائرات الدرونز؟ هنالك توسع هذا الموسم في تسخير التقنيات وكذلك أساليب النقل.
0: صحيح، يوم قبل الأمس تم الإعلان عن إصدار أول تصريح تشغيلي لنقل الأدوية واللوجستيات عبر الطائرات بدون طيار بالشراكة مع الزملاء في منظومة الصحة بهدف عملية المسارعة في عملية إيصال الأدوية واللوجستيات بشكل كبير، وهذا تأكيد على أن اليوم المملكة ولله الحمد تسخر كافة التقنيات الحديثة وتتنبأ بكافة التقنيات اللي تضمن بمشيئة الله سلامة وخدمة ضيوف الرحمن وسرعة الاستجابة في كافة الاحتياجات اللي يحتاجونها بمشيئة الله.
1: شكرا لك. كان معنا عبد العزيز العتيبي وهو المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
2: شكرا سلطان.
1: بموسم الحج. نعم.
2: شكرا لك سلطان، دائما سنكون معك ومع باقي الزملاء لتطلعونا على هذه الأجواء وهذه الإجراءات وانسيابية حقيقة هذا الموسم. أشكر أيضا زميلنا من جبل الرحمة أنس الحياري.
3: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: طباع اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
2: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
3: الحمد لله، والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، كفي مكة أو في منى أو في عرفة اليوم. الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة، بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
4: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع لا ميزة بين هذا ولا هذا.
5: والآن ينضم إلي مراسل العربية من مشعر عرفات أيضا هاني صفيان. هاني أهلا بك معنا، بعد انتهاء الصلاة الآن ما هي الإجراءات وما هي الخطوات التالية التي يقوم بها الحجاج؟
6: نعم، لعل في هذه الصورة هنا الآن هو واحد من المخارج التي تم خروج عدد من الحجاج منها بعد انتهائهم صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، وهو مسجد نمرة، وهناك أيضا مواصلة أعداد القوات الأمنية ورجالات أو الكوادر البشرية الأمنية التي تقوم بالإشراف على مهمة خروج الحجاج من قبل قوات الطوارئ الخاصة، وهم يقومون بالإشراف على الخروج. إذن نشاهد هذه الساحة خالية تماما، أو تقريبا الحركة انسيابية تماما، في ظل وجود كما تحدثنا في النشرات الماضية عملية الرقمنة، وكذلك أيضا معرفة كل حاج عندما يقوم بالدخول إلى مسجد نميرة، يعرف أين مكان الذي سوف يقوم بـ المكان المخصص له.

0: صلاتي الظهر والعصر. إذن بعد ذلك يقوم الحجاج بالتوجه نحو مخيماتهم. في هذه الساحة وهذا الطريق الجديد هو تم زفلته وتم أيضا وجود عمليات تبريد لتهدئة وتخفيف الأجواء الحارة وانخفاض وتخفيض درجات الحرارة التي تشهد في هذه اللحظة أو تتجاوز 45 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية. ورغم هذا اللهيب وهذه الحرارة إلا عند سؤالنا لبعض الحجاج أنهم لم يشعروا بتلك الحرارة الفعلية لهذه درجة الحرارة بسبب ما قامت به الجهات المعنية هنا في الحج بوضع رذاذ الماء، وكذلك أيضا هناك في الجهة الأخرى بعض المظلات، وكذلك أيضا عملية التشجير. لا ننسى أن في هذا العام تحديدا استغلت أو تم الجهات المعنية استغلت خطة أو المناطق الشاسعة بعمليات تشجير وعمليات أيضا وضع رذاذ الماء وعمليات أيضا الاسطوانات، وهي اسطوانات مروحية تنشر الرذاذ من أجل تخفيض درجات الحرارة.
1: شكرا لك هاني صفيان، كنت معي من مشعر عرفات. وقبل أن تمتلئ المشاعر بملايين الحجاج، تعمل المنظومة الصحية السعودية على رفع جاهزية الإمداد الطبي عبر مراكز متخصصة وشبكات توزيع رقمية. الاستعدادات لتأمين وصول الأدوية والمستلزمات الطبية تتوسع بسرعة وكفاءة مع توظيف تقنيات حديثة تشمل الطائرات من دون طيار وأجهزة التشخيص الذكية.
2: هذا المركز يعد واحدا من 4 مراكز تدعم أكثر من 127 موقعا صحيا في المشاعر المقدسة. يراقب المخزونات رقميا ويجهز الطلبات على مدار الساعة استعدادا للحظة التي تمتلئ فيها المشاعر بالحجاج.
3: قامت نبكو بتوفير جميع إمكانياتها اللوجستية من أسطول لوجستي مكون من 60 شاحنة، بالإضافة لمستودعات متنقلة لخدمة المشاعر وكذلك خدمة المستشفيات المتواجدة والمقدرة ب 127 موقع. بالإضافة إلى ذلك نبكو تعمل على إمكانيات أو الحلول التقنية والحلول اللوجستية الأخرى كمنظومة وخدمة موصول والمشغلة بثلاث مستشفيات في المشاعر، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطارئة من خلال الطائرات بدون طيار الدرونز للتنقل بين المشاعر بسرعة عاجلة، وكذلك التعامل مع الطلبات الطارئة والعاجلة.
2: في الحج لا يعتمد الأمر على التخزين فحسب، فالتحدي الأكبر هو سرعة وصول الدواء والمستلزمات الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون وحقائب التشخيص الطبي الذكية التي من خلالها يمكن أن تشخص المريض وتقيس علاماته الحيوية بشكل فوري، مع إمكانية متابعة الطبيب للحالة عن بعد وإصدار الوصفة الطبية إلكترونيا ليتم صرف الدواء عبر أجهزة ذاتية الخدمة موزعة في المشاعر باستخدام الباركود ومجانا.
4: إذن هذه هي ملامح الجاهزية والاستعدادات للإمدادات الدوائية قبيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولكن كيف تبدو آلية العمل على أرض الواقع؟
2: طائرات درون جاهزة عند الحاجة لنقل بعض الإمدادات الطبية، فيما تنتشر وحدات التوزيع الميدانية بين المراكز الصحية على مدار الساعة. كلما اقترب صعود الحجاج إلى عرفة زادت جاهزية الإمداد الطبي في مشهد تعمل فيه المنظومة الصحية بهدوء قبل ذروة الزحام. أنس الحياري، العربية، المشاعر المقدسة.
5: لبيك

في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. كاميرا العربية ترصد السفن العالقة في محيط مضيق هرمز. لدينا أيضا الجيش الإسرائيلي ينفذ

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى قطر كانت للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بأموالها المجمدة. كما أفادت الوكالة بأن الزيارة كانت جيدة بشكل عام وقادت لإحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. وكشف روبيو أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام.
1: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان شدد في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي كما يسميه فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره، وأضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات.
2: چارس کنم هر چی که هست یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسیم.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوام با جنگ ما با

0: بازیان شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، سفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر ولی توافق قرص و محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
1: من عمان ينضم إلي مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي دكتور عامر السبايلة. دكتور سبايلة أهلا بكم معنا. حتى الآن نحن بانتظار توقيع مذكرة التفاهم، إلى أي حد مذكرة التفاهم ستكون بداية لوجود حل فيما بعد؟ لأنه حتى الآن هذه الوثيقة لم توقع، روبيو كان يتحدث عن أيام، اليوم مجتبى خامنئي كان لديه أيضا تصريحات وفيها تصعيد كلامي، ولكن بنفس الوقت قاليباف قال بأنه أو مصادر قالت بأنه زيارة قاليباف إلى قطر كانت جيدة وإلى حد ما يعني حلت بعض الأمور.
2: يعني الاتفاق أولا بالنسبة لفريق في إيران والفريق الحاكم هو أخطر من استمرار الحرب، يعني هو بالنسبة له الحرب قد تكون تعطي شرعية وجود أكبر من وجود اتفاق، ولهذا نرى تعظيم وتضخيم لفكرة الشعارات الرافضة للولايات المتحدة، المعادلة للولايات المتحدة، الرافضة للاستسلام إلى آخره. لكن على الصعيد الآخر نرى تحركات ذات طابع براغماتي وتقني في نفس الوقت. هناك من يذهب إلى الصين، هناك من يذهب إلى روسيا، هناك من يذهب إلى قطر
1: للحديث. ولكن دكتور هيدي يعني ليست معضلة، لأنه كثرة الطباخين بتشوشة الطبخة مثل ما بيقولوا بالمثل العام، يعني هذه يعني ليس هناك من قرار مركزي في إيران، وهذا الكل يتحدث بأنه هذه هي المعضلة الأساسية يبدو،
2: وهذا واضح أصبح أمام الجميع. إذا ما كان يتحدث عنه الرئيس ترامب هو شخصيا الآن معروض أمام الجميع، ونرى أنه في النهاية هو ما يقوم به الرئيس ترامب نقطتين مهمتين الآن. أولا هو يمر بهذه المرحلة في فكرة عودة الحرب الآن، أعتقد أنه خيار صحيح 100% تجنيب المنطقة الحرب في ظل وجود الحج حاليا، وجود بالنسبة له كأس العالم، لكن هو يبقي على الحصار ويقول أنه ليس في عجلة من أمره. ليس في عجلة من أمره، تظهر تداعياتها الآن في إيران أكثر وأكثر بأن الأزمة تتعمق على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. حالة الطوارئ لدى الإيرانيين اليوم في البحث بطريقة أو بأخرى عن وجود سيولة مالية، هو واضح أنه يعلم تماما أن حالة الحصار التي فرضت وحالة الحرب وما بعدها هي تهدف إلى تجفيف الداخل الإيراني، وبالتالي إعادة صياغة الواقع الداخلي في طريقة قابلة للانفجار في
1: الوقت. طب دكتور سبايلة، اليوم لدينا 30 يوم كمرحلة أولى، ولدينا 30 يوم أخرى كمرحلة ثانية، وهي أكثر ستركز على موضوع الملف النووي. 60 يوم هل هم لصالح إيران برأيك أم لصالح الولايات المتحدة والمنطقة؟
2: إذا لم تحصل إيران على سيولة مالية هي ضد إيران، إذا لم يرفع الحصار هي ضد إيران، وهذا ما يعرف تماما الرئيس ترامب. لهذا يطلب وبشكل واضح ويريد مشهدية إخراج اليورانيوم بالنمط الأمريكي. ونقطتين أيضا بالنسبة للرئيس ترامب، تكرار أن ما قام به أوباما كان كارثة بالاتفاق النووي، وأن إعادة الأموال لإيران كانت كارثة أكبر، وهو قبل قليل أيضا أعاد نشر صورة لها يتحدث بها بصيغة مباشرة. فهو يعلم أن التجفيف الاقتصادي لإيران وإبقاء الحصار يعني أنه كل يوم يمر هو مشكلة بالنسبة لإيران. إيران اليوم أمام واقع يجب أن تخرج منه بالسياسة لا بالحرب، وبالتالي هو جرد فكرة الحرب ونقلها إلى السياسة.
1: طب ولكن دكتور سبايلة، الأنباء تتحدث بأنه هذه الزيارة لقاليباف إلى قطر يبدو بأنه حلت إلى حد ما موضوع بعض الأموال المجمدة لإيران، هل هذا يعني من الممكن أن يعطى لإيران من أجل أن تحفظ ماء وجهها أمام الشارع والداخل الإيراني؟ وهل من الممكن أن يعطى أكثر من ذلك؟
2: لا، لن يعطى لها أي شيء. هي تجميل الصورة، هم مضطرين أن يجملوا أمام الواقع الداخلي، لكن فعليا موضوع الأموال وبتقرير يعني الرئيس ترامب هو مرتبط بالملف النووي، ومرتبط أيضا بوصاية أمريكية على صرف هذه الأموال. وعندما يخرج الناطق الرسمي باسم إيران ويقول أن جزء منها سيذهب إلى إعادة بناء القدرة الفلسطينية

0: الباليستية والطائرات المسيرة، هذا يعني أنه فعليا هم مأزوم حقيقة، ويعلم تماما أن الأموال لن تعود إلا بإشراف أمريكي، وهي الترجمة الفعلية لما يريد ترامب، إشراف أمريكي على الأموال، إشراف أمريكي أيضا على إيران لاحقا. وبالتالي نرى تضخيم ردة الفعل في فكرة الشعارات والتركيز عليها والإصرار عليها أن هذه شعارات الثورة وشعارات الفريق الحاكم ما زالت موجودة ولن يغير الاتفاق شكله، لكن فعليا لن يكون هناك أموال دون تنازلات حقيقية على الملف النووي.
1: طب بإيجاز عودة الإنترنت، عودة الإنترنت اللي تحدث عنها بازشكيان، إلى أي حد أيضا هي كحسن نية من قبل النظام تجاه الداخل لامتصاص غضبه؟
0: هذا إن عادت الإنترنت، أعتقد أنه صعب، لأنه هي أيضا البعد الأمني يعتبر أن عودة الإنترنت الآن مع هذه الظروف هي تهيئة لعودة وتنسيق الداخل الإيراني وعودة الاحتجاجات المطالبية بالمقام الأول. لهذا نرى هذه السرعة في الرغبة بالحصول على أموال قبل عودة الانفتاح، لأنه لابد للنظام أن يقدم شيء للداخل.
1: شكرا لك من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبيلة. وبهذا الإطار، وكالة فارس الإفراج عن أموال من إيران المجمدة

مشجعة لتأمين إمدادات الطاقة الاستراتيجية. ورست الناقلة التي ترفع علم بنما قبالة مدينة شيتا في جزيرة هونشو محملة بمليوني برميل من النفط الخام. في سياق متصل، كشف مجلس الوزراء الياباني عن وجود 39 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مياه الخليج.

0: هذا خبر عاجل جديد أيضا من وكالة فارس، تقول الوساطة القطرية تعمل على حل مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. نتابع الآن من موضوع لبنان، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ بتجنيد جنود احتياط لتعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفة بأن القرار جاء في عقاب الانتقادات التي واجهها رئيس الأركان إيال زمير خلال جلسة الكابينت. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، ادعى الجيش أن القوات لا تملك حرية العمل خارج الخط الأصفر بسبب المفاوضات الجارية مع الأمريكيين بشأن اتفاق مع لبنان، ما زاد من حالة الإحباط لدى الجنود الذين يتعرضون لإطلاق نار وعبوات ناسفة وطائرات مسيرة وطائرات من دون طيار. وقد رجح مسؤول أمريكي في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال أن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، كما أكد أن إسرائيل هي غير مطالبة ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها والمدنيين. وفي تصريحات للعربية، قال مسؤول أمريكي أن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار تجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. وأضاف المسؤول أن الحزب أطلق منذ 17 من أبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. من القدس ينضم إلينا كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد، أهلا بك معنا. ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه التعبئة التي تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية، وكيف سيكون هذا التقدم أو هذه العمليات؟ هل ستكون مختلفة عن العمليات السابقة؟ أي مناطق مثلا من الممكن أن تطالها؟ الضاحية، البقاع، الجنوب أو مناطق أخرى من لبنان؟
1: طبعا تعبئة جنود احتياط لا تعني بالضرورة اجتياح، ولكن عمليا هذا يأتي لرفض القوات وتبديل القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان، لأن هناك

0: نية إسرائيلية لتوسيع رقعة الهجوم البري. الجيش الإسرائيلي أوضح للمستوى السياسي بأنه لا يمكنه المراوحة في المكان فيما يتعرض لمسيرات حزب الله ولتفجيرات بدون أن يستطيع أن يجتاز الخط الأصفر عمليا. فعليا إسرائيل الآن اجتازت الخط الأصفر بريا، بمعنى تعمل في قريتين تقعان شمال الخط الأصفر. بالنسبة لقضية بيروت، الحديث عمليا عن إمكان أن يكون هناك ردود من خلال قصف مباني أو مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية أو في العاصمة اللبنانية، كما حدث
1: لأنه زياد سموتريش قال، سموتريش قال مقابل كل مسيرة سنسقط مبنى.
0: ليس مهما ما يقوله سموتريش، المهم ما يقرره ترامب. هذه هي المشكلة في إسرائيل. التصريحات الآن بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين عشية الانتخابات واضحة، لكن هناك قيود في هذا الإطار. إذا أخذت إسرائيل ضوءا أخضر من الأمريكيين يمكنها أن تفعل ذلك، أن تعود إلى تدمير الضاحية الجنوبية كما فعلت ذلك مرات عدة في السابق. وبالتالي هناك ضغط في الشارع الإسرائيلي، وهناك ضغط من المستوى العسكري على المستوى السياسي. المشكلة في الأمر بأن القرار في واشنطن.
1: شكرا لك زياد حلبي، مراسل أو كبير مراسلي العربية، كنت معي من القدس.

قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. بدوره أفاد مراسل العربية بإصابة 4 أشخاص جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لمنازل في مخيم سيرات، ما أسفر أيضا عن دمار واسع في المنازل والمباني السكنية المحيطة. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو على التحرك الفوري لمواجهة إيبولا. لدينا أيضا موجة حر غير اعتيادية تضرب أوروبا وتتسبب بوفاة 7 أشخاص في فرنسا.

الصوت. أمن، نعزز ونمكن. لأن هذا واجب. واجب علينا نستقبله بوعد.

0: مشتاقين وجاهزين.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر

0: وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. قال مجلس الأمن الروسي إن مناورات القوات الروسية النووية ستجعل الغرب ينظر بجدية لعواقب سياساته. يأتي هذا التهديد في أعقاب مناورات نووية الأسبوع الماضي واستمرت لثلاثة أيام في ظل تصاعد هجمات الطائرات الأوكرانية من دون طيارات.

منصه اطلاق صواريخ واكثر من 140 طائره و13 غواصه من بينها 8 غواصات مزوده بصواريخ باليستيه عابره للقارات تحمل رؤوسا نوويه. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبا إنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات الروسية. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزءا من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. هذا وكانت روسيا قد توعدت بشن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في المدينة. بدوره جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على استعداد واشنطن توسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح روبيو في ختام زيارته الهند أنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف عن جاهزية الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الحرب، معربا عن تطلعه لإتاحة الفرصة لذلك في أقرب وقت. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وبحسب الخارجية الروسية، أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوض تفاهمات ألاسكا. من جانبه، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع القصف في كييف بعد هجوم روسي واسع أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كاد أن يدمر متحف تشيرنوبيل وألحق أضرارا بالمتحف الوطني للفنون.

أظهرت لقطات جوية ناقلة الوقود الروسية أركتيك ميتاغاز وهي تنجرف في البحر المتوسط بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته السلطات الروسية. نتابع.

على صعيد آخر، أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون. وأوضح الكرملين في بيان أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة دعم للمقاتلين بدءا من المدفوعات الكبيرة وصولا إلى القبول التفضيلي في التعليم العالي. أطلق وزراء خارجية دول الرباعية التي تضم أمريكا وأستراليا والهند واليابان شراكة موانئ المستقبل. وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ من نيودلهي أنه تم الإعلان عن أقوى التزام على الإطلاق من الرباعية تجاه منطقة المحيط الهادئ. من جهته أعلن نظيرها الأمريكي ماركو روبيو إطلاق آلية لمراقبة الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. وهذا أيضا خبر عاجل. الدوما الروسي يتحدث بأن الهجمات على المدنيين قد تدفع موسكو استخدام أسلحة لا تترك أثرا إلى أي شخص أو على أي شخص. تعتزم الصين فرض قيود مشددة على سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي إلى الخارج في خطوة لحماية تكنولوجيتها المتقدمة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن القيود المرتقبة ستستهدف المتخصصين في المجالات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية، ولا سيما العاملين في شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا وديب سيك، إذ سي

0: يتعين على هؤلاء الخبراء الاستراتيجيين الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الصينية قبل القيام بأي رحلة خارج البلاد. في فرنسا لم يعد القلق من البطالة يقتصر على الفئات الهشة فقط، بل امتد ليطال موظفين كان ينظر إليهم سابقا على أنهم في مواقع مهنية مستقرة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع نشاط عدد من القطاعات، باتت مخاوف فقدان الوظائف تتزايد بشكل ملحوظ. فادي الدهوك معه التفاصيل.
1: واو، 5 قطع 4.5 يورو.
2: لم يكن قرار تسريح رامي من العمل ورقة إدارية فقط، بل كان نهاية روتين كامل. مهندس في قطاع السيارات يعمل براتب ثابت وبمسار مهني كان يبدو واضحا قبل أن يتغير كل شيء.
1: صار في معامل مغلقة، صار في أماكن تطوير، بحث وتطوير كمان عم بيتم تسكيرها بسبب أنه في جمود بالسوق، وهذا الشيء بينعكس علينا بشكل مباشر.
2: في البيت تغيرت التفاصيل الصغيرة أولا. سلة المشتريات التي كانت تكفي العائلة بأقل من 150 يورو شهريا باتت تكلف أكثر من 300.
1: عم بتصير على فترات هاي الغلاء، يعني من شهر للتاني أو ممكن بين شهرين أو ثلاثة أكتشف أنه أنا من شهرين كنت حاطط 40% أقل. 4.3 تفرج فليفلة كيلو ب4.3.
2: قصة رامي لا تقف عند تجربة فردية. بحسب المعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدل البطالة 8.1% في الربع الأول من هذا العام، مع 2,600,000 عاطل عن العمل.
1: المنتج المحلي، سبيل المثال التفاح، عم بيكون سعره أغلى من السوق، من غير منتجات تانية غير محلية. فعم نضطر أوقات بسبب السعر إنه نأخذ منتجات جودة أقل مقابل سعر أخف. مثلا الزيت يعني ب 12.35 هو أصلا سعر كتير مرتفع، يعني للتر زيت الزيتون. فحتى لو أخذت تاني منتج معه ب 50% بيضل سعر اللتر شوي غالي. يعني
2: أزمة مضيق هرمز ساهمت بتعقيد وضع اقتصادي كان هشا في فرنسا. الحكومة تحركت بإجراءات سريعة، لكن أصحاب المهن يعترضون ويقولون إنها ليست كافية. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: نتابع من تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدانوم الدول المجاورة للكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، كما حذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغا. وفي إيطاليا، فعلت السلطات إجراءات الطوارئ الصحية، وذلك بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومبارديا شمالي البلاد. وأكدت السلطات أن الشخصين عادا مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقيء ومشكلات معوية، إلا أن مسؤول الصحة في الإقليم رجح أن تكون الحالتان مصابتين بنوع من الملاريا وربما الملاريا الدماغية، فيما تم تفعيل بروتوكولات رصد فيروس إيبولا احتياطيا. أعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بروجون عن وفاة 7 أشخاص، بينهم 5 حالات غرق مرتبطة جميعها بموجة الحر التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجل منذ يوم الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا. ختاما نذكر بالعناوين.

وزارة الحج تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات قبل ظهر اليوم. مصادر إيرانية تكشف أن زيارة قليبة في قطر أحرزت تقدما وهدفها التوصل لاتفاق بشأن الأموال المجمدة. الجيش الإسرائيلي يبدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان وإنذار بإخلاء مدينة النبطي جنوب لبنان. مجلس الأمن الروسي يعتبر المناورات النووية للقوات الروسية رسالة للغرب بشأن ما وصفه عواقب سياساته. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
5: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
5: يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، الصحة تحث على تجنب أشعة الشمس المباشرة.
2: Something like this, it's going to take a couple days to settle on.
1: روبيو يقول إن الاتفاق مع إيران بحاجة إلى أيام، ويؤكد معارضة الصين وروسيا لفرض رسوم في هرمز. ضربات أمريكية على زوارق إيرانية حاولت زرع ألغام في مضيق هرمز، وواشنطن تؤكد استمرار الهدنة مع طهران. استعدادا لعمليات أوسع في لبنان، الجيش الإسرائيلي يبدأ تعبئة عامة ويستدعي جنوده المسرحين. روبيو يطلع ترامب على تهديدات روسيا بتدمير مراكز صنع القرار في كييف ويحذر من التصعيد. أهلا بكم. نبدأ من الحج. اليوم هو يوم الوقفة، وقفة عرفات، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال تصعيد كافة الحجاج إلى مشعر عرفات بحلول الساعة 10 من صباح اليوم. هذه صورة مباشرة من مشعر عرفات، حيث تم تصعيدهم وفق خطط تفويج معتمدة بالتعاون بين مختلف الجهات، والتي أعلنت في وقت سابق جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحجاج. الحجاج يقضون نهار هذا اليوم، يوم الوقفة، في مشعر عرفات قبل نفرتهم إلى مزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم، حيث سيبيتون بها حتى فجر يوم العيد يوم غد. هذا ويسهم قطار المشاعر، والذي يستوعب أكثر من 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، إضافة لأكثر من 24 ألف حافلة، في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى. هذا ودعت وزارتا الصحة والحج الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة 4 عصرا من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارتان الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود. إذن يستمر هذا المشهد معكم مشاهدينا في هذه الرحلة الروحانية، إذن كما نتابع معكم تجمع لمئات الألوف من البشر في أكبر تجمع ديني سنوي في العالم في مشعر عرفات. التقديرات تشير إلى أكثر من 1.5 مليون إنسان قدموا من مختلف أصقاع العالم إلى المملكة العربية السعودية إذن لأداء هذه المناسك. واليوم نحن في يوم الوقفة، الركن الأعظم في الحج، في هذه الرحلة الدينية والروحانية والإنسانية أيضا، حيث يكتمل كما

0: تابعنا معكم ونتابع معكم تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات. إذن نظرة مباشرة الآن مع شبكة مفادينا ومراسلين أيضا إلى مشعر عرفات. مراسل عربية هانس فيان معنا، كذلك من عرفات معنا سلطان السلمي وأيضا أسامة القاسم. مرحبا بكم زملائي الكرام، كل عام وأنتم بخير. هاني، لعلي أبدأ معك. الحرارة تحدي كبير خاصة في موسم حج هذا العام. هيئة الأرصاد السعودية توقعت أن تكون درجة الحرارة بين 45 إلى 47 درجة مئوية اليوم. كيف تتعامل السلطات السعودية مع تحدي درجات الحرارة المرتفعة؟
1: وهذا هو بالفعل درجة الحرارة الملموسة الآن 47 درجة مئوية، لم يكن الكثير يتوقعونها، ولكن السؤال هنا عندما نقوم بسؤالهم هل تشعرون بهذه درجة الحرارة، الكثير يجيب لا نشعر بتلك درجات الحرارة المرتفعة. لماذا؟ إذن السعودية قامت بتطوير عملية ممرات المشاة. أقف تحت هذه المظلة أو هذه المظلة، وليست فقط هي للاستظلال، وإنما أيضا هناك مراوح للتبريد وكذلك أجهزة أنابيب للتبريد. إذن أنا أشعر بدرجة حرارة 27 إلى 29 درجة مئوية حتى وإن وقفت في هذا الجزء من الشمس، لأن على كامل هذا الممر الخاص بالمشاة والمؤدي من جبل الرحمة إلى مزدلفة جميع قامت الجهات المعنية بعملية تبريد، وهو ممر خاص بالمشاة رغم درجات الحرارة المرتفعة، وهي من ضمن المشاريع التي قامت بها السعودية. وبينما أنا أقف هنا في الجهة الغربية من جبل الرحمة يقف أو تقف الخدمات الطبية الإسعافية على كامل الممر بشكل نقاط طبية تقوم بتوجيه الحجاج ومعالجتهم وإعطائهم أيضا العلاجات الطوارئ اللازمة، خاصة ممن يعانون من الإرهاق أو كثرة السير أو كذلك أيضا التعب أثناء توجههم إلى مخيماتهم.
0: نعم، نبقى في متابعة هذا اليوم، يوم الوقفة إذن في مشعر عرفات، صعيد عرفات تتجلى فيه زملائي إذن ومشاهدين الكرام رمزية هذا التجمع الإنساني الكبير، أكثر من 1.5 مليون على الأقل يعني وفق التقديرات الأولية. رغم كل هذه التحديات يتجمعون إذن في هذا اللقاء من 180 جنسية يجتمعون في مكة المكرمة. أنتقل إليك سلطان السلمي، أعداد كبيرة جدا هنا تبرز مهمة اطلعت بها المملكة العربية السعودية دائما وهي إدارة الحشود. أعداد كبيرة من البشر تتواجد في مكان واحد في ساعات محددة. كيف هي إدارة الحشود في هذا اليوم خاصة مع تصعيد الحجاج أعداد كبيرة جدا إلى صعيد عرفات؟
2: نعم، السعودية اليوم طوال العقود الماضية أصبحت تمتلك خبرة كبيرة في إدارة الحشود المليونية ذات النطاق الجغرافي المحدود، ونتحدث هنا عن موسم الحج. اليوم السعودية عززت قدراتها فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية في إدارة الحشود عبر التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي وكافة التقنيات التي قد تصب في مصلحة إدارة الحشود، وكذلك جعل موسم الحج أكثر انسيابية وأمنا وسلاما. اليوم نتحدث عن تقنية المعلومات والاتصالات. اليوم حجم البيانات المستخدم في موسم الحج منذ بدء موسم الحج وحتى اليوم، اليوم هذه منظومة تقنية الاتصالات منظومة مهمة جدا تسهل رحلة الحاج. لا يكاد يوجد حاج لا يحمل هاتف نقال يقوم بتوثيق اللحظات أو التواصل مع عائلته أو أبنائه عبر الاتصال المرئي أو حتى البحث عن معلومة عبر الانترنت. لذلك نتحدث عن تعزيزات مهمة جدا يتم العمل عليها. لكن قبل ذلك سوف أدع لقطات لجبل الرحمة ونشاهد مدى الالتزام لحجاج بيت الله الحرام باستخدام المظلة واتباع كافة الإرشادات الصحية والالتزام بها حتى لا يعرضون أنفسهم لضربات الشمس أو الإجهاد الحراري. أيضا حول التقنية وخلاف ذلك سوف ينضم معي ساعد الشمبري وهو المتحدث الرسمي لمنظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في موسم الحج. بداية أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. نتحدث على استخدامات مهمة لتقنية المعلومات والاتصالات وحجم البيت. الخيانات. اليوم لا يكاد تخلو جهة حكومية من استخدامات الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء. كيف أسهمتم اليوم بتعزيز هذه الشبكات؟

0: وتحسين رحلة الحاج فيما يتعلق تقنيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا أخوي سلطان. صحيح البنية التحتية الرقمية الموجودة في كافة مواقع الحج وخاصة في المشاعر المقدسة هي التي تمكن استخدام هذه التقنيات الحديثة من قبل كافة القطاعات التي تعمل في الحج. الحمد لله تعالى نحن نشهد استقرار عالي في الشبكات كما هي في الأيام الماضية وسيستمر إن شاء الله حتى نهاية الموسم.
0: عن حجم البيانات، أبرز أرقام التشغيلية هذا الموسم.
1: إذا تكلمنا عن يوم أمس حجم عدد المكالمات وإجمالي عدد المكالمات بلغ 21 مليون و 300 ألف مكالمة، منها 18 مليون و 600 ألف مكالمة محلية ومليونين و 700 ألف مكالمة دولية. إذا تحدثنا عن نسبة أو معدل استهلاك الفرد بلغ 1326 ميجا بايت، وهذا يوازي ضعفي استخدام الفرد عالميا. أيضا سرعات الإنترنت، وسيط سرعات الإنترنت في يوم أمس يوم التروية سجل 404 ميجا بتس في الثانية.
0: اليوم أنتم كهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مدى الشراكة والمواءمة بينكم وبين كافة القطاعات التي قد تستخدم هذه التقنيات اليوم وتحتاج إلى بنية قوية جدا لتعزيز هذه التقنية وتفعيلها بشكل كبير جدا؟
1: بالتأكيد نحن شركاء في خدمة الحجاج، نحن ممكنين في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، ممكنين لكافة الجهات التي تخدم الحجاج، ونفخر والحمد لله أنه كافة الجهات العاملة في الحج أصبحت اليوم تقدم خدمات بطرق رقمية مبتكرة تعتمد على البنية التحتية المتينة المتوفرة في المشاعر المقدسة.
0: هل سجلتم أي تحديات أو انقطاعات في شبكة الانترنت أو الاتصال خلال الموسم؟
1: الحمد لله لا يوجد أي انقطاعات. شبكات الاتصالات الآن تعمل على الذكاء الاصطناعي، تتنبأ بالانقطاعات قبل حدوثها ويمكن معالجتها، وبالتالي لا يحدث بإذن الله تعالى أي انقطاعات ولله الحمد.
0: شكرا لك. كان معنا سعد الشمري هو المتحدث باسم هيئة الاتصالات والفضاء.
2: نعم.
0: وتقنية المعلومات في موسم
2: فعلا الحج.
0: نعم
2: سلطان.
0: تحدث على
2: نعم.
0: حجم بيانات نعم
2: الزمن تغير والحج تغير كثيرا على مدار السنوات، والتكنولوجيا تلعب دورا إن كان كما ذكرت بالحجاج عندما يتواصلون مع أهاليهم وأيضا في إدارة الحشود. أيضا تابعنا سلسلة تقارير مع فريقنا أيضا حتى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود تفاديا لأي حوادث اصطدام. التصعيد إذن إلى جبل الرحمة وصعيد عرفت إذن اكتمل بإنسيابية. نتابع معك أيضا أسامة القاسم، كنا نتابع معك أيضا التحضيرات لموسم هذا العام في الأيام الماضية في سلسلة تقارير. أسامة أسألك كذلك عن التحضيرات الآن مع مغيب شمس هذا اليوم يوم عرفة يوم الوقفة، ستكون النفرة إلى مزدلفة، ما هي الاستعدادات أيضا؟
3: نعم نتحدث اليوم عن ثلاث منظومات رئيسية صهيب، هي منظومة النقل ومنظومة الأمن ومنظومة الصحة، تعمل جميعا بتنسيق عالي وبتفاهم عالي جدا لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن. تبدأ عمليات التفويج من الساعة 5 مساء حتى مغيب الشمس، بمجرد أن يؤذن أذان المغرب يتم تفويج الحجاج مباشرة عبر مسارات مخصصة للحجاج من عرفات إلى مزدلفة للمبيت في مزدلفة. هذه المنظومات اليوم تتمتع بكفاءة عالية، نتحدث عن أكثر من 900 خطة تشغيل تكتمل اليوم وتتناغم مع كافة الجهات. إحدى هذه الجهات اليوم ضمنا للجهات الخدمية والجهات الأمنية أيضا قوات الدفاع المدني، والتي تشارك اليوم بمعدات كبيرة وبخطة تشغيلية عالية في موسم حج هذا العام. وللحديث أكثر عن هذه الخطة يسعدني أكون معي الآن العقيد محمد الحمادي، وهو المتحدث الرسمي للدفاع المدني. أرسل فيك سعادة العقيد، حديث ابتداء اليوم نتحدث عن ونرى الآن ونشاهد عبر شاشة العربية توافد الحجيج إلى جبل الرحمة، ما هي الخطة التي قمتم بها وأيضا أبرز النقاط التي تستندون عليها خلال هذا اليوم؟
4: عملت قوات الدفاع المدني على الاستعداد لكافة أيام النسك وفي كافة المشاعر منذ وقت مبكر. هنا في مشعر عرفات كانت البداية منذ بدء العمل على إعداد مساكن ومراكز ضيافة الحجاج من خلال التأكد من كفاءة أنظمة السلامة والوقاية من الحريق، أيضا الإجراءات الأخرى من خلال التحليل والرصد، متابعة التناغم والتكامل مع الجهات الأخرى، أعمال الحماية المدنية بالإضافة إلى جولات الرقابية، الفرق التدخل السريع وفرق الأساسية للدفاع المدني منتشرة بشكل كبير جدا، عملية مواءمة ومكاملة مع كافة الجهات الحكومية. الأعمال لم تبدأ منذ قبل وصول الحجاج، وما بدأت منذ فترة طويلة جدا من خلال التنسيق مع كافة الجهات الأخرى وإعداد الخطة العامة الطوارئ التي اعتمدت من قبل سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وما تلاها من خطط تفصيلية وتشغيلية للجهات والتي تم العمل على مواءمتها. هذه الإجراءات التكاملية بين كافة الجهات هي ما تساهم في تحقيق خطط تشغيلية وتنفيذية يتم تنفيذها عند وصول الحجاج بشكل سلس جدا وبمثالية عالية، يتم متابعتهم من خلال مركز القيادة والتحكم للتأكد من الاستمرار في هذه الأعمال. جهود الحقيقة تعمل عليها قوات الدفاع.

مليون ونصف المليون حاج قدموا من كل أصقاع الدنيا، أكثر من 180 جنسية حاضرون هنا في مكة لأداء الركن الأعظم للحج. مشهد يجتمع فيه الناس على اختلاف لغاتهم ألوانهم وأيضا جنسياتهم، يرتدون أيضا لباسا واحدا ويقفون في مكان واحد في واحدة من أكبر التجمعات البشرية على وجه الأرض. يوم عرفة هو اليوم الأهم إذن في رحلة هذه الحج، في رحلة الحج عند المسلمين، يوم يخصص للدعاء للتأمل لمراجعة النفس وطلب المغفرة، لكنه أيضا يحمل رسالة إنسانية تتجاوز الحدود الدينية، رسالة تذكر بوحدة البشر وبأن ما يجمع الناس أكثر مما يفرقهم. في هذا المشهد تبدو الفوارق الاجتماعية والمناصب والثروات قد تلاشت ليقف جميع الناس متساوين في صورة تختصر معاني التواضع والرجاء والأمل. الصورة إذن من مشعر عرفات واكتمال تصعيد الحجاج. عند مغيب هذا شمس هذا اليوم سيكون هناك رحلة أخرى إلى مشعر مزدلفة. ونذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. عبر منصته على تروث سوشال، ترامب يجدد انتقاداته لاتفاق أوباما مع إيران. كما ولدينا أيضا، الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 100 موقع لحزب الله في لبنان خلال ساعات.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. نواصل من حرب إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. روبيو شدد أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام.
1: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: روبيو شدد.

0: أيضا على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا، مؤكدا أن نظام الرسوم الذي يفرضه النظام الإيراني غير قانوني وغير مقبول، ولا توجد أي دولة في العالم تؤيده.
1: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls.
0: وتأتي تصريحات روبيو هذه بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عن شن ضربات جديدة على جنوب إيران. وأوضح بيان للقيادة المركزية بأن الضربات استهدفت مواقع صواريخ إيرانية وقوارب حاولت زرع الألغام. ولفت بيان سنت كوم إلى أن الضربات نفذت دفاعا عن النفس، مؤكدة بأن قواتها واصلت ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. وفي تعليق على حادثة إطلاق النار، حثت الخارجية الصينية الأطراف كافة بالالتزام بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
2: نحث الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل النزاعات بالوسائل السلمية ومواصلة العمل نحو التوصل إلى حل يراعي المطالب المشروعة لجميع الأطراف من خلال الحوار والتفاوض وتعزيز الاستعادة المبكرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
0: وفيما يتعلق بمحادثات الاتفاق، فقد أفادت وكالة تسنيم بأن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالب في قطر كانت للتوصل إلى اتفاق. وأوضحت بأن المباحثات تركزت على كيفية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بأموالها المجمدة. نقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن الزيارة كانت جيدة عموما، منوهين إلى إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة.
3: یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجذوب و خیلی توی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
4: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
3: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، که آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: معنا هنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أستاذ موسى، أهلا بك معنا. إذن قبل بدء الحوار فقط اسمح لي نشير إلى آخر ما نشره ترامب عبر منصة تروث سوشيال، إذ نشر رسما كاريكاتوريا قارن فيه بين سياسته تجاه إيران وسياسة الرئيس الأسبق باراك أوباما. بحسب ما نشره ترامب، فإن سياسته تقوم على الضغط العسكري على إيران من خلال نشر صورة تظهر صواريخ أمريكية تجاه زوارق إيرانية وتحتها عبارة سياسية لترامب، مقارنة بسياسة أوباما القائمة على ضخ الأموال لإيران، وذلك في إشارة إلى اتفاق أوباما مع طهران وما ترتب عليه من رفع للعقوبات عن الأموال الإيرانية. إذن هذا آخر ما غرد به ترامب. يدفعني كي أسألك فعلا، لأنه هناك مساران، مسار كان هناك ضرب غارات أمريكية على مواقع إيرانية وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، قبل قليل أيضا كان هناك إعلان إيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية دخلت الأجواء الإيرانية. نعم. وفي مسار آخر في نفس الوقت بالتزامن هناك محادثات جارية في الدوحة، كيف تفهم هذه الازدواجية؟
5: نعم، يعني سياسة ترامب منذ البداية هو كان معلن علنا أنه سياستنا تجاه إيران فرض السلام بالقوة. هذا ما كان يختلف مع اتفاق الذي أبرمه أوباما. أوباما دخل معهم في الدبلوماسية، لن يضرب الإيرانيين حتى

0: عندما حاولت القوى البحرية الإيرانية اعتقال عدد من الأمريكيين والبريطانيين أنذاك، دخل معهم أوباما بالسلم وأفرجوا عنهم بطريق سلمية. لكن الوضع مع ترامب يختلف تماما، هو منذ البداية أعلن أن السلام من طريق يعني إحكام القوة تجاه إيران، لذلك لحد الآن هو يلوح بالقوة، يهددهم وأحيانا تضرب الولايات المتحدة حتى لو كان في محادثات. هذا هو الفرق، وأعتقد ليس هناك ازدواجية بما أعلن عنه منذ البداية السيد ترامب. هو مسار معلن،
1: يعني نضرب ونتفاوض.
0: نعم
1: نعم،
0: هذا هو المسار.
1: نعم، ولكن نضرب ونتفاوض. بالعودة إلى الرسم الكاريكاتوري الذي نشره ترامب، هو ينتقد في اتفاق أوباما، أنه نحن نشاهده على الهواء الآن، أنه ينتقد اتفاق أوباما أو سياسة أوباما تجاه إيران بأنه أعطاهم الأموال، ولكن نعم. ما يجري التفاوض عليه الآن في الدوحة
0: نعم.
1: هو الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية.
0: نعم، هو يعني جاء هذا الكاريكاتور رد على الانتقادات اللاذعة التي وجهوها
1: لترامب
0: الديمقراطيين، لكن الفرق حقيقة يختلف تماما ما يقوم به ترامب وما قام به أوباما. أوباما أعطاهم أموال دون أي شرط، يعني لم يضع أي شروط على كيف يتصرفوا بهذه الأموال، وإيران استغلت هذه الأموال آنذاك لدعم مشاريعها الصاروخية،
1: صحيح،
0: الأذرع في سوريا، في اليمن. لكن الآن الولايات المتحدة تشترط حسب المصادر الأمريكية أنها تشترط كيف إيران تتصرف بهذه الأموال التي سوف تستلمها. إذا استلمت، إذا تم الاتفاق واستلمت أموال، ما زالت الأمور يعني نوع من القموض يلف حولها، ما زال هناك شد بين الطرفين على نوعية الاتفاق. لكن حتى لو فرضنا الولايات المتحدة أعطت إيران أموال، تكون هذه الأموال تحت الرقابة الأمريكية كيف تصرف في إيران.
1: نعم. طيب، بالعودة إلى مقاربة ترامب ومقاربة أوباما، سياسة القوة والمفاوضات،
0: نعم،
1: بالمقارنة مع اتفاق أوباما، كذلك المنتقدين لترامب يرون أنه يعني الاتفاق الذي سيبرمه هو أصلا أسوأ من اتفاق أوباما، اتفاق 2015 مع إيران.
0: لا أعتقد ذلك، لأنه أوباما لم يشترط على إيران نقل مخزون يورانيوم أو ما شابه ذلك، إنما يعني وضع لهم محدوديات للتخصيب، وهي التخصيب مدني، لكن لم يمنعهم من تخصيب، لم يراقب الدور الإيراني في المنطقة، لم يتطرق إلى هذه الأمور، ترك إيران كما تريد في المنطقة. ورأينا عمليا إيران كانت متغلغلة في العراق، في سوريا، في اليمن، ولم يحرك ساكنا أوباما. بينما إدارة ترامب وضعت شرطا قبل الحرب،
1: نعم،
0: الأذرع، الصواريخ والنووي، هذه شروط ما زالت تصر عليهن وإن تكلموا عن مفاوضات، لكن ما زالت من ضمن الشروط العريضة الكبيرة.
1: طيب، سؤال التالي لك أستاذ موسى.
0: نعم.
1: هل مقاربة ترامب، هذه الضربات غير المسبوقة التي تلقتها إيران، هل أدت إلى لين أكثر في الموقف الإيراني؟ بمعنى، هل الإيرانيون سيقبلوا؟ لأن ما نزال لا نعرف كثيرا عن موضوع المفاوضات هذه، وما الذي يجري الحديث عنه. الكلام الآن ربما عن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز فقط. هل الضربات العسكرية التي جرت في حرب الأربعين يوم تغير من موقف النظام الإيراني في المفاوضات؟
0: بالتأكيد، لأنه إيران خسرت الكثير، يعني خسرت منشآتها الصناعية، خسرت قواتها البحرية، ضربت منشآت حيوية عندها مثل بتروكيميات معشور وبوشهر وغيرها. لذلك لهذا السبب هي الآن تبحث عن مخرج أن توقف الحرب، ولهذا السبب دائما تطرح نهاية للحرب، يعني الموافقة على يعني شيء يضمن لها أنه لا حرب بعد ذلك. لماذا؟ لأنه تضررت كثيرا. لا. هذا من جانب. من جانب الآخر، الولايات المتحدة الآن تريد نوع من المحدودية الكاملة، الرقابة المتشددة، انتقال اليورانيوم المخ

0: نصب أو تدميره، كما أكد ليلة البارحة الرئيس ترامب على أنه ينقل إلى الولايات المتحدة أو يدمر في إيران تحت رقابة من قبل المنظمات أو الولايات المتحدة أو مختصين في هذا الشأن.
1: كما ذكرت، والغموض هو سيد الموقف، ننتظر ونرى ما ستنتج عن هذه المفاوضات، ما سينتج عنها. موسى الشريفي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى على هذه القراءات، ونبقى في المتابعة. وفي دعوة جديدة، حث الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة على استخدام الدبلوماسية لوقف الحرب في أنحاء الشرق الأوسط، منوها إلى ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل كامل مع مرور آمن وحر من دون أي رسوم في مضيق هرمز. وفي تطورات الحركة بمضيق هرمز، وصلت إلى الموانئ اليابانية أول ناقلة نفط يابانية منذ اندلاع الحرب بعد نجاحها في عبور مضيق هرمز. رصت الناقلة اليابانية قبالة مدينة شيتا في جزيرة هونشو، وحمولتها تبلغ نحو 2 مليوني برميل من النفط الخام. تعليقا على وصول الناقلة، أوضحت طوكيو بأن 39 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مياه الخليج. وإلى تطورات التوتر اللبناني، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ بتجنيد جنود الاحتياط، الجيش الإسرائيلي طبعا، لتعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير لهيئة البث بأن القرار جاء في أعقاب انتقادات وجهها رئيس الأركان أيال زمير خلال جلسة الكابينت تضمنت عدم امتلاك القوات لحرية العمل خارج الخط الأصفر. وأثناء الاجتماع، برر قائد الأركان الإسرائيلي عدم تمكن الجيش من تجاوز الخط الأصفر بسبب المفاوضات الجارية مع الأمريكيين بشأن الاتفاق مع لبنان. في السياق، رجح مسؤول أمريكي في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بعملية أوسع ضد حزب الله في لبنان. المسؤول قال إن حزب الله تجاهل مرارا دعوات وقف إطلاق النار على إسرائيل، مؤكدا بأن إسرائيل غير مطالبة ألا ترد على هجمات تستهدف قواتها والمدنيين. أما ميدانيا، فقد هجم الجيش الإسرائيلي بحسب بيان أصدره أكثر من 100 هدف وبنى تحتية لحزب الله خلال 24 ساعة. وأوضح بيان للجيش بأن الهجمات شملت البقاع الغربي ومناطق مختلفة في جنوب لبنان. وفي تفاصيل ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد قال إنه استهدف أكثر من 90 مخزنا للأسلحة، بالإضافة إلى نقاط مراقبة لحزب الله. سنذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. الصحة العالمية تحث الدول المتاخمة للكونغو على التحرك الفوري لمواجهة إيبولا. كما ولدينا أيضا العربية توثق فرحة أسر سودانية بعيد الأضحى وانتهاء رحلة اللجوء.

من الصوت. أمن، نعزز ونمكن. لأن هذا واجب، واجب علينا نستقبله بوعد.

0: 50.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات.

0: قلب الأحداث. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نتابع في تطورات حرب أوكرانيا، وبعد أن وجهت روسيا إنذارا إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية في كييف تطالبها بالإخلاء تمهيدا لهجمة كبيرة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. وقال روبيو بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن هذه الحرب المروعة طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية ويجب أن تنتهي. وفي روسيا أعفى الرئيس فلاديمير بوتين المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من سداد الديون. وأوضح الكرملين في بيان أن كل من وقع عقودا اعتبارا من الشهر الجاري سيعفون من الديون حتى 10 ملايين روبل. معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا. عبد الجواد، المزيد عفوا عن هذا الإجراء الروسي والهدف منها، الغاية من الإعفاء من الديون للمجندين الجدد.
4: صهيب، لطالما طبعا قدمت الحكومة الروسية خلال فترة العملية العسكرية العديد من التفاصيل والإجراءات بما يخص مساعدة العاملين والمشاركين وحتى من المتطوعين في العملية العسكرية لتخفيف ثقل وعبء الحياة عليهم وعلى أسرهم، على خلفية طبعا تواجدهم لفترات طويلة بعيدا عن منازلهم وعن الالتزامات بما يخص المصرفية ومن غير وشبه تلك الأمور. على العموم صهيب، ليست هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن تقديم تسهيلات لمن يشارك في العملية العسكرية، وهذا الأمر طبعا يشمل العسكريين والضباط والمساعدين وحتى الأطباء والفرق التي تعمل بالأمور اللوجستية. لذلك هو أمر لا يعتبر للمرة الأولى، لكنه أمر طبعا يلعب دور محوري في تهيئة الظروف الداخلية للوقوف بجانب العملية العسكرية. سعيد،
3: نعم. طيب، في اليومين الماضيين كان هناك تكثيف للهجمات، تبادل للهجمات بين الجانبين، وهناك الحديث الآن عن هجوم كبير. عبد الجواد، ماذا نعرف عن هذا الهجوم الكبير أو الهجمة الكبيرة؟
4: صهيب، يعني على ما يبدو بأن الجانب الأوروبي كما تتحدث بعض التقارير في الداخل الروسي يختبر صبر موسكو وجديتها في استخدام مثل هذه الصواريخ. لذلك طبعا لطالما تحدث فلاديمير بوتين عن أنه يرغب برد الصاع صاعين، لكن طبعا العرق الروسي والأوكراني والبيلاروسي يمنعه من هذا الأمر كما تشير طبعا تحليلات بين سطور حديث بوتين. لذلك طبعا التصعيد العسكري الحاصل اليوم بين موسكو وكييف يأتي على خلفية يعني الوصول للخطوط الحمراء من قبل الجانب الأوكراني. تلك المسيرات طبعا عددها بالمئات التي وصلت إلى العاصمة الروسية موسكو ومحيطها، ومن ثم استهداف ذاك المبنى الجامعي للطلاب في لوغانسك. هذا الأمر دفع موسكو نحو هذا التصعيد. تقوم طبعا موسكو كما أشارت الخارجية الروسية اليوم بإخطار الجانب الأمريكي وبعض الحلفاء والأصدقاء حول نيتها هذا الأمر. لذلك يعني بين ألفين والأخرى قد تظهر مثل هذه الضربات. قد يكون الجانبان يعني على خلفية الاتصال يوم أمس بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي وصلوا إلى تهدئة نوعا ما حتى لا تذهب موسكو بموجة ثانية من هذه الصواريخ على العاصمة كييف، على خلفية تواجد الدبلوماسيين هناك. لكن كما هو واضح ويقرأ بين السطور صهيب بأن موسكو جادة بشكل واضح هذه المرة. ويعني إعلان رئيس مجلس الدوما الروسي قبل نحو ساعة من الآن صهيب عندما تحدث بأن موسكو يعني قد تذهب لاستخدام أي سلاح يمكن من إنهاء الحياة في حال تم استهداف المدنيين في الداخل الروسي، وهو يعني
3: والسلاح الروسي يعني استخدمت فيه روسيا قبل أيام صاروخ أوريشنيك المدمر، وكانت الصور يعني لافتة في كييف في هجومها على كييف أيضا. ولكن الموقف الأمريكي يبدو لافتا.

0: أيضا روبيو قال أن هذه الحرب حرب أوكرانيا طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية الآن. هل هناك جديد بخصوص الوساطة بين الأمريكية ربما لإنهاء الحرب؟
1: صعيب يعني لم تذهب موسكو إلا نحو الإعلام بأنها ترحب بالوساطة الأمريكية. دعت طبعا واشنطن لإعادة لعب الدور المحوري بما يخص عملية التفاوض بين موسكو وكييف. هذا الأمر طبعا جاء على إزاحة الملف الأوكراني إلى المرتبة الثانية بعد أزمة الشرق الأوسط. لذلك طبعا موسكو كما تشير هي جاهزة لجلوس طاولة المفاوضات، جاهزة للحوار. يعني بوتين كما أشار بأنه مستعد لاستقبال زيلينسكي ومناقشة معه هذه التفاصيل إما في موسكو أو في دولة ثالثة في حال تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذا الاتفاق. بينما طبعا صهيب يعني تعمل الآن موسكو وكييف عبر الوساطة الأمريكية. هذا الشيء أصبح لا يخفيه الجانب الروسي بأن الاتصالات تجري بين البلدين لكن عبر الوساطة الأمريكية. وكما هو واضح بأن موسكو منفتحة على هذا الأمر وترغب باستمرار واشنطن في هذا الطريق.
0: عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو، شكرا جزيلا لك. في أخبار هذه الساعة أيضا تطورات انتشار فيروس إيبولا في إفريقيا، إذ حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الدول المجاورة لدولة الكونغو إلى التحرك فورا واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفيروس، وحذرها من أنها معرضة بشكل خاص لخطر كبير. أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع وزاري افتراضي من جنيف أنه سيتوجه إلى الكونغو التي تعد بؤرة تفشي المرض الحالي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمثل تحديا بالغا. وفي إيطاليا فعلت السلطات الإيطالية إجراءات الطوارئ الصحية، وذلك بعد رصد حالتي اشتباه بفيروس إيبولا في إقليم لومبارديا شمالي البلاد. وأكدت السلطات الإيطالية أن الشخصين عادا مؤخرا من أوغندا وظهرت عليهما أعراض تشمل الحمى والقيء ومشكلات معوية. وفي ملف ذي صلة بحرب إيران وتحديدا مشاركة منتخبها في كأس العالم، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن المكسيك ليست لديها مشكلة في استضافة منتخب إيران المشارك في كأس العالم. تصريحات رئيسة المكسيك جاءت بعد نقل المنتخب الإيراني لتدريباته من الولايات المتحدة إلى المكسيك. وقبل ذلك أعلن مسؤولون مكسيكيون أن التنسيق جار مع سلطات ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وهي المدينة المتاخمة لحدود الولايات المتحدة، لاستقبال المنتخب الإيراني لكرة القدم.
2: رسالتنا واضحة، المكسيك ستستقبل منتخبا وطنيا لا تربط بلده علاقات ودية مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. برأينا يجب الفصل بين القضايا الرياضية والسياسية، لذلك نرحب بالمنتخب الإيراني وبكافة المنتخبات الأخرى.
0: وفي ملف النزوح السوداني، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في ليبيا إعادة مجموعة من النازحين السودانيين، موضحة بأن عودتهم تمت عبر مطار معتيغا الدولي وبالتنسيق مع السفارة السودانية. ونتابع من أجواء العيد المختلفة في العاصمة السودانية الخرطوم لهذا العام، فلأول مرة عادت مئات الأسر النازحة بسبب الحرب عادت إلى منازلها. ورغم هذه الفرحة إلا أن أسرا أخرى ما تزال تنتظر عودة أبنائها من المفقودين خلال الحرب.
3: في قلب جزيرة توتي بالخرطوم فرحة تستبق العيد، وهنا منبع الفرح لسكان الجزيرة. عشرات الأسر تصل أخيرا منهية رحلة لجوء فرضتها الحرب. مشهد الاستقبال كان مختلفا، دموع وفرحة مضاعفة بالعيد.
4: كده عيدنا يا دابو عيد، نحن حسينا بالعيد بجد، يعني نحن فاقديننا ونكانوا، والله ناقصيننا شديد بجد، يعني ما متوقعين الفرحة دي هسي.
5: والله تعبنا تعب شديد لكن الحمد لله عشان العيد. طبعا الناس العيد الناس لسه ما وصلوا كلهم في غير نهار، لكن الحمد لله تعبنا لكن الحمد لله كويسين.

0: بعد فرقة وشتات وغياب ونزوح يحضرون، لكن الغياب القسري يمثل ألما وحسرة في مكان آخر.
1: في منطقة حلة خوجلي بمدينة الخرطوم بحري لا تمل نادية التردد على منزل ابن أختها المفقود منذ عامين ونصف. في ظروف غامضة اقتادت قوات الدعم السريع الشاب ياسر بابكر من منزله ليصبح بعدها في عداد المفقودين. يقبل العيد هذا العام دون أن يتمكن ياسر من ترتيب غرفته الصغيرة، تاركا وراءه ذكريات مبحثرة وأسئلة حائرة حول مصيره.
2: لحد اللحظة دي احنا ما عارفين عنه حاجة، لا عارفين انه حي، لا عارفين انه ميت، لا ما عارفين عنه اي شيء. ثانيا يعني قدر ما بحثنا وبحثنا ومشينا ومشينا ومشينا ما عرفنا اتجاه له. فالحاجة الوحيدة ان احنا هسي بنطالب بها ونناشد بها انه لو حي يورونا انه حي يجيبوا لنا يفكوا اسره، واذا كان ميت يكلمونا يقول لنا متوفي لانه سبيل الاولين والاخرين.
1: غياب ياسر ترك جرحا غائرا في جسد الأسرة التي فرقت شملها الحرب.
3: أنا بناشد الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، عليكم الله شوفوا قضية الأسرة وشوفوا قضية المفقودين.
1: استقبلت الخرطوم آلاف الأسر العائدة من رحلات النزوح واللجوء، لكنها في المقابل تفتقد المئات من سكانها ضمن أعداد مقدرة أخفتهم ظروف الحرب. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
4: ونعود مشاهدينا في ختام هذه الساعة، نعود إلى أجواء الحج واكتمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، إذن لأداء الركن الأعظم، إذن لهذه الشعيرة الدينية، كما نتابع هذه صور مباشرة إذن من صعيد عرفات. مباشرة إليك أسامة القاسم، أنت موجود في مشعر عرفات لإطلاعنا على سير المناسك، سير النسك إذن في هذه الساعة أيضا.
5: نعم صهيب، إذن أتواجد الآن في منطقة وطريق سوق العرب، وهو أحد أقدم الطرق المؤدية إلى جبل الرحمة هنا بالجوار، ونلحظ الآن التزاما نسبيا بقرار وزارة الصحة بالابتعاد عن المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء. نتحدث اليوم صهيب إذن عن صفر تسجيل الحالات الوبائية والأمراض المعدية، بالإضافة أيضا أن هناك نسبة لهذا موسم حج هذا العام، وهي أن 90% من إجمالي الإصابات الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، بالإضافة أيضا حالات الإجهاد الحراري العام 2024 و23 انخفضت بنسبة 90% هذا العام، وهذه تعود إلى التكامل الكبير جدا بين الجهات الصحية والجهات الخدمية، وتحديدا في تفويج الحشود على ساعات متتالية ومتفرقة دون أن تلتقي كافة الحشود في منطقة واحدة وتحدث هناك ازدحامات وكثافة عددية كبيرة، وبالتالي تفشي هذه الأمراض. ولذلك نستطيع أن نقول أن حج هذا الموسم هو حج آمن وسليم من الناحية الصحية، حج تم العمل عليه بشكل كبير من ناحية الخدمية ومن ناحية أيضا الأمنية. نلحظ الآن انسيابية كبيرة في عمليات الذهاب والعودة من جبل الرحمة، نسبة 80% من الحجاج يتواجدون الآن في مخيماتهم، وهذا التزام ضمني حقيقة بقرار وزارة الصحة، بالإضافة أيضا أن نسبة كبيرة جدا من هؤلاء الحجاج يحملون المظلات للحماية من أشعة الشمس. أخيرا صهيب، نتحدث أن أهم ما سيحدث مساء اليوم هو عملية النقل، وبالتالي تحدث عن 100 عملية وخطة تشغيلية خاصة بمنظومة النقل للبدء في نقل الحجاج من هنا من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة.
4: نعم، بعد مغيب شمس هذا اليوم يوم الوقفة، الوقفة بعرفة، ولكن أسامة تحدثنا في تغطيتنا على تحدي درجة الحرارة الكبير، التفويج، نقل الحجاج بإنسيابية، وضرورة طبعا جهود السعودية في تبريد المسارات وأيضا حماية الحجاج من الإجهاد الحراري، لكن أمنيا أسامة كان هناك حرص شديد من السلطات السعودية هذا العام لكي لا يكون هناك مخالفين للحج، لأن هذا يضمن سلامة الحجاج، لأن الحجاج المخالفين سيبقون في أجواء حارة في العراء تعرض حياتهم للخطر. ماذا عن الجهود الأمنية أسامة عن المخالفين؟
5: نعم، إذن حقيقة كانت البداية بعمليات

0: الضبط الأمني بداية من شهر ذي القعدة وحتى السابع من ذي الحجة، نتحدث عن 37 يوما كانت عمليات المراقبة فيها مستمرة. الجهات الأمنية استحدثت العامين المنصرمين بالإضافة إلى هذا العام استخدام الكاميرات الحرارية والذكاء الاصطناعي وكاميرات وطائرات بدون طيار الدرون في عملية المراقبة في منافذ مكة المكرمة. مكة المكرمة منطقة صعبة جغرافيا وتضاريسها يعني صعبة جدا، تحدث عن جبال ومناطق جافة، وبالتالي هناك مناطق كبيرة جدا يستطيع المتسللون الذهاب من خلالها، ولكن هذه الكاميرات والمراقبة العاجلة واللحظية كشفت عن الكثير من هؤلاء، وبالتالي نتحدث أن نسبة دخول المخالفين إلى مكة المكرمة للدخول إلى مناسك الحج كانت 0% العامين المنصرمين، وهذه تعود كما أسبقت إلى استخدام تقنيات جديدة، بالإضافة أيضا إلى وجود 100,000 رجل أمن في كافة المشاعر المقدسة ومنافذ العاصمة المقدسة.
1: شكرا جزيلا لك أسامة القاسم مرة أخرى، كنت معنا مباشرة من مشعر عرفات. ومشاهدينا بهذا تكون نهاية هذه النشرة، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

بعد اكتمال تصعيدهم لعرفات، استقرار حالة الحجاج والجهات الصحية تواصل تقديم خدماتها. روبيو يتحدث عن اتفاق ممكن خلال أيام مع إيران، وزيارة قلبة في قطر بحثت الأموال المجمدة. الجيش الإسرائيلي يصدر إخلاءات لسكان النبطي جنوب لبنان ويؤكد استهداف 100 بنية تحتية لحزب الله. وسط مخاوف من تسرب التكنولوجيا، الصين تفرض قيود سفر على خبراء الذكاء الاصطناعي.

تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. اليوم هو يوم الوقفة، الوقفة بعرفات. أهلا بكم. إذن نبدأ من المشاعر وتحديدا من مشعر عرفات، حيث الحجاج في هذا اليوم يقفون هناك في صعيد عرفات ويؤدون الركن الأعظم في الحج. الحج هو عرفة، وبعد مغيب شمس هذا اليوم يوم عرفات سينفرون إلى مشعر مزدلفة. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت اكتمال تصعيد كافة الحجاج إلى مشعر عرفات بحلول الساعة 10 من صباح اليوم. نشاهد معكم إذن جبل الرحمة في صعيد عرفات، إذن في مشعر عرفات، إذن في هذا المشهد الإنساني. تقديرات تشير إلى أكثر من 1,600,000 حاج قدموا من أصقاع الدنيا، 180 جنسية على الأقل تتجمع في هذا المشهد الإنساني المهيب، حيث تغيب كل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فقط هو حضور إنساني في هذه الرحلة التي تتجاوز حدود الرحلة الدينية إلى الرحلة الإنسانية والتأملية أيضا، كما نشاهد معكم هذا المشهد في جبل الرحمة في عرفات في هذا اليوم يوم الوقفة، وهو الركن الأعظم في الحج لدى المسلمين، الوقوف بعرفات. إذن كما نشاهد معكم، طبعا في هذا العام التحدي الأكبر أيضا بالنسبة للسلطات السعودية كان درجات الحرارة التي وصلت اليوم إلى 47 درجة مئوية. السلطات السعودية خصصت إذن جهودا كبيرة من أجل تبريد مسارات مرور الحجاج. وكما نشاهد في هذه الصور المباشرة أحد أعوان الأمن السعوديين وهو يقوم برش الرذاذ الماء البارد على بعض الحجاج وهم في طريقهم إذن إلى عرفات في يوم الركن الأعظم. هذا جبل الرحمة إذن مرة أخرى إذن. وكذلك طبعا هي بالنظر إلى أنه أكبر تجمع إنساني في وقت واحد في مساحة جغرافية واحدة، نتحدث عن أكثر من 1,600,000 إنسان موجودون في مساحة واحدة. إدارة الحشود هي أيضا مهمة كبيرة جدا. السلطات السعودية نجحت في تصعيد هؤلاء الحجاج إلى صعيد عرفات بإنسيابية دون حدوث أي حوادث، دون أي احتكاكات أو تصادمات، لأنها قامت برسم مسارات محددة وعمليات تفويج منظمة تنظيما محكما لكي يؤدي الحجاج يعني نسكهم وفق يعني أحسن الظروف وفي ظروف آمنة. إذن كما ذكرت تقديرات تشير إلى أكثر من 1,600,000 حاج تجمعوا اليوم، يتجمعون إذن كما نشاهد معكم الآن في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. إنسيابية كما نشاهد معكم في الحركة، إجراءات تنظيمية وأمنية واسعة. السعودية أيضا السلطات السعودية تصدت بحزم للحجاج المخالفين تجنبا لحدوث أي حوادث، وأيضا لعدم طبعا حدوث أي يعني حالات بسبب الإجهاد الحراري، بالنظر لعدم وجود أي حملات يعني أو جهود تنظيمية للأعداد التي تكون من الحجاج غير المنظمين الذين لا يحظون بتصريح. إذن كما نشاهد معكم الصورة مباشرة من جبل الرحمة، وزارة الحج والعمرة السعودية أيضا دعت الحجاج إلى البقاء داخل المخيمات خلال ساعات الذروة الحرارية كما ذكرت، بالنظر إلى وصول درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية اليوم.

0: أيضا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس إلا عند الضرورة طبعا في إطار هذه الإجراءات الوقائية من الإجهاد الحراري. وخلال كلمة له اليوم أكد نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل أن السعودية كرست كافة الإمكانات والموارد لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أجواء منظمة وآمنة، مؤكدا مواصلة العمل والتطوير. نتابع.
1: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها، وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل.
0: وكشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الحج عبد العزيز العتيبي أن موسم الحج لهذا العام شهد زيادة في مساحة تبريد الطرق حول محطة قطار المشاعر لتصل إلى 70,000 متر مربع، وذلك بهدف تخفيض درجات الحرارة في المشاعر.
2: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا في هذا الموسم. تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع. وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
3: طباعي اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
4: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
5: الحمد لله، والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، كفي مكة أو في منى أو في عرفة. اليوم الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة، بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
6: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع لا ميزة بين هذا ولا هذا.
0: ونظرة على مشعر عرفات إذن في هذه اللحظات مع شبكة مراسلينا، معنا الآن سلطان السلمي وأيضا هاني الصفيان وأنس الحياري، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك زميل هاني الصفيان، كنا تحدثنا سابقا على درجات الحرارة التي بلغت اليوم 47 درجة مئوية. السلطات السعودية أضافت المزيد من جهود تبريد مسارات الحجاج في المشاعر المقدسة، الآن تجاوزنا الساعة 3 عصرا، كيف هي درجات الحرارة وكذلك الجهود السعودية فيما يتعلق في تصعيد أو تفويج الحجاج في صعيد عرفات؟
7: حقيقة داخل واحد من المخيمات، مخيمات الحجاج الذين هم يتقيدون بالتعليمات التي تصدرها الصحة السعودية حول مكوثهم داخل مخيماتهم، خاصة في ظل درجات الحرارة العالية، ورغم أن هناك مشاريع منفذة ولعل هناك شعور درجة الحرارة في الخارج بعد هذه عمليات التطوير من عمليات التبريد وكذلك التشجير والمظلات وانخفاض في درجات حرارة أو ساعدت في انخفاض درجة الحرارة، إلا أن الصحة السعودية ما زالت تقوم بدعوة الحجاج عدم الخروج من مخيمات من وقت الضرورة. إذا لماذا الحاج يمكث في هذا المخيم؟ ما هو التجهيزات التي جهزتها السعودية داخل هذه المخيمات؟ ما هي أيضا نوعية الفئات التي هي خصصت للحجاج والتي اختارها الحاج عند قدومه ورغبته في الحج والخدمات التي نقدمها؟ الحاج يحتاج الصحة وهي متوفرة، ويحتاج

0: أن يكون تنقله سريعا، وأيضا هذا الأمر موجود ويحتاج أن يكون داخل المخيم بهدوء يدعو يكبر يهلل وأن ينام مرتاحا وأن تكون غرفه. لكن داخل واحد من هذه المخيمات لو نقوم بالدخول ونتعرف بشكل سريع على أبرز الغرف داخل هذه المخيمات، طبعا هذه لحجاج الخارج وتحديدا لإحدى الدول العربية، وسوف نتعرف بشكل سريع على الخدمات. طبعا هناك مطعم خاص هو موجود وموفر للحجاج، مجهز به كافة أصناف المأكل المشرب أيضا الخدمات على مدار الساعة حتى يتم مغادرتهم. في الجهة الأخرى أيضا هناك من الخلف هناك غرف النوم، وهي غرف نوم متكونة أو تحتوي على 5 إلى 6 حجاج يمكثون فيها على شكل أسرة بشكل جيد، غرف مهيئة ومكيفة وبطراز حديث أشبه بالفئات الفندقية حتى ينام الحاج بشكل مرتاح وشكل سلس. نعم، هذه هي الخدمات الموجودة في أحدى المخيمات داخل مشعر عرفات.
1: طيب نعم، دعنا نذهب إلى الزميل أيضا سلطان السلمي. سلطان، أرى من خلفي أنت من أمام جبل الرحمة في صعيد عرفات، ما الذي رصدته حتى الآن في حركة الحجاج؟ نحن نقترب إذن من ساعة العصر أيضا تمهيدا لوقت المغرب.
2: نعم، منذ ساعات الصباح الأولى وتحديدا في وقت الذروة في تمام الساعة 12 ركزت بشكل كبير على عمليات الإجهاد الحراري وكذلك على النقاط الإسعافية ومركبات الإسعاف والأليات المختلفة المتواجدة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة والتي تتعامل مع حالات الإجهاد الحراري بشكل مباشر وسريع. هذا الموسم ركزت المنظومة الصحية بشكل كبير على تنوع الأليات والمعدات المستخدمة في الاستجابة السريعة عبر عربات كهرباء وكذلك عبر مركبات إسعافية صغيرة الحجم تستطيع التدخل والتنقل داخل الأماكن المزدحمة بالكثافات البشرية والتعامل مع الحالات الإجهاد الحراري تحديدا. أيضا كذلك ساند هذه الفرق الإسعافية والمنظومة الصحية الفرق التطوعية الصحية اليوم القطاع الصحي أو القطاع الثالث يساهم بشكل كبير في تقديم خدمات تطوعية مختلفة من ضمنها الخدمات الصحية. نتحدث على طلاب الجامعات والكليات الصحية هم من يقومون بهذه الخدمات بجانب منظومة الصحة منظومة الصحية وتحديدا بجانب الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة. أيضا نتحدث أن هنالك حقيقة رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن هنالك التزام ملحوظ جدا في عملية استخدام المظلات وعملية شرب المياه والسوائل بشكل كبير جدا. أيضا أريد أن أشير على أهمية المشاريع الجديدة التي تم تفعيلها هذا الموسم كهذه المظلات الضخمة اليوم لم تكن متواجدة العام الماضي. نعم. نتحدث على 3 أو 4 مظلات أو 6 مظلات ضخمة جدا تقوم بتقديم تضليل أو تلطيف المنطقة. نعم. بشكل كبير.
1: ولكن سلطان اسمح لي أستغل هذه الصورة الجميلة يعني الصورة المباشرة معك لكي نشرح قليلا للمشاهدين ماذا يحدث في مشعر عرفات. يعني في عرفات الحاج يقيم هنا وفي رحلة دينية وإنسانية وروحانية أيضا روحية في هذا الجبل جبل الرحمة، ولكن أيضا لأن الجبل مساحته ربما لا تتسع ل1,600,000 حاج فعرفات كلها يعني يمكن الوقوف فيها من قبل الحجاج لأداء الركن الأعظم في الحج. هل شرحت لنا قليلا ماذا يحصل في هذه الصورة؟
2: نعم، عرفة والحج عرفة بطبيعة الحال. نتحدث أنه اليوم كافة حجاج بيت الله الحرام يتواجدون في هذه المنطقة ذات النطاق الجغرافي المحدود. نتحدث على مساحة إجمالية لا تتجاوز 33 كيلومتر مربع. نعم. نتحدث عن عمليات انسيابية كبيرة وأهمية كبيرة تحديدا في هذه المنطقة التي حرصت سنويا حقيقة بالوقوف بجانبها لرصد كافة العمليات التشغيلية ورصد مشاعر الحجاج وكذلك الخدمات المقدمة، لأن هنالك رغبة كبيرة من معظم حجاج بيت الله الحرام، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يقصدون جبل الرحمة والمنطقة المحيطية للدعاء والتوسل إلى الله. ونتحدث كذلك عن توثيق لحظاتهم السعيدة والروحانية عبر هواتفهم النقالة، وكذلك قراءة القرآن الكريم. لذلك تعمل كافة القطاعات الأمنية

0: خدمية بشكل مركز وكبير جدا في هذه المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، والتي حقيقة هذا الموسم ركزت بشكل كبير جدا الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مشروع مهم جدا من خلال تكييف هذه المنطقة عبر 208 مخرج للهواء البارد، وكذلك زيادة في أعمدة الرذاذ، وأيضا أخيرا في التوسعة في مشاريع التظليل عبر هذه المظلات العملاقة المتحركة.
1: نعم، والجميل أنه هذه الرحلة كما نتابع تزول فيها الفوارق، الناس جميعا من كل مكان في الدنيا يأتون إلى هذا المكان في هذا الموعد، وهم يرتدون نفس الملابس البسيطة، لا تكلف، تزول كل الفوارق الاجتماعية والمالية، ويكرسون ساعات هذا النهار حتى مغيب الشمس من أجل الدعاء والتقرب إذن من الله وطلب الرحمة إذن في جبل الرحمة في عرفات. على العموم هذه هي الصورة المباشرة في الركن الأعظم للحج. العملية كما نتابع معكم تسير بكل إنسيابية وبكل يسر وسهولة، كما نتابع معكم على المباشر في استمرار هذا التجمع الإنساني الأكبر الذي تحتضنه مكة. الصورة إذن من جبل الرحمة في عرفات. أنس الحياري معنا وهو يتابع أيضا الاستعدادات لهذا الموسم، موسم الحج، وصولا إلى هذا اليوم، يوم الركن الأعظم عرفة. أنس، أنت تتابع منذ أيام من خلال تغطية حثيثة لما يتم الإعداد له لهذا الموسم في الحج. أيضا هو تجمع إنساني كبير، أعداد كبيرة من الحجاج، وهناك تحدي آخر أنه إضافة للإجهاد الحراري هناك عدد كبير من كبار السن يأتون لأداء هذه الفريضة الدينية. ماذا عن الإمكانات الطبية التي جهزتها السعودية للتعامل مع أي طوارئ صحية يمكن أن يتعرض لها الحجاج؟
2: بالفعل صهيب، هو أحد أبرز اليوم التحديات في هذه الأيام موضوع الإمداد الدوائي بالتحديد. أنا الآن على بعد أمتار من جبل عرفة، وفي هذا يعني في هذا المكان موجود في المستودع أو المركز اللوجستي الرئيسي في مشعر عرفة، وهذا المستودع هو أحد ثلاث مراكز رئيسية في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أربع مستودعات دوائية متنقلة داخل المشاعر. هذا المركز وحده يقوم بتزويد أو تغذية 127 مركز طبي ومستشفى طبي منتشرات في المشاعر المقدسة. للحديث أكثر عن ما قدمه وما زال يقدمه هذا المركز، ينضم إلي الآن الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو السيد فهد الشبل. أستاذي بعد التحية، اليوم حدثنا عن أبرز الأرقام، الأدوية التي زودتم فيها المستشفيات والمراكز الطبية.
3: حياكم الله. الحمد لله الحالة الصحية للحجاج بحمد الله مطمئنة، لا يوجد أي تفشيات أو أوبئة مؤثرة. المنظومة الصحية بحمد الله قدمت حتى الآن أكثر من 1,095,000 خدمة صحية، دعمت بحمد الله لوجستيا من قبل شركة نبكو بأكثر من 29 مليون بند طبي تم توفيرها للمستشفيات والمراكز الصحية. التحدي قد يكون القائم الآن هو موضوع الإجهاد الحراري، طبعا نوصي وبقوة وبشدة في موضوع البقاء في المخيمات حتى على الأقل الساعة الرابعة مساء، التعرض لأشعة الشمس قد يهدد سلامة الحجاج. المنظومة الصحية والكوادر الصحية على أهبة الاستعداد، الآليات والنقل الإسعافي أيضا على أهبة الاستعداد ومنتشر في كافة مشعر عرفة، وبحمد الله مثل ما ذكرت الوضع الطبي الصحي للحجاج مطمئن.
2: أكثر الأدوية التي يعني تم الطلب عليها ما هي؟
3: جميع الأدوية التي يحتاجها القطاع الصحي، يعني سواء مستشفيات أو مراكز صحية لخدمة الحجاج، بحمد الله تم توفيرها لهم. هذا يشمل طبعا ما يحتاجه المستشفيات، أيضا المراكز الصحية اللي موجودة فيما يتعلق بالأدوية أو الأجهزة أو المستلزمات الطبية.
2: شكرا لك الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو السيد فهد الشبل.
1: نعم أنس. نعم شكرا جزيلا لك أنس طبعا، وباقي الزملاء أيضا هاني صفيان وسلطان السلمي، كنتم معنا جميعا في هذه المتابعة الحثيثة إذن من عرفات.

ونذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. موجة حر تتسبب في مقتل 7 أشخاص في فرنسا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مرحبا بكم معنا من جديد. نتابع من المباحثات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق، حيث دعت الخارجية الصينية الأطراف المعنية على الالتزام بوقف إطلاق النار الهش في حرب الشرق الأوسط.
1: نحث الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل النزاعات بالوسائل السلمية ومواصلة العمل نحو التوصل إلى حل يراعي المطالب المشروعة لجميع الأطراف من خلال الحوار والتفاوض وتعزيز الاستعادة المبكرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
0: في غضون ذلك، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبف إلى قطر كانت للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بأموالها المجمدة. من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية للهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. وكشف روبيو أن بعض المحادثات دارت أمس في قطر وأنه ما تزال هناك الكثير من النقاشات بشأن بنود محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام. أصدر الجيش الإسرائيلي سلسلة أوامر بإخلاء لسكان مدينة النبطي جنوب لبنان، كما أعلن أنه شن غارات جوية استهدفت أكثر من 100 موقع تابع لحزب الله، بالإضافة إلى مواقع في سهل البقاع وجنوب لبنان خلال الليلة الماضية، مضيفا أن قواته استهدفت أكثر من 90 مستودع أسلحة ومراكز قيادة ونقاط مراقبة، وأيضا مواقع لحزب الله كانت تستخدم لشن هجمات ضد إسرائيل، كما استهدف مواقع في سهل البقاع من بينها مستودع أسلحة تابع ل

حزب الله أيضا. تعتزم الصين فرض قيود مشددة على سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي إلى الخارج في خطوة لحماية التكنولوجيا المتقدمة لديها. ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن القيود المرتقبة ستستهدف المتخصصين في المجالات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية، لا سيما العاملين في شركات تكنولوجية عملاقة مثل علي بابا وديب سيك. أعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية عن وفاة 7 أشخاص بينهم 5 حالات نتيجة الغرق، وهذه الحالات مرتبطة جميعها بموجة الحر التي تشهدها البلاد منذ أيام. تشهد درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية. مشاهدينا، في ختام النشرة نعود إلى هذه الصور المباشرة من مشعر عرفات، حيث يقيم الحجاج ركن الحج الأعظم وهو الوقوف في صعيد عرفات، ونبقى في متابعة الصور. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
9: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم إلى نص ساعة رياضة من الأحد إلى الخميس على العربية. في هذا التوقيت نتعرف من خلالها على أبرز القضايا والأحداث عالميا وعربيا. هي بانوراما رياضية شاملة تقدمها لكم اليوم ليليان تنوري. على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي يدشن الليلة المنتخب السعودي أولى حصصه التدريبية في معسكره بمدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وصلت

0: فجر اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب السعودي إلى نيويورك قادمة من العاصمة الرياض في رحلة ضمت 29 لاعبا بعدما تخلف سعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسي بسبب فقدانه لجواز سفره في حادثة سرقة تعرض لها في هولندا. سيلاقي الأخضر منتخب الإكوادور وديا يوم السبت المقبل، ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الأوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. من نيويورك التحق بنا مراسل العربية نايف ثقيل. نايف أهلا بك، صباح الخير عندكم. بعثة الأخضر وصلت صباح اليوم الثلاثاء يعني فجر اليوم، كيف كان الوصول، كيف كانت أجواء الوصول؟ نحن طبعا شاهدنا بالخبر هي صور الخاصة بالعربية لوصول المنتخب إلى نيويورك.
1: اهلا ليليان، بالفعل المنتخب يعني هبط طائرته بالامس الساعه 10 مساء ووصل الى الفندق تقريبا منتصف الليل. الفندق يبعد ساعه كامله عن المطار، مطار جون كينيدي. كانت الاجراءات سلسه لدخول المنتخب، تم اختيار احدى الصالات الخاصه لاستقبال اللاعبين والدخول، تواجد ممثلي القنصليه السعوديه في نيويورك في استقبال اللاعبين. عادة يعني يكون اليوم نحن بداية اليوم الأول الساعة 8:30 صباحا الآن بتوقيت نيويورك. عادة يكون اليوم الأول هو يوم خاص بتقييم أداء أو تقييم الحالة البدنية للاعبين، تقييم الحالة الصحية لهم، يعني تكون العيادة الطبية ممتلئة باللاعبين لإجراء الفحص المبدئي للتأكد من سلامتهم من ناحية الإجهاد العضلي أو لا سمح الله الإصابات، ويكون التمرين الأول استكشافي. نعلم أن الأجهزة الطبية والفنية وأيضا اللياقية للمنتخب السعودي في طيلة الفترة الماضية كانت تتلقى التقارير من الأندية، ولكن الوضع يختلف عندما يكون اللاعب في المعسكر، لذلك يحتاج الأجهزة الفنية واللياقية والطبية تحتاج إلى إجراء فحص ميداني. اليوم سيكون هناك أيضا اختبارات لياقية للاعبين في التمرين، سيتم تحديد الجهد. بعض اللاعبين يحتاج إلى جرعات لياقية مكثفة لتعويض النقص لديه، بعض اللاعبين يحتاج إلى جرعات لياقية وقائية حتى لا يتعرض للإصابات الإجهادية والعضلية، بالإضافة ستتضح اليوم إذا كان هناك لا سمح الله أي إصابات في اللاعبين جراء مشاركتهم الأخيرة في الجولة الأخيرة من دوري روشا.
0: طيب نايف، يعني قبل هذا التمرين يعني هو كما قلت سيكون هناك إجراء لتقييم لياقة اللاعبين قبل بدء التدريبات، ولكن أين يكون مثلا التدريب بنيويورك سيتي؟ كم يبعد عن الفندق؟ كم ساعة أو حصة واحدة في اليوم، حصتين؟ كيف هو البرنامج أيضا للأيام المقبلة للمعسكر؟
1: طبعا يعني المنتخب اختار منطقة يعني هادئة بعيدة على أطراف نيويورك، منطقة هادئة للاعبين، يتواجد بالقرب منها منطقة تسوق كبيرة في حال كان هناك، يعني يبعد منطقة التسوق تبعد أقل من 4 دقائق في حال كان هناك أوقات حفرة يستطيع اللاعبين الذهاب لها. لذلك أنا أعتقد أنها منطقة مثالية من ناحية اختيار مقر السكن. مقر التدريب يبعد تقريبا ما بين 20 إلى 25 دقيقة، هو مقر خاص بفريق نيويورك سيتي مزود بكافة الاحتياجات. الإداريين والفنيين الخاصين بالمنتخب قبل أشهر زاروا المنطقة وتأكدوا من اكتمال جميع احتياجات الأجهزة الفنية واللياقية من ناحية الأجهزة، من ناحية المرافق الطبية في مركز التدريب. اليوم يعني سيتحرك اللاعبين قبل بساعة، حصة التدريب اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت نيويورك، سيتحرك اللاعبون قبلها بساعة للتوجه إلى ملعب التدريب. عادة يكون نفس الفندق يكون هناك صالة مفرغة للتدريبات في النادي الصحي، بعض اللاعبين يحتاجون إلى تمارين جرعة صباحية ولأدائها، لذلك سيكون اليوم سيكشف كل التفاصيل للاعبين، جميع البرامج التدريبية الخاصة بالمنتخب.

0: كل التفاصيل. اليوم يكون في اجتماع مع اللاعبين لكشف كل التفاصيل لهم والالتزام بها طيلة يعني حتى الانتقال إلى أوستن في الأول من يونيو أو الأول من الشهر.
1: عظيم، شكرا لك مراسل العربية نايف ثقيل، كنت معنا من نيويورك، وبالتوفيق إن شاء الله. جزيرة صغيرة بأحلام كبيرة، هكذا عبر ملصق خاص بمنتخب كوراساو عن طموحات الجزيرة الكاريبية في كأس العالم 2026، بعدما أصبحت كوراساو أصغر دولة على الإطلاق من حيث عدد السكان تتأهل إلى المونديال. يسكن في كوراساو حوالي 150 ألف نسمة في مساحة تبلغ حوالي 275 كيلومتر، ليكون منتخب الموجة الزرقاء على موعد مع التاريخ عندما يخوض أولى مبارياته أمام ألمانيا بطل 4 مرات في 14 من يونيو المقبل، فيما لم يصنع منتخب كوراساو التاريخ وحده، بل سيكون مدربه الهولندي أدفوكات هو الآخر من يكتب تاريخا جديدا ليكون المدرب الأكبر عمرا في تاريخ كأس العالم ب 78 عاما، علما بأنه سيظهر للمرة الثالثة في المونديال بعدما قاد هولندا في نسخة عام 94 وكوريا الجنوبية في 2006. مباشرة إلى أمستردام ينضم إلينا خالد سينوح المدير التقني السابق لمنتخب كوراساو. أهلا بك خالد. كوراساو أصغر دولة تأهلت إلى كأس العالم بميزانية صغيرة، أنت من أسست هذا المنتخب، أنت من أسست فعليا أو نظرية المنافسة وعملت على هذا المنتخب بشكل على شكل طويل، يعني ما هي كيف كانت الرحلة أولا، وما هي التحديات التي واجهتك من كافة النواحي بكوراساو بقيادة هذا الفريق؟
2: شكرا، شكرا لاستضافتي. قبل كل شيء أود أن أشكرك طبعا.
1: أهلا فيك.
2: لقد كانت مهمة صعبة جدا، لقد كان مسارا طويلا لكأس العالم، وبدأنا في 2023. أتذكر في الصيف استدعوني أو اتصلوا بي، وبعد أن اتصلوا بي قالوا خالد هل يمكن أن تساعدنا، نحتاج إلى مدرب ونحتاج تنظيما. قلت نعم يمكن أن أساعدكم. ومن 2023 من يونيو إلى يونيو 2024، في تلك الفترة كان علينا أن نتلقى تمويلا لأنه لم تكن هناك أموال، إنها جزيرة صغيرة جدا. إذن أنا وضعت خطة تقنية لأختار اللاعبين ولأخطط لكأس العالم 2026، لأنني كنت أعرف اللاعبين وأنا لعبت أيضا في هولندا في الكرة، ومعظم اللاعبين في كوراساو هم محترفون في هولندا، إذن أنا أعرف الكثير من اللاعبين وأعرف أيضا المدربين. بالنسبة لي كنت أؤمن بالمشروع، ما كنا نحتاجه هو فقط التمويل. وطبعا وضعنا خطة جيدة وكان وراءنا مدرب جيد، وكانت هذه الفكرة بأن يكون هناك مدرب كبير. تحدثت مع لوي فانغال، تحدثت مع مارتينيول، تحدثت مع مدربين كبار في هولندا قبل أن أصل إلى ديك أدفوكات. ديك أدفوكات طبعا أنا لم أكن أعرفه ولم أكن أعرف بأنه سيحب هذا العمل، لأنني أعرف بأنه متقاعد، لأنه طبعا متقدم في السن، ولكن من خلال اتصالاتي وجدت بأنه يريد القيام بهذا العمل، واتصلت به وقلت له ديك هل أنت مهتم بهذا العمل في كوراساو؟ قال نعم، وانطلقنا من تلك النقطة وأنهينا المشروع، لأن هذا كان مهما جدا بأن نجلب أيضا طبعا الحاجات المادية لإنجاح هذا المشروع، ومن دون المال لم يكن يمكن أن نجلب ديك أدفوكات ولا حتى مثلا الملاعب أو غيرها للتدريب. لقد قمنا بأشياء كثيرة واتصالات كثيرة عبر الزوم لنحصل على بعض الرعاة، وطبعا دعوناهم لأن يساعدونا في مشروعنا هذا، ومنذ ذلك الحين بدأنا المشروع. وكوراساو كانت هناك طبعا مشكلات داخلية، فكما تعلمون فإن اللجنة هناك كانت هناك مشكلات داخلها ولا أزال أتذكر.

0: وبسبب ذلك أيضا فلم أستطع أن أنهي عملي وكان ذلك تحديا
1: عظيم. طب عدد سكان هذه الجزيرة 155 ألف نسمة بالتحديد، يعني أن يتأهل هذا منتخب إلى كأس العالم هذا إنجاز، هذا يعني صناعة تاريخ بحد ذاته، يعني مع فشل المنتخبات الكبيرة والدول الكبيرة بالتأهل ومنهم إيطاليا كما رأيناها هذا العام أيضا، هذا هو تحدي وهذا صناعة التاريخ، عدا عن أنه صناعة التاريخ ستكون من خلال أدفوكات الذي سيكون أكبر مدرب، يعني هذه التوليفة هل هي لنقل أنه أنتم بما أنه تعرفون هولندا والكثير من اللاعبين مولودين بهولندا ويلعبون بهولندا ولكنهم قرروا اللعب إلى لمنتخب كوراساو، كيف كانت هذا التحول باختيار اللاعبين بين المحليين وبين الذين ينتمون إلى منتخب يلعبون بفرق هولندية؟
2: Look.
0: في هولندا هناك 100 ألف من شعب من كوراساو، إذا أضيف إليهم 200 ألف إضافة إلى 155 ألفا في تلك الجزيرة وهم يعيشون هنا في هولندا، إذا هنا المجموعة كبيرة، هنا أكبر من عدد سكان كوراساو، لذلك كل اللاعبين الذين اختاروا العيش في هولندا يلعبون في هولندا، نعم، وحتى تعلموا بالطريقة الهولندية، يتحدثون لغة هولندا ويعيشون بالطريقة الهولندية، بالنسبة لهم كان خيارا سهلا لأن معظم اللاعبين مثلا ليس لديهم الموهبة أو الكفاءة ليلعبوا في المنتخب الهولندي، ليس مثلا اللاعبين المغاربة الذين يمكن أن يختاروا مثل زياش مثلا ليختار بين هولندا والمغرب، ولكن كوراساو نعم هم لاعبون جيدون ولكن هم يلعبون في فئات أصغر أو في الدوريات الثانية وليس لديهم تلك الكفاءة في الدور الثاني كما قلت، هم لاعبون جيدون نعم ولديهم المواهب لكنهم ليسوا لاعبين في المستوى العالمي، ولهذا كان خيارا أو إنجازا كبيرا جدا مع ديك، لأنني كما قلت ديك لديه تلك الخبرة ليصنع فريقا ناجحا، فعل ذلك من قبل ليس فقط في هولندا ولكن أيضا في كوريا الجنوبية وفي روسيا وفي العديد من الدول والمنتخبات الوطنية، إذا أنا أعرف هذا المدرب وكفاءته العالية، ولذلك فإن خبرة ديك ومع اللاعبين الشباب كان هذا عاملا مهما، وخاصة الخبرة الدولية وخاصة الآن فإنهم سيلعبون في كأس العالم، أعتقد بأن ديك أدفوكات لديه تلك الخبرة الدولية ولهذا اخترت أن أختار ديك أدفوكات كمدرب.
1: طيب مجموعة كوراساو تضم ألمانيا وإكوادور وكوت ديفوار، يعني بالطبع هي منتخب ألمانيا هو التحدي الأكبر بالنسبة لكوراساو وهي تخوض أولى مبارياتها بالمونديال ضد ألمانيا، يعني أنت بما أنك شاركت بهذه التشكيل أو بصناعة هذا المنتخب ماذا تتوقع؟ كان من اللاعبين أم من أدفوكات؟
0: لا نتوقع أي شيء، لا ينبغي أن نتوقع أي شيء، ولكن إذا لم نتوقع أي شيء من الفريق فريق يمكن أن يكون خطيرا، أعتقد أن كوراساو لو لعبوا كفريق على سبيل المثال في الماضي كانت هناك فرق مثل أيسلندا والدنمارك كانت فرقا صغيرة، ولكنها أيسلندا طبعا كان فريقا صغيرا ولكنهم حققوا الكثير، إذا دعونا نكون صريحين، ألمانيا طبعا متقدمة جدا في كرة القدم وإكوادور نفس الشيء لديهم لاعبون جيدون وكوت ديفوار أيضا أعرفهم جيدا الفريق جيد جدا، إذا نظرنا إلى الفرق المجموعة حيث كوراساو موجودة فسنقول 0% أن تتأهل كوراساو، ولكن إنها كرة القدم وأنا لعبت لأكثر من 20 عاما في كرة القدم الاحترافية، لا ينبغي التقليل من شأن الفرق الصغيرة، كوراساو أيضا لديها لاعبون جيدون ولا نعرف ما يمكن أن يحققوه، ولكن إذا نظرنا إلى اللاعبين فكل الفرق الأخرى بكل تأكيد أفضل.
1: شكرا لك خالد سينوح المدير التقني السابق لمنتخب كوراساو، شكرا جزيلا لوقتك، سنرجع بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. ملفنا الأخير من إسبانيا. وفي السنوات القليلة الماضية اضطر ريال مدريد إلى الاكتفاء بوجود داني كارفاخال لاعبا وحيدا من النادي ضمن تشكيلات المنتخب الإسباني في البطولات الكبرى. ينطبق الأمر نفسه على المنتخب الإسباني إذ يغادر كارفاخال النادي ومن المحتمل ألا يشارك مع المنتخب الإسباني مجددا. كان أحد اللاعبين القلائل الذين كان مدريد يضمن لهم مكانا في تشكيلة المنتخب. الآن في غيابه يبدو الوضع قاتما بعض الشيء على مدريد، فقد قدم دين هويسن أداء جيدا لكنه لم يكن كافيا لاستدعائه، كما أن ألفارو كاريراس لم يشارك كثيرا بينما لم يلعب داني سيبايوس على الإطلاق. يعيش ريال مدريد أوقاتا مضطربة بسبب المشاجرات داخل غرفة الملابس ونفوذ اللاعبين والتسريبات والمؤتمرات الصحفية الصاخبة إلى جانب أجواء الانتخابات. خلال هذه الفترة استبدل النادي ثلاثة مدربين هم كارلو أنشيلوتي، تشابي ألونزو، ألفارو أربيلوا. الآن يتطلع فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع جوزي مورينيو لإصلاح مشاكل الفريق داخل وخارج الملعب. بالمقابل وعد المرشح الرئيسي إنريكي ريكيلمي بتعاقد مع نجمين كبيرين وبناء مشروع طويل الأمد بدلا من الحلول المؤقتة في إشارات إلى مورينيو، على الرغم من أن فرص ريكيلمي في الفوز ضئيلة للغاية، إلا أن ترشحه لا يزال يسبب مشاكل لمورينيو وبيريز. مباشرة إلى الصحافي محمد سالم من موقع إسبانيا بالعربي. أهلا بك محمد. ردود الفعل بإسبانيا بمدريد بالتحديد حول قائمة المنتخب والتي خلت بالفعل من جميع لاعبي ريال مدريد، هل بدأت بالهدوء أم أنه المدريديين يعني ما زالوا يصعدون بهذه القضية؟
1: تحياتي لك يا أستاذة ليليان، سعيد أن أكون عبر العربية. المدريديين لم يهدوا، ولكن ربما هناك إجماع خاصة حتى من صحافيين موالين للريال على أنه التشكيلة تبدو عادلة إلى حد كبير، وعلى أنه لويس دي لافوينتي اختار الأفضل لمنتخب إسبانيا، اختار الأسماء التي قادرة على أن تمثل إسبانيا، لأن إسبانيا ستذهب من أجل المنافسة على اللقب بين أربع منتخبات أو خمسة مرشحة. بالتالي من دون شك كانت هناك أصداء كبيرة، ولكن بدأوا يهدؤون شيئا ما في حلقة على سبيل المثال تشيرينغيتو البارحة.

0: هناك سؤال مهم إلى أي مدى ربما سيؤثر هذه عدم وجود أي لاعب من مدريد على مراسلي الريال، هل سيناصرون منتخب إسبانيا أم لا؟ فكان هناك إجابة على أنه من دون شك هذا منتخب إسبانيا إلى غير ذلك، ويجب أن ندعم منتخب إسبانيا. وحتى صحيفة ماركا ربما ذهبتا في هذا التوجه، لأن صحيفة ماركا نشرت التشكيلة الأساسية لمنتخب إسبانيا على صفحتها الرئيسية وقالت هذه تشكيلة إسبانيا، هذه تشكيلة بلد، بينما قالت آس هؤلاء هم قوتنا في إشارة إلى تشكيلة منتخب إسبانيا. أعتقد أنه مناصري الريال إلى حد ما مقتنعين بأنه هؤلاء هم الأفضل، لأن الريال لم تكن ربما هناك أسماء ممكن أن تذهب إلى حد كبير، ربما باستثناء دون خاوسن ربما، ولكن تألق غارسيا وتألق إريك غارسيا مدافع برشلونة وتألق موبيل مدافع أتلتيكو مدريد برأيي هو الذي جعل ديلافويتا يفضلهما عليه.
1: يعني بالفعل هو أول يوم الأول كانت ضجة كبيرة ثم هدأت الأمور يعني التزموا بالواقعية أكثر منه يعني كان الجماهير أو الإعلام المدريدي. طب تراجع أداء مستوى ريال مدريد هذا الموسم هو الذي أدى إلى حرمان الكثير من المنتخبات من لاعبيهم، يعني ليس فقط منتخب إسبانيا، إنجلترا مثلا أيضا مثلا أرنولد لم يستدعى على منتخب، كامافينجا لم يستدعى على منتخب فرنسا، مستنتونو مثلا أيضا، يعني هناك الكثير من الأسماء والمنتخبات خسرت بسبب تراجع أداء ريال مدريد هذا الموسم بشكل واضح.
0: سؤال مهم أستاذة ليليان، من دون شك تراجع الريال هذا الموسم والموسم الخالي والفارغ والمشاكل غير ذلك صداها لم يتوقف فقط على الريال لا على منتخب إسبانيا، بل أنه وصل حتى لمنتخب إنجلترا، لأنه ألكسندر أرنولد تم استبعاده من قبل توخيل، كذلك كامافينجا لن يكون مع كتيبة ديشان، والشكوك حول ماستانتونو مع منتخب الأرجنتين هل سيتم استدعاءه من قبل سكالوني أم لا. لذلك كل هذا كان تأثيره موسم الريال الكارثي جدا من دون ألقاب، موسم الثاني على التوالي، تقليل المدربين، المشاكل التي حدثت بين اللاعبين، الندوة الصحفية والمؤتمر الصحفي في الحلقة الأخيرة في رأيي هذه كان لها تأثير، ولكن بالدرجة الأولى تراجع الريال هذا الموسم كان له تأثير كبير جدا، ليس فقط منتخب إسبانيا بل حتى منتخب
1: إسبانيا التي ذكرت. صحيح صحيح. طيب الآن الانتخابات وحملة ريكيلمي بما يخص الانتخابات ومنافسة يعني بيريز، رغم أنه يعني نحن نعرف أنه ريكيلمي حظوظه ممكن ضئيلة بعض الشيء، ولكن سيؤثر كثيرا. يعني الآن مثلا عقد مورينيو أو صفقة مورينيو يعني مهددة بالتعثر، لأنه اليوم هو آخر يوم بستة ملايين أو سبعة ملايين، إذا انتظرنا إلى غدا سترتفع إلى 15 مليون، وهذا رقم كبير بالنسبة لريال مدريد أن يدفعه كعقد بنفيكا. يعني
0: من دون شك في رأيي تأثير ريكيلمي كان أكثر في هذه النقطة على الريال، لأنه من دون شك هناك إجماع على أنه بيريز سينتصر، لأنه حتى ربما لاحظت في حلقة الأمس لبرنامج الديس ماركت كانوا اقتربوا من ملعب سانتياغو برنابيو وكانوا يسألون بعض المشجعين لغير ذلك، البعض منهم قال أنا لا أعرف ريكيلمي هذا. من دون شك الكثيرون لا يعرفونه، بيريز سينتصر وبأريحية كبيرة جدا، ولكن هذه النقطة الأساسية هي قضية مورينيو والتعاقد مع مدرب، لأنه الأمور كانت متقدمة إلى حد كبير جدا، وممكن أن نقول قبل الإعلان الرسمي على أنه مورينيو هو الذي سيكون مدرب ريال مدريد القادم، ولكن من دون شك الريال بعد قد سيدفع أكثر من كان في البداية سيدفع فقط 3 ملايين، أم سيدفع حوالي 15 مليون، وهذه النقطة ربما التي أثر فيها ريكيلمي على الريال. في البقية أنا أعتقد أن مشاركة ريكيلمي في الانتخابات ستكون رمزية إلى حد كبير، لأنه بيريز سينتصر وسيسحق من دون شك ريكيلمي.
1: صحيح، خاصة في السنة الأولى. صحيح، خاصة في السنة الأولى من الانتخابات لا يمكن أن يخرق بهذا الشكل. شكرا جزيلا لك محمد سالم من موقع إسبانيا بالعربي، كنت معنا من إسبانيا، شكرا جزيلا لك. نهاية الحلقة، شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بألف خير، تحياتي.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.

0: الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طاب يومكم وأهلا بكم معنا في نشرة الرابعة وإلى أبرز ملفاتنا هذا اليوم. الحجاج يستعدون لمغادرة مشعر عرفات إلى مزدلفة، عشرات رحلات القطار وأكثر من 33,000 حافلة تقلهم. مسؤولون إيرانيون يؤكدون استمرار الدبلوماسية رغم الغارات الأمريكية وقلبات في الدوحة لاستكمال المحادثات.

دعوات أوروبية صينية لوقف الحرب ولمرور آمن وحر دون أي رسوم في مضيق هرمز. سكرتير مجلس الأمن الروسي يتهم أوروبا بحمى الانتقام والتسلح، والاتحاد الأوروبي يتعهد بالبقاء في كييف. يستعد قرابة 2 مليون حاج لمغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم 9 من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عمليات نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة بشركات الطوافة وعبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر الذي يعمل بطاقته القصوى والذي يحمل 72 ألف حاج في الساعة. كما يتم انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة عبر أكثر من 33 ألف حافلة خاصة بالحجاج.

0: وخلال كلمة له اليوم أكد نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل أن السعودية كرست كافة الإمكانات والموارد لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أجواء منظمة وآمنة، مؤكدا مواصلة العمل والتطوير.
1: المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل.
0: هذا ودعت وزارتا الصحة والحج، دعت الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت وزارتان الحجاج إلى التزام بخطط وجداول التفويج وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك خطط إدارة الحشود. وأرحب بشبكة مراسلي العربية في مكة من مشعر عرفات هاني صفيان، ومن مشعر مزدلفة علي الشريف، ومن أمام جبل الرحمة بمشعر عرفات سلطان السلمي، ومن مشعر عرفات أيضا أسامة القاسم. أهلا بكم جميعا معنا في الرابعة. أبدأ معك سلطان، وأنت الآن متواجد من أمام جبل الرحمة حيث أعين الحجيج صلواتهم ودعواتهم من على سفح هذا الجبل في هذا اليوم لأداء الركن الأعظم في حج هذا العام. كيف هي الأجواء حتى هذه الساعة حيث أنت؟
2: نعم، آخر التحديثات فيما يتعلق بانتهاء فترة الحظر وهي من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالخروج من مخيماتهم في مشعر عرفات والتوجه إلى جبل الرحمة والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة قبيل عمليات التفويج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. بالحديث عن عمليات التفويج التي سوف تتم خلال الساعات القادمة، وبحسب ما أعلن عنه المركز العام للنقل للعرب العربية، أن الخطة تبدأ في تمام الساعة 7 مساء وهي سوف تستمر لمدة 6 ساعات فقط. نتحدث أنه تم توزيع الحجاج بنسبة 35% سوف يبدون عمليات التفويج من مشعر عرفات في تمام الساعة 7 وحتى الساعة 9، وأيضا كذلك 30% من الساعة 9 وحتى الساعة 11، والنسبة المتبقية سوف تتجه بعد الساعة 11 وحتى الساعة 1 فجر. سوف أدع زميلي عصام السيد استعرض معكم بعض الصور الحية والمباشرة ونخوض في تفاصيل عمليات التفويج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. اليوم نتحدث على أنماط نقل متعددة، قطار المشاعر سوف يقوم بنقل 300,000 حاج إلى مشعر مزدلفة. أما الفترة الأولى وهي من تمام الساعة 7 مساء وحتى الساعة 9 مساء، أي ساعتين المرحلة الأولى للمتعجلين وحط الرحال بمزدلفة. أيضا نتحدث من الساعة 9 إلى الساعة 11 مساء سوف يتم تفويج الحجاج الراغبين بالتواجد في مشعر مزدلفة وحتى بعد منتصف الليل. أما من الساعة 11 وحتى الساعة

0: الساعة الواحدة مساء هم للمرحلة أو الحجاج الراغبين بالمبيت في مزدلفة حتى صباح العيد ومن ثم التوجه إلى منشأة الجمرات. كما ذكرنا قبل قليل المرحلة تتكون أو تتشكل فقط من 6 ساعات كجداول زمنية، وهي مدة قياسية في ظل وجود قطار المشاة الذي سوف يقوم بنقل 300,000 حاج. كما ذكرنا قبل قليل 35% المرحلة الأولى و 35% في المرحلة الثانية، والنسبة المتبقية سوف تتوجه في آخر بالليل من هذا اليوم. أيضا نتحدث عن عمليات كبيرة وتواجد أمني كبير في هذه الساعات تحديدا نادين لتواجد الحجاج بشكل كبير وتوجههم إلى مشعر إلى محيط منطقة جبل الرحمة أو إلى جبل الرحمة تحديدا للدعاء والتوسل إلى الله قبيل عمليات التفويج إلى مشعر مزدلفة. لذلك عززت القوات الأمنية تواجدها بشكل كبير في هذه المنطقة المركزية، وأيضا كذلك بدأت وزارة الصحة السعودية وكافة المنظومة الصحية العاملة بموسم الحج بتكثيف الفرق الصحية الراجلة وحتى كذلك القطاع الثالث من خلال المتطوعين، وأيضا زيادة النقاط الإسعافية خلال هذه الساعتين في هذه المنطقة للتعامل. أيضا بحسب المصادر والمعلومات التي حصلت عليها نتحدث عن قرابة 600 حالة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه الساعة تراوحت بين إصابات خفيفة وحالات الإجهاد الحراري. تعاملت مع الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي بشكل مباشر. أيضا تم عمل عمليات قسطرة وقلب مفتوح لبعض الحجاج أو الحالات. أيضا شاهدنا كذلك الإسعاف الجوي تعامل مع عدد محدود من الحالات الجوية بشكل مباشر وفي مدة استجابة زمنية قصيرة. أيضا بدأت حتى كذلك نقاط توزيع المياه بكثافة وبأعداد كبيرة جدا خلال الساعات الماضية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. أيضا تم تشغيل مشروع تلطيف المناخ بشكل كبير جدا في المنطقة المحيطية بجبل الرحمة للتعامل مع ارتفاعات درجات الحرارة التي بلغت 47 درجة مئوية. حقيقة العنوان الأبرز في هذا الموسم هو الالتزام لحجاج بيت الله الحرام باستخدام المظلات وحتى كذلك الاستماع للرسائل التوعوية. نتحدث عن مئات الآلاف من الرسائل التوعوية قامت وزارة الحج بإرسالها إلى حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الحج أو حتى كذلك عبر هواتفهم
1: النقال. سلطان، سنعود إليك في سياق هذه التغطية المفتوحة على العربية لموسم حج هذا العام وأداء الركن الأعظم في هذا اليوم 9 من ذي الحجة، ونحن نتابع معك هذه المشاهد من جبل الرحمة. سنذهب إلى أيضا مشعر عرفات ونبقى في مشعر عرفات حيث أسامة القاسم الآن معنا. أسامة، أين تقف الآن تحديدا وكيف تمضي عملية تصعيد الحجيج؟ هل هناك تحديات وكيف يتم التغلب عليها حتى الساعة؟
2: نعم نادين، إذا نقف الآن في طريق سوق العربة هو أحد أهم الطرق التاريخية هنا في مشعر عرفات وأهم طريق حقيقة في تنقل الحجاج وذهابهم ذهابا وعودة من وإلى جبل الرحمة، وهي المنطقة الرئيسية التي تقدم بها الخدمات. دعيني أقول بأنه مركز الاتصال اللوجستي الكبير بين كافة الجهات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن. نتحدث اليوم إذن عن خدمات كبيرة وجليلة جدا. نتحدث عن منظومة النقل، منظومة الصحة، بالإضافة للمنظومة الأمنية وأخيرا المنظومة الخدمية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة. الحديث أكثر عن اليوم لجهود الوزارة هنا في مشعر عرفات، يسعدني أن يكون معي الآن الدكتور غسان النويمي وهو المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. ابتداء حدثني اليوم عن جهود الوزارة اليوم في انسيابية الحركة، بالإضافة أيضا إلى مراقبة الحشود المتجهة إلى المنطقة التي سينطلق منها الحجاج إلى مزدلفة مساء الليلة.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين بكل خير. الحمد لله منذ الصباح الباكر اكتملت أعداد الحجاج صاعدين إلى مشعر عرفة وشهدت الحركة انسيابية وسلامة لجميع الحجاج. هذا إن لم يأتي إلا من التحضير المبكر والخطط والعمليات التي عملت عليها وزارة الحج والعمرة مع شركائها في المنظومة من الجهات المختصة في وضع خطط التفويج والتنقل ما بين المشاعر المقدسة بشكل دقيق يحقق الانسيابية والسلامة. خضعت هذه الخطط للتجارب الفرضية، للبرامج المحاكاة المختلفة للتحقق من مدى فعاليتها وجاهزيتها، والحمد لله هذا مما انعكس على سلامة ضيوف الرحمن وتصعيدهم المبكر إلى صعيد عرفات.
2: دكتور، نحن نتحدث على انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة ثم ليلة الغد سوف يكون المبيت في ميناء. في هذه الرحلة الطويلة كيف تقيم اليوم عمل شركات الحج؟ أيضا كيف تتم عمليات المراقبة والمتابعة لضمان خدمة ميسرة ورائعة للحجاج اليوم على كافة الأصعدة؟
3: الارتقاء بالتجربة هو أحد أهم

0: مستهدفات رؤية المملكة 2030 وسلامة ضيوف الرحمن هو أولى الأولويات التي نعمل عليها. لذلك هناك حزمة من الرسائل التوعوية تم تصميمها للحجاج وللشركات العاملة في تقديم الخدمة. من خلال هذه الرسائل الاستباقية نعمل على تعزيز الوعي الداخلي لدى الحاج ولدى الشركات في الالتزام بالتعليمات والتنظيمات الخاصة، وخصوصا الالتزام بالتنظيمات الصحية والوقائية والتنظيمية. كذلك نعمل من خلال الفرق الميدانية على متابعة جميع الحالات وجميع الخدمات بشكل مباشر من خلال الفرق الميدانية لنسك امتثال، وكذلك من خلال الفرق الميدانية العاملة في نسك عناية، وكذلك من رصد حالات الاتصالات والبلاغات التي تأتي من خلال الرقم الموحد 1966. هناك رسائل توعوية تبث بشكل مباشر، آخرها ما وجه به معالي وزير الحج والعمرة بضرورة الالتزام من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء بالتقيد بالتواجد داخل المخيمات وعدم الخروج والتعرض لأشعة الشمس. لعلي هنا أشكر الحجاج ضيوف الرحمن وكذلك الشركات بالتزامهم بهذا الحظر خوفا على صحتهم وسلامتهم بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور أسن ويمون، تحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة. إذن كما أسبق المتحدث يعني تحدث عن التزام كبير جدا من قبل الشركات والحجاج أيضا بالتعليمات الصادرة من كافة الوزارات، وزارة الحج والعمرة، وزارة الداخلية، بالإضافة أيضا إلى وزارة الصحة. نادينا المميز في هذا العام أن تسجيل الحالات الوبائية والأمراض المعدية هي 0%، تقريبا نتحدث عن 90% من الحالات التي سجلت عام 2023 و2024 غير موجودة العام المنصرم وهذا العام، وهذا يعود بنسبة كبيرة التزام الحجاج من ناحية، بالإضافة أيضا إلى التناغم الكلي بين كافة الجهات التي تقدم خدماتها اليوم لضيوف الرحمن.
2: تمام، وحتى أيضا التزام فيما يتعلق بمسألة البقاء في مخيماتهم حتى الرابعة عصرا بسبب حرارة الشمس المرتفعة. علي الآن متواجد في مزدلفة ونحن نتحدث عن المحطة الثالثة في مناسك الحج، حيث أنت علي بعد انتهاء الحجاج من الصعود على جبل عرفات، ونحن نقترب علي تدريجيا من غروب الشمس. كيف هي الاستعدادات للإفاضة في مزدلفة حيث أنت؟
3: نعم نديم، بالفعل يعني الاستعدادات هنا على قدم وساق من كافة الجهات الخدمية والأمنية والصحية، تعمل منذ قدومنا قبل حوالي ساعتين، الكل يعمل، الكل بدأ بمباشرة أعماله. نحن الآن نقف في على أحد الممرات للمشاة، وهو الممر المطاطي الذي تم هذا المشروع الذي تم العمل عليه خلال العام الماضي. أعمال الصيانة تستمر عليه حتى هذه الساعة. أيضا الفرق التطوعية بدأت تأخذ موقعها حوالي مسجد المشعر الحرام في مزدلفة، وأيضا هناك الجهات الخدمية تعمل على مدار الساعة، سواء على الأمنية على مدار الساعة لتأمين مداخل مشعر مزدلفة، وكذلك الجهات الطبية والمراكز الإسعافية بدأت بأخذ مواقعها والانتشار في كافة أرجاء أو أنحاء مشعر مزدلفة. نتحدث هنا أيضا على مزدلفة ستستقبل الحجاج عبر ثلاثة محاور، هي المحور المشاة وهو الذي نقف عليها الآن، والمحور الآخر وهو محور الحافلات التي ستبدأ خلال عند الساعة 7، وأيضا المحور هذه المحاور التي ستنقل الحجاج إلى مشعر مزدلفة. مدة أو مكوث الحجاج ستتراوح حسب كل، وأيضا بمجرد وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة ستبدأ هناك خطة أخرى، وهي تفويجهم إلى مشعر منى. فبالتالي اليوم تتكلم على المنظومة هذه تواصل أعمالها وأيضا تواصل تقديم خدماتها لكافة الحجاج. أيضا نتكلم على أدوار كبيرة تقدمها الجهات الرقابية سواء من وزارة الحج والجهات التابعة لها بالعمل وإجراء الرقابة على كافة أنشاء مراحل المشاريع هنا في مشعر مزدلفة. نتحدث على تأكد من جودة الخدمات، أيضا نتكلم على وزارة التجارة التي بدأت بأعمال مراقبة للمحال التجارية للتأكد من جودة الخدمات وأيضا وفرة المواد التموينية داخل مشعر مزدلفة. فبالتالي اليوم لازالت الأعمال تواصل استعداداتها لاستقبال الحجاج. من المتوقع أن نشهد خلال الساعات القادمة وصول أولى الدفعات الساعات.

0: وبحسب أعوام سابقة كانت أو أولى الدفعات التي تصل إلى مشعر مزدلفة هي دفعة المشاة، وأيضا بالتوازي مع دفعة قطار المشاعر. نعم نديم.
1: على كل حال علي، في كل عام ونحن نكون مع شبكة مراسلي العربية لتغطية موسم حج من كل عام، وخصوصا هذا العام نسمع عن منظومة متكاملة متطورة أكثر من العام الذي سبقه، والآن من خلال المعطيات التي تعطونا إياها وتشرحونها لنا على الهواء مباشرة. ونحن الآن أيضا نتابع جديد المشاهد، وهذه المشاهد من جبل الرحمة حيث يقف الآن سلطان. الناس والجموع والملايين الآن يريدون أن يتمجلسوا من على صف هذا الجبل، حيث أن إذا ما أردنا أن نوظف ونربط بين التقنية والمنظومات التقنية ومنظومات الذكاء الاصطناعي، كيف تعمل هذه المنظومات في حج هذا العام لنقل المعلومات مباشرة لفرق الميدان حيث هم متواجدون في جبل الرحمة، لربما إعطائهم إشارات حول مناطق الازدحام تفاديا للزحام وحتى حالات الاختناق قبل حدوثها؟
2: نعم، اليوم السعودية في موسم الحج لها تراكمات خبرتية كبيرة جدا طوال السنوات أو العقود الماضية، لذلك هنالك ما يسمى بهندسة إدارة الحشود. اليوم السعودية تضع خطط استباقية للتنبؤ كافة الأحداث الممكنة والتحديات الممكنة في مواسم الحج، وتضع خطط تشغيلية لتلافي مثل هذه التحديات. اليوم إدارة الحشود في السعودية وفي موسم الحج اليوم هنالك أكثر من 900 خطة تشغيلية تمت المواءمة بين أكثر من 60 جهة حكومية حتى لا يكون هنالك تقاطعات في هذه الخطط أثناء عمليات التشغيل أمنيا وصحيا وخدميا وحتى كذلك بيئيا وعلى كافة التفاصيل الكبيرة وحتى كذلك الصغيرة. اليوم نتحدث عن طائرات الهليكوبتر تقوم بمراقبة مشعر عرفات من السماء، تقوم بنقل صور حية ومباشرة لمراكز العمليات، أيضا كذلك الاستعانة بالأقمار الصناعية والمتصلة مباشرة مع غرف العمليات هنا في كافة القطاعات الحكومية. اليوم كل جهة حكومية تملك غرفة عمليات متطورة جدا تستخدم فيها أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحسابية الدقيقة لإدارة الحشود ومستوى جودة الخدمات وكذلك مستوى مؤشرات رضا الحجاج على الخدمات المقدمة ومدى الاستفادة الكبيرة من المشاريع التي تم العمل عليها. على سبيل المثال العام الماضي تم عمل استراحات الحجاج كمرحلة أولى، وبعد معرفة وبعد الاستفادة القصوى من هذه الاستراحات تم التوسعة بشكل كبير جدا في هذه الاستراحات لتصل إلى أكثر من 66 ألف متر مربع، أيضا زيادة نسبة التشجير وصولا إلى أكثر من 66 ألف شجرة. وبالعودة إلى فيما يتعلق بالتقنية والذكاء الاصطناعي، أنا زرت خلال اليومين الماضية مكتب إدارة مشاريع الحج، هذا المكتب الضخم الذي يقوم بالمواءمة بين أكثر من 60 جهة حكومية خدمية وأمنية وغير ذلك ليتأكد من جودة الخدمات المقدمة، ليتأكد كذلك من مراقبة مؤشرات الجودة وكذلك المهام الموكلة لكل جهة حكومية عاملة في موسم الحج حتى لا يكون هنالك تعرضات أثناء تقديم الخدمة في موسم الحج. أيضا نتحدث كذلك عن تطور كبير في المنظومة التقنية وكذلك استخدام كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة. على سبيل المثال للحصر نتحدث على طائرات الدرونز التي تقوم بنقل الأدوية وكذلك أكياس الدم في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق بدلا من ساعة ونصف داخل المشاعر المقدسة. كذلك فيما يتعلق برصد الأضرار البيئية هنالك مختبرات متنقلة بأدوات ذكاء اصطناعي تقوم برصد ملوثات الهواء والتعامل معها بشكل مباشر. أيضا فيما يتعلق في القطاع الأمني وعلى سبيل المثال كذلك ليس الحصر، الدفاع المدني السعودي المديرية العامة للدفاع المدني تقوم برصد عبر كاميرات حرارية لأي انبعاثات من المخيمات ناتجة عن حريق أو أدخنة. كل هذه الوسائل اليوم معززة ويتم استخدامها بشكل كبير جدا للاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة عالميا في عالم التقنية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. اليوم السعودية يعني لا تبخل حقيقة في عملية الشراء هذه الإمكانيات وتوظيفها بشكل كبير وتدريب العاملين السعوديين عليها لتوظيفها في موسم الحج بشكل كبير جدا من ناحية الكاميرات الحرارية والتطبيقات الذكية. اليوم الحاج يستطيع على سبيل المثال أيضا عبر بطاقة نسك معرفة حالته الطبية، وسيلة التواصل، الأدعية، الملفات التوعوية، موقع المخيم، أيضا كذلك الاستشعارات التي عملت هذا الموسم على أبواب مخيمات ومقرات السكن في كافة المشاعر المقدسة التي تقوم بقراءة البطاقة الذكية عند الخروج من المخيم. هذه القراءات تساهم غرف العمليات لضبط عمليات التفويج والتأكد من عدم خروج الحجاج إلا في وقت التفويج أو التنقل بين المشاعر المقدسة. هنالك إمكانيات كبيرة جدا وغرف عمليات ضخمة تقوم

بعمليات حاسوبية وتفاصيل دقيقة تساهم العاملين ميدانيا بالتعامل مع كافة التحديات الممكنة. وكذلك نتحدث أخيرا كذلك نادين عن مشروع أو نظام سكادا، هذا النظام الذي يتبع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشروع.

0: تزويد العاملين استباقيا في الميدان للتعامل مع أي تحديات كالكهرباء والمياه وخلاف ذلك.
1: سلطان، وأنت تتحدث عن كل ما هو موفر للحاج لكي تمضي عملية الحج بكل يسر وسهولة أمام هذه المعطيات، علي بالتأكيد أنت التقيت بعدد كبير من الحجيج حيث أنت، خصوصا أنهم يعتبرون بأنها رحلة العمر حرفيا بالنسبة لهم، ماذا قالوا لك خصوصا في ظل هذا التطوير بشكل بكل عام فيما يتعلق بأماكن المشاعر وحتى أيضا بالنسبة لطريقة تفويج الحجيج؟
2: نعم نادين، يعني بالأمس كان لنا مجموعة من اللقاءات مع مجموعة كبيرة من الحجاج، أكدوا لنا بأنهم الخدمات التي وفرت لهم وعملية التفويج ودقة عملية التفويج لهم وخروجهم ودخولهم وكافة التفاصيل كانوا أشبه بعملية حوسبية، يعني لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه الدقة. الكل أفاد بأن خرجوا من مساكنهم سواء في من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، أكدوا بأن الرحلة لم تأخذ وقتا زمنيا طويلا، بل الكل اتفق على أنها بدأت في موعد محدد وانتهت في موعد محدد، ما يعني نجاعة عملية التفويج والتزام شركات ومؤسسات الطوافة بهذه العملية. أيضا أكدوا على الخدمات التي وفرت داخل المقرات السكن على كمرحلة أولية داخل مشعر منى، في حديثهم بأنها وفروا كافة سبل الراحة سواء من سبل النوم أو أيضا جودة قدمت لهم في هذه المخيمات. أيضا نتحدث على عملية الإرشاد وكذلك بقية الخدمات التي أثبتت بالكامل من قبل الجهات العاملة هنا في وزارة الحج، ما يعني أن اليوم نتحدث على عملية ذكية في إدارة الحشود وعملية خرجت عن النطاق البشري المحدود، بل أخذت بشكل كبير في عملية الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وأيضا الخطط الافتراضية والخطط التي تعد مسبقا هي من تسهل عملية تنقل الحجاج أثناء في المشاعر المقدسة وأيضا تساهم بشكل كبير في نجاعة هذه الخطط وتوفر سبل الراحة للحجاج.
1: شكرا جزيلا علي الشريف وسلطان السلمي، سنكون معكما ومع كل الزملاء أيضا لتغطية موسم حج هذا العام، تحياتي لكما. نستكمل أيضا في أخبار الرابعة، كشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية كشف أن موسم الحج لهذا العام شهد زيادة في مساحة تبريد الطرق حول محطة قطار المشاعر لتصل إلى 70,000 متر مربع، وذلك بهدف تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.
3: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا في هذا الموسم. تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع، وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
4: طبعاً اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
5: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
6: الحمد لله، والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، كفي مكة أو في منى أو في عرفة. اليوم الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة، بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
7: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع، لا ميزة بين هذا ولا هذا.
1: قبل أن تمتلئ المشاعر بملايين الحجاج، تعمل منظومة الصحية السعودية على رفع جاهزية الإمداد الطبي عبر مراكز متخصصة وشبكات توزيع رقمية، فالاستعدادات لتأمين وصول الأدوية والمستلزمات الطبية تتوسع بسرعة وكفاءة، مع توظيف

0: تقنيات حديثة تشمل طائرات بدون طيار وأجهزة تشخيص ذكية.
1: هذا المركز يعد واحدا من 4 مراكز تدعم أكثر من 127 موقعا صحيا في المشاعر المقدسة. يراقب المخزونات رقميا ويجهز الطلبات على مدار الساعة استعدادا للحظة التي تمتلئ فيها المشاعر بالحجاج.
2: قامت نبكو بتوفير جميع إمكانياتها اللوجستية من أسطول لوجستي مكون من 60 شاحنة بالإضافة لمستودعات متنقلة لخدمة المشاعر وكذلك خدمة المستشفيات المتواجدة والمقدرة ب 127 موقع. بالإضافة إلى ذلك نبكو تعمل على إمكانيات أو الحلول التقنية والحلول اللوجستية الأخرى كمنظومة وخدمة موصول والمشغلة بثلاث مستشفيات في المشاعر بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطارئة من خلال الطائرات بدون طيار الدرونز للتنقل بين المشاعر بسرعة عاجلة وكذلك التعامل مع الطلبات الطارئة والعاجلة.
1: في الحج لا يعتمد الأمر على التخزين فحسب، فالتحدي الأكبر هو سرعة وصول الدواء والمستلزمات الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون وحقائب التشخيص الطبي الذكية التي من خلالها يمكن أن تشخص المريض وتقيس علاماته الحيوية بشكل فوري، مع إمكانية متابعة الطبيب للحالة عن بعد وإصدار الوصفة الطبية إلكترونيا ليتم صرف الدواء عبر أجهزة ذاتية الخدمة موزعة في المشاعر باستخدام الباركود ومجانا.
3: إذن هذه هي ملامح الجاهزية والاستعدادات للإمدادات الدوائية قبيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولكن كيف تبدو آلية العمل على أرض الواقع؟
1: طائرات درون جاهزة عند الحاجة لنقل بعض الإمدادات الطبية، فيما تنتشر وحدات التوزيع الميدانية بين المراكز الصحية على مدار الساعة. كلما اقترب صعود الحجاج إلى عرفة زادت جاهزية الإمداد الطبي في مشهد تعمل فيه المنظومة الصحية بهدوء قبل ذروة الزحام. أنس الحياري، العربية، المشاعر المقدسة.

0: حلمي من طفولتي، وإن شاء الله أتمنى أن الحلم يعم الجميع المسلمين وأن يتواجدوا في هذه البلاد العظيمة.
1: I'm very very very happy to be here because here is a very very good place. I hope next year to come back again and bring my people here again.
2: نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
3: طبعا هذا إحساس لا يوصف، هذا كل إنسان بتمنى أنه يقعد في هذا الموقف، والكل بيحسدك على هذا الموقف.
4: مستمرون معكم في نشرة الرابعة التي خصصنا النصف الأول منها لتغطية 9 من ذي الحجة يوم عرفة، ولكن بعد الفاصل سنستكمل في باقي الملفات السياسية وماذا لدينا بعد الفاصل في الرابعة. استعدادا لعمليات أوسع في لبنان، الجيش الإسرائيلي يبدأ تعبئة عامة ويستدعي جنوده المسرحين.
5: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

نصون، أمن، نعزز ونمكن. لأن هذا واجب، واجب علينا استقبله بوعي.

0: مشتاقين وجاهزين ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك. الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: استمرون معكم في الرابعة. دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام الدبلوماسية لوقف الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستعادة حرية الملاحة بشكل كامل مع مرور آمن وحر من دون أي رسوم في مضيق هرمز. قال الاتحاد الأوروبي أن وقف الحرب يصب في مصلحة المنطقة والاقتصاد العالمي، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الآن هو الوقت المناسب لجميع الأطراف المعنية لإسكات الأسلحة وحل الخلافات العالقة بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي. الخارجية الصينية دعت من جهتها الأطراف المعنية على الالتزام بوقف إطلاق النار الهش في حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد أن هاجمت القوات الأمريكية مواقع صواريخ في جنوب إيران، إضافة إلى قوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية هناك.
4: نحث الأطراف المعنية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل النزاعات بالوسائل السلمية ومواصلة العمل نحو التوصل إلى حل يراعي المطالب المشروعة لجميع الأطراف من خلال الحوار والتفاوض وتعزيز الاستعادة المبكرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
3: في غضون ذلك، أفادت وكالة فارس أن الإفراج عن أموال إيران المجودة هي آخر نقطة يجري حلها عبر المفاوضات، وأن الوساطة القطرية تعمل على حل هذه المسألة. فوكالة تسنيم الإيرانية ذكرت من جهتها بأن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى قطر كانت للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بأموالها المجمدة. كما أفادت الوكالة بأن الزيارة كانت جيدة بشكل عام وقادت لإحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة. في المقابل، قال مسؤولون إيرانيون لول ستريت جورنال إن الدبلوماسية ستستمر على الأرجح بالرغم من هجمات هرمز ليلة أمس. ونقل الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء قولهم إن كبير المفاوضين محمد باقر قليباف سيبقى في الدوحة لاستكمال المحادثات والنقاط العالقة في اتفاق السلام المنتظر. ووفقا للصحيفة، فإن إيران أجلت إعلان مقتل عدة أعضاء من الحرس الثوري في ضربات هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات. نذهب الآن إلى جدة، ومعي هناك رئيس مركز الخليج لأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور عبد العزيز، أهلا بك معنا في الرابعة. بالنظر إلى مسودة الاتفاق وخبرتكم في القراءة الاستراتيجية للاتفاقيات، إلى أي مدى تبدو هذه المسودة واقعية أم أنها صيغت لتكون مقبولة نظريا ومستحيلة عمليا؟
5: مساء الخير لك وللمشاهدين العربية.

0: في كل مكان، وتقبل الله من الحجيج حجهم.
1: أمين.
0: وكل عام وأنتم بخير بإذن الله. على كل طبعا المستغرب هو أن يأخذ كل هذا الوقت لمفاوضة على مذكرة تفاهم لا تتجاوز يعني صفحة. تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن أهم النقاط التي كانت ذكرتها في بداية الحرب، وبدأت تركز على قضية واحدة، وهي بالدرجة الأولى هو فتح مضيق هرمز. وهذا الفتح مضيق هرمز حتى وإن كان تم إعلانه من جانب الإيراني، فإنما هو يؤكد الجانب الإيراني على أنه سوف يبقى تحت سيطرته. فبدل من أن كانت الولايات المتحدة تطالب بتغيير النظام وتطالب بتدمير القدرة النووية الكاملة وتدمير القدرة العسكرية والصواريخ بعيدة المدى والسياسة التدخلية الإيرانية والأذرع لها، أصبحنا هنا تركيز على مضيق هرمز بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية هو الجانب النووي.
1: طيب دكتور عبد
0: الولايات
1: العزيز
0: المتحدة
1: نعم، ما أسباب
0: الولايات المتحدة كانت كانت تؤكد على أنه صفر تخصيب وصفر برنامج نووي، والآن بدأت تتفاوض على نسب مختلفة ومدى زمني مختلف وعلى بعض الشروط التي أرادتها. فإيران استغلت الوضع الموجود الحالي بالنسبة للولايات المتحدة.
1: طيب دكتور عبد العزيز، في ظل كل هذا تأجيل الملفات الكبيرة والشائكة لما بعد ولمراحل مقبلة، ما الذي يؤخر الآن الإعلان عن هذه المسودة والاتفاق حتى هذه؟ ما هي الثغرة في هذه المسودة التي قد تحولها إلى حبر على ورق في الوقت الحالي؟
0: طبعا احنا يعني لابد أن نذكر أن الجانب الإيراني استطاع أن يدخل بندين جديدة في هذه النقاط، وهو مضيق هرمز والاعتداء على دول الجوار، والتي لم تكن في الحسابات الأمريكية في ذلك الوقت. أما الآن في هذا الجانب فهو يلعب على قضية الوقت والمدى الزمني، لأن الولايات المتحدة لديها ضغوط موجودة في أمريكا، سواء بالنسبة للقانونية من ناحية الكونغرس وأيضا من ناحية الرأي العام الأمريكي والانتخابات التي سوف تكون النصفية في نوفمبر. هذه كلها عوامل ضغط على الإدارة الأمريكية، والإيراني يستفيد من موضوع المدى الزمني والوقت لتطويل هذا. ولذلك استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي يقول نحن نراجع كل كلمة. كانت الولايات المتحدة تتحدث عن استسلام غير مشروط على وضع خيمة صفوان بعد الحرب تحرير الكويت، والآن بدأنا نتكلم على أنهم يناقشون كل كلمة وكل نقطة، وهذه في الصفحة الأولى في مذكرة التفاهم، وهذا ليس اتفاق. فبدل من أن نمضي في وضع اتفاق شامل، الآن مرحلتين، مرحلة مذكرة التفاهم وخلال 60 يوم يتم الدخول. وأنا بس أحب أذكر بنقطة تاريخية مهمة. بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة وقنبلة هيروشيما في اليابان جلس سنتين تفاوض مع اليابانيين بعد انتهاء الحرب. فهذا لا يعني أنه 60 يوم راح تكون مدة كافية لأي مفاوضات تجريها. والسؤال الأهم بالنسبة لنا في المنطقة، هل سوف تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية في الحسبان كل مطالبنا في المنطقة، سواء من ناحية الضمانات، فتح مضيق هرمز، عدم وجود رسوم، السياسة التدخلية والتوسعية، أمن الطاقة، أمن الممرات والأمن البحري، يعني وكل المتطلب، وعدم وضمان عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على دول المنطقة. هذه أيضا متطلباتنا، وهي ليست موجودة لا في مذكرة التفاهم ولا نعلم إذا كانت موجودة في الاتفاق الذي سوف يوقع.
1: والبنود اللاحقة يعني هي الأهم التي سنتابعها في المرحلة المقبلة دكتور عبد العزيز، حتى أيضا اتفاق 2015 يعني أخذ تقريبا 3 سنوات لصياغته والإعلان عنه. فشكرا جزيلا، انتهى وقتي. أنا أشكرك دكتور عبد العزيز بن صقر، كنت معنا من جدة. والآن معنا هنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا في الرابعة. أستاذ مسعود، عندما تتمسك إيران بمبلغ 12 مليار دولار مجمد، هذه الأموال التي تريد الاستحصال عليها الآن كشرط قبل التوقيع على مسودة الاتفاق هذا، لماذا تريد هذه الأموال وفي هذا التوقيت الآن؟
2: هذه الأموال نحو 24 مليار دولار، هي تطالب بنصف هذه الأموال، وتقول من الشروط التي تم ذكرها والبنود المتعلقة بمذكرة التفاهم، يجب أن تحصل إيران على أموالها المجمدة التي تم تحريرها سابقا ولكن لم تصل إلى إيران بسبب عدم وجود آلية وبسبب العقوبات المفروضة على إيران المالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه العقوبات المالية المفروضة على إيران هي قد لا تكون جديدة، قديمة.

0: هي لا تسمح بنقل الأموال إلى إيران. نحن نعرف جزء من هذه الأموال جاء مثلا من كوريا الجنوبية في 2023، وإذا تتذكرين في ذلك التاريخ إيران سيطرت على سفينة لكوريا الجنوبية، وبعد ذلك نتيجة للتفاوض مع كوريا الجنوبية وموافقة الولايات المتحدة تم تحرير هذه الأموال ونقلت إلى أين؟ إلى قطر، ولاحقا يجب أن تأتي إلى إيران. ولكن بسبب العقوبات المالية على إيران النظام المصرفي لا يستطيع نقل الأموال إلى إيران. الآن إيران تصر على إيجاد آلية لنقل الأموال وليس فقط تحرير الأموال الإيرانية.
1: وهل يمكن جسر هذه الفجوة المالية والسياسية؟ هل يستطيع الوسطاء ذلك؟ اليوم قاليباف سيمدد زيارته في الدوحة.
0: أعتقد بأنه في نبأ لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية تقول بأنه هناك تم إحراز تقدم بهذا الخصوص. يبدو بأن هذا التقدم كما تقول وكالة أنباء تسنيم هو يتعلق بموضوع الأموال الإيرانية، 12 مليار دولار من أصل 24 مليار دولار. ولكن لماذا إيران تصر؟ بالنهاية هي تقول أموالي وأريد أموالي ويجب أن تنقل إليها هذه الأموال، وهي بحاجة ماسة للمال أكثر من أي شيء آخر نتيجة للحصار البحر المفروض عليها وتوقف تصدير النفط. كل هذه الأمور جعلت الاقتصاد الإيراني متعطش لأي دولار واحد يأتي إلى هذا الاقتصاد.
1: في المقابل الشروط الأمريكية، وفي نقطة لافتة، يعني يصر الرئيس الأمريكي على تسويق فكرة بأنه سيتسلم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي إلى أمريكا وبالتنسيق مع إيران، كان هذا في آخر تدوينة له. هل وافقت إيران سرا على ذلك؟
0: لحد الآن إيران لا تتحدث عن ذلك، وهي يبدو أن موقفها لا يزال فيه شيء من الغموض بخصوص اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، ولا تزال السيناريوهات مطروحة. والإصرار الأمريكي يتجدد بين الحين والآخر بأنه يجب نقل هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. لا نعرف هل هو ضغط أمريكي أم إن الولايات المتحدة الأمريكية حقا مصرة على نقل هذا اليورانيوم إلى أراضيها. في هذه الحالة قد تتأخر مذكرة التفاهم بين الجانبين. هناك نقطتين الآن، مسألة الأموال، مسألة اليورانيوم المخصب الحديث حوله، وليس المفاوضات حوله ستتم عندما تبدأ المفاوضات حول النووي. والمسألة الثالثة وأعتقد هي قد تكون هي عقدة المنشار، مضيق هرمز. هل إيران تريد وتصر بأنها تسيطر بشكل ما عبر تقديم خدمات لا أحد يريدها في مضيق هرمز حتى تكون لها نافذة للتحكم في هذا المكان؟ علينا أن ننتظر ونرى.
1: كانت هذه إحدى النقاط العالقة التي حصلت العربية على نسخة منها مسودة أمس. شكرا جزيلا أستاذ مسعود الفك. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ بتجنيد جنود احتياط لتعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير لهيئة البث أن القرار جاء في عقاب انتقادات واجه رئيس الأركان يال زامير خلال جلسة الكابينت تضمنت عدم امتلاك القوات حرية العمل خارج الخط الأصفر. وأثناء الاجتماع برر قائد الأركان الإسرائيلي عدم تمكن الجيش من تجاوز الخط الأصفر بسبب المفاوضات الجارية مع الأمريكيين بشأن اتفاق مع لبنان. الرابعة مستمرة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار. تتدخل الأحداث.

0: تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
5: مستمرون معكم في الرابعة. أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شايغو أن أوروبا أصيبت بحمى الانتقام والتسلح، وأن وحلف الناتو يشكلان التهديد الرئيسي لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. أضاف شايغو أن المنظمة تقيم المخاطر المرتبطة بالمناورات وتوسيع البنية التحتية والأنشطة الاستخباراتية التي يديرها الناتو، وتتخذ إجراءات المناسبة لمواجهتها. وتهديدات قابلها الاتحاد الأوروبي بالقول إنه سيحافظ على وجود عملياته في كييف. من جهته قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن هجوم كييف على مدرسة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط، وأضافت الهجمات الأوكرانية على المدنيين قد تؤدي بموسكو لاستخدام أسلحة لا تترك أثرا لأي شخص. كما حمل أيضا المسؤولية عن الهجوم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعوانه، وقال كذلك إن الرد على الهجوم الأوكراني يجب أن يكون صارما. تعتزم الصين فرض قيود مشددة على سفر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي إلى الخارج في خطوة لحماية التكنولوجيا المتقدمة لديها. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن القيود المرتقبة ستستهدف المتخصصين في المجالات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية، لا سيما العاملين في شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا وديب سيك. سيتعين على هؤلاء الخبراء الاستراتيجيين الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الصينية قبل القيام بأي رحلة خارج البلاد. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن بدء عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. هذه جديد الأخبار وفق القناة 12 الإسرائيلية. أما الآن فنذهب إلى أخبار الرياضة مع ديمة محمد السايح. إليك ديمة.
6: شكرا لك نادين، ومرحبا بكم مشاهدينا. وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، ومن المقرر أن يدشن الأخضر اليوم الثلاثاء برنامجه التدريبي بحصة تقام على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم 30 من الشهر ذاته بمدينة هاريسون. ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأورغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. أعلن الإسباني لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري عن القائمة المختارة للمعسكر الخارجي الذي سيقام في إيرلندا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026. وشهدت القائمة تقليص عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا بعد استبعاد 7 أسماء من القائمة الأولية التي ضمت 35 لاعبا على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية مطلع يونيو المقبل. ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراة ودية أمام المنتخب الإيرلندي يوم 28 من مايو الجاري ضمن برنامج التحضيرات للمونديال، ويشارك منتخب قطر في المونديال ضمن المجموعة الثانية. أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعرض قائده ليونيل ميسي لإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق المونديال. وغادر ميسي ملعب مباراة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأمريكي بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب تنفيذه لركلة حرة. وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت إصابة مرتبطة

0: الرابطة بإجهاد وإرهاق في عضلات الفخذ الخلفية دون تحديدا لموعد عودته إلى التدريبات أو المباريات. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه في كأس العالم بعدما ضم المدرب سكالوني ميسي إلى القائمة الأولية للفريق. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر لكرة القدم يوم 16 من يونيو المقبل في مدينة كانساس سيتي. أعلن المدير الفني للمنتخب الكولومبي لورينزو عن القائمة الرسمية للفريق المشارك في بطولة كأس العالم، وضمت القائمة مزيجا من الخبرة والشباب مع وجود القائد خميس رودريغيز لاعب مينيسوتا يونايتد والحارس المخضرم أوسبينا من أتلتيكو ناسيونال، بالإضافة إلى القوة الهجومية التي يمثلها نجم بايرن ميونخ الألماني لويس دياز إلى جانب المهاجم لويس سواريز من سبورتينغ لشبونة. وستواجه كولومبيا منتخبات أوزبكستان، البرتغال وجمهورية الكونغو ضمن المجموعة 11 لمونديال 2026. ونبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم تمديد عقد مدربه جيسي مارش لأربع سنوات إضافية حتى عام 2030. تمديد العقد بحسب البيان الرسمي جاء بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع المنتخب منذ توليه المهمة في 2024، وقاد مارش منتخب كندا إلى المركز الرابع في كوبا أمريكا، كما صعد بالمنتخب إلى المركز 26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أفضل ترتيب في تاريخه. ويستعد المنتخب الكندي المتأهل مباشرة إلى كأس العالم للإعلان عن قائمته النهائية خلال الأيام المقبلة قبل خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان ومنتخب إيرلندا استعدادا لكأس العالم. حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ملف المدير الفني الجديد سريعا بعد رحيل مدربه باب غوارديولا، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بالتعاقدات أن المدرب إنزو ماريسكو وقع عقدا لتدريب الفريق حتى 2029. يأتي التعاقد مع ماريسكا بعد رحيل غوارديولا بنهاية الموسم الحالي عقب مسيرة استمرت لعشرة أعوام حقق خلالها 20 لقبا مع النادي الإنجليزي. وسبق لماريسكا العمل مساعدا غوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يقود ليستر سيتي للعودة إلى البريمير ليج، ثم يتولى تدريب تشيلسي في صيف 2024 حيث قاده للتتويج بكأس العالم للأندية قبل رحيله عن الفريق نهاية 2025. نتحول إلى إيطاليا، حيث أعلن ميلان إقالة مدربه أليغري عقب تراجع نتائج الفريق في نهاية الموسم، حيث أنهى ميلان الدور الإيطالي في المركز الخامس وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وشملت قرارات النادي أيضا إقالة عدد من المسؤولين التنفيذيين ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم استعدادا للموسم المقبل. وجاءت الإقالة بعد سلسلة نتائج سلبية اختتمها الفريق بالخسارة أمام كالياري بهدف مقابل هدف، ليحقق ميلان فوزا واحدا فقط في آخر أربع مباريات بالدوري المحلي. على وقع الدوري الإيطالي ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك نادين.
1: شكرا لديما. وفي نهاية الرابعة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الحجاج يستعدون لمغادرة مشعر عرفات إلى مزدلفة، عشرات رحلات القطار وأكثر من 33 ألف حافلة تقلهم. مسؤولون إيرانيون يؤكدون استمرار الدبلوماسية رغم الغارات الأمريكية وقالباف في الدوحة لاستكمال المحادثات. دعوات أوروبية صينية لوقف الحرب ولمرور آمن وحر دون أي رسوم في مضيق هرمز. سكرتير مجلس الأمن الروسي يتهم أوروبا بحمى الانتقام والتسلح، والاتحاد الأوروبي يتعهد بالبقاء في كييف. إلى هنا تنتهي الرابعة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا كفيلها
12: أكسر الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

0: طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بموسم الحج من العربية FM، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: مستمعينا الكرام، يستعد قرابة 2 مليون حاج لمغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم 9 من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عملية نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة

0: لشركات الطواف عبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر، والذي يعمل بطاقته القصوى والتي تحمل 72 ألف حاج في الساعة. كما يتم انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة عبر أكثر من 33 ألف حافلة خاصة بالحجاج. خلال كلمة الله اليوم، أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل أن السعودية كرست كافة الإمكانات والموارد لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أجواء منظمة وآمنة، مؤكدا مواصلة العمل والتطوير.
1: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها، وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل.
0: هذا ودعت وزارة الصحة والحج الحجاج إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات حتى الرابعة مساء، وذلك لتخفيف فرص تعرضهم المباشر للشمس والحد من الإجهاد الحراري. كما دعت الوزارتان الحجاج إلى الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة لعدم إرباك إدارة الحشود.

0: كشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الحج عبد العزيز العتيبي أن موسم الحج هذا العام شهد زيادة في مساحات تبريد الطرق حول محطة قطار المشاعر التي تصل إلى 70,000 متر مربع، وذلك بهدف تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.
1: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا. في هذا الموسم تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع، وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام، توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

إذن مستمعينا الكرام، يسعد قرابة مليوني حاج لمغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم التاسع من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عمليات نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة بشركات الطوافة وعبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر والذي يعمل بطاقته القصوى والتي تحمل 72 ألف حاج في الساعة. كما يتم انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة عبر أكثر من 33 ألف حافلة خاصة بالحجاج.

سمعنا الكرام، أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج يعد عنصرا أساسيا في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتعزيز كفاءة إدارة الحشود وتحقيق الانسيابية العالية في التنقل بين المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام. وأوضحت الوزارة أن الخطط الأمنية والتنظيمية والخدمية والتشغيلية المعتمدة لموسم الحج تهدف إلى تمكين الحجاج الحاصلين على التصاريح النظامية من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة ضمن منظومة وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية والتنظيمية.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة من العربية FM، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية والمقدمة للحجاج.

0: إذن مستمعينا الكرام، يسعد قرابة 2,000,000 حاج لمغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر منى، عفوا مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم 9 من أيام شهر ذي الحجة. للمزيد يسعدنا أن ينضم إلينا مشعر منى الزميل أسامة القاسم مراسل العربية فم. أهلا وسهلا بك أسامة.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي، مرحبا،
0: حياك الله أسامة. يعني الآن يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى مغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مزدلفة، ما هي الخطط الموضعة لحركة تفويج ستكون بإذن الله سهلة وسلسة؟
1: نعم، ابتداء نتحدث اليوم عن العنصر الرئيسي اليوم لعمليات نقل الحجاج، وهي منظومة النقل والتي تعمل اليوم وفق في خطة تشغيلية، وأكثر من 24,000 حافلة تنقل الحجاج اليوم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالإضافة أيضا إلى قطار المشاعر الذي يستطيع نقل ما يزيد عن 72,000 حاج في الساعة الواحدة، وأيضا نتحدث أيضا عن سيارات الأجرة، بالإضافة أيضا إلى سيارات النقل الخاص. كل هذه الأنماط من النقل اليوم متواجدة في كافة المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن. ترافق هذه الخطوات خطوات النقل أكيد الكثير من الخدمات، الخدمات الصحية والخدمات الأمنية في متابعة الحشود والتأكد من سلامة سير الطريق وعدم التقاء الكثير من الحافلات في منطقة واحدة. ونحن نعرف أن مشعر عرفات يعني مشعر مفتوح، وبالتالي الطريق أكثر سلاسة إلى مزدلفة من غيره، يعني مثلا منطقة منها هي تقع في الوادي، وبالتالي صعوبة حركة الحافلات في وقت واحد قد يؤثر. لكن اليوم مشعر عرفات بالطريق إلى مشعر منى عفوا مزدلفة هي أكثر الطرق سلاسة واتساعا، وأيضا عملت الجهات الخدمية اليوم على تهيئة الطرق المعبدة وغير المعبدة، المعبدة لمرور الحافلات والسيارات، بالإضافة أيضا إلى الطرق التي تم إنشاؤها بالإسفلت المطاطي، وهي تقنية تخفض درجات الحرارة وأيضا تساعد على المشي فترات طويلة دون أن تتأثر الأقدام، خصوصا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة أيضا إلى توزيع المياه والعصائر على مسافة الطريق ليحافظ ضيف الرحمن اليوم على رطوبة جسمه ولا يتعرض لأي إجهاد حراري.

0: ضربات شمس، نتحدث عن الساعات هذه. أما بعد المغرب بالتأكيد يعني ستكون الحرارة أقل بكثير، ونتحدث على طرق حقيقة مهيئة وأيضا مزودة بالرذاذ المائي، بالإضافة أيضا إلى المتطوعين الذين يوزعون المياه، يرشون المياه على أوجه الحجاج، بالإضافة أيضا توزيع كافة الخدمات التي تهيئ وتيسر ضيف الرحمن مسيره إلى مشعر مزدلفة.
1: نعم، ماذا عن الوضع الصحي أسامة، يعني بشكل عام للحجاج بعد قضاء يوم عرفة؟
0: ابتداءً نحن نتحدث اليوم على انخفاض نسبة الأمراض والأوبئة بنسبة 90% عن العامين المنصرمين 2023 و2024، بإضافة أيضاً إلى انخفاض حالات الجهد الحرارة ضربات الشمس بذات النسبة أيضاً ما يزيد عن 90%. يعني العام الماضي وهذا العام سجلت أدنى حالات ضربات الشمس والجهد الحراري، بالإضافة أيضاً نتحدث اليوم عن صفر تسجيل الأوبئة والأمراض الوبائية. وهذه نقطة، يعني إذا تحدثنا عن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر وأهم النسك، نعم. وبالتالي أيضا هي أهم منطقة يجتمع فيها الحجاج، يعني ما قبله لا يجتمعون جميعا في منطقة واحدة، ما بعده أيضا لا يجتمعون جميعا في منطقة واحدة، لكن مشعر عرفات هو المشعر الوحيد الذي يجتمع فيه الحجاج في فترة زمنية واحدة وفي ظروف واحدة وفي ساعات محددة، وبالتالي نسبة التعرض لهذه الحالات كبيرة. مع ذلك لم تسجل أي حالات إطلاقا، والحالة الصحية جدا مستقرة، خصوصا أن هناك توائم وتناغم كبير بين الجهات الصحية والجهات الخدمية والجهات الأمنية اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج على المستويين الصحي والأمني، بالإضافة أيضا إلى تسيير العديد من الرحلات والأفواج، أفواج الحافلات وفق فترة زمنية معدة، وحتى اليوم يتم إخبار الحافلات وإبلاغهم بأن عدد معين من الحافلات في فترة زمنية معينة في ساعة معينة سوف تتجه من مشعر إلى آخر، وهذا يسهل اليوم الحركة ويقلل نسبة الخطورة ويساعد أيضا الجهات اليوم على الوصول السريع وسرعة الاستجابة اليوم لأي حالة طارئة لا سمح الله. وذلك أستطيع أن أقول حقيقة أن موسم حج هذا العام حتى هذه اللحظة، ودائما ما نقول أنه إذا كان يوم عرفة مضى بشكل جيد فهذا يعني أن الحج بنسبة كبيرة ناجح، ليست هناك أي أوبئة، ليست هناك أي مشاكل صحية، ليست هناك أي مشاكل أمنية، تنظيم رائع، التزام عالي أيضا من الحجاج اليوم، والحمد لله. يعني نتحدث على سوف يتم الآن تسيير الحجاج إلى مزدلفة فور غروب شمس اليوم بأمان وسلام.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الزميل أسامة القاسم من مشعر عرفات، يعطيك العافية أسامة.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: إذن مستمعينا الكرام، قرابة 2 مليون حاج يستعدون لمغادرة مشعر عرفات بعد قضاء نهار اليوم. هذا وتتم عملية نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة بشركات الطواف وعبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر.

0: وعن حالة الطقس في المشاعر المقدسة لهذا اليوم وغدا وما تبقى من أيام شهر ذي الحجة، يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. حياك الله أستاذ حسين.
1: أهلا وسهلا، الله حييك.
0: حياك الله، أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية. كيف هي الحالة الجوية المتوقعة اليوم وكذلك غدا في مشعر مزدلفة؟
1: نعم، يعني حقيقة أعلى درجة حرارة سجلناها اليوم على مشعر عرفة بلغت 45 درجة مئوية عند الساعة 3:00 عصرا. طبعا اليوم كان الملاحظ أن نسب الرطوبة منخفضة، وهذا ما يعطي شعور أن الحرارة عالية على مشعر عرفة. سرعة

0: رياح لم تكن عالية، السماء صافية بشكل عام، لم تظهر تشكيلات من السحب لتقليص أو تخفيف درجات الحرارة، لكن حقيقة حجم المشاريع الهائلة التي نفذت لتخفيف الأثر من درجات الحرارة كان أو لعب دور مهم حقيقة في هذا الجانب. نتوقع بمشيئة الله أن من الساعات القادمة ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي لنصل ما بين 30 إلى 29 درجة مئوية في الثلث الأخير من هذا الليل، عندما يتوجه حجاج بيت الله إلى مشعر مزدلفة. ستكون مزدلفة أجواءها لطيفة نسبيا في فترة المساء بعون الله تعالى، تساعدهم على مبيت هذه الليلة ثم الاتجاه إلى رمي الجمرات.
1: نعم، ماذا عن الأجواء بشكل عام في يوم غد، سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة؟
0: نعم، يعني في أيام التشريق من المتوقع أن تكون درجات الحرارة يعني مرتفعة نسبيا، يعني أعلى من 40 درجة مئوية. لا يوجد اليوم مؤشرات إلى تكون للسحب بشكل عالي. يراقب المركز الوطني للأرصاد فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف وما مدى تأثيرها على المشاعر، لكن حقيقة الفرص ضعيفة نسبيا. السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة في معدلاتها ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، مع احتمالية الرياح النشطة الخفيفة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

0: طيب إذن مستمعينا الكرام لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة لموسم الحج من العربية FM والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة للحجاج. وبالحديث عن الخدمات كذلك مستمعينا الكرام تواصل وزارة الحج والعمرة جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة عبر مبادرة حج الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير تجربة حج متكاملة وآمنة تراعي احتياجات المستفيدين وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم في المشاعر المقدسة. وللمزيد يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الله الحربي مدير عام الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي بوزارة الحج والعمرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
1: أهلا ومرحبا بكم الله يعطيكم.
0: حياك الله معنا في هذه التغطية. بداية نود أن نتعرف بشكل مفصل عن مبادرة حج الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: جميل الله يعطيكم العافية. اليوم هي مبادرة إنسانية وتنظيمية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة بتكاتف الجهات ذات العلاقة من خلال توفير خدمات وتجهيزات مخصصة تراعي احتياجاتهم المختلفة بما يضمن لهم تجربة حج آمنة ومتكاملة تعكس جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال الوصول الشامل ومن خلال كافة التجهيزات التي تضمن لهم الوقوف بكافة مناسك الحج.
0: نعم، أنت تذكرت أنه هناك تعاون وتكاتف ل يعني للوصول لأكبر الخدمات والتجهيزات التي تسهل عليهم. سؤالي لك، ما هي أبرز الخدمات والتجهيزات التي خصصت لهم لمساعدتهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة؟
1: جميل. اليوم كافة الاحتياجات الممكنة لأداء مناسك الحج من خلال تنقلهم اليوم تضمن المنظومة بتكاتف الجهات ذات العلاقة بتوفير وسائل نقل مخصصة لذوي الإعاقة وكذلك خطة سير بالتعاون مع الأمن العام برسم مسار آمن يسهل وصول من

من الانطلاق إلى الوصول، وكذلك اليوم مع الجهات وزارة الموارد البشرية والهيئة الملكية وجود مخيمات مخصصة بالوصول الشامل لذوي الإعاقة والوصول إلى كافة المرافق بكل

0: إجراء تجربة ضيوف الرحمن، الوجود التطوع في كافة الخدمات. اليوم تعمل الجهات الحكومية وغير الربحية والتطوعية ضمن منظومة تكاملية لتقديم الدعم للحجاج من ذوي الإعاقة عبر توفير النقل المهيئ والمرافق الميدانية والرعاية الصحية وكذلك الخدمات الإرشادية داخل المشاعر المقدسة. كما اليوم وجود كذلك مؤسسة نسك الإنسانية، الدورة الشريك التنفيذي لمبادرة تنفيذ الأعمال الميدانية والتنسيقية. فيما يأتي كذلك اليوم لدينا شريك دعم في هذه المبادرة، بنك الرياض، امتدادا لدوره المجتمعي في دعم المبادرات الإنسانية. نعم. وخدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم، جميل جدا، كل الشكر لك الأستاذ عبد الله الحربي، مدير عام الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي بوزارة الحج والعمرة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: سمعنا الكرام، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة و149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، وأكثر من 200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، و479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، وأكثر من 852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

0: مستمعينا الكرام، تغطيتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية.

0: الخبر وصدى ملف الأسرى يحتل المقدمة.
1: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
2: أقفلها الكاميرا خلاص.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية اف ام.
9: طبتم وطابت أوقاتكم مجدداً، وأهلاً بكم إلى هذه التغطية التي لازلنا متواصلين فيها عبر العربية FM، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة للحجاج. إذن مستمعينا الكرام، يستعد قرابة 2 مليون حاج مغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم 9 من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عمليات نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة بشركات الطوافة وعبر مسارات محددة. إذن مستمعينا الكرام، رفعت الجهات المعنية جاهزيتها التشغيلية في مشعر مزدلفة استعدادا لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من صعيد عرفات، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الانسيابية ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. للمزيد يسعدنا أن يكون معنا من مشعر مزدلفة الزميل علي الشريف مراسل العربية. أهلا وسهلا بك علي.
10: أهلا وسهلا فيك ماجد، يا مرحبا، حياك الله.
9: علي، في البداية كيف تبدو استعدادات مشعر مزدلفة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؟
10: نعم ماجد، يعني الصورة في هذا العام هي يعني ربما تكون صورة مثالية بشكل كبير، وامتدادا لما شاهدنا خلال الأعوام الماضية، خصوصا إذا ما تحدثنا على نوعية التجهيز، وأيضا لهذا العام الذي نشهد أيضا تجهيزات لطرق المشاة، وكذلك أيضا الإسفلت المطاطي ووسائل التبريد، وأيضا عملية التشجير للمشاة. فبالتالي اليوم تتكلم على خط عمل نوعي أكثر راحة للحجاج المتوجهون من عرفات إلى مشعر مزدلفة عن طريق المشاة، وكذلك أيضا نشهد ارتفاع وتيرة كبيرة من قطار المشاعر أو قطار المشاعر الذي يعمل بطاقة استيعابية كبرى، خصوصا لنقل الحجاج بسعة تصل إلى أكثر من 70,000 في الساعة. أيضا على الجانب الآخر، النقاط الأمنية والتشديد لمسارات الحافلات التي قصرت فقط للحركة، فقط للحافلات، ما يعني عملية نقل بشكل أسرع. فبالتالي اليوم تتكلم عملية التفويج، هذه هي عملية منظمة وضعت بطريقة حسابية كبيرة. نتحدث على آلية محددة للتفويج، راعت هذه الآلية كافة الظروف الصحية، سواء لكبار السن والنساء أو لبقية أو المذهبية لبقية الحجاج. فبالتالي اليوم تتكلم على مشهد منظم، يعني الساعات اللي احنا الآن تواجدنا قبل أكثر من ساعتين هنا في مشعر مزدلفة، خلية نحل متكاملة تعمل على مدار في لإغلاق أو لإكمال كافة التجهيزات، سواء الخدمية بتوفير المواد التموينية في كافة

0: في كافة المحال في هذا في مشهر ومزدلفة. نتكلم على الخدمات الصحية من المراكز الصحية واستنفار كبير من كافة العاملين بتأمين هذه المراكز، وأيضا نشاهد انتقال أفواج أو من المتخصصين إلى هذه المراكز، وأيضا التشديد الذي شاهدناه في مداخل مشعر مزدلفة من النقاط الأمنية والتأكد لكل شخص يدخل لأنه هو مصرح له. فبالتالي الآن نشهد يعني خلية نحل تعمل على مدار الساعة. من المتوقع أن نشهد يعني خلال الساعات القادمة بمجرد مغيب شمس هذا اليوم ستبدأ وفود الحجيج بالانطلاق إلى مشعر مزدلفة والصلاة صلاة المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة. نعم ماجد.
1: نعم، ولكن في الجانب الطبي والجاهزية الصحية، ما حجم الجاهزية الصحية والإسعافية داخل مشعر مزدلفة علي؟
0: حجم يعني كبير، نرى حجم كبير، استنفار كبير من كافة الأطقم الطبية سواء الهلال الأحمر سواء المراكز الصحية سواء للمستشفيات، نلاحظ لحجم توفير للخدمات لكافة الأقسام. نتحدث أيضا على أحد اليوم هي أحد التحديات التي ربما قد تواجه الحجيج هي ارتفاع درجات الحرارة، لكنها تعاملت مع هذا التحدي بشكل كبير عبر توفير عدد من النقاط، توفير أكياس التبريد عبر عدد من النقاط سواء يقدمها أفرع الهلال الأحمر أو المتطوعون أو بقية الأقسام. بالتالي تتكلم اليوم على منظومة صحية وضعت كافة وسخرت كافة طاقاتها في لخدمة الحجيج. ماجد يعني ربما المستمع والمشاهد أن المسافة للتنقل بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفات هي 5 كيلومترات، وربما يتوقع على الشخص أنه 5 كيلومترات هي رقم بسيط، لكنها لا، هي رقم كبير خصوصا إذا ما تحدثنا على جموع كبيرة من البشر ستنتقل عبر هذه المسارات، فبالتالي أنت بحاجة إلى استنفار كبير من كافة الأفراد، وهو ما عملت عليه المملكة بوضع أكثر من 100 خطة تشغيلية. هدف هذه الخطط ضمان راحة واستقرار الحجيج.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الزميل علي الشريف من مشعر مزدلفة. شكرا لك علي.
0: شكرا يا ماجد.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة من العربية FM لموسم الحج، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية وكذلك الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

0: مستمعينا الكرام، أطلقت وزارة السياحة خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم الحج، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. للمزيد يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ نصر الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة وزارة السياحة. أهلا وسهلا بك أستاذ نصر، حياك الله.
1: الإذاعة العربية،
0: أهلا وسهلا أستاذ نصر، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية. في البداية يعني ودنا نعرف مستمعينا الكرام، ما هي خدمة التسكين الذكي للحجاج؟
1: طيب، خدمة التسكين الذكي

0: هي هي خدمة جديدة أطلقناها في وزارة السياحة كإحدى المبادرات الهادفة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. الهدف منها رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وأيضا رفع كفاءة العمليات التشغيلية.
1: نعم، أبرز المزايا التشغيلية يعني، خصوصا أنه هذه تقريبا أول مشاركة لوزارة السياحة في موسم حج هذا العام، صحيح؟
0: نعم، هذه هي المشاركة الأولى لوزارة السياحة كمسؤول عن قطاع إسكان الحجاج. ومثل ما ذكرته في بداية الحديث عن خدمة التسكين الذكي، هي خدمة تعمل على تسريع إجراءات استقبال الحجاج من خلال الاعتماد على مشاركة بياناتهم مسبقا مع مقدمي خدمات الإسكان قبل وصولهم إلى مقر السكن.
1: يعني من خارج المملكة ربما أو قبل بإجراءات مبكرة.
0: نعم، منذ وصولهم إلى المنافذ سواء كان منفذ بري أو منفذ جوي. يتيح هذا للجهات التشغيلية أنها تجهز الغرف، أيضا تعد خطط توزيع مسبقة بشكل استباقي، وأيضا تمكن الخدمة من التحقق الآلي من بيانات الحجاج بدون الحاجة إلى إجراءات يدوية الممكن أنها تستغرق وقت أطول، وهذا طبعا يقلل من أوقات الانتظار عند الوصول عندما تصل إحدى الحملات اللي فيها مثلا 300 حاج. هذا يستغرق وقت طويل وانتظار، فالتسكين الذكي يساهم في تسكينهم بصورة لحظية ومنظمة. مجرد نزولا من الحافلة يتجه مباشرة إلى المدخل وإلى المصاعد إلى غرفة مباشرة.
1: نعم، مع وجود مثل هذه الخدمات أستاذ نصر، يعني كيف تبدأ رحلة الحاج وصولا إلى مقر إقامته؟
0: منذ لحظة يعني إغلاق كشف الركاب في منفذ الوصول يتم نقل ومشاركة بيانات الحجاج تلقائيا مع الفنادق قبل وصولهم الفعلي. تجهز الغرف وتوزيع الحجاج المتوقع، وعند وصولهم يتم تسجيل دخولهم آليا عبر البوابات الذكية الموجودة في الفنادق. تقوم بقراءة بطاقة نسك والتحقق من بياناتهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوقوف عند الاستقبال وأي إجراءات أخرى.
1: دون الحاجة للوقوف عند الاستقبال أو تعبئة بيانات.
0: بالضبط. أيضا هناك خدمة أو لوحة تحكم موحدة توفر بيانات مباشرة للموظف في الاستقبال، فيها تقارير تحليلية وأرقام تساعد على تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل.
1: نعم، مثل هذه الخدمة، كيف يعني خدمة التسكين الذكي، كيف ممكن تعكس توجه الوزارة وزارة السياحة إلى تحسين تجربة الضيوف، ونحن نتحدث الآن عن ضيوف الرحمن؟
0: تعكس الخدمة أكيد التزام وزارة السياحة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة تجربتهم عاما بعد عام خلال موسم الحج. احنا اليوم وظفنا احدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات اكثر كفاءة، ونسعى من خلال هذه الخدمة لتمكين الحجاج من اداء مناسكهم بيسر وطمأنينة عبر تقليل اوقات الانتظار ورفع دقة الاجراءات وتقليل الاخطاء البشرية، بالاضافة الى تحسين ادارة عمليات الاسكان بشكل لحظي وتبني حلول مبتكرة تواكب مستهدفات التحول الرقمي، واكيد تساهم في تجربة حج استثنائية تليق بضيوف الرحمن.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ نصر الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: خلال كلمة الله اليوم، أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل أن السعودية كرست كافة

0: الإمكانات والموارد لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق لتمكين الحجاج من أداء شعائرهم في أجواء منظمة وآمنة، مؤكدا مواصلة العمل والتطوير.
1: لقد كرست المملكة العربية السعودية إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل.

0: كشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الحج عبد العزيز العتيبي أن موسم الحج هذا العام شهد زيادة في مساحة تبريد الطرق حول مطار أو حول محطة قطار المشاعر لتصل إلى 70,000 متر مربع، وذلك بهدف تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.
1: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا. في هذا الموسم تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع. وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام، توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: وفي الجانب التوعوي الصحي، ومع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج، ارتبط المشي الطويل والتعرض المباشر للشمس لفترات ممتدة قد يسبب مشاكل في الجلد أو حروقات بمختلف هذه الأنواع أو التسلخات أو الحساسية، وربما ينتشر خلالها بعض الفطريات. لتجنب مثل هذه المشاكل يسعدنا أن يكون معنا استشاري أمراض الجلدية الدكتور طه حسين حبيب الله للحديث أكثر عن هذه المشكلات وكيف يمكن أن نتجنبها. حياك الله دكتور طه.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية. بداية دكتور طه، أكثر الأمراض أو المشاكل الجلدية التي تنتشر بسبب الحرارة؟
3: طبعا بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحجاج حجهم وأن يتم حجهم بصحة وأمان إن شاء الله. معروف موسم الحج أنه في جهد وفي مشي كثير، فهذه كلها عوامل ممكن تؤدي إلى حدوث كثير من الأمراض الجلدية. وأكثر الأمراض الجلدية شيوعا اللي هي المعروفة التسلخات الجلدية، غالبا ما تحدث في أماكن الثنايا في الجسم، خاصة في منطقة الأفقاد أو منطقة تحت الإرض. طبعا نتيجة الرطوبة والتعرق والمشي الكثير بيصير في احتكاك للجلد وتؤدي إلى الالتهابات اللي تعيق طبعا الحجاج عن أداء الفرائض بسبب الأعراض الجانبية المصاحبة لها من حكة أو لا سمح الله أحيانا توصل لأجراح و حرقان في نفس المنطقة. طيب. طبعا مهم جدا للحجاج أنه يلتزموا بتعاليم تجنب هذه الالتهابات، مثل استخدام كريمات وقاية، خصوصا أنه قبل موسم الحج كل حاج لازم يكون مجهز لهذه الأدوات أو هذه الكريمات، مثل الكريمات التي تحتوي على الزنك أوكسايد، يتم وضعها في المناطق الداخلية أثناء المشي لفترات طويلة بحيث تمنع الاحتكاك وبالتالي تمنع حدوث مثل هذه الالتهابات.
0: نعم. طيب ماذا عن التعرض للشمس دكتور؟
3: طبعا هذه نقطة ثانية مهمة. مهم جدا نشرح للحجاج انه التعرض لأشعة الشمس خصوصا في الأيام

0: في أيام الحج ممكن تؤدي إلى حروق سطحية، وأحيانا تؤدي إلى حدوث تصبغات. فمهم وضع واقي الشمس بشكل منتظم، بحيث أنه كمية الواقي وفترة بقاء الواقي على الجسم تحمي بعد الله سبحانه وتعالى من الحروق السطحية ومن التصبغات وبعض الأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.
1: نعم، ختاما يعني وش النصائح السريعة وإحنا نتحدث عن درجات حرارة مرتفعة، لكن النصائح السريعة أو المعلومات البسيطة اللي ممكن يستفيد منها الحاج أو حتى العامل في موسم الحج لتجنب مثل هذه المشكلات؟
0: صحيح، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية مهم جدا على جميع الحجاج والعاملين الالتزام باستخدام المظلات وشرب كمية كافية من الماء، وذلك حماية لأجسادهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وكذلك بعض النصائح الإضافية تجنبا لحدوث الأمراض الجلدية المعدية هي عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، تجنبا لحدوث أي أمراض جلدية معدية مثل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية. وختاما نتمنى لجميع الحجاج أن يتقبل الله حجهم وأن يتموا حجهم في صحة وأمان.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك الدكتور أو استشاري أمراض جلدية الدكتور طه حسين حبيب الله، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: سمعنا الكرام، نشرت قوات الدفاع الجوي السعودية التابعة منظومات دفاعية متطورة بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في إطار تعزيز الجاهزية لضمان أمن ضيوف الرحمن وحماية أجواء المشاعر المقدسة من أي تهديدات. وتنفذ القوات التابعة لوزارة الدفاع السعودية خططا عملياتية دقيقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، إذ تشمل تفعيل أنظمة الرصد والمراقبة الجوية ومنظومات الاعتراض الحديثة مع المتابعة المستمرة للموقف الجوي ورفع مستوى الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة.

سمعنا الكرام، وظفت المملكة العربية السعودية التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تعزيز التوعية الميدانية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1447 للهجرة، عبر أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية وإرشادية بعشر لغات عالمية لمخاطبة الحجاج بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

إذن مستمعينا الكرام، من الأخبار العاجلة والمتعلقة بموسم الحج، الإحصاء تؤكد الإحصاء السعودية 1,707,301 إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم. وتؤكد أيضا الإحصاء السعودية أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاج.

وفق لهيئة الإحصاء، وصل إلى 1,546,655 حاج. وكذلك وفقا لهيئة الإحصاء السعودية، حجاج الخارج قدموا من 165 دولة. إذن وفقا لهيئة الإحصاء السعودية، حجاج الخارج قدموا من 165 دولة.

0: إذن مستمعين الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الساعة من التغطية الإخبارية من لموسم الحج، حج هذا العام 1447 للهجرة، والتي واكبنا فيها آخر مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة للحجاج. أشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الساعة من العربية والتي نخصصها لتغطية الحج. أهلا بكم.
1: حلمي من طفولتي، وإن شاء الله أتمنى أن الحلم يعم الجميع المسلمين وأن يتواجدوا في هذه البلاد العظيمة.
2: I'm very very very happy to be here because here is a very very good place. I hope next year to come back again and bring my people here again.
3: نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
4: طبعا هذا إحساس لا يوصف، هذا كل إنسان بتمنى أنه يقعد في هذا الموقف، والكل بيحسدك على هذا الموقف.
0: أهلا بكم. يستعد قرابة مليوني حاج لمغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم التاسع من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عمليات نفرة الحجيج عبر خطة تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات الازدحام العالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق جداول خاصة بشركات الطوافة وعبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر الذي يعمل بطاقته القصوى والتي تحمل 72 ألف حاج في الساعة الواحدة. كما يتم انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة عبر أكثر من 33 ألف حافلة خاصة بالحجاج. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بلغ أكثر من 1,700,000 حاج. وقالت الهيئة أن عدد

0: حجاج الخارج وصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من 165 دولة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000. وقالت هيئة الإحصاء أن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 440,000.
1: عبادي.
0: إذن مشاهدينا من أمام جبل الرحمة في مشعر عرفات معنا مراسل العربية سلطان سلمي، أهلا بك سلطان. يعني والآن اقتربت ساعة النفرة العكسية عندما ينفر هؤلاء الحجاج إلى مشعر مزدلفة، الآن هل اكتملت كافة الاستعدادات لهذه النفرة العكسية الآن؟
2: نعم، بحسب ما أعلن عنه المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعربية، أن مرحلة المغادرة أو التفويج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة سوف تستمر هذه المرحلة 6 ساعات، ووزع 3 نتحدث عن المرحلة الأولى سوف يغادر الحجاج عبر قطار 35% من الحجاج، والمرحلة وهي سوف تبدأ في تمام الساعة 7 وتنتهي في تمام الساعة 9، ومن ثم من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 11 سوف ينتقل حجاج بيت الله الحرام إلى الدفعة الثانية أو المرحلة الثانية بنسبة تصل إلى 35%، ومن ثم المرحلة الأخيرة من الساعة 11 وحتى الساعة 1 فجرا إلى مشعر مزدلفة. 3 مراحل قسمت ووزعت على 6 ساعات فقط، نتحدث عن أسطول ضخم كبير جدا أكثر من 24,000 حافلة وأنماط نقل متعددة، كان نقل بالترددي نظام النقل بالرد والردي. لكن أريد أن أشير مع نهاية هذا
3: وأنا حجاج بيت الله الحرام سوف ينضم معي حمد سيحان وهو المتحدث الرسمي لفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة. بداية أهلا وسهلا بك أستاذ سيحان، نتحدث عن يوم كبير يوم عرفة
2: مع نهاية هذا اليوم قبيل ساعة من مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة. حدثنا عن الحالة الصحية، أبرز التحديات، تعاملتم مع حالات الإجهاد الحراري، كيف كان الأداء أو كيف كانت المنظومة الصحية؟
4: أهلا بك سلطان المشاهدين عبر القناة العربية. حقيقة احنا اليوم متواجدين في مشعر عرفات وبالتحديد عبر محيط جبل الرحمة، وفي الساعة الأخيرة من هذا اليوم المبارك التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لضيوف بيت الله الحرام هذا النسك بكل أمان وصحة وسلامة. حقيقة الوضع الصحي لصحة ضيوف بيت الله الحرام مطمئنة ولله الحمد، ولا يوجد أي أمراض أو أوبئة أو تفشيات أو حتى أمراض تؤثر على الصحة العامة ولله الحمد، نظرا لحقيقة تطبيق الخطط الاستباقية للمنظومة الصحية على كافة الأصعدة، وكذلك الحملات الوقائية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام. وشاهدنا اليوم يعني حقيقة التزام ضيوف بيت الله الحرام بالمظلات الشمسية وبشرب المياه، وكذلك أيضا أخذهم لفترات الراحة والالتزام بنقاط التفويج من خلال الجهات المعنية. حقيقة وبعد غروب هذا اليوم بمشيئة الله غروب شمس يوم عرفة سينطلقون الحجاج إلى مزدلفة، هناك إحاطة من قبل المنظومة الصحية لرحلتهم أثناء هذا التنقل. هناك 30 وحدة صحية أخي سلطان تقوم ومدروس من أجل أن تحف ضيوف بيت الله الحرام بجميع الرعاية ابتداء من عرفة مرورا بمزدلفة وحتى مشعر منى بمشيئة الله، وكذلك الحرم والمنطقة المركزية للحرم المكي. 52,000 ممارس صحي يتشرفون بتقديم الخدمة، 3,000 مركبة إسعافية ترافق ضيوف بيت الله الحرام، عدد 7,700 مسعف يتشرفون بمرافقتهم وتقديم الدعم لهم، وأيضا 11 طائرة إسعاف جوي إذا ما دعت الحاجة لاستخدامها.
2: اليوم بطبيعة الحال كان لك تحدي في ارتفاع درجات الحرارة وصولا إلى 47 درجة مئوية، شاهد خصوصا في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، كيف تعاملتم مع هذه الحالات؟
4: حقيقة سلطان هذا التحدي طبعا معلوم ومعروف، ونستقي أرقامنا حقيقة من المركز الوطني للأرصاد. قمنا حقيقة منذ وقت مبكر بإعلان رسائلنا إيصالها للمسؤولين عن ضيوف بيت الله الحرام بعدم

0: الخروج من نقاط المخيم إلا وفق الجداول الزمنية وحتى ما بعد الساعة الرابعة عصرا. وأيضا حقيقة هناك غرف وضربات للحرارة موجودة في جميع النقاط والمرافق والمستشفيات والمراكز الصحية، تعاملت حقيقة مع ضيوف بيت الحرام الذين من خلال البروتوكولات الصحية المعتمدة من أجل الاطمئنان عليهم، واستكملوا بعد أن تماثلوا للشفاء هذا النسك. الحالات المتوقعة المتعرضة للجهاد الحراري يتم التعامل معها إما في المواقع في المشاعر المقدسة وهنا طبية راجلة ومركبات إسعافية ذكية، أو عندما يتم إيصالها لمستشفيات ومراكز الصحية ومراكز الرعاية العاجلة للمشاعر المقدسة يتم التعامل معها من خلال محاليل وأدوية تعطى لهم وفريق مدرب ومراوح رذاذ ما تمام لأجل خفض هذه الحرارة.
1: دعني أشير إلى ملاحظة حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى وتحديدا في فترة الظهيرة، لاحظت حريق حقيقة تحليق لطائرات الإسعاف الجوي بشكل متكرر. يعني
0: حقيقة طائرات الإسعاف الجوي متواجدة زي ما ذكرت لك في بداية المداخلة 11 طائرة إسعاف إخلاء جوي يتم الاستفادة منها عند الحاجة من أجل حقيقة أن نكون بقرب ضيوف بيت الله الحرام أثناء تأديتهم لأداء النسك وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم ومن خلال منظومة صحية. حقيقة أخي سلطان هناك 10 جهات صحية ومن منظومة متكاملة تعمل وفق عمل موائم ومنظم.
1: حمد ريحان
2: المتحدث
1: الرسمي لفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة.
2: نعم أشكرك سلطان، يعني وأشكر كذلك ضيفك على كل هذه المعلومات التي تفضل بها. على أي حال مشاهدينا، هذه الصورة التي تأتيكم الآن بشكل مباشر الآن من مشعر عرفات، وتحديدا المشهد الذي نراه هو من جبل الرحمة ما قبل مغيب شمس هذا اليوم، هي اللحظة التي يستعد فيها الحجاج لحالة النفرة العكسية إلى مشعر مزدلفة، ينفرون من هذا المكان من جبل الرحمة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. على أي حال معي الآن من عرفات مراسل العربية هاني صفيان. هاني، الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا اليوم، استعدادات كبيرة على المستوى الأمني على المستوى الصحي، نتحدث الآن عن الأنظمة الحديثة المستخدمة في مسألة تأمين هؤلاء الحجاج وتأمين النفرة العكسية كذلك، نتحدث عن 52 ألف ممارس صحي بحسب ما ذكر قبل قليل المتحدث باسم الدائرة الصحية في مكة المكرمة للزميل يعني سلطان السلمي، وكذلك أيضا الحديث عن 3000 مركبة إسعاف، ونتحدث أيضا عن 7700 مسعف، نتحدث عن 11 طائرة إسعاف جوي هي استخدمت في هذا اليوم، خصوصا طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة في هذا اليوم التي وصلت إلى 47 درجة مئوية. الآن معي هاني صفيان مراسل العربية من مشعر عرفات، كيف تبدو الصورة؟ كيف تبدو الاستعدادات؟ الآن حالة تأهب كبيرة من قبل الحجاج ومن قبل اللجنة المنظمة والمشرفة، ولعلك أنت الآن تقف أيضا على واحد من المسارات التي ينفر منها أو ينفر بها الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، تفضل هاني.
3: نعم، هذا المسار الثاني، مسار موازي للمسار الذي ظهرنا فيه في النشرات الماضية، وهو مخصص للمشاة، ونشاهد هؤلاء المشاة هم يتجهون إلى مزدلفة في هذا الطريق على بعد 6 كيلومترات، ولكن يقفون عند نقطة نهاية مشعر عرفات حيث تتواجد هناك الجهات الحكومية والجهات الأمنية التي تعطي إشارة الانطلاق نحو وقت غروب الشمس هنا في مشعر عرفات، حتى يتجه هؤلاء الحجاج سيرا على الأقدام نحو مشعر مزدلفة. ولكن هؤلاء الحجاج هم يرغبون بأنفسهم أن يسيروا على الأقدام، رغم أن لدى السعودية اليوم منظومة نقل مختلفة سواء في قطار المشاعر من جنوب أو كذلك أيضا في الجهة الأخرى عبر المسارات المخصصة للحافلات، ونفذت أيضا من ضمن مشاريعها مشاريع مخصصة بعد نهاية مشعر عرفات لمن يرغب في السير على الأقدام. عموما الأمر الملفت في هذا

0: هذا العام أن أعداد الحجاج الذين يسيرون على الأقدام أكثر بكثير وكثافتهم أكثر مما كان عليه العام الماضي. لعل التحليل هنا بسبب هذه المظلات التي نشاهدها على فترات متقطعة من هذا الطريق والذي أنشأته أيضا الجهات المعنية، وترغب هذه الأعداد من الحجاج السير على الأقدام بعد الظروف الطقس وانخفاض في درجة الحرارة. حقيقة أتحدث إليك الآن ودرجة الحرارة أقل بكثير من 39 درجة مئوية. صحيح. بعد العمليات التي نفذتها الجهات الحكومية من تطبيق لهذه المظلات وكذلك الاسطوانات المروحية والرذلمة. تفضل
1: هاني، طالما أنك تتحدث عن أعداد كبيرة هذا العام مقارنة بالأعداد في الأعوام السابقة، ونحن نتحدث عن الحجاج الذين اتخذوا هذه المسارات، مسارات المشاة، أود أن أتعرف بواسطتك يا هاني على الخدمات المقدمة في هذه المسارات التي خصصت من عرفات وصولا إلى مزدلفة. أتحدث عن الأنظمة الصحية، نتحدث عن أنظمة السقيا لهؤلاء الحجاج.
0: أول هذه الخدمات، هذه المركبة، تفضل، مركبة إسعافية تقوم بالتجول على كامل طريق هذه المشاة، وأتت بمحض الصدفة ونحن نتحدث. مهمة هذه المركبة مع المركبات الأخرى أيضا الخفيفة تقوم بالسير على مع المشاة من ضمن هذه الأفواج لمن تحدث له حالة طارئة لا سمح الله أو حتى عياء، فيقوم المسعفون مباشرة بالإشراف. إضافة إلى ذلك وتوفر الكاميرات والتقنيات الأنظمة في حالة مراقبة الحجاج وفي حالة أيضا الكثافة العددية من الحجاج على هذا الطريق أو كذلك الطرق الأخرى، فيتم مباشرة التدخل البشري من الجهات الأمنية وفك عمليات الاختناق، رغم أنه لم تحدث في الأعوام الماضية أي من هذه الحالات، ولكن كإجراء احترازي كأي إجراء تتخذه الجهات المعنية هنا في الحج. أيضا دورية دائما ما تقوم بالتجول وأيضا أخذ مراكزها ومواقعها مع إدارة الحشود، والتي قامت بالفعل إدارة الحشود في فك التعقيد الكبير في عملية تفويج الحجاج.
1: صحيح.
0: لم تستطع دول كبيرة مثلا أنها نظمت معارض كبرى ونظمت على مستوى بطولات أن قامت بتفويج حجاج في فترة قصيرة وفي فترة وجيزة وفي وقت زمني محدد أن تقوم بتسهيل هذه المهمة.
1: صحيح.
0: وإعطاء خيارات لمن يرغب بالسير أو كذلك ركوب الحافلة أو أيضا باقتناء أو الركوب في قطار المشاعر. إذن هناك خيارات.
1: صحيح.
0: ووقت محدد وزمن محدد.
1: على أي حال يا هاني، يعني
0: عالية
1: عملية إدارة الحشود هي عملية معقدة ومعقدة جدا، خاصة أننا نتحدث عن هذا العدد الكبير في مساحة جغرافية محدودة، وبالتالي يحتاجون إلى خدمات، يحتاجون إلى تأمين، يحتاجون إلى الكثير والكثير من المطلوبات. صحيح. بطبيعة الحال أسألك هاني، ونحن نرى هذه الحشود الآن هي تتحرك، فقط للعلم يعني هذه الحشود هي ستقف في حدود جغرافية عرفات، ومن بعد ذلك بعد اكتمال مغيب الشمس ستتحرك إلى حدود مزدلفة. أعتقد أن المسافة ربما تكون عبارة عن 8 كيلومترات أو ربما تزيد أو تقل قليلا، أليس كذلك؟
0: صحيح. نعم طبعا لدى هي هذه الحشود او هذه وهؤلاء الحجاج هم يتجهون نحو الجهه الغربيه او نهايه الجهه الغربيه، حيث يقفون عند نهايه نقطه مشعر عرفات ويقفون حتى مغيب الشمس، وهناك تبدا الإدارة الحشود بأخذ التعليمات وإعطاء الإشارة لحركة الحجاج وتوجههم نحو مزدلفة. في الجهة الأخرى ولكن من بعيد، ولكن أنا أشاهدها على مرأة العين، هناك الطريق الدائري لمشعر عرفات. وقبل أن أتحدث عن هذا الطريق الدائري الذي هو خصص للحافلات، سأتمتع قليلا بهذه الأجواء الباردة أثناء دخولي إلى تحت هذه المظلة وفي هذا الطريق
1: يوم طويل،
0: وفي هذا المكان الجميل، وحيث أرى نعم وأرى أيضا الحجاج هم

0: يقفون على يمينة ويسارة وهم يستمتعون بهذه الأجواء بفضل هذه الأنظمة التبريدية التي الآن ألاحظها وهي أقل بكثير مما ذكرت ب 39 درجة مئوية. وهناك أيضا الأنابيب الخاصة بأجهزة التبريد وهي أجهزة تبريد تعطي درجات انخفاض معها في ظل وجود درجة حرارة 47 درجة مئوية. عموما ليس هذا حديثنا ولكن حديثي أيضا عن الحافلات التي تسير والطريق الدائري المخصص لها. فكرة عرفة باختصار، ها هو مشعر عرفة، هناك طريق دائري خصص للحافلات، يقوم هذا أو تقوم الحافلات بالوقوف عند نقاط معينة حددت من إدارة الحشود. هناك المخيمات المحددة بفئات معينة، يقوم الحجاج بالخروج من الخروج من هذه النقاط، وبعد ذلك الحافلات تقوم بالدوران وأخذ الطريق الرئيسي المؤدي إلى مزدلفة باتجاه الغرب. هذا الطريق المحدد بالنسبة للحافلات. أما المسار الآخر قطار المشاعر فهو يعتبر ون واي باتجاه مزدلفة مرورا حتى نهاية منشأة الجمرات هناك في مشعر منى. ومن يرغب بالعودة أيضا أثناء عملية التصعيد أو أيضا يقوم بزيارته مشعر عرفات فالقطار يأتي أيضا بالعكس. هذا الطريق فقط الذي أسير عليه، نحن نعتبر أنفسنا مخالفين لأننا نعكس الطريق، ولكن الطريق الصحيح نحن في هذا الاتجاه مع الحجاج حيث نسير معهم باتجاه مزدلفة ونقف معهم هناك في النقطة حتى بدء غروب الشمس ونقطة الانطلاق من إدارة الحشود.
1: هاني أكمل أنت في الطريق الصحيح وأنا سأكمل بقية الأسئلة معك، يعني فيما يتصل بمشاهداتك هذا العام، يعني لعلك قمت بتغطية الكثير من مواسم الحج. هذه المرة ما هي المشاهدات المختلفة بالنسبة لك كصحفي تغطي ميدانيا يعني هذا الحشد الكبير وهذه المناسبة التي لها دلالة كبيرة بطبيعة الحال وهو الركن الأعظم هذا اليوم يوم الوقوف بعرفة؟ تفضل يا هاني.
2: جزاكم الله خير.
0: مع الأعداد المليونية التي دائما ما تعلن عنها السعودية ولعل هذا العام يعتقد أن يتجاوز أو يلامس المليوني حاج وصلوا أو أدوا مناسكهم في مشعر منى، ولكن أو عفوا في المشاعر المقدسة، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي. ولكن مع هذه الأعداد المليونية لم نشعر بالفعل عن حالة الازدحام أو كذلك أيضا تعطل في الخدمات وكذلك أيضا قصور في بعض الجهات. وهذا ليس فقط من مشاهداتي أنا، كنت أبحث عن إجابات وخاصة أبحث عن هناك من يحاول أن أنا أو أجد ممن اقتصر عليه بعض الخدمات أو لاقى بعض السوء في بعض خدماته في المخيمات، ولكن في الدول العربية أو حجاج الدول العربية وكذلك حجاج أفريقيا ومن أتى أيضا من أوروبا والأمريكيتين كلهم يتحدثون عن الأنظمة الذكية باختصار وكذلك القطاع الصحي. هم يثنون كثيرا على هذين القطاعين، هم الثناء في هذين الأمرين يعني أنهم لامسوا وشعروا بالخدمات التي أعطيت لهم سواء بالتقنيات الذكية أو كذلك الصحية. وبالنسبة للصحية فنحن نتحدث بالأرقام، فإذا على سبيل المثال في مشعر عرفات هناك 4 مستشفيات رئيسية تجرى فيها عمليات لقلب مفتوح وقسطرة فقط في مشعر عرفات، ويوجد أيضا 74 مركزا صحيا وأكثر من 300 مركبة إسعافية. وأيضا اختصرت الأمر هذا العام وزارة الصحة السعودية وكذلك مجموعة القطاعات الطبية المختلفة في الوزارات سواء وزارة الحرس الوطني أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بمشاركة ودفع بمركبات ذكية تصل إلى المخيمات الحاج وهي مركبات إسعافية تقتصر المسافة وأيضا مهمتها السرعة والوصول في مثل هذه الطرقات وفي مثل هذه الازدحامات. ولكن كما تشاهد هذا ممر مشاه، تخيل لو أن العدد مليوني حاج، وقلت لك أن مليوني حاج ونحن نسير بهذه الأريحية، يبدو أن الأمر لا يصدق، ولكن بالفعل صحيح. هناك مليوني حاج ونحن نسير في مع المشاة أكثر كثافة هذا العام. الكثير يرغب بالسير، الكثير يريد أن يشاهد أيضا الخدمات الجديدة من عمليات التشجير صحيح. وكذلك

أيضا أصبح الحج على هذا الممر ليس مملا، بل إضافة إلى عمليات التبريد هناك مواقع بإمكان الحجاج الاستراحة فيها والأكل فيها، ويقدم له أيضا الخدمات والرعاية الصحية فيها، وهي بخلاف ما

0: تم إنجازه حتى الآن من الخطط التي وضعت لإدارة هذا العدد الكبير من هذه الحشود؟
1: اهلا وسهلا، نرحب بكم من صعيد عرفة طاهر، وها هي ضيوف الرحمن والحشود بعد ان تمت بفضل الله بانتقال من مقراتهم في مشعر منى صباح هذا اليوم بوقت مبكر، وتصعيد الى مشعر عرفات ثم الانتقال من خلال المسارات الطوليه سواء قطار المشاعر او حافله النقل الترددي والنقل العام او كذلك مسار المشاة المظلل، ثم وصولا الى اداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في محيط مسجد النميره وكذلك على جبل الرحمه. وكل هذه الرحله الروحانيه بفضل الله تمت بسلاسه وانسيابيه عاليه، وهذا يؤكد ارتباط حقيقه التناغم بين كافه الجهات المعنيه في خدمه ضيوف، ثم متابعه مستمره ايضا من مركز عمليات الحج المدعم باحدث تقنيات وممكنات الذكاء الاصطناعي التي تمكن من قراءه مؤشرات الكثافه في اداره منظومه الحشود. وها نحن الان نستعد لان نبدا ونفعل بشكل فوري ولحظي مرحله النفره الى مزدلفه ليتم ضيوف الرحمن اداء النسك بصوره طمانينه بمشيئه الله.
0: طيب يعني امنيا كيف يمكن استخدام هذه الوسائل التي تحدثت عنها بواسطه ايضا يعني مركز عمليات الحج وبإشراف مركز عمليات الحج، كيف يمكن استخدام كل هذه المعطيات الآن في هذه التحديات القادمة؟ نحن نتحدث عن نفرة عكسية الآن من عرفات إلى مزدلفة ومن بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، وبطبيعة الحال أيضا فيها الكثير من التحديات لأنه ثمة حجاج يمضون مشاة بهذه المسالك التي رسمت والتي تحدثت عنها أنت قبل قليل، نتحدث أيضا عن النقل الترددي، نتحدث عن 33,000 حافلة، نتحدث عن أيضا قطار المشاعر المقدسة، كيف يمكن استخدام كل هذه المعطيات في تسهيل هذه التحديات القادمة؟
1: مما ذكرت أخي الكريم هذه هي المعطيات التي تعتبر مدخلات لمركز عمليات الحج للقيادة والسيطرة. كل هذه المدخلات التي ذكرت في سؤالك الكريم هي عبارة عن مدخلات توضع لمؤشرات الأداء ومؤشرات قراءة الكثافة وكذلك آلية تنفيذ الخطط، ويتم تحقيق التكامل والتناغم اللحظي على مستوى المناسك الزمانية والمكانية التراتبية في تنفيذ الخطط، جداول التفويج والتنسيق مع أيضا وزارة الحج والعمرة، وكذلك انتشار تمركز يغطي محور كامل فيما يخص النقاط التمركز الاستجابة السريعة وهي التي تستجيب لا قدر الله في حال تعرض أي طارئ للحجاج بيت الله الحرام. ولكن كل ما ذكرته أخي الكريم هي مدخلات يتم من خلال مراقبة تلفزيونية مدعمة مشاعر مقدسة بأكثر من 8,000 كاميرا تغطي كافة المشاعر المقدسة وكذلك ترتبط بالمنطقة المركزية وأيضا منشأة الجمرات والمسجد الحرام، وهذه تنقل بشكل لحظي وفوري للمراقبة التلفزيونية في مركز القيادة والسيطرة والمعني أيضا بالمتابعة اللحظية والفورية والربط الميداني أيضا مع القادة الميدانيين لقوات أمن الحج لشؤون المشاة وقوات أمن الحج لشؤون المرور وكذلك المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والالتزام في تنفيذ جداول التفويج من قبل وزارة الحج والعمرة والتناغم المشترك، كل ذلك حقيقة في منظومة متكاملة مدعمة بدعم حكومة مولي خادم الحرمين الشريفين.
0: طيب سعادة المقدم، يعني هذه الساعة هل تعتبر هي الساعة الأصعب؟ ربما فيها الكثير من التحديات لأن معظم الحجاج هم ينتظرون مغيب شمس هذا اليوم ومن بعد ذلك يبدأون بحالة النفرة العكسية إلى مشعر مزدلفة، هل هذا هو الأصعب أصعب تحدي الآن؟
1: بالنسبة لقوات أمن الحج كل التحديات تنظر إليها على أنها مسؤوليات، وبالتالي واجب التنفيذ لكل الخطط والالتزام بشكل أساسي وكبير جدا في تنفيذها، متى ما كان هناك التزام في تنفيذها ذوبت كل التحديات بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله، هذا أولا. ثانيا فيما يخص أن تفعيل المرحلة الحالية للنفرة إلى مزدلفة فآلية عمل قوات أمن الحج ومنظومة الحج من خلال متابعة مركز القيادة والسيطرة هي أن يتم تفعيل المرحلة التالية فور انتهاء المرحلة التي تسبقها، أنه في حين بمجرد اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام وتصعيدهم إلى تم بشكل لحظي وفوري تفعيل الجاهزية لتنفيذ مرحلة النفرة، فتجد أن الحافلات في الاتجاه المعاكس الآن في اتجاه السليم والصحيح وينتظرون بمشيئة الله أن يكمل ضيوف الرحمن هذا اليوم وهذه الساعة الروحانية الجميلة آخر ساعة من يوم عرفة يستشعرون فيها نعمة الله عز وجل ويدعون ونسأل الله أن يتقبل منهم حجهم، وبالتالي نحن نعيش أيضا معهم هذه اللحظة الروحانية الجميلة ولكن نشيلهم على كفوف الراحة ونستمر في تنفيذ هذه الخطط وصولا بمشيئة الله إلى اكتمال مراحلها في يوم الرابع عشر من ذي الحجة.

0: الحجة.
1: طيب يعني بوصفك المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام السيد المقدم خالد، يعني أسألك هل سجلت أي حوادث اليوم أو في الأيام السابقة بالنسبة لكم؟
0: فيما يخص المهام المناطة بها قوات أمن الحج ترتبط بشكل وثيق بالتكامل مع كافة الجهات المعنية، والمتابعة حقيقة للجهود الأمنية المبذولة حاليا هي التي تتناغم فيما يخص الالتزام بتحقق من سلامة التصاريح وانضمان أنه لا حج بلا تصريح، وبالتالي تكامل بين كافة الجهات فيما يخص الأرقام التي قد تذكر هي تذكر في المؤتمر الصحفي الإيجاز الصحفي من خلال مركز العمليات الإعلامي لدى الزملاء في وزارة الإعلام وهم شركاء معنا في المنظومة، وهذا في جانب. الجانب الآخر أنه أؤكد حقيقة على جزئية أن كافة الجهات المعنية الآن تستمر في الالتزام بتنفيذ الخطط والإجراءات التنظيمية لموسم الحج بأنه لا حج بلا تصريح بالتزامن مع تنفيذ الخطط المرتبطة بتفويج وتصعيد الحجاج بين المشاعر المقدسة. المحور المحيط بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يتم التحقق حتى الآن من سلامة التصاريح، ولا يتم السماح بالدخول إلا لمن لديه تصريح صادر من جهة مختصة، وكل ذلك حقيقة يؤتي ثماره في أن نشاهد الآن هذه السكينة والروحانية في تحقيق مفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة لضيوف الرحمن. نحن الآن نشاهد تواجد ضيوف الرحمن في مشعر عرفات على صعيد جبل الرحمة، ثم نشاهد أيضا آلية الانتقال إلى مشعر مزدلفة، ثم البقاء إن شاء الله والمبيت في منى، واستعدادا أيضا ليوم النحر يوم غد بمشيئة الله، ثم التوجه إلى منشأة الجمرات. وكل ذلك كما ذكرت لك أخي الكريم هو في منظومة متكاملة بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ومتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. لدينا الحاج هو الأولوية القصوى حاليا، ونسعى بمشيئة الله أن نوفق في أداء المهام بما ينعكس إيجابا على رحلتهم الآمنة بمشيئة الله.
1: أشكرك على كل ما تفضلت به من مشعر عرفات، المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام المقدم خالد الكريديس، تحياتي لك.
2: فهذه ثمرة من ثمرات الحج مصداقا لقوله تعالى.
1: إذن مشاهدينا نحن نتابع معكم هذه الصورة لآخر ساعة من هذا اليوم، وهو يوم الوقوف بعرفة الركن الأعظم في الحج، وبطبيعة الحال الآن هم هؤلاء الحجاج يصعدون إلى جبل الرحمة ينتظرون مغيب شمس هذا اليوم انتظارا للخطوة اللاحقة والمرحلة اللاحقة وهي مرحلة النفر العكسية باتجاه مشعر مزدلفة. إذن معنا الآن من مشعر عرفات المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور جان. أهلا بك دكتور تيمور، يعني أسألك عن إن كانت هنالك أي حالات قد سجلت حالات إصابة بضربات شمس، خاصة وأننا نتحدث عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذا اليوم وصل إلى 47 درجة مئوية. تفضل.
3: حياكم الله وشكرا للاستضافة للحديث عن جهود هيئة الأحمر السعودي في موسم الحج. طبعا تعمل الهيئة ضمن منظومة صحية تكاملية تتعاون فيها جميع عناصر القطاع الصحي، وتبدأ هذه المسيرة الطيبة من الحرص على أن يكون حج ضيفة الإحرام هو حج بصحة بالتوعية المستمرة ضد الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث الإجهاد الحراري أو مضاعفة أعراضه حال حدوثه لا سمح الله، ومن ذلك النصح الدائم والتوجيه الدائم بالابتعاد عن أشعة الشمس واستخدام المظلات. يلي ذلك الانتشار المبني على الخطط وتحليل البيانات التاريخية والحالية لتواجد ضيفة الإحرام، بحيث تكون الفرق الإسعافية متواجدة جدا بالقرب من هذه التجمعات، ونسعى للوصول إلى الاستجابة الاستباقية وهي الاستجابة للحالات حتى قبل حدوث أعراض الإجهاد الحراري أو الاستجابة فور حدوثها لتقليل مضاعفاتها، الأمر الذي أدى الحمد لله والشكر لله إلى تجنب حدوث هذه الحالات أو مضاعفة نتائجها.
1: طيب دكتور، أتحدث الآن عن يعني مدى الانتشار الآن للفرق الصحية وأيضا فرق الإسعاف في المسارات التي تخرج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، لعل العديد من المسارات مسارات المشاة رأيناها قبل قليل مع زملائنا قبل قليل، نود أن نعرف يعني مدى الانتشار الآن في هذه المسارات التي من المفترض أن يعني تخرج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة.
3: نحرص حقيقة على أن تتواجد فرقنا في

0: نقاط تمركز وانطلاق متموضعة بشكل استراتيجي بناء على الخطط العلمية وتحليل البيانات الذي تم بالتعاون والتكامل مع الشركاء في الجهات الأمنية والجهات الخدمية التي تقدم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. ومن هذه أو من هذا المنطلق تتواجد فرقنا بشكل مكثف في الطرق المؤدية بين المشاعر بالإضافة إلى التواجد داخل المشاعر نفسها. وهذا الانتشار المرن يمكن الزملاء والزميلات في الفرق الإسعافية من التحرك بمرونة ليواكبوا تحركات ضيوف بيت الحرام، بحيث أن هناك انتشار ممنهج سابقا لتواجد ضيوف بيت الحرام يواكبه ويوازيه تحرك الفرق الإسعافية بالتوازي مع تحرك ضيوف بيت الحرام، ليكون تواجدهم دائما مغطى بتغطية إسعافية مناسبة أثناء تواجدهم داخل المشاعر أو تنقلهم.
1: دكتور تيمور، ماذا عن فرق الاستجابة التي تنتظر في مشعر مزدلفة؟
0: هذه الفرق تم توزيعها استراتيجيا لتغطية الطرق التي ينتقل منها ضيوف بيت الله الحرام أثناء نفرتهم من عرفات ومرورهم بطريق مزدلفة، بالإضافة إلى نقاط التمركز التي تم التعاون على تشكيلها بالشراكة مع الهيئة الملكية لتطوير مكة والجهات الأمنية والجهات الصحية، لتكون هذه النقاط نقاط تحرك مرن ورشيق لتتواجد الفرق أينما يكون لها حاجة بأمر الله.
1: نتحدث أيضا عن المرافق الصحية الموجودة في مشعر مزدلفة والتي أيضا هي الآن في حالة استعداد لاستقبال هذا العدد الكبير من الحجاج الذين سيقضون ليلتهم في مزدلفة.
0: تكامل المنظومة الصحية هو أمر لا نقاش فيه، بحيث أن التعامل مع الحالات أو الإصابات في الميدان هو حلقة من سلسلة تعمل على الحرص على صحة ضيوف بيت الحرام، وهذه الحلقة تليها حلقة تالية هي مسألة التخطيط للنقل الناجح وتوجيه الفرق بشكل آمن وفعال نحو المنشآت الصحية داخل وخارج المشاعر المقدسة، ومن ثم التواصل المبكر مع هذه المنشآت للاستعداد لاستقبال الحالات، ومن ثم انتقال الحالة من الرعاية الميدانية إلى رعاية المنشآت الصحية بسلاسة ويسر وثقة وتدريب سابق، يليه عودة الفرق بشكل سريع وفعال وذو كفاءة عالية للضمان استمرارية تقديم الخدمات.
1: نعم، فيما يتصل بإدارة الحشود في مشعر عرفات، ونحن الآن نرى هذه الصورة التي تأتينا من هناك من جبل الرحمة، هؤلاء الحجاج صعدوا على هذا الصعيد الطاهر مشعر عرفات وتحديدا جبل الرحمة، هم الآن ينتظرون لحظة مغيب الشمس وسيستعدون كذلك للذهاب إلى مشعر مزدلفة. إلى أي مدى أنتم الآن في الهلال الأحمر السعودي تنظرون إلى نجاح هذه الخطط التي تم إنفاذها منذ صباح هذا اليوم، بل منذ مساء الأمس، والحشود التي بدأت تتوافد على مشعر عرفات وهي قادمة من منى ووصلت إلى عرفات؟
0: كما ذكر سعادة المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج سابقا، إن التكامل بين الجهات الصحية والجهات الأمنية والجهات الخدمية هو تكامل هدفه واحد، منبعه توجيهات قيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. فالعمل الأمني الذي يواكب العمل الصحي والعمل الطبي والإسعافي هي أعمال متوازية تكاملية تعاونية لضمان نجاح الموسم وأن يكون حج ضيوف بيت الله الحرام هو حج بصحة. لذلك فإن تحرك الحجاج بالخطط الأمنية الموضوعة، نعم، وتطعيم هذه الخطط بالجهود الصحية والانتشار الميدان المكثف يجعلنا لمشيئة الله مطمئنين على قدرة ضيوف بيت الله الحرام على أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
1: من مشعر عرفات المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور جان، أشكرك على كل ما تفضلت به. مشاهدينا، نحن نتابع لحظة بلحظة بصورة بطبيعة الحال الآن هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من هنا من مشعر عرفات وتحديدا من جبل الرحمة. حالة التأهب، حالة الترقب هي الآن موجودة، هذا فيما يتصل بالحجاج. أما فيما يتصل بالجهات الأمنية والجهات الرسمية والجهات الصحية، الآن ثمة حالة تأهب كبيرة لحالة النفرة العكسية عندما ينفر هؤلاء الحجاج من مشعر عرفات وصولا إلى مشعر مزدلفة، حيث سيقضون ليلتهم في

0: مزدلفة. إذن العربية تواصل معكم رصد هذه المشاهد من هذه الرحلة الروحانية لحجاج هذا العام تحديدا من هنا من هذا المشعر مشعر عرفات. سنتجه مباشرة إلى مشعر مزدلفة. معنا مراسل العربية علي الشريف. أهلا بك علي. الأنظار كلها ستتجه نحو هذا المكان الذي تنفذ فيه هذا المباشر يا علي. مشعر مزدلفة ستتجه الأنظار إليه. سيتم استقبال الحجاج الواصلين من عرفات إلى مزدلفة. أولا أسألك، هل بدأت طلائع الحجاج الأولى بالوصول إلى مزدلفة أم أنه حتى الآن لم يصل أي شخص؟
1: مرحبا محمد. نعم، يعني أقل من 20 دقيقة وستغرب شمس هذا اليوم، شمس اليوم التاسع، وسيبدأ الحجاج بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، وهو ما سيعمل عليه عبر 3 محاور. وهذا المحور الذي نقف فيه هو محور المشاومة كما ترى في الصورة. هناك هذا المحور والطريق المشاة الذي يجهز بإسفلت أبيض يساهم بشكل كبير في تخفيف درجات الحرارة، وأيضا انتشار كبير لعدد من المراوح الهواء لتخفيف درجات الحرارة، بالإضافة إلى عملية التشجير. هذا المحور الذي عمل على وأنسلت هذا المحور لأن يكون بشكل كبير ملائم للحركة، وأيضا يساهم الحجاج في يوفر على الحجاج التنقل بكل يسر وسهولة، بالإضافة أيضا إلى المحاور الأخرى هي محاور الحافلات والتي من المتوقع أن يستخدم بأكثر من 30,000 حافلة، وتم تجهيز مسارات محددة لهذه الحافلات وبمواعيد تفويج زمنية محددة تضمن الوصول السريع إلى مشعر مزدلفة عبر هذه الحافلات، وأيضا الخروج من مسارات مختلفة لضمان دخول الحافلات الأخرى بكل يسر وسهولة، بالإضافة أيضا إلى القطار المشاعر الذي يعمل على مدار الساعة وبطاقة استيعاب كبرى لسرعة تنقل الحجاج إلى إلى هنا إلى مشعر مزدلفة. نعم محمد.
0: طيب علي، قبل قليل كان معي المتحدث الرسمي باسم قوات أمن الحج وكذلك أيضا المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، لعلهما اتفقا في جزئية ترتبط بحالة التكامل الآن الموجودة بين الجهات الرسمية أمنيا صحيا بيئيا فيما يتصل أيضا بمجال الخدمات وقطاع الخدمات. لعل كلمة السر هي في مسألة التكامل بين كل هذه القطاعات في محاولة لإنفاذ كافة الخطط التي وضعت لإنجاح موسم هذا الحج. أسألك عن فرق الاستجابة الموجودة الآن في مشعر مزدلفة، كيف تترقب الآن استقبال هذه الحشود؟ كيف تعد نفسها لاستقبال هذا العدد الكبير من الحجاج؟
1: نعم، يعني التكامل هو منظومة عمل واحدة من كافة الجهات تعمل بروح واحدة وبتكامل وبتنسيق مستمر على مدار الساعة وبغرف عمليات مشتركة. هذا هو مفهوم التكامل اليوم اللي نراه ونشاهده في المشاعر المقدسة. منظومة الاستجابة السريعة أو الاستجابة للخدمات الصحية داخل المشعر، داخل مشعر مزدلفة، هي بانتشار لعدد من الأطقم الطبية وأيضا عدد من المسعفين الراجلة أو باستخدام وسائل العربات المتحركة أو من خلال المراكز المنتشرة على جنبات الطريق. ربما يعني محمد يتبادر في الذهن أنها 5 كيلومترات هي ما بين مشعر منى ومشعر مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، لكن هذه 5 كيلومترات هناك جيوش بشرية من كافة الأفراد سواء الأمنية أو الصحية أو الخدمية تعمل على هدف واحد هو أمن وراحة واستقرار وتنقل الحجاج وانسيابية حركتهم من كافة المشاعر وتنقلهم بكل يسر وسهولة. اليوم المنظومات تعمل بروح واحدة تقدم الخدمات، المتطوعون يشاركون في كافة المشاعر، فبالتالي اليوم التكامل هو فقط ليس بين الجهات الأمنية والصحية، هو بين المنظومة بشكل كبير. اليوم نراه ونشاهده وهو ما أكدت نجاعته في الخطة الأولى، وسنرى اليوم إن شاء الله نجاعته في الخطة الثانية في تفويج الحجاج من مشعر

0: من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. التحدي الكبير اليوم الذي يواجه هو تفوية الحجاج أو نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة كلهم، ما يعني أن الحجاج كلهم لا، أن
1: لكن هذه المرحلة يعني ستتم في غضون 6 ساعات.
0: نعم.
1: سيستغرق هذا الوقت لمسألة النفرة العكسية من عرفات إلى مزدلفة، وأعتقد بحسب ما فهمت من المتحدثين قبل قليل أن هذه يعني الجزئية ستكون على 3 مراحل وسيكون عمرها الزمني 6 ساعات.
0: بالفعل يعني هي مراحلها هي لا تتجاوز 6 ساعات. أيضا نتحدث على دقة وعملية منظمة. وزارة الحج والعمرة أكدت على أنها في عمليات تحضير الحج وضعت أكثر من 100 خطة قبيل انطلاق موسم الحج، والعمل داخل موسم الحج أو التحضير له يبدأ مع نهاية آخر يوم من الحج، ما يعني ديمومة العمل على مدار العام، وأيضا وضع الافتراضات والخطط واختبار. وأيضا اليوم نشاهد التقنيات الذكية وعملية إدارة الحشود بين كافته وأيضا الممرات، فبالتالي اليوم تقنية وبشر يعملون لهدف واحد، خدمة الحجاج.
1: نعم، واضح من خلال الصور التي رأيناها. أود أن أسألك يا علي، وربما هذا المشهد كنا قد رأيناه في سنوات سابقات يعني في تغطيات الحج، بعض الحجاج لا يلتزم كثيرا بالأماكن المخصصة لهم بالمبيت في مزدلفة، وبالتالي يخلقون حالة من الإرباك أو حالة من الإضطراب. إلى أي مدى الآن السلطات التي تقوم بإنفاذ القانون وكذلك أيضا بإدارة الحجاج هي تعمل على آليات ضبط لهؤلاء الحجاج الذين لا يلتزمون بالأماكن المخصصة لهم خاصة في مشعر مزدلفة؟
0: ربما يعني الملاحظة الأولية اللي شاهدناها خلال أو رصدناها خلال هذا العام، وهو ما تحدث عنها المسؤولون في وزارة الحج والعمرة، وأن هناك نسبة التزام كبيرة، وأيضا ما أكد على المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بانخفاض كبير. فبالتالي والمتوقع بما حسب ما شاهدنا يوم أمس في عملية التفويج والالتزام التالي، ونأمل أن يكون هناك ما أن يتكرر نفس السيناريو في المرحلة الأولى أن نراها اليوم ونشاهده. الجميع هنا يعمل لمساعدة الحجاج. هذه الخطط أكدتها مرارا وتكرارا وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، أن هذه الخطط وضعت لراحة الحجاج. متى ما كان الحجاج هناك نسبة التزام كبيرة، متى ما كان هناك سهولة وأريحية للتنقل سواء للحجاج أو لتنفيذ هذه الخطط. فالمؤمل إن شاء الله نرى ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك التزام في هذه المرحلة تحديدا، هذه المرحلة الحساسة، وأيضا هناك بدائل أو هناك آلية وتيرة عمل مختلفة سيعمل عليها الجهات اليوم، خصوصا إذا ما تحدثنا من منتصف ساعات الليل لأهل الأعذار لكبار السن والنساء الذي سيتم تفويجهم أولا. فبالتالي اليوم إن شاء الله نأمل أن يكون هناك التزام.
1: نعم
0: من كافة الحجاج لنجاح المنظومة. نعم
1: يوم
0: محمد.
1: طويل يا علي، يعطيك العافية. مراسل العربية علي الشريف من مشعر مزدلفة، تحياتي لك.
2: طبعاً اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
3: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
4: الحمد لله. والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، كفي مكة أو في منى أو في عرفة. اليوم الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة. بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
5: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع لا ميزة بين هذا ولا هذا.
1: إذن مشاهدينا، تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن، بل بعد أقل من نصف ساعة من الآن، المرحلة الثالثة من الخطة التشغيلية لقطار المشاعر، وذلك لنقل الحجاج من مشعر عرفة.

0: عرفات إلى مزدلفة. هذا وكشفت الخطوط الحديدية السعودية بأن قطار المشاعر أكمل نقل ما يزيد عن 314 ألف حاجة منذ بدء تشغيله في الموسم الحالي وحتى اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات. يشار إلى أن الخطة التشغيلية للقطار تشمل أكثر من 2000 رحلة لنقل مليوني حاجة. وكشف المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الحجة عبد العزيز العتيبي أن موسم الحج لهذا العام شهد زيادة في مساحة تبريد الطرق حول محطة قطار المشاعر لتصل إلى 70,000 متر مربع، وذلك بهدف تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.
1: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا. في هذا الموسم تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع، وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
0: مشاهدينا العربية، ترصد معكم هذه الساعة الأخيرة من هذا اليوم، يوم الوقوف بعرفة. هؤلاء الحجاج الذين صعدوا على هذا صعيد الطاهر جبل الرحمة في مشعر عرفات هم الآن ينتظرون، يتأهبون للنفرة إلى مشعر مزدلفة. الآن هذه الرحلة الروحانية العربية ترصدها معكم لحظة بلحظة الآن، وهؤلاء الحجاج هم الآن ينتظرون لحظة مغيب شمس هذا اليوم، وبمغيب هذه الشمس لهذا اليوم هي لحظة إعلان انطلاق هؤلاء الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة لإتمام هذه المناسك بعد قضاء هذا اليوم في عرفات، وبعد أداء الحج الأكبر والركن الأعظم. نعم، إنه يوم عرفات. هذا المشهد يأتيكم من أعلى جبل الرحمة، لحظة مغيب الشمس اليوم في هذا اليوم الذي يحمل الكثير من الروحانيات، يحمل الكثير من الدلالات لمن قدموا إلى هذه المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج. إذن لحظات قليلة، دقائق قليلة ربما، وتغيب شمس هذا اليوم. وهنا نرى هذه المسارات التي خصصت لهؤلاء الحجاج مشيا على الأقدام من مشعر عرفات وصولا إلى مشعر مزدلفة. هذه المسافة التي تبلغ حوالي أكثر من 5 كيلومترات، والمسافة الكلية من مشعر عرفات إلى مشعر منى أو إلى جسر الجمرات تبلغ أكثر من 8 كيلومترات. لعل هؤلاء الحجاج سيقضونها مشيا على الأقدام بواسطة هذه المسارات التي خصصت من قبل اللجان المشرفة على إدارة الحشود. من مكة المكرمة ينضم إلينا المشرف العام على مركز عمليات التفويج بوزارة الحج والعمرة الدكتور وسام صبان. أهلا بك دكتور، وأنت تتحدث الآن. الزملاء وضعوا هذه الصورة لهؤلاء الحجاج الذين يذهبون مشيا على الأقدام في هذا المشهد المهيب. كيف تمت الآن هذه الخطوات؟ كيف تمت هذه الإجراءات، إجراءات التفويج؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي الكريم وجميع المستمعين والمشاهدين. حقيقة آلية التفويج من عرفات إلى مزدلفة بتتم عملية تفويج بين المشاعر المقدسة وفق خطط تشغيلية دقيقة جدا تعتمد على جداول زمنية ومسارات معتمدة بيراعى فيها كثافات الحركة وسلامة الحجاج وراحتهم. فمثلا اليوم إن شاء الله بعد غروب الشمس الآن في يوم عرفة حتنطلق حركة النفرة إلى مزدلفة بتدرج مدروس وفق توزيع المخيمات والشركات، حيث تتواصل حركة الحجاج من مزدلفة إلى منى إلى بعد منتصف الليل وحتى طبعا فجر يوم النحر. يتم ذلك بموائمة كاملة بين وسائل النقل المختلفة من حافلات وقطار المشاعر، وبتنسيق مباشر مع الجهات الأمنية والنقل والشركات الحج.
0: دكتور، بوصفك المشرف العام الآن على مركز عمليات التفويج بوزارة الحج، من المعلوم والمعروف كذلك أيضا أن مسألة إدارة الحشود خاصة هذا العدد الكبير في مساحة جغرافية محددة

0: ده هو أمر ليس بالهين بل وهو بالغ الصعوبة. يعني هل نتحدث الآن عن درجة التزام كبيرة من قبل بقية القطاعات المعنية أيضا بإدارة هذه الحشود؟ نتحدث عن النقل الترددي وكذلك أيضا بقية الوسائل المعنية بنقل الحجاج وتفويض أجر الحجاج.
1: طبعا اكيد نقل، يعني خلينا نقول اداره الحشود هذه كلها يعني اتت بعد عمل خطط من كل جهه من الجهات اللي تمت يعني اللي بتشارك في الحج، سواء كانت جهات حكوميه او جهات خدميه. حقيقه تمت المواءمه واداره العمليه بشكل كامل من مركز القياده والسيطره اللي بيدير جميع مراكز العمليات لكل الجهات، اكثر من 45 جهه مشاركه في اداره اعمال الحج.
0: نعم. طيب يعني الآن أمامكم تحدي أيضا قادم وهو مسألة استقبال هؤلاء الحجاج في مشعر مزدلفة. الآن كيف تتم عملية الاستعداد لاستقبال هذا العدد الكبير؟
1: طبعا مواقع مزدلفة الآن جميعا مجهزة من قبل الشركات الخاصة المستقبلة لهذه الحجاج. بالنسبة لإدارة الحشود طبعا جميع الطرق الآن جاهزة لعملية النقل، سواء كان عن طريق القطار أو عن طريق الباصات أو عن طريق الخط الترددي. الجميع الآن جاهز للعمل، مجرد إن شاء الله بعد انتهاء صلاة المغرب أو بعد مغيب الشمس تبدأ العملية تماما مع جميع الحجاج إن شاء الله.
0: طيب أشكرك المشرف العام على مركز عمليات التفويج بوزارة الحج والعمرة الدكتور أسامة الصبان من مكة المكرمة. مشاهدينا يعني الآن نتابع هذه الصور التي تأتينا بشكل مباشر من مشعر عرفات، وهي الآن لحظات التوجه من عرفات إلى مزدلفة، لعلها لحظات قليلة دقائق قليلة. العربية ترصد معكم هذا المشهد المهيب من كافة الزوايا وبطبيعة الحال عبر المراسلين المنتشرين في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة. كانوا معنا الزملاء من مشعر عرفات، كنا نتابع معهم لحظات هذا التفويج وهذه النفرة العكسية من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. هذا هو المشهد الآن من أعلى، وهذا المشهد من زاوية أخرى الآن عملية التفويج وعملية النفر العكسية من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. الآن كل من كانوا معنا الآن من خلال مسؤولين مشرفين على إدارة الحشود وكذلك أيضا المتحدثين سواء كان باسم قوات أمن الحج أو كذلك أيضا هيئة الهلال الأحمر السعودي، كل هذه الجهات كانت معنا في هذه الساعة تحدثت عن مسألة التكامل بين كافة القطاعات المعنية بإدارة الحشود على المستوى الخدمي، على المستوى الأمني، على المستوى الصحي. ولأجل ذلك يمكن القول بأن يعني عملية إدارة الحشود اليوم تمت بكفاءة عالية، تم استخدام أنظمة حديثة متطورة في عملية إدارة هذه الحشود. نتحدث عن النقل الترددي، نتحدث أيضا عن قطار المشاعر الذي ينقل حوالي أكثر من 72 ألف حاج في الساعة الواحدة، ونتحدث عن 33 ألف حافلة خصصت لعملية النقل الترددي. كذلك أيضا الأرقام تتحدث أن اليوم كان هنالك 52 ألف ممارس صحي عبارة عن 3000 مركبة، 7700 مسعف كانوا حاضرين اليوم، 11 طائرة إسعاف حلقت اليوم لعملية الاستجابة السريعة لأي طارئ يمكن أن يحدث اليوم في هذا الحشد الكبير، في هذا المشهد المهيب. نتحدث عن ما يربو إلى مليوني حاج كانوا حاضرين في هذه الجغرافيا المحددة، جغرافيا عرفات، ومن بعد ذلك يستعدون للذهاب إلى مشعر مزدلفة. درجة الحرارة مشاهدين في أقصاها اليوم وصلت إلى 47 درجة، ولكن السلطات كانت حاضرة بواسطة الآليات التي يعني جهزت تماما والوسائل التي من شأنها تخفيف درجات الحرارة في هذا اليوم الذي ارتفعت فيه درجة الحرارة ووصلت إلى 47 درجة مئوية. إذن مشاهدينا.

0: عربية تكمل معكم هذه التغطية، تكمل معكم هذه النفرة العكسية من مشعر وحتى المشعر الآخر. الآن نادين خماش تستكمل معكم هذه التغطية، تفضلوا دائما بالبقاء معها.
1: حلمي من طفولتي، وإن شاء الله أتمنى أن الحلم يعم الجميع المسلمين وأن يتواجدوا في هذه البلاد العظيمة.
2: I'm very happy to be here because here is a very good place. I hope next year to come back again and bring my people here again.
3: نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
4: طبعا هذا إحساس لا يوصف، هذا كل إنسان بيتمنى أنه يقعد في هذا الموقف، والكل بيحسدك على هذا الموقف.

0: ما زالت هذه التغطية مستمرة، وسنخصص ساعة إخبارية أخرى من العربية نخصصها لمتابعة موسم الحج. حيث بدأ قرابة 2 مليون حاج مغادرة مشعر عرفات والتوجه إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الوقوف بعرفة في يوم 9 من ذي الحجة. وتجري نفرة الحجيج وفق خطى تشغيلية وأمنية تهدف إلى منع التكدس ورفع انسيابية الحركة عبر جداول زمنية خاصة بشركات الطوافة ومسارات محددة لانتقال الحجاج. كما يعمل قطار المشاعر المقدسة بكامل طاقته الاستيعابية التي تصل 72,000 حاج في الساعة، فيما تسهم أكثر من 33,000 حافلة في نقل الحجاج إلى مزدلفة.
1: حلمي من طفولتي، وإن شاء الله أتمنى أن الحلم يعم الجميع المسلمين وأن يتواجدوا في هذه البلاد العظيمة.
2: I'm very very very happy to be here because here is a very very good place. I hope next year to come back again and bring my people here again. إن شاء الله.
3: نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
4: طبعا هذا إحساس لا يوصف، هذا كل إنسان بتمنى أنه يقعد في هذا الموقف، والكل بيحسدك على هذا الموقف.
0: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بلغ أكثر من 1,700,000 حاج. قالت الهيئة أن عدد حجاج الخارج وصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من 165 دولة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000. وقالت هيئة الإحصاء أن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 440,000. وخلال كلمة له اليوم، أكد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة أن السعودية سخرت جميع الإمكانات والموارد لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة.
5: لقد كرست المملكة العربية السعودية

0: إمكاناتها ومواردها لتنفيذ مشاريع التطوير وتهيئة المرافق، ووظفت التقنيات الحديثة، وسخرت طاقاتها وجندت كوادرها لخدمة المقدسات والتيسير عليكم وتمكينكم من أداء شعائركم في أجواء منظمة وآمنة. ومن منطلق رسالتنا السامية تجاه الإسلام والمسلمين، سنواصل العمل والتطوير ولن نقف عند حد، فطموحنا الأفضل.
1: راعي اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
2: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
3: الحمد لله، والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، كفي مكة أو في منى أو في عرفة اليوم. الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة، بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
4: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع لا ميزة بين هذا ولا هذا.
5: ونحن الآن ننقل لكم هذه الصور المباشرة من مشعر عرفات، حيث كنا نتابع معكم حيث صعد الحجاج على سفح جبل الرحمة وهم يرفعون أيديهم دعاء إلى الله، وأيضا لهذا اليوم في هذا الركن الأعظم من يوم الحج في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. نحن الآن أمام ساعات ولحظات دقيقة وحاسمة في عملية نقل كتل بشرية مليونية تنتقل من جبل عرفات، حيث كانوا في جبل الرحمة من مشعر عرفات إلى مزدلفة ليبيتوا فيها. نحن الآن معكم وهذه المسارات للكتل البشرية، نتحدث عن مئات الآلاف ممن يسيرون سيرا على الأقدام، وممن أيضا ينتقلون عبر قطار المشاعر المقدسة للانتقال بين المشاعر. الآن في هذه الأثناء بعد غروب الشمس يتوجه الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة، ونتحدث إذن عن المحطة الثالثة في موسم الحج. وكما نعرض لكم الآن هذه الصور والمشاهد، حيث الآن ما زال بعض الحجاج يقفون على سفح جبل الرحمة، والذين وصلوا إليه على أرض عرفات من طلوع الشمس في هذا اليوم حتى غروبها، يقفون عند هذا الجبل التاريخي لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة كما نتابع معكم الآن. وطبعا كنا أشرنا بأن حوالي قرابة 2 مليون حاج كانوا غادروا مشعر عرفات وتوجهوا إلى مشعر مزدلفة، وبعد أن أدوا ركن الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن سير العملية نفرة الحجيج، هي تجري نفرة الحجيج وفق خطط تشغيلية، خطط أمنية، هي تهدف بطبيعة الحال لمنع التكدس وأيضا رفع انسيابية الحركة عبر جداول زمنية خاصة بشركات طوافة، وحتى أيضا مسارات محددة لانتقال الحجاج. كنا أشرنا أيضا على قطار المشاعر المقدسة، هذا القطار هو يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، هذه الطاقة تصل إلى 72 ألف حاج في الساعة، بالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 33 ألف حافلة تقوم بنقل الحجاج إلى مزدلفة خلال هذه الساعات وخلال هذا اليوم حتى مساء لإنهاء نفرة الحجيج من مشعر عرفة إلى مزدلفة. ونحن نتابع معكم هذه المشاهد للعدد الكبير من الحجيج وهم يسيرون الآن على أقدامهم. هذه اللوحة البيضاء في هذا اليوم، هذه اللوحة المليونية المتنقلة بين المشاعر المقدسة، حيث ينتقل هؤلاء من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة التي سيمر بها الحجاج. عندما نتحدث عن مشعر مزدلفة نتحدث عن هذا المشعر الذي يقع بين منى وعرفات، منى حيث يبيت الحجاج لحظة وصولهم، وأيضا لتقديم طواف القدوم في الحرم المكي في المبيت هناك، ومن ثم أيضا إذا اتجهوا إلى عرفة. الآن هم في طريقهم إلى مزدلفة.

0: مزدلفة. طبعا هذه التسمية وهذا الاسم عندما نتحدث عن مزدلفة في نسبة بأن الناس يزدلفون أي يقتربون بعد نفرتهم من عرفات أولا، ولأنهم يقضون بها زلفا من الليل، أي يبيتون فيها ليلة النحر ويجمعون حصى الجمرات. عندما نتحدث عن حصى الجمرات بطبيعة الحال فنحن نتحدث عن أول أيام التشريق، يوم غد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يذهب الناس لرمي جمرة العقبة. الآن في هذه الأثناء ننقل لكم هذه المشاهد، طبعا مشاهد سلاسل بشرية على الأقدام في محافلات أيضا ذكية تنقل هؤلاء الحجاج. هذان المشهدان أمامنا كما ترون الآن على الشاشة أمامكم من خلال هذه الصور التي نعرضها لكم. الآن معنا علي الشريف، علي المتواجد الآن في مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة التي باتجاهها الحجاج. أبدأ معك علي لكي ترصد لنا حركة تدفق الحجاج الآن باتجاه مزدلفة في هذه الأثناء، والانطباعات الأولى أيضا لعملية النفرة إن كان وصل الحجيج الذين اتجهوا من مشعر عرفة باتجاه مزدلفة حيث أنت.
1: نعم نادين، يعني حتى هذه اللحظة لم يصل تقريبا أي حجاج، لأن ربما للتو أو أقل من 4 دقائق أو 5 دقائق أذن المغرب وهو موعد النفرة من مشعر عرفات باتجاه مشعر مزدلفة. حسب يعني السنوات الماضية كنا نشاهد أن أول من يصل إلى مشعر مزدلفة هم المشاة عبر هذا المسار الذي نقف فيه، وهو مسار خصص للمشاة فقط، وأيضا روعي فيه كافة التفاصيل التي ربما التي تساعد الحجاج أثناء سيرهم وتوجههم، بالإضافة إلى تجهيزه بكافة سبل الراحة وبالنقاط الإسعافية والصحية والخدمية لمساعدة الحجاج في تنقلهم من مشعر عرفات باتجاه مشعر مزدلفة. هي المسافة تقريبا 5 كيلومترات. أيضا نرى ونشاهد عمل مستمر من كافة الجهات الخدمية داخل مشعر مزدلفة، سواء من النقاط الأمنية والخدمية الذي نشاهد منذ قدومنا إلى هنا إلى مشعر مزدلفة، ونلاحظ عمل دؤوب لا ينقطع، خلية نحل متواصلة. نرى ونشاهد أيضا انتشار كبير لفرق التطوع والإسعافية، وأيضا الفرق الإسعافية بكافة أفرعها، سواء بالراجلة أو باستخدام المركبات الكهربائية أو بالعربات المتحركة، العربات العربية الكهربائية المتحركة. فبالتالي اليوم نشاهد يعني استنفار كبير، نشاهد ونلاحظ الأجواء ربما الآن خفت بشكل كبير درجات الحرارة، وساهم بشكل كبير هذه المراوح التي نلاحظها هنا في مشعر مزدلفة وفي بقية أجزاء المشعر. فبالتالي اليوم المشهد يعني أقل من ساعة ربما أو ساعتين بحد أقصى سنرى وسنلاحظ وصول الدفعات من الحجاج، وربما وكان يعني في سنوات سابقه الحجاج الذين ياتون سيرا على الاقدام وهم بشكل يعني الاصحاء حتى ما كانوا يسمونهم هم من يصل اسرع الى مشعر مزدلفه وسيبيت. متوقع ان تستمر خطه التفويج الى مشعر مزدلفه حوالي 6 ساعات. ايضا هناك ايضا قسم اخر من الحجاج من سيغادرون مزدلفه عند منتصف الليل، وهم ما يسمون بأهل الأعذار من كبار السن وذوي الإعاقة وأيضا النساء الكبار. فبالتالي هناك أيضا بمجرد وصول الحجاج هناك خطة أخرى ستبدأ لنفرة الحجاج من هنا من مشعر مزدلفة، لكن هذه النفرة الأولية عند الساعة 12 وهناك نفرة أخرى في صباح اليوم التالي. فبالتالي اليوم الآن حتى هذه اللحظة العمل مستمر ومن كافة الجهات هنا في مشعر مزدلفة.
0: علي وأنت تحدثنا أيضا نحن نقسم الشاشة، على يمين الشاشة نرى السلاسل البشرية هؤلاء الحجيج وهم يؤدون النفرة العكسية قادمين من مشعر عرفات باتجاه مزدلفة حيث أنت. علي المكان الآن شبه خالي بطبيعة الحال لحين وصول الحجاج بعد أدائهم الركن الأعظم في مشعر عرفات. علي وأنت تحدثنا أيضا لنعرف تفاصيل أوفى حول الجدول الزمني المتوقع لبقاء الحجاج في مزدلفة قبل رمي الجمرات في ميناء.

0: نعم يعني نديم، الجدول الزمني وهو ما شرط المبيت في مشعر مزدلفة للأشخاص للحجاج. هناك قسم من الحجاج من سيغادر مزدلفة عند منتصف الليل، وهم يسمون بذوي الأعذار، هم الذين سيغادرون في أو ستكون هم أول طلاع المغادرين مشعر مزدلفة. بقية الحجاج سيبيتون هنا إلى صباح يوم الغد لحين أيضا، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مشعر منى ليوم لرمي الجمرات الثلاث ويوم النحر. فبالتالي هذه الصورة الأولية. نعم. هناك قسمين من الحجاج، قسم من سيبيت وقسم من سيغادر عند منتصف الليل.
1: نعم. طيب علي، كيف استعدت أيضا المساحات المخصصة لاستيعاب هذه الكتل البشرية جميعها في آن واحد، حيث أنت إذا ما تحدثنا عن ربما خطط هندسية جديدة لتأمين هذا العدد الكبير من الحجيج؟
0: نعم نديم، يعني العمل متواصل منذ أشهر ولا يتوقف. بمجرد انتهاء موسم الحج فورا تبدأ الاستعدادات لموسم الحج للسنة التي بعدها. العمل هنا يعني هي صحيح مساحة جغرافية بسيطة، لكن هذه المساحة الجغرافية البسيطة تستوعب في تخطيطها وفي أيضا في مشاريعها أكثر من 2 مليون حاج. اليوم نشاهد أن هذه الخطط وضعت بعناية، وأيضا أيضا تم وضع خطط استباقية، وأيضا تم وضع افتراضات لقبيل موسم الحج، سواء على مستوى النقل، سواء على مستوى الصحة، سواء على مستوى أيضا الخدمات داخل المنظومة. يعني حتى قبل أقل من ساعة لا تزال فرق وزارة الحج والعمرة تواصل عملها في جولاتها الرقابية والتأكد من أدق التفاصيل. يعني لا نتحدث عن شيء كبير، لأن نتحدث عن تفاصيل صغيرة وربما الحاج لا ينتبه لها، لكن العاملون هنا في المشاعر يدققون على أهم التفاصيل لضمان راحة الحجاج. المسافة التي سينتقل منها الحجاج 5 كيلومترات، الخمسة كيلومترات يعني ربما في ماراثون أو هي ربما تكون مسافة بسيطة، لكن على العدد هذا وعلى التفويج والخطة التي عدت لتفويج الحجاج، هي 5 كيلومترات. هناك جيوش من البشر تعمل في هذه الخمس كيلومترات، سواء جيوش صحية أو خدمية أو أمنية لضمان راحة الحجاج. هذه الجيوش أو النقاط الأمنية تمنع دخول أي متسلل، وأيضا تمنع دخول المركبات المخالفة سواء للحافلات، أيضا تقصر الحركة في بعض المحاور مثل محور المشاة على المشاة فقط، ومنع أي دخول أي مركبة إلا فقط للإسعافات للحالات الطارئة، وهناك مركبات محددة. فبالتالي أنا أتحدث لك عن تفاصيل دقيقة تعمل عليها الجهات هنا في داخل المشاعر لضمان راحتهم. أيضا نتحدث على منظومة الاتصالات والنقل، يعني مساحة جغرافية بسيطة لكن ربما وأعداد كبيرة ربما تتأثر منظومة الاتصالات، لكن منظومة الاتصالات تعمل على مدار الساعة وتوفر شبكات نقل أو شبكات تجوال. نعم. لضمان وصول الاتصالات بشكل كبير، وهو اليوم يعني نشارك معكم من خلال هذه المنظومة. فبالتالي اليوم العمل مستمر والمنظومة لا تقف ولا تهدأ، وتكامل واضح وبين ونراه ونلاحظه داخل هذه المشاعر.
1: فعلا. نعم. وعلي، تعرف درجة الحرارة مرتفعة جدا، وعندما نتحدث خصوصا في ساعات الصباح وخلال هذا النهار كان في مطالبات بالنسبة للحجيج وطلب بأن يلازموا مخيماتهم لحين الساعة 4 عصرا، هل كان في التزام من قبل هؤلاء؟ وبالتالي أيضا إلى جانب هذه التزامات، ما هي الأمور التي تم توفيرها من أجهزة تبريد مثلا للحجاج، رذاذ مياه ينشر لتبريد الأجواء في ظل حرارة الطقس المرتفعة جدا؟
0: صحيح نديم، يعني درجات الحرارة هنا في المشاعر المقدسة وصلت إلى تقريبا حوالي 47 درجة، لكن يعني بمجرد نزول الشمس انخفضت درجات الحرارة. وأيضا الوسائل، ربما يعني زميلي باسل سيأخذ لكم لقطات لهذه المراوح التي تستخدمها أو تم تجهيزها هنا داخل مشعر

0: شعر مزدلفة، المراوح، وأيضا عملية التشجير الذي ساهم بشكل كبير في نزول درجات الحرارة أو تخفيفها، وأيضا الإزفلت الأبيض الذي عد لأن يكون ليساهم بشكل كبير في تخفيف درجات الحرارة هنا في مشعر مزدلفة. فبالتالي اليوم العمل مستمر، يعني هذه التفاصيل نتحدث عنها ساهمت بشكل كبير أو لتخفيف وترطيب الأجواء. أيضا هناك عدد كبير من المتطوعين الذين ينتشرون في كافة المشاعر، وخصوصا على هذا المحور لتوزيع المياه وتوزيع المشروبات، وكذلك هناك أيضا العصائر والمثلجات لتبريد على الحجاج. فبالتالي صحيح أن هناك درجات حرارة مرتفعة، لكن ما يلطف الأجواء ويساهم كل هذه الظروف التي عملت عليها المشاريع لتخفيف درجات الحرارة والتخفيف من وطأة الشمس وحرارة الصيف على الحجاج.
1: علي،
0: فبالتالي اليوم نتكلم على هذه المنظومة. نعم
1: تفضل علي، اكمل.
0: تفضل يا نديم،
1: تفضل اكمل فكرتك، كنت تتحدث عن هذه
0: المنظومة. انا اكمل أتحدث عن المنظومة، أن المنظومة تعمل لليوم درجات الحرارة هي درجات مرتفعة، لكن مشاريع الأنسنة والإزفلت الأبيض والمراوح كل هذه العوامل من المتوقع أن تساهم بشكل كبير، وهو ما تخفف درجات الحرارة. الأجواء الليلية أو الأجواء في الليل تحديدا في المشاعر المقدسة يعني ربما تكون أجواء لطيفة بشكل كبير، ليس هناك يعني نسبة كبيرة للحرارة، وأيضا عوامل التكييف شاهدنا في مشعر عرفات كيف تم تكييف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بأنظمة ذكية، كيف أن هذه الأنظمة تساعد بشكل كبير. صحيح مكة تقع على سفوح جبال ودرجات الحرارة يعني كبيرة، لكن المشاريع تساهم بشكل كبير للتخفيف من وطأة هذه الحرارة. عيادات على المستوى المنظومة الصحية نرى هناك تدشين كبير وعمل كبير لعيادات ضربات الشمس، نرى المتطوعين الذين يعملون على توزيع أكياس الثلج للتخفيف، فكل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في تخفيف درجات الحرارة هنا في المشعر.
1: نعم
0: نديم.
1: وعلي، بما أنه كنا نتحدث على فكرة الحرارة المرتفعة، هذا لا يمنع بأن الحجاج اليوم يعيشون رحلة العمر كما يريدونها، يعني قمة الروحانية
0: فعلاً.
1: والأجواء فعلاً. الإيمانية والرسائل الإنسانية من على هذه الأرض في هذه اللحظات هم يعيشون في هذه الأثناء. إن كان تسنى لك التحدث للحجاج لجنسيات مختلفة أيضا ممن قدموا إلى المسجد الحرام إلى مكة المكرمة لأداء الحج في موسم حج هذا العام، ماذا قالوا لك علي؟
0: نعم نديم، بالفعل يعني يوم أمس كنا في حديث مع عدد من الحجاج من مختلف الجنسيات. ربما تحدثنا مع شاب كان يتحدث على أنه لم يصدق نفسه بأن يكون هنا، أنه هو من أوائل من عائلة من يحج. هناك من تحدث على أنه كان يجرب ويحاول أن يحج منذ سنوات، وهناك يتحدث على أن الرحلة هذه هي رحلة إيمانية يشعر بطعم الحياة بمجرد وصول إلى المشاعر المقدسة. وكما نشاهد يعني نديم
1: علي
0: هناك في الصورة هناك وصول لدفعات أولى دفعات الحجاج كانوا قد وصلوا إلى هنا إلى مشعر مزدلفة. نشاهدهم الآن وقد وصلوا إلى مشعر مزدلفة، وهو يعتبرون أولى طلائع الحجاج الذين وصلوا عبر المسار المشاة إلى مشعر مزدلفة عبر هذا المسار.
1: نعم.
0: وكما تحدثنا دائما نعم
1: علي، فقط لنستوضح بعض النقاط. عندما نتحدث جغرافيا عن وصول أولى طلائع الحجاج الذين جاءوا نفروا من مشعر عرفات إلى مزدلفة حيث أنت الآن، وفي هذه الأثناء وفي هذا البث المباشر، كم من الوقت تقريبا بالدقائق حتى بالكيلومترات إذا ما تحدثنا عن المسافة بين المشعرين؟
0: نعم يعني المسافة المقدرة هي للحجاج هي تقريبا المسافة المقدرة هي 5 كيلومترات. هناك حجاج المسافة المقدرة، وهؤلاء نشاهدهم الآن قطعوا هذه المسافة في هذه المدة الزمنية.

لهذه المسافة المقطوعة لهم، وأيضا يعني هذه الرحلة التي رحلة إيمانية، وهناك نسمة كبيرة من الحجاج من يحرص على أن يقطع هذه أو يتنقل في المشاعر بين

0: الطفرة العكسية مضت بيسر وسلاسة حتى هذه الأثناء، وإن كانت أيضا سيرا على الأقدام. علي، هل لك أن تشرح لنا النفرة العكسية من مزدلفة، من عرفات إلى مزدلفة حيث أنت، إن كانت تكون بأكثر من طريقة، وما هي المسارات بالنسبة للوصول حيث أنتم في مزدلفة؟
1: نعم، النفرة هي على ثلاثة محاور: المحور المشاهد الذي نقف فيه، وهناك محور آخر لقطار المشاعر الذي سينقل الحجاج من عرفات إلى مشعر مزدلفة، وهناك المحور الثالث وهو الحافلات باستخدام الحافلات الترددية التي ستنقل الحجاج عبر مسارات باتجاه واحد من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بحيث تضمن دخول الحافلات بشكل عدد أكبر من الحافلات، وأيضا الخروج للحافلات من مسار آخر لضمان أيضا عدم التكدس والانطلاق في الوقت المحدد لها، وعملية التفويج روعي فيها كافة التفاصيل، وأيضا المدد الزمنية. هناك حجاج يقتلون في آخر المشعر، وهناك حجاج في آخر مشعر عرفات تم تفويجهم، وهناك حجاج يقتلون في آخر المشعر. فبالتالي أيضا عملية التفويج تم مراعاة فيها كافة التفاصيل، سواء كبار السن أو للأشخاص الراغبين من الحجاج بالنفرة. فبالتالي اليوم تتكلم على هذه النفرة، تم وضعها وتم وضع الخطط الاستباقية لها، وأيضا محاكاتها بشكل كبير قبيل انطلاق موسم الحج لضمان نجاحها وانسيابية الحركة. أهم نقطة في عملية التفويج اليوم نتحدث عنها هي انسيابية الحركة والتنقل بكل يسر وسهولة. اليوم التحدي الأكبر، 1,600,000 حاج سينتقلون عبر دفعات إلى مشعر مزدلفة، بخلاف الخطة التي وضعت يوم أمس أنه 60 و40، اليوم هناك النسب نشاهدها وعلى 6 ساعات. فبالتالي اليوم النموذج عمل مختلف عملت عليه الجهات، هنا الجهات الأمنية والصحية والخدمية، لنفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. نعم،
0: مرحلات لوجستية دقيقة وحساسة في هذه الأثناء، وبالتالي وضعت لها الخطط المناسبة. علي الشريف، أنا أشكرك حتى هذه اللحظات، وبالتأكيد سنكون معك في سياق النشرات والساعات المقبلة. شكرا جزيلا حتى هذه الأثناء، ولكن نبقى في أجواء موسم الحج وحتى في محيط المسجد الحرام. مباشرة الآن نذهب إلى الحرم المكي، معي من هناك عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، أهلا بك معنا في هذه الساعة التي نخصصها لتغطية الحج هذا العام 9 من ذي الحجة، يوم الوقوف في عرفة، ومن ثم كما تبعنا وصول أولى طلائع الحجاج الذين نفروا من عرفة إلى مزدلفة الآن مباشرة خلال هذه الساعة. عبد الرحمن، وأنت الآن تقف من داخل الحرم المكي بينما الأنظار اتجهت إلى عرفات، تتجه الآن إلى مزدلفة، كيف هي الاستعدادات النهائية داخل مسجد الحرام وساحاته لاستقبال التدفقات المليونية لأداء طواف الإفاضة والسعي بعد ذلك؟
2: نعم نادين، جميع القطاعات الحكومية على أهبة الاستعداد إلى الحرم ألف إفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. سادع زميلي خلاص يأخذنا لقطات للمطاف في الحرم المكي، تبدو طبيعية جدا، وهناك انسيابية أهالي مكة الذين طبعا الحرم نادين يوم عرفة يكون خاليا من الحجاج في ساعات النهار، ولذلك يفضل أهالي مكة، وهي عادة سنوية جرت يسميها أهل مكة الخليف، هذه العادة يأتون إلى الحرم المكي نساء ورجالا لتناول الإفطار في يوم عرفة. فنشاهد هنا غياب للحجاج والإحرام في الحرم المكي، لكن مع ذلك هناك استعدادات كبيرة من قبل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، الخاصة التابعة لتقديم الحجاج الذين قليلة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. إذا ما تحدثنا نادين بلغة المكي، عدد من المستشفيات فيما يتعلق بالمجال الصحي، هناك مستشفى

0: الأعجياد 5 مراكز صحية تحسب لأي طارئ صحي ربما يمر به.
1: عبد الرحمن، منذ أن بدأت حديثك للأسف الصوت والصورة يتقطعان، وللأسف نحن نفقد هذه المشاهد اللافتة والمهمة اليوم، المشاهد المهيبة التي نراها أمامنا ونعرضها على الشاشة العربية من خلال عدسة زملائنا الآن في هذه الأثناء، وأنت تقف من أمام الكعبة أيضا المشرفة من الحرم المكي عبد الرحمن، ولكن الصورة غير واضحة والصوت حتى يتقطع. نعود ونذكر بأبرز ما أشار إليه عبد الرحمن العصيمي، كان هو يتحدث عن التوسعة داخل الحرم المكي لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج، وأيضا لضمان انسيابية أكبر للحركة والتنقل أثناء أيضا عملية أداء طواف القدوم، طواف الإفاضة، فالسعي في هذه البقعة تحديدا. وطبعا كان يتحدث عبد الرحمن العصيمي عن يوم الخليف، هذا اليوم وهو عادة بالنسبة لأهل مكة، هم يذهبون إلى الكعبة المشرفة لأداء الطواف في هذه الكعبة، خصوصا وأنها تكون غير مكتظة بالحجاج الذين بطبيعة الحال هم موجودون الآن في عرفات ومن ثم متجهون إلى مزدلفة. فهذه العادة يقوم بها، هي عادة مكية يقوم بها أهالي مكة، يذهبون في هذا اليوم 9 من ذي الحجة، وخصوص أن هذه المنطقة تحديدا في محيط الكعبة المشرفة وداخل مسجد الحرم المكي هي تكون خالية نوعا ما وليست مكتظة بشكل كبير كما كانت في الساعات التي سبقتها. يقومون أيضا بالتواجد في هذا المكان حيث عبد الرحمن العصيمي، ولكن للأسف فقدنا الصوت والصورة، ولكن سنحاول أن نعود إلى عبد الرحمن في سياق هذه الساعة ضمن تغطية العربية لموسم الحج هذا العام. نعود ونذكركم، نحن في هذه الأثناء بعد غروب الشمس بدأت طلائع الحجاج تتجه وتنفر النفرة العكسية من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أن صعدت جبل عرفات منذ ساعات الأولى من صباح هذا اليوم عقب شروق الشمس، اتجهوا إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج والصعود على جبل عرفة في هذا اليوم، في هذا المعلم التاريخي الذي يقف الحجاج على سفح هذا الجبل وبين جنباته وهو هم يرفعون أيديهم إلى السماء ويقومون بالدعاء والتوبة والكثير والكثير من الأدعية. هذا هو اليوم الأهم والركن الأعظم بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، فيما في هذه البقعة الجغرافية على سفح جبل الرحمة في هذه النقطة جرت أيضا عمليات لوجستية وتنظيمية فيما يتعلق أيضا بالفرق الميدانية لتأمين هؤلاء الحجاج، وسط أيضا توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي ترسل لهم معلومات وإشارات منعا لتكدس الحجيج وأيضا لعمليات الاختناق. كان هناك مطالبات منذ ساعات الصباح بأن يلازم الحجيج مخيماتهم حتى ساعة 4 بعد الظهر في ظل حرارة الشمس حتى يتم التقليل من حالات الإجهاد الحراري، ولكن التزام الحجاج خفف وقلل نوعا ما من حالات الإجهاد الحراري، إلى أن الجهوزية التامة والكاملة بالنسبة للقطاع الصحي عندما نتحدث في مكة المكرمة وتحديدا عند المشاعر المقدسة جهوزية كاملة، هناك مراكز صحية، مستشفيات متنقلة، فرق طبية في كل منطقة وفي كل بقعة من داخل المشاعر المقدسة. فبالتالي هناك أيضا حالات بالنسبة للحجيج، هناك وفود ومتطوعين لإرشادات الحجيج، هذه الإرشادات لا تقتصر فقط على أداء النسك والشعائر داخل المشاعر بل وأيضا إعطائهم توجيهات فيما يتعلق بالسلامة العامة وحتى الحالة الصحية بالنسبة للحجيج. في ظل هذه الحالات عندما نتحدث عن مكان جغرافي يتواجد فيه مئات الآلاف بل والملايين، نتحدث عن ساعات ودقائق حاسمة يتوجهون فيها في ذات التوقيت وإن كانوا على دفعات وعلى مراحل إلى محطة من المشاعر، محطة تلو الأخرى، الآن هم باتجاه المحطة الثالثة من حج هذا العام مشعر مزدلفة. رأينا أناسا من الحجيج وهم يسيرون على الأقدام حوالي 5 كيلومترات تفصل بين

0: مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، حيث سيستبيتون في مشعر مزدلفة، وأيضا بالنسبة للاستعدادات هناك وجمع الجمرات لرمي الجمرة العقبة الكبرى يوم غد، عندما نتحدث عن أول أيام التشريق في الأضحى المبارك. ما زلنا ننقل لكم هذه المشاهد مباشرة من مشعر عرفات، فيما بدأت بطبيعة الحال حرارة الطقس تقل تدريجيا عقب ساعات المساء. إنها الساعة 7:33 بتوقيت مكة المكرمة، ونحن نتابع معكم هذه المشاهد الحجيج الذين قدموا من كل بقاع العالم، وهم يحلمون برحلة العمر حرفيا كما يسمونها، بأن يكونوا على هذه الأرض الطاهرة ليؤدوا الحج الآن من على هذه الأرض. بطبيعة الحال هناك أيضا معادلة الحسم الأمني، عندما نتحدث عن هذه المعادلة أي لا حج بلا تصريح، فبالتالي كان هناك تقنيات صارمة ومتقدمة للحد من أعداد المخالفين حتى في هذه الأثناء. إذن انطلقت قبل قليل المرحلة الثالثة من الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة لنقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. وكشفت الخطوط الحديدية السعودية أن قطار المشاعر نقل أكثر من 314,000 حاج منذ بدء تشغيله في موسم الحج الحالي، وحتى اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات. تشمل الخطة التشغيلية القطار أكثر من 2000 رحلة تستهدف نقل مليوني حاج خلال هذا الموسم. أقول حال معنا من مركز التحكم في قطار المشاعر المقدسة خالد الفرحال، متحدث رسمي الخطوط الحديدية السعودية. سيد خالد، أهلا بكم معنا في هذه التغطية على شاشة العربية، التغطية الحية والمباشرة في هذه اللحظات الحاسمة سيد خالد، من مساء يوم عرفة والحجيج باتجاه مشعر عرفات، مشعر مزدلفة. يمثل قطار المشاعر المقدسة الشريان التشغيلي الأهم لنقل الحجاج في وقت قياسي إلى مزدلفة، بالتالي كيف تبدو الخارطة التشغيلية الحية أمامكم الآن في مركز التحكم حيث أنتم؟
1: صحيح أستاذة نادين، الله يعطيك العافية. كما ذكرت انطلقت عمليات التشغيل في قطار المشاعر للمرحلة الثالثة لهذا العام. هذه المرحلة تشهد نقل ما يزيد على 300,000 راكب أو حاج بين مشعر عرفات ومشعر مزدلفة. المرحلة انطلقت في تمام الساعة 7 وستكتمل بإذن الله تعالى في تمام الساعة 12:30. خلال هذه المرحلة سيتم تحريك القطار لمئات الرحلات بما يصل في نقل 300,000 حاج كما ذكرنا، عبر 17 قطارة تمثل أسطورة قطار المشاعر المقدسة.
0: سيد خالد، أنت تقف الآن داخل مركز التحكم، إذا لو تعطينا تفاصيل أوفى حول التقنيات الذكية وحتى التقنية لأنظمة المراقبة التي يتم تحديثها لضمان أعلى معايير السلامة والانسيابية في هذا الحج.
1: صحيح، مركز التشغيل والتحكم بقطار المشاعر المقدسة هو مركز متخصص يعمل بأعلى التقنيات لإدارة حركة القطارات وأيضا حركة المحطات، بالإضافة إلى حركة وتحركات الحشود. المركز يعتمد على أحدث التقنيات الموجودة في قطاعات السكك الحديدية، ويعمل لتأمين أعلى معايير السلامة المتبعة. من خلال هذا المركز يتم إدارة ليس فقط حركة القطار، بل أيضا تنظيم حركة الحشود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المتواجدة في هذا المركز، حيث أنه يتم فتح بوابات المحطة وتحديد مسارات حركة الحشود وصولا إلى أرصفة المحطة، ثم ركوبهم إلى القطار ونقلهم إلى المحطة الأخرى. كذلك يتم بآلية دقيقة تراعي الأعداد الكبيرة من الحشود التي تدخل إلى هذه المحطات في عرفات الآن وصولا إلى محطات مزدلفة، وكل ذلك بأعلى معايير الأمن والسلامة بإذن الله تعالى.
0: سيد خالد، عندما نتحدث عن نقل مئات الآلاف في بضع ساعات، هل في عدد محدد للقطارات حتى للرحلات المجدولة لرحلة النفرة هذه الليلة؟
1: صحيح، هناك تعاون كبير جدا مع كافة الجهات ذات العلاقة. عندما نتحدث عن الخطوط الحديدية السعودية، الدور ليس لها وحيدة، بل يتكامل مع المنظمات الأمنية ويتكامل مع منظمات الحج والعمرة ومختلف المنظمات الوطنية بهدف العمل على نقل أكبر عدد من الحجاج وفق عملية التخصيص. في هذه الحركة مثلا من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة يدخل العدد ما يقارب 300,000، فيقوم القطار بإجراء عدد كبير من الرحلات لنقل هذا العدد الكبير خلال ما يقارب 5 ساعات تقريبا. وذلك الخطة المعتمدة لدى كافة الجهات ذات الاختصاص.
0: سيد خالد أيضا.

0: إذن هل في فاصل زمني أو زمن التقاطر إذا ما تحدثنا بين رحلة قطار وأخرى لضمان ربما تفريغ محطات عرفات الثلاثة دون حدوث أي اختناقات بين الحجاج؟
1: صحيح، هناك خطة موضوعة لهذا الجانب بالتعاون مع كافة الجهات. القطار عندما يصل الحاج إلى محطة القطار هناك مناطق مخصصة للانتظار خارج المحطة، ثم مناطق انتظار داخل رصيف المحطة، ثم مناطق مخصصة للصعود وصولا إلى القطار، ثم الوصول بعد ذلك في المحطة وتفريغ الحشود. كل ذلك يتم بتكامل بين فرق إدارة الحشود الخاصة بالضغوط الحديدية السعودية والتي يبلغ عددها أكثر من 7000 شخص، بالإضافة إلى التكامل مع الجهات الأمنية في أمن المنشآت لبنود خطة يتم العمل عليها بإجراء أكثر من 3 عمليات محاكاة قبل موسم الحج للتأكد من جاهزية كافة الفرق في لتوفير مسار آمن لكافة ضيوف الرحمن في ترقلاتهم داخل قطار المشاعر المقدسة.
0: أيضا إذا ما تحدثنا عن قطار المشاعر بطبيعة الحال سيد خالد هو يصنف من أحد أعلى القطارات كثافة في العالم من حيث التشغيل، هل لك أن تعطينا الطاقة الاستيعابية المستهدفة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة اليوم؟
1: صحيح، كما ذكرت قطار المشاعر يعد أحد أعلى القطارات في العالم مخصصة لمسار واحد، عندما نتحدث عن 17 قطارا القطار واحد يتسع إلى 3000 راكب في هذا في الساعة الواحدة يستطيع نقل ما يزيد على 72 ألف راكب. فعندما نتحدث عن موسم الحج كامل نتوقع أن يتم تسيير ما يزيد على المليون على 2000 رحلة، وذلك ينقل ما يزيد على 2 مليون راكب بين كافة المحطات خلال 7 أيام فقط. حركة هذا القطار هي تعمل وفق آلية منتظمة ترتبط بالمنتج، ما يجعل قطار المشاعر هو القطار الوحيد في العالم الذي يتم تصميم حركته فقط بناء على نسك الحج، وهذا ما يجعله قطارا فريدا من نوعه ويجعلنا نعمل بشكل كبير جدا لتسيير رحلات ضيوف الرحمن أعلى معايير السلامة بإذن الله تعالى.
0: سيد خالد، عندما نتحدث عن نقل مئات الآلاف نقل مليوني لعامل الوقت، الدقيقة الواحدة ربما قد تصنع وتصنع فارقا في هذه الأثناء، لا سمح الله هل في خطط طوارئ فنية في حال حدوث أي عارض تقني لأحد القطارات لضمان عدم تأثر الجدول الزمني للنفرة؟
1: قبل نتحدث عن أي طوارئ نتحدث عن جاهزية، نتحدث عن تكامل، عن عمليات إجراء العديد من الفرضيات لتجاوز 20 أو 30 فرضية قبل كل موسم، تكامل أمني، تكامل مع مختلف الجهات، تكامل مع مركز النقل العام، نتحدث أيضا عن تكامل مع وزارة الحج والعمرة لتوفير كافة الخطط اللازمة حيال حدوث أي طوارئ لا سمح الله. لكن قبل ذلك القطارات يتم اختبارها قبل كل حركة للتأكد من سلامتها والتأكد من جاهزيتها للدخول إلى الحركة، في حال وجود أي أعطال يتم استبعاد أي قطار وإدخال قطار آخر، فالجاهزية على أتمها بإذن الله لتحقيق كافة القطارات لخدمة ضيوف الرحمن.
0: أنا أشكركم جزيل الشكر من مركز التحكم في قطاع المشاعر المقدسة خالد الفرحان متحدث رسمي الخطوط الحديدية السعودية، شكرا جزيلا. ما زلنا معكم في تغطية يوم 9 من ذي الحجة، يوم عرفة، يوم أداء الركن الأعظم من حج هذا العام، ونحن نتابع معكم نفرة الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، حيث يقف الآن زميلي أسامة القاسم هناك. أسامة القاسم، أين تقف تحديدا في هذه الأثناء، وما هي أيضا الاستعدادات اللوجستية ضمن هذه المساحة حيث تقف أنت لاستقبال وصول الحجيج الذين نفروا من عرفة إلى مزدلفة وما زالوا في هذه الأثناء؟
2: نعم نادين، إذن استعدادات الاستقبال ما يزيد عن 1,700,000 حاج وحاجة إلى مشعر مزدلفة، أقف الآن في مسار كدانة وهو مسار مخصص اليوم للمشي والمشاية للوصول إلى مشعر مزدلفة. هذه المنطقة تم تجهيزها بتجهيزات عالية جدا، نتحدث عن الإسفلت المطاطي الذي يخفض درجات الحرارة، وأيضا وإسفلت مطاطي ما لا يجعله يؤثر بشكل كبير على الحركة لذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى أن هذه الأرض أيضا تساهم في أن تكون رجل الحاج يعني غير متعبة حتى لو مشى مسافات طويلة. المسافة من عرفات إلى مزدلفة تتجاوز 15 كيلومترا، ولكن بالنظر إلى الخدمات هي الخدمات تختصر هذه المسافة حقيقة، وعلى أقل تقدير إذا كانت على شعور الحاج أثناء تقديم الخدمات له، بالإضافة أيضا إلى وسائل النقل المتعددة التي تنقلهم اليوم إلى هذا المشعر المقدس. أما بالنسبة للتجهيزات، هناك تجهيزات صحية، أكثر من 5 مراكز صحية ومستشفى متواجد في هذه المنطقة لتلقي الحالات العلاجية، وسرعة الاستجابة اليوم التي وصلت إليها الجهات الصحية لا تتجاوز 5 دقائق. 5 دقائق هي الفترة التي يستطيع

0: من خلالها رجال الصحة الوصول إلى الحالة حتى لو كانت طارئة، حتى لو كانت في منطقة كثافة ومنطقة ازدحام، يستطيعون الوصول إليها خلال هذه الفترة، لأننا نتحدث اليوم عن أكثر من 10,000 ممارس صحي متواجدين في هذا المشعر المقدس فقط للبقاء في هذه المنطقة حتى صباح الغد للإطمئنان على حالة الحجاج. بالنظر أيضا إلى الحالة الصحية ما قبيل مغادرته من عرفات إلى مزدلفة، تقريبا عدد الحالات التي رصدت حتى هذه اللحظة لحالات ضربات الشمس والجهد الحراري لا تتجاوز 1,000 حالة، وهو عدد قليل ما إذا قارناه بمليون و700 ألف حاج، وهذا يعود بالتأكيد إلى سرعة الوصول إلى الحالات من ناحية. من ناحية أخرى أيضا التزام الحجاج اليوم بأخذ المظلات، بالإضافة أيضا إلى لبس الكمامة لكي لا يصابوا مثلا بأي طارئ أو أي مرض مزمن، مع أن نسبة الأمراض المزمنة اليوم في موسم حج هذا العام حتى هذه اللحظة هي 0%، سواء أن الأمراض المزمنة أو الأوبئة والأمراض المعدية. وما إذا تحدثنا اليوم على الحالة الصحية العامة، هي حالة مستقرة بشكل كبير، كل الحالات التي رصدت هي حالات طبيعية جدا تحصل، نتحدث عن كبار السن ذوي الأمراض المزمنة، بالإضافة أيضا إلى الذين يحتاجون إلى مثلا أدوية معينة، وحقيقة تم توفير هذه الأدوية بشكل كبير. بطاقة نسك اليوم هي بطاقة جوهرية للحاج، الحاج بمجرد أن يلبس هذه البطاقة وكأنه أعطي كافة الخدمات دفعة واحدة. من هذه البطاقة يعرف عمره وسنه ومرضه لو كان مريضا، مكان سكنه، إقامته، حالته الصحية، بالإضافة أيضا إلى حملته وما إلى ذلك. وبالتالي تقدم هذه الخدمات بناء على المعرفة التامة لحالة هذا الحاج على كافة المستويات. وبالتالي التزام الحجة ساهم اليوم في رفع جاهزية الجهات بشكل كبير وتقديم الخدمات بشكل كبير. نتحدث اليوم عن منظومة ثلاثية، وهي المنظومة الرئيسية في موسم حج هذا العام، هي منظومة النقل بالإضافة إلى المنظومة الأمنية، بالإضافة أيضا إلى المنظومة الصحية. أنتقل إلى المنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية اليوم تعمل بشكل كبير مع التفاهم والتناغم مع كافة الجهات الصحية والخدمية، بالإضافة أيضا إلى الجهات المساندة. نحن نتحدث عن أكثر من 60 جهة نادين تقدم الخدمات اليوم للضيوف الرحمن، بالإضافة لأكثر من 900 خطة تشغيلية لكافة الجهات. هناك خطط معدة مسبقا منذ بداية شهر ذي القعدة لمتابعة الحالة الأمنية للتأكد من سلامة الحجاج الواصلين، بالإضافة أيضا إلى متابعة لحظية لكافة منافذ العاصمة المقدسة. وكانت هناك استخدام للعديد من الأجهزة والعديد من الخدمات التقنية والعديد من التقنيات كطائرات الدرون، بالإضافة أيضا إلى الكاميرات الحرارية، ما ساهم اليوم في أنه لم يستطع أي مخالف الدخول إلى العاصمة المقدسة، وقد تم الحجز العديد من المخالفين بالإضافة إلى عديد من المركبات. النقطة الأخرى وهي اللوجستية الرئيسية، وهي جوهر الكلام اليوم في موسم حج هذا العام، وهي عملية النقل. نحن نتحدث عن أكثر من 33 ألف حافلة نادين، هو الطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم في منطقة جغرافية واحدة. تم استخدام 24 ألف حافلة اليوم مجهزة لنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة. واليوم عملية النقل تأتي وفق عملية هندسية كبيرة جدا، نتحدث عن ساعات محددة لمرور الحافلات ذهابا وعودة إلى المشاعر المقدسة، إلى الحرم المكي، إلى أحياء العاصمة المقدسة. وبالتالي نتحدث على استخدام عالي جدا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، نتحدث أيضا على جاهزية عالية لكافة الجهات، ما ساهم حتى هذه اللحظة بسلامة الحجاج وضمان لأمنهم وسلامتهم حتى وصولهم إلى هنا. لحظات وسيصل ضيوف الرحمن إلى هذه المنطقة للمبيت في مزدلفة، وسنكون معكم حتما بالنشرات القادمة لتغطية المزيد.
1: ونحن بطبيعة الحال دائما معك أسامة في كل ما هو جديد من معطيات، وأيضا تضعنا في صورة أجواء موسم الحج. أنت الآن متواجد في مزدلفة، ونحن طبعا بانتظار وصول الحجاج. كم من الوقت تقريبا متوقع أن يكتمل وصول الحجيج من مشعر عرفات إلى مزدلفة حيث أنت أسامة؟
0: دعيني أحسبها حسب قليل نادين. هم تحركوا تقريبا في الساعة 6:46 فور أذان المغرب، نتحدث الآن على تقريبا بعد ساعة، ما إذا كنا سنحسبها على 15 كيلومترا مع أعداد الحجاج الهائلة مع عمليات النقل على كافة وسائل النقل، ربما نصف ساعة أو ساعة بالكثير، وستصل جموع ضيوف الرحمن دفعة بدفعة، ربما يكتمل وصولهم جميعا في تمام الساعة 9 مساء نادين.
1: وهل في سقف زمني لمبيتهم في مزدلفة لحين رمي الجمرات يوم غد؟
0: بالطبع هو يبدأ تفويجهم حقيقة بناء على عملية معدة مسبقا، أنه نتحدث عن عملية مشتركة بين غرفة العمليات في المسجد الحرام، غرفة الرصد والتحكم في المشاعر المقدسة، بالإضافة أيضا إلى مراكز العمليات الموجودة في منشأة الجمرات. يتم تفويجهم دفعة فدفعة حتى لا يزدحموا في ممراتهم من مزدلفة إلى

0: منشأة الجمرات، وبالتالي نتحدث عن حركة ثلاثية، ولكن ستبدأ العمليات منذ ساعات الصباح الأولى، وسينتهي تفويجهم جميعا إلى منشأة الجمرات ومن منشأة الجمرات إلى الحرم المكي في تمام الساعة 10 صباحا، وتستمر هذه العمليات إلى 4 مساء، أي أننا نستطيع أن نقول أنه في تمام الساعة 5 مساء اليوم سوف ينتهي كافة الحجاج من رمي الجمرة الكبرى، بالإضافة أيضا إلى أداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مخيماتهم والمبيت في ميناء.
1: أسامة، ونحن نتابع معك وأنت تعطينا آخر التفاصيل هذه المشاهد، نرى حجاج من كل بقاع الأرض من مختلف الجنسيات، كيف يتم توجيه هؤلاء الذين يتحدثون بلغات غير عربية، والآن كما نرى أمامنا حتى يتم كيف يتم توجيههم هؤلاء؟
0: نعم، إذا نتحدث حقيقة عن أن الجهات الأمنية والخدمية بالإضافة أيضا إلى الجهات المعنية الصحية بالإضافة إلى خدمات النقل، حقيقة هناك أكثر من 60 لغة عالمية يتحدث بها الممارسون سواء الصحيين أو الموظفين في وزارة الحج والعمرة أو الموظفين في نسك. نرصد الآن نادين، وصلت الآن أولى طلائع ضيوف الرحمن الواصلين إلى مشعر مزدلفة. هؤلاء هم أوائل الحجاج الذين وصلوا الآن إلى مشعر مزدلفة. فأعود الحديث عن اللغات، نعم هناك أكثر من لغة عالمية يتحدث بها الممارسون الصحيون بالإضافة أيضا إلى الموظفين في وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ونتحدث أن كل اليوم لديها مترجم يتحدث اللغة العربية، وغالبا أنه أساسا من جنسية عربية، وبالتالي هذا يسهل أيضا حديثه مع قائد الحملة أو مفوج الحملة ليوصل كافة الإرشادات إلى الحجاج. وهذه نقطة جوهرية حقيقة عملت عليها وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن، بأن يكون لكل حملة مترجم بذات اللغة التي يتحدث بها هؤلاء، بالإضافة أيضا إلى أنه يستقبل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية كافة المعلومات وكافة الأوامر الصادرة لضمان أمنهم وسلامتهم. هذه إذن أولى طلائع ضيوف الرحمن الذين وصلوا الآن إلى مشعر مزدلفة. كما أسبقت نادين، تقريبا كنا نتحدث عنهم الساعة 8 حتى 9 سوف تكتمل يعني أفواج ضيوف الرحمن الواصلين إلى مشعر مزدلفة، وهؤلاء غالبا أنهم أتوا على طريق يعني على أقدامهم حتما، لأنهم أتوا من منطقة هنا الأقرب منها إلى عرفات، وبالتأكيد أنهم بدأوا بالمشاية قبيل الذين يأتون عبر الحافلات لنظر لصعوبة الوصول أولا، ثانيا لأن هؤلاء أسهل بالوصول إلى هذه المنطقة.
1: شكرا أسامة، شكرا جزيلا. الحديث يتم ولك انتهى وقت هذه الساعة، وعنوان هذه الساعة معكم نفرة الحجاج إلى مزدلفة. كنا معكم طوال هذه الساعة لتغطية حركة نفرة العكسية للحجاج من مشعر عرفات حيث أدى الركن الأعظم للحج على سفح جبل عرفات منذ شروق الشمس حتى غروب الشمس، بدأوا بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، وتابعنا معكم الآن وصول طلائع أولى طلائع الحجاج الذين وصلوا سيرا على الأقدام إلى مزدلفة ليبيتوا فيها، ثم التوجه إلى مجددا إلى ميناء لأداء مناسك الحج ورمي الجمرات في أول أيام التشريق. تحية لكم دوما، إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس.

0: التاسعة على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
1: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
11: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحول

0: المشكلات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. بدأ قرابة مليوني حاج مغادرة مشعر عرفات باتجاه مشعر مزدلفة، وذلك بعد قضاء اليوم التاسع من أيام شهر ذي الحجة. هذا وتتم عمليات نفرة الحجيج عبر خطط تشغيلية وأمنية تركز على منع حدوث حالات كثافة عالية، حيث تتم مغادرة الحجاج وفق الجداول الخاصة بشركات الطوافة وعبر مسارات محددة ووسائل نقل تشمل قطار المشاعر الذي يعمل بكامل طاقته القصوى والتي تحمل 72 ألف حاج في الساعة. كما يتم انتقال الحجاج إلى مشعر مزدلفة عبر أكثر من 33 ألف حافلة خاصة بالحجاج. هذا وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بلغ أكثر من 1,700,000 حاج. قالت الهيئة أن عدد حجاج الخارج وصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من 165 دولة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000. قالت هيئة الإحصاء أن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 440,000.
1: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا. في هذا الموسم تم التوسع في 3 مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع. وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام، توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
0: إلى هنا ينتهي هذا الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم. أنهى الوفد الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف زيارته إلى الدوحة. قاليباف بحث في قطر عدة ملفات متصلة بالاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران، لكن الإعلام الإيراني ظل يردد رواية واحدة: بحثنا الأموال الإيرانية المجمدة. مصدر دبلوماسي أكد للعربية في هذا الإطار أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات، وأن إيران أصرت وألحت على استلام نصف الأموال المجمدة مع الإعلان عن مذكرة تفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. المصدر الدبلوماسي أضاف أيضا للعربية أن زيارة محمد باقر قاليباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. بالنسبة للجانب الأمريكي، وهنا السؤال: الرسائل التي يبعث بها ترامب تحمل معنى واضحا أيضا. البارحة حضر ترامب حفل تأبين ل13 عسكريا أمريكيا قتلوا في حرب إيران. ترامب قال: هؤلاء ماتوا حتى لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولهذا لن تمتلكه أبدا. الوسيط الباكستاني يواصل الجهود والمساعي، لكنه اليوم حذر الجانبين من إطالة أمد الصراع. الموقف عبر عنه وزير خارجية باكستان. الضامن الصيني دعا كذلك إلى احترام وقف النار، وبكين كانت تشير إلى شرارة المواجهة التي وقعت البارحة قرب جزيرة خارك الإيرانية. نحن إذن أمام مسودة اتفاق يجري التفاوض عليها اليوم بالرصاص والقلم. نعم، بالرصاص والقلم. فهل نشهد إفراجة قريبة؟ أنا محمد عثمان، وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

0: شهادت امام.
1: لمناقشة هذا الملف، إنه ملف اليوم والأمس وربما غدا أيضا، معي ضيوف الآن داخل الاستوديو. محمود المجالي الصحفي شبكة العربية، أهلا بك. مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، أهلا بك. سيد عبد الرحمن الحياة الصحفي الباكستاني، أهلا بك. عبد الجليل المسعي الصحفي بشبكة العربية، أهلا بكم جميعا. الأسئلة منذ الأمس ومنذ أول أمس ومنذ الأيام الماضية بدأت ولم تنتهي فيما يتصل بتسريبات هذه المسودة التي نحن بصددها الآن. بدأت الأسئلة ولم تنتهي حول هذه المسودة. اليوم لدينا تصريحات إيرانية بررت الزيارات إلى قطر. الآن لدينا أيضا موقف واضح من دونالد ترامب في حفل التأبين الذي أقيم ل13 عسكريا يعني ماتوا في إيران. لدينا أيضا رسائل من الوسيط الباكستاني، لدينا رسائل من الضامن الصيني. كيف ترى سيد محمود؟ أبدأ معك وأقترح عليك البداية بقراءة أولية إلى ما وصلنا إليه الآن من هذه التحركات، ولعل أفضل بداية يمكن أن نبدأ بها ما قاله دونالد ترامب وهذه الرسالة الواضحة في حفل التأبين.
2: بداية كل عام وأنتم بخير جميعا. أعتقد بأنه ما زلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق بطبيعة الاتفاق. أنا أعتقد عملية التفاوض ما تزال مستمرة على البنود. لا يوجد هناك أو أعتقد بأن هناك 4 إلى 5 ملفات ما تزال عالقة، ويمكن أن تكون عالقة داخل إيران أكثر منها داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة

0: واحدة واضحة، يعني مطالبها واضحة وتحديدا، ويمكن أنها قدمت تنازلات فيما يتعلق. دعنا نبدأ بالبداية فيما يجري بموضوع الأموال المجمدة، وأيضا في موضوع رفع العقوبات، وأيضا في موضوع الفتح المضيق. إيران تريد في فور الإعلان عن الاتفاق أن يكون لديها نصف المبلغ للأموال المجمدة،
1: صحيح،
0: حدث عن 12 مليار. إيران تريد منذ البداية أن تكون هناك ضمانات لعدم استهدافها لاحقا خلال المسارات المتوازية عندما يتم التفاوض على النووي والقضايا الاقتصادية الأخرى. إيران تريد مبادرة، بمعنى أنه أعطونا شيء لرفع العقوبات، يعني مجرد ما يتم الإعلان، لو افترضنا الليلة أن الإعلان أن يكون جزء هو الإفراج والإفراج حتى تظهر إيران.
1: ما الذي تريده؟ عفوا حتى أفهم هذه الجزئية.
0: إيران لا تريد،
1: تريد إشارات إيجابية، تريد فعل إيجابي، ما الذي تريد؟
0: هي تريد أن تظهر بمظهر يعني ليس المهزوم بمئة بالمئة أمام أنصارها وبشكل كبير أمام يعني الإيرانيين. تريد أن تظهر بأنه نحن أخذنا شيء من الولايات المتحدة.
1: طيب،
0: هذه النقطة هي التي تجعل الإيرانيين دائما الآن يحاولون فور الإعلان الحصول على هذه الضمانات وعلى هذه الأموال. لكن هناك إشكاليات قد نأتي إليها فيما يتعلق بالأموال المجمدة، فيما يتعلق بالمفاوض أو الوسطاء، يعني سواء الباكستاني أو القطري، يحاولون تدليل هذه العقبات الوصول إلى مذكرة تفاهم. نحن نريد يحاولون الوصول إلى اتفاق يطلق مسار المفاوضات لستين يوم.
1: طيب، سأتيك إلى هذه الجزئية وربما أيضا للضيوف الأكارم، ولكن حتى لا تضيع مني هذه الجزئية المرتبطة بموقف دونالد ترامب. قال إن الجنود الذين ماتوا في إيران ماتوا من أجل أن لا تمتلك إيران سلاح نووي. أود منك قراءة سريعة لما ذكره دونالد ترامب
0: وهذا الموقف
1: القوي. لا نعرف كم والحاسم، يعني
0: إذا كان هناك هذا العدد مات لمنع إيران من الحصول على النووي، لا نعرف كم مات في إيران للدفاع عن هذا المشروع النووي. يعني إيران، يعني أمريكا اليوم تقول أنه إحنا خسرنا خسائر البشرية في طول هذه الحرب هي 13 جنديا وتم تأبينهم في إيران. هل تعرف كم عدد الذين قتلوا؟ ليس من الجنود أو من العسكر، من القادة. يعني إذا بدأت من المرشد الأعلى حدث، لا تعرف، لا يوجد أي رقم، لا تعرف حجم الدمار. حتى موضوع الإنترنت الذي طالب فيه الرئيس بالأمس أن يفتح، اليوم الحرس الثوري والمتشدد رفضوا.
1: طيب،
0: رفضوا ذلك ليعتبروا بأنه هذا سيفضح كل شيء.
1: طيب،
0: داخل إيران.
1: عبد الجليل، هل دونالد ترامب يريد أن يرسل رسالة للمفاوض الإيراني ألا تنازل عن الخطوط الحمراء التي رسمت في بداية هذه الحرب
2: منذ دخول هذا الصراع إلى المرحلة التهدئة، لأنه لم ينتهي، لأننا في كل مرة لدينا قصف أمريكي ثم هجوم إيراني على ناقلات نفط، ثم الصراع لم ينتهي بشكل كامل، بل مر من مرحلة نشطة إلى مرحلة أكثر هدوءا. لكن منذ أن بدأت هذه المرحلة الجديدة ودونالد ترامب يكرر إيران لا تمتلك نووي، على أساس يمكن أن نتكلم في أي شيء إلا النووي وما قد يدفع إيران للعودة إلى النووي. لكن عندما يوجه رسالة مماثلة هي مؤثرة للداخل الأمريكي، لأن كما تعرف المجتمع الأمريكي عندما يكون عدد قليل من الضحايا هم يلومون الرئيس عادة لماذا هؤلاء قتلوا، لكن عندما يزيد عدد القتلى إلى حد معين يصبح هناك رغبة أمريكية داخلية في الانتقام، في دفع هذا الطرف الذي تسبب في إراقة دماء الأمريكيين، جعله يدفع الثمن. وهذا الذي يريده دونالد ترامب، هو نقل المجتمع الأمريكي ليكون مطالبا بجعل إيران يجب أن تدفع ثمن مهما كلف الأمر ذلك. لكن هناك نقطة مهمة جدا وتحدث عنها الأستاذ محمود، وهي مسألة الثقة الذي يمنع، لأنه هذا الاتفاق المبدئي أساسا هو هدفه هو بناء ثقة وإرساء قاعدة ثقة من أجل المضي قدما في الاتفاق. لكن الآن نفتقد إلى الثقة من أجل التوقيع على إعلان ثقة. هذا هو المشكل، بالرغم من أن الوسيط الباكستاني لعب دورا كبيرا جدا بدعم دول المنطقة التي دفعت بقوة نحو هذا الاتفاق. ثم لدينا الصين التي دخلت أيضا، وبالرغم من تدخل الصين الذي أعطى وزنا إضافيا أيضا، لكن هناك مشكلة ثقة. الإيرانيون الآن، لأختم أفتح مجال الزملاء، الإيرانيون الآن يقولون بأن أكبر عائق أمام التوقيع هي الأموال المجمدة، مثل ما قال الأستاذ محمود. هم يريدون الأموال، المسألة ليست فقط رمزية، هم فقدوا 270 مليار دولار جراء القصف الأمريكي، والآن يتمسكون ب 20 مليار دولار.
1: صحيح.
2: من أجل ترميم ما يمكن ترميمه.
1: صحيح.
2: وأصبح للمشروع النووي ثمن، أصبح يمكن أن

0: يتلقوا مبلغ معين ويبيعوا به بطريقة أو بأخرى هذا اليورانيوم المحصن.
1: حقيقة عبد الجليل يعني هذه هي ليست الإشكالية الوحيدة التي تقف أمام إيران. يعني فكرة الأموال المجمدة وما إلى ذلك، ثمة مطلب يتصل بالملف النووي، ثمة مطلب يتصل بمضيق هرمز، ثمة مطلب يرتبط بالحرب أو ما يسمى بمحور المقاومة. صحيح. طيب أود أن أسألك سيد يعني مسعود فيما يتصل بهذا التصريح لدونالد ترامب، هل ترى بأن هذا التصريح هو موجه للداخل الأمريكي عندما يقول لهم إن هؤلاء الجنود الذين ماتوا في إيران ماتوا من أجل أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولأجل ذلك أنا فعلت كذا وسأواصل في هذا المسعى، أم أنها رسالة لي إيران وللمفاوض الإيراني؟
2: أعتقد قبل كل شيء طبعا عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. طبعا هذه الرسالة هي قد تكون أكثرها موجهة للداخل الأمريكي. الرئيس الأمريكي يريد أن يبرر هؤلاء القتلى، ولكن عندما يقدم هؤلاء القتلى ويطرح مسألة الخطر النووي، هنا عدد القتلى يصبح ضئيلا، لأن الخطر النووي هو خطر كبير ويتخوف منه الأمريكيين. هو يعرف كيف أيضا يلعب على مشاعر الأمريكيين وتخوف الأمريكيين في نفس الوقت، لذا يحاول خلق نوع من المعادلة بين عدد القتلى والخطر الهائل النووي، الذي هناك دائما تخوف من هذا موجود منذ أيام الاتحاد السوفيتي والصراع والخطر النووي بين الجانبين، هذا موجود في العقل الباطن الأمريكي دائما، لذا هو استطاع أن يلعب بهذه الورقة. أستاذ محمود أشار إلى نقطة مهمة بالنسبة للإيرانيين، كيف يريدون التعاطي، وهو إيران تريد أن تخرج بصيغة رابح رابح، لا تريد أن تخرج بصيغة رابح خاسر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لذا كل الجهود التي تبذلها إيران للتوصل لهذه الصيغة حتى تستطيع أن تسوق أي تنازل تقدمه من خلال المفاوضات.
1: سيد مسعود، أنا وأنت قبل يومين كنا قد اتفقنا على أن هذه وعلى هذه الطاولة، طاولة ساعة حوار، اتفقنا على أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لا يمكن اعتبارها مذكرة مكاسب، بمعنى تحقيق أكبر قدر من المكاسب. صحيح قد تفضي إلى اتفاق آخر، يمكن الحديث عندها من الرابح من الخاسر، من كسب من خسر، ما هي المكاسب التي يمكن أن تجنيها، لكن من المبكر الآن الحديث عن أن إيران تسعى إلى أن تجني أكبر قدر من المكاسب حتى لو كان فك الأموال المجمدة.
2: أنا تحدثت عن التسويق ولم أتحدث عن المكاسب. طيب. في فرق بين المكاسب على طاولة المفاوضات وطريقة تسويق ما يتم التوصل إليه. التسويق إيران تريد تكون لديها صيغة قابلة للنشر والترويج داخل المجتمع الإيراني، هذا مهم. عندما نتحدث عن الأموال، طبعا الأموال إيران لا تريد فقط 20 مليار دولار، الأموال الإيرانية المجمدة وشبه المجمدة تصل بين 100 إلى 120 مليار دولار. أعطيك نموذج إلى شبه المجمد في الصين. طيب. لماذا شبه المجمد؟ هذه الأموال الصين تشتري من إيران سنويا بين 25 إلى 35 مليار دولار من النفط، ولكن الإيرادات لا تضخها في النظام المصرفي العالمي، تترك هذه الإيرادات في داخل الصين وتقوم بالمقايضة. بمقابل هذه الأموال إيران تشتري البضائع أو الصين تقوم ببعض الاستثمارات، ولكن الأموال الإيرانية مثلا المجمدة في الهند أو المجمدة الآن في العراق 6 مليار دولار، وفي الهند 7 مليار، وفي كوريا 7 مليار، وفي اليابان مليار ونص. طيب. هذه الأموال مجمدة وفقا للنظام المصرفي في هذه
0: لأنها بالدولار. لكن هناك التعامل في كلمة بسيطة، التعامل بين إيران والصين يتم باليوان العملة الصينية، فيتجد مضطرة تجد نفسها مضطرة لشراء السلع الصينية حصرا، وهذا ربما ربح مزدوج. طيب. الصين.
1: حقيقة هذا النقاش بينكما يعني فتح لي باب السؤال حول هذا التحرك الإيراني باتجاه قطر لفك يعني حجز هذه الأموال المجمدة. لماذا تحركت إيران مبكرا قبل الوصول إلى اتفاق؟ من المفترض أن تتحرك عندما تلقى الإشارات الإيجابية أو الأداء الفعلي في الاتفاق الموقع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بأنها

0: هذه الأموال فك عنها هذا الحظر. لماذا تحركت؟ لماذا استبقت إيران يعني التوقيع على الاتفاق وبحثت عن الأموال؟
1: بعد التحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. قلونا نحن غدا على عيد الأضحى. في اعتقادي يعني التحرك الإيراني نحو قطر يعني عليه علامات استفهام. الوسيط البكساني والذي يعتبر الوسيط الوحيد والذي يحظى بدعم جميع القوى الداعمة لعملية السلام، جميع أصحاب المصلحة. حاولت إيران في السابق أن تخرج عن الوسيط البكساني، لكن جميع القوى الداعمة لعملية السلام لا سيما المملكة العربية السعودية الصين حثتها بأن تلتزم بالوسيط الباكستاني. هناك علامات استفهام من توجه الوفد الإيراني في هذا التوقيت تحديدا إلى قطر للبحث عن مسألة الأموال المجمدة قبل أن يتم الإعلان عن الاتفاق المبدئي المرتقب. يعني فإيران لديها يعني أسلوب غريب أحيانا لا يعني يمكن تفسيره. بشكل عام الوسيط الباكستاني وضمن المرحلة الثانية، يعني نقول عليها المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أفشلها الجانب الإيراني عندما لم يواصل الحوار وانقطع الانسلابات. جميع الدول الداعمة للسلام بما فيها الصين ودول مجلس التعاون حثت إيران على العودة مجددا إلى الوسيط الباكستاني. باكستان أرسلت وزير داخليتها قائد جيشها مجددا بحيوية جديدة لإقناع إيران للوصول إلى التوجه العودة مجددا إلى المسارات الدبلوماسية. الآن حسب الوسيط الباكستاني يرى أنه قرب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. الإعلان مرتقب، لكن هناك حالي في الوقت الحالي لا زالت هناك رسائل يتم تبادلها صحيح. عبر الوسيط الباكستاني لتحسين صياغة النقاط التي سيتم الإعلان عنها. يعني كل طرف يريد أن تكون صيغة هذه المسودة والنقاط بشكل يعني يكون مرضي طيب. له يعني
0: وهناك يعني في الوقت الذي يسعى فيه الوسيط إلى تحسين هذه الصياغة هو عبر عن خشيته من إطالة أمد الصراع بين الجانبين، وبالتالي هو يضع هذه الفرضية أن هذا الصراع لن ينتهي فقط بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، ربما يمكن أن يستمر.
1: هناك أربع نقاط لا زالت محل خلاف وجاري النقاش عليها، وهي في المقدمة مسألة الملف النووي الإيراني وتجريد إيران من اليورانيوم المخصب، والمسألة الثانية وهي التي تهم جميع أصحاب المصلحة وهي آلية فتح مضيق هرمز. يعني المنطقة والاقتصاد العالمي تضرر بسبب هذا المضيق. والمسألة الثالثة هي آلية يعني تفك الأموال المجمدة، ورابعا فك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. والمسألة الخامسة وهي الضغط الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، بحيث لا تكون هناك صيغة يعني تعطي للمواطن الأمريكي صحيح. أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من التنازلات. فأعتقد أن إيران بدلا أن تركز على المسألة الأساسية وهي الدخول في آلية الحوار والتوقيع على مذكرة التفاهم، بدأت تحاول من جديد أن تشتت الوساطة الباكستانية بالتوجه إلى قطر ودول أخرى.
0: استنادا مما ذكرت وجه سؤال للسيد محمود، يعني هل إيران تواصل في ذات النهج، نهج المناورة، بمعنى أنها استبقت المسار الدبلوماسي، استبقت المسار والنقاش حول ما هو عسكري، ما هو استراتيجي، ما هو أمني، إلى البعد الاقتصادي، وبالتالي ذهبت إلى قطر لفك الحجز عن هذه الأموال. هل هنالك تبرير تراه يعني موجود الآن على الطاولة؟
2: الزملاء أثاروا أكثر من نقطة في هذا الموضوع. دور قطر يعني عندما أفرجت الأموال كوريا الجنوبية كانت عبر قطر.
3: هي نفسها العالقة في قطر.
2: كانت العالقة. قد يكون هناك أسباب مالية لا نفهم حتى الآن، لكن قطر لعبت هذا الدور سابقا بالإفراج عن أموال لإيران. يبدو الحسابات كانت موجودة في قطر.
4: أستاذ عفوا عن المقاطعة، ولكن قطر لم تستطع نقل الأموال لإيران بسبب العقوبات المالية.
3: صحيح.
4: النظام المصرفي لا يسمح لها بنقل هذه الأموال لإيران.
2: لكن هناك نقطة مهمة جدا، السؤال هو الذي يمكن أن يكون مفتاح الحوار والذي الزملاء تحدثوا فيه. هل ترامب سيمنح إيران هذا المبلغ مباشرة فور الإعلان؟ بمعنى ترامب الذي ينتقد أوباما لمنح الإيرانيين أموال عند التوقيع الإعلان، هل سيقوم

بذلك؟ لو افترضنا أنه قام بذلك. الإشكالية الآن بحسب ما يعني تابعنا أن هذه الأموال إذا دخلت إلى إيران يجب أن تدخل في قنوات الحكومة أو الرئاسة، هذا يعني في

0: وبالتالي سينظر للرئيس داخل إيران بأنه المنقذ. هذه الصورة لا يريدها الحرس الثوري، وبالتالي يريد عبر مجلس الأمن القومي الإيراني أن يصدر بعض القرارات التي ستجعله يتقاسم أو يأخذ هذه الأموال.
1: وعندما يأخذ هذه الأموال، كيف ذلك؟
0: الحرس الثوري يريد هذه الأموال للمجهود الحربي،
1: صحيح،
0: والرئيس يريد هذه الأموال لتحسين المعيشة،
1: صحيح.
0: الإيراني، الشعب الإيراني يعني يقع بالمنتصف، لذلك ستكون خطوة أمريكية إذا منحت هذه الأموال مع قيود للصرف بأن تكون هذه الأموال تصرف إنسانيا، بمعنى أن تكون عبارة عن مواد وغذاء وتحسين المستوى المعيشي للإيراني وضخة في البنك المركزي. من الذي كان في قطر؟ كان موجود رئيس البنك المركزي الإيراني.
2: نعم نعم.
0: وبالتالي هذه تدخل في حسابات الرئاسة المنتخبة وليس الحرس الثوري الذي هو الآن. إذا أردت أن تعرف مستويات العلاقة اليوم،
1: طيب،
0: في إيران، على الأعلى الحرس الثوري اليوم صاحب السلاح والقوة مسيطر على الوضع، وبالمنتصف تأتي الرئاسة المنتخبة والحكومة بالدرجة، والشعب في
3: أسفل الهرم،
0: في أسفل الهرم. وبالتالي هذه الثلاثية اللي موجودة الآن في إيران هي التي قد تنفجر غدا إذا الشارع لم يأتي له الأموال وتحسين المعيشة، سيخرج ويمكن أن يكون هناك تمرد. وبالتالي لا يمكن أن نقول عن حرب أهلية. الحرب الأهلية دائما تكون بين طرفين مسلحين،
1: صحيح،
0: عند لديك طرف أعزل وطرف لدي الحكومة. إذا يكون لديك شبيه بما حدث في سوريا، نظام يقصف ويضرب ويحاول أن يضع سطوة، والحكومة أيضا في المقابل إذا لم تدخل هذه الأموال إلى حسابات البنك المركزي وتكون تحت سيطرة الرئيس للاستفادة منها بالشارع، سيفقد سيطرة وسيظهر للإيرانيين بأن أنا حكومة
1: سورية. سورية.
0: صحيح. وبالتالي طيب. هنا هذه الإشكالية، هذا ما سنشاهده خلال الأيام القادمة.
1: طيب.
0: إذا ذهبت هذه الأموال وتم وضع قيود عليها وبالتالي السماح فيها، أنا أعتقد أن ترامب ستكون هذه النقطة عالقة. الأمريكيين يريدون أن هذه الأموال المجمدة تصرف بعد خطوة حقيقية تقوم فيها إيران فتح مضيق هرمز. لن يأخذها مسبقا قبل ذلك.
1: طيب سيد محمود، يعني ذهب أعمق من دلالات السؤال الأول، يعني
3: صحيح. فيما يتصل،
0: هذا إشكالي داخلي موجود،
3: هذا يقودنا الحوار
1: واستشرف السيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا ما حصلت إيران، سواء كان إيران الرسمية أو إيران الحرس الثوري، يعني على هذه الأموال. ولكن القراءة الآن، لماذا تحركت، لماذا سعت واستبقت هذه المسارات، ومن بعد ذلك نجاوب على ما طرحه سيد
3: طبعا
1: محمود، يعني هل دونالد ترامب سيقبل بإيصال هذه الأموال؟
3: طبعا هناك نقطة مهمة قبل أن أبدأ بالإجابة. هو صحيح ما يذكره ثنائية الرئاسة والحرس الثوري، بيزيشكيان اليوم هو الذي يعلن عن رفع الحظر عن الإنترنت. الرجل لا يمتلك الأموال ليطفئ غضب الشعب، هو أقصى ما يمكن أن يفعله.
0: وتم رفض هذه الخطوة،
3: أقصى ما يمكن
0: الحرس الثوري،
2: السلطة القضائية، السلطة القضائية
3: طبعا بطريقة سيجدون لها تصريفها.
2: السلطة القضائية تابعة للمرشد،
3: صحيح،
2: هي من السلطات التي تابعة للمرشد، لذا هذا القرار قرار مشتبه خامنئي.
1: أها.
2: علينا أن لا ننسى هذا القرار لهذا الشخص
3: وحرس ثوري،
1: وليس قرار الحرس الثوري.
2: أعرف هناك حرس ثوري، أعرف هذا الشيء، حرس الثوري ذراعه،
3: صحيح،
2: هو الذي يتحكم في البلاد من خلال ذراعه المسلح،
3: طبعا،
2: والحرس الثوري
3: طبعا.
2: الحرس الثوري يأخذ شرعيته من مجتبى وليس العكس،
3: صحيح،
2: لذا علينا أن نركز على
3: نعم المقصود. طيب. المقصود هو أن الرئاسة المنتخبة الفعلية مثل الرئيس ووزرائه لا يمتلكون الكثير من السلطة، حتى أن فصل السلطات مثل ما نشاهد في أمريكا، هناك البنك المركزي، هناك الفيدرالي الأمريكي الذي لا يتحكم فيه حتى الرئيس، هذا مختلف في إيران. السلطات هي تخضع لأمر الأوامر من أينما جاءت، سواء جاءت عن طريق الحرس الثوري أو مباشرة من المرشد، من المرشد. لكن بالعودة إلى السؤال، لنجيب على سؤالك، من أين جاءت الأموال إلى قطر؟ أولا حتى نفهم القضية، هي في البداية إيران كانت تبيع النفط إلى كوريا الجنوبية، وكوريا الجنوبية كانت تحتفظ بهذه الأموال بالعملة المحلية، ثم بعد الاتفاق النووي حولت جزء كبير من هذه الأموال إلى اليورو، إلى العملة الأوروبية، وعبر بنوك سويسرية وعبر بنوك ألمانية، ثم انتهى بها المطاف في بنكان قطريان، وهذه البنوك كان
2: إيران سيطرت على سفينة تابعة لكوريا الجنوبية في
3: قبل
2: 2023.
3: لا قبل
2: أي طبعا. على ضوء ذلك
0: تم تحويل
2: تحويل الأموال بعد أن

0: إيران سيطرت على السفينة الكورية.
1: كان قبل أن أتحدث عن عملية تحويل بعد الاتفاق النووي وبقيت الأموال في قطر، قطر كوسيط وليست الأموال بشكل كامل، الأموال حولت بشكل كامل من كوريا بعد هذه العملية، لكن كانت قطر عبر بنوكها يجب أن تكون وسيط يسمح لإيران بشراء الأدوية، بشراء الأغذية، بشراء معدات مدنية. صح. يحرص على أن هذه الأموال لن تذهب إلى المجهود الحربي. لكن الذي حصل هو أنه بعد 7 أكتوبر تم تجميد العملية بشكل كامل ولم تصبح إيران قادرة على الوصول إلى هذه الأموال. الذي تريده إيران الآن هو هذه الأموال هي لا شيء مثل ما قال الأستاذ مسعود مقابل ما تحتاج إليه الاقتصاد الإيراني، ما دمر في إيران وحتى الأموال المجمدة الإيرانية بشكل كامل. لكن عندما نشاهد بأن إيران تبذل مجهود وتعرق الاتفاق من أجل 10-15 مليار دولار، هذا دليل عن الوضع الاقتصادي المرهق، الوضع على حافة الانهيار. الهدف الآن ماذا يريدون؟ يريدون اختلاف يتفق اتفاق مختلف عن الأول. لا يريدون تحرير الأموال بشروط شراء سلع أو سلع أخرى، يريدون الوصول الكامل لهذه الأموال. والآن يقولون قبل دقائق من بداية هذه الحصة يقولون بأن لن نوقع أي شيء قبل تحرير كل الأموال الموجودة في قطر.
2: اسمح لي عبد الجليل يعني أن نذكر بما قاله أيضا قاليباف أو قاله مسؤولون إيرانيون لول ستريت جورنال إن الدبلوماسية ستستمر على الأرجح بالرغم من هجمات هرمز ليلة أمس. التلفزيون الإيراني كشف أن كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أنهى زيارته إلى الدوحة بعد انتهاء المباحثات التي تركزت على الأموال المجمدة. لدينا أيضا موقف أمريكي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي رفض سعي إيران لفرض رسوم في مضيق هرمز حيث قال لا توجد دولة في العالم تؤيده. دعونا نتابع.
3: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to it.
2: كان هذا آخر موقف أمريكي يقابل هذا الموقف، موقف إيراني وتصريح إيراني لإبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الذي قال إن إيران لن تخوض مفاوضات حول مضيق هرمز مثلما فعلت مع الملف النووي، وفتح المضيق لا يشمل المرور العسكري والعدائي. دعونا نتابع.
4: إن أحد الركائز الأساسية لما حققته إيران هو موقعها الجيوسياسي مضيق هرمز. لن نخوض مفاوضات بشأنه كما فعلنا مع الملف النووي. ما هو متوقع حاليا وأنه في حال رفع الحصار الأمريكي سيتم المرور عبر مضيق هرمز وفقا للترتيبات التي حددتها إيران، وللمرور غير العسكري وغير العدائي فقط. لقد رأيت مزاعم حول إعادة فتح المضيق وإعادته إلى وضعه السابق وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس المقصود على الإطلاق. هذا هو التأكيد الواضح لشعبنا ولعزم السلطات في إيران.
2: سيد عبد الرحمن، يعني إذا ما وضعت أمامك هذه التصريحات، الموقف الأمريكي الذي عبر عنه روبيو وقال إنه لا توجد دولة في العالم تؤيد يعني قصة فرض رسوم على مضيق هرمز، وأيضا الموقف الإيراني الذي عبر عنه إبراهيم عزيزي والذي تحدث حول هذه الجزئية أن مفاوضات مضيق هرمز، وفصل هذه المفاوضات، قال مفاوضات مضيق هرمز هي ستختلف تماما عن ما تم فعله في مفاوضات النووي. كيف تنظر إلى هذا الموقف أمريكيا وكذلك أيضا إيرانيا؟
5: نعم، لا شك أن مضيق هرمز هو من المسائل التي تهم دول المنطقة، تهم الوسيط الباكستاني، تهم المجتمع الدولي، لأن إغلاق المضيق بسبب الحرب أثر على الاقتصاد العالمي، أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. الجانب الإيراني لا يملك الكثير من الأوراق، الورقة الوحيدة التي يملكها ويستطيع أو يرى أنه يستطيع من خلالها الضغط في المفاوضات مع الجانب الأمريكي هو مضيق هرمز، وهو يعتبر يعني حسب وجهة نظر الإيرانيين نقطة ضعف للجانب الأمريكي، لأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب. الآن يعني دخلنا في

0: قطعه هدنه، المضيق مغلق، المجتمع الدولي متضرر بسبب اغلاق هذا المضيق. فاعتقد ان ايران تحاول الان المقايضه بفتح هذا المضيق للحصول على الكثير من التنازلات من الجانب الأمريكي، لأن المضيق يعتبر ورقة هامة في يد الإيرانيين. لا، وبالرغم من أن معظم دول العالم لا سيما الصين التي كانت يعني تنظر إليها إيران بأنها سوف تدعمها، أكدت مرارا بأنها ترفض فكرة أن تكون هناك أي هيمنة لأي دولة يعني على المضيق، لأنه يعتبر أولا شريان الحياة لدول المنطقة، يعتبر يعني مصدر لخمس مصادر النفط في العالم، ويعني حسب القانون الدولي يعتبر ممر دولي، يعني ليس لأي دولة سواء إيران أو باقي الدول المطلة على الخليج العربي أي يعني حق في السيطرة عليه. فأعتقد أننا خلال الفترة القادمة سوف نشاهد يعني نوع من التعنت من الجانب الإيراني على مسألة إعادة فتح مضيق هرمز.
1: إيرانيا لماذا تم تسمية لنا تفاوض في مضيق هرمز بنفس الصورة التي تفاوضنا بها حول الملف النووي؟ ما الذي يقصده عزيزي؟
2: طبعا إيران تريد تكون حالة جديدة في المضيق. هي تعرف بأن العالم يرفض أن تفرض رسوم على السفن التي تمر من المضيق، العالم لا يقبل ذلك، الدول الإقليمية ترفض ذلك. هي تحاول خلق نافذة جديدة لتحكمها في هذا المضيق، ولكن أعتقد هذه النافذة أيضا فاشلة. وتحدثنا عنه مسألة تقديم الخدمات، هذه خدمات قسرية لا أحد يريدها، فرض خدمات دون أن تطلب من شخص خدمات هي غير مفهومة. أعتقد الإيرانيين يحاولون من خلال اللعب بورقة مضيق هرمز المماطلة وجعل العملية تأخذ المزيد من الوقت، والمزيد من الوقت قد يجعل الرئيس الأمريكي يتراجع. ولكن لا ننسى بأن الأمريكان بعثوا رسالة عندما قاموا بقصف بندر عباس، عندما قاموا بقصف نقطة إطلاق الصواريخ والزوارق
3: تأكيد
2: الإيراني.
3: الحصار
2: نعم،
3: تأكيد على الحصار،
2: هذا تأكيد بأننا سوف إذا لم تتراجعوا، لأن المفاوضات يبدو إحدى النقاط وتحدثنا عنها عقدة المنشار هي الآن مضيق هرمز. ولكن الرد الأمريكي والهجوم الأمريكي يوم أمس على بندر عباس أعتقد هي رسالة للإيرانيين، إذا لم نتوصل إلى توافق هناك حلول أخرى، هناك الأوراق العسكرية لفتح المضيق بالقوة، ولا يمكن أن العالم يقبل أي رسوم أو أي نوع من التحكم الإيراني. صحيح. وفي هذه النقطة سوف يحظى الرئيس الأمريكي بالدعم الإقليمي وبالدعم الدولي أيضا باعتقادي.
1: صحيح. لعل ما لفتني أيضا في تصريح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ذكر في آخر جزئية من التصريح أن فتح المضيق لا يشمل الدخول العسكري وكذلك أيضا العمل العدائي، ولعل هذا أيضا يفتح باب الأسئلة ما هو مصير يعني التعاقدات المشتركة بين الدول المشاطئة والتي هي تحتاج إلى عبور هذه السفن وتحتاج إلى شحنات أسلحة بواسطة التعاقدات الدولية المشروعة دوليا. هل إيران ستستطيع أن تمنع
2: عزيزي لا يستطيع، لأنه ليس
1: سأنتظر منك إجابة أكثر من التي ذكرتها سيد مسعود، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معي.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد طرحنا تساؤل يرتبط بما قاله إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن في البرلمان الإيراني الذي قال فتح المضيق لا يشمل المرور العسكري والعدائي. بأي زاوية فهمت هذا التصريح سيد محمود؟
1: شوف، تعلمنا منذ بداية هذه الحرب ومن قبلها عندما نتعاطى مع ما يصدر من إيران أن علينا أن نفهم أولا السردية الإيرانية ونفهم تركيبة الإيرانيين وكيف تعمل إيران من الداخل. ما قبل الحرب كانت هناك في هذا موجود في دولة ودولة عميقة وفي، لكن منذ الحرب دليل على الإرباك ودليل على غياب القيادات الرئيسية ودليل على وجود صراع ودليل على وجود انشقاق. هذا الكم الهائل من المسؤولين في إيران اللي بيصرحوا على الوضع، على وضع المفاوضات.
0: طيب،
1: فأنت تتحدث اليوم، يعني هناك نواب وهناك نائب المرشد وهناك مساعد مكتب الرئيس وهناك المستشار فيه، لذلك يعني هناك حالة، يعني ينطبق عليهم مثل حارة كل من إيده إله، يعني هناك كم هائل من التصريحات وإغراق المواقف. سؤال ثاني، لماذا تفاوض إيران على وسائل الإعلام؟ أليس هناك طاولة مفاوضات في باكستان وفي إسلام أباد ومغلقة ويمكن أن تجلس وأن تقول ماذا تريد؟
0: برأيك لماذا؟
1: لماذا؟ لأنه المستهدف، يعني هم لا يفاوضون، هم الآن يحاولون إعلان. أنا سأقول لك أين تكمن الإشكالية في إيران بشكل أساسي وبكل صراحة. الحرس الثوري لا يدافع عن إيران، هو يدافع عن شيء اسمه ولاية الفقيه، مشروع بني في عام 79 وهو يخشى على هذا النظام، يخشى على هذا النظام من أمريكا ويخشى على هذا النظام من إسرائيل ويخشى على هذا النظام من الداخل، من الشعب الإيراني نفسه، عرفت علي؟ ومن جميع الإيرانيين. الآن هناك تيار في المنتصف جاء بين الشعب وبين الحرس الثوري، وهذا التيار الذي يؤيد هذا التفاوض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في إيران. هو يرى بأنه هذا أمر خطير. تخيل إذا كشفت إيران من الداخل، كيف ماذا الآن حامل حارس الإيراني، يعني الذي يسيطر على إيران هو الحرس الثوري، لديه مهمة، لديه فتوى أوجب الواجبات حماية النظام،
2: حفظ النظام.
1: وبالتالي أمام هذه الفتوى من الخميني الأول، هو لا يريد سقوط مشروع ولاية الفقيه، لا يريد سقوط مشروع تصدير الثورة. طيب، لا يريد أن يظهر أمام، أنت تعلم هو ذهب أبعد إلى سوريا والعراق في هذا المشروع وسيطر على لبنان وعلى اليمن ولديه مشروع كبير. الآن ارتد، الآن هو ارتد إليه في الداخل، والآن هو يرى بأن هذا الصراع هو صراع وجود. هذه نقطة علينا أن نفهم. لذلك عندما ترى هذه البربغندا في هذا التصريح والتهديد، طيب أليس الأجدر بالأمس ضربوهم الولايات المتحدة في عندما ضربوا القوارب؟ ألا يمكن أن تقول إذا كان في هناك تهديد ولغة، حتى قالبات وغيرهم كان يهدد، أليس الأجدر أن توقف هذه المفاوضات وتلغيها جراء أنه هناك انتهاك لوقف إطلاق النار؟ الآن ما زالوا يتفاوضون،
3: رفضوا حتى الرد بإطلاق النار، أطلقوا النار على حاملات النفط المدنية.
1: يعني أنت

0: دائما تعاقب من؟ تعاقب الطرف الإنساني صحيح. المدني لا تعاقب. صحيح. الولايات المتحدة ضربتك، أوقف هذه المفاوضات وقول أنا كما هددت سابقا.
1: لا أستاذ محمود، قالوا سنرد في الوقت والزمان المناسب.
0: هذا موضوع الصبر الاشتراكي
2: بعد الإفراج عن الأموال.
0: الآن موضوع موضوع أموال. صحيح. لذلك علينا أن نفهم العقلية الإيرانية الحالية الآن. علينا أن نعرف هذا يصرح، هذا يعني أنه من الحرس الثوري، هذا يصرح هذا يعني من التيار المفاوض. كمان هناك نقطة أساسية ذكرها الأستاذ، لن أطيل فيها. طيب. فقط في موضوع مشتبه. موضوع مشتبه اليوم ليس هو خامنئي اللي ما قبل الحرب. خامنئي كان يلعب هذا الدور المتوازن.
3: صح.
0: بين الحكومة وبين الحرس الثوري. الآن هو محسوب على الحرس الثوري.
2: صح، متحيز.
0: يعني في كل كتاباته وفي كل تصريحاته إذا كان موجود طبعا أو كان.
3: ولكن البعض يبرر ذلك لأن البلاد في وضع حرب يعني، ولأجل ذلك هو منحاز إلى القرار العسكري وليس القرار السياسي.
0: لكن أختم بهذه الجملة، أخطر سيناريو وكابوس بالنسبة للحرس الثوري هو الغياب مشتبه صورة وصورة.
3: طيب، تعدد التصريحات وما سماها أيضا سيد محمود بالبروباغندا الإعلامية. صحيح. التي تقوم بها القيادات الإيرانية حقيقة في وسائل الإعلام، يعني إيران أصابتنا بالإرباك. يعني نأخذ برأي من؟ نأخذ برأي هذه القيادات، النواب الموجودين في البرلمان، نأخذ برؤساء اللجان في هذا البرلمان، بتصريحات الوزراء، نأخذ برأي من؟
2: الكل يحاول أن يتسيد المشهد، ولكن أنا متأكد من يمسكون في بخيوط هذه التفاوض وتفاصيله هم طبقة قليلة جدا في إيران، ليس الجميع، ليس أي نائب برلماني أو أي مسؤولي. مثل ما قال أستاذ مسعود عزيزي، هو ليس من الأكثر اطلاعا أو الأكثر تأثيرا حتى يهدد أو يصعد. لكن هناك نقطة مهمة، كل هذه التصريحات سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني هي جزء من التفاوض. هذه التصريحات هي جزء من التفاوض. عندما يخرج علينا ماركو روبيو ويقول بأن مضيق هرمز أو حرية الملاحة في المضائق هذه لن تقبل بها أي دولة في العالم، هذا جزء. صحيح. من التفاوض. هناك طريقة وهي التفاوض على الطاولة، أو هناك طريقة التفاوض عبر الوسطاء أو تبادل الرسائل، وهناك التفاوض عبر وسائل الإعلام، كل طرف يبين خطوطه الحمراء،
3: وهنالك التفاوض بالنار.
2: طبعا تفاوض بالنار أجل حتى الآن، لا يزال مؤجلا. لكن يبدو أن إيران عندما تتحدث عن هرمز هي تريد اتفاقية تشبه اتفاقية مونترو التي تتميز بها تركيا عبر مضيق البوسفور والدردنيل على عكس كل المضائق العالمية. لكن الفرق في تركيا هو أن الدردنيل والبوسفور هي داخل مياه إقليمية تركية.
3: صحيح.
2: ووقتها كان هناك توازن قوى بين الإمبراطورية الروسية والأوروبيين، والكل أعجب بهذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية تمنع القوى الغير مطلة على البحر الأسود من الدخول للبحر الأسود. لذلك أعجبت الروس، الجميع يجب أن يغادر في فترة زمنية قصيرة. أما الأوروبيين فهم أعجبوا بها، بإمكانهم أن يغلقوا على الروس في فترة من الفترات. هذه اتفاقية نادرة ولن تتكرر. لكن الإيرانيون الآن أحيانا يريدون، تعرف بأنه في هذه الاتفاقية أحيانا يتم تعطيل العالم ومضيق هرمز.
3: صحيح.
2: لأسابيع من أجل كلمة مخافة أن تؤثر أو تفسر في إيران كانهزام أو في أمريكا كتراجع. عندما توافق إيران من كلمة السيادة على هرمز، السيطرة على هرمز، ثم توافق حتى على كلمة تنسيق مع إيران، فتح مضيق هرمز لكن بالتنسيق مع إيران. كلمة بالتنسيق قد يحولها الإيراني إلى نصر في الداخل.
3: صحيح.
2: قد يؤولها، لكن في نهاية المطاف هو يهيئ الرأي العام،
3: قد يصدرها للرأي العام بأنها نجحت في فرض سيادة ما.
2: لماذا؟ أنا أجيب في جملة وأتيح المجال للأستاذ وهو يعرف. طيب. المنطقة أحسن.
3: صحيح.
2: هو يهيئ الرأي العام الإيراني بالتخلي عن المشروع النووي. هو يهيئ الرأي العام بأن المشروع الذي عملنا لأجله طيلة حياتنا قد تبخر أو قد تأجل على الأقل. لكن هو يريد أن يصور بأنه تمكننا من قنبلة نووية أخرى، هي ليست قنبلة نووية باليورانيوم، ولكن هي قنبلة هرمز الاقتصادية. وسيهيئ ويسوق على انتصار بأننا الآن نمتلك سلاح دمار شامل، وبالتالي لم ننهزم ولن ننهزم.
3: طيب، هل يعني تعتقد أن هذا هو النهج الإيراني؟ هل هذا التفكير، هل العقل الإيراني يمضي في هذا الاتجاه، بأن هو يريد أن يهيئ للعالم أو للداخل كذلك بأنه ربما يتنازل عن القنبلة النووية أو السلاح النووي في مقابل سلاح أخطر ربما يوازي السلاح النووي كذلك، وهو مضيق هرمز؟
4: نعم، طبعا مضيق هرمز في اعتقادي سيبقى السلاح أو الورقة الأخيرة التي يعني تتفاوض عليها إيران. هي حتى الآن يعني إيران.

0: قد يعني تتخلى عن البرنامج النووي، واعتقد انها يعني من حيث المبدا وافقت بل وافقت على نقل اليورانيوم الى دوله اخرى، يعني يعتقد انها الصين، لكنها ستبقي مضيق هرمز لانه يعتبر الورقه الاخيره. التصريح الاخير الصادر من الجانب الايراني الذي اشار فيه بانه قد يفتح المضيق ولكن امام الحركه المدنيه دون العسكريه، هذا فيه رساله واضحه للولايات المتحده الامريكيه بان قواعدها الموجوده في منطقة الخليج يعني لن يسمح للسفن الأمريكية، بغض النظر عن مدى قدرته على منع السفن الأمريكية من عدمه، يعني إيران حاليا ليست لديها يعني قوة عسكرية بحرية كافية لمنع التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، لكن سيبقي ورقة المضيق آخر ورقة للضغط على الجانب الأمريكي.
1: سيد مسعود، هل استوى عند إيران يعني فاعلية مضيق هرمز وفاعلية البرنامج النووي؟ هل يستويان؟
2: مسألة البرنامج النووي باعتقادي، أولا مضيق هرمز هو نتيجة للبرنامج النووي وليس العكس. إيران الآن تريد أن تتنازل ظاهريا عن كثير من الامتيازات النووية التي كانت وفقا لاتفاق 2015 حصلت عليها، وهذا التنازل قد يتحول من الناحية الزمنية تأجيل ما يمكن أن تحصل عليه إيران في المجال النووي، ولكن عندما ينتهي هذا الأمر ستكون هناك لكل حادث حديث. أعتقد هذا الخطر يبقى تحت كالنار تحت الرماد، هذه عقيدتي أنا، لأنه التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني لم يتم كما تم التعاطي مع البرنامج النووي العراقي. البرنامج النووي العراقي ربما جابوا مكناسة كهربائية وكنسوا حتى المنشآت، ولكن لإيران طمغوا أجهزة الطرد المركزي والمنشآت بالشمع الأحمر فكسرتها إيران فأنتجت اليورانيوم المخصب بهذه النسبة الخطرة. ولكن أي امتياز تحصل عليه إيران في مضيق هرمز في الوقت الحاضر، وأعتقد هذه الحرب جعلت إيران تعي لأهمية المضيق، سوف أي امتياز تحصل عليه إيران في مجال الخدمات أو في مجال التنسيق سيصبح في المستقبل إلى غول لا يمكن التحكم فيه إذا خرج من هذا القمقم.
1: صح. أنا أشكركم جميعا، انتهى وقتي تماما، ربما يفتح باب النقاش حول الكثير من الزوايا المرتبطة بهذه المسودة، ولكن في وقت لاحق وفي ساعات أخرى من ساعات الحوار في العربية. إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤية.

0: تحياتنا لهذا العرب.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. استمرار توافد الحجاج إلى مشعر مزدلفة وجسر الجمرات يستعد لاستقبالهم صباحا.
1: منشأة الجمرات خلفي جاهزة لاستقبال الحجاج، وبعد منتصف الليل سيبدأ ذو الرخص رمي جمرة العقبة الكبرى.
2: الليلة هنا مزدلفة ليست مجرد محطة عبور، بل مرحلة تعبد وطمأنينة يبيت فيها الحجاج تحت السماء بعد يوم عرفة قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى مشعر منى.
0: الإحصاء السعودية تعلن أن أكثر من 1,700,000 حاج أدوا مناسك الحج هذا الموسم. قليباف يعود إلى طهران، ومصادر العربية تكشف أن إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم.
3: يبدي ليونة في المفاوضات لكنه يؤكد أن الاتفاق سيكون جيدا.
4: قلق متصاعد في إسرائيل من اتفاق مع إيران يبعد إسرائيل عن الجبهة اللبنانية.
5: باكستان consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy.
0: باكستان تدفع بمزيد من جهود دبلوماسية لإبقاء باب المفاوضات مفتوحا وتدعو لضبط النفس. إسرائيل تبدأ عمليات برية شمال الخط الأصفر جنوبي لبنان وتعلن استدعاء جنود الاحتياط.
6: تصعيد ميداني وتمدد بري على بعد أيام من المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون يوم الجمعة المقبل.
7: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة أبرزها، وبينما تسير المفاوضات بخطوات بطيئة مواجهات مفاجئة بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج العربي. في العاشرة سنشرح ما الذي حدث وتأثير هذه التطورات على مسار التفاوض.
8: وفي خارج الصندوق الليلة نكشف كواليس زيارة قليباف إلى الدوحة ومصير الأموال الإيرانية المجمدة على طاولة التفاوض. وفي تقرير خطير أيضا التلغراف تكشف تدريب ضباط من أرض الصومال في إسرائيل ومناقشات لتزويدها بمنظومات دفاع جوي صاروخي. خارج الصندوق يطرح السؤال ماذا عن مواقف دول الجوار؟ كونوا معنا.

نبدأ العالم الليلة من الحج هذا العام، حيث تستمر نفرة الحجيج إلى مزدلفة ومنها إلى مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق، حيث كانت الجهات الأمنية والتشغيلية في الحج قد أعلنت انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج على جسر الجمرات وضمان حركتهم دون حدوث حالات الزحام أو تدافع. كما أعلنت الجهات الصحية جاهزية فرقها الميدانية لتقديم الخدمات للحجاج خلال

0: على رمي الجمرات.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: رحب الآن بزملائي المتواجدين في مشعر مزدلفة، لدينا علي الشريف وأسامة القاسم، ومن منشأة الجمرات أسامة الحياري، ومن الحرم المكي عبد الرحمن العصيمي. أهلا بكم جميعا معنا في العالم الليلة. أبدأ معك أسامة، اليوم كل الأنظار تتجه في هذه الساعات من هذه الليلة باتجاه مشعر مزدلفة. نحن أمام عملية حاسمة حرجة ودقيقة لنقل مئات الآلاف من مشعر عرفة، حيث كانت الأنظار صباح هذا اليوم، الآن باتجاه مزدلفة. كيف رصدت انسيابية حركة ونفرة الحجيج حتى هذه اللحظات حيث أنت؟
2: نعم نادين، إذن عملية سلسة ومرنة حقيقة بدأت بنقل ضيوف الرحمن بعد أذان المغرب في مشعر عرفات ليصلوا إلى مزدلفة. حتى هذه اللحظة تقريبا 80% من ضيوف الرحمن وصلوا حتى هذه اللحظة إلى مشعر مزدلفة. عملية النقل هي تمر عبر ثلاثة أنماط رئيسية. النمط الأول فيها هو قطار المشاع الذي ينقل أكثر من 72,000 حاج في الساعة، بالإضافة أيضا إلى الحافلات والتي تنقل بدورها، يعني تقريبا نتحدث عن 1.5 مليون تقريبا خلال 3 ساعات، لأن هنالك ما تزيد عن 24,000 حافلة، وهي الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم. النمط الثالث هو الناس الذين يمشون على أرجلهم في هذا المسار، مسار كدانة، وهو مسار مجهز لذوي الإعاقة بالإضافة لكبار السن. أترككم الآن في صورة مباشرة لرصد وصول الحجاج هنا إلى مشعر مزدلفة. كما أسبقت نادين، 80% وصلوا حتى هذه اللحظة إلى مشعر مزدلفة. هؤلاء كانوا عبر ثلاثة أنماط رئيسية التي سبق وتحدثنا عنها، هم الآن يصلون هنا، يبيتون في هذه المنطقة، يبيتون في مناطق أخرى أيضا جانبية. هنا تتوافر كافة الخدمات الصحية والغذائية والأمنية. وصلوا حتى هذه اللحظة عبر الثلاث أنماط الرئيسية بإنسيابية عالية، بتفويج مستمر. يعني تحدث اليوم على عملية أمنية دقيقة للغاية، وليس فيها أي تعقيبات أو أي حتى مشاكل حتى هذه اللحظة. نتحدث عن انسيابية عالية، نتحدث عن تواصل بين الجهات، نتحدث عن 60 جهة كبيرة تتواصل اليوم فيما بينها لضمان أمن وسلامة الحجاج. وصلوا حتى هذه اللحظة إلى هذا المشعر المقدس، هم يستعدون الآن للمبيت، وثم في صباح الغد سوف يتجهون مباشرة إلى الجمرة الكبرى لرمي الجمرة، بالإضافة بعدها أيضا سيتجهون إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. هذه العملية نادين تستغرق نقلهم من هنا إلى الجمرات، ثم من الجمرات إلى الحرم المكي، ما يقدر تقريبا ب4 ساعات على كافة المستويات. نعم نادين.
0: أسامة، طالما أشرت إلى الحرم المكي، قبل أن أعود إلى علي الشريف، ونحن الآن في مشعر مزدلفة حيث نقف ونطلع على هذه الصورة في هذه الأثناء، ولكن لدينا صورة أيضا الآن من داخل الحرم المكي حيث يقف زميلنا عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، كيف هي الاستعدادات والتجهيزات لأداء طواف الإفاضة، ومن ثم أيضا السعي بعد أن ينتهي الحجيج من مشعر منى يوم غد في أول أيام التشريق لرمي جمرة العقبة الكبرى؟ ما الصورة لديك عبد الرحمن؟
3: فعلا نادين، نقف أمام باب الملك عبد العزيز في الحرم المكي، وهو من أكبر أبواب المسجد الحرام. متوقع خلال الساعات المقبلة أن يصل ضيوف الرحمن، خاصة من كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة والإصابات، سيأتون إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة مبكرا. سادع زميلي خلف يصور لنا هذه المشاهد. هيئة العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي قاموا بهذه المبادرة، وهي استقبال الحجاج بالورود و الحلويات ومياه زمزم، ترحيبا بهم في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. بالإضافة طبعا نادين إلى نشاهد هؤلاء الشباب الذين يقومون بالتطوع خدمة لضيوف الرحمن وترحيبا بهم في المسجد الحرام. نشاهد أيضا نادين البخور المشهور في المسجد الحرام يستقبل ضيوف الرحمن ويرحب بهم لأداء طواف الإفاضة. خدمات متنوعة تقوم بها الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ترحيبا بالحجاج الورود. وأيضا نشاهد هذه الهدية برفقة الورود، وهي مسبحة إلكترونية أيضا لضيوف الرحمن، وهي عادة سنوية يقوم بها أيضا أهل مكة المكرمة ترحيبا بالحجاج، سواء بالخدمات المقدمة لهم بالابتسامة.

0: الخدمات بالإضافة إلى الخدمات الحكومية، كل شيء هنا ينادين يرحب بضيوف الرحمن ويقول لهم حللتم أهلا ووطئتم سهلا وأهلا بكم لأداء فريضة الحج، وهي عادة غير مستغربة سواء من أهل مكة وأيضا من قبل المتطوعين من كافة القطاعات.
1: فعلا الصورة تتكلم عبد الرحمن، وهذه حفاوة الاستقبال لضيوف الرحمن وحجاج هذا العام الذين قدموا من كل حدب وصوب من كل بقاع الأرض ليؤدوا فريضة الحج، وخصوصا في هذا اليوم التاسع من ذي الحجة الركن الأعظم من الحج. ونحن معكم في هذه الصور والمشاهد الحية والمباشرة من مكة المكرمة، من الحرم المكي، ومن أيضا المشاعر المقدسة. ننتقل بين مشعر وآخر. كنا بدأنا من مشعر مزدلفة حيث الأنظار اليوم في هذه الساعات لنفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، كنا تابعنا مع أسامة القاسم أحد المسارات. ماذا عن المسارات الأخرى؟ يبدو أن علي الشريف متواجد الآن في مسار مختلف ليعطينا صورة مختلفة. آخر مشاهداتك علي، وإذا ما أردنا أن تتحدث عن التجهيزات اللوجستية التي تضمن سلامة وراحة الحجاج بلحظة نفرهم ووصولهم إلى مزدلفة حيث أنت في هذه المنطقة والتجمعات والمربعات حيث أنتم.
2: نعم نديم، بالفعل يعني احنا نحن الان نقف على هذا المسار، مسار المشاة، وبجانبنا ايضا مسار الحافلات. هذه المسارين الذين يعني منذ الساعات الاولى منذ بدايه النفره وهي تشهد حركه مستمره لم تنقطع. كنا في حديث سابق قبل قليل مع عدد من الحجاج الذين اكدوا يعني على المده التي قطعوا فيها هذه المسافه بين مشعر عرفات وحتى هنا مشعر مزدلفة، يعني لغة مشتركة، أكدوا على أن هناك جودة خدمات قدمت لهم أثناء سيرهم، لم يشعروا بتعب المسافة أو التي قطعوها، لكن أكدوا على أنها قطعت هذه المسافة في مدة تتراوح ما بين الساعة إلى الساعة والنصف، وبحسب يعني العمر وبحسب الجهد والقوة البدنية تختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي اليوم تتكلم على لغة مشتركة بين الحجاج الذين أكدوا عبر هذا المسار أنهم لم يشعروا بالتعب المعتاد في قطع مسافات طويلة، لكن لوجود عدد من الخدمات التي قدمت لهم سواء بالمراوح سواء بالرصيف أو المسار الذي يمشون عليه، مسار مريح مطاطي يساهم بشكل كبير في راحة الحج أثناء سيرهم وتنقلهم. أيضا على جانب الآخر نشهد يعني حركة في داخل مشعر منى سواء للمحال والمطاعم التي تنتشر هنا وأيضا الإقبال وأيضا كذلك الجولات الرقابية من قبل وزارة التجارة لتأكد من كافة وفرة المواد التمويلية، وأيضا الحركة هنا تشعر بعدد من الرسائل، فرحة الوصول إلى مشعر مزدلفة وقضاء يوم عرفة في وقضاء يوم الحج الأكبر. تحدثنا على مشاعر إيمانية لاحظناها وفرحة كبيرة أحسسوا بها الحجاج في تنقلهم. الكل يؤكد على أن هذه الرحلة رحلة العمر ورحلة إيمانية امتزجت بعدد من المشاعر. ربما نصيب التعب في هذه الرحلة لم يظهر بعد، ولا أحد يتحدث عن التعب، بفرحته بفرحة القدوم وبفرحة أداء المناسك في هذا العام. فبالتالي اليوم تتكلم على أيضا أنقل صور من الصور الإيمانية التي وجدناها وتحدثنا فيها مع الحجاج. أيضا لا تزال تواصل الجهات المختلفة تقديم خدماتها للحجاج، سواء الخدمات الصحية أو سواء خدمات الإرشاد مثل ما نشاهد في الصورة، وأيضا التوزيع من قبل توزيع المياه والمشروبات الباردة للحجاج. فهو عمل مستمر سواء صحي أو خدمي أو أمني على جنبات مسجد المشعر الحرام لتفويج الحجاج بشكل سلس للدخول لأداء صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، وأيضا على بقية المنطقة. فبالتالي المنطقة الآن تشعر بعمل كبير، وأيضا هناك نسبة كبيرة من الحجاج الذين قد وصلوا. نعم. وفي الجانب الآخر لا تزال الحافلات تنقل الحجاج إلى هنا إلى مشعر.

0: مزدلفة، فهو
1: يعني
0: العمل
1: حتى علي الآن
0: الخطة بدأ
1: الحجاج بالحديث عن الخطة، لأن الحجاج الذين يمرون الآن من خلفك وبجانبك هم يوجهون التحية لعدسة العربية الآن، فبالتالي هذا هي التعبير على وجوههم وحتى تدل على راحتهم وانسيابية تفويج الحجيج ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة حيث أنت، فهذا يؤكد نجاح الخطة بطبيعة الحال. من الحرم المكي لدينا ابتسامات ووجوه باسمة، وحتى أيضا من مشعر مزدلفة كما أنت الآن يا علي. على كل حال سنبقى معكم في سياق نقل أيضا هذه الأجواء، أجواء يوم التاسع من ذي الحجة من موسم حج هذا العام. عندما نتحدث عن منشأة الجمرات حيث أنس الحياري متواجد هناك، لدينا يوم غد يوم حافل في هذه المنشأة يوم النحر. أنس، إذا تعطينا تفاصيل استعدادا لتدفق الحجيج لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم غد، ما هي الخطة الآن لضمان حتى عدم الاختلاط والتكدس لمن سيذهبون إلى هذه المنشأة حيث أنت، وأيضا من سيتجهون مجددا إلى الحرم المكي لأداء الطواف أيضا لفاضة؟
2: نعم نادين، ربما هي بالفعل أكثر اللحظات أو المراحل حساسية من ناحية إدارة الحشود والحركة الميدانية. اليوم يقف خلف منشأة الجمرات في كامل جاهزيتها واستعدادها. بعد منتصف الليل اليوم سيبدأ ذو الرخص، الحجاج من ذو الرخص بالتوجه إلى هنا لرمي جمرة العقبة الكبرى قبل أن تتواصل حركة الحجاج تباعا مع ساعات الفجر وصباح أول أيام عيد الأضحى المبارك. عندما نقول ذو الرخص نتحدث عن أصحاب يعني الحجاج من الكبار في العمر والنساء ومن لديهم ظروف يعني خاصة أجبرتهم على أن يأتوا بعد منتصف الليل إلى هنا إلى مشعر منى وأداء رمي الجمرة العقبة الكبرى. هذه المنشأة تعد واحدة من أكبر مشاريع إدارة الحشود في العالم، صممت على عدة طوابق لاستيعاب مئات الآلاف من الحجاج في الساعة الواحدة. أيضا هناك مسارات دخول وخروج منفصلة لتقليل نقاط التقاطع والتكدس والكثافة، أيضا تعتمد أيضا خطط التفويج في هذا الموسم على جداول زمنية دقيقة تحدد فيها أوقات تحرك الحملات ومجموعات الحجاج بين المشاعر بهدف أيضا الحفاظ على الانسيابية داخل منشأة الجمرات والطرق المؤدية إليها. كما تنتشر الفرق الأمنية أيضا والفرق الطبية والفرق الإرشادية في مختلف طوابق وأدوار وممرات هذه المنشأة إلى جانب أنظمة مراقبة وتشغيل متقدمة وذكية تتابع حركة الحشود بشكل لحظي وآني. في أيضا من اللافت هنا أيضا أن مشروع تطوير الجمرات لم يعد يعتمد فقط على توسعة المساحات بل على إعادة هندسة حركة الحجاج بالكامل بدءا من مسارات المنشأة ووصولا إلى توقيتات التفويج والنقل بالحافلات وقطار المشاعر. أيضا هناك من لاحظناهم قبل قليل يأتون يعني سيحاولون الوصول إلى هنا مشيا على الأقدام. خلال الساعات المقبلة ستتحول هذه المنطقة إلى واحدة من أكثر المواقع كثافة بالحركة البشرية في العالم ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدار الساعة. كما قلت لك هناك الكثير من التقنيات المستخدمة والتي تعتمد أيضا على الذكاء الصناعي في إدارة الحشود، في مراقبة الحشود، وفي أيضا يعني كيف يمكن أن تحل أي مشكلة في لحظة آنية وسريعة دون يعني التوصل لا سمح الله إلى أي يعني تأخير أو بطء في الحركة. هناك أيضا سيكون هناك مجموعات مقسمة عبر جداول زمنية دقيقة، كل مجموعة لها قائد سيدخلها من مدخل خاص في هذه المجموعة لأداء أو رمي جمرة العقبة الكبرى.
1: على كل حال أنس، بطبيعة الحال سنكون معك يوم غد، يوم حافل أنت والزملاء من مشعر منشأة الجمرات. نعود مجددا إلى مشعر منى حيث كانت الأنظار في بداية أداء مناسك الحج. شكرا جزيلا لكم جميعا. أنا أشكر إذن علي الشريف متواجد في مزدلفة، وأسامة القاضي.

0: قاسم في مزدلفة أيضا، ولكن من مسار آخر نشكر عبد الرحمن العصيمي من داخل الحرم المكي وأنس الحياري من منشأة رمي الجمرات، شكرا جزيلا. إذن نستكمل معكم في أخبار العالم الليلة. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بلغ أكثر من 1,700,000 حاج، وقالت الهيئة إن عدد حجاج الخارج وصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من 165 دولة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000. وقالت هيئة الإحصاء إن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 440,000. تواصل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تنفيذ مهامها داخل مسجد الحرام والمشاعر المقدسة ضمن منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ملايين الحجاج خلال موسم الحج هذا العام. انتشار ميداني مكثف، تقنيات ذكية، جهود إنسانية متواصلة تعكس جاهزية لتأمين الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك. عبد الرحمن العصيمي معه التفاصيل.
1: من قلب المسجد الحرام وبين ملايين الحجاج الذين يفدون إلى مكة المكرمة من شتى بقاع العالم، يقف رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في مشهد يتجاوز البعد الأمني إلى رسالة إنسانية متكاملة عنوانها خدمة ضيوف الرحمن وسط أجواء آمنة.
2: يتمثل دور القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في عدة محاور رئيسية ومتكاملة تهدف إلى تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل أمن وطمأنينة. ويأتي في مقدمة هذه المحاور المحور الأمني من خلال توفير الحماية الأمنية الكاملة داخل المسجد الحرام وساحاته، ويكون عبر عناصر أمنية ميدانية مؤهلة تعمل على مدار الساعة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
1: القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة كثفت انتشارها الميداني داخل المسجد الحرام وساحاته والمشاعر عبر خطط تشغيلية وتنظيمية تعتمد على ضبط الحركة وتسهيل تنقل الحجاج بانسيابية عالية، خصوصا في أوقات الذروة والطواف والسعي والتفويج إلى منشأة الجمرات.
2: أما فيما يخص المحور الإنساني فيعد من أبرز الجوانب التي تحرص عليها القوات من خلال تقديم المساعدة لكبار السن وإرشاد التأهيل ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل الإنساني مع مختلف الحالات.
1: دور القوات لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل يمتد إلى أدوار إنسانية متنوعة تبدأ بإرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، مرورا بتقديم الدعم للحالات الصحية الطارئة، وانتهاء بتسهيل وصول الحجاج إلى وجهاتهم داخل الحرم والمشاعر عبر عشرات الآلاف من العناصر المدربة والمؤهلة للعمل وسط كثافات بشرية ضخمة ضمن منظومة متكاملة تستخدم أحدث التقنيات الذكية وأنظمة المراقبة والتحكم. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
0: خصصنا النصف الأول من العالم الليلة لتغطية أخبار الحج، وفي النصف الثاني بعد الفاصل لدينا المزيد من الملفات السياسية، ابقوا معنا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: جاري الترتيب لحوار شامل يتوافق فيه السودانيون، وإذا يعملون على إنجاح حوار شامل كما يقول البرهان، وأن الحكومة ستدعو للحوار الوطني كل القوى التي لم تتلطخ بها دماء السودانيين كما يقول البرهان. فإذا الحكومة السودانية ستعمل على إنجاح حوار يتم بالداخل، فجاري الترتيب لحوار شامل يتوافق فيه السودانيون، وأن الحكومة ستدعو لحوار وطني كل القوى التي لم تتلطخ بدماء السودانيين. نستكمل بأخبار العالم الليلة. قال مسؤولون إيرانيون لول ستريت جورنال إن الدبلوماسية ستستمر على الأرجح بالرغم من هجمات هرمز ليلة أمس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء قولهم أن كبير المفاوضين محمد باقر قليباف سيبقى في الدوحة لاستكمال المحادثات والنقاط العالقة في اتفاق السلام المنتظر. ووفقا للصحيفة فإن إيران أجلت إعلان مقتل عدة أعضاء من الحرس الثوري في ضربات هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات. قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس.
1: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering and strain an already fragile international order. The path forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
0: ننقل لكم مباشرة هذه الصور التي تردنا لحظة استهداف محمد عودي. عندما نتحدث عن محمد عودي نتحدث عن قائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس. يقول مسؤول إسرائيلي ويؤكد بعده بيان لبنيامين نتنياهو أيضا إسرائيل كاتس في بيان مشترك لهما يقولان فيه بأنهما استهدفوا محمد عودي وسيواصلون ملاحقة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر. هذا الاستهداف يأتي في فترة زمنية متقاربة جدا لاستهداف عز الدين الحداد الذي كان يعتبر آخر القادة العسكريين لحركة حماس، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. والآن جرى استهداف محمد عودي في عمارة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة. قبل حوالي ساعة من الآن كانت الأنباء تتحدث عن سماع دوي انفجارات في حي الرمال تحديدا غرب مدينة غزة، والآن في هذه الأثناء بيانات إسرائيلية وأيضا مراسل عربية يقول بأن محمد عودي جرى استهدافه في عمارة سكنية بحي رمال غرب مدينة غزة. إذا ما أردنا أيضا أن نتحدث عن هذه البقعة الجغرافية، هذا الحي الذي دمر جزء كبير منه بفعل الغارات الإسرائيلية طوال الحرب الإسرائيلية على غزة التي تلت 7 أكتوبر، وما زالت هناك ضربات إسرائيلية تستهدف نقاطا في غزة وأيضا تطال بنك أهداف، حيث تقول إسرائيل وتهدد بأنها ستواصل وتلاحق كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر. تقول الآن بأنها استهدفت محمد عودي وبأنه كان من ضمن الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. هذا الاستهداف يتزامن مع استهداف القائد العسكري عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس. إسرائيل تريد القضاء على كل ما هو مسلح من في حركة حماس، تريد القضاء على حماس العسكرية. أما بالنسبة لحماس السياسية فقادة حماس السياسيين المتواجدين في الخارج فهم لأجل التواصل والحوار، خصوصا فيما يتعلق بمصير السلاح الذي تمتلكه حركة حماس وإن كانت ستسلمه. أما فيما يتعلق بحماس العسكري، كل من شارك في 7 أكتوبر إسرائيل توعدت أكثر من مرة وهددت بأنها تريد القضاء على كل من شارك في هذه في هذا اليوم. طبعا المسؤول الإسرائيلي يقول بأن احتمالات نجاح تصفية محمد عودة كبيرة حتى هذه الأثناء، ولكن هذه الصور المتوفرة حتى هذه اللحظات من حي رمال غرب مدينة غزة تحديدا هي مشاهد خاصة من هذا الحي بعد إعلان استهداف محمد عودة. هناك تجمهر ولعدد من

0: مواطنين في غزة لهذه البناية. على ما يبدو تم استهداف محمد عودة في هذه البناية في إحدى الشقق داخل هذه البناية، حيث ذهب السكان والمواطنون إليها ليتفقدوا عقب هذه الغارة التي طالت هذا الحي تحديدا، لأنه تم سماع دوي انفجارات في حي الرمال بمدينة غزة. عادة إسرائيل إذا أرادت أن تستهدف شخصية ما، قائد ما، لا تقوم بأي تنبيهات أو إرسال إنذارات للإخلاء، ولكنها تقوم بالاستهداف مباشرة إذا كانت حصلت على معلومات استخباراتية ميدانية مشتركة عقب تعقب وأيضا تتبع لهذه الشخصية المستهدفة لفترة التي تسبق استهدافها، فبالتالي تقوم بهذا الاستهداف مباشرة. وقد أيضا نتابع معكم الآن إذن هذه المشاهد الخاصة من حي رمال بمدينة غزة بعد إعلان استهداف محمد عودة. على كل حال نبقي عينا على هذه الصور وسنوافيكم بكل ما هو جديد، ولكن في هذه الأثناء سنعرف مزيدا من التفاصيل. ما الذي جرى في حي رمال تحديدا؟ ما آخر ما يقوله وأعلن عنه الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باستهداف محمد عودة في هذه اللحظات في هذه الأثناء؟ بطبيعة الحال لن نسمع أي إعلان من حركة حماس في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، هذا الإعلان سيكون لاحقا إذا ما تم تأكيد استهداف محمد عودة واختياله الآن في حي الرمال بمدينة غزة. فيما حتى الآن نريد أن نعرف من الجانب الإسرائيلي، الرواية الإسرائيلية، مروان عثامن المتواجد الآن في القدس لتعطينا تفاصيل أوفى. مروان، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن استهداف محمد عودة في حي الرمال بغزة اليوم؟
1: يعني نادين، الجيش الإسرائيلي أو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعني كان قد أصدر بيانا قبل قليل أشار إلى أن العملية يعني بتعليمات بتوجيهات مشتركة منه ومن رئيس الوزراء نتنياهو أقدم الجيش الإسرائيلي على اغتيال محمد عودي بصفته القائد العام لقوات القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وكان أحد المطلوبين الرئيسيين بعد استهداف من سبقه عز الدين حداد. إسرائيل اعتبرت محمد عودي أحد الأهداف الرئيسية منذ توليه الحرب، وكانت قد لاء المنصب وكانت لاحقته على طول الحرب منذ 7 أكتوبر بصفته من أشغل قائد الاستخبارات العسكرية في حركة حماس، وكان من أحد المخططين لعملية اقتحام 7 أكتوبر، وبالتالي يعني هو من جزء من المجلس العسكري الذي تبقى أو الوحيد الذي كان قد تبقى بعد عز الدين حداد من المجلس العسكري الأساس الذي شارك في وضع التخطيطات لاقتحام 7 أكتوبر، وبالتالي يعني يحمل على يده بحسب إسرائيل الكثير من دماء الإسرائيليين الذين اختطفوا أثناء هذا الهجوم، وبالتالي كان يجب التعامل معه ويجب اغتياله، وكان ضمن قائمة الاغتيالات يعني منذ أمد طويل وليس ملاحقته بجديد، لكن أيضا بعد تسلمه منصبه خلفا لعز الدين حداد زادت المتابعة الاستخباراتية الإسرائيلية الحثيثة له يعني، وخلال أقل من أسبوع أو أسبوع تم اغتياله.
0: على كل حال مروان، يعني أيضا تأكيدا لكلامك، هو نجا من محاولات اغتيال سابقة خلال فترة الحرب، وكان آخرها أيضا حتى بعقب وقف إطلاق النار الأول بأكتوبر العام الماضي. الآن ما زلنا إذا نعرض هذه المشاهد مروان وأنت تحدثنا، ونعرض هذه الصور المتوفرة الآن ونوافيكم فيها، نوافي المشاهدين إذا بكل ما هو جديد من هذه الصور فيما يتعلق ببنك الاستهدافات الإسرائيلية. إذا كانت إسرائيل ما زالت تتوعد بأنها ستلاحق كل من شارك بعملية 7 أكتوبر، إذا كانت استهدفت عز الدين الحداد محمد عودة اليوم، من تبقى من هؤلاء القادة العسكريين الذين ما زالوا في صلب بنك الأهداف الإسرائيلية إلى الآن؟
1: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي نادين يتحدث ماليا طيلة الوقت، وأي قائد عسكري ميداني أو أي حتى عسكري يتبع لحركة حماس مهما كبر أو صغر دوره هو قيد المتابعة الإسرائيلية العسكرية الحثيثة، وبالتالي في حال قيامه بأي نشاط عسكري تقوم إسرائيل برصده يدخل دائرة المتابعة والملاحقة والتأكد من الخطر المتأكد تأتي منه، وبالتالي القيام

0: القيام باغتياله تباعا. هذه سياسة تبعتها إسرائيل على الدوام، لم تتوقف حتى مع وقف إطلاق النار، وإسرائيل كما أسلفت كانت استمرت في هذا النهج وهي مستمرة في ذات النهج. بالتالي أي قائد جديد أو أي إعلان جديد لحركة حماس عن أي قائد سوف يخلف محمد عودي وعز الدين حداد في المنصب الجديد أيضا سيدخل دائرة الاستهداف. يعني يجب أن نذكر بمكان أن الجيش الإسرائيلي موجود في قطاع غزة، يحتل حوالي أكثر من 60% موجود في داخل القطاع داخل وصولا حتى الخط الأصفر، ويستهدف أي شخص فلسطيني لا يهم إذا كان عسكريا أو مدنيا كبيرا أم صغيرا يقترب من هذا الخط. والدعاية أو الحجة الإسرائيلية التي يسوقها المتحدث العسكري الإسرائيلي على الدوام بأنه يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية أو كان يخطط لعمل عسكري ما، بالتالي الحجة موجودة، الادعاء موجود، والأسباب لا حصر لها يعني لاستهداف إسرائيل لأي شخص فلسطيني في قطاع غزة في أي دقيقة وفي أي مكان ممكن.
1: مروان، بطبيعة الحال بعد 7 أكتوبر العقيدة الأمنية الإسرائيلية اختلفت، خصوصا إذا ما تحدثنا عن جهة غزة تحديدا. بطبيعة الحال اليوم بعد عامين من الحرب والتدمير والقصف وتدمير الأنفاق والقضاء حتى على عدد كبير من القادة وعناصر حركة حماس، ما حجم التقييم الأمني الاستخباراتي لما تصفه إسرائيل خطرا يأتيها من حدودها الجنوبية؟
0: يعني إسرائيل كانت قد أشارت في خلال التقارير الاستخباراتية الأخيرة نادين إلى أن حماس تعيد ترميم قوتها وإعادة بناء وتجنيد مختلف النشطاء في مختلف الدرجات بسرعة كبيرة فاقت التصورات أو التقديرات الإسرائيلية. وبالتالي من هنا كانت دعوات في داخل المستوى العسكري الإسرائيلي للعودة لتجديد الضربات وزيادة وتيرة الضربات والعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة على الرغم من وقف إطلاق النار. وكانت هنالك أيضا توجهات للولايات المتحدة بهذا الخصوص من أجل السماح لإسرائيل يعني بالقيام بأعمال ما في قطاع غزة تتناسب والتصريحات التي كانت قد أطلقت من المستوى العسكري وتم الموافقة عليها من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل يعني والتجديد على التغييرات التي قادتها في منظومتها الأمنية في كل ما يتعلق في قطاع غزة، فإن إسرائيل تراقب بصورة حثيثة وكبيرة جدا ما تقوم به حماس وأي تغييرات تلحظها إسرائيل على الأرض، تريد القضاء عليها فورا قبل أن تكبر وأن تشكل خطرا أكبر قد ينعكس تباعا وقد يكبر مع مرور الأيام، ويجب التعامل معه أو يستلزم إسرائيل أدوات أكبر للتعامل معه، بالتالي تسارع لقتله والقضاء عليه سريعا.
1: نعم مروان، ونحن إذن نتابع معك كل ما هو جديد. سأترك لك مجالا أيضا لاستجماع المزيد من المعلومات والتفاصيل إن كان هناك استجد أي تصريح إسرائيلي حتى هذه اللحظات، تعقيبا على هذه الأخبار والأنباء التي تتحدث عن استهداف محمد عودي في حي الرمال بمدينة غزة. هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي طال شقة في إحدى البنايات في حي الرمال غرب مدينة غزة. ننقل لكم ما توفر من هذه المشاهد والفيديوهات. طبعا نذكر بأن محمد عودي الذي شغل منصب قائد كتائب القسام يعني تقريبا ليس بالفترة البعيدة كان تولى هذا المنصب بعد اغتيال عز الدين الحداد، هو كان أيضا عضو في المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. ننوه بأن محمد عودي كان نجا من عدة محاولات اغتيال، هذه المحاولات كانت أيضا طلته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان آخرها محاولة لأثناء وقف إطلاق النار، يعني كان في فترة وقف إطلاق النار إذا ما نتذكر في أكتوبر الماضي من عام 2025 كانت محاولة الاستهداف لمحمد عودي، ولكن تم استهداف منزل والده في مخيم جباليا تحديدا في شمال غزة، ووقتها أسفر عن مقتل ابنه الأكبر. إسرائيل في هذه الاستهدافات الأخيرة منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا وحتى رغم إعلان وقف الحرب والبدء الحديث عن مسار للتفاوض نزع سلاح حركة حماس أو حتى الانسحاب التدريجي من غزة، إسرائيل ما زالت تتوعد بملاحقة كل من له أي ضلع في 7 أكتوبر. اليوم هذه التصريحات الإسرائيلية

الإسرائيلية التي تخرج على لسان بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس، يعني بيان مشترك لهما يقولان فيه بأن إسرائيل استهدفت محمد عودة وستواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر، وبأنها استهدفت القائد الجديد للجناح العسكري بحركة حماس. محمد عودة كان عين واستلم هذا المنصب عقب اغتيال عز الدين الحداد، كان اغتيال كبير جدا معنويا ورمزيا وحتى عسكريا بالنسبة لحركة حماس. إذا ما تحدثنا عن حركة حماس العسكرية وإسرائيل تعول إذا على في هذه الاستهدافات من باب الانتقام أولا لكل من له ضلع في 7 أكتوبر، وثانيا بأن هذه الاستهدافات وإفراغ القادة العسكريين والذين لديهم تأثير في حركة حماس من غزة على أي عملية تفاوض مرتقبة، خصوصا فيما يتعلق بعملية نزع السلاح التي تصر إسرائيل عليها في الفترة المقبلة. إذ نحن سنتوقف مع فاصل قصير ضمن هذه التغطية التي فتحناها في العالم الليلة في هذه الأنباء، ولكن نعود بعد قليل ونستكمل معكم الأخبار العاجلة. ابقوا معنا.

تكسى الأرض. تلبي لله فرض واجب. نصون. أمن. نعزز. ونمكن. لأن هذا واجب. واجب علينا. استقبله بوعد.

0: جاهزين.
1: نستكمل معكم إذن العالم الليلة مما بدأناه قبل الفاصل مع جملة من الأخبار العاجلة التي ترونها أسفل الشاشة الآن أمامكم، وسط المعلومات التي تتحدث عن استهداف محمد عودة القائد العسكري لحركة حماس الذي كان تولى وسلم هذا المنصب عقب اغتيال عز الدين الحداد سابقا في الفترة الماضية. تقول إسرائيل، حيث خرج بنيامين نتنياهو وأيضا إسرائيل كاتس، خرج في هذا البيان ويقولان فيه بأنهما استهدفا، أي إسرائيل استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس. فيما مسؤول إسرائيلي يعني في تصريحات صحفية وإعلامية يقول بأن احتمالات نجاح تصفية محمد عودة كبيرة حتى هذه الأثناء. هذه الصور المتاحة حتى الآن من حي الرمال غرب مدينة غزة. في هذا الحي جرى أيضا قبل مدة ليست بالبعيدة استهداف عز الدين الحداد في هذا الحي الذي يقع غرب غزة. نرى تجمهر عدد من سكان ومواطني غزة، حيث سمع بطبيعة الحال دوي الانفجارات الضخمة بفعل هذا الاستهداف الذي طال إحدى الشقق السكنية التي ربما كان فيها محمد عودة لحظة الاستهداف، بعد أن وردت معلومات استخباراتية. هذه المعلومات كانت على مراحل وعلى مدة تتبعتها إسرائيل لأماكن وجود محمد عودة، حيث إلى مكانه الأخير في هذه الشقة في إحدى البنايات. ولكن حتى الآن لا تصريحات بطبيعة الحال من حركة حماس، ولن تخرج في هذه الأثناء كما جرت العادة. يجب التأكيد وحتى أيضا الخروج في الإعلانات حتى هذه اللحظات. ولكن إن كانت هناك توفرت أي معلومات، خضر الزعنون الآن متواجد في غزة ليعطينا تفاصيل أوفى. خضر، ما المعلومات المتاحة حتى الآن مما جرى في حي الرمال غرب غزة لديكم؟
2: سهلا، أنا أقف

0: الآن في المكان الذي تم الاستهداف الأول، حيث استهدافين من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لبنايتين سكن. الاستهداف الأول بثلاثة صواريخ لطابقين علويين في عمارة سكنية تقع على مفرق عبد القادر الحسيني مع شارع الوحدة في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. والاستهداف الثاني الذي جاء بعد أيضا بضعة دقائق من الاستهداف الأول بصاروخين من طائرة أباتشي إسرائيلية أيضا لطابق علوي في إحدى البنايات السكنية على مفرق فلسطين في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. حتى هذه اللحظة تمكنت طواقم الإسعاف والمواطنون من نقل ضحية واحدة وعشرة من الجرحى والمصابين بينهم أطفال وسيدات إلى مستشفى الشفاء إلى الغرب من مدينة غزة، والذي لا يبعد سوى 200 متر عن الاستهداف الأول في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة. كما يقول الإعلام العبري وإسرائيل والجيش الإسرائيلي بأنه حاول يعني اغتيال محمد عودة الذي يعتبر أول عز الدين القسام، بعيد اغتيال القائد السابق عز الدين أحداد قبل نحو أسبوعين أيضا هنا في حي الرمال إلى الغرب مدينة غزة، وذلك في عمارة المعتز 6 في قبل وزارة الثقافة في حي الرمال إلى الغرب من مدينة. حتى هذه اللحظة يعني سيارات الإسعاف وأيضا طواقم من الدفاع ومواطنون كثر يحاولون أيضا يعني ما يكون هناك تحت ركام هذه.
1: اسمح لي خضر، وأنت تحدثنا أيضا نعرض هذه الصور للشقة المستهدفة في حي الرمال غرب غزة كما ترون الآن أمامكم. هذه الصور المتوفرة الآن للشقة المستهدفة. يقول زميلنا خضر الزعنون مراسل عربية بأنه جرى استهدافها عبر طائرات أباتشي إذن بصاروخين، فيما فرق الإسعاف نقلت ضحية واحدة حتى الآن. ولكن خضر كنت تتحدث فيما يتعلق جغرافيا وكأنه تضارب مع الرواية الإسرائيلية، إن كان لك أن توضح لنا المعلومات التي تتحدث عنها جغرافيا حيث الاستهداف إذا ما أشرت في بداية كلامك خضر.
0: نعم، الاستهداف الأول وقع على مفرق عبد القادر الحسيني مع شارع الوحدة، هذا الشارع الرئيسي هنا في مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، والذي لا يبعد هذا الاستهداف للبناية السكنية خاصة الطابقين العلويين سوى 200 متر عن مجمع الشفاء الطبي. أما الاستهداف الثاني فهو من الاستهداف الأول إلى الشرق من نحو 200 متر على مفرق فلسطين بناية سكنية حيث تم استهداف الشقة في الطابق الأخير، حيث تم نقل 10 من المصابين إضافة أيضا إلى تمكن طواقم والدفاع المدني من انتشال.
1: خضر يعني نحن نقاطعك لكي نعرف تفاصيل أوفى ولنفهم، يعني لمن لا يعرف جغرافية غزة الآن تتحدث أنت عن استهدافين متزامنين، الأول يعني في الشارع الرئيسي والثاني على بعد 200 متر على مفرق فلسطين. عندما نتحدث عن استهدافين هل هما متقاربين جغرافيا أم متباعدين ماذا؟
0: نعم، هما متقاربين جدا ويقعا على امتداد شارع الوحدة ويبعدان عن بعضهما البعض نحو 200 متر في هذا الحي، حي غزة الغرب من مدينة غزة. هذا الحي بالمناسبة هو مكتظ النازحين، ونحن الآن عشية عيد الأضحى المبارك. يعتبر حي الرمال هو عاصمة قطاع غزة، خاصة مدينة غزة، وبه الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المتسوقين الذين يشترون مستلزمات عيد الأضحى لأبنائهم وأيضا أطفالهم. في هذه اللحظات العدد كبير من المتسوقين وقعت إصابات بالمناسبة أيضا في صفوف المارة الذين كانوا يمرون بالقرب من هذين الاستهدافين، سواء الاستهداف الأول على مفرق عبد الحسيني مع شارع الوحدة وأيضا على مفرق فلسطين مع شارع الوحدة الاستهداف الثاني. لكن أيضا سبق ذلك عملية يعني عمليا هنا في هذا الحي تحليق مكثف، يعني منذ ساعات الصباح تحليق مكثف الاستطلاع وطائرات أيضا مسيرة إسرائيلية مختلفة الأنواع في المناطق في مدينة غزة، وهذا يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يقوم بعمليات المتابعة والمراقبة ربما لاستهداف هذا القائد الكبير في كتائب القسام محمد عودة، والذي خلف عز الدين الحداد الذي تم اغتياله أيضا في هذا الحي في حي الرمال قبل

0: نحو أسبوعين، وتحديدا في عمارة سكنية اسمها المعتز 6 مقابل وزارة الثقافة الفلسطينية في هذا الحي، حي الرمل.
1: يعني تفاصيل لافتة الآن، ونحن نستمع أيضا إليك خضر حتى في هذه الأثناء، وربما المعلومات قد تكون غير كافية وقد تتكشف المزيد من التفاصيل لاحقا. هذا مستشفى الشفاء في غزة يتحدث عن قتيلين في الغارة الإسرائيلية على حي الرمل. إذن بيان لمستشفى الشفاء في غزة يتحدث فيه الآن عن قتيلين في الغارة الإسرائيلية على حي الرمال. عندما ننقل لكم إذن هذه الأنباء ونعود ونذكر لمن انضم إلينا الآن، نحن الآن في هذه التغطية المباشرة للأنباء التي تتحدث عن استهداف محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري بحركة حماس. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد استهداف محمد عودة، وأيضا بيان كان مشترك لنتنياهو وإسرائيل كاتس يقولان فيه بأن إسرائيل استهدفت عودة وأنهم سيواصلون ملاحقة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر، وأن احتمالات نجاح تصفية محمد عودة كبيرة. حتى الآن هذه المعلومات. خضر الزعنون أيضا يوافينا من التفاصيل من داخل غزة. خضر، هل في تفاصيل حول مصير هذه الشقة البناية بشكل كامل إن كان يسكنها أيضا مواطنين؟ الأنباء تتحدث عن قتيلين حتى الآن في الغارة الإسرائيلية.
0: نعم، هذه الغارة الأولى أو الاستهداف الأول للبناية السكنية دون سابق إنذار، والتي تم بثلاثة صواريخ، وهي عمارة سكنية وأيضا في جهة مكتظة بالسكان، وهناك وقعت في صفوفهم يعني إصابة. ربما أيضا هذين الضحيتين هما من سكان هذه العمارة التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان يحاول اغتيال يعني محمد عودة القائد كتاب القسام هنا في غزة. ولكن رسميا حركة حماس حتى هذه الحلقة لم تصدر أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي عملية الاغتيال التي تمت لمحمد عودة. وأيضا كتاب القسام الجناح المسلح لحركة حماس لم يصدر عنه أي تصريح سواء بالتأكيد أو بالنفي، وربما خلال الساعات القليلة القادمة يصدر سواء النفي أو التأكيد من قبل حركة حماس أو جناح كتائب القسام حول هذه الاستهدافات التي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي لقيادي بارز في كتائب القسام وهو محمد عودة. ريثما نتأكد إصدار بيان رسمي من حركة حماس نوفيكم به لاحقا. ولكن حتى هذه اللحظة الإصابات تصلوا تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي اللي يبعد سوى يعني بضعة أمتار عن الاستهدافين الأول والثاني بل الجيش الإسرائيلي، حيث من بين الإصابات وأيضا من بين الضحايا هناك عدد من المارة ممن كانوا يتسوقون عشية أو ليلة عيد الأضحى المبارك.
1: على كل حال ربما في الساعات المقبلة قد تتكشف أيضا المزيد وحول عدد الضحايا في هذه الغارة الإسرائيلية على حي الرمال. الآن أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث بأنه يجري في هذه الأثناء اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو، محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إذن بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء، على ما يبدو أيضا لبحث مستجدات هذا الاستهداف. وإن كانت أيضا إسرائيل تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما إبلاغها فيما يتعلق به، كما إذا أشرنا إعلام إسرائيلي يقول بأن نتنياهو غادر اجتماع الكابينت ويتحدث مع ترامب الآن في هذه الأثناء، وسط أيضا تساؤلات إن كانت هذه التحركات الإسرائيلية تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أقله ضوء أخضر أمريكي لاستئناف العمليات والضربات، رغم أن إسرائيل لم توقف استهدافاتها في قطاع غزة حتى رغم إعلان وقف الحرب ووقف النار. خضر الزعنون شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات، ونشكركم، إلى اللقاء.

الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت

0: كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة الآن على شاشة العربية.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
10: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
12: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف في عرفات. بعد 10 أيام من استهداف عز الدين الحداد، إسرائيل تستهدف خليفته محمد عودة. اشتباك أمريكي إيراني في الخليج، واشنطن تؤكد أنها تصرفت دفاعا عن النفس، وإيران تتوعد.

0: أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نبدأ العاشرة لهذه الليلة من تغطية العربية للحج.
1: حلمي من طفولتي، وإن شاء الله أتمنى أن الحلم يعم الجميع المسلمين وأن يتواجدوا في هذه البلاد العظيمة.
2: I'm very very very happy to be here because here is a very very good place. I hope next year to come back again and bring my people here again.
3: نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
4: طبعا هذا إحساس لا يوصف، هذا كل إنسان بتمنى أنه يقعد في هذا الموقف، والكل بيحسدك على هذا الموقف.
0: وصلت إلى مشعر مزدلفة أفواج الحجاج بعد قضائهم نهار اليوم في مشعر عرفات. الحجاج وصلوا إلى مزدلفة عبر رحلات منتظمة لقطار المشاعر، والذي ينقل ما يصل إلى 72 ألف حاج في الساعة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف حافلة خاصة نقلتهم عبر مسارات محددة. بينما الجهات الأمنية والصحية والخدمية كانت قد أعلنت عن جاهزية خططها في المشاعر، والذين يقضون مساء اليوم في مزدلفة يتوجهون مع ساعات الصباح الأولى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم غد في أول أيام العيد، قبل توجههم إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. أكثر من 1,700,000 حاج أدوا مناسك الحج لهذا العام، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية بشأن إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم. الهيئة أوضحت أن عدد حجاج الخارج وصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج قدموا من 165 دولة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 160,000. هيئة الإحصاء ذكرت أن عدد القوى العاملة في الحج بلغ أكثر من 440,000. أما المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الحج عبد العزيز العتيبي، كشف أن موسم الحج لهذا العام شهد زيادة في مساحة تبريد الطرق حول محطة قطار المشاعر لتصل إلى 70,000 متر مربع، بهدف تخفيض درجات الحرارة في المنطقة.
5: اليوم تبريد الطرق أحد أهم الابتكارات اللي قامت فيها هيئة الطرق ممثلة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة ما نشهد من درجات حرارة عالية جدا. في هذا الموسم تم التوسع في ثلاث مواقع جديدة حول محطة قطار المشاعر بمساحة 14,000 متر مربع. وصلت المساحة المغطاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي نفذتها منظومة النقل إلى 70,000 متر مربع. هذا الابتكار فكرة اليوم أنه يعمل على عكس أشعة الشمس، فبالتالي يقلل من امتصاص الطريق لدرجة الحرارة. أثبت الدراسات انخفاض درجة حرارة الطريق من 12 إلى 15 درجة مئوية في هذا العام، توسعنا فيه زي ما ذكرت في محطة قطار المشاعر، إضافة أيضا لمسارات لكبار السن.
0: من مزدلفة انضم إلينا مراسل العربية علي الشريف وأيضا مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بكما وكل عام وأنتم بخير. أبدأ معك علي فيما يتعلق بتوافد الحجاج.

0: إلى مزدلفة، كيف هي الصورة الآن لديك ومتى سيبدأون أيضا في التوجه لرمي جمرة العقبة الكبرى؟
1: نعم أسامة، يعني لا تزال جموع كبيرة من الحجيج تصل إلى هنا إلى مشعر مزدلفة عبر ثلاثة محاور. المحور الأول وهو محور المشاة والذي قطع عدد كبير من الحجاج هذه المسافة من بين مشعر عرفات إلى هنا إلى مشعر مزدلفة في مدد تراوحت ما بين الساعة إلى الساعة والنصف، وبعضهم لا يزال وصل إلى التو. وهناك أيضا المحور الآخر محور الحافلات التي لا نزال نشاهد وصول وقدوم الحافلات عبر مسار واحد باتجاه واحد، ومسار الخروج لهذه الحافلات بعد تنزيل الحجاج إلى مخيماتهم عبر مسار آخر. أيضا قطار المشاعر لا يزال يواصل نقل الحجاج إلى هنا إلى مشعر مزدلفة، بالتالي عملية النقل لا تزال تتواصل. هناك قسم من الحجاج سيغادرون هذه مشعر مزدلفة عند منتصف الليل، وهم صنفوا إلى ذوي الأعذار من كبار السن والمرضى والنساء. هذه هؤلاء سيتوجهون عند منتصف الليل إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة وإكمال بقية المشاعر، سواء من طواف الإفاضة أو سواء بقية المناسك أو كذلك المبيت خلال أيام التشريق داخل مشعر منى. فبالتالي اليوم نلاحظ ونشاهد انسيابية كبيرة سواء في التنقل، سواء أيضا للتنقل عبر الحافلات، وأيضا المسار المشاه الذي جهز بعدد من التجهيزات الفنية التي تساعد بشكل كبير وتساهم في راحة الحجاج أثناء تنقلهم. كنا في حديث مع عدد من الحجاج الذين أكدوا، وهناك قسم منهم من كان له تجربة سابقة أكد بأن جودة الطريق المشاه في هذا العام مختلفة بشكل كبير ومريحة نظرا لعدد من التقنيات التي جهزت سواء بالمراوح وسواء بالأنسنة وكذلك بالأرصفة أو الإزفلت المستخدم في هذا الطريق الذي يساهم بشكل كبير على تبريد. وأيضا قطار المشاعر الذي لا يزال ينقل، عملية التفويج تتم وفق آلية محددة زمنية تراعي كافة الظروف سواء للظروف المكانية للحجاج. هناك قسم من الحجاج الذين مخيماتهم تكون بالقرب بشكل كبير من قطار المشاعر فهم ينتقلون، وهناك قسم آخر من يفضل المشي وهم قدموا عبر هذا المسار الذي نقف فيه، وبقية والمسار الآخر هو مسار الحافلات تنقل بشكل متواصل. فبالتالي لا تزال عملية التفويج من مشعر عرفات إلى هنا إلى مشعر مزدلفة لا تزال مستمرة، والخدمات هنا في مشعر مزدلفة على أتم الاستعداد سواء خدمات صحية أو خدمات داخل المشعر من تجهيزات عبر تجهيزات دورات المياه وكذلك تجهيزات المحال والمواد التمويلية، وأيضا المتطوعون الذين يشاركون بصورة جميلة جدا عبر توزيع المياه والعصائر وأكياس الثلج للتبريد على الحجاج أثناء قدومهم ووصولهم إلى هنا. هي مسافة قطعت منهم وهي تطلبت جهد كبير، فبالتالي اليوم حتى المراكز الصحية عملت خلال هذا المسار بطاقة كبيرة وبعمل كبير من خلال عدد من أفرعها وطاقمها الذين عملوا على هذا المسار. فهو منظومة متكاملة من كافة الجهات تعمل على مدار الساعة لنجاح خطة التفويج الثانية، هي تفويج الحجاج من مشعر عرفات باتجاه مشعر مزدلفة، وهي تعتبر ربما الأكبر لأن هذه المساحة الجغرافية التي نقف فيها هي سيقفون فيها أكثر من 1,600,000 حاج، وهي مساحة محدودة لكن بكل التجهيزات ستتسع بإذن الله لكافة الحجاج وليقضوا سواء من سيبيت وسواء من سيمر من هذا المشعر. نعم طيب. أسامة،
0: أنتقل إلى أسامة القاسم أيضا من مزدلفة. أسامة، الصورة لديك كذلك، ويعني إلى أي مدى في مسألة الاعتماد على التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك ساهمت أيضا في مزيد من تسهيل الأمور على الحجاج؟
2: هيخليني ارفع ركبي.
3: نعم اسامه، هنا في مزدلفه اكبر تجمع بشري في العالم في ان واحد في هذه المنطقه مشعر مزدلفه، وصلت طلائع الحجاج جميعها الان الى مشعر مزدلفه بعد بدء عمليات تفويجهم.

قبيل 4 ساعات مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وسيتم توجيههم بعد ساعات الصباح الأولى بعد منتصف الليل للبدء في رمي الجمرة الكبرى والاتجاه بعدها إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. نتحدث اليوم إذن وسط منظومة متكاملة، منظومة صحية على أتم الجاهزية، منظومة أمنية على أعلى مستوى، منظومة تقنية عالية جدا. أسامة، بما أنك سألتني عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، نحن نتحدث ابتداء عن عملية متابعة ومراقبة الحجاج عبر الكاميرات الحرارية، عبر كاميرات الدرون وطائرات الدرون، عبر المروحيات التي تعتمد بشكل كبير جدا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة أماكن الكثافة والازدحام ليتم تفكيكها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. أما من الناحية الصحية، نحن نتحدث اليوم على أحد أهم التطبيقات وهو تطبيق صحتي الذي يتابع الحالة الصحية اليوم للحجاج وتعطي بيانات كاملة اليوم لكافة الحجاج وأيضا للجهات الصحية عن مدى الجاهزية للحجاج لبدء النسك. هنا أسامة أنتقل إلى نقطة مهمة جدا. اليوم في المشاعر لا ينتظرون تعب الحاج، لا ينتظرون معاناته، لا ينتظرون ذهابه إلى المستشفى، يتابعون الحالة حتى قبيل ذلك، وذلك أيضا من خلال بطاقة نسك. هذه البطاقة التي تحمل كافة بيانات الحاج، تقريبا أكثر من 17 مدخلا للحاج في هذه البطاقة الذكية التي يتم الاعتماد من خلالها على معرفة حال الشخص ومقر إقامته و أيضا الحالة المرضية إن كان يعاني من مرض مزمن. وبالتالي نحن نشاهد الآن وسط هذه الجموع الغفيرة وهم يستعدون الآن للمبيت في هذا المشعر المقدس، استعداداتهم اليوم للبدء في عمليات التفويج لحظة بلحظة. هنا أنتقل أيضا إلى نقطة مهمة جدا وهي عملية النقل الدقيقة، دقيقة جدا أسامة، لدرجة أنه لا يمكن أن تتنبأ بأن مثلا 10 حافلات ستصل في آن واحد، لأنها قد تم تحديد موعد وصولها بالثانية، ليس في الدقيقة بل بالثانية. وبالتالي هناك 24 ألف حافلة وهي أكبر أسطول لحافلات في العالم ينقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة. وبالتالي هذه العملية الدقيقة تعتمد على مدخلات أمنية، الجهات الأمنية اليوم تعمل مع الجهات الخدمية والصحية لمعرفة الحالة اليوم، حالة الطريق، ما إذا كانت هناك منطقة مزدحمة ينظروا مباشرة إلى طريق آخر وإلى مسار آخر لتمر من خلاله الحافلات. وبالتالي نتحدث الآن عن وصول ما يربو عن 1,700,000 حاج إلى هذا المشعر المقدس في غضون 3 ساعات، وهذه عملية دقيقة جدا ومعقدة ولكنها حسابيا وعلى الورق سهلة جدا بالنسبة للجهات الأمنية نظرا للخبرة العالية التي تتمتع بها الجهات الأمنية. على المستوى الصحي اليوم هناك عديد من المستشفيات، عديد من المراكز الصحية التي تصل إلى الحالة في غضون دقائق. السرعة الاستجابة اليوم لدى الجهات الصحية عالية، في 5 دقائق فقط يتم الوصول إلى هذه الحالة من قبل أفرع الوزارة، يعني نتحدث عن هيئة الهلال الأحمر، نتحدث عن التجمعات الصحية. وبالتالي الوزارة هي تنظيمية وتشغيلية بشكل كبير، وتقديم هذه الخدمات يأتي اليوم وسط رعاية عالية من كافة الجهات. هنا أكثر من 60 جهة تتعامل اليوم مع كافة الشكاوى وكافة الأشياء التي يحتاجها الحجاج اليوم في هذه المشاعر المقدسة. أكثر من 900 خطة تشغيلية تم العمل عليها منذ بداية إعلان وصول الحجاج، منذ بداية شهر ذي القعدة عفوا. وبالتالي نتحدث أسامة عن سلامة كبيرة جدا على المستوى الصحي، عن انتظام عالي وانسيابية عالية على المستوى الأمني، وكذلك كافة الخدمات اليوم وصلت إلى الحجاج. اليوم الحاج بمجرد أن يخرج من عرفات تقدم له المياه، تقدم له العصائر، تقدم له الأغذية، حتى العصائر والأغذية أسامة روعي فيها حالة الحاج الصحية واحتياجه إلى السوائل وإلى الفيتامينات التي تساعده على المشي وعلى تحمل مسافات طويلة، وهذه نقطة مهمة جدا. أيضا حينما يصلون إلى مزدلفة تبدأ عمليات توزيع الأغذية، هناك الكثير من المحلات التي تم تجهيزها، المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، بالإضافة أيضا إلى حالة الطقس اليوم. حالة الطقس الآن تقريبا درجة الحرارة 34 درجة مئوية، ولكن الحالة الحالية لدرجة الحرارة لا تتجاوز 22 درجة مئوية نظرا لهذه الأرضية الإسفلتية المطاطية التي تخفض درجات الحرارة، وأيضا أعمدة الرداد، أيضا تقنيات التبريد المتواجدة، وأيضا التشجير. تم تشجير المشاعر المقدسة هذا العام بأكثر من 60,000 شجرة، وهذه المبادرة جاءت قبيل الحج بخطوات تجريبية. وبالتالي الحاج اليوم لا يقوم فقط بأداء النسك أسامة، هو يأتي ليعيش تجربة متكاملة على كافة الأصعدة بأعلى خدمة على أعلى انسيابية، وبالتالي تجربة الحاج مثمرة.

0: مليئة حقيقة بكافة المعطيات التي يحتاجها الحاج على المستوى الإنساني، على المستوى الديني، على المستوى الخدمي وعلى كافة المستويات. أسامة،
1: شكرا جزيلا لكم الزميل أسامة القاسم وأيضا الزميل علي الشريف، شكرا جزيلا لكما من مزدلفة.
2: طبعاً اليوم الخدمات اللي قدمتها المملكة صراحة تفاجأنا بها، من ترتيبات في المخيم منى، من ترتيب في مخيم عرفة، في التغذية، في التنظيم، في الإرشاد، في تعاون العسكر.
3: ما شاء الله الخدمات، النظام، النظافة، كل شيء ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، الله يطرح فيكم البركة.
4: الحمد لله، والله شو نقول لك، يعني المعاملة ممتازة جدا صراحة، في مكة أو في منى أو في عرفة. اليوم الحمد لله ما فيش حد يعني طق فينا مثلا بأي كلمة، بصراحة كانوا العسكر يعني ممتاز جدا وأخلاقهم عالية فوق ما تتصور يعني بصراحة.
5: لفت نظري تعاون من في المكان هذا، الجميع طبعا، من حكومة، من عسكر، من سلطات، من هذا، الكل متعاون، الكل متحاب في الله، الجميع لا ميزة بين هذا ولا هذا.
1: مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد الفصل. إسرائيل تستهدف محمد عودة خليفة عز الدين الحداد.

0: هاتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. بعد أيام قليلة من مقتل عز الدين الحداد في غزة، إسرائيل تعود وتستهدف محمد عودة قائد الجناح العسكري الجديد لحركة حماس بغارة على القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد في بيان مشترك عملية الاستهداف، وأن عودة كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر. تم تعيينه قبل نحو أسبوع فقط خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي على القطاع قبل نحو 2 أسبوع. مروان عثامنة مراسل العربية من القدس وخضر الزعنون مراسل العربية من غزة. أبدأ معك خضر، هل ثمة تحديثات بشأن هذه الغارة، أيضا عدد الضحايا أو المصابين؟
6: نعم أسامة، الجديد هو إعلان مستشفى الشفاء قبل دقائق معدودة بوصول 3 من الضحايا، أحدهما لسيدة والآخر لشاب، وأيضا جثة عبارة عن أشلاء، إضافة إلى نحو 20 من الجرحى والمصابين من مختلف الأعمار، أطفال وسيدات وأيضا كبار في السن، في هذا الحي الذي تم فيه استهدافين متتاليين من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. الاستهداف الأول بـ3 صواريخ لشقة سكنية أو طابقين علويين في عمارة سكنية في منطقة الرمال إلى الغرب من المدينة، وأيضا الاستهداف الثاني لا يبعد عنه سوى 200 متر أيضا في حي الرمال، أيضا لشقة سكنية في طابق علوي لبناية سكنية.
5: هل هناك حديث عن أن المستهدف
6: لم يصدر تأكيد رسمي؟
5: هل هناك حديث عن أن المستهدف كان محمد عودة؟
6: نعم، وفقا للجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام العبرية بأن الغارات استهدفت القائد الأول لكتائب القسامة الذي تم تعيينه قبل أيام معدودة، وهو محمد عودة، والذي خلف عز الدين الحداد الذي تم

0: اغتياله الجمعة قبل الماضي وذلك هنا في حي الرمال.
1: لكن لم تتأكد هذه المصادر من غزة حتى الآن.
0: في عمارة سكنية اسمها نعم أسامة فعلا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من حركة حماس أو جناح العسكري كتائب القسام حول نجاح إسرائيل باغتيال محمد عودة القائد الجديد للقسام.
1: طيب مروان عثمنا من القدس، هل ثمت أي تقييمات أمنية تشير إلى نجاح عملية الاستهداف؟
2: يعني إسرائيل الرسمية صارعت للإعلان على أن قامت باغتيال محمد عودة وبانتظار التأكيد النهائي لنتائج هذه العملية. يعني إسرائيل وبناء على التجارب السابقة مع عدد من القياديين والنشطاء الفلسطينيين الذين حاولت إسرائيل اغتيالهم يعني وكانوا قد نجوا من عدة محاولات وبعد أن كانت إسرائيل قد حاولت استهدافهم، لا تسارع الإعلان بشكل كبير أو بشكل مطلق أنها حققت أهدافها حتى التحقق من جميع العناصر اللازمة من أجل الإعلان الرسمي، وتتوخى هنا إسرائيل الحذر سيما مع مثل هذه الأسماء الكبيرة والشخصيات الكبيرة لما لها من انعكاسات وتأثيرات على الشارع وبالتالي أيضا على جودة ونوعية الاستخبارات أو المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها حول هذا الهدف. بالتالي يعني لا تستعجل الإعلان بشكل مطلق لكنها استهدفته بانتظار أكيد مقتلي. يعني علما أن إسرائيل متأكدة بنسبة كبيرة من أنها نجحت في هذه العملية.
1: طيب كان طبعا بنيامين نتنياهو غادر اجتماع الكابينت لمكالمة هاتفية مع ترامب، هل ثم تحديث عن هذه المكالمة؟ هل انتهت؟
2: لا حديث حتى الآن إذا ما كانت انتهت هذه المحادثة، لكن يعني هنالك عدة ملفات أبرزها الملف الإيراني الذي يشغل الرأي العام الإسرائيلي سيما يعني في ظل الاتهامات التي وجهت لرئيس الحكومة نتنياهو بأنه تم تحييده عن اتخاذ أي من هذه القرارات وأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بالقرار وحدها، وكذلك أيضا الجبهة اللبنانية في ظل التصعيد الذي تشهده إزاء الأنباء التي نشرت عن توغل إسرائيلي وتوسيع المناورة البرية في الجنوب اللبناني شمالي الليطاني ورفع وتيرة العمليات العسكرية والتوتر هناك، والولايات المتحدة أيضا تريد السيطرة على الأوضاع، لا تريد أن تتفاقم أكثر من اللازم وأن لا تفقد السيطرة.
1: طيب ننتظر بكل تأكيد هذه المكالمة، ما الذي سيرشح عن هذه المكالمة بكل تأكيد. شكرا جزيلا خضر الزعنون من غزة وأيضا مروان عثمنا من القدس، شكرا جزيلا لكما. طبعا نتعرف أكثر عن محمد عودة، من هو محمد عودة هذا القيادي الجديد الذي جاء خلفا لعز الدين الحداد ويقتل أو يتم استهدافه بعد أقل من أسبوع فقط من تعيينه. الزميلة حنان المصري الصحفية المختصة بالشأن الفلسطيني في شبكة العربية الأخبار. حنان، من هو محمد عودة؟
3: هو أحد الفلسطينيين اللاجئين في مخيم جباليا، تحديدا في مخيم تل الزعتر شمال قطاع غزة. ولد في ذلك المخيم يبلغ من العمر بالخمسينات من عمره تقريبا. كان نشط مع حركة حماس وكتائب القسام بالتحديد مع بداية الانتفاضة الأولى في 87 أو 88 من القرن الماضي. سجن لدى إسرائيل لمدة أشهر فقط قبل أن يطلق سراحه، وبعد ذلك تدرج في كتائب القسام. يعني هو تابع كل من شكل من صلاح شحادي الذي اغتالته وهو المؤسس الأول للكتائب إلى محمد الضيف ثم السنوار وعز الدين الحداد والآن هو. طبعا غير مؤكد لأنه حماس لم تعلن أنه محمد عودي هو الذي خلف، يعني كلها كانت
1: مجرد ترشيحات
3: إسرائيلية. إسرائيل قال ذلك، وأيضا البعض قال لأنه هو الوحيد
1: يقولون
3: من
1: أنهم
3: العسكري المجلس العسكري، وبالتالي البعض قدر أنه قد يكون فعلا هو من خلف عز الدين حداد لأنه هو الأخير في المجلس العسكري، عددهم 11 شخصية تم.
1: لكنه هل فعلا كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس في فترة هجوم 7 أكتوبر؟ كان يشغل الإسرائيليون يتحدثون عن أنه محمد عودة كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات.
3: هم نشروا صورة معه هو والضيف وأبو عبيدة وشخصيات أخرى من حركة حماس. قالت إسرائيل أنه هذا كان للتخطيط لسبعة من أكتوبر. طبعا مسألة الاستخبارات العسكرية، لأنه سألت فيها قبل قليل صراحة في قطاع غزة، قالوا أنه الاستخبارات العسكرية هي أصلا الجهاز الذي يحدد أي عملية عسكرية سيقوم بها القسام، وبالتالي عملية مثل عملية
1: حتى هي هذه هي الصورة
3: التي نشرتها إسرائيل. صحيح. وبالتالي أي عملية

0: عسكرية، فبالك عملية مثل 7 أكتوبر يعني. وبالتالي ربما لهذا السبب هو اشترك معهم في
1: طيب حنان لافت بأنه يبدو يعني إسرائيل على مدى سنوات كان لديها مشكلة في الاختراق داخل قطاع غزة، لكن حينما نتحدث

0: هل هذا صحيح؟
1: يعني ما في مؤشرات صراحة على قدرة أو أنه في عملاء في داخل قطاع غزة، لأنه
0: ممكن تقنيا يعني
1: ممكن لا مؤشرات، بمعنى عادة حماس أو القسام عندما يعثر على عميل يعني يتعامل مع إسرائيل يعطيها معلوماتهم يقوموا بإعدامه أمام الجمهور.
0: صحيح.
1: حتى يكون نوع من الرادع للفلسطينيين من أن يشتركوا في هذا الأمر. مسألة أخرى أنه حماس استطاعت أن تتخلص من هذه الأعداد إذا أردت، هي لم تشكل ظاهرة بمعنى ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، ولكن طبعا كان هناك استطاعت أن تتخلص منهم بقسوة يعني كانوا يجروا في الشوارع.
0: صحيح. هناك حتى حديث عن بعض الأشخاص دفنوا أحياء يعني.
1: أحياء. صحيح. صحيح.
0: طيب.
1: ولكن في ظل الحرب، طبعا أنا لا أقول أنه هناك عملاء، ولكن أنت في حرب، في مجاعة، في ظروف إنسانية صعبة، في ظروف اقتصادية
0: ظروف
1: صعبة،
0: مهيئة ربما
1: قد تكون مهيئة.
0: طيب حنان، لافت أنه دوما يتم الإعلان عن استهداف قيادي ما في القسام أو في حماس في شقة سكنية. معنى شقة سكنية أنها شقة في عمارة أو مبنى موجود به مدنيين، موجود به أطفال، موجود به نساء. السؤال ليس على إسرائيل، إسرائيل لا تبالي بمثل هذه المسائل، لكن السؤال على قيادات حماس، هل يعني يخطر على بالهم أنهم وجودهم في مثل هذه الأماكن يعرضون المدنيين، يعرضون الناس للخطر؟
1: شوفوا تاريخيا إذا أردت من بداية الحروب التي كانت تحدث في قطاع غزة من حرب 2008، عندما كانت تسأل حماس لماذا عندما كانت تستهدف إسرائيل مكاتب حماس، مواقع حماس العسكرية أو التدريبية، كانت تقول أين نذهب، نحن في منطقة صغيرة. إذن هم لجأوا إلى الأنفاق تحديدا للقيادات حسب ما قال موسى أبو مرزوق حتى في بداية الحرب.
0: صحيح.
1: إذا تذكر.
0: صحيح.
1: قال بنينا الأنفاق للقسام وقيادات القسام، وبالتالي يبدو أن إسرائيل تمكنت من القضاء على غالبية هذه الأنفاق،
0: شبكة الأنفاق.
1: هذا جانب. جانب آخر، نحن نتحدث أنه قطاع غزة 60 أو أكثر من 60%، 62% تقريبا منه، وإسرائيل يوميا تمتد إلى المنطقة الغربية، أصبح صحيح. تحت السيطرة ومحتل إسرائيليا، وبالتالي هناك 40% فقط
0: ضاق الخناق بشكل أكبر.
1: ربما كانت الأنفاق الأكبر هي أو شبكة الأنفاق الأكبر هي الممتدة على المنطقة الشرقية والشمالية القريبة من الحدود مع إسرائيل، أما المنطقة الغربية والتي يحدها البحر، وبالتالي ربما حماس لم تنشئ شبكة كبيرة في تلك المناطق
0: الحاضنة الشعبية الموجودة في غزة. حنان، بعد كل هذه التطورات وكل ما حدث، متعاطفة، مؤيدة، يعني كيف ينظرون؟
1: لا، في انقسام كبير في قطاع غزة، وحتى مش انقسام، لأنه الانقسام بيعطيك نصف ونصف. لا، أنا حسب ما بسمع وحسب ما أتابع قطاع غزة، في لا، حماس فقدت الكثير من حاضنتها الشعبية في قطاع غزة.
0: تمام.
1: ليس فقط بسبب الحرب، وإنما بنتائج هذه الحرب، إنه هذا الشعب يعيش في الشوارع لمدة سنتين ونصف تقريبا، وقيادة حماس التي تقود قطاع غزة وحتى السلطة الفلسطينية، هناك أيضا انتقاد على السلطة إنه لم يتحرك أحد لإنقاذ هذا الشعب من الشوارع.
0: في كل الأحوال ننتظر طبعا ونرى، يعني ننتظر تأكيد إما من الجانب الإسرائيلي أو من جانب حماس. شكرا جزيلا للزميلة حنان المصري على كل هذه التوضيحات. الأخبار التي تتسرب حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشير إلى اقتراب توقيع اتفاق، لكن هناك ما يقف حجر عثرة في طريق التوقيع بين الجانبين. نتحدث هنا عن الأموال المجمدة. وكالة إيرانية ونقلا عن مصدر قريب من المفاوضات كشفت أن الإفراج عن هذه الأموال هو آخر نقطة خلاف جدية مع أمريكا، ويجرى العمل على حلها بوساطة قطرية. من هذا المنطلق جاءت زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى الدوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ المطالب الإيرانية المتعلقة بهذه الأموال، فيما تشير وكالة التسنيم الإيرانية إلى أن الزيارة أحرزت تقدما في المحادثات مع الأمريكيين. قاليباف إذن يعود إلى طهران بعد يومين من المباحثات في قطر. مصادر دبلوماسية ذكرت للعربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. المصدر يضيف بأن إيران تصر على استلام نصف هذه الأموال المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال مدة 60 يوما. المصادر تشير إلى أن زيارة قاليباف إلى الدوحة جاءت في إطار

0: التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن الأموال المشمدة. أما في واشنطن، وزير الخارجية ماركو روبيو يؤكد أن التفاوض على اتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام. روبيو يشدد على أن نظام الرسوم في مضيق هرمز غير قانوني.
1: Look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Okay? Let's go.
2: Thanks very much. Thanks.
0: الآن وبينما يترقب الجميع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ضربات أمريكية قبل ساعات قليلة استهدفت مواقع إيرانية عدة. ما الذي حدث على مدى الساعات الماضية؟ القصة بدأت برصد القوات الأمريكية لزورقين إيرانيين كانا يحاولان زرع الألغام في مياه مضيق هرمز بحسب ما تقول القيادة المركزية الأمريكية. حينها أقلعت طائرات أمريكية في نطاق عمل القيادة المركزية وقامت باستهداف الزورقين التابعين للحرس الثوري الإيراني وتدميرهما. الضربات الأمريكية لم تقتصر على زوارق إيرانية فقط، بل امتدت لتطال موقعا لإطلاق صواريخ أرض جو في ميناء بندر عباس، كان هذا يحاول استهداف الطائرات الحربية الأمريكية. تطورات ميدانية أقلقت الجميع تخوفا طبعا من انهيار الهدنة، لكن القيادة المركزية الأمريكية خرجت لتؤكد أن الضربات التي تمت مجرد ضربات دفاعية، وأن الجيش الأمريكي سيواصل ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. التصريحات في واشنطن أيضا لم تختلف كثيرا. الإدارة الأمريكية اعتبرت أن هذه الضربات لا تشير إلى انتهاء وقف إطلاق النار، ولم تكن محاولة لخرق الهدنة السارية بحسب مصدرين مطلعين بالعاصمة الأمريكية. الرواية الإيرانية سارت أيضا في نفس اتجاه الرواية الأمريكية. وكالة فارس شبه الرسمية ونقلا عن التلفزيون الإيراني تقول إن مقاتلات هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك، وأضافت أن الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، لكنها توضح بأن العدد الإجمالي للضحايا لم يتضح بعد حتى الآن. إذن تطورات ميدانية سيشرح لنا أيضا المزيد منها عبر الخريطة زميل عبد الجليل المسعي. عبد الجليل،
3: مرحبا.
0: أبرز ما حدث على مدار الساعات الماضية في التطورات الميدانية.
3: نعم، بالإضافة إلى الجزء الذي شرحته بإسهاب أسامة بخصوص تبادل الضربات هنا في ميناء بندر عباس، لكن يبدو أن الذي حصل حسب العديد من المصادر ومنها أيضا المصادر الإيرانية بأن هناك سفن حاولت العبور بدون التنسيق، أو مثل ما تقول طهران، بدون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، طبعا بدون الحصول على الترخيص وبدون دفع الأموال. هذا أمر أساسي حاليا للعبور، لكن أمريكا أكدت مرة أخرى بأنها لم تفعل مجددا مسار الحرية، لذلك بعض السفن وبحماية أمريكية أو ربما بتغطية جوية أمريكية تحاول العبور عبر المسار العماني. سفينة يونانية تحمل علم اليونان وتحمل، هي نقلت نفط ضخمة تحمل مليوني برميل، حاولت العبور واستهدفتها، استهدفها الحرس الثوري الإيراني بعد أن عبرت مضيق هرمز. يبدو أنه اكتشف الأمر متأخرا، لكن أمريكا هي تقول بأنها توجه ضربات دفاعية. هي كانت وأكدت بأن قشم هي الجزيرة التي تجعلها إيران مركز لمراقبة مضيق هرمز. بندر عباس هي الميناء الرئيسي والقاعدة الرئيسية للحرس الثوري الإيراني. لدينا ميناب، مدينة ميناب هي مدينة تعتبر مركز قيادة، تتذكر ضربت في اليوم الأول للهجمات. وأيضا لدينا منطقة سيريك، هذه المنطقة هي التي تنطلق منها الزوارق الحربية، تنطلق منها أيضا المسيرات للحرس الثوري. لذلك يبدو أن الجيش الأمريكي ضرب القدرات الدفاعية، لأنه إيران أكدت بأنها أسقطت مسيرة أمريكية. لا ندري هل هذا صحيح فعلا، لكن الأكيد أنها حاولت استهداف F-35 وحاولت استهداف مسيرة أخرى. هذا اعتبرته أمريكا تهجما حتى وإن لم ينجح، وضربت مصادر إطلاق النار. لكن عموما وحتى نلخص الموقف، أمريكا تحاول أن تذكر إيران مرة أخرى بأنها لا تسيطر على هرمز، وبأن أمريكا لن تتردد في ضرب كل ما يهدد المضيق عندما تحين الفرصة، حتى وإن كانت المرحلة مرحلة تفاوض ومرحلة اتفاق سياسي.
0: برغم المفاوضات، كل طرف يحافظ على جاهزيته القتالية.

0: ما يبدو. طيب دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة مهمة في مسألة المفاوضات. صح. مسألة اليورانيوم المخصب الموجود. صحيح. لدى الإيرانيين عبد الجليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إخراج هذا اليورانيوم المخصب. صحيح. هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة قابلة للتطبيق لعملية الإخراج أو عملية تخفيفه على الأرض أيضا كما يذكر الرئيس ترامب؟
1: طبعا في البداية لدينا أزمة ثقة ثم لدينا أزمة رغبة إيرانية. الأكيد أن الرغبة الأمريكية واضحة منذ الأيام الأول هو ربما تدمير هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب سواء في إيران أو غيرها. الهدف هو لن يكون هناك برنامج نووي إيراني. في البداية كانت هناك مبادرة روسية لإخراجه ثم جاءت المبادرة الصينية أيضا للمساعدة. لكن في آخر تغريدة للرئيس الأمريكي على منصة روسوشيل تحدث عن في داخل أو خارج إيران لأول المرة. صحيح. نستمع لهذه الفرصة. لكن لا يهم إخراج هذا اليورانيوم. يبدو أن إيران تبحث عن ثمن مقابل هذا اليورانيوم المخصب، أموالها المجمدة تحدثت عنها قبل قليل. لكن المهم هو بالنسبة لأمريكا وإسرائيل هو قدراتها النووية يجب أن لا تبقى بما يسمح باستعادتها يوما ما فترة قصيرة أو بعد فترة طويلة. نشاهد المواقع النووية الإيرانية هي كثيرة في قم، في أراك، في نطنز، في إصفهان وحتى في يزد أين تكون المناجم. صحيح. وأين يتم تصنيع أكسيد اليورانيوم أو ما يسمى بالمادة الأولية للكعكة الصفراء. أراك هو مفاعل الماء الثقيل تم صب الإسمنت في قلب المفاعل، تم القضاء عليه تماما. نطنز وفوردو أنت تعرف الذي حصل في فوردو. صحيح. بعد أن دمر. الآن إذا كانت أمريكا ترى بأن المخزون اليورانيوم قد دفن في الداخل عميقا وإيران أيضا ترى بأنها لن تصل إلى هذا المخزون باليورانيوم، ربما ستبحث عن اتفاق من أجل إخراجه وتدميره. لكن باختصار مرة أخرى، أمريكا لأول مرة على لسان ترامب بدأت تتحدث عن داخل أو خارج إيران.
0: غبار نووي هذه المرة، المصطلح الجديد الذي يطلقه ترامب. شكرا جزيلا عبد الجليل، مساء على كل هذه اللطافة.
1: شكرا.

0: نناقش إذن مشاهدينا في العاشرة الإطار المرتقب لهذا الاتفاق، وأيضا آخر ما رشح من معلومات حول هذا الاتفاق الإطاري المرتقب من في استوديو العاشرة. طبعا ينضم إلينا هنا الصحفي في شبكة العربية الأخبار الأستاذ محمود المجالي، وأيضا الأستاذ عبد الرحمن حياة الصحفي الباكستاني، أهلا بكما. وأيضا من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أهلا بك أستاذ وجدان. أبدأ معك أستاذ محمود، طبقا لما هو متاح حتى هذه اللحظة بعد زيارة قاليباف إلى الدوحة، هل بدأت ملامح هذا الاتفاق تظهر شيئا فشيئا؟
1: من الواضح أنهم يعني أعتقد أنهم توصلوا إلى اتفاق سابقا، ثم أعيد التفاوض على بعض النقاط العالقة، منها مسألة الأموال المجمدة. موضوع الأموال المجمدة لا نعرف حقيقة، ما سمعناه من الولايات المتحدة أو المسؤولين الأمريكيين بأنه لن يتم تسليم إيران أي دولار واحد قبل أن يكون هناك على الأرض فتح لمضيق هرمز. هذه النقطة. وبالتالي إذا كان ضمن الاتفاق أن مضيق هرمز سيفتح خلال 30 يوم، إذا كان هناك جدية لفتح هذا المضيق، وبالتالي سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى التي يتم التفاوض عليها. أنا أعتقد ما تم التفاوض عليه ليس تسليم الأموال المجمدة بقدر إلى أين ستذهب هذه الأموال المجمدة، من الذي سيستلمها، هل سيستلمها الرئيس الإيراني، كيف ستضمن الولايات المتحدة أن هذه الأموال ستذهب باتجاه المستوى المعيشي للإيرانيين أو الحكومة.

0: الحكومة بمعنى تدخل في ميزانية الحكومة وليس الحرس الثوري. وهل يمكن هذه أن تساعد في حماية العملة الإيرانية المنهارة، توفير
1: وضع آلية محددة لهذه الأموال على خلاف الأموال السابقة؟
0: لا نتحدث عن أموال تذهب كاش إلى إيران، هذه الأموال قد تذهب على شكل مساعدات، قد تذهب على شكل احتياجات تحتاجها إيران، هناك مراقبة. أعتقد هذا الخلاف الذي يدور حوله في الدوحة، كيفية تسليمها ولمن سيستلمها، وكيف نضمن أنها لن تستخدم في المجهود الحربي ضد الولايات المتحدة.
1: أستاذ عبد الرحمن، هل نتحدث عن عقبة الأموال المجمدة فقط أم أن هناك عقبات أخرى ربما لدى الجانب الباكستاني معلومات عنها؟
2: الوسيط الباكستاني يرى أنه يعني سعى واجتهد وأوصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق مبدئي، يعني قرب وجهات النظر. بالرغم من ذلك تبقى هناك بعض النقاط التي لا زالت محل خلاف، بحاجة يعني الاتفاق عليه مبدئيا موجود، لكن الطرفان الأمريكي والإيراني يأخذان وقتهما لتصحيح لغة هذه البنود لتكون متوافقة مع مصلحة الجانبين. هذه البنود هي 4 بنود رئيسية، منها على رأسها الملف النووي الإيراني ومصير اليورانيوم. الولايات المتحدة لا تريد إيران ولديها برنامج نووي، في المقابل تريد إيران أن يتم الإفراج عن أصولها المالية في حال أنها تنازلت عن برنامجها النووي، وهو برنامج تعتبره حق سيادي لها. فإذا إيران تتخلى عن حق سيادي لها فتريد في المقابل أن يكون
1: هنا نقطة، يعني أنت تتحدث عن نقاط تفصيلية يجب أن يتم التفاوض بشأنها في مدة 60 يوم، هل هذه النقاط التي تذكرها أستاذ عبد الرحمن هي تعطل الاتفاق المبدئي أم تعطل الاتفاق النهائي؟
2: تعطل الاتفاق المبدئي، لأنه يعني في البداية كنا نعتقد أنه سيتم الإعلان عن مذكرة التفاهم لكي تبدأ المفاوضات. بعد ذلك لاحظنا أن تم تبادل الرسائل بين عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس ترامب يريد يعني كما صرح بأنه لا يريد، لن يبرم اتفاقية يعني سيئة، يريد منذ البداية منذ بدء الحوار أن تكون النقاط التي سيتم عليها الاتفاق الدائم تكون واضحة منذ البداية لكي لا يراوغ الجانب الإيراني، لا يكسب الوقت، وأن تؤدي المفاوضات يعني تكون ذات مغزى، تؤدي إلى نتيجة. لهذا السبب نلاحظ أن إيران حريصة جدا على تأمين مستقبل أصولها المالية، يبدو أنها تريد هذه الأموال أن تصلها يعني بشكل واضح قبل أن تتخلى عن برنامجها النووي.
1: طيب أستاذ وجدان، بالنظر لما هو متاح من معلومات حتى هذه اللحظة يبدو أن التركيز على مسألة الملف النووي، اليورانيوم المخصب، المفاعلات النووية، أيضا المقدرات الموجودة لدى الإيرانيين في هذا الإطار بشكل عام. إذا كانت المفاوضات تتركز حول هذه النقطة تحديدا بغض النظر طبعا عن النقاط الأخرى مثل هرمز وغير ذلك من نتائج الحرب وليست من أسبابها، ما الذي سيكون مختلف إذن عما كان يدور في 2005 في فترة أوباما؟
3: في البداية عيد أضحى عليك وضيوفك ومتابعيكم الكرام. ما يختلف عن 2015 هو الإصرار الأمريكي على خروج اليورانيوم من الداخل الإيراني. في فترة أوباما أيضا سمحت بأن إيران أن تقوم بتخصيب اليورانيوم في الداخل الإيراني، وأيضا سمحت حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق يمكن لإيران أن تحصل على اليورانيوم الذي قامت بإرساله إلى روسيا، وهذا ما حصل. في حال في إدارة ترامب الموضوع مختلف تماما، أنه ترامب يريد ليس فقط موضوع إخراج اليورانيوم بل هو يريد تدمير اليورانيوم الإيراني. الأموال التي ستسلم لإيران على خلاف الأموال التي سلمها أوباما إلى إيران يجب أن تمر عبر آلية، وليس كما سلم أوباما 1,700,000,000 دولار بشكل نقد أو كاش إلى إيران. تريد إدارة ترامب أن تمر عبر مؤسسات مثل أنه تضع هذه الأموال في البنوك خارج إيران، مثل كما حصل بالأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية التي أودعت في قطر، وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها إمكانية تعطيل استخدام هذه الأموال عندما وجدت إيران بأنه بالفعل تريد استخدام هذه الأموال بطريقة أخرى. هذا ما لا تريده إيران في هذه المفاوضات، تحاول من خلال قطر أن تحاول حل هذه المشكلة. ترامب يريد اليورانيوم مقابل الأموال، وإيران تريد الأموال مقابل اليورانيوم.
1: طيب أستاذ محمود، طبعا الملف

0: في المنطقة بشكل عام متشابكة بشكل كبير مع هذا الملف. لو تذكر كنا بالأمس نتحدث عن بنود من 14 بندا نقلتها لنا مصادر خاصة بالعربية، من بينها وقف الإطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. الآن لو اليوم تحديدا قبل ساعات قليلة نتنياهو يتحدث عن إطلاق عملية برية تتجاوز حتى الخط الأصفر، هل تعتقد بأنه سيكون جزء من الاتفاق بأن إسرائيل ستكون مطلقة الأيدي في التصرف سواء ضد إيران أو ضد حتى الأذرع؟
1: لا، هي تم فصلها بشكل كبير، يعني لا يوجد ارتباط حتى لبنان، يعني انت تسمع هذا بالاعلام، يعني تسمعه بالاعلام الايراني انه ايران موجوده. اخر جزء في المراحل هي تندرج تحت وكلاء ايران او الدعم الايراني للميليشيات الايرانيه. عندما تذهب الى هذه النقطه ستناقش من تدعم ايران في الخارج، لكنها ليست بالمعنى اليوم جزء من أي اتفاق وقف اطلاق نار هنا ووقف اطلاق نار هناك. نتنياهو بالأمس صعد في لبنان وأعطى الإيحاء بأنه سينفذ عملية كبيرة في لبنان ضد حزب الله، قال أنه انتهى فترة احتواء حزب الله سنتحرك لضربه، وبالتالي يعني يمكن أن يضرب في بيروت، في غزة يتحرك بشكل منفصل. علينا أيضا أن نضع بعين الاعتبار تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي قال أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، هذا ضوء أخضر لهم للتحرك. كل ما إسرائيل قد تجد لنفسها أي خطر، يعني يمكن
0: حتى ترامب نفسه أكد هذه النقطة،
1: لم يكن ذلك، لكن هي عندما مسيرة واحدة تضرب مبنى واحد في إحدى المستوطنات، تأتي إسرائيل وتدمر 10 إلى 15 مبنى في بيروت ولا في لبنان، طبعا لا يوجد تساوي في هذه، يعني أنت تعطيه عذر لتدمير لبنان. الإسرائيليين أو الإسرائيليون غاضبون جدا من التوصل إلى اتفاق إلى ما وصلت إليه الأمور الآن بين ترامب وإيران، لذلك هم يحاولون إبقاء قدر الإمكان لديهم الإمكانية للتحرك ضد إيران متى ما شاءوا خارج هذا الاتفاق. بمعنى المسألة هي خطيرة، لكن الآن إسرائيل تعطي رسائل بأنه لا مسارات مرتبطة مع إيران، لا لبنان ولا في غزة ولا حتى في مكان آخر يمكن مثلا،
0: وربما حتى الاتفاق مع إيران سيكون غير ملزم.
1: صحيح.
0: بالنسبة له.
1: صحيح.
0: طيب أستاذ عبد الرحمن، الأمريكيون رئيس ترامب تحديدا مهتم بصورة النصر لأنه يعلم إذا لم يأخذ هذه الصورة سيكون لها تداعيات سياسية ربما عليه في الداخل الأمريكي. هل وصل الإيرانيون لهذه القناعة أنه أيا كان شكل الاتفاق سيخرج منه الرئيس ترامب بالصورة التي يريدها؟
2: أعتقد أن هذه المسألة ذات هي السبب في تأخير الإعلان عن الاتفاق أو النقاط التي يعني مطروحة حتى الآن في وسائل الإعلام. كلا الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريد أن يخرج بشكل أمام المجتمع الدولي وأمام داخله يعني بأنه تنازل عن الكثير من الأمور. يعني الجانب الأمريكي حريص جدا على أن لا يدخل للجانب الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة بأنها تنازل الكثير لصالح إيران. كذلك نشاهد الجانب الإيراني أيضا حريص جدا، يعني هو لماذا تهرب في السابق من الجولة الثانية للمفاوضات مع الجانب الباكستاني؟ لأنه لا يريد أن يظهر أمام الداخل الإيراني بأنه طرف مهزوم وأنه يعني تنازل عن حقوق سيادية للولايات المتحدة. هو كان في البداية موافق على التنازل عن البرنامج النووي لكن ثم تنصل.
0: يخشون من ترامب لأنه ترامب يعني رجل يكتب كل شيء على تروث سوشيال، يعني كما يقولون يضعهم دوما في هذه الزاوية، يخشون من هذه النقطة أنه حتى توصلوا لاتفاق شبه يعني غير معلن بشكل
2: باطل. أن التصريحات الإعلامية وخاصة من جانب الرئيس الأمريكي، يعني هو يستخدم ثلاث أمور ضد إيران، يعني الحصار العسكري، الحصار الاقتصادي، وأيضا الحرب الإعلامية. يعني هو بشكل يومي يحرج الإيرانيين، لا يسمح لهم بأن يعني يخرجوا بحل يعني يضمن لهم بقاء ماء الوجه، الحفاظ ماء الوجه أمام الداخل الإيراني وأمام الأذرع التي ترعاها إيران. طيب. فإيران لا زالت في حيرة من التعامل مع الجناح الإعلامي للرئيس الأمريكي.
0: طيب أستاذ وجدان، على مدى فترة طويلة كان يروج الإيرانيون أنهم حققوا انتصار كبير، بالنظر إلى ما هو يعني موجود حتى هذه اللحظة من معلومات بشأن هذا الاتفاق، هناك تنازلات في ملفات جوهرية أهمها الملف النووي. كيف للقيادة الموجودة في إيران أن تبرر لجمهورها هذا التنازل وفي نفس الوقت تروج لسردية المنتصر أيضا؟
3: بالنسبة للنظام الإيراني يعتقد أنه البقاء النظام لوحده هو

0: انتصار بالنسبة له، لأن البقاء هو الأساس، ويعتبر أنه موضوع الأموال قابل أن تحصل عليها إيران، وأيضا حتى على الموضوع اختيار كبار القادة أنه يعتبر أنه انتصار الدم على السيف، فلا يعتبر ذلك تهديدا، خاصة وأن موضوع إسقاط النظام الإيراني أو تحريض الشارع من الداخل لم يعد ضمن سياسات إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وما نشهده من أجهزة أمنية في كل المدن والأحياء وأيضا الشوارع يدل على ذلك. أما بالنسبة لأن إيران هل هي منهزمة أمام الشارع؟ الشارع الإيراني يعرف تماما، عندما إيران تفاوض على الحصول على الأموال المجمدة أموالها ومجمدة منذ عشرات السنين مقابل أن تقوم بتسليم اليورانيوم الذي انفقد عليه مئات المليارات من الدولارات، ألم يعد ذلك هزيمة مقابل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولهذا إيران تحاول وتصر على الحصول على الأموال، وهذه الأموال يجب أن تدخل إلى الداخل الإيراني، لأن عملة إيران منهارة وبشكل كبير، فهي بحاجة من أجل السيطرة وإبقاء النظام لابد من أن تكون هنالك عملة صعبة تدعم الاقتصاد وتدعم المؤسسة الأمنية في الداخل الإيراني، لأن البنية التحتية الإيرانية مدمرة بشكل كامل، وفي أي لحظة من اللحظات قد يخرج الشارع وبقوة هذه المرة، لذلك إنها بحاجة إلى الأموال لدعم المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في الداخل الإيراني، لكي عندما يتم
1: ويبدو هذه النقطة خلافية، لأنه الأستاذ محمود يتحدث عن الآلية، الأمريكيون على ما يبدو مختلفون هذه المرة في فكرة أنهم يريدون أن يتركوا هذه الأموال تذهب لخدمة الشعب الإيراني. أستاذ محمود، هناك حدث تطور مهم بالأمس أو قبل ساعات من الآن، فكرة الضربات الأمريكية. صحيح قالت القيادة المركزية أنها تؤكد على أنه هذا لا يشكل خرقا، لكن هل يريد الأمريكيون إرسال رسالة معينة من خلال هذه الضربات، وما هي؟
2: طيب، قبل ذلك بس تعليق بسيط على موضوع مسألة النصر وغيره. عليك أول تبحث ما هو الهدف، يعني دائما كل معركة لديها هدف، سواء من الجانب الأمريكي حتى من الجانب الإيراني. ماذا كانت المعركة عندما كانوا في سوريا وفي لبنان وفي اليمن؟ كانت المعركة هي السيطرة على هذه الدول. عندما نقول اليوم إيران خرجت من سوريا، هل إيران منتصرة ولا خاسرة؟ إذن خاسرة. عندما يكون لديك شرط أن تصدر الثورة إلى هذه الدول، وتراجعت الآن من النفوذ إلى الردع إلى الحفاظ على وجودك، هل هذا النصر؟ إذا أنت وضعت الآن هدف آخر، أنا أريد أن أحافظ على النظام، وبالتالي أنت حافظت على النظام، أنت أخذت جزء من هذا، يعني حافظت على النظام الإيراني، إذا أنت خسرت أشياء تانية. هم لا يعترفون بذلك. لذلك هذه مسألة يعني فيها الكثير من الحديث، مسألة أنه النصر. لكن إذا إجينا الآن للطرف الأمريكي، الطرف الأمريكي تدمير للقدرات العسكرية الأمريكية الإيرانية إلى حد ما هي منتصرة، إذا قتل القيادات الإيرانية البارزة والكبيرة إذا أمريكا هي منتصرة. حتى لو جئنا الآن، هل حقق ترامب الهدف الأساسي حتى هذه اللحظة من إزالة المشروع النووي من إيران؟ ما زال هذا غير وارد إلى أن تنتهي، حتى نقول أن ترامب نجح في ذلك أو لم ينجح في ذلك. أعود مرة أخرى إلى سؤالك، بالأمس هي رسالة إلى الإيرانيين في الداخل بأن الحصار مستمر، وأن القوات موجودة، وأن العملية العسكرية قد تستأنف بأي لحظة، وبالتالي هذا دليل على الضربات. قبل ذلك كان هناك تهديد كبير من الإيرانيين بأنه سنضرب وسنرد وسنقوم، لم نرى ذلك بعد الضربة، بالعكس هم يواصلون مسألة التفاوض. وبالمناسبة لبنان ليست في مفاوضات القالبة في الدوحة، ولا غزة، ولا حتى أي طرف، ولا حتى الميليشيات الموجودة في العراق. هم يحاولون الحصول على أموال، كما تفضل الأستاذ وجدان، يريدون مال، لأنه هناك نقص في الأموال، غير قادرين على شراء البنزين، غير قادرين على شراء مستوى المعيشة. الداخل الإيراني اليوم إذا لم تأتيه هذه الأموال
1: لإعادة السيطرة على الأمور من الداخل،
2: سيكون هناك تمرد في الداخل.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، في عجالة، العملية التي حدثت بالأمس، هل هناك شعور بأنه ربما مثل هذه العملية ربما تخرج عن السيطرة في أي لحظة؟
3: لا، لو تكررت يعني لبكسان ترى أن الهدنة قائمة، وأن مثل هذه

0: المناوشات البسيطة لا تؤثر على الهدنة في المجمل. ينظر إليها بأنها كانت يعني رسالة من جانب الأمريكيين بأن أي محاولة من جانب إيران للسيطرة على مضيق هرمز أو تغيير الوضع الحالي سيتم التعامل معه بضربة عسكرية.
1: نترقب ونرى جميعا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن حياة، أستاذ محمود المجالي، أستاذ وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة. ختام العاشرة مشاهدينا لهذا اليوم، نلتقي غدا بإذن الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

قضائهم نهار اليوم في مشعر عرفات ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة. ووصل الحجاج الذين تجاوز عددهم 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 160,000 من حجاج الداخل، عبر رحلات منتظمة لقطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أكثر من 33,000 حافلة خصصت لنقلهم عبر مسارات محددة. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في غزة. هذا وكانت إسرائيل أعلنت عن استهداف عودة في غارة على حي الرمال بمدينة غزة، فيما أوضح بيان بأن عودة شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة إسرائيلية على غزة قبل نحو أسبوعين. عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. مصادر دبلوماسية ذكرت للعربية بأن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. كما أضافت المصادر بأن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية رصدت تصاعدا في التهديدات الإيرانية قبيل الضربات الأمريكية بالأمس في هرمزغان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول إن إيران أطلقت مسيرات باتجاه سفن حربية أمريكية قرب هرمز، ما دفع الولايات المتحدة إلى الرد. وأضاف المسؤولون بأن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في مواقع صاروخية إيرانية قرب المضيق، واعتبروا بأن طهران ربما كانت تختبر قدرتها على تنفيذ عمليات إضافية. في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على إنجاح الحوار الذي سيتم بالداخل، مضيفا بأن الحكومة ستدعو للحوار مع كل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بدماء السودانيين. ختام الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: اهلا بكم مشاهدينا الى خارج الصندوق على شاشه العربيه وفي موضوعات الليله. الحجاج ينفرون الى مزدلفه بعد الوقوف في عرفه ومنى تتاهب لاستقبالهم. في المكان نفسه إسرائيل تستهدف خليفة عز الدين الحداد في قيادة القسام بعد 10 أيام فقط من اغتياله. إيران تتمسك بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم مع أمريكا.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון.
0: إسرائيل تستبق أي اتفاق محتمل مع إيران بتوسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان ونتنياهو يتوعد بالمزيد. التلغراف تكشف تدريب الضباط من أرض الصومال في إسرائيل ومناقشات لتزويدها بمنظومات دفاع جوي صاروخي.

0: كل عام وحضراتكم بخير. قبل أن نبدأ موضوعات خارج الصندوق الليلة، دعونا نتعرف على عمليات سير موسم الحج هذا العام. المشاهد مؤثرة للغاية، وصل الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد أن قضوا نهارا كاملا في مشعر عرفات، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لتشغيل وتنظيم موسم الحج هذا العام. الحجاج الذين تجاوزوا عددهم هذا العام تقريبا 1,700,000 حاج، منهم أكثر من 160,000 من حجاج الداخل، وصلوا إلى مزدلفة عبر رحلات تم تنظيمها بقطار المشاعر المقدسة، هذا القطار السريع الذي ينقل تقريبا ما يصل إلى 72,000 حاج في الساعة الواحدة. هذه الإجراءات الرائعة التي شاهدناها الآن سهلت بشكل كبير انتقال الحجاج. نحن نتحدث تقريبا عن 33,000 حافلة كانوا يقومون بنقل الحجاج عبر مسارات مخصصة، كانت هناك جاهزية أمنية وصحية ومستوى متقدم للغاية من الخدمات والتنظيم. شهدنا كل هذا في المشاعر المقدسة. الحجاج وصلوا بالفعل إلى مشعر مزدلفة، وهذا تأهب للانتقال إلى منى. نذهب إلى شبكة مراسلي العربية التي تقوم بتغطية موسم الحج هذا العام. انضم إلينا من مزدلفة الزميل علي الشريف، مرحبا بك علي. ومن مزدلفة أيضا ينضم إلينا الزميل أسامة القاسم، مرحبا بكما، وأنقل لكم تحياتنا جميعا وتقديرنا لهذه التغطية المتميزة للغاية عبركم على مدى الساعات الماضية. فخورون بهذا العمل الذي تقدمونه. أبدأ بعلي. علي، كيف تبدو الصورة الآن خاصة مع التأهب للانتقال إلى مشعر منى، حيث طبعا الركن الأعظم من الحج في تتابع للإجراءات المتعلقة بالحجاج؟
1: نعم رشا، يعني في البداية أشكرك لهذا الإطراء الجميل وهذه المشاعر اللي تشاركونا إياها في هذه اللحظات. بالفعل يعني اليوم أو تقريبا وصل معظم الحجاج إلى هنا إلى مشعر منى عبر عدد من المحاور، سواء للتنقل عبر المشي على الأقدام وهو استخدموا هذا المسار الذي نقف فيه، وأيضا عبر المسار الذي بجانبنا مسار الحافلات. ونشاهد لا تزال يعني أعداد الحافلات بدأت بأنها تكون أقل من الوتيرة اللي شاهدناها خلال الساعات الماضية، وكذلك قطار المشاعر الذي نقل أكثر من 72,000 حاج خلال الساعة. ومدة الخطة التي وضعت داخل هنا داخل مشعر لنقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة حوالي 6 ساعات، بعد أقل يعني بعد حوالي الساعة 12 عند منتصف الليل سينتقل الحجاج، جزء من الحجاج وهم ما يسمون بالأهل الأعذار من كبار السن والأطفال وأيضا النساء للانتقال إلى مشعر منى ورمي جمرة العقبة، وبعد ذلك إكمال مناسكهم بالتوجه إلى المسجد الحرام.

0: أداء طواف الإفاضة. هناك يعني عمل منظم نشاهده ونلاحظه في عملية التفويج. عملية التفويج هذه عملية دقيقة منظمة أشبه بالعملية الحسابية الدقيقة، سواء بالتنقل وأيضا تنقل الحجاج من بين المشاعر، وكذلك تفويجهم إلى مقر سكنهم سواء في المشاعر. لو شاهدنا في يوم أمس مشعر عرفات، ونحن الآن في مشعر مزدلفة وبقية المشاعر. فبالتالي اليوم تتكلم على عملية منظمة، تكامل بين كافة الجهات الأمنية والصحية والخدمية لضمان راحة الحجاج وانسيابية حركتهم أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة، وسط منظومة بشرية كبيرة تعمل داخل هذه القطاعات، سواء بتجهيز المراكز الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله، أو بالنقاط الأمنية التي قصرت في الثلاثة محاور على مرتديها، سواء منع دخول المركبات غير المصرح لها عبر الحافلات، واقتصرت الحافلات باتجاه واحد لضمان سرعة وصول الحافلة، وأيضا القطار المشاعر الذي خصص فقط لعدد من الحجاج الذين يحملون ساور. فبالتالي تتكلم على أدق التفاصيل داخل المشاعر. وأيضا الحجاج يعني في حديثنا معهم وجدنا عدد من الابتسامات والراحة والفرحة بأن أدوا مناسكهم ووقوفهم بعرفات وهو يوم الحج.
1: طيب دعنا ننتقل إلى أسامة.
0: مستبشرين في وسط نعم.
1: طيب ننتقل إلى أسامة.
0: تفضل يا
1: أسامة. يعني بالتأكيد هذه المناسك يعني يتم القيام بها مع ارتفاع في درجات الحرارة. نحاول أن نطمئن منك، كيف كانت الصورة وكيف هي أحوال الحجاج مع أداء هذه المناسك؟
2: نعم رشا، إذن ابتداء اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد تفويجهم من مشعر عرفات منذ ساعات المساء الأولى، وهم اكتملوا الآن بنسبة كبيرة جدا، اتحدث عن أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة من 165 دولة. نتحدث اليوم إذن رشا عن أعداد كبيرة وهائلة، هذا أكبر تجمع بشري مأهول في العالم في هذه المنطقة الجغرافية في آن واحد. نتحدث عن مزدلفة هي أصغر من ميناء وهي أصغر من عرفات، ولكنها هي المنطقة الوحيدة التي يجتمع فيها ضيوف الرحمن في آن واحد دون أن يخرج أحد من هذا المشعر المقدس. أما بالنسبة للتحديات التي واجهت اليوم، دعي أتحدث أولا عن الجهات الأمنية وأيضا الجهات الصحية، وهما الركيزتان الرئيسيتان في موسم حج هذا العام. على المستوى الأمني كان منذ بداية شهر ذي القعدة متابعة مستمرة للداخلين إلى مداخل العاصمة المقدسة، ما إذا كانوا يحملون تصريح الحج أم لا. قبضوا على الكثير من المخالفين، وكانت هناك تقنيات جديدة استخدمت هذا العام وهي الكاميرات الحرارية التي تابعت كافة منافذ العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى المناطق الوعرة في العاصمة المقدسة، بالإضافة أيضا إلى طائرات الدرون التي كانت تراقب لحظة بلحظة وعلى مدار 24 ساعة كافة الداخلين إلى العاصمة المقدسة من حجاج ومن عاملين ومن مواطنين أو مقيمين يحصلون على الإقامة من جوازات مكة المكرمة. وكان التحدي الأكبر اليوم هو بدء هذه العملية وبدء وضع حواجز أمنية عند مداخل العاصمة المقدسة لمتابعة هذه الحالة لحظة بلحظة، وكانت لهذه الجهات أيضا الكثير من الأعمال. على المستوى الصحي اليوم نتحدث على أن أكبر تحدي بالفعل رشا كان ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الجهات الصحية عملت على ثلاث خطط مستقلة. الخطة الأولى هي الخطة الخاصة بمشعر عرفات، وهذه الخطة كانت تقتضي إبعاد كل الحجاج أو أغلبيتهم من المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة. أرصد الآن لكم هذه الصور ابتداء من مشعر مزدلفة وأثناء مبيت الحجاج، وكانت هناك يعني قرارات من وزارة الصحة بمنع الحجاج من الذهاب إلى المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء. هذا القرار ساهم حقيقة في تقليل عدد حالات الإجهاد الحراري وارتفاع ضربات الشمس، وهي انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية بنسبة 90% دون تسجيل أي حالة أو أي عدوى أو حالة وبائية. نعم هي انخفضت بنسبة 90% مقارنة بالعام الأعوام المنصرمة، وبالتالي نجحت خطط الأعوام الماضية وطبقت هذا العام بشكل
1: أسامة. هل هذا لأن كانت هناك مصادر كبيرة للتهوئة ونوع من إنعاش الأجواء بمصادر للتهوية وما إلى ذلك، ربما هذا كان مهم أيضا، لأن هذه النسبة الكبيرة انخفاض بنسبة 90% هذا نجاح منقطع النظير يعني.
2: ابتداء نعم، نحن نتحدث مشعر عرفات تم هذا العام إطلاق يعني خدمة نوعية وهي المكيفات الأرضية التي تنقل الهواء البارد إلى مستوى سطح

0: الأرض، وهذه الخدمة ساهمت بشكل كبير حقيقة في تخفيض درجات الحرارة بنسبة كبيرة. وهنا في مشعر مزدلفة مرورا أيضا بمشعر ميناء، هناك بعض الطرق الرئيسية التي يمر من خلالها الحجاج تم سفلتتها بالإسفلت المطاطي، وهو يخفض درجات الحرارة من ناحية ويساعد أيضا على المشي. يعني أنا الآن أمشي ولا أشعر بأي تعب. إليك رشا.
1: إذن أنضم إليكم العام القادم إن شاء الله في تغطية الحج. شكرا لزملائي الأعزاء أسامة القاسم، والشكر أيضا لزميلي علي الشريف. الخبر الذي تصدر شاشات ووكالات الأنباء كان الإعلان عن مقتل محمد عودة. من هو محمد عودة؟ محمد عودة هو أحد أبرز القادة في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام باستهدافه، وصدرت بعض البيانات التي أكدت أن محمد عودة كان قد شغل منصب عز الدين الحداد بعد استهداف إسرائيل له تقريبا قبل 10 أيام من الآن. نفس المكان، حي الرمال الذي تم استهداف عز الدين الحداد فيه، تم استهداف أيضا محمد عودة فيه. بالمناسبة محمد عودة من القيادات البارزة للغاية في كتائب القسام، كان له دور كبير جدا في مسألة الاستخبارات، وهذا لمن يعرف التنظيم الخاص بكتائب القسام يعلم أن هذا الموقع مهم للغاية، حساس للغاية. كان عودة قريب جدا من السنوار، رشح حتى بعد محمد السنوار لقيادة كتائب عز الدين القسام، وهذه معلومة ربما لا يعرفها الكثيرون، لكنه اعتذر عن هذا الأمر وتم القيام أو إيكال هذه المهمة لعز الدين الحداد. لكن إسرائيل قالت إنها استهدفته لأنه تولى رئاسة الجناح العسكري لحماس بعد وفاة عز الدين الحداد أو مقتله على يد إسرائيل، وكأن إسرائيل تريد أن تقول رسالة واضحة: لن نترك أي قائد شارك في عملية 7 أكتوبر. كان يوصف محمد عودة بأنه الناجي الأخير، الناجي الأخير بمعنى أن إسرائيل استهدفت كل الأسماء التي شاركت في عملية 7 أكتوبر ولم يكن متبقيا سوى محمد عودة. ليست هناك تأكيدات من إسرائيل بأنه قتل بالفعل، هناك انتظار للبيان الرسمي. هو استهدف ولكن ليس هناك إعلان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل حركة حماس. دعونا ينضم لنا من القاهرة الكاتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية الأستاذ أشرف أبو الهول. مرحبا بك أستاذ أشرف. بداية، هل كنت تتوقع تحياتي هل كنت تتوقع استهداف عودة؟ وعودة دائما ما كان يوصف بأنه الناجي الأخير بعد مقتل عز الدين الحداد، بهذه السرعة استطاعت إسرائيل أن تصل إليه؟
2: يعني للأسف الشديد نعم، كانت هناك توقعات كبيرة باستهداف محمد عودة، بل أنه يعني كانت كل الأخبار الواردة من غزة تقول أنه إسرائيل يعني تراقب عن كثب عودة والحداد، وكانت قد أرجأت اغتيال الحداد إلى أن تسمع رد حماس النهائي فيما يتعلق بمسألة نزع سلاحها، ما أن فشلت مفاوضات ميلادينوف الأخيرة مع وفد حماس في القاهرة حتى صدرت الأوامر بتصفية الحداد، وبالتالي صدر بعدها الأوامر بتصفية خليفته محمد عودة، خاصة أنه محمد عودة يعني ربما لم يكن
1: قطع الصوت
2: الفلسطيني حتى، ولكنه كان معروف بالنسبة للإسرائيليين بوصفه مسؤولا عن الأمن والاستخبارات في حماس، ومسؤولية الأمن والاستخبارات في حماس هذه يعني مسؤولية كبيرة جدا. كان يشغلها في يوم من الأيام يحيى السنوار نفسه، هو الذي أسس موقع المجد الأمني المسؤول عن الأمن والمخابرات، وهو الذي كان يقوم بإعدام العملاء وما إلى ذلك، وعودة خلفه بعد ذلك وكان أحد أقرب المقربين من السنوار، بل أنه يقال أنه بعد اغتيال السنوار يعني كانت هناك ترشيحات لعودة ليتولى منصب القائد العام لكتائب القسام، ولكن اعتذر وأيضا بعد اغتيال عز الدين.
1: بس حتى الآن ليس هناك
2: يبقى في الظل.
1: نعم، حتى الآن ليست هناك تأكيدات على مقتله، هو فقط عملية الاستهداف. الإعلام الإسرائيلي يرجح أن تكون العملية نجحت لكن

0: أساسها هناك تأكيد من حماس أو من الجيش الإسرائيلي. لكن دعني أسألك يا أستاذ أشرف سؤال، هو ليس من المفترض أن هناك وقف إطلاق النار في غزة؟
1: لا، إسرائيل لا تعترف بوقف إطلاق النار بمعنى شامل. إسرائيل لا يمر يوم دون اغتيال فلسطينيين، وحتى مسألة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في غزة، وهذه الأراضي ازدادت بنسبة حوالي 4% من إجمالي قطاع غزة منذ 10 أكتوبر وحتى الآن، عندما وقعت حماس وإسرائيل اتفاقية شرم الشيخ في 10 أكتوبر الماضي، كانت إسرائيل تسيطر على ما يقرب من 56% من قطاع غزة، ازدادت النسبة الآن إلى 60% تقريبا. هم يقومون يعني بتمشيط وتدمير المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ثم يحركون ما يسمى بالجلب. الجلب هذه هي الكتل الأسمنتية ذات اللون الأصفر في المناطق الصفراء التي يسيطرون عليها ليدخلوا إلى أرض أخرى، وبالتالي يحصرون حماس يوما بعد يوم في المنطقة الغربية.
0: عودة آخر واحد يا أستاذ أشرف في التنظيم الذي تولى عملية 7 أكتوبر، فقط لنوضح هذه المعلومة سريعا لأن الوقت انتهى.
1: بالتأكيد، يعني بالتأكيد هو آخر القبار في حماس، وأعتقد أنه حتى كان موقفه صعب جدا في الفترة التي تولى فيها، لأنه حماس لم تعد لديها القدرات التي يمكن أن يقوم بعمل من خلالها، لا يوجد لا صواريخ ولا مسيرات ولا غيره، وفقط هي تحاول الهيمنة على الأمن.
0: يعني غزة تركت وحيدة، يعني
1: إسرائيل
0: غزة تركت وحيدة. شكرا لك أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب المختص في الشؤون الفلسطينية. غزة تركت وحيدة، يعني كنا نتمنى أن تقوم إيران أيضا، بما أنها تتحدث عن وقف القتال على كل الجبهات ليست فقط الجبهة اللبنانية، لماذا أيضا لا يتم شمول الجبهة في غزة؟ غزة دفعت الثمن الأكبر لكل ذلك، ولكنها الآن خارج الحسابات، رغم أن الكثيرون كانوا يتغنون دايما بأن الهدف من هذه المقاومة هو تحرير القدس ونصرة الفلسطينيين، وهم الفلسطينيون يقتلون. هذه العملية أدت إلى إصابة عدد كبير وجروح خطيرة لعدد كبير من المدنيين في غزة. سباق الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ربما يقترب من أمطاره الأخيرة إن لم يكن قد وصل إليها بالفعل. كانت هناك بعض الأمور العالقة للغاية، ومنها مسألة ملف الأموال الإيرانية المجمدة. وبالمناسبة هذا الملف ملف معقد للغاية، وفيه عدد كبير جدا من الأرقام، حتى أن مسودة المشروع التي خرجت لهذا الاتفاق كانت تشير إلى رقم يبدو أنه رقم عالي للغاية، وهو 20 مليار. الحديث الآن عن 12 مليار. كان هناك نوع من اللغط والجدل الكبير حول 12 مليار دولار، هذا الرقم تحديدا. هل هذه أموال ستدفعها الدوحة قطر إلى إيران مقابل التوقيع على المذكرة؟ المتحدث باسم الخارجية القطرية نفى ذلك الأمر تماما، وجاءت أيضا تصريحات الجانب الإيراني لتؤكد على هذا الأمر. هذه الأموال ليست أموال ستدفع من قطر إلى وفقا للمسؤولين القطريين إلى إيران، هي أموال إيرانية كانت مجمدة لدى الجانب القطري، وبالتالي ما يتم من مفاوضات هي محاولة للإفراج عن هذه الأموال. ما يقال في الكواليس أن الجانب الإيراني وعلى رأسه قاليباف، والذي أجرى محادثات مهمة للغاية في قطر مع المسؤولين القطريين، أصر على مسألة أن يكون هناك إفراج على هذه الأموال مع بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم المؤلفة تقريبا من 14 بندا، والتي انفردت العربية بنشرها ونشر التفاصيل الكثيرة فيها، والتي تثبت التطورات يوما بعد يوم أنها كانت دقيقة فيما تم نشره على شاشتنا. هذه الأرقام المتعلقة بالأموال المجمدة هي كانت أحد العقبات الخطيرة للغاية في التفاوض، لأنه كان هناك دائما من يقول، وخاصة من الداخل الأمريكي والذي كان ترامب يتحدث عنهم منذ قليل، أنهم لا يعرفون شيئا ويتحدثون فيما لا يعرفونه، وأنه حتى لو هزم

إيران بالكامل، ستخرج بعض الأصوات من الديمقراطيين وتقول إن إيران انتصرت على ترامب. وحاول أن يرد على منتقدي هذا الاتفاق المزمع ما بين الطرفين، لكن على أي حال هناك تقدم حدث بالفعل وفقا لمصادر خارج الصندوق في مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. إيران من الطبيعي ومن البديهي أن تتمسك بمسألة الحصول على هذه الأموال لسبب مهم. إيران تعاني أزمة اقتصادية خانقة للغاية، وبالتالي هي تحاول

0: طبعا هذا استعراض للأموال الإيرانية، توزيع الأموال الإيرانية المجمدة. تنظرون إلى الدول التي يتواجد بها أموال إيرانية مجمدة، هذه الأموال لن يتم الإفراج عنها جميعا، يعني نحن نتحدث عن اتفاق به مذكرة تفاهم تريد إيران أن يكون جزء منها إلى الجانب الإيراني. هذه الأموال بالمناسبة هي تلك الأموال التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية في عهد الرئيس أوباما، وكان أوباما قد وافق على تحويل هذه، كانت موجودة طبعا في بنوك كوريا الجنوبية بالعملة الخاصة بكوريا الجنوبية، تم تحويلها إلى اليورو، وحينما حولت إلى اليورو وضعت في بنكين قطريين، ومن هنا تأتي فكرة أنها أموال إيرانية وليست أموال قطرية. حينما تم الإفراج عن هذه الأموال في عهد أوباما كان يسمح لإيران بأن تقوم بالحصول على أجزاء كبيرة منها للإنفاق العام، وكانت هناك محاولات دائما لضبط هذه المسألة حتى لا يكون تسريب من هذه الأموال يتم على الإنفاق العسكري. على أي حال سنتابع ماذا حدث في ملف الأموال المجمدة، وهل كان هو العقبة الأخيرة والوحيدة في هذه المذكرة التي سيتم الإعلان عنها. ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رواريان، ومن إسلام أباد أيضا الكاتب الصحفي الباكستاني الأستاذ أحمد قريشي، مرحبا بكما. بداية دكتور حسين، هل عاد قليباف بنتائج فيما يتعلق بالنقاط العالقة في مذكرة التفاهم، وهل نتوقع من ذلك أن تكون هناك ساعات يتم فيها الإعلان عن هذه المذكرة لترى النور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الاتفاق يعني هو أولا المسودة التي قدمت قبل أكثر من 3 أسابيع، ذهبت إلى من يعني كانت المسودة من قبل إيران، ذهبت إلى أمريكا، أمريكا طرحت ملاحظات عليها، عادت إلى إيران، إيران كتبت ملاحظات عليها، عادت إلى أمريكا، والآن عادت مرة أخرى إلى إيران. يعني الموضوع هو واضح، يعني هناك أولا مرحلتان أساسيتان، المرحلة الأولى هو مرحلة إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب رفع التجويد عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، وبعدها يدخل الحوار إلى المجال.
0: طب ذهب قليباف عرقجي إلى قطر،
1: الاتفاق
0: طب ذهب قليباف عرقجي إلى قطر لحسم هذه النقطة، هل عاد وقد تم حسمها بالفعل؟ قليباف عرقجي عاد إلى طهران، حسمت أم لم تحسم؟
1: يعني لحد الآن ليس من وضوح أن هذا الموضوع حسم أو لم يحسم. يعني الموضوع هو ليس عند قطر، هو موجود عند أمريكا التي تفرض عقوبات ثانوية على البنوك الدولية ومنها قطر.
0: يعني كنا نتوقع أن يكون الإنترنت قد تحسن،
1: الأموال الإيراني
0: الإنترنت ما زال يقطع في إيران رغم أنه تم عادة، يعني كان في معركة بين الرئيس بازشكيان والقضاء على هذا الأمر. طيب لدي مشكلة في الصوت إلى أن نقوم بتظبيطه لدى دكتور حسين، أذهب إلى أستاذ أحمد. مرحبا بك أستاذ أحمد على شاشة العربية. هل تتوقع، يعني كنا معا في إسلام أباد وكنا نتابع المفاوضات المتعثرة، هل هذه اللحظات تقول أن المفاوضات أصبحت بالفعل في أمطارها الأخيرة؟
2: تحية لك أستاذ رشا، وتحية للدكتور حسين، ونهنئه طبعا على عودة الإنترنت، إحدى المؤشرات ربما لعودة الأمور إلى طبيعتها في إيران، نأمل في ذلك يعني في المنطقة بيكملها. طبعا إجابة على سؤالك أستاذ رشا، نعم نحن في المراحل الأخيرة والأمور يعني مرتبة، الأوراق جاهزة، حتى الوفد الباكستاني عالي المستوى الذي كان في بكين سابقا اليوم سمعنا بأن طبعا كان النقاش حول أمور كثيرة، لكن أهمها طبعا فيما يتعلق بالملف الإيراني ومحاولات باكستان أن تقنع الصينيين بأن يدخلوا كضامنين، يعني كطرف ضامن في هذه الأزمة.

0: طبعا الصينيين طبعا مترددين في هذه النقطة، كنا نعلم هذا الشيء والكل يعرف بأن الصينيين يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن أزمات الشرق الأوسط، ليس بشيء جديد. لكن هذه المرة طبعا باكستان تحاول أن تضغط. الأسبوع الماضي حاول الرئيس ترامب عندما كان في بكين أن يحاول يقنع الصينيين، لا نعلم ماذا كانت نتيجة ذلك، لكن نعلم هذه المرة الباكستانيون يحاولون إقناع الصينيين. لدى باكستان بعض الأوراق المختلفة هذه المرة. طبعا باكستان هناك استثمارات مليارية صينية في باكستان تريد تضمنها الصين، هذه ورقة بيد باكستان. الورقة الأخرى أيضا هي يعني هناك ديناميكية العلاقات الصينية الباكستانية الوثيقة جدا لا شك في ذلك، لكن أيضا لا تريد ربما الصين أن تذهب باكستان بعيدا في المحور الأمريكي، فلا تستطيع قطعا أن تقول لباكستان مثلا لا نريد أن ندخل كطرف ضامن. حتما الصينيون ينظرون في هذا الموضوع الآن وكيف يمكنهم، لأن المشكلة الكبرى الآن هي إذا دخلت الصين كطرف ضامن سيترتب على ذلك أمور تتعلق بديناميكية العلاقة الثنائية بين الصين وإيران. هذه النقطة طبعا مهمة بالنسبة للصينيين، هناك تفاصيل كثيرة طبعا لا ندخل فيها.
1: نعم، ولكن ماذا عن مذكرة التفاهم؟ يعني هذه المذكرة أعادها رئيس ترامب لأنه وفقا لمصادر عربية كان لديه بعض التحفظات خاصة على الصيغة المتعلقة باليورانيوم، هل حسم الأمر؟
0: لم يحسم هذا الأمر، لم يحسم هذا الأمر، لم نسمع حتى الآن بأن هذا الأمر تم حسمه. هناك أفكار باكستانية تم مناقشتها ثنائيا بين الطرفين الأمريكي والباكستاني. هناك بعض الأفكار الباكستانية فيما يتعلق بتجربة باكستان في التعامل مع اليورانيوم المخصب، وطبعا هناك تجربة باكستانية طويلة ويعني تستطيع باكستان أن تساهم في هذه النقطة، لكن الأمر يتعلق موافقة الرئيس ترامب، ولا زال الباكستانيون ينتظرون ردا من الرئيس ترامب على الأفكار الباكستانية قبل أن يحصلوا على موافقة حولها من الطرف الإيراني. فهناك أفكار باكستانية.
1: طب هناك فكرة للرئيس الأمريكي تبدو أنها خارج الصندوق الحقيقة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو كمية اليورانيوم المخصب، يمكن أن نستمع إلى ما قاله رئيس ترامب حول هذا الأمر وهي تغريدة له على صفحته حينما تحدث عن أن مخزون اليورانيوم المخصب يمكن أن يدمر داخل إيران أو خارجها بالتنسيق مع طهران. هذه فكرة بالمناسبة يمكن أن تكون حلا سحريا لهذه العقدة، لأنها يمكن أن ترضي الإيرانيين بأنهم لن يهزموا بإخراج اليورانيوم من لديهم، لأن المسألة بالنسبة لهم تبدو أنها مسألة كرامة بالنسبة للمرشد، يعني يمكن تدميره عبر إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو موجود على الأراضي الإيرانية.
0: في حال وافقت إيران على ذلك، ليس لدينا حتى الآن، ليس لدى أحد حقيقة فكرة حول ماذا تريد القيادة الإيرانية فعله فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. نسمع تصريحات متناقضة حقيقة، يعني حتى يعني لن أضع نفسي أنا حتى يعني في موقف أن نجزم بأن إيران وافقت على حل معين مثلا. يعني نسمع من بعض المسؤولين الإيرانيين بأنهم لا يريدون برنامج نووي، نسمع من مسؤولين آخرين من إعلام رسمي يقول بأن هذا حق مشروع للدولة الإيرانية، وهناك أفكار أخرى إيرانية. ماذا قررت القيادة الإيرانية فيما يتعلق باليورانيوم المخصب يعني ليس واضحا. طبعا سمعنا
1: من مصدر مقرب من المرشد أنه قال بعبارة واحدة يتم إيصالها إلى الوسطاء جميعا بأن خروج اليورانيوم المخصب من إيران هو خط أحمر، لن نقبل بخروجه بأي حال من الأحوال. فيبدو أن رئيس ترامب حلها شوية، يعني فلندمره إذن داخل إيران.
0: لكن بعدين أستاذ رشا جاء الرئيس بازشكيان أمس وقال بأننا نريد أن نطمئن دول المنطقة والعالم، نطمئنهم بأننا لن نصنع قنبلة نووية أو سلاح نووي، قالها بالحرف الواحد. لكن تعلمين وأعلم وبكل احترام طبعا للإيرانيين بأن هناك علامات استفهام كثيرة تتعلق بالتصريحات الصادرة عن الرئيس بازشكيان فيما يتعلق بهذه الأمور المصيرية.

0: التصريح تحديدا كان تصريحا ذكيا لأنه منح الرئيس الأمريكي ما كان يريده، مسألة أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لكن هذا
1: لا أحد يصدق رشا، فلنكن صريحين، لا أحد يصدق هذه النقطة، لا أحد يصدق بأن تصريح الرئيس الإيراني بحد ذاته كاف لإقناع العالم وإقناع الرئيس ترامب حقيقة. فلنترك حتى العالم والرئيس ترامب رشا، حتى الدول الجوار، يعني الدول الجوار لا أعتقد أنها ستقتنع بمجرد تصريح من الرئيس الإيراني، تريد ما يدل يعني على هذا الالتزام الإيراني من أطراف أخرى داخل النظام الإيراني.
0: طب دعني أسألك لأن الوقت انتهى، الجزئية الخاصة بتخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب مفترض أنها ستكون موجودة في مذكرة التفاهم أم في الاتفاق اللاحق؟
1: لا سيكون هناك تفاهم يتم التوصل إليه الآن، احتمال كبير أن يكون أن يذكر في الاتفاق الإطار على أن يتم الدخول في التفاصيل لاحقا. فالتوقع هو يتوقع الرئيس ترامب أن يكون مصير اليورانيوم المخصب يتم الإشارة إليه بشكل واضح في اتفاق الإطار.
0: نعم، يريد ذلك. شكرا لك أستاذ أحمد قريشي، كلنا نتمنى العودة إلى دكتور حسين الوريان، بما أن الحديث أن الإنترنت عاد لكن يبدو أنه لم يعود بشكل جيد، يبدو أن القضاء انتصر على الرئيس بازشكيان في معركته في هذا الأمر. لدينا مشكلة في الصعوبة في الوصول إلى دكتور حسين الوريان. شكرا لك أستاذ أحمد. حالة من التصعيد الغير مسبوقة تشهدها لبنان على مدار الساعات الماضية بعد أن كثف الجيش الإسرائيلي هجماته بشكل غير مسبوق على لبنان. في الحقيقة يعني الصور تبدو صعبة للغاية، يبدو أن نتنياهو يريد أن يستبق أي اتفاق أمريكي إيراني بأن يكون هناك أكبر قدر من الخسائر التي يوقعها الجيش الإسرائيلي في المواقع الميدانية الخاصة بحزب الله. إسرائيل وسعت بشكل كبير من عملياتها البرية في جنوب لبنان وتجاوزت حتى ما كان يعرف دوما بالخط الأصفر. هذه الحملة الكبيرة من التصعيد والغارات العنيفة طالت مناطق حساسة ومهمة، صور والنبطية ومناطق واسعة أيضا في الجنوب والبقاع. حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الهدف من توسيع العمليات هو دفع حزب الله إلى الشمال حتى لا يكون هناك تهديد على المستوطنات الشمالية. وبالمناسبة يبدو أن الجيش نجح بالفعل، الجيش الإسرائيلي، في دفع قوات حزب الله خاصة في هذه المناطق إلى الشمال. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال، بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية.

يبدو على الأرض، كيف سيتم التعامل معه؟ نعم، لدينا مشكلة في الصوت، سنعود مرة أخرى إلى السيد غسان حصباني. ولكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت أن نقلا عن مصادر بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بطبيعة عملياتها في لبنان. كان هناك اتصال هاتفي منذ قليل ما بين ترامب وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن لم يتم الإفصاح عما دار في هذا الاتصال. لكن نتنياهو يقول أنه نسق مع الجانب الأمريكي هذه الضربات العنيفة على لبنان، وأن كان هناك خط أحمر من قبل الرئيس ترامب بألا تصل هذه العمليات إلى بيروت، وأن يكون التحرك فقط في جنوب لبنان. لكن التقديرات بتشير أيضا إلى أن أي اتفاق ما بين

0: أمريكا وإيران سيتضمن كما ذكرت مصادر عربية والتي انفردنا بها من اليوم الأول سيتضمن لبنان. لبنان موجودة في هذا الاتفاق أو فيما يتعلق بوقف القتال على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، لكن إسرائيل توسع العمليات بما يتجاوز الخط الأصفر أساسا. دعونا نستمع إلى ما قاله نتنياهو مرة أخرى حول هذه العملية الواسعة التي تتم في جنوب لبنان.
1: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال بالتوازي، نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
0: شوفوا حضراتكم تصعيد نتنياهو بهذا الشكل في الجنوب اللبناني يفسره البعض عن أنه دليل واضح على أن هناك اتفاقا ما بين أمريكا وإيران قد تبلور تماما، وأن هذا الاتفاق سيظهر للنور بالفعل، لأن مستوى التصعيد الذي يقوم به نتنياهو في الجنوب اللبناني غير مسبوق، وكأنه يريد وكعادته أن أولا ربما يسعى إلى تفخيخ هذا الاتفاق، لكن يبدو أن هناك إرادة من الرئيس ترامب للمضي قدما في توقيع اتفاق مع إيران، وبالتالي هو يريد أن يعوض هذا الأمر عن طريق الدعاية بأنه أحرز العديد من الانتصارات العسكرية في جنوب لبنان، أو أنه قضى على الكثير من العناصر من حزب الله، أو أنه قضى أو قام بتحقيق إنجازات فيما يتعلق باستهداف المواقع العسكرية لحزب الله. كل هذه الاستراتيجية ليست جديدة بأي حال من الأحوال على نتنياهو، هذه هي طريقته دائما. أرض الصومال وإسرائيل قصة مثيرة للغاية، يوما بعد يوم يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت التي تكشف حجم التعاون الذي وصلت إليه العلاقة ما بين الجانبين. تقرير مهم للغاية لتلغراف البريطانية أكد أن هناك تدريبات أمنية ومحادثات عسكرية تتم ما بين الجانبين. إسرائيل قامت بتدريب 50 ضابط من أرض الصومال، تلقوا تدريبات خاصة في إسرائيل نفسها قبل أن يعودوا إلى الإقليم مجددا. هذا تطور خطير ويشير إلى أن حجم التعاون العسكري ما بين الجانبين كبير وغير مسبوق. التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، تدريب 50 ضابط من أرض الصومال، لكن وفد إسرائيلي رسمي التقى رئيس الإقليم عبد الرحمن عروة في القصر الرئاسي. هذا طبعا إسرائيل اعترفت بأرض الصومال، ممكن الدولة الوحيدة التي اعترفت بها هي إسرائيل، لكن هناك حديث عن أنه هناك تزويد سيتم أيضا بأنظمة دفاع جوي متقدمة للغاية تشبه منظومة القبة الحديدية، سيتم تمويل أرض الصومال بها. والسؤال، لماذا تفعل إسرائيل كل هذا الأمر وفي هذه المنطقة تحديدا، منطقة البحر الأحمر؟ هنا نتحدث عن موقع استراتيجي مهم للغاية، لا ننسى أن هناك ميناء بربرة وهذا الميناء مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. لماذا؟ دعونا نشرح بعض المعلومات. هذا الميناء هو رئة أرض الصومال الاقتصادية، وهو أحد أهم الموانئ الموجودة على خليج عدن، وهو أكثر الموانئ نشاطا، له أهمية كبيرة بحكم موقعه الفريد على خليج عدن والقريب للغاية من مضيق باب المندب. وهنا تكمن القضية، باب المندب هو البوابة التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، ليس هناك موقع عسكري أروع من ذلك. هذا الميناء يبعد حوالي 200

0: 62 كيلو متر فقط عن السواحل اليمنية. من هناك في السواحل اليمنية؟ الحوثي. هذا يجعل هذا الميناء نقطة ربط حيوية أيضا ما بين التجارة الأفريقية والأسيوية. هو شريان اقتصادي مهم أيضا لدول المنطقة. هو منفذ مهم، مثلا منفذ بحري أساسي لإثيوبيا، خاصة أن إثيوبيا ليس لديها أي منفذ بحري، وهي تحاول أن تلعب على هذا الأمر في الأيام الأخيرة، لكن هذا منفذ مهم بالنسبة له. هذه الأهمية الكبيرة لميناء بربرة جعلت منه ليس مجرد ميناء بحري مهم أو استراتيجي أو اقتصادي، ولكن يبدو أنه أصبح ورقة استراتيجية تقوم أرض الصومال الآن بتوظيفها بشكل كبير لتحقيق نوع من المقايدة السيادية إن صح التعبير، عبر تحويل موقعها المميز إلى رأس مال سياسي تعزز به فرص الاعتراف الدولي بها. هنا نحن أمام مشكلة كبيرة، لأن إذا تم هذا التعاون بهذا الشكل يعني أن إسرائيل سيكون لها موطئ قدم داخل هذا الميناء، وهذا يعني أن إسرائيل سيكون لها حضور أمني وعسكري واقتصادي كبير للغاية في القرن الأفريقي، وهي أساساً نفوذها بيتوسع في القرن الأفريقي، القرن الأفريقي وفي البحر الأحمر وفي باب المندب. نحن نتحدث عن تطور خطير ومستوى من التعاون بالتأكيد يقلق الدول المحيطة بأرض الصومال. وهناك طبعا رفض من قبل الدول الخليجية ومصر والعديد من الدول لهذا النشاط الكبير والتعاون الكبير ما بين أرض الصومال وإسرائيل، ولكن السؤال كيف سيتم التصدي لهذا التعاون العسكري الذي يبدو أنه وصل لمستويات متقدمة للغاية. هذا ليس تحدي بسيط أو سهل، هو تحدي كبير للغاية. طبعا الحكومة الصومالية دائما ما تشكر المواقف العربية التي تشيد بمسألة عدم الاعتراف بأرض الصومال أو ما إلى ذلك، لكن الأمر يجب أن يتعدى الإدانات والإشادات بمواقف الدول الداعمة إلى إجراءات حقيقية. تابعتم كيف أن أرض الصومال كانت تخطط لفتح قنصلية لها في القدس، وهذا أيضا كان إجراء أو إعلان استفزازي للغاية أدى إلى استنكار عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، بل أن أكثر تقريبا من 15 دولة ومن بينها دول الخليج ومصر وتركيا دعت إلى تحرك سريع لوقف افتتاح هذه السفارة. الإجراءات ليست فقط استفزازية من ناحية الدعاية السياسية، ولكنها أيضا خطيرة للغاية من حيث العمق في التحرك. دعونا ننضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية المختص في الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. مرحبا بك دكتور أحمد. ماذا ستفعل الدول المختلفة مع هذا المستوى المرتفع والخطير والعميق من التعاون العسكري ما بين أرض الصومال وإسرائيل، وبالتأكيد مصر هنا مطروحة وفي المقدمة؟
1: أولا تحياتي لحضرتك أستاذة رشا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بطبيعة الحال هذا الموقف الإسرائيلي بيقابل بشكل كبير من حالة من الاستنكار والرفض على المستوى الدولي والدول الإسلامية ودول كثيرة من العالم، لأن هذا التحرك بيقود النظام الدولي الذي لا يعترف بأرض الصومال. في نفس التوقيت بتحاول إسرائيل توظيف هذا الوضع واستغلال البيئة الأمنية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط لفرض نفوذ معين في هذه المنطقة المهمة التي تتشاطئ تقريبا أكثر من 800 كيلو على أمام خليج عدن. فهذه الأمور كلها أمور إيجابية، وهي تجهزها أو تعدها لتنفيذ مخطط أكبر للهيمنة الإسرائيلية في بعض النقاط التأثير، وتحاول أن يعني تعد هذا المشهد بشكل أو بآخر. في نفس التوقيت فكرة فتح السفارة أو إرسال سفير وفتح السفارة في القدس، هذه الأمور سترسخ يعني هذه الوضعية والسيطرة على هذه المنطقة. وفي نفس التوقيت أتوقع أن يكون هناك تواجد عسكري في إطار عسكرة البحر الأحمر من أحد الدول التي هي غير متشاطئة.
0: طيب في هذا
1: الشريان المهم بشكل كبير.
0: في سؤال مهم يا دكتور، ماذا نحن فاعلون؟ يعني إذا كانت هذه المخططات الإسرائيلية موجودة بهذا الحجم، وإذا كانت إسرائيل قد استطاعت أن تسيطر على أرض الصومال من خلال هذا التعاون العسكري بهذه الصورة، ما هي الإجراءات الفعلية التي سيتم اتخاذها؟ ربما الدول لا تعلن.

0: عن مخططاتها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تصدي كبير أكبر من حكاية الاستنكار أو الرفض.
1: أعتقد أن سيكون هناك تكثيف دبلوماسي وتحرك كبير وحشد المجتمع الدولي لهذا الرفض بشكل واضح، وللأسف الشديد يعني كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية تعطيها الغطاء المناسب دون الإعلان عن يعني اعترافها بصوماليا لاند بشكل مباشر وبشكل رسمي. ولكن هو تحدي كبير أمام هذه الدول، ومن الممكن أن تزيد هذه الشريحة بشكل كبير ل يعني تدويل القضية على المستوى الدولي، ومجلس الأمن لابد أن يأخذ قرار في هذا السياق، لأن الاعتراف بهذه الحالة التقسيمية وفكرة توظيف هذه الحالة ما بين يعني تدخل في منطقة القرن الأفريقي والتوافق.
0: طب إسرائيل راح الناحية دي ليه يا دكتور؟
1: التحركات.
0: لماذا حاولت إسرائيل أن
1: هي لها رغبة في زيادة النفوذ في منطقة القرن الأفريقي بشكل أو بآخر، وتستغل حالة التشتت الأمني والاضطراب في هذه المنطقة للتدخل لزيادة نفوذها. أولا هي منطقة متشاطئة على البحر الأحمر، فهي تريد النفوذ في هذه المنطقة. الحرب الأخيرة أثبتت أن المضايق والممرات هي من أهم العوامل التي بتعزز فكرة النفوذ والتواجد والتأثير. هي تريد أن يكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة بشكل أو بآخر، والتأثير على الملاحة البحرية بشكل واضح، وأيضا التواجد العسكري في هذه المنطقة
0: بما لها. هنترك الأمر إلى أن يصلوا إلى ميناء بربرة ويسيطروا عليه ولا يعني؟
1: لا بطبيعة الحال، يعني الدولة المصرية على سبيل المثال بتحاول أن تؤكد على مواقفها بتاعت الرسائل المباشرة وغير المباشرة، بتستدعي دور الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه المنهجية بشكل أو بآخر. فكرة عسكرة البحر الأحمر بيمثل تهديد للأمن
0: المصري، وهذا يوتر. إيه أوراق القوة في إيدينا يا دكتور؟ إيه أوراق القوة في إيدينا؟
1: لا يعني اي دوله، والدوله المصريه بالذات، لديها اوراق يعني قوه دبلوماسيه كبيره من الممكن ان توظفها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. لديها يعني تواجد عسكري مكثف في منطقه الجنوب المصري والبحر الاحمر وهذه النقاط، التاكيد على ان هذا التحرك يعني سيوتر العلاقه، ومخاطبه اسرائيل نفسها من خلال الدوائر المختلفه لاعتراض الدوله المصريه على هذه المنهجيه، كما فعلت الدولة المصرية مع أثيوبيا، وفي نفس التحرك في هذا السياق وتوظيف فكرة وجودها في إريتريا أو وجودها في أرض الصومال واعترافها بها. هذه الأمور كلها بتحرص الدولة المصرية بكافة الوسائل والأدوات المتاحة للتأكيد على موقفها في هذا السياق ورفضها، ونجحت بشكل كبير في تحشيد القضية على كرة على مستوى
0: الدولة. شكرا لك دكتور أحمد شحات، وصلنا لختام خارج الصندوق الليلة، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وزلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

آخر أخبار من العربية، أهلا بكم. وصلت أفواج الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد قضائهم نهار اليوم في مشعر عرفات ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة. ووصل الحجاج الذين تجاوز عددهم 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 160,000 من حجاج الداخل، عبر رحلات منتظمة لقطار المشاعر المقدسة، إضافة إلى أكثر من 33,000 حافلة خصصت لنقلهم عبر مسارات محددة. أكد إعلام إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في غزة. كانت إسرائيل أعلنت استهداف عودة في غارة على حي الرمال في مدينة غزة، وأوضح

0: بيان أن عودة شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل أيضا في غارة إسرائيلية على غزة قبل نحو أسبوعين. قال مسؤول أمريكي للعربية إنجليش إن محادثات المسار الأمني بين إسرائيل ولبنان ستعقد في موعدها الجمعة، مؤكدا أن المحادثات ستمضي قدما رغم التحديات القائمة. المسؤول الأمريكي قال للعربية إن حزب الله قام بافتعال الصراع لضمان بقائه السياسي، مؤكدا أن واشنطن تريد محادثات بين إسرائيل ولبنان تجرى بين حكومتين سياديتين. عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. وأضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على إنجاح الحوار الذي سيتم بالداخل. وأضاف أن الحكومة ستدعو للحوار لكل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بدماء السودانيين. والآن نترككم مع ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبد الله الدرويش، كونوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. المنتخب السعودي يستهل تدريباته في نيويورك استعدادا لكأس العالم. مدرب المغرب يعلن قائمة المونديال، والنصيري وبوفال أبرز الغائبين. إصابة ميسي تثير الذعر في الأرجنتين قبل أيام من انطلاق كأس العالم. كريستال بالاس يواجه راي فايكانو في نهائي المؤتمر الأوروبي.

0: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله. استهل المنتخب السعودي معسكره التدريبي في مدينة نيويورك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. الأخضر يخوض تدريباته على ملاعب مركز تدريب نيويورك سيتي ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري، ويتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم الثلاثين من الشهر ذاته بمدينة هاريسون. ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخب إسبانيا والرأس الأخضر لكرة القدم. مباشرة نتجه إلى نيويورك حيث يتواجد هناك نايف الثقيل موفد العربية. حياك الله نايف، كل عام وانت بخير. كيف اول شيء قل لنا كيف شعور عيد الاضحى كذا وانت في مهمة مع المنتخب، والاجواء ايضا يعني داخل هذا المعسكر ومع فريقك ايضا متواجد هناك؟
1: يعني ان شاء الله يعني بالاكيد يعني اكيد اي احد يفتقد العيد مع عائلته، لكن ان شاء الله بنعيد بكره مع المنتخب ومع زميلي اياد، وفي مساجد كثيره منتشره في المنطقه اللي احنا نسكن فيها ان شاء الله بنصلي العيد فيها باذن الله.
0: فيها يعني في بهالمناسبه المنتخب مسوي برنامج معين للعيد او لا؟
1: بيكون في اكيد يعني اتاحه التنقل الى احد المساجد القريبه من فندق المنتخب. اليوم في بعد بعض المسؤولين واللاعبين صايمين يوم عرفه، لسه الى الان احنا ما حن يعني حل وقت المغرب. وبالاضافه الى غدا سيكون فيه صلاه العيد في احد

0: المساجد القريبة من معسكر المنتخب.
1: طيب جيد، خلنا ندخل في أجواء المنتخب مباشرة واستعداده. اليوم هو أول تدريب له، يبدو أن ننطلق يعني منذ لحظات نايف، صحيح؟
0: بالتأكيد، يعني قبل يمكن ربع ساعة غادرت حافلة المنتخب بالإضافة للأجهزة الإدارية والفنية إلى ملعب التدريب، يبعد تقريبا 25 دقيقة من مقر سكن المنتخب. هي الحصة الأولى، وعادة هي حصة اختبار للجاهزية البدنية وقياس الجاهزية اللياقية للاعبين على أرض الملعب بالتمرين بأداء تمارين خاص. اليوم كان الصباح فيه الفحص الطبي لجميع لاعبي المنتخب السعودي، جميع اللاعبين اليوم أظهروا جاهزية كاملة ولله الحمد، لا يوجد أي إصابات ما عدا نواف العقيدي. نواف العقيدي الآن ذهب هو مع اللاعبين في الحافلة لملعب التدريب، سيجري اختبار بسيط قبل بداية التمرين، إذا تجاوز الاختبار سيدخل إلى التمارين الجماعية مع زملاء الحراس، وإذا لم يتجاوز الاختبار لا سمح الله سيستكمل الحصة التدريبية في النادي الصحي المتكامل الذي يتواجد في ملعب التدريب.
1: جيد، طيب وفي جديد عن سعود عبد الحميد ويعني مرافقته لبعثة المنتخب أو لا؟
0: سعود عبد الحميد طبعا يعني حسب تأكيدات الجهاز الإداري للمنتخب السعودي والتحديثات اللي توصلهم بشكل مستمر، اللاعب استلم النسخة البديلة من جوازه، الآن هو فقط بانتظار التأشيرة. هناك تواصل مع القنصلية الأمريكية في جدة لإصدارها بأسرع وقت ممكن. كما ذكرنا بالأمس، يعني في غضون 3 إلى 4 أيام سيكون سعود عبد الحميد إن شاء الله متواجد مع البعثة. هناك تواصل معه من قبل الجهاز اللياقي والفني، اللاعب يؤدي تمارينه الانفرادية الآن في جدة حتى يكون بمستوى لياقي يتناسب مع اللاعبين ولا يؤثر عليه الانقطاع الأيام الماضية بسبب تعثر سفري مع المعسكر.
1: طيب
0: مع المنتخب.
1: نايف، يعني كان في أخبار وضجة، يعني نقدر نسميها نوعا ما ضجة، حول وجود مرافق شخصي مع لاعبي المنتخب. لماذا يعني بادرت إدارة المنتخب بهذا الإجراء؟ إذا كان عندك أي معلومات حول ذلك.
0: هو عبد الله، متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تتغير في كل مونديال من 2018، وهذا المتطلب موجود وهو متطلب إلزامي وملزم لأي منتخب يشارك في كأس العالم، أن يتواجد معه مرافق أمني. هو ليس شخصي للاعبين، هو مرافق أمني للبعثة بشكل كامل، يجتمع مع المسؤولين الأمنيين سواء في السلطات المحلية أو حتى المسؤولين الأمنيين في فيفا، ليقوم بتلقي جميع التحديثات الأمنية والمتطلبات الأمنية، سواء يعني الانتقال إلى عندما يدخل المنتخب في معسكره في 10 من يونيو معسكر رسمي، سيكون هناك متطلبات أمنية في التمارين، متطلبات أمنية في التنقل، أيضا متطلبات أمنية أثناء حضور اللاعبين إلى المباريات الملعب. عبد الله حتى يعني لا يقبل الفيفا بأي شخص يتم تكليفه بهذه المسؤولية، يتطلب أن يكون لديه شهادات ويكون لديه خبرة عريضة، ترسل سيرته الذاتية وشهاداته إلى الفيفا من ضمن الفريق المرافق للمنتخب، سواء حتى المسؤول الإعلامي وبقية المسؤولين، ويصادق عليها فيفا، وإذا لم يكن متوافق مع المتطلبات يتم طلب استبدال. لذلك يعني في كل مشاركة للمنتخب في كأس العالم كان هناك منذ 2018 كان هناك مرافق أمني. هذا طبعا أبو إسحاق هو تم استقطابه من نادي الهلال، هو يعمل مع نادي الهلال منذ قدوم نيمار وتعاقده مع الهلال في فترة سابقة، أيضا كان متطلب في كأس العالم للأندية مشاركة الهلال أن يكون هناك منسق أمني. لذلك هو سيرافق المنتخب لمدة 2 شهر فقط وسيعود مجددا لنادي الهلال الهلال. نعلم أن هناك استقطابات مؤقتة كثيرة في المنتخب الآن على مدى شهرين. هناك عبد الله اليوم التقيت أنا بأفراد البعثة، هناك تغييرات كبيرة في المنتخب السعودي، يعني تغييرات كاملة في الجهاز الطبي، تغييرات في الجهاز الإداري، وتغييرات كاملة

0: في الجهاز الفني. لذلك يعني إن كان هناك عادة يتحدث البعض عن انسجام بين اللاعبين في الملعب والتمارين، أعتقد أن المنتخب السعودي يحتاج أيضا انسجام في المعسكر بين عناصره وبين إداراته.
1: يعني المنتخب السعودي يعيش حالة من التجديد إذا إذا إذا إذا صحت العبارة نايف، يعني ومدرب جديد، مدير تنفيذي للمنتخب جديد، أيضا أمين عام جديد، كل هؤلاء جدد على الإطار، يعني على الأقل خلينا نقول على الإطار الإداري والفني للمنتخب. في التفاصيل هذا كيف انعكاسه؟
0: جهاز طبي جديد.
1: صحيح، وجهاز طبي جديد، يعني هناك تجديد تقريبا شبه كامل للمنتخب ما عدا اللاعبين هم الثابتين في هالمنظومة. هذا كيف كان انعكاسه نايف على اليوم الأول في معسكر المنتخب في نيويورك داخل الفندق أيضا حتى هذه اللحظة؟
0: أيضا عبد الله، من 2019 المنتخب لا يوجد فيه مترجم خاص، اليوم نشاهد مترجمين وليس مترجم واحد، فهناك يعني إضافات مهمة يحتاجها المنتخب في كافة الأصعدة. وأيضا يمكن أنت ذكرت الجهاز الفني والجهاز الإداري، فهد المفرج يعني شخصية قيادية، شخصية محبوبة، لديه قبول من اللاعبين، سمعته يعني يتداولها اللاعبين فيما بينهم، يعني أكيد أن اللاعبين الهلال احتكوا فيه ويعرفونه، لكن اللعيبة إذا التقوا مع بعض يتناقلون السمعة، في ارتياح في المعسكر. يمكن اللقطات اللي نستعرضها والتقطها زميلي إياد فيها أجواء ريحية وأجواء جميلة في معسكر المنتخب. فهد المفرج بدأ العمل منذ وقت مبكر، كل شيء واضح للاعبين، هناك تعليمات مرسلة للاعبين منذ وقت مبكر، يعني ما هي ترتيبات المعسكر، تفاصيله، التعليمات، الجدول، مواعيد الوجبات، مواعيد التمارين إذا كان هناك تمارين في النادي الصحي، جلسات العلاج الطبيعي والكشف الطبي، كل هذه الأمور موضحة للاعبين بشكل كامل. وبالتأكيد فهد المفرج يعني لا يوجد أحد قد يشكك في قدرته الإدارية وإمكانياته في التعامل حتى معنا نحن كإعلاميين، وشخص يقدر عملنا وشخص.
1: هذا اللي كنت بسألك عنه نايف، إنه يعني حتى في إطار إدارة التواصل بين الفريق الإعلامي للمنتخب وأيضا الإعلاميين هو أمر مهم في هذه المرحلة، هل طرأ جديد في هالموضوع أو أنه تسير على نفس الإجراءات؟
0: هو طبعا يعني احنا كاعلاميين يمكن العربيه هي القناه الوحيده المرافقه للمنتخب السعودي، تلقينا الجدول الخاص بالمنتخب ونلتزم به، يعني اليوم التمرين مغلق، غدا سيكون التمرين مفتوح، لدينا الجدول كامل لتمارين المنتخب حتى انتقاله الى اوستن في الاول من الشهر المقبل، هناك ثلاث تمارين مفتوحه والبقيه مغلقه.
1: جيد.
0: وهناك يعني تعامل جيد منذ انتقال إدارة المنتخب تحت الإدارة الإعلامية للاتحاد بقيادة الزميل فيصل الطويف، هناك يعني تحسن كبير في التعامل الإعلامي مع المنتخب.
1: جيد، شكرا جزيلا نايف الثقيل، شكرا جزيلا أيضا للزميل إياد المصور الذي هو معك، بالتوفيق وكل عام وانت بخير. توقفوا مع فاصل ثم نعود بعده لنستكمل هذه النشرة، وفيها مدرب المغرب يعلن قائمة المونديال والنصيري وبوفال أبرز الغائبين. إصابة ميسي تثير الذعر في الأرجنتين قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. وصل الحارس لوكا زيدان إلى الجزائر للانضمام للمعسكر التدريبي قبل نهائيات كأس العالم، على الرغم من أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لم يعلن عن قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمونديال بعد غياب 12 عاما عن منافسات كأس العالم. كما شهد المدافع سمير شرقي ولاعب الوسط أمين غوري يصلان إلى مطار العاصمة الجزائرية، وتلعب الجزائر في المجموعة العاشرة حيث تستهل مشوارها بمواجهة حامل اللقب منتخب الأرجنتين قبل أن تلاقي لاحقا منتخبي أستراليا والأردن. وكان معسكر المنتخب الجزائري انطلق وسط جدل متصاعد بخصوص القائمة النهائية واللاعبين الحاضرين في المعسكر والغائبين عنه بعد أن اقترب موعد حسم خيارات فلاديمير بيتكوفيتش الرسمية. ويعود محاربو الصحراء للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم بعد الغياب عن آخر نسختين، حيث تترقب الجماهير الجزائرية ما سيحققه زملاء القائد رياض محرز في أغلى مسابقة على مستوى المنتخبات. وبدأ المعسكر في الجزائر الاثنين ويستمر حتى الخميس في 28 من الشهر، على أن ينضم الغائبون لاحقا من بينهم رياض محرز، حسام عوار، رفيق بالغالي، ريان آيت نوري، ومحمد الأمين عمورة، وهشام بوداوي.
1: Requested to proceed to gate 611. Boarding will begin shortly.

0: أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب قائمة اللاعبين لخوض نهائيات كأس العالم، وتضمنت القائمة 26 لاعبا إضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين في حال إصابة أحد اللاعبين من القائمة الأولى، وكان سفيان النصيري وسفيان بوفال الغائبين الأبرز عن القائمة. وشهدت القائمة استدعاء الموهبة الصاعدة في خط الوسط أيوب بوعدي المولود في فرنسا، والذي أعلن اختياره تمثيل المنتخب المغربي منتصف الشهر الحالي. منتخب المغرب يشارك في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي. مباشرة معنا من الرباط اللاعب الدولي السابق محمد عزيز الصمدي. أهلا بك كابتن محمد. أولا، هل هناك مفاجآت في هذه القائمة التي أعلنها محمد وهبي، أو أنها قائمة متوقعة 100%؟
1: مساء الخير وأعيدكم مبارك سعيد. أهلا وسهلا. اليوم تم الحسم في اللائحة النهائية للفريق الوطني المغربي طرف المدرب وهبي. أظن أن

0: لائحة كانت متوقعة بدون مفاجآت كبيرة، حضور اللاعبين المؤثرين داخل المنتخب الوطني الذين كانوا في كأس إفريقيا الأخيرة، تواجد بعض اللاعبين الشباب الذين أبانوا عن مستويات كبيرة في الدوريات الأوروبية. لا أظن أن هناك مفاجآت باستثناء تواجد بعض اللاعبين الشباب، ونقطة الضوء الجميلة هي تواجد اللاعب بوعدي الذي أبان عن مستويات كبيرة رفقة نادي فريق ليل الفرنسي، والذي ممكن أن يجاور السنة المقبلة فريق باريس سان جيرمان. كذلك تواجد اللاعب ميموني الشاب، هذو لاعبين لم نشاهدهم مع المنتخب الوطني في المقابلات الأخيرة، ولكن يعتبرون هما النواة الأساسية بعد المونديال الذين يمكن ان يشكلوا القوه الضاربه للمنتخب الوطني.
1: غياب النصيري لو سمحت لي، غياب النصيري وبوفال هل تعتبره غيابا مفاجئا او انه منطقي بحكم يعني عطائهم او عطائهم الفني هذا الموسم؟
0: صحيح، أظن أن غياب النصيري التي تعتبر من قلب الهجوم الذي أبان عن مؤهلات كبيرة، ولكن كان من المتوقع عدم تواجد النصيري مع المنتخب الوطني، لأن في المقابلات الأخيرتين الوديتين في فرنسا وإسبانيا لم يتواجد النصيري. هنا أعطى إشارات محمد وهبي بأن لن يعتمد على النصيري، في حين أن بوفال تم استدعاؤه في المعسكر الأخير قبل 3 أيام وتواجد في المقابلة ضد الودية ضد رواندا، ولكن الآن الاختيار كيبقى المدرب وهبي يتحمل المسؤولية كاملة، لازم احترام اختياراته. أتوقع بأن تواجد هاد اللاعبين الشباب مع اللاعبين ذوي التجربة يمكن يعطيوا إضافة للمنتخب الوطني. يمكن أتكلم عن عدم تواجد اللاعبين الذين يزاولون في الدوري المغربي باستثناء الحارسين المحمدي والتقناوتي، فهما الوحيدين داخل الدوري المغربي. أظن كذلك كنت مفاجأة بالنسبة لي شخصيا عدم تواجد اللاعب ربيع محمد ربيع حريمات الذي اختير كأحسن لاعب في الدوري المحلي الإفريقي وكأس العرب الأخيرة، وقدم مستويات كبيرة رفقة فريق الجيش الملكي عندما وصل لكأس نهاية كأس عصوة الأبطال، وكان تمت المنادة عليه في آخر المقابلة الوديتين، ولكن كيبقى الاختيار لدى المدرب محمد وهبي.
1: طيب يعني هذه القائمة هل تعطي لمحة معينة عن طريقة واستراتيجية وهبي في كأس العالم؟ هل هي تشكيلة تبدو متوازنة أو أنها تشكيلة دفاعية أو تشكيلة هجومية؟ ما الذي تقرأه من هذه الاستدعاءات وأيضا ما تعرفه عن وهبي؟
0: صحيح، الآن أرى أنها تشكيلة متوازنة، اللاعبين الأساسيين الذين كانوا نواة المنتخب الوطني والذين وصلوا مع المنتخب الوطني لنصف النهائي كأس العالم متواجدين، نتكلم على الحارس بونو، على الدفاع المزراوي حكيمي، نعم هناك تواجد لاعبين أساسيين جديدين في خاصة في محور الدفاع كحلحال وضيوف، في وسط الميدان تواجد نفس اللاعبين أناحي المرابط الخنوس السيباري مع بوعدي والمرابط اللي قدم مستويات كبيره رفقه الانديه بتاعهم في الدوري الاوروبيه. فيما يخص الهجوم تواجد دياز الكعبي زلزولي، هذو لاعبين اللي كان الجمهور المغربي يعرفهم كثير، تواجد بعض الشباب، ولكن ارى بان محمد وهبي تكلم كثيرا بانه لن يغير في الوقت الراهن طريقه اللعب كثيرا، لان اللاعبين مع الوليد الركراكي ولفوا طريقة لعب، ولكن كل مدرب عنده خصوصيات ديالو، كل مدرب عنده الأفكار ديالو. شاهدنا في المقابلتين الوديتين الأخيرتين أن مدربه في المقابلة الأولى ضد الإكوادور لم يلعب برأس حربة كمحطة، لعب قلب هجوم الذي يرجع الوراء ويطلب الكرة في الوراء خلف المدافعين. إذن هذه استراتيجية للمدرب وهبي، قدم نفسه وهبي في كأس العالم تحت 20 سنة وفاز ببطولة العالم، ولكن الآن ننتظر الحسم في المنتخب في المونديال أمريكا والمكسيك وكندا، عند ذلك يمكن الحكم على طريقة اللاعب المدرب وهبي، ولكن كنا ثقة.
1: ما هو المطلوب من وقت في هذا المونديال؟ يعني حينما يدخل يعني مناسبته الرسمية الأولى مع المنتخب الأول المنتخب المغربي، هو مختلف تماما عن المنتخب الذي كان يدربه في وهو مدرب يعني الفئات السنية.

المطلوب والمنتظر من وهبي؟ هو يدخل بإرث ثقيل، إرث المركز الرابع في المونديال السابق، الوصول إلى نصف النهائي. ما هو المطلوب من وهبي في هذه القائمة في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك؟

0: الرابعه. فنعم والجمهور المغربي متطلب جدا، لن يرضى كثيرا عن احتلال مراتب غير الوصول الى النصف النهائي، لان بهذا الارث اللي اكتسبه المنتخب المغربي فمن الواجب وبوهبي باش يعطينا منتخب قوي، لان لعبنا مع منتخبات قويه وقدرنا نفوز عليهم. كمثال لعبنا مع المنتخب البرازيلي مقابل وديه وانتصر عليه في مدينه طنجه، لعبنا مع المنتخب الاكوادور لمنتخب عالمي، بعض المنتخبات وعندنا من العناصر عندهم العناصر اللي عندها تجربه كبيره وكتلعب في اكبر الفرق الاوروبيه. اذا التحدي ديال المدرب وهبي سيكون كبير، ومتطلبات الجماهير المغربيه غتكون كبيره، ولن نرضى كمتتبعين كلاعبين قدامى ان نرى المنتخب المغربي اقل مستوى من جيد. المونديال قطر
1: جيد. هو ايضا سيلعب ثلاث مباريات وديه في المرحلة القادمة قبل انطلاق كأس العالم، سيلعب مع بوروندي في 26 مايو، وأيضا سيلعب مع مدغشقر في 2 يونيو، ثم سيختتم ودياته أمام المنتخب النرويجي في 7 يونيو قبل أن يدشن مشواره رسميا في كأس العالم. كيف ترى هذه الاختيارات يعني، وماذا يمكن أن تقدم من فائدة لوهبي واللاعبين قبل كأس العالم؟
0: اليوم جرى المنتخب المغربي مقابلة مع بوروندي وانتصر 5-0، تنتظر مقابلة مع مدغشقر والمنتخب النرويجي. الفائدة من هذه المقابلات هو وضع اللمسات الأخيرة وطريقة اللعب واستراتيجية اللعب والأفكار التي يتوخى منها المدرب وهبي، يشوف اللاعبين ديالو كيفاش كيتمشاو مع الأفكار ديالو. كنتمنى باش ما تكونش إصابات في هذه المقابلة الأخيرة، ولكن الآن هذه المقابلة الأخيرة تستخدم اللمسات الأخيرة وطريقة اللعب وعلى كيلة النموذجية اللي غيلعب بها في المقابلات الرسمية في المونديال.
1: جيد. محمد عزيز الصمدي اللاعب الدولي السابق كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. أعلن مدرب منتخب بنما توماس كريستيانسن قائمة من 26 لاعبا للمشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة، وجاءت تشكيلة بنما غنية بعناصر الخبرة، بينهم القائد لاعب الوسط أنيبال جودويل ولاعب الوسط أدالبرتو كاراسكيا. واحتفظ كريستيانسن بنواة الفريق الذي قاد بنما خلال تصفيات الكونكاكاف إلى جانب كاراسكيا لاعب وسط بومس أونام الذي جرى ضمه رغم إصابته، وحسمت بنما تأهلها للمرة الثانية في تاريخها بعد 8 أعوام من ظهورها الأول في روسيا 2018. وتواجه بنما منتخب غانا في بداية المشوار في المجموعة 12 قبل أن تلتقي إنجلترا وكرواتيا. نبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الكندي تمديد عقد مدربه جيسي مارش ل4 سنوات إضافية حتى عام 2030. تمديد العقد بحسب البيان الرسمي جاء بعد النتائج الإيجابية التي حققها المدرب مع المنتخب منذ توليه المهمة في 2024، وقاد مارش منتخب كندا إلى المركز الرابع في كوبا أمريكا، كما صعد بالمنتخب إلى المركز 26 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أفضل ترتيب في تاريخه. ويستعد المنتخب الكندي المتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 للإعلان عن قائمته النهائية خلال الأيام المقبلة قبل خوضه مباراتين وديتين أمام أوزبكستان وإيرلندا استعدادا للمونديال. تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركتها في كأس العالم بعد أن تعرض صانع لعب الفريق رايلي ماكجري لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة مع فريقه ميدلسبرا الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع ستبعده عن المشاركة في البطولة. وتأتي إصابة ماكجري أحد أكثر اللاعبين إبداعا في صفوف أستراليا قبل أيام من إعلان المدرب توني بوبوفيتش عن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة. ستلعب أستراليا ضد تركيا والولايات المتحدة المستضيفة والباراغواي. بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. كريستال بالاس يواجه راي فايكانو في نهائي المؤتمر الأوروبي.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: أهلا بكم من جديد. يطلق فلورنتينو بيريز الأربعاء حملته الانتخابية لرئاسة ريال مدريد في خطوة تمهد لمعركة انتخابية حاسمة ضد منافسه أنريكي ريكيلمي على كرسي الرئاسة للمواسم الأربعة المقبلة. واختار بيريز شعار تاريخ عظيم ينتظرنا لحملته الانتخابية في رسالة واضحة إلى أعضاء النادي بأن المستقبل يحمل إنجازات أكبر مما حققه في العام أو مما حققه في الماضي. الرجل الذي قاد ريال مدريد إلى 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترتي رئاسته السابقتين رفع لافتة ضخمة بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو تخلد ذكرى الألقاب السبعة لدوري الأبطال التي حصدها الفريق تحت قيادته. حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ملف المدير الفني الجديد سريعا بعد رحيل مدربه بيب غوارديولا، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريزي رومانو المختص بالتعاقدات أن المدرب إنزو ماريسكا وقع عقدا لتدريب الفريق حتى 2029، ويأتي التعاقد مع ماريسكا بعد رحيل غوارديولا بنهاية موسم الحالي عقب مسيرة استمرت 10 أعوام حقق خلالها 20 لقبا مع النادي الإنجليزي. وسبق لماريسكا العمل مساعدا غوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يقود ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يتولى تدريب تشيلسي في صيف 2024، قاده للتتويج بكأس العالم للأندية قبل رحيله عن الفريق نهاية 2025. يحتضن استاد ريد بول أرينا في ألمانيا مواجهة مرتقبة تجمع بين كريستال بالاس ورايو فايكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في مباراة تحمل طابعا تاريخيا لكلا الفريقين. بالاس يدخل المواجهة بهدف تحقيق أول لقب أوروبي له على الإطلاق وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. وتعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب أوليفر غلاسنر الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا. أما فايكانو بقيادة المدرب نييغو بيريز ابن 38 فقد أنهى الموسم الإسباني في المركز الثامن ويصل إلى النهائي بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات. بعد أكثر من قرن من الانتظار، كريستال بالاس ورايو فايكانو يقتربان من كتابة أعظم ليلة أوروبية في تاريخهما. هاكم التفاصيل.
6: فريق خرج من ظل لندن وآخر خرج من شوارع فايكاس، وبعد قرن كامل من التيه يلتقي كريستال بالاس ورايو فايكانو أخيرا في ليلة أوروبية لم يكن أحد يتخيلها. كريستال بالاس الذي تأسس عام 1861 كان واحدا من أقدم الأندية الإنجليزية، لكنه عاش أغلب تاريخه بعيدا عن الأضواء. صعود وهبوط وأزمات مالية ومشاركة أوروبية وحيدة مثلت ظهوراً خجولاً في كأس الإنتر توتو عام 98. وفي مدريد كان رايو فايكانو يعيش القصة نفسها تقريباً. ناد تأسس عام 24 في حي عمالي فقير جنوب العاصمة.

0: الإسبانية بعيدا تماما عن نفوذ ريال مدريد وأتلتيكو. ناد ظل لعقود يقاتل من أجل البقاء أكثر مما يحلم بالمجد. كريستال بالاس احتاج حتى عام 69 ليصعد للمرة الأولى إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي، فيما انتظر رايو حتى موسم 76-77 ليظهر للمرة الأولى في الدور الإسباني. أما الليالي الأوروبية الكبرى فبقيت حلماً مؤجلاً لكليهما. في فبراير 2024 وصل المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر إلى كريستال بالاس، وخلال أقل من عامين فقط نقل النادي من فريق يبحث عن البقاء إلى بطل لكأس الاتحاد الإنجليزي في 2025، ثم إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه. والمفارقة أن غلاسنر أعلن رحيله مع نهاية الموسم، مما يجعل ليلة لايبزيغ آخر مباراة له مع الفريق وآخر فرصة لكتابة النهاية المثالية. في الجهة الأخرى، عاد رايو فايكانو إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2001 حين حقق أفضل إنجاز قاري في تاريخه بوصوله إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل وقتها على بطاقة التأهل عبر جائزة اللعب النظيف. أما هذه المرة فقد عاد بعد إنهائه الدوري الإسباني في المركز الثامن، لكنه لم يدخل البطولة كضيف شرف، بل كفريق قرر أن يفرض صوته على القارة. وفي دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم حقق كريستال بالاس 8 انتصارات في 14 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً بقيادة السنغالي إسماعيل أسار هداف البطولة بتسعة أهداف وصاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة. أما رايو فشق طريقه بهدوء وثقة، 22 هدفا في 12 مباراة قبل أن يتحول البرازيلي أليماو إلى بطل الحكاية بتسجيله هدفي نصف النهائي ذهابا وإيابا أمام ستراسبورغ. ديما محمد السائح، العربية.
1: وتجمعت جماهير فريقي النهائي في مدينة لايبزيغ الألمانية لتشجيع فريقها، بينما وصل الفريق المدريدي فايكانو إلى المدينة رفقة 10 مشجعين فقط في أهم مباراة بتاريخ النادي. وكان فايكانو بلغ النهائي لأول مرة في تاريخه ويبحث عن بطولته الأولى عبر كل العصور في المستوى الأعلى، بعدما اكتفى بتحقيق بطولات الدرجة الثانية والثالثة في السنوات الماضية. معنا هنا في الاستديو للحديث عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فايكانو الإسباني الزميل الإعلامي الرياضي أحمد عسل. حياك الله أحمد.
2: أهلا.
1: كل عام وأنت بخير.
2: بخير.
1: طيب، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لو بنتكلم عن قيمته، يعني بطولة جديدة أضيفت إلى سجلات بطولات الاتحاد الأوروبي، نبغى نعرف وش اللي قدمته هالبطولة للاتحاد الأوروبي وأيضا للأندية اللي تشارك فيه. قبل ما نتكلم عن كريستال بالاس وفايكانو،
2: بالتأكيد عبد الله، يعني حين قرر الاتحاد الأوروبي أن هو ينشئ بطولة جديدة أو بطولة ثالثة في بطولاته الأوروبية، كان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد كان كلامه واضح جدا، وهو أن هم عايزين يدوا للأندية الأوروبية الصغيرة فرصة عيش حلم الليالي الأوروبية. وأعتقد أن ده تحقق بالفعل في السنوات اللي فاتت. من أول مرة البطولة لعبت شفنا أندية كانت غايبة عن منصات التتويج زي روما الإيطالي، شفنا ويست هام فاز بنفس البطولة، كذلك أيضا بنشوف النهاردة كريستال بالاس ورايو فايكانو، فريقان يعني أحدهما أنهى الموسم في المركز 15 في الدوري والآخر أنهى الموسم في المركز الثامن، وبالتالي كل فريق منهما هذه هي أكبر لياليه. لم يتأهل من قبل النهائي بطولة أوروبية، بل رايو فايكانو أيضا لم يتأهل لنهائي بطولة كبرى في تاريخه على مستوى الفريق الأول، وبالتالي يعني فرصة كبيرة للأندية، وهذا ما أراده الاتحاد الأوروبي حين قرر إنشاء بطولة ثالثة للأندية.
1: مدى الاهتمام بها متفاوت، صح يا أحمد؟ يعني في أندية قيل أنها هربت من المشاركة من دوري المؤتمر، يعني لا يليق بتاريخها. على سبيل المثال تشيلسي مثلا حين خسر مباراته الأخيرة كانوا يقولون بأنه هرب من المشاركة في دوري المؤتمر، لكن هناك أندية لا تمانع بأن تكون متواجدة فيه، حتى فعلا تضيف كما ذكرت أنت بأن يكون لها في سجلاتها بطولة الاتحاد الأوروبي.
2: صحيح، يعني لو هنتحدث عن تشيلسي تحديدا، احنا شفنا شفنا تشيلسي بيفوز ببطوله دوري المؤتمر الاوروبي، فريق كان بيعاني ومع ذلك فاز بدوري المؤتمر الاوروبي، فبالتالي هي فرصه، انا اراها فرصه جيده للانديه اللي بتعيش موسم صعب، لم تتاهل لدوري ابطال اوروبا، فهي فرصه كبيره لتتاهل الانديه لهذه البطوله لتصعد الى منصات التتويج،

0: شفنا ايضا روما مع مورينيو، فريق لم يفز ببطوله اوروبيه من 60 سنه فاز بدوري المؤتمر الاوروبي، ويست هام كان اكثر من 40 عام ومع ذلك فاز بالمؤتمر الاوروبي. فاعتقد ان هي فرصه للانديه ان هي تظهر على الصعيد الاوروبي، وكمان الجماهير اللي تكون متشوقه ومتعطشه ان انديتها غير قادره على مشاركه في دوري الابطال وحتى الدوري الاوروبي، ان يكون عندها ظهور وحضور في ليالي اوروبيه.
1: جيد، طيب نتكلم ايضا عن القيمه الماليه للجائزه، تقريبا حدود 7 مليون يورو يفوز فيها بطل البطوله، و4 مليون يورو تقريبا يفوز فيها الوصيف. واذا تحدثنا عن مجموع ارقام البطوله للبطل قد تصل ما بين 15 الى 20 مليون يورو، هذا الرقم رقم ضخم. كيف قادر الاتحاد الأوروبي يوفره في ظل وفرة هالبطولات وفي بطولة يعني 7 مليون يورو رقم كبير جدا؟
0: لكن هو يعني لو هنتكلم أيضا مقارنة بمداخيل الأندية الإنجليزية تحديدا فهو رقم ليس رقما كبيرا بالمناسبة، لكن الاتحاد الأوروبي قادر أكيد على توفير مثل هذه الأموال لأنه عنده رعاة كتير، عنده يعني يقدر أن هو يحصل على أموال من رعاة، خاصة أنه هو يعني اتحاد كبير عنده صحيح. أكبر البطولات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، فبالتالي حين أقدم الاتحاد الأوروبي على خطوة أنه هو ينشئ بطولة ثالثة أكيد كان عنده مداخيل كبيرة جدا أنه هو يقدر يستغلها.
1: أيضا من الأشياء اللي يراهن عليها الاتحاد الأوروبي الحضور الجماهير، يعني
0: أكيد.
1: الدوري المؤتمر يبدو وكأنه نهائي دوري أبطال أوروبا إذا شفت واحدة من مباريات النهائية، وهذه قوة الاتحاد الأوروبي وأيضا المباريات الأوروبية.
0: صحيح.
1: والمباراة في ألمانيا، الألمان يعني معروفين بشغفهم وحبهم الكرة القدم.
0: صحيح عبد الله، يعني كمان لما نتحدث تحديدا عن أندية مثل كريستال بالاس ورايو فايكانو، كريستال بالاس فريق لم يكن يعرف طعم الفوز بالبطولات قبل جلازنر مدربه الحالي الذي ربما يخوض مباراته الأخيرة بسبب مشاكل مع إدارة النادي، فبالتالي الجماهير حينها تكون متعطشة بتسافر ورا فريقها في كل مكان، وده معهود عند الأندية الأوروبية والجماهير الأوروبية.
1: وحقق مع كريستال بالاس بطولة،
0: صحيح، كأس الاتحاد الإنجليزي،
1: صحيح، بطولة عريقة وكبيرة، صحيح.
0: كان أول بطولة في تاريخهم الممتد ل 120 عام، وأيضا استفتح الموسم بفوز على ليفربول في درع المجتمع، فيعني جلاسنر قدم أداء كبير مع كريستال بالاس، الجماهير ربما كانت مستاء منه بعض الشيء خلال الموسم الحالي بسبب تذبذب النتائج، تراجع النتائج، لكن المدرب في النهاية هو أيضا مدرب عنده خبرة أوروبية، هو فاز بالدوري الأوروبي مع إنتراخت فرانكفورت، وبالتالي هذا شيء يرجح أيضا كفة كريستال بالاس.
1: طيب خلنا ندخل شوي في كريستال بالاس، أنت تكلمت أنه مدرب من الممكن أنه ما يستمر مع كريستال بالاس في الموسم القادم، هذا كيف ممكن يكون تأثير على الفريق وأيضا على عطائه قدام فريق أكيد أنه يطمح أيضا بتحقيق البطولة اللي هو رايو فايكانو؟
0: أعتقد أنه ممكن يمثل دفعة معنوية للاعبي كريستال بالاس،
1: وعلاقته مع اللاعبين تعتبر علاقة جيدة.
0: صحيح، يعني علاقة جيدة جدا، كذلك هو كان واضح من شهر فبراير لأنه هو أعلن أنه هو سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، خاصة بعد مشاكل بيع اللاعبين، مارك جيهي لمانشستر سيتي، إيزي لأرسنال، هو كان غير راضي على بيع هؤلاء اللاعبين، وبالتالي هي دفعة معنوية قوية للاعبي كريستال بالاس ان هم ينهوا الموسم ويودعوا المدرب بافضل شكل، وهذا ما قاله المدرب بالفعل في مؤتمره الصحفي ان هو يحلم بنهاية خيالية لمسيرته مع كريستال بالاس. كريستال بالاس اللي بالمناسبة كان هو من المفترض ان يشارك في الدوري الاوروبي، وكان هناك تصريح شهير لجلاسنر مدرب كريستال بالاس بعد استبعاد الفريق من الدوري الاوروبي بسبب قواعد الملكية انه هذا عقاب،
1: هو تعارض مع من لذلك؟
0: ليون،
1: مع ليون الفرنسي،
0: كان مع ليون،
1: صحيح،
0: ملك النادي كان حينها كان مالك ليون ايضا، وحينها قال جلاسنر ان هذا عقاب للابرياء بان هم اقصوهم من الدوري الاوروبي الى دوري المؤتمر، والان هو في نهائي البطوله وقد يحقق لقبا جديدا لكريستال بالاس.
1: طيب رايو فايكانو الفريق اللي انهى موسمه في المركز الثامن، في فوارق كبيره بينه وبين كريستال بالاس، حتى لو كان كريستال بالاس في الترتيب الخامس عشر يعني كان بعيد شوي عن مراكز او قريب شوي من مراكز الهبوط في الدوري الانجليزي.
0: يعني انا اعتقد انه على مستوى اللاعبين في فوارق كبيره في تصب لصالح كريستال بالاس، عندهم اسماعيل صار واحد هو هداف البطوله الحاليه في دوري المؤتمر، فريق رايو فايكانو مدرب شاب 38 عام، قبل خمس سنوات فقط كان كريستال بالاس يلعب في دوري الدرجة الثانية في الدوري في إسبانيا، والآن هو
1: يستك يعني رايو فايكانو.
0: رايو فايكانو بالفعل،
1: صحيح.
0: حاليا هو أنهى الموسم في المركز الثامن، وبالتالي فريق أثبت جدارة كبيرة في السنوات الأخيرة، لم يتأهل لدور المؤتمر الموسم القادم بفارق نقطة مع ختافي، وبالتالي هو فرصة كبيرة أيضا أن هو يطمح للفوز باللقب أن يكون حاضرا في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
1: الصراع بين الجماهير، جماهير كريستال بالاس

0: جماهير رايو فايكانو متوقع في هالمباراة؟ يعني نتكلم عن فعلا جماهير فريقين عندهم شغف وحافز كبير ان واحد ان فريقهم يفوز في البطوله.
1: اكيد طبعا يعني جماهير لندن وجماهير مدريد وبالطبع في كل الاحوال جماهير اوروبا دايما في صراع بينهم فين، وخاصه اذا كان مباراه نهائيه وفي بلد تعشق كره القدم وهي المانيا، فبالتالي متوقع طبعا ان يكون الصراع كبير بين الجمهورين خاصه اذا كان طرف من الطرفين هو جمهور انجليزي.
0: طيب يعني نتكلم عن عناصر واسماء مؤثره في الفريقين، من يملك الأسماء الأكبر أو الأكثر؟ يعني احنا نتكلم عن تقريبا فريقين فيهم عدد قليل جدا من اللاعبين الدوليين.
1: صحيح يعني، لكن انا ارى ان كريستال بالاس يملك الافضليه على مستوى الاسماء. عنده اسماعيل ساهر هيكون متواجد مع منتخب السنغال في كاس العالم، كذلك قبل اقل من ساعه اعلنت قائمه منتخب المغرب وكان من بينها شادي رياض لاعب كريستال بالاس، فبالتالي انا اعتقد ان كريستال بالاس عنده الافضليه من حيث الاسماء ومن حيث جوده اللاعبين، وهذا ايضا يصب في مصلحه كريستال بالاس. يعني
0: الموسم طويل يا احمد.
1: طبعا
0: يعني الموسم طويل ومنهك بالنسبه لكريستال بالاس وحتى روفايكانو. يعني كريستال بالاس كان يبحث طيله هذا الموسم عن الثبات، ورايو فايكانو كان يبحث ايضا عن الاقتراب الى المراكز المؤهله الى البطولات القاريه، ثم ياتي هذا الختام في في في في دوله اخرى في لايبزيغ. هذا كيف من الممكن ان يكون تاثيره على الفريقين، وكيف كانت انطباعات المدربين هنا وهناك؟
1: يعني في ايضا تصريح شهير لاوليفر كلاسنر من شهور ان هو قال الكرة الإنجليزية لا تحترم دوري المؤتمر الأوروبي، حين كان الفريق يعاني من إصابات ومن مباريات متتالية بسبب دوري المؤتمر، ورفضت رابطة الأندية الإنجليزية أن تؤجل أي مباراة لفريق كريستال بالاس. خرج جلاسنر وصرح وقال الأندية الكرة الإنجليزية لا تحترم دوري المؤتمر. وأيضا يا عبد الله يعني نرى دائما هناك في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة اللاعبين يشتكون، المدربين يشتكون، هناك الأصوات تتعالى بشدة من كل الأطراف المعنية في كرة القدم بسبب تزاحم المواسم، تزاحم المباريات.
0: طبعا أنت تتمنى أن بطولات أوروبا تكون هاتريك أندية إنجليزية، أنا متأكد.
1: أكيد.
0: أنا متأكد.
1: أكيد.
0: لو شلنا كريستال بالاس أكيد أن الثالث تتمنى يفوز.
1: طبعا طبعا.
0: إن شاء الله يفوز.
1: إن شاء الله.
0: شكرا أحمد عسل الزميل الإعلامي الرياضي كنت معنا.
1: شكرا.
0: أعلن إنتر ميامي الأمريكي تعرض قائده ليونيل ميسي لإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاقة المونديال. وغادر ميسي ملعب مباراة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأمريكي بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية عقب تنفيذ ركلة حرة. وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوص الطبية الأولية أظهرت إصابة مرتبطة بإجهاد وإرهاق في عضلات الفخذ الخلفي دون تحديد موعد عودته إلى التدريبات أو المباريات. ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه في كأس العالم بعدما ضم المدرب ليونيل سكالوني ميسي إلى القائمة الأولية للفريق. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الجزائر يوم 16 يونيو المقبل في مدينة كانساس سيتي.

لم يستطع الروسي دانييل ميدفيديف تجنب فخ الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وخسر أمام الأسترالي آدم والتون المشارك ببطاقة دعوة بثلاث مجموعات مقابل اثنتين في مباراة اتسمت بتقلبات حادة على الملاعب الرملية في باريس. وودع المصنف الأول عالميا سابقا ست من مشاركاته التسع السابقة في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية من الدور الأول بواقعي 6-2 1-6 6-1 و6-4. بدأت الأمريكية كوكو غوف حملة الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة بنجاح بعد التغلب على مواطنتها تايلور تاونسون بمجموعتين دون مقابل لتتأهل إلى الدور الثاني تحت أشعة شمس ملعب فيليب شاترييه الحارقة. واجهت غوف صعوبة في إيجاد إيقاعها في البداية وكانت على بعد

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: سائق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
0: أفواج الحجاج تصل إلى مشعر مزدلفة قبل توجههم صباح الغد إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة. إيران تصر على تسلم نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن إطار التفاهم. وسط تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، مسؤول أمريكي يؤكد للعربية الإنجليزي أن المفاوضات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في موعدها. وإسرائيل تؤكد اغتيال القائد الجديد القسام بحي الرمال في غزة. أما موسكو فتؤكد أن تحذيرها للبعثة الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل سارياً.

أهلا بكم مشاهدينا. وصلت إلى مشعر مزدلفة أفواج الحجاج بعد قضائهم نهار أمس في مشعر عرفات. الحجاج وصلوا إلى مزدلفة عبر رحلات منتظمة لقطار المشاعر والذي ينقل ما يصل إلى 72 ألف حاج في الساعة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف حافلة خاصة نقلتهم عبر مسارات خاصة. هذا بينما الجهات الأمنية والصحية والخدمية كانت قد أعلنت عن جاهزية خططها في المشاعر. الحجاج والذين يقضون مساء اليوم في مزدلفة يتوجهون مع ساعة الصباح الأولى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم غد في أول أيام العيد، قبل توجههم إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: هذا المركز يعد واحدا من 4 مراكز تدعم أكثر من 127 موقعا صحيا في المشاعر المقدسة. يراقب المخزونات رقميا ويجهز الطلبات على مدار الساعة استعدادا للحظة التي تمتلئ فيها المشاعر بالحجاج.
2: قامت نبكو بتوفير جميع إمكانياتها اللوجستية من أسطول لوجستي مكون من 60 شاحنة بالإضافة لمستودعات متنقلة لخدمة المشاعر وكذلك خدمة المستشفيات المتواجدة والمقدرة ب 127 موقع. بالإضافة إلى ذلك نبكو تعمل على إمكانيات أو الحلول التقنية والحلول اللوجستية الأخرى كمنظومة وخدمة موصول والمشغلة بثلاث مستشفيات في المشاعر، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطارئة من خلال الطائرات بدون طيار الدرونز للتنقل بين المشاعر بسرعة عاجلة، وكذلك التعامل مع الطلبات الطارئة والعاجلة.
1: في الحج لا يعتمد الأمر على التخزين فحسب، فالتحدي الأكبر هو سرعة وصول الدواء والمستلزمات الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون وحقائب التشخيص الطبي الذكية التي من خلالها يمكن أن تشخص المريض وتقيس علاماته الحيوية بشكل فوري، مع إمكانية متابعة الطبيب للحالة عن بعد وإصدار الوصفة الطبية إلكترونيا ليتم صرف الدواء عبر أجهزة ذاتية الخدمة موزعة في المشاعر باستخدام الباركود ومجانا.
3: إذن هذه هي ملامح الجاهزية والاستعدادات للإمدادات الدوائية قبيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولكن كيف تبدو آلية العمل على أرض الواقع؟
1: طائرات درون جاهزة عند الحاجة لنقل بعض الإمدادات الطبية، فيما تنتشر وحدات التوزيع الميدانية بين المراكز الصحية على مدار الساعة. كلما اقترب صعود الحجاج إلى عرفة زادت جاهزية الإمداد الطبي في مشهد تعمل فيه المنظومة الصحية بهدوء قبل ذروة الزحام. أنس الحياري، العربية، المشاعر المقدسة.
4: ومعنا مشاهدينا من مزدلفة مراسل العربية أسامة القاسم، أهلا بك أسامة. نتابع معك إذن الصورة من مزدلفة وأبرز المشاهد التي تجسد هذه الأجواء الإيمانية والروحانية التي يعيشها الحجاج في هذه الليلة.
5: نعم، إذا نتحدث عن اكتمال وصول طلائع الحجاج إلى مشعر مزدلفة بعد تفويجهم من مشعر عرفات دون أي إصابات أو أي مشاكل صحية تذكر باستثناء بعض الحالات البسيطة كالإجهاد، بالإضافة أيضا إلى تقديم المياه والعصائر والمكملات الغذائية ليكمل الحاج رحلته إن كان سيرا على الأقدام. اليوم نتحدث عن 3 منظومات رئيسية هي المنظومات التي تشكل نجاح موسم حج هذا العام. المنظومة الأولى هي منظومة النقل والتي تتمثل في أنماط ثلاثية للنقل، النقل عبر الحافلات بالإضافة إلى قطار المشاعر بالإضافة إلى المركبات الصغيرة. العملية اليوم تعتمد بشكل كبير على الحافلات التي تنقل ما يربو عن 1,000,000 حاج يوميا، لأننا نتحدث اليوم عن 24,000 حافلة وهي الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم هنا في مكة المكرمة خصيصا للمشاعر المقدسة. أما النمط الثاني فهو قطار المشاعر الذي ينقل في الساعة الواحدة ما يزيد عن 72,000 حاج. نتحدث اليوم إذن على كل هذه الأرقام وسط هذه الجاهزية الكاملة.

0: النجاح الكبير لمنظومة النقل. لأنتقل بحديثي عن المنظومة الصحية. المنظومة الصحية اليوم تتوافر في المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة ما يربو عن 100 مستشفى ومركز صحي وعيادات صغيرة متوزعة في جنبات العاصمة المقدسة، بالإضافة أيضا إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف. تقدم خدماتها اليوم للحجاج. هناك أكثر من 50,000 سرير جهز اليوم للحالات الطارئة والعمليات والعلاجات لكافة الحجاج، بالإضافة أيضا إلى تقديم الرعاية الصحية في وقت لا يتجاوز 5 دقائق، وهي فترة السرعة كبيرة جدا للاستجابة في أي حالة كانت حتى وسط الزحام. أما المنظومة الثالثة فهي المنظومة الأمنية التي تراعي اليوم حالة نقل الحجاج ذهابا وعودة وتنقلهم من مشعر إلى مشعر، ويكون بالتزامن مع تفاهم وتناغم عالي مع المنظومة الصحية ومنظومة النقل لتتشكل هذه النجاحات الكبيرة اليوم في نجاح تفويج الحجاج. التفويج الأصعب بالتأكيد كان تفويجهم من عرفات إلى مزدلفة. بعد ساعات الليل الأخيرة سوف يتم تفويج بعض الحجاج إلى ميناء، ثم يرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يتجهون مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. هذه العملية ستنتهي كلها. نتحدث عن عودة الحجاج إلى ميناء والمبيت بها بتمام الساعة 5 مساء بحول الله.
1: وكل هذا تجلى في مستوى الانسيابية الكبير الذي لاحظناه خلال طيلة هذا اليوم واليوم السابق أسامة من جميع المشاعر المقدسة. أسامة، إذا كان بالإمكان يعني من ناحية تقنية أن تحرك الكاميرا قليلا لكي نشاهد معك الصورة من كافة الزوايا إذا كان هذا ممكنا، وسؤالي أيضا التالي أنه في ظل هذا التطوير المستمر للمشاعر المقدسة، كيف تبدو مزدلفة الليلة مقارنة بالأعوام السابقة وأنت كنت حاضرا يعني في معظم مواسم الحج السابقة أسامة، من حيث الكثافة، من حيث التنظيم والخدمات، من التفاصيل التي يمكن أيضا أو التي لا قد لا تلتقطها الكاميرات لكنها ترسم لنا أيضا حقيقة المشهد على الأرض؟
0: سأترك زميلي أجمل الآن يأخذ لقطات حول منطقة المنطقة هذه، هذا شارع 404 هنا في مشعر مزدلفة، وهو أحد الشوارع الرئيسية التي تنتقل إليها الحافلات وتجلس هنا حتى الصباح الباكر، ثم تنتقل إلى مشعر ميناء ثم إلى الحرم المكي الشريف. أما بالنسبة للخدمات التي قدمت اليوم في مشعر مزدلفة، أولا نرى الحجاج الآن يبيتون في هذه المنطقة، والكل يتساءل عن درجات الحرارة. درجة الحرارة الفعلية الآن لا تتجاوز 15 درجة مئوية نظرا لأعمدة الرداد التي يعني لديها هواء نقي جدا تبعته عبر الأجواء، بالإضافة أيضا إلى هذه الأرضية المسفلتة بإسفلت مطاطي تم تفعيل خاصية فيه وهو سحب درجات الحرارة العالية وتخفيضها بشكل كبير. في حالات الدرجة القصوى تكون درجة الحرارة المئوية تقريبا 27 درجة مئوية. ساهم اليوم في راحة الحجاج هنا في مشعر مزدلفة. مشعر مزدلفة أنا أتحدث وأنا من سكان مكة، يتطور يوما بعد يوم حتى في خلوه من الحجاج، لكن العملية مستمرة. هناك نشاهد المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، بالإضافة حتى اليوم نتحدث حتى تقديم الحصى الذي يرمي به الحجاج الجمرات. هناك منطقة مخصصة فيها أكثر من 50 مليون حصات وأكثر من 5 ملايين كيس قدمت اليوم للحجاج. الحاج اليوم ليس عليه فقط إلا أن يلتقط هذا الكيس ثم يذهب مباشرة ليرمي الجمرات. هذه العملية اليوم ساهمت بشكل كبير في راحة الحجاج. الحاج اليوم بمجرد أن يصل إلى ميناء يجد كافة الخدمات الغذائية الصحية، لا يحتاج حتى للذهاب إلى المستشفى، هناك فرق راجلة، هناك اهتمام عالي جدا، حتى لو كان هناك أي احتياج معين أو يريد أن يتواصل مع ذويه أو الحملة التي يريد بكل بساطة هناك متطوعون وهناك عمال وهناك أيضا موظفين من وزارة الحج والعمرة ينظرون إلى بطاقة نسك، وهي البطاقة الذكية الأهم في موسم الحج، وهي النقطة الجوهرية في موسم الحج هذا العام، تتوافر بها 17 معلومة ومدخل تعطي كافة البيانات اليوم عن الحاج وبياناته الصحية وبالإضافة أيضا إلى عمره وحالته الصحية إذا كانت تحتاج إلى علاج ما. وبالتالي كل هذه الأمور تتكامل اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج ويؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
1: شكرا لك على كل هذه الإفادة من مزدلفة، كنت معنا مراسل العربية أسامة القاسم. تحية لك أسامة. عاد رئيس وفد إيران مشاهدين للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالبهاف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية العربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. وأضاف أن إيران تصر على

0: استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. وأشارت المصادر إلى أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. نفت القيادة المركزية الأمريكية تقريرا لوول ستريت جورنال عن استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز واستئناف عمليات مساعدة عبور السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن البحرية لا ترافق أي سفن تجارية بمضيق هرمز حاليا. قبل ذلك مشاهدينا أفادت صحيفة نيويورك تايمز أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمز غان أمس. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات تجاه سفن حربية ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر أمس قدراتها على شن عمليات إضافية. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. المعلومات الواردة من عين المفاوضات تشير إلى أن مسألة الأموال المجمدة هي العقدة المتبقية قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم أو أي صفقة. كيف ترى بداية يعني فرص وأفاق حل هذه العقدة؟
1: كل عام وانتم بخير استاذ احمد. يعني الجانب الايراني يريد تحقيق جمله من الاهداف من خلال مطالبته بالافراج عن 50% من الارصده المجمده كبدايه بهدف تحقيق مجموعه من الجوانب. الجانب الاول هو مكسب اقتصادي فوري بحيث ينعكس بشكل كبير على الوضع الداخلي الإيراني ومحاولة إثبات أن الحصار يتراجع عن إيران. الأمر الثاني عدم الثقة بواشنطن عند تقديم التنازلات النووية، خاصة أن الجانب الإيراني دوما يتحدث على أنه يعاني من مشكلة حقيقية وهي عدم الثقة بأي شكل من الأشكال بإدارة ترامب. وطبعا بيحاولوا يستدلوا على ذلك من خلال الفترات السابقة عندما كانت تجري عمليات المفاوضات. في المرحلة السابقة تم توجيه ضربة عسكرية ضد الجانب الإيراني. الجانب الثالث هو الحاجة إلى السيولة الداخلية لمنع الانفجار الداخلي الإيراني، خصوصا مع وجود متغيرات عديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمور ذاهبة للتصعيد في اليوم التالي. والجانب الإيراني يتحسب من أي تحركات داخلية نتيجة أسباب اقتصادية. الجانب الآخر هو أن الجانب الإيراني أستاذ أحمد يحاول أن يظهر أن أمريكا هي التي قدمت التنازلات أولا عن طريق الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة وليس الجانب الإيراني، في حين أنه هذا يوفر مساحة لإيران للمماطلة وكسب الوقت، في حين أن واشنطن تخشى أنه أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس والعودة للتخصيب لاحقا وربما دعم الوكلاء في مرحلة من المراحل، خاصة أنه هذه أحد استراتيجيات إيران.
0: طيب دكتور نبيل تفضل ويقام عيسى عود لك من جديد. ينضم إلى الآن من واشنطن نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الأدميرال مارك فوكس. طيب إلى أن يجهز طيب ضيفنا الآن جاهز إذن سيد فوكس، أهلا بك معنا على شاشة العربية. يعني هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية يعني كادت أن تنسف يوم أمس بعد الضربات الأمريكية التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف في بندر عباس وهرمز غان في إيران. لو توضح لنا بداية قراءتك العسكرية لهذه الضربة، أسبابها، أهدافها ونتائجها أيضا.
2: أعتقد بأن الضربات كانت نتيجة للبحث والعثور على قوارب الحرس الثوري وهي تزرع الألغام في المياه، فهي لم تكن مفاجئة الضربات بل كانت تصرفات استفزازية من قبل بحرية الحرس الثوري. والبحرية الأمريكية قامت بالرد الدفاعي المناسب، وأعتقد بأننا كان يجب أن يكون لدينا رد أقوى ضد أي هجوم من قبل إيران ضد أي سفينة. هذا هو رأيي الشخصي، ونحن لم نمنح أنفسنا ما يكفي من النفوذ في هذه

0: المفاوضات نظرا لصبرنا أو رغبتنا في عدم إبطال وقف إطلاق النار بينما قبضنا وأمسكنا بالإيرانيين يزرعون الألغام.
1: ولهذا كانت الضربة ضربة محدودة كما وصفتها الإدارة الأمريكية، وضربة أيضا في سياق الدفاع عن النفس كما تقول السردية الأمريكية. ولكن سيد فوسكال، أعود دكتور نبيل، يعني لماذا لم يتسبب هذا الهجوم الأمريكي في تقديرك في إنهيار هذه الهدنة الهشة مع إيران؟
2: لأن الجانب الإيراني باختصار لا يريد المواجهة الشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هو يحبذ دعني أسميه بما يسمى بالمواجهات المحدودة. الاستهداف الأمريكي كان هو رسالة أمريكية، واشنطن انتقلت من التهديد إلى منع إيران بالقوة لإرسال القوارب المسيرة ومحاولة زرع الألغام مجددا. التوقيت مهم بالنسبة لأمريكا، هي تريد كسر أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري جديد قبل أي اتفاق. بالإضافة للاستهداف معناه أنه ملف هرمز بات أولوية عسكرية مباشرة بالنسبة للجانب الأمريكي. واشنطن تريد سحب ورقة التهديد المتزامن أو غير المتماثل للجانب الإيراني من خلال الزوارق وزرع الألغام والطائرات المسيرة وغير ذلك، في حين أنه الجانب الإيراني ربما يخشى من الرد. لذلك أمريكا تريد أيضا من خلال ذلك ضمانات الحلفاء والأصدقاء بأن الملاحة تحت السيطرة وبأنه هنالك رقابة استخبارية واستطلاع ومسح فضائي على مدار الساعة للتحركات الإيرانية ومحاولة رصدها. الجانب الأخطر أو الرسالة الأخطر أستاذ أحمد، أنه واشنطن تريد أن توصل رسالة للنظام الإيراني أنه أي تعطيل للملاحة سترد عليه واشنطن بشكل يعني مباشر وبشكل غير مسبوق، وربما هذا بشكل جرس إنذار ضد الإيرانيين في هذا التوقيت.
1: نعم. طيب سيد فوكس، أيضا يعني أعود إلى كذا السؤال، لماذا لم ينجح هذا الهجوم إذن في كسر هذه الهدنة الهشة، وما رؤيتك العسكرية أيضا يعني كون هذا الهجوم تم دون رد إيراني يوازي حجم ومستوى الهجوم الأمريكي يوم أمس؟
0: وقف إطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة وبتوجيه من الرئيس ترامب أن يكون هنالك وقف إطلاق النار، وأعتقد بأن الرئيس ترامب كان صبورا جدا. وهذه الهجمات شهدنا هجمات ضد الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى مجاورة عبر الخليج، هجمات إيرانية، والرئيس اختار عدم الرد عسكريا. هذا ما فعله هذه المرة، وأعتقد بأن اللغة الدبلوماسية الوحيدة اللي يحترمها الإيرانيون هي لغة ضرب الأهداف العسكرية. أعتقد بأن النظام الإيراني لا يتفاوض بنوايا حسنة، ولكي يكون هنالك مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى كافة الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي تتطلب عملا عسكريا كبيرا. هذا هو رأيي الشخصي.
1: نعم. وأعود لك دكتور نبيل مرة أخرى، يعني محدودية الرد الإيراني يوم أمس هل تؤكد وتشير إلى أن الدبلوماسية ما زالت قادرة على احتواء أي تصعيد بين الأمريكيين والإيرانيين في هذه المرحلة؟
2: صحيح، ربما ذلك، خاصة مع أنه احتمالات الصفقة ربما قد تكاد تكون مرتفعة قليلا عما سبق مع وجود عقبات. لا شك أنه هناك عقبات خاصة فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية حول الضامن للتنفيذ، لأن واشنطن ترى القرار الإيراني بطيء وموزع بين عدة مراكز قوة في إيران وليست بيد جهة واحدة. وأيضا دخول الصين وباكستان هو الذي يسهم في تهدئة الأمور، خصوصا أن دخولهما كوسطاء، لأن بكين تحتاج النفط واستقرار هرمز، وإسلام تحاول لعب دور الضامن السياسي والعسكري والأمني ربما لأي تصعيد ما بين الطرفين. في تقديري أنه الآن لا زال لغاية هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية تحيد المتغير الإسرائيلي للضغط للوصول إلى أي اتفاق. ترامب ربما لا يريد في نهاية المطاف صفقة أثر إيران منتصرة، والحرس لا يريد التنازل أمام الجميع، ويعلم أنه ربما في هنالك بعض القضايا التي لم يتم حلها لغاية هذه بشكل هذا. الآن مع وصول الوفد الإيراني إلى الدوحة والاجتماع

0: الاجتماعات هناك تبدو أنه الأمور باتت أقرب إلى مرحلة إدارة الأزمة باتجاه الوصول ربما إلى اتفاق إطار مع التركيز الحالي، لأن الجانب الإيراني بدأ يركز على الأصول المالية الإيرانية المجمدة وآلية الملاحة والتأمين البحري وتخفيف العقوبات تدريجيا. إيران ما زالت أيضا تركز على ربط الملفات كلها، لكن مع التركيز على أهمية التهدئة في هذا التوقيت وعدم الانجرار إلى أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عدم الرد ربما يندرج هو في إطار التهدئة وحساب فرص وكلف الخسارة وربما وتحقيق المكاسب. والإيرانيين بيحاولوا الآن يعني تحويل هذه التهديدات إلى فرص للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك وتعتقد أنه لابد من تقديم تنازلات أساسية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تسهم في وصول إلى اتفاق الإطار.
1: طيب السيد فوكس، سؤال أخير لك أيضا. كنت قد أشرت قبل قليل أو وصفت الجانب الإيراني بأنه يفاوض بدون حسنية، لكن ماذا عن الأمريكيين؟ هل يفاوضون بحسنية وهم الذين أيضا يتهمون بأنهم يعني خرقوا المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرتين وهجموا على إيران في ظل هذه المفاوضات المستمرة؟
2: Well. That's two sides of the same coin.
3: هنالك جانبان من نفس العملة. لا أعتقد بأن الإيرانيين يتفاوضون بنوايا حسنة، ولا أعتقد بأن الإيرانيين مهتمون بتسوية حقيقية عبر المفاوضات. يعتقدون بأن الوقت يصب في صالحهم ويحاولون المماطلة، ومن خلال خلق الضغط الاقتصادي والسياسي في أمريكا يعتقدون بأنهم سيحققون من خلال ذلك أهدافهم. وهذا الرئيس غير تقليدي ويصعب التكهن بقراراته، يختلف عن أي رئيس أمريكي سابق، وأنا على ثقة من أنه لن يقبل باتفاق سيء، ولكنه حتى الآن كان صبورا جدا ومستعد جدا لإنجاح الدبلوماسية.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الأدميرال مارك فوكس، وشكرا لك من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. من يملك الكلمة الفصل في إيران؟ سؤال أعادته أزمة الإنترنت إلى الواجهة بقوة. فبينما يقف البلد على مفترق طرق في مواجهة الضغوط الخارجية، كشف قطع الشبكة ومن ثم إعادتها مرة أخرى بعد عدة أسابيع كشف عن انقسام داخلي حاد في إيران.
4: هكذا بدت إيران طوال أسابيع، مدينة بلا نوافذ رقمية. ابتلع الظلام جدرانها وعزل أهلها. عاشت إيران أطول حجب للإنترنت في التاريخ الحديث. رهن الإيرانيون حياتهم بانتظار إشارة عبور رقمية لم تأتي. فالقرار ظل معلقا هنا في يد من يدير دفة الحرب والعزلة. وأخيرا جاء القرار بعد 2093 ساعة من النفي الرقمي، عودة الإنترنت، لكنها عودة منقوصة. فسرعان ما انبر القضاء الإيراني ليظهر خطوة الانفراج، معلنا تعليق عمل الهيئات الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد. هنا تكمن المفارقة. الهيئة المستهدفة شكلها الرئيس مسعود بزجكيان، فمن يملك سلطة كسر قرار رئيس البلاد؟ الإجابة غامضة، فالقضاء علق العمل بناء على شكاوى حجبت هوية من يقف وراءها. بينما تقف طهران على حد السكينة بين حديث عن قرب التوصل للاتفاق وبين لهيب القصف الأمريكي، ينفجر الانقسام في الداخل. هذا التخبط الحاد أثار تساؤلات محورية حول من يمسك بخيوط القرار ومن يمنع قرار الدولة. فبينما يرى خبراء أن ملف الإنترنت هو صلاحية حصرية للمجلس الأعلى للأمن القومي، يرى آخرون في هذا التجانس معركة تصفية حسابات واستقطابات سياسية على الماجري العربية.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل.

0: به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما، وأكد مضي محادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة. أضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو المفاوضات المباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. واعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول إن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل الحزب إطلاق النار لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا. كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان بحسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربية الإنجليزية. أعلنت صحة اللبنانية مقتل 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، فيما خلفت الغارات دمارا كبيرا في عدة بلدات منها مشغرة في البقاع الغربي، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يوسع غاراته في البقاع لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

0: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد يعرب معنا في هذه الساعة وكل عام وأنت بخير. من ناحية عسكرية كيف يمكن فهم هذا التصعيد الإسرائيلي الهدف منه، وهل نحن أمام تصعيد تكتيكي محدود أم بداية مرحلة عملية جديدة في لبنان؟
1: مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. هي مرحلة عملياتية وليست تكتيكية، هي مرحلة تتسم بتوسعة التواجد العسكري الميداني الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، حيث أنها وصلت إلى ما يسمى المنطقة الصفراء ورسمت الخط الأصفر، والخط الأزرق هو الحدود، والخط الأحمر هو الذي كذلك لمنع الصواريخ المباشرة، الخط الأصفر الذي وصل إلى حد نهر الليطاني، والآن تهدد بتوسعة هذا الخط يمكن إلى خط برتقالي أو ما بعرف شو لونه أكثر من ذلك. إذا لاحظنا أن المنطقة العمليات الأساسية التي يجريها الجيش الإسرائيلي هي في المنطقة شمال الليطاني، المنطقة الموازية للقطاع الشرقي، وهذا القطاع الشرقي يتمتع بحساسية كبرى لدى إسرائيل. لماذا؟ لأنه ملامس للأصبع الجليل والمستوطنات المتواجدة هناك مثل المطلي وغيرها، حيث في القطاع الغربي والقطاع الأوسط هناك ما بين الحد الفاصل ما بين لبنان وإسرائيل، وحتى تواجد حتى وصولا إلى الخط الأصفر صعودا هناك مسافة ما بين 8 إلى 10 كيلومترات يمكن لإسرائيل أن تؤمن شمال إسرائيل. الهاجس الأساسي هو شمال إسرائيل ومنع هذه المسيرات السلكية التي ابتكرها حزب الله من الوصول إلى شمال إسرائيل، لكن عبر القطاع الشرقي الذي ذكرته لك هناك مسافة قصيرة أقصر ما بين 5 و6 كيلومترات يمكن لهذه المسيرات أن تصل إلى شمال إسرائيل. لذلك منطقة العمليات هي في

0: الشمال الليطاني في المنطقة يحمر والزوترين وأشقيف، هذه المنطقة التي تلامس القطاع الشرقي، في رأس القطاع الشرقي، شمال القطاع الشرقي إذا جاز التعبير، لإطالة وتعميق وتوسعة المسافة صعودا كي تصبح مثل القطاعات الباقية 10 كيلومترات، لأن هذه المسيرات هي مداها الأقصى هي بحدود 10 كيلومترات من مصدرها إلى هدفها، هي تريد أن تمنعها عن شمال إسرائيل. هذا أولا إذا أردت أن أستفيض بالحديث.
1: طيب ولهمك، وإذا نفهم من ذلك أن هي محاولة إسرائيلية لتحييد هذه المسيرات التي شكلت خطرا كبيرا مؤخرا على جنود الجيش الإسرائيلي. ولكن عميد يعرب، هل تعتقد أن هذه العملية يمكن أن تحمل أهدافا تتجاوز البعد الأمني والعسكري، بمعنى أنها ربما تكون توجيه رسائل سياسية مرتبطة بمفاوضات الجبعة، وبالتالي تتحول القوة العسكرية إلى أداة للتأثير على مواقف لبنان التفاوضية وحدود التنازلات الممكنة؟
0: إذن هناك شقين، الشق السياسي والشق العسكري. الشق العسكري هو تكملة لحديثي الأول. الشق السياسي هو كلما حققت إسرائيل إنجازا على الأرض أو كلما تقدمت كيلومتر على الأرض، هذا يسمى ورقة تفاوض قوية بيدها على طاولة التفاوض التي سوف تعقد يوم الجمعة في واشنطن في التفاوض الأمني، وهي ثانيا لوسيلة للضغط على الحكومة اللبنانية كي تضغط باتجاه إخضاع حزب الله لسيطرة الدولة اللبنانية أكثر فأكثر، وأن تكون كذلك لينة في المفاوضات إذا جاز التعبير، وتكون اليد العليا لإسرائيل في المفاوضات. وفعلا موقف لبنان هو أصلا ضعيف عسكريا. سيد الكريم، أنا شرحت القسم الأول وهو منع وصول المسيرات. ثانيا، لاحظنا في شمال القطاع الشرقي المنطقة التي ذكرتها في يحمر وشقيف والزوطرين، هذه المنطقة هناك تنشئ محاور تقدم ومسالك اختراق إسرائيل في هذه المنطقة لتوسعها صعودا وتصلها بمنطقة البقاع الغربي، حيث نلاحظ أن هناك استهداف مستمر وعنيف ولا يتوقف في منطقة البقاع الغربي، سحمر ومشغرة وجبل، حتى وصولا إلى عين التيني والمناطق الملاصقة. لأنه عندما تسيطر إسرائيل على المنطقة الفاصلة ما بين القطاع الشرقي شماله والبقاع الغربي في هذه المنطقة الزوتر ويحمر وكذا، هي بذلك تستطيع الوصول إلى البقاع الغربي وتصله ببعضه. لماذا؟ وهذه هي النقطة المهمة، لفصل البقاع عن الجنوب وحصر حزب الله ومقاتليه في منطقة الجنوب وقطع خطوط الإمداد واللوجستية عنهم. وكذلك في هذه المنطقة إذا استطاعت إسرائيل السيطرة عليها تسيطر على جسر الخردلي، هي أصلا قصفته، هذه المنطقة بكاملها تفصل البقاع عن الجنوب بواسطة البقاع الغربي، وكذلك تصله بالمنطقة العازلة التي هي في الجنوب السوري عبر جبل الشيخ.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات القيمة من بيروت. كنت معنا العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي.
2: يستبق حزب الله وإسرائيل طاولة التفاوض الأمني بين بيروت وتل أبيب بالذهاب إلى التصعيد بالنار. إسرائيل وسعت نطاق ضرباتها ضد حزب الله بدعم من إدارة ترامب، حيث تحمل واشنطن حزب الله المسؤولية بتجاهل طلبات متكررة لوقف النار، ومنها الإنذارات الأخيرة.
3: ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر، نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
2: الضربات الأخيرة لجنوب لبنان والبقاع ترافقت مع حالة توتر واسعة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفع رفع مستوى التهديدات الإسرائيلية بعدد من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم تحسبا لأي تصعيد أكبر.
4: صار في خوف كتير من اللي حكى امبارح، والعالم قاعد على أعصابها، يعني كل ما مرقت أمكار توتر ما بخبرك، يعني شغل ما قدرنا نكفي شغل.
5: كل يوم العالم عايشة بحالة هيك، يعني حتى عالم أشغالها أرزاقها كلها واقفة، بكلمتين على التلفزيون بتفل كل العالم.
2: بدورها اختصرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية وأسباب التصعيد الحالي، ومنها منع حزب الله من تثبيت بنيته العسكرية جنوب الليطاني ودفع لبنان الرسمي نحو مسار أمني أكثر تشددا.

0: مع سلاح الحزب وسلوكه وسعي إسرائيل لتحسين شروطها التفاوضية قبل لقاءات واشنطن. في المقابل كثف حزب الله هجماته بالمسيرات تجاه مواقع إسرائيلية بمحيط الحدود وفي الجليل، ووفق مسؤول أمريكي أطلق الحزب أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 أبريل. فيما تشير تقارير غربية إلى أن الحزب يسعى للتأكيد على مسك قرار الحرب والهدنة لمنع تهميشه في أي تسويات سياسية أو أمنية مقبلة، مع الإيحاء للداخل اللبناني وللخارج بأن كلفة استهداف نفوذه وسلاحه ستكون عالية. كما أن العامل الإيراني يبقى حاضراً في خلفية المشهد وفق الصحيفة، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية طهران باستخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط موازية لمسار مفاوضاتها مع واشنطن. وفي ظل هذا التشابك يتهم اللبنانيون حزب الله بدفعه الجنوب اللبناني وربما لبنان كاملا إلى أرض مشتعلة، بينما تتبادل تل أبيب وطهران الرسائل عبر ساحته. حنان المصري، العربية.
1: أكد مسؤول إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس بعد استهداف شقة كان موجودا بها في حي الرمال بغزة بصاروخين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ووزير دفاعه وجه باستهداف محمد عودة بعد توفر المعلومات الاستخباراتية عن تحركاته. وشغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلف لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على إنجاح الحوار الذي سيتم بالداخل، وأضاف أن الحكومة ستدعو للحوار كل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بدماء السودانيين. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها الحكومة الصينية تفرض قيودا على سفر أقطاب التكنولوجيا، ولدينا أيضا ارتفاع الوفيات والإصابات بإيبولا يثير القلق الدولي.

0: الهواتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
1: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
0: من جانبه

0: ردد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف سارية. هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلقى ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
1: موسكو لم تتلقى بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
0: وبعدما لوحت موسكو بشأن ضربات جديدة على كييف، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، كما وصف روبيو الحرب بالفظيعة وبأنها أطول من الحرب العالمية الثانية.
2: The U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war. Hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again.
0: قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين إن هجوم كييف على مدرسة يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط، وأضاف أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين قد تؤدي بموسكو لاستخدام أسلحة لا تترك أثرا لأي شخص. كما حمل فولودين المسؤولية عن الهجوم للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي وأعوانه، وقال كذلك إن الرد على الهجوم الأوكراني يجب أن يكون صارما. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده وبريطانيا ستوقعان معاهدة دفاعية في لندن اليوم الأربعاء. وقال توسك للصحفيين إن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل المعلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السيبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. وتشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. في خطوة تمثل تحوطا صينيا لحماية أصولها التكنولوجية والتقنية، فرضت الحكومة الصينية قيودا جديدة تمنع كبار المهندسين والخبراء العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديبسيك من السفر إلى الخارج دون موافقة حكومية مسبقة، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ. المزيد في التقرير التالي.
3: قرار صيني بفرض قيود مشددة على كبار خبراء ومهندسي أقطاب شركات التكنولوجيا في البلاد يقيد السفر الخارجي لكبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديبسيك، وهو ما يؤشر وفق بلومبيرغ إلى تصعيد في الإجراءات من جانب بكين لحماية تقنياتها والسعي إلى اللحاق بواشنطن في مجال بالغ الحساسية للجانب الصيني. فالقرار يفرض ضرورة حصول العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم على موافقة السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج. ورغم أن السلطات في بكين تفرض قيودا منذ أعوام على سفر كبار الموظفين بدءا بباحثي الجامعات البارزين وعلماء الطاقة النووية والمديرين التنفيذيين في الشركات الحكومية، لكنها باتت تسلط الضوء الآن أكثر على الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن غير الواضح وفق بلومبيرغ مدى اتساع نطاق هذه القيود الجديدة، لكنها تشمل مزيجا من مؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمديرين التنفيذيين. وهنا تنظر الصين إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي كأصول استراتيجية للبلاد، لا سيما مع احتدام التنافس مع واشنطن حول الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. لكن مسعى الصين قد يأتي بنتائج عكسية وفق بلومبيرغ، فهذه القيود تهدد بتقويض قدرة شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وتثير أيضا المخاوف حول مدى تدخل الحكومة الصينية في القطاع، لا سيما بعد مطالبة شركة ميتا بالتراجع عن استحواذ على شركة مانوس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مقابل مليارين.

0: دولار بالوجود العربية.
1: في وقت يزور مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الكونغو الديمقراطية لمتابعة جهود مكافحة إيبولا، تتصاعد المخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات المشتبه بها، بالإضافة لتحذيرات عاجلة لعشر دول مجاورة لاتخاذ تدابير صارمة لمنع تمدده.
2: صفوف من التوابيت ومراكز علاج مكتظة وفرق طبية تتحرك ببدلات وقاية داخل مناطق تبدو أقرب إلى مدن معزولة عن العالم. هكذا تبدو الكونغو اليوم، مركز التفشي الأخطر لإيبولا في أفريقيا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إيبولا سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن، ووفق أحدث أرقام تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 وفاة محتملة، فيما ثبت مخبرياً أكثر من 100 إصابة بينها حالات انتقلت إلى أوغندا عبر الحدود. الخطر المتصاعد دفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة 10 دول مجاورة للكونغو الديمقراطية إلى التحرك الفوري وتعزيز المراقبة الصحية، ومن بينها أوغندا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون. بالتزامن وصلت إلى مدينة بونيا شمال شرقي الكونغو طائرة أممية محملة بمساعدات طبية عاجلة تضمنت أدوية ومعدات حماية وخيام فرز ميدانية مع تكثيف حملات التوعية وتتبع المخالطين. لكن المعركة لا تخاض ضد الفيروس فقط، فالمعلومات المضللة باتت أخطر من عوائق الاحتواء. منظمات إغاثية تؤكد أن كثيرين في المناطق المنكوبة ما زالوا يعتقدون أن إيبولا خرافة، فيما يروج آخرون لفكرة أن المشروبات الكحولية تحمي من العدوى. هذه الشائعات فجرت مواجهات داخل مراكز العلاج بعدما أحرق أقارب أحد الضحايا خياماً طبية وهربوا مرضى يشتبه بإصابتهم، في مشهد يكشف أن إيبولا لا ينتشر فقط عبر العدوى بل أيضاً عبر الخوف والإنكار. جنى حامد، العربية.
1: شهدت أسواق الماشية غربية السودان انتعاشا طفيفا من حيث إقبال المواطنين مقابل وفرة كبيرة في المعروض من المواشي. التجار قالوا إن الطلب قليل مقارنة بالأعوام السابقة في وقت تشهد فيه الأسواق تكدسا كبيرا بسبب تعقيدات الحرب الجارية في السودان وآثارها على قطاع الثروة الحيوانية. التفاصيل من دارفور مع صالح أبو علامة.
3: بزخم متواضع تحاول أسواق الماشية في إقليم دارفور هذه الأيام ترميم ما تصدع بسبب الحرب طيلة سنوات. انتعاش متواضع لبيع وشراء الأضاحي، فالأعياد تشكل للمواطنين فرصة لمحو بعض مآسي الحرب. أما مربو المواشي فيبحثون خلالها عن من يخفف عنهم ثقل الخسائر التي تكبدوها نتيجة توقف التسويق بسبب استمرار النزاع المسلح.
4: الأسعار مناسبة والله، 400-450 350 عندنا سعر 300، والناس بتضحي، الناس بتشيل، لكن لظروف الحرب دي شوية أثرت في الناس، القروش ما في والله، القروش بسيطة بالذات للمواطنين.
5: عندنا لغاية 3، عندنا لغاية 180، عندنا 200، عندنا 150 برضو، يعني ده الحمد لله الأسعار يعني مناسبة جدا. يعني أكبر خروف عندنا هنا بخمسة.
3: لأكثر من 3 سنوات من الحرب تكبدت الثروة الحيوانية للسودان خسائر كبيرة، انقطعت سلاسل التصدير الخارجي وحركة البيع الداخلي، ما خلف كسادا انعكس سلبا على المربيين الباحثين عن طرق بديلة لتسويق منتجاتهم.
6: بالنسبة لدارفور وكردفان يكون في تكدس، عندنا دي مناطق بتاعت الانتاج ذات يكون فيها تكدس، وفي شرق دارفور انها بلد مشهورة بالثروة الحيوانية ومشهورة بالثروة الزراعية، أكثر حاجة ثروة حيوانية بتمشي من شرق دارفور ودارفور عامة، وأفضل هو أفضل الحيوانات في شرق دارفور.
7: لم تؤثر الحرب في السودان على أسواق الماشية فقط، بل امتدت لتشمل عمليات توفير لقاحات الماشية وعلاجها خاصة بإقليمي دارفور وكردفان، فمنذ 3 سنوات مضت لم تحصل قطعان الماشية على لقاح كافٍ.
3: ولسد الفجوة

0: الناتجة عن انهيار الخدمات البيطرية وخروج أكثر من نصف وحداتها عن الخدمة، تحاول بعض المنظمات في إقليم دارفور بالشراكة مع منظمات دولية استدراك الوضع وتوفير لقاحات للماشية.
1: المشروع ده بيشمل لنا عدد 16665 أسرة من الفئات الهشة، مالكين لعدد 335500 رأس من الماشية. المشروع عبارة عن التطعيم للماشية دي من الأمراض الفتاكة.
0: رغم الوفرة، غير أن أسعار الأضاحي هذه السنة شهدت ارتفاعاً مقارنة مع المواسم الماضية، لأن عامل الحرب أثر بقوة على المعادلة الطبيعية للوفرة والطلب، على أمل استعادة السودان أمنه وصدارته السابقة في الثروة الحيوانية بعشرات الملايين من الرؤوس. صالح أبو علامة، لقناتي العربية والحدث، من إقليم دارفور غربي السودان.
2: وبالعودة مشاهدينا إلى ملف موسم حج هذا العام، في أخبار العاجلة وصول أولى طلائع الحجاج إلى منى عبر قطار المشاعر قبل قليل، وقطار المشاعر أيضا يؤكد أن تفويج الحجاج من مزدلفة إلى منى تم بسهولة ويسر. هذه الصور التي نتابعها مشاهدين هي صور مباشرة إذن من مزدلفة، ونلاحظ فيها من على البعد أيضا بداية التفويج، كما نلاحظ عدد كبير من الحافلات التي تتنقل فوق هذا الجسر توجها إلى مشعر منى. كان حجاج بيت الله الحرام مشاهدين قد استقروا مساء أمس في مشعر مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر وأداء الركن الأعظم للحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية التي سخرتها الجهات المنظمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة. كان الحجاج مشاهدين قد باشروا منذ وصولهم إلى مزدلفة جمع الحصى استعدادا لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى في منى، ثم استكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق في مشهد إيماني يعكس روح الطاعة والخشوع. كل عام وأنتم بألف خير، ويا من الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا.

0: سابقه فيسبقنا وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. بداية نشرة جديدة من العربية وفي العناوين. وصول أولى طلائع الحجاج إلى منى عبر قطار المشاعر استعدادا لرمي جمرة العقبة. تقارير أمريكية تؤكد أن واشنطن لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان. أكثر من 30 قتيلا في لبنان، ومسؤول أمريكي يتهم حزب الله بافتعال الصراع لضمان بقائه السياسي. البرهان يعلن أن العمل جار للترتيب لحوار شامل في الداخل يتوافق فيه السودانيون. الصحة العالمية تتابع جهود مكافحة إيبولا ومخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة. بداية هذه الساعة مشاهدينا من الحج وموسم الحج لهذا العام، إذ وصلت أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى عبر قطار المشاعر قادمين من مزدلفة. بدأ الحجاج التوجه إلى جسر الجمرات في مشعر منى، وذلك لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى. كما يتوجه الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما.

0: استعد الحجاج إذن لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. الجهات الأمنية والتشغيلية في الحج كانت قد أعلنت عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج على جسر الجمرات وضمان حركتهم دون حدوث حالات ازدحام أو تدافع. أيضا أعلنت الجهات الصحية جاهزية فرقها الميدانية لتقديم الخدمات للحجاج خلال رمي الجمرات. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية صار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومع هذه الصور المباشرة مشاهدينا من مزدلفة نذهب الآن إلى مراسل العربية من هناك علي الشريف. أهلا بك يا علي، كل عام وأنت بألف خير. كيف تبدو الصورة بعد أداء الحجاج للركن الأعظم في عرفة ومن ثم الانتقال إلى مزدلفة وبدء الاستعدادات للذهاب لرمي الجمرات بالغد؟
1: أهلا حنين، كل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل يعني انطلقت قبل حوالي ساعتين قوافل من الحجاج من هنا من مشعر مزدلفة للذهاب إلى مشعر منى، وأكملوا ربما يعني بعضهم منهم أو جزء كبير منهم بقية المشاعر سواء برمي جمرة العقبة، وهناك جزء منهم من سيذهب مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. حتى هذه اللحظة هناك جموع كبيرة من الحجاج لا تزال تكمل مبيتها داخل مشعر مزدلفة، وستنتقل مع صباح يوم غد أو حوالي بعد تقريبا 3 ساعات من الآن ستنتقل إلى مشعر مزدلفة باتجاهها. هذه العملية تتم وفق آلية تفويج زمنية محددة تراعي كافة الظروف. بدأت ذوي الأعذار بالانتقال من مشعر مزدلفة وهم من يمرون مرورا ولا يبيتون، وهناك جزء منهم وهم الآن يبيتون في مشعر مزدلفة ويستعدون بعض أو جزء منهم للانتقال إلى مشعر مزدلفة. عملية تفويجهم من هنا من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى تتم وفق عدد من الضوابط. هناك من سوف يسير مشيا على الأقدام، وهناك من سيسير أو سيقل أو سيركب الحافلات الترددية، وهناك جزء كبير من سيركب القطار المشاعر الذي ينقل في الساعة الواحدة قرابة 72 ألف حاج. وكذلك ستشارك في عملية تفويج الحجاج أكثر من 30 ألف حافلة. تقول الحجاج عملية التفويج تتم بالتعاون وبالتنسيق مع كافة الجهات سواء الأمنية التي تراعي هذه المسارات والطرقات والتي خصصت فقط للحافلات بحيث يمنع منعا باتا دخول أي مركبة غير الحافلات، وتذهب باتجاه واحد لضمان سرعة وصول الحافلة في المكان المحدد وفي الوقت الزمني المحدد لهذه الحافلة. وأيضا عملية المشي على الأقدام يمشي الحجاج قرابة حوالي 5 كيلومترات. هذا المسار جهز بالكامل من عمليات مراوح وكذلك ترطيب للحجاج لضمان الراحة، وكذلك الإزفلت الأبيض الذي يمتص الحرارة بحيث تضمن راحة الحجاج. وهناك عدد من الفرق الطبية التي تنتشر في مسار المشاة للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله وسرعة استجابة أي حالة لا سمح الله، وكذلك هناك عدد من المراكز الصحية، وأيضا تشارك الهلال الأحمر بعدد من فرقها سواء بالمستشفى المتنقل الذي يتنقل مع الحجاج بين المشاعر، وكذلك عدد من المستشفيات الميدانية من بقية الجهات المشاركة بقطاعها الصحي. فبالتالي نتكلم على منظومة تتعامل مع أي طارئ وفقا للاحتياج وبسرعة استجابة كبيرة نشاهدها، وكذلك المنظومة النقل التي تسعى بشكل كبير لنقل الحجاج في المدة الزمنية المحددة. عملية التفويج عدت منذ قبيل انطلاق موسم الحج، وهناك خطط وضعت

0: أكثر من 100 خطة وضعت من قبل وزارة الحج للتعامل، وهناك فرضيات أيضا عملت عليها وزارة
1: أكبر بطبيعة الحال في ظل الأعداد الكبيرة. اليوم نتحدث عن قرابة 1,800,000 حاج يتنقلون بين المشاعر، كما ذكرت يعني وجود بالطبع قطار المشاعر الذي ينقل 72,000 شخص وحاجة في الساعة، إضافة إلى 33,000 حافلة. هذا التحدي الكبير، كيف رصدت التعامل معه خلال هذا اليوم تحديدا، لأنه اليوم الأهم في موسم الحج كل عام؟
0: بالفعل يعني نتحدث على بقعة جغرافية محدودة استوعبت حوالي تقريبا 1,800,000 حاج في هذه البقعة، قدمت لهم كافة الخدمات سواء الأمنية والصحية، وتنقلوا بكل يسر وسهولة، شاهدنا منذ ساعات العصر وانطلاق التفويج كيف كان العمل وكيف كانت الاستعدادات حتى آخر لحظة لتأكد من جهوزية كافة الخدمات. وأيضا نتحدث على هذه عملية تفويجهم، هي عملية دقيقة، نتحدث على هذه الثلاثة محاور التي تعمل على مدار الساعة، وأيضا تعمل بالتوازي مع مؤسسات الطوافة التي تشارك بشكل كبير، وشاهدنا مدى التزام كبير من قبل الحجاج، شاهدنا أيضا الحجاج وصلوا سواء عبر مسار المشي وهم مستقرين، ولا تحدثنا مع عدد منهم وأكدوا بأن كان مسار المشي لم يشعروا بالتعب رغم يعني المسافة، لكن هذه المسافة كانت جيوش من الطواقم البشرية تعمل لسرعة الاستجابة ولتلبية نداء أي حاج في هذه المنظومة. وتحدث أيضا على مسارات الطرق التي جهزت بشكل كامل، مسارات طرق أغلقت وقصر الحركة فيها للحافلات، وعملية التردد كانت باتجاه واحد، ما يعني أن المنظومة متكاملة كاملة من الخدمات، راعت كافة المتطلبات للحجاج، وأيضا عملية تفويجهم كانت بنسق كبير، وهو ما نلاحظ الآن. يعني هناك نسبة من الحجاج انتقلوا إلى مشعر منها دون أن نشعر أن هناك تحرك. البقعة الجغرافية اتسعت ولله الحمد للجميع، وكانت يعني الخدمات قدمت بالشكل المثالي، ليست المطلوب فقط وإنما بالشكل المثالي الذي يراعي احتياجات الحجاج. نتحدث على خدمات تمويلية قدمت، مراكز صحية، وأيضا المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذا التحدي بكل نجاعة وبكل مهارة. نتحدث على سنوات متراكمة من الخبرة وأيضا العمل الدؤوب، يعني عمل الحج تحديدا لا ينتهي فقط أو لا تعمل الجهات قبيل الموسم، وإنما على مدار الساعة أو على مدار العام. نعم،
1: أوسع للحجاج خاصة مع إعلان دخول الذكاء الاصطناعي بما يتعلق بالخدمات الطبية، رصد الحشود، إضافة إلى ما ذكرت قبل قليل حول هذه الأسفلت المطاطي الذي كذلك يسهل حركة سير الحجاج. شكرا جزيلا لك، من مزدلفة مراسل العربية كنت معنا علي الشريف، شكرا.
2: هذا المركز يعد واحدا من 4 مراكز تدعم أكثر من 127 موقعا صحيا في المشاعر المقدسة، يراقب المخزونات رقميا ويجهز الطلبات على مدار الساعة استعدادا للحظة التي تمتلئ فيها المشاعر بالحجاج.
3: قامت نبكو بتوفير جميع إمكانياتها اللوجستية من أسطول لوجستي مكون من 60 شاحنة، بالإضافة لمستودعات متنقلة لخدمة المشاعر وكذلك خدمة المستشفيات المتواجدة والمقدرة ب 127 موقع. بالإضافة إلى ذلك نبكو تعمل على إمكانيات أو الحلول التقنية والحلول اللوجستية الأخرى كمنظومة وخدمة موصول والمشغلة بثلاث مستشفيات في المشاعر، بالإضافة إلى خدمة توصيل الطلبات الطارئة من خلال الطائرات بدون طيار الدرونز للتنقل بين المشاعر بسرعة عاجلة، وكذلك التعامل مع الطلبات الطارئة والعاجلة.
2: في الحج لا يعتمد الأمر على التخزين فحسب، فالتحدي الأكبر هو سرعة وصول الدواء والمستلزمات الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة كطائرات الدرون وحقائب التشخيص الطبي الذكية التي من خلالها يمكن أن تشخص المريض وتقيس علاماته الحيوية بشكل فوري، مع إمكانية متابعة الطبيب للحالة عن بعد.

0: وإصدار الوصفة الطبية إلكترونيا ليتم صرف الدواء عبر أجهزة ذاتية الخدمة موزعة في المشاعر باستخدام الباركود ومجانا.
1: إذن هذه هي ملامح الجاهزية والاستعدادات للإمدادات الدوائية قبيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولكن كيف تبدو آلية العمل على أرض الواقع؟
0: طائرات درون جاهزة عند الحاجة لنقل بعض الإمدادات الطبية، فيما تنتشر وحدات التوزيع الميدانية بين المراكز الصحية على مدار الساعة. كلما اقترب صعود الحجاج إلى عرفة زادت جاهزية الإمداد الطبي في مشهد تعمل فيه المنظومة الصحية بهدوء قبل ذروة الزحام. أنس الحياري، العربية، المشاعر المقدسة.
2: نستكمل ساعتنا مشاهدينا من مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، إذ عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. مصادر دبلوماسية ذكرت للعربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. أضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. أشارت المصادر إلى أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار بدوره قال إن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، كما حث الوزير جميع الأطراف على ضبط النفس.
3: Pakistan consistently stood for restraint, de-escalation, and a return to diplomacy. Another prolonged conflict would serve no one. It would endanger regional peace, disrupt global energy flows, deepen humanitarian suffering, and strain an already fragile international order.
2: ووزير الخارجية الباكستاني قال أيضا أن إسلام أباد تعمل على تيسير حل يؤدي إلى السلام في المنطقة ويبقي الممرات البحرية مفتوحة للجميع.
3: The path forward lies in diplomacy. We have exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region and keeps maritime routes open for all. We are continuing this noble endeavor with resolve and dedication.
2: قبل ذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاستخبارات الأمريكية لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزجان بالأمس. أشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت نشاطا في بعض مواقع الصواريخ قرب منطقة هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز إن إيران أطلقت أمس مسيرات باتجاه سفن حربية، ما دفع أمريكا للرد. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن إيران ربما كانت تختبر بالأمس قدرتها على شن عمليات إضافية. نتوسع في قراءة التطورات على المشهد التفاوضي مع ضيفنا من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. طبقا لما رشح حتى الآن من معلومات وما يأتي من لربما مؤشرات على زيارة قاليباف إلى الدوحة والتي استمرت ليومين، هل ترى في أنها حققت تقدما بالفعل بما يتعلق بالإطار التفاوضي أو الاتفاق الذي يحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبا؟
4: كل عام وأنتم بخير
2: أستاذ. وأنت بخير.
4: يعني اجتماعات الدوحة تبدو أنه الأمور باتجاه الوصول إلى تسوية ما مع الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة قطرية وباكستانية. التركيز الحالي على الوصول المالية الإيرانية المجمدة وآلية الحصول عليها، بالإضافة إلى محاولة الجانب الإيراني تخفيف العقوبات تدريجيا عنها. الجانب الإيراني يصر على كما تفضلت في البداية على الحصول على 50% وقت الإعلان عن هذا الإطار لتحقيق مجموعة من الأهداف. الهدف الأول

0: تحقيق مكسب اقتصادي ومكسب فوري يتم تسويقه داخليا. وهذا الأمر محاولة إثبات أنه الحصار الأمريكي يتراجع من ناحية، والحاجة إلى السيولة العاجلة لتخفيف الضغط على الداخل الإيراني والخشية حنين من انفجار الاحتجاجات مجددا. وبالتالي يعني هي محاولة من جانب إيران لإظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قدمت التنازلات المالية أولا.
1: طب وهنا وبالتالي سؤال عذرا على المقاطعة دكتور نبيل، يعني ما هي الضمانة أن تذهب هذه الأموال إذا فعلا وافقت الولايات المتحدة في إطار هذا الاتفاق أن تتسلمها إيران أو حتى رفع العقوبات، ما هي الضمانة أن تذهب بالفعل إلى خزينة الحكومة ولا تذهب للحرس الثوري؟
0: هذا سؤال المليون. من هون واشنطن تخشى من أنه أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي ومضيق هرمز يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتحويل هذه الأموال للحرس الثوري الإيراني وإلى فيلق القدس والعودة إلى التخصيب وتطوير البرنامج الصاروخي وأيضا لاحقا دعم الوكلاء والأذرع. وهذا فعليا ما حدث عندما تم توقيع الاتفاق النووي في يونيو من عام 2015، عندما قامت إدارة الرئيس أوباما في تلك الفترة بالإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية ورفع أيضا جزء من العقوبات التي كان يفرضها الإدارة الأمريكية تفرضها على النظام الإيراني في تلك الفترة، فلجأ إلى تطوير البرنامج النووي والصاروخي والمسيرات ودعم الوكلاء والأذرع، وصلت إلى حتى يعني دعم حزب الله اللبناني بما يصل ما بين 800 إلى مليار دولار سنويا، وهذا ما تحدثت عنه كثير من التقارير الاستخبارية. في تقديري أنه الولايات المتحدة الأمريكية واعية لذلك، وبالتالي أيضا هنالك عقبة كبرى أخرى أنه الآن إذا من يضمن التنفيذ، لأن واشنطن ترى أنه القرار الإيراني بطيء وموزع بين عدة مراكز قوة في إيران وليست بجهة واحدة، وبالتالي عندما يتم تقديم كما تطالب إيران على فرض موافقة الولايات المتحدة الأمريكية ب 27 مليار دولار، من الذي سوف يعترف اصلا بدعيني اسميه ليس في باستلام هذه الاموال بل باليه الصرف، خاصه مع وجود مؤسسات دوله ومؤسسات ثوره ومؤسسات الثوره الحرس الثوري الايراني بجناحه العقائدي العسكري هو من يمسك بمقاليد الامور. وبالتالي ربما هذه العقبه قد تجعل احتمال الصفقه منخفض وليس مرتفع.
1: واذا تم تجاوز هذه العقبه هل الاتفاق سيصبح في يعني متناول اليد؟
0: ربما إذا كانت تم تجاوز عقدة مضيق هرمز، لأنه باتت القضية هذه ليست عسكرية فقط بل مالية وسيادية واستراتيجية. إيران تريد الاعتراف بدورها في إدارة الممر وهنا لتحقيق أيضا مكاسب اقتصادية وعوائد مالية، بتحدث أنه سوف يحقق حوالي 50 مليار دولار طبعا، بينما واشنطن تريد فتح المضيق وتسهيل الملاحة دون منح طهران شرعية السيطرة كاملة أو جزئية. وبالتالي أيضا هنالك نقطة مهمة إنه الهدف الأساسي الآن هو الخلاف في تقديم الأولويات. إيران تريد ربط الملفات كلها، رفع العقوبات، وقف الحرب وضمانات أمنية ثم النووي لاحقا. أمريكا تريد العكس، تريد النووي أولا ثم المكاسب الاقتصادية لاحقا. وهذا يعني هذا بيجعل الامور ربما معرضه للانهيار في اي لحظه. كان هنالك تصعيد امريكي بالامس، اراد الجانب الامريكي ارسال مجموعه من الرسائل للجانب الايراني عبر السداف الدفاعات الجويه،
1: لم يكن هناك رد ايراني، كان هناك صمت وحتى صمت عن القتلى من الحرس الثوري بحسب ما ورد بهذا الهجوم. عموما سنتابع كل ما سياتي في الساعات والايام المقبله، خاصه وانها ايام حاسمه حتى لو دارت التفاهمات خلف الكواليس. شكرا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. نفت القيادة المركزية الأمريكية تقريرا لول ستريت جورنال عن استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز واستئناف عمليات مساعدة عبور السفن التجارية. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن البحرية لا ترافق أي سفن تجارية بمضيق هرمز حاليا. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات، وأشار في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم. في البحرين شدد وزير الخارجية عبد اللطيف زياني على ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار، ودعا خلال جلسة لمجلس الأمن إيران

0: إلى فتح مضيق هرمز بلا رسوم وإلى الكف عن الدعم للميليشيات كما جاء في قرارات مجلس الأمن.
1: تؤكد مملكة البحرين ضرورة امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وندعوها إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أيدته 136 دولة، وبقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 الذي اعتمد بتوافق الآراء بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية ومنع فرض الرسوم، إضافة إلى الكف عن دعم الوكلاء والميليشيات المسلحة.
0: ساعتنا مستمرة وفيها إسرائيل تؤكد اغتيال القائد الجديد للقسام بحي الرمال في غزة، ولدينا أيضا البرهان يؤكد أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يستثني من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد. علق القضاء الإيراني عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت بعد قطعه بصورة شبه كاملة منذ بدء الحرب. وذكر القرار القضائي أن الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد التي شكلها الرئيس مسعود بازشكيان قبل أسبوعين غير قانونية، وأن قراراتها غير سارية. هذا وانتقدت الرئاسة الإيرانية قرار القضاء بتعليق لجنة الفضاء الإلكتروني بعد إصدارها أمرا بإعادة خدمة الإنترنت. قال مهدي طبطبائي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام بالرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازشكيان هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، وأن هناك من يسعون لإضعاف مكانته ويقفون في مواجهة الشعب والقيادة والدستور.
3: هكذا بدت إيران طوال أسابيع، مدينة بلا نوافذ رقمية. ابتلع الظلام جدرانها وعزل أهلها. عاشت إيران أطول حجب للإنترنت في التاريخ الحديث. راهن الإيرانيون حياتهم بانتظار إشارة عبور رقمية لم تأتي. فالقرار ظل معلقا هنا في يد من يدير دفة الحرب والعزلة. أخيرا جاء القرار بعد 2093 ساعة من النفي الرقمي، عودة الإنترنت، لكنها عودة منقوصة. فسرعان ما انبرى القضاء الإيراني ليجهر خطوة الانفراج، معلنا تعليق عمل الهيئات الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد. هنا تكمن المفارقة. الهيئة المستهدفة شكلها الرئيس مسعود بازشكيان، فمن يملك سلطة كسر قرار رئيس البلاد؟ الإجابة غامضة، فالقضاء علق العمل بناء على شكاوى حجبت هوية من يقف وراءها. بينما تقف طهران على حد السكينة بين حديث عن قرب التوصل للاتفاق وبين لهيب القصف الأمريكي، ينفجر الانقسام في الداخل. هذا التخبط الحاد

أثار تساؤلات محورية حول من يمسك بخيوط القرار ومن يمنع قرار الدولة. فبينما يرى خبراء أن ملف الإنترنت هو صلاحية حصرية للمجلس الأعلى للأمن القومي

0: تنضم إلينا الآن من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة أمال. بينما يراقب العالم ما ستفضي إليه هذه المحادثات وحتى الوساطة الباكستانية، ربما الإيرانيون هم الأكثر انتظارا لحلحلة المشهد، وهذا يأخذنا إلى أي تقدم تذهب به الأمور سواء في الدوحة أو حتى عبر الاتصالات. مسألة الأموال المجمدة، يقول الرئيس دونالد ترامب لا نقدم هدايا بالمجان، ولكن إيران تصر على الإفراج عن أموالها المجمدة ولو نصف الأموال المجمدة. برأيك هل تذهب إيران إلى معادلة الأموال مقابل الاتفاق الآن مع الرئيس ترامب؟
1: أولا صباح الخير وكل عام وأنت بخير، نعد عليك. طبعا موضوع الأموال المجمدة هام جدا بالنسبة لإيران بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها اليوم بسبب الحصار وبسبب الحرب. لذلك من المهم بالنسبة لإيران الحصول على يعني تنفس اقتصادي أو منفس اقتصادي تستطيع من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الحرب. ولكن المشكلة الرئيسية في موضوع الأموال ليس فقط في قول الرئيس أنه لن يوزع يعطيها الأموال، لأنه يعني الكلام الذي كان يصدر في واشنطن من الرئيس ترامب ومن إدارته طوال هالفترة السابقة هو أنه لا يريد أن يعقد اتفاقا مشابها لاتفاق الرئيس أوباما ويعطي إيران حقائب مليئة بالأموال، وهو الآن مضطر أن يعطي إيران أموالا ويفرج عن الأصول المجمدة لأن هذا جزء من الاتفاق. ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة للرئيس ترامب ليست هي الأموال فقط، ولا مع أنها كانت مشكلة في المفاوضات، المشكلة الأساسية هي في ترتيب الأمور أو القضايا التي سيتم اتفاق عليها. فالصقور في الحزب الجمهوري والمعارضين للصفقة وإسرائيل يضغطون بشكل جدي على الرئيس ترامب لكي لا يتم تأجيل الموضوع النووي إلى ما بعد المفاوضات، يعني لا يريدون التوصل لاتفاق حول الأموال المجمدة وحول مضيق هرمز وفك الحصار، لأنهم يقولون أن بعد ذلك ليس هناك أي ضغط على إيران يضغط عليها أو يعني يجبرها.
0: لكن النووي سيكون موضع مناقشات منفصلة ومؤجلة كذلك بحسب ما نعرف حتى الآن عن هذا الاتفاق الإطاري، بالتالي الرئيس دونالد ترامب يذهب نحو هذا الاتفاق مقابل فك الحصار عن مضيق هرمز، وماذا بالنسبة له؟ يعني هذه الأمور لم تكن في صلب ما يريده من إيران قبل الحرب.
1: طبعا لأن إيران نجحت في تحويل المسألة من أنها معركة حول الموضوع النووي والبرنامج النووي إلى معركة حول فتح مضيق هرمز، هي غيرت الموضوع. لذلك هنا العقبة في هذه المفاوضات، حيث لا يريدون في واشنطن أن يعقدوا صفقة تعطي إيران نجاحا أو يعني أي ورقة رابحة. في نفس الوقت إيران لا تريد أن تريد التوصل للاتفاق وتريد الحصول على الأموال المجمدة، ولكنها أيضا لا تريد أن تعطي الرئيس ترامب نجاحا يمكنه القول بعده أنه انتصر في هذه الحرب. لذلك نحن في وضع الآن المفاوضات في موقع الآن حرج جدا، لأننا وصلنا إلى مرحلة يقال أن صبر الرئيس ترامب بدأ يفقد، ولكن الضغوطات عليه بدأت تزداد لأن الوضع الاقتصادي الضاغط في إيران هناك مواجه له، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. اليوم كانت هناك اجتماع لتحالف الكواد وهي دول أستراليا وأمريكا واليابان والهند، وكان هناك تصريح لوزير خارجية أستراليا أكد فيه يعني أشار فيه ضغط سوق النفط على الاقتصادات وعلى أمن الطاقة في المحيط الهادي والباسيفيكي. لذلك الرئيس ترامب لديه ضغوطات من كل الجهات لكي يتم التوصل إلى اتفاق ولكي يصل إلى صفقة. المشكلة بالنسبة إليه أن تكون هذه الصفقة مقبولة
0: جيدة، كما يقول أن تكون صفقة جيدة ومختلفة عن صفقة 2015 للرئيس ترامب. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمل مدللي.

صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليش بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تسير قدما. أكد مضي المحادثات المسار الأمني في موعدها الجمعة، وأضاف المسؤول أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو مفاوضات مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. اعتبر المسؤول الأمريكي أن انهيار المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيفيد فقط حزب الله. كما قال المسؤول أن الحزب يفتعل الصراع من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ولذلك يواصل الحزب إطلاق النار لأن التوقف التام سيصعب عليه استئناف الهجمات لاحقا. كما أن حزب الله بحاجة إلى الحفاظ على ما وصفه بوهم المقاومة لتبرير وجوده في لبنان، بحسب تصريح المسؤول الأمريكي للعربية إنجليش. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 في هجمات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. الجيش الإسرائيلي كان قد قال أنه هاجم 120 هدفا في لبنان، ومن بينها مواقع في البقاع الغربي والجنوب اللبناني، والاستهداف ما وصفه بأهداف تابعة لحزب الله. والغارات الإسرائيلية خلفت دمارا كبيرا على بلدة مشغرة في البقاع الغربي، بينما يقول الجيش الإسرائيلي أنه يوسع غاراته في البقاع لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

0: يا الله قدامنا قدامنا قدامنا يا الله يا الله
1: الله أكبر الله أكبر. يعني في شهداء وجرحى بشكل مش طبيعي، كذا عيلة بقلب البيت والعيل تحت الدمل، العيل تحت الدمل.

0: يأتي هذا فيما قامت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بإطلاع واشنطن على طبيعة وأهداف العملية العسكرية التي تنفذها في لبنان، وذلك حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. ووفقا للقناة، فإن رسائل أمريكا لإسرائيل تضمنت تحذيرات واضحة من مهاجمة بيروت بأي شكل من الأشكال مع حرية العمل في الجنوب اللبناني. ومن جهتها أفادت القناة 14 الإسرائيلية بوجود تقديرات بأن الاتفاق مع إيران سيتضمن بشكل شبه مؤكد وقف النار في لبنان، إلا أنه لن يجبر إسرائيل على الانسحاب من المنطقة الصفراء.
1: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال. بالتوازي نبذل جهدا هائلا لتطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: يستبق حزب الله وإسرائيل طاولة التفاوض الأمني بين بيروت وتل أبيب بالذهاب إلى التصعيد بالنار. إسرائيل وسعت نطاق ضرباتها ضد حزب الله بدعم من إدارة ترامب، حيث تحمل واشنطن حزب الله المسؤولية بتجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار، ومنها الإنذارات الأخيرة.
3: ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
2: الضربات الأخيرة لجنوب لبنان والبقاع ترافقت مع حالة توتر واسعة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفع رفع مستوى التهديدات الإسرائيلية بعدد من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم تحسبا لأي تصعيد أكبر.
4: صار في خوف كتير من الحكاية امبارح، والعالم قاعد على أعصابها. يعني كل ما مرقت أمكار توتر ما بخبرك، يعني شغل ما قدرنا نكفي شغل.
5: كل يوم العالم عايشة بحالة هيك، يعني حتى عالم أشغالها أرزاقها كلها واقفة، بكلمتين على التلفزيون بتفل كل العالم.
2: بدورها اختصرت صحيفة جيروزاليم بوست

0: الإسرائيلية وأسباب التصعيد الحالي، ومنها منع حزب الله من تثبيت بنيته العسكرية جنوب الليطاني ودفع لبنان الرسمي نحو مسار أمني أكثر تشدداً مع سلاح الحزب وسلوكه، وسعي إسرائيل لتحسين شروطها التفاوضية قبل لقاءات واشنطن. في المقابل كثف حزب الله هجماته بالمسيرات تجاه مواقع إسرائيلية بمحيط الحدود وفي الجليل، ووفق مسؤول أمريكي أطلق الحزب أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 أبريل. فيما تشير تقارير غربية إلى أن الحزب يسعى للتأكيد على مسك قرار الحرب والهدنة لمنع تهميشه في أي تسويات سياسية أو أمنية مقبلة، مع الإيحاء للداخل اللبناني وللخارج بأن كلفة استهداف نفوذه وسلاحه ستكون عالية. كما أن العامل الإيراني يبقى حاضراً في خلفية المشهد وفق الصحيفة، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية طهران باستخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط موازية لمسار مفاوضاتها مع واشنطن. وفي ظل هذا التشابك يتهم اللبنانيون حزب الله بدفعه الجنوب اللبناني وربما لبنان كاملا إلى أرض مشتعلة، بينما تتبادل تل أبيب وطهران الرسائل عبر ساحته. حنان المصري، العربية.
1: أكد مسؤول إسرائيلي مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، ذلك بعد استهداف شقة كان موجودا فيها في حي الرمال بغزة بصاروخين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ووزير دفاعه وجها باستهداف محمد عودة بعد توفر المعلومات الاستخباراتية عن تحركاته. وشغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الترتيب جار لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وقال إن الحكومة السودانية ستعمل على إنجاح الحوار الذي سيتم بالداخل. كذلك أضاف البرهان أن الحكومة ستدعو للحوار مع كل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بدماء السودانيين. هذه الساعة مستمرة وفيها الحكومة الصينية تفرض قيودا على سفر أقطاب التكنولوجيا. موسكو تؤكد أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في خطوة تمثل تحوطا صينيا لحماية الأصول الصينية التكنولوجية والتقنية، فرضت الحكومة قيودا جديدة تمنع كبار المهندسين والخبراء العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديب سيك من السفر إلى الخارج دون موافقة حكومية مسبقة، وذلك وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. على العموم المزيد في التقرير التالي.
1: قرار صيني بفرض قيود مشددة على كبار خبراء ومهندسي أقطاب شركات التكنولوجيا في البلاد، يقيد السفر الخارجي لكبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة مثل علي بابا وديب سيك، وهو ما يؤشر وفق بلومبرغ إلى تصعيد في الإجراءات من جانب بكين لحماية تقنياتها والسعي إلى اللحاق بواشنطن في مجال بالغ الحساسية للجانب الصيني. فالقرار يفرض ضرورة حصول العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم على موافقة السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، ورغم أن السلطات في بكين تفرض قيودا منذ أعوام على سفر كبار الموظفين بدءا بباحثي الجامعات البارزين وعلماء الطاقة النووية والمديرين التنفيذيين في الشركات الحكومية، لكنها باتت تسلط الضوء الآن أكثر على الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن غير الواضح وفق بلومبرغ مدى اتساع نطاق هذه القيود الجديدة، لكنها تشمل مزيجا من مؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمديرين التنفيذيين. وهنا تنظر الصين إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي كأصول استراتيجية للبلاد، لاسيما مع احتدام التنافس مع واشنطن حول الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. لكن مسعى الصين قد يأتي بنتائج عكسية وفق بلومبرغ، فهذه القيود تهدد بتقويض قدرة شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وتثير أيضا المخاوف حول مدى تدخل الحكومة الصينية في القطاع، لا سيما بعد مطالبة شركة ميتا بالتراجع عن استحواذ على شركة مانوس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مقابل ملياري دولار. ملوجودي العربية.
0: أكدت الخارجية الروسية أن تحذيرها للبعثات الدبلوماسية لمغادرة كييف يظل ساريا، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا إلى أن روسيا عازمة على ضرب جميع المواقع المرتبطة بالصناعات العسكرية وصنع القرار في كييف.
2: لقد حذرنا ليس فقط المواطنين الأوكرانيين أو سكان كييف، بل أيضا ممثلي الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية ومواطني تلك الدول، وحذرنا العالم بأسره من الضربات المنهجية القادمة التي ستستهدف البنية التحتية المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري ومراكز اتخاذ القرار وجميع المواقع التي تشكل تهديدا.
0: كذلك شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن التحذيرات الروسية للبعثات الدبلوماسية لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف سارية، هذا وأشار إلى أن روسيا لم تتلقى ردا من أمريكا حول هذه التحذيرات.
3: موسكو لم تتلقى بعد أي رد من واشنطن حول تحذير موسكو للبعثات الدبلوماسية، وقد سمعنا بعض التصريحات الرسمية من عواصم أوروبية ومن ممثلي الاتحاد الأوروبي في كييف بالتقليل من شأن التحذيرات، ومع أننا لا نملك معلومات مؤكدة بعد إلا أن هذه التحذيرات سارية. وفي الواقع بيان وزارة الخارجية كان يغطي كل شيء. التحذير بأن الضربات ستكون منهجية لا يعني أنها ستكون دورية أو أن تنفيذها سيكون بشكل منتظم.
0: وبعدما لوحت موسكو بشن ضربات جديدة على كييف، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا. كذلك وصف روبيو الحرب بالفظيعة وبأنها أطول من الحرب العالمية الثانية.
4: Well, this is what happens in these wars. I mean, they just continue to escalate. There's a big strike coming one way, there's a bigger strike coming back, and that's how these things unravel and keep going. And it's why the war needs to come to an end. Look, every time you see these big strikes from one side or the other, it's a reminder of why this is a terrible war that's now gone on longer than the Second World War, and it needs to come to an end. And the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war. Hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again.

0: رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف بولودين إن هجوم كييف على مدرسة في ستاروبلسك جريمة ضد الإنسانية لا تسقط. أضاف أن الهجمات الأوكرانية على المدنيين قد تؤدي بموسكو لاستخدام أسلحة لا تترك أثرا لأي شخص. كما حمل بولودين المسؤولية عن الهجوم للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي وأعوانه، وقال كذلك أن الرد على الهجوم الأوكراني يجب أن يكون صارما. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن بلاده وبريطانيا ستوقعان معاهدة دفاعية في لندن اليوم الأربعاء. قال تاسك للصحفيين أن ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه مع نظيره البريطاني كير ستارمر سيمهد الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل المعلومات، وسيشمل أيضا التعاون في مجالي الأمن السبراني والأمن الصحي وفق الحكومة البولندية. تشترك بولندا في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. في وقت يزور فيه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الكونغو الديمقراطية لمتابعة جهود مكافحة إيبولا، تتصاعد المخاوف من خروج الفيروس عن السيطرة، ذلك مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات المشتبه بها، بالإضافة لتحذيرات عاجلة لعشر دول مجاورة لاتخاذ تدابير صارمة لمنع تمدده.
1: صفوف من التوابيت ومراكز علاج مكتظة وفرق طبية تتحرك ببدلات وقاية داخل مناطق تبدو أقرب إلى مدن معزولة عن العالم. هكذا تبدو الكونغو اليوم، مركز التفشي الأخطر لإيبولا في أفريقيا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إيبولا سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن، ووفق أحدث أرقام تم تسجيل أكثر من 900 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 وفاة محتملة، فيما ثبت مخبرياً أكثر من 100 إصابة بينها حالات انتقلت إلى أوغندا عبر الحدود. الخطر المتصاعد دفع منظمة الصحة العالمية إلى دعوة 10 دول مجاورة للكونغو الديمقراطية إلى التحرك الفوري وتعزيز المراقبة الصحية، ومن بينها أوغندا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون. بالتزامن وصلت إلى مدينة بونيا شمال شرقي الكونغو طائرة أممية محملة بمساعدات طبية عاجلة تضمنت أدوية ومعدات حماية وخيام فرز ميدانية مع تكثيف حملات التوعية وتتبع المخالطين. لكن المعركة لا تخاض ضد الفيروس فقط، فالمعلومات المضللة باتت أخطر من عوائق الاحتواء. منظمات إغاثية تؤكد أن كثيرين في المناطق المنكوبة ما زالوا يعتقدون أن إيبولا خرافة، فيما يروج آخرون لفكرة أن المشروبات الكحولية تحمي من العدوى. هذه الشائعات فجرت مواجهات داخل مراكز العلاج بعدما أحرق أقارب أحد الضحايا خياماً طبية وهربوا مرضى يشتبه بإصابتهم، في مشهد يكشف أن إيبولا لا ينتشر فقط عبر العدوى بل أيضاً عبر الخوف والإنكار. بيرنا حامد، العربية.
0: ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع حكومته في كامب ديفيد يوم الأربعاء اليوم، مشيرا إلى احتمال وجود ظروف جوية سيئة. وقال ترامب إن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد بدلا من ذلك في البيت الأبيض كما هو معتاد، وعلى أن تؤجل رحلة مجلس الوزراء إلى كامب ديفيد. أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت منصة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض خفيفة الوزن بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ كروز تكتيكية متعددة. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن هذه الاختبارات العسكرية أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون. وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب قائمة اللاعبين لخوض نهائيات كأس العالم، وتضمنت القائمة 26 لاعبة إضافة إلى 3 لاعبين احتياطيين في حال إصابة أحد اللاعبين من القائمة الأولى. استهل المنتخب السعودي معسكره التدريبي في نيويورك تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

0: تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركتها في كأس العالم بعد أن تعرض صانع لاعب الفريق رايلي ماكغراي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستبعده عن البطولة. يحتضن استاد ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية مواجهة مرتقبة تجمع بين كريستال بالاس ورايا فايكانو في نهائي دور المؤتمر الأوروبي. لم يستطع الروسي دانيال ميدفيديف تجنب فخ الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وخسر أمام الأسترالي أدم والتون بثلاث مجموعات مقابل اثنتين ليودع البطولة.
1: ختام ساعتنا الإخبارية وكان فيها

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وصول أولى طلائع الحجاج إلى منى عبر قطار المشاعر استعدادا لرمي جمرة العقبة. تقارير أمريكية تؤكد أن واشنطن لاحظت تصاعد التهديد الإيراني قبل ضربات هرمزغان. أكثر من 30 قتيلا في لبنان، ومسؤول أمريكي يتهم حزب الله بافتعال الصراع لضمان بقائه السياسي. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضعه بالطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عام

وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

حييكم وأهلا بكم في موجز لأسر الجمرات مشعرنا لرمي جمرة العقبة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى، كما يتوجه الحج المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا ويستعد الحجاج لقضاء اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق. وكانت الجهات الأمنية والتشغيلية في الحج قد أعلنت انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج على جسر الجمرات وضمان حركتهم دون حدوث حالات ازدحام أو تدافع. كما أعلنت الجهات الصحية جاهزية فرقها الميدانية لتقديم الخدمات للحجاج خلال رمي الجمرات. هذا وانطلقت الحركة الرابعة من حركات قطار المشاعر المقدسة والتي تستمر حتى الساعة 9 صباحا لنقل ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، ويتم خلالها نقل أكثر من 1,000,000 راكب طوال موسم الحج. عاد رئيس وفد إيران للتفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى طهران بعد يومين من المباحثات في الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية للعربية أن إيران طالبت بالإفراج عن أموال مجمدة تقدر ب 24 مليار دولار خلال فترة المفاوضات. أضاف أن إيران تصر على استلام نصف أموالها المجمدة عند الإعلان عن مذكرة التفاهم وتحويل النصف الآخر خلال 60 يوما. أشارت المصادر إلى أن زيارة قالباف إلى قطر جاءت في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية الإفراج عن أموالها المجمدة. ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي استهدف محطة براك النووية في الإمارات، وأشار في بيان له إلى أن الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يحمل المجلس أي جهة للمسؤولية على هذا الهجوم. صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية إنجليش بأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية